0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: اللي تعدى وفات زعما يرجع.
2: محلى قدك محلى قدك.

حبيتش وعمري

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعتي المنسير وفي سهرة في رحاب النغم. عدد جديد من سهرة في رحاب النغم يأمنوا الليلة محمد سيدية في إخراج مختلف فقرات، وأيضا يسر معنا معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع المستمعين. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله سهرية حلوة وممتعة مع مختلف فقراتنا وأنغامنا اللي بشكون كالإتي. شوي آخر كما عودناكم جورج وصوف في فصيل حلو من واحدة من أجمل ما غنت مياد الحنوي، أكيد عرفتوا الأغنية شنية. بعد باش نحكيو على حنجرة فعلا تعتبر الحنجرة الذهبية، واحدة من أبرز ملكات البوب في العالم. هذه المطربة التي عاشت حياة تعيسة وتوفيت وفاة غامضة، ويتني هيوستن هي اللي باش نحكيو عليها الليلة، وأيضا باش نستمتع بأحلى ما غنت هذه المطربة العالمية الراحلة. بعد اخبار الحديش، مطربة من المطربات التونسيات اللي خليت اغنيات حلوه برشا برشا، واللي تعتبر من اعمدة الأغنية والموسيقى التونسية الأصيلة، الفنانة شافية رشدي. موسيقى أثارت كثيرا من الجدل منذ عودتها، أقول لأن الموسيقى اللي باش نحكي عليها الليلة هي تقريبا موسيقى تراثية في غرب الجزائر، لكن مع السبعينات بدأت تعود تدريجيا إلى الساحة وبلغت أوجها في التسعينات وآخر الثمانينات من خلال مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى، موسيقى الراي. الليلة باش نحكيه على موسيقى الراي وباش نستمتع ببعض الأغاني للشاب خالد الشاب مامي، وأيضا للفنان رشيد طه. اللي باش يسهروا معنا لاخر الحصة، نوعدكم أنه الليلة في فقرة أغانينا التي لا تنسى سنستمع إلى وردة الجزائرية في العيون أسود.

0: حبيبي قول اخ يا ملك.
1: قول يا حبيبي قول يا ملك. مباشرة باش نمشي للحديث عن ملكة البوب ويتني هيوستن. ويتني هيوستن اللي تولدت في 9 أوت من عام 1963 وتوفيت في ظروف غامضة في 11 فيفري من عام 2012. نجمة بوب أمريكية وممثلة أيضا فازت بالعديد من الجوائز منها 21 من جوائز الموسيقى الأمريكية وستة جوائز غرامي وجائزتين لمسابقة إيمي. إلى جانب الغناء ويتني هيوستن شاركت في عدد من الأفلام، أبرز هذه الأفلام أنتظر لتتنفس وأيضا زوجة الواعظ، وأبرز فيلم شاركت فيه هو بوديغارد اللي ترجمته الحارس الشخصي عام 1992. هذا الفيلم حقق مجموعة من الإيرادات بلغت أنذاك 410 مليون دولار أمريكي. هيوستن أصدرت 7 ألبومات غنائية وموسيقية حصلت جميعها على جوائز من رابطة جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية. لهيوستن مجموعة من الأغاني الممتعة والرائعة، سنستمع إلى البعض منها.

الصوت الغني عن التعريف للمغنية الأمريكية ويتني هيوستن ظل يتردد حول العالم لسنوات طويلة حتى بعد وفاتها المفاجئة، فقد كانت أحد أبرز الأصوات الرائعة في تاريخ الموسيقى الأمريكية، وقد بيع من ألبوماتها حوالي 86 مليون نسخة خلال 7 سنوات فقط. ولدت ويتني هيوستن في 9 أغسطس عام 1963 في مدينة نيويورك بنيوجيرسي، وكان يبدو عليها أنها ولدت لكي تصبح مغنية كما كانت والدتها مغنية مشهورة تغني موسيقى البوب، كما كانت تغني في الكنائس، وكذلك ابنة عمها التي كانت رئيسة جوقة في الكنيسة، وهي نفس الكنيسة التي غنت فيها هيوستن لأول مرة. استطاعت هيوستن في هذه السن الصغيرة أن تبهر الجمهور بصوتها الساحر. صرحت هيوستن ذات مرة لديانا ساوير أن رد فعل الجمهور على غنائها هو ما جعلها تشعر أنها رزقت موهبة الغناء. كانت هيوستن في عمر 15 وهي تغني مع والدتها وتبحث في نفس الوقت عن شركات الإنتاج لتفوز بتوقيع عقد للغناء معهم. وفي هذه الفترة لاحظ أحد المصورين المحترفين جمالها الفريد وقرر أن يأخذ صورا لها لتصبح هي أول مراهقة أمريكية من أصول أفريقية تظهر على غلاف مجلة 17 للشباب. بعمر 19 اكتشف كلايف دافيس هيوستن في أحد الملاهي الليلية حيث قال أنها نجمة المستقبل في عالم الغناء وموسيقى البوب. في عام 83 ظهرت هيوستن في برنامج The Mayor Griffin Show لتغني إحدى أغنياتها الشهيرة Home، حيث عملت هيوستن مع ديفيس للتحضير لألبومها الأول، حيث بحثا كثيرا عن منتجين وكتاب أغاني يمكنهم الاقتناع بموهبتها في الغناء ويساعدونها في إنتاج ألبومها الأول. في عام 85 أصدرت هيوستن ألبوما بعنوان ويتني هيوستن الذي حقق نجاحا مذهلا فور صدوره، وقد حققت أغاني الألبوم الناجحة مثل Saving All My Love For You و How Will I Know في أن تجعل الألبوم يحقق مبيعات خيالية ويتصدر قوائم الاستماع لمدة 14 أسبوعاً على التوالي. كما فازت هيوستن بأول جائزة غرامي عام 86 من أغنيتها Saving All My Love For You. في عام 87 استطاعت هيوستن استغلال نجاح ألبومها الأول فأصدرت الألبوم الثاني لها بعنوان ويتني. في عام 87 حقق هذا الألبوم مجددا نجاحا باهرا، وفازت أغنية I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me بجائزة غرامي، وقامت بعدها هيوستن بجولة عالمية ناجحة جدا. وفي خلال هذه الفترة ظهرت المغنية في حفل الاحتفال بعيد ميلاد نيلسون مانديلا، وقامت بإعلانها الأول عن تأسيس مؤسسة غير ربحية تقوم بدعم وتمويل مشروعات للأطفال حول العالم باسم ويتني هيوستن فاونديشن. بحلول عام 92 بدأ أن الحظ الجيد بدأ يبتسم لهيوستن، حيث تزوجت من المغني الشهير بوبي براون بعد 3 سنوات من خطوبتهما، وكان زواجهما جميلا ومتناغما في البداية، إلا أنه بمرور السنوات بدأت المشاكل تأخذ طريقها إلى الزوجين، حيث عانى كل من هيوستن وبراون من الإدمان ومن السلوك العدواني، وهو ما دفع هيوستن بعدها إلى اتهام براون بإساءة معاملتها وتوجيه تهم الضرب والعنف المنزلي ضده. وعلى الرغم من مشاكلها الشخصية في حياتها إلا أن هيوستن كانت تتألق في المجال العملي، حيث قامت ببطولة فيلم في عام 92 حيث شاركها فيه الممثل الأمريكي كيفين كوستنر، وكان الفيلم بعنوان The Bodyguard، وقد حقق الفيلم نجاحا منقطع النظير بسبب أغنيتها المنفردة التي غنتها ونالت شهرة عالمية I Will Always Love You، وهي نسختها الغنائية من نفس الأغنية التي تم إنتاجها في عام 74 وغناها قبلها دولي بارتون، ولكنها جعلت هيوستن تحتل مركز الصدارة في قوائم الاستماع في أمريكا كلها. وقد ضمنت هذه الأغنية فوز هيوستن بثلاثية جوائز غرامي. وخلال فترة التسعينات ظهرت هيوستن في أفلام أخرى مثل Waiting to Exhale و Preacher's Wife، وقد قامت هيوستن بغناء أغنيات منفردة في كلا الفيلمين حققت أيضا نجاحا مبهرا. في عام 98 أصدرت هيوستن ألبوما آخر هو My Love Is Your Love، وحصلت هيوستن على جائزة غرامي أخرى من أغنيتها It's Not Right But It's Okay. وقد عانت هيوستن على الصعيد الشخصي في فترة التسعينات وفي بداية القرن الجديد من الدخول في عدة علاقات زوجية فاشلة وكذلك إدمانها للمخدرات. تعرضت على إثرها لبعض المشاكل الصحية التي هددت استمرار حياتها العملية، حيث قامت هيوستن خلال هذه الفترة بإلغاء الكثير من حفلاتها، إلا أنها استمرت في الظهور في بعض المقابلات التلفزيونية، وكانت هزيلة جدا، ويظهر على صحتها أنها ضعيفة، مما جعل البعض يتنبأ بقرب نهاية حياتها العملية.
في عام 2004 بدأ عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان Being Bobby Brown في أسوأ فترة تمر على الزوجين، حيث زادت بينهما الخلافات الزوجية وإدمانها للمخدرات وساء تعاملهما سويا.

عام 2007 وتمكنت من الحصول على حضانة ابنتها الوحيدة بوبي كريستينا. بعد حوالي عقد كامل من الصراع مع المشاكل في حياتها الخاصة، أصدرت هيوستن ألبوماً جديداً I Look To You في عام 2009، وكالعادة استقبل معجبوها الألبوم بحفاوة كبيرة، إلا أن حفلاتها لم تكن ناجحة مثل ألبوماتها، حتى أن بعض النقاد علقوا على جودة صوتها حيث أنها لم تعد كما كانت. انتشرت الشائعات بأن هيوستن تعاني من مشاكل مادية في عام 2012، إلا أنها أنكرت هذه الشائعات. اشتركت هيوستن في تمثيل فيلم سباركل، كما تم اختيارها عضوا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The X Factor، إلا أنها ماتت في 11 فبراير عام 2012 عن عمر يناهز 48 عام في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس، حيث كانت تستعد لحفلة توزيع جوائز الجرامي. وطبقا للتقارير الجنائية، فقد يكون السبب في موتها هو تعرضها للغرق، كما وجدت آثار للكوكايين في دمها، وربما يكون ضعف حالة قلبها سببا آخر ساعد في وفاتها المفاجئة. عندما ننظر إلى حياة فنانة البوب الشهيرة هذه ويتني هيوستن، نستطيع أن نعرف مدى صعوبة الحياة، وأن الحياة لا تقدم دائما كل ما يتمناه الإنسان. وبرحيل هذه الأيقونة الموسيقية، يكون العالم قد خسر أسطورة من أساطير الغناء وحنجرة غنائية يصعب تكرارها مرة أخرى.

0: يحاب النغم مع عماد العوني.
1: يا حبيبي
2: نواصل سهرتنا معكم مستمعينا الكرام. ويتني هوستون ظروف الوفاة متاعها صار فيها برشا حديث، لكن لو كان لاحظوا حاجة، أنه أبرز الأصوات في العالم، أبرز نجوم الطرب في العالم، النجومية متاعهم دائما، ما نحبش نقول دائما، لكن في أغلب الأوقات ما تأخذهم إلى منعرجات خطيرة جدا. نأخذ مثلا جورج وسوف، ناخذوا ويتني هيوستن نحكيوا عليها، ناخذوا الفيس بريسلي، ناخذوا مايكل جاكسون، عدد كبير من النجوم الكبار اللي حياتهم كانت ديما مثيرة وفيها هك الجانب متاع اقتناء السموم، المخدرات. المخدرات دائما ما تكون حاضرة عند النجوم الكبار. التفسير النفسي اللي ديما نحاول نقدمه، لأنه أكيد كل معضلة وكل مشكل أكيد عندها خلفية معينة، وممكن تكون خلفية مادية، خلفية اجتماعية، خلفية اقتصادية، وخاصة خلفية نفسية، لأنه في مرحلة من المراحل النجم، سواء كان في السينما ولا في الطرب ولا غيره، يوصل للمرحلة يكون عنده إحساس أنه امتلك العالم بالفعل. يعني ثم إحساس متاع هيمنة ذاتية، متاع أنانية، متاع نرجسية مطلقة، يتصور أنه امتلك العالم، فينطلق في البحث عن مسارات أخرى، وتقريبا أول مسار باش يلقاه هو مسار المخدرات. نواصل مع بعضنا كما قلت الاستمتاع بأنغام ويتني هيوستن إن شاء الله بعد الحديث ساعة. شكرا لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا عبر الخاص، إن شاء الله بعد سأتي على ذكرهم. لكن قبل أخبار الحديث نرجع كما قلت ونستمتع بويتني هيوستن، ثم في الساعة الثانية والجزء الثاني من سهرتنا كما قلت شافي رشدي الراي ووردة الجزائرية.
3: رحلت ويتني هيوستن عن عمر 48 عاما حسب ما أعلن ليلة السبت في لوس أنجلوس، وقد فشلت محاولات حارسها الشخصي لإنقاذها، وأعلنت الشرطة الأمريكية وفاتها رسميا في فندق في مدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا دون أن تذكر أسباب الوفاة حتى الآن. إلا أنه من المعروف أن هيوستن أدمنت على تعاطي المخدرات خلال السنوات الماضية، مما أثر سلبا على صوتها وصورتها، وكان العصر الذهبي للمغنية الأمريكية خلال الثمانينيات والتسعينيات، إذ تربعت على عرش موسيقى البوب وحظيت ألبوماتها بأعلى المبيعات. ومن بين أغنياتها الشهيرة التي تصدرت قوائم الأغاني في العالم، كيف لي أن أعرف وأدخر كل حبك، كل حبي لك وسأحبك دائما. هيوستن فازت بالعديد من الجوائز الموسيقية، أبرزها جوائز غرامي لأغنية العام وألبوم العام. ومع نجاحها في عالم الموسيقى دخلت عالم السينما ومثلت في أفلام شهيرة كفيلم الحارس، إلا أن مبيعات ألبوماتها كانت قد شهدت تراجعا مع نهاية مشوارها الفني بسبب تعاطيها للمخدرات.

رات في رحاب أنغم شيري حبيتك غنية من الغنية الحلوة لي شافية رشدي. شافية رشدي اللي اسمها الأصلي زكية المراكشي وهي مطربة وممثلة تونسية أيضا، ولدت بمدينة صفاقس في 7 نوفمبر 1910 من أب مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية، وتوفيت في 21 جويلية من عام 1989. درست الموسيقى على يد الهادي الشنوفي عازف البيانو والآلات النحاسية، وتعلمت التمثيل من محمد شبشوب والبشير المتهني. انتقلت إلى تونس العاصمة عام 1930 حيث اقتحمت مجالي الغناء والتمثيل وعرفت بلقب نانا. قدمت العديد من المسرحيات في المسرح البلدي من أشهرها عائشة القادرة، كما ألفت فرقة موسيقية صحبة محمد تريكي الذي لحن لها إحدى أشهر أغانيها هل كمون منين. شافية رشدي من الذين حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية التي قدمت عن طريقها حفلات إلى الإذاعة قبل أن تصبح لها حصة أسبوعية خاصة بها.

كما قلت في بداية الحصة باش نحكي قليلا عن موسيقى الراي وباش نسمع نماذج من أبرز مطربي الراي. موسيقى الراي اللي اتفق أن أصل الكلمة يعود إلى عبارة الرأي أو كلمة الرأي. الموسيقى هذه هي أصلا متأتية من غرب الجزائر، تحديدا من وهران وسيدي بلعباس وعين تموشنت. يعود ظهورها في شكلها التقليدي إلى 1920 ميلادية. الموسيقى هذه تطورت تدريجيا ثم اختفت تقريبا قبل استقلال الجزائر، لكن بعد استقلال الجزائر عام 62 بدأت عودة هذا النوع من الموسيقى تدريجيا وباحتشام، حتى يكش الآخر السبعينات وبداية الثمانينات وخاصة في التسعينات. هذه النوعية من الموسيقى انتشرت كالهشيمي في النار بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة أنه ثم مطربين كما شاب حسني في فترة من الفترات اللي رحمه واللي تم اغتياله وهو في أوج العطاء متاعه، لما تمشي الكشك باش تشري كاسات، وقتها كاساتات ما كانش سيديات وما كانش معناها اليوتيوب وها غيره، وقت تمشي تاخو غناية الكاسات بليتو الشاب حسني، يسألك صاحب الكيوسك أو الكشك يقول لك الكاسات متاع الأسبوع اللي فات ولا متاع الأسبوع هذا. الشاب حسني كان من الناس تقريبا أو المطربين اللي يرحموا اللي أسبوعيا يخرج غنية. شاب حسني يعتبر من أبرز المطربين في موسيقى الراي في الجزائر. بطبيعة جاء مرحلة يعني مش بعيدة برشا بعد شاب خالد وبعد شاب مامي وشاب نصر، زاد في الفترة هذيك كان يتسمى بالسنتيمونتال. الفترة هذيك كل شباب الجزائر كان ينهال على هذه الموسيقى، لأنه ثم أحساس أنها تعبر في الفترة هذيك عن الواقع الجزائري. ونعرف المرحلة اللي مرت بها الجزائر في التسعينات خاصة، واللي كان من أبرز ضحاياها كما قلت قبيلة الشاب حسني. باش نسمعوا بعض النماذج من موسيقى الراي، واللي أكيد ما نجموش نحكيه على موسيقى الراي من غير ما نحكيه على الشاب خالد.

تعود وصول أغنية الراي إلى شيوخ الأغنية البدوية الجزائرية، ويعتبر من روادها الشيخ حمادة وعبد القادر الخالدي في القطاع الوهراني خاصة والغرب الجزائري عامة. هي منابع الراي الرئيسية ومصدره فولكلور رقصة العلاوي بالغرب الجزائري، وكانت منطقة سيدي بالعباس سباقة في تطوير موسيقى الراي، حيث كان أول مغنيها أحمد الزرقي والشاب إدريس العباسي، وبرز اسم بوتيبة صغير الذي أخرج الراي إلى إيقاع مختلف وكلمات شعبية، وتعلم على يده عشرات الفنانين.

حقيقة من الأغنيات اللي نحبهم برشا وإن شاء الله يتعجبوكم أغنية وهران شاب خالد وأيضا شاب مامي فاطمة. فاطمة آخر أغنية باش نسمعوها هي لي رشيد طه يا رايح وين مسافر. خليني نعطي معلومة للناس اللي مغرومة وتحب الراي أنه الانطلاقة الحقيقية متاع الراي العصري هي كانت عام 1985 من خلال مهرجان كبير برشا تعمل في الجزائر مهرجان الراي. وهران كما قلت هي المنبع الأساسي إلى جانب مدينة بلعباس في الراي القديم وأيضا المعصر. ثم الراي ما بقاش على حالته بالتدرج مع الشاب حسني والشاب نصرو تخلى عليه سلو مع شاب خالد دخل الريغي ودخلت أنواع أخرى من الموسيقى الأمريكية والإفريقية كيف كيف مع شاب مامي. الراي أخذ بعد آخر ما عادش يقتصر على الموسيقى الأصلية الجزائرية بل تفرع إلى أنواع أخرى من الموسيقى. ونتذكر الديوات اللي تعملت مع شاب مامي الديوات اللي تعملت مع شاب خالد. لكن بعد تالي مع تداخل الموسيقى الغربية والإفريقية وحتى الأمريكية في الراي الراي أصبح فنا عالميا موسيقى عالمية لدرجة أنه تقريبا الناس اللي تعيش في أوروبا في الفترة متاع التسعينات خاصة في فرنسا كان مسموع بشكل رهيب جدا لدرجة أنه ثم أغنيات متاع راي تعملوا باللغة الفرنساوية كما مامي كما خالد كما طه كما فوذيل كما شاب زهواني كما شاب زهوانية وغيرهم. الموسيقى اللي كانت محلية هي كما قلت في غرب الجزائر بعد تقريبا 15 سنة أصبحت موسيقى عالمية. وكما قلت الموسيقى هذه اكتسحت أوروبا واكتسحت حتى جانب من أمريكا اللاتينية. آخر أغنية باش نختم فيها في موسيقى الراي كما قلت هي لرشيد طه يا رايح وين مسافر.

آخر أغنية في سهرة ليلى باش تكون كما قلت العيون السود لوردة الجزائرية. لكن قبل نحب نحييكم الناس كل اللي تابعتونا. نحب نقول لكم راهو ديما اقتراحاتكم في البال، وهكا في كل مرة نحاول نوازن ونقدم هذه الاقتراحات. سامي يرحم الوالدة، يرحم فاطمة خلينا نقول، وإن شاء الله في جنان الخلد. الأغنية ما كانتش مبرمجة تماما، وعندي ما نقولك سامي ربي فضلك خويا الغالي وراي نحبك برشا. أيضا تحياتي الألفة اللي خلطت علينا مخر، مرحبا يا ألفة، ما ثم حتى مشكل، نزلتي أهلا وحللتي سهلا. أيضا نشكر برشا مونيا بالرحالي، عيشك يا مونيا، ربي فضلك ويرحم الوالد، تحياتي ليك. أمينة أيضا على المتابعة. نيديا شكرا، وإن شاء الله الأغنية اللي طلبتها في الجمعة الجاية واللي بعدها نختم بها سهرتنا في إطار فقرة أغاني لا تنسى. راديو الهديجي ما ننساش زادة باش نحييها برشا برشا، نقولها كل عام تحيي بخير وعيدك مبروك ودمتي وفية. لميا شكرا ليك. موسيقى الريجي كنت راني حكيت عليها سابقا، وحكيت وقتها على بوب مارلي تحديدا، ربما نرجعوا لكن مش بباب بوب مارلي، لأني حكيت على بوب مارلي وحكيت على ألفا بلوندي اللي هما زوز من رموز الريجي في العالم. إن شاء الله لما لا في مناسبة قادمة نرجع ونحكي على الريجي من خلال شخصية مطرب آخر أيضا صديقة حياة البكوش. يعيشك حياة وبارك الله فيك. شكرا لكم لكل المستمعين الكرام على المتابعة، وإن شاء الله المتعة حاصلة من خلال سهرتنا ليلى في رحاب النغم. تحيات محمد سيدية في إخراج حصتنا اليوم، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل معاكم، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: الكلمة.
2: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
1: القصيدة.
3: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
1: الطبع.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أيها الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فأهلا بالجميع.

تحت سقيفة الورد. لا مفر منك إلا إليك، ليس لي إلا عينيك. حينما ينسب الشعراء إلى أقدارهم ويعود البجع إلى جزيرته، وتحلم النوارس بالغوص بحثا عن أسماك تخاف الضوء، من يجدني فليعدني إلي. هكذا كنت أردد حينما تحملني لأخرى على جناح من كبرياء الدلال. الأسماء أوراق خضراء على أغصان عارية. الأسماء أوراق خضراء على أغصان عارية منذ عصر الياسمين والليمون والسفن الضالة. لا توجد امرأة بلا ظلال. نوافذ الجيران مغلقة يا صديقتي، وأنا لا أطعم حمامات أمي إلا بعد أن تشرق الشمس. أجل إلا بعد أن تشرق الشمس. أي شاعر بمقدوره أن يدفع الرياح لشمعة يكتب على ضوئها المرتعش قصائده؟ وأي فارس لا يحمل على جواده امرأة من بياض الثلج وأزمنة الحضارات؟ هل تغادرين نافذة قالت لا شريك لحرفك، وتركت النساء خلفها عرضة للنداء؟ أم تحملين القصائد على مركب ورقي يتأرجح راكبوه بين الغرق والخوف منه؟ وحدي أصغي لأحاديث النجوم حين ينام الليل عنها، وأترك ليدي فرصة العبث بشعر قصيدة لا تنام طمعا وخوفا. هل ستقولين لهم كان يغسل أطباق غضبي حين أغضب، ويقبل جبين ساعتي كلما جئت على مضض من أنثى تتعقبني عليه فيوصد دونها الأبواب والنوافذ؟ أم ستقولين يقلب الحروف على أعقابها حين أقول له بيني وبينك عطر المعاطف يتم القصائد، وامرأة إن مشت يتطوس فيها المكان، وإن وقفت رقصت أحصنها.

تعب الأنامل من الطرق على شغف الصوت أشبه بالسفن التي لا تطلق أشرعتها حين تهب المشيئة، فينهك البحارة قبل الوصول إلى مرافق الريح. وحدنا يا سيدتي نصبغ الشمس بألوان أجسادنا حين نستجدي الليل مخبأ لأحلام الظهيرة، ونجعل من سقيفة الوجع ظلالا لرابعة القرار. كل التواريخ التي ذيلت بها النصوص المقروءة صوتا يتخطى السطور بحثا عن ضحكة مرهونة لأعياد البكاء. لن أطيل عليك الحنين. قلت للشعراء العظام بأن الحقيقة أنثى، وأن دم الرمل في ذمة الراحلين. قال: من أين تأتي؟ فقلت: تجيء على غيمة نائمة. قلت: سوف تجيء لنا حالمة. كنت أقرأ كف انتظاري لعينيك، فنجان قهوتنا قاعه أبيض كالنوايا. لن أطيل الحكايا، فحسب انتظاري لتأتي، وحسب احتلام الأغاني أغاريد صوتي، وحسب انتظاري بأن انتظرتك حين انتظرت الطفولة تجتاحني في نداء الصبايا. حسبك الآن، أو فلنقل حسب هذا اللقاء، بأن دمي أبيض وانتظاري لعينيك كان ارتعاشة كل العصافير تبحث عن ملجأ في ظلال الزوايا.

0: التفاصيل الصغيرة. التفاصيل الصغيرة أشبه بصوت الثواني في مساءات الوحدة والصمت والإصغاء لدبيب الليل على ذاكرة يغرق الشعر فيها منذ عصر القلوب المثقوبة بالسهام الطفولية. كيف ترتهن اللغة لشهوة الغضب وافتعال الخطيئة حين تكون الروح بانتظار ورق أخضر لم تلونه قطرات الدماء المدفوعة ثمنا لقطفه من أغصان الأيام. جراحك أوها. هكذا نتشاطر البوح والقصائد الملقاة في النهر، هكذا نقف على ربوة معشبة نتأمل العشاق يحملون صوتك وضحكة عيني، يتذكرون موتك وضعفي حين أسمعك تغنين على القصيدة تحت تأثير المهدئات وأرتال الوجع المكتوم على وسادتي. كل الحروف قصاصات ورقية أفرزتها مصانع القلق وإعمال الدقائق الفارغة، لن يستطيع أحدنا قذفها في وجه الريح ساعة إملاق، ولن يكون بمقدورها أن تحجب الشمس عن ظلال ستارتك التي أشرعت قلبها لأول الحروف المعطرة.
1: أكحل الجفون المسف بعض الأحلام واذكرك وانا في طقوس احتضاري، الشمس صفرا والمدى دمعت ايام كنت معي فيها مسائي ونهاري. اكحل جفون المسف بعض الاحلام واذكرك وانا في طقوس احتضاري، الشمس صفرا والمدى دمعت ايام كنت معي فيها مسائي ونهاري. ضحكتك كم 11 في العمر قدام حتى تضحي عزتي بانكساري، مهر القصيدة ويل يا ست الإلهام، ذنبي وذنبك حسرتي وانتظاري. لاني قدرت أنسى ولا جفت أقلام أكتبك وأقرأ في حروفك خياري، أكرر حروفي سواليف وأرقام وأدفي عظامي على جال ناري. وشلون صدقتي خرافات الأوهام

مستمعين الأعزاء، كنا معكم على مدار نصف ساعة مع الحرف نثرة، مع الغناء شجنة، مع قلوبكم زمنا. شكرا لطيب متابعتكم، نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. في الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم ربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعل يومنا هذا صباحا يملأه رضاك وهداك ورحمتك وعفوك ومغفرتك وسترك. اللهم افتح لنا خزائن رزقك وألبسنا الصحة والعافية. يا رب اجعل بداية يومنا سرورا وأوسطه نورا وآخره عفوا من رب غفور. اللهم لا تدع شمس هذا اليوم تغيب إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وحققت لنا أمنياتنا وفتحت لنا أبواب الرزق والسعادة والهناء. اللهم جدد فينا روح التفاؤل والأمل ولا تجعلنا ضعفاء أمام ظروف الحياة. اللهم إنا نسألك باسمك الوحيد الأحد الفرد الصمد أن تزرع في ذرياتنا حظا في الدين والدنيا. اللهم عظم مكانتهم وارفع شأنهم ولا تجعلهم من الأشقياء. اللهم أعزهم ولا تذلهم وأسعدهم وأسعدنا بهم ومعهم. اللهم أنعم عليهم بالصحة والعافية والذكاء والنباهة وارزقهم حسن الخلقة والخلق.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: وبعد أن انتقلنا إلى القطار في أسيوط وصلنا أخيرا إلى بلدة بني سويف الصغيرة، فذهبنا رأسا إلى السنوسي الذي كان علينا أن نتصل به، إسماعيل الذيبي. وكان رجلا بدينا قصير القامة تنبئ تقاطيع وجهه بالمرح والحبور، ويتكلم لغة أهل الصعيد، وإذ لم يكن غير بائع بسيط للأقمشة متوسط الحال، فإنه لم يكن من وجهاء البلدة، إلا أن ولاءه للحركة السنوسية كان قد ثبت في مناسبات كثيرة، كما أن حبه الشخصي للسيد أحمد جعله جديرا بالثقة الكلية. وبرغم أن الوقت كان متأخرا فقد أيقظ إسماعيل لنا خادما كي يعد لنا العشاء، وأخذ يقص علينا في أثناء انتظارنا الطعام ما كان قد اتخذ من تدابير. كان أول ما فعل حين تسلم رسالة السيد أحمد أن اتصل بأحد مشاهير العائلة المالكة المصرية، الذي كان طيلة سنين عديدة ظهيرا يلتهب غيرة على القضية السنوسية، وأطلعه على الغاية من مهمتي، فوافق على أن يضع بتصرفي المال اللازم، وعلى أن يزودني أيضا بدليلين ماهرين في أثناء رحلة الصحراوية إلى حدود برقة. وكان هذان الدليلان كما أخبرنا مضيفنا ينتظراننا في تلك اللحظة في إحدى جنائن النخيل خارج بني سويف. وقد خلعت وزيد لباسين الحجازيين اللذين كان من شأنهما أن يثيرا الفضول في طرق الصحراء الغربية، وارتدينا بدلا منهما سروالين قطنيين وثوبين حسب الزي الإفريقي الشمالي، فوقهما برنسين صوفيين كتلك البرانس التي يرتديها أهل مصر الغربية وليبيا. وأحضر إسماعيل من سرداب بيته بندقيتين من بنادق الفرسان مصنوعتين في إيطاليا، ذلك أنه من السهل أن نأخذ حاجتنا من الذخيرة لهذا النوع من البنادق. وفي الليلة التالية خرجنا بقيادة مضيفنا من البلدة، وقد ظهر لنا أن دليلينا كانا من قبيلة أولاد علي المصرية التي كان للسنوسي بين أفرادها أنصار كثيرون، وكان أحدهما عبد الله، وهو شاب نشيط خفيف الروح اشترك قبل ذلك بسنة واحدة في القتال في برقة، فاستطاع لذلك أن يزودنا بكثير من المعلومات عما يمكن أن ينتظرنا هناك. أما الآخر وقد نسيت اسمه، فقد كان نحيلا كئيبا لا يتكلم إلا نادرا، إلا أنه أثبت أنه لا يقل أمانة وغيرة عن عبد الله. وكانت المطايا الأربع التي كانت معهم أربعة هجن قوية سريعة من أصل بشاريني، قد اختيرت لجودتها وطيب أصلها، كانت تحمل على ظهورها شدودا لا تختلف كثيرا عن الشدود التي اعتدت عليها في جزيرة العرب. ولما كان علينا أن نتحرك بسرعة ودون ما فترات طويلة من التوقف، فإن الطعام المطبوخ لم يكن واردا معظم الطريق، ولذا كان زادنا بسيطا، كيسا كبيرا مليئا بالتمر، وكيسا أصغر منه محشوا بالكعك الجاف المحلى المصنوع من طحين القمح الخشن والتمر. وكانت هناك قربا من الماء معلقة بشدود ثلاثة من المطايا الأربع. وقبيل منتصف الليل عانقنا إسماعيل وطلب من الله أن يوفقنا في مهمتنا، واستطعت أن أرى أنه كان بالغ التأثر. ومن ثم تقدمنا عبد الله فخلفنا وراءنا النخيل، وسريعا ما سرنا بخطوات واسعة في ضوء القمر الساطع فوق أرض الصحراء المفروشة بالحصى نحو الشمال الغربي. وبالنظر إلى ضرورة تفادي أي التقاء بإدارة الحدود المصرية التي كانت سياراتها وهجاناتها تجوب ذلك القسم من الصحراء الغربية، فقد حرصنا على أن نبتعد قدر الاستطاعة عن طريق القوافل الرئيسية، إلا أنه لما كان معظم حركة المواصلات بين بحرية ووادي النيل عن طريق الفيوم بعيدا في الشمال، فإن الخطر لم يكن كبيرا جدا. وفي الليلة الأولى من خروجنا قطعنا قرابة 30 ميلا، توقفنا بعدها لقضاء النهار في دغل من شجيرات الطرفاء. وفي الليلة الثانية والليالي التي تلتها زدنا سرعتنا زيادة عظمى، فوصلنا قبل فجر اليوم الرابع إلى حافة المنخفض العميق الذي تقع فيه واحة بحرية. وبينما خيمنا متخفين تحت بعض الصخور الكبيرة خارج الواحة التي كانت تتألف من عدة هجرات ومزارع متفرقة أهمها قرية باويتي، نزل عبد الله مشيا على قدميه الجرف الصخري إلى المنخفض المغطى بأشجار النخيل، قاصدا إلى الرجل الذي كان علينا أن نتصل به في باويتي. ولما لم يكن باستطاعته أن يعود قبل هبوط الظلام، فقد تمددنا لننام في ظل الصخور ولننعم بالراحة الحلوة بعد مسير مضن طوال تلك الليالي الباردة. غير أنني لم أنم طويلا، ذلك أن أفكارا كثيرة كانت تراود مخيلتي، وإذا فكرت في خططنا خيل إلي أنه لن يكون من العسير جدا الاحتفاظ بخط دائم من المواصلات بين بني سويف وبحرية. حتى القوافل الكبيرة كانت تستطيع كما وثقت أن تسافر دون أن ترى بين هاتين النقطتين إذا لزمت جانب الحذر بصورة كافية. وعلى الرغم من أنه كان في باويتي مركز لإدارة الحدود، كنا نستطيع أن نرى أبنيته البيضاء من مخبئنا فوق الواحة، فقد كان من الممكن إقامة جهاز لاسلكي سري ناقل في إحدى القرى المنعزلة إلى الجنوب من بحرية. وقد تأكدت من هذه النقطة بعد ساعات من مجيء عبد الله والبربري العجوز، الرجل الذي كان علينا أن نتصل به، وتبين لي أن الحكومة على العموم لم تكن تشرف على الواحة إشرافا دائما، وأن السكان، وهذا ما كان أهم إلى حد بعيد، كانوا من أنصار السنوسيين المتحمسين. 5 ليال أخرى من الركوب المضني، أولا فوق الحصباء والأراضي الوعرة، ومن بعدها عبر التلال الرملية المنبسطة، ثم ظهرت واحة خالية من السكان ببحيرة ميتة مالحة زرقاء اللون محاطة بالقصب وأحراج النخيل البري، وفوق منخفض العرج صخور كلسية غريبة الأشكال جعلها القمر تبدو وكأنها الأشباح. وفي نهاية ليلتنا الخامسة وقعت أعيننا لأول مرة على واحة سيوة. لقد رغبت منذ سنين رغبة ملحة في أن أزور هذه الواحة النائية التي كانت فيما مضى قاعدة لمعبد آمون، وقد اشتهر في العالم القديم كله، إلا أن رغبتي تلك لسبب ما لم يكتب لها أن تتحقق. وها هي الآن تمتد أمامي في الفجر المشرق امتدادا واسعا من غياض النخيل، تحيط بكثيب متوحد عليه انتصبت بيوت البلدة متأصلة في مساكن تشبه الكهوف الصخرية، طبقة فوق طبقة نحو مئذنة عالية مخروطية الشكل اعتلت القمة المنبسطة. كانت كتلة غريبة من أبنية الطوب المتفتتة من مثل تلك التي يراها المرء في الحلم، ولقد استولت علي رغبة دافعة إلى أن أدخل حدودها العجيبة وأن أجوب أزقتها التي شهدت أزمنة الفراعنة، وأن أشهد بقايا المعبد الذي فيه وعد إسكندر المقدوني بفتح العالم. ولكن مرة أخرى لم يكتب لحنيني أن يثمر، فعلى الرغم من أني كنت قريبا جدا من مدينة سيوة، فقد كان من الواجب أن تظل مغلقة دوني. إن زيارة مكان على ذلك القدر من البعد عن العالم الخارجي وعدم التعود على رؤية الغرباء إلى درجة أن كل وجه جديد من شأنه أن يلحظ حالا، كان لابد أن يكون عملا أخرق. ذلك أن سيوة لما كانت واقعة على الحدود الليبية تقريبا كانت تحت المراقبة الشديدة من قبل إدارة الحدود، كما أنه لم يكن لدينا أي شك في أنها مليئة بالجواسيس والمخبرين الذين كانوا يقبضون الأموال من الإيطاليين. وهكذا عزيت نفسي بأن زيارة سيوة لم تكن من حظي في هذه الرحلة، ولذا فقد درنا دورة حول البلدة إلى الجنوب، وأخيرا نزلنا في غيضة من النخيل البري. ولكن عبد الله دون أن يسمح لنفسه بأن يستريح، ذلك أننا لم نكن ننوي التوقف على تلك المقربة من الحدود بأكثر مما كان ضروريا، ركب حالا ليبحث عن الرجل الذي كان السيد أحمد قد عهد إليه بمرافقتنا عبر الحدود. وبعد بضع ساعات عاد مع دليلين جديدين ومطايا أربع لامتطائها بدلا من تلك التي كان قد استبد بها التعب. وكان الدليلان من بدو البراعصة من الجبل الأخضر ومن رجال عمر المختار، أرسلهما خاصة ليقودانا خلال الثغرة بين واحتي جغبوب وجالو المحتلتين من قبل الإيطاليين إلى نجد برقة حيث كان عمر. ودعنا عبد الله ورفيقه ليعودا إلى قريتهما في مصر، وبقيادة المجاهدين خليل وعبد الرحمن شرعنا في سيرنا عبر السهل الصحراوي الواسع الذي كاد يكون خاليا من الماء، والذي كان يرتفع قليلا قليلا نحو الجبل الأخضر. لقد كانت أشق رحلة صحراوية قمت بها، فعلى الرغم من أننا لم نكن معرضين كثيرا لخطر الاكتشاف من قبل الإيطاليين، فيما لو حرصنا على الاختباء في النهار والسير في الليل فقط، فإن ضرورة تفادي الآبار التي كانت تفصل بينها مسافات بعيدة جعلت سيرنا الطويل أشبه بالكابوس الثقيل. ولم نتمكن سوى مرة واحدة من تقديم الماء إلى مطايانا وتعبئة قربنا من بئر مهجورة في وادي المرى. ومع ذلك فقد كدنا نتعرض من جراء ذلك إلى الهلاك، ذلك أننا وصلنا إلى البئر بعد الوقت الذي توقعنا أن نصل إليها فيه. والواقع أن الفجر كان ينبثق عندما شرعنا في سحب الماء من البئر لمطايانا، وكانت الشمس فوق الأفق عندما انتهينا، وكان لدينا كما قال خليل ساعتان كاملتان من المسير قبل أن نتمكن من بلوغ المنخفض الصخري الذي كان علينا أن نختبئ فيه أثناء النهار. إلا أننا لم نكد نستأنف سيرنا حتى قطع أزيز إحدى الطائرات صمت الصحراء، وبعد بضع دقائق ظهرت فوق رؤوسنا طائرة صغيرة ثم مالت على أحد جانبيها وبدأت تحوم وتنخفض نحو الأرض، ولم يكن هناك مكان نحتمي به. وهكذا قفزنا من على ظهور المطايا إلى الأرض وتفرقنا. في تلك اللحظة عينها فتح الطيار نيرانه من مدفعه الرشاش.
2: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.
1: بناء الكعبة.

0: الكعبة إلى تقديس مكة والمناطق المجاورة، حتى أصبحت المنطقة الممتدة حولها منطقة حراما لا يجوز فيها الاعتداء على إنسان أو حيوان.
1: وحينما اختلط الأمر على بعضهم واصطاد بعضا من الحمام الذي سكن الحرم وتكاثر فيه لإحساسه بالأمان، وعلم إسماعيل، وكان ذلك في عهد ولايته للبيت بعد أبيه، أدرك أن الرجل لم يكن داريا بالحدود التي ينتهي عندها الحرم.
0: قام بوضع الحدود الآمنة التي تحيط بالحرم من كل ناحية، منعا لوقوع الناس من الخطأ مرة ثانية، وحتى يكون الحرام بينا والحلال بينا للناس جميعا.
1: لقد تحددت معالم الحرم منذ تلك الواقعة حتى وقتنا هذا، إذ صارت حدود الحرم من الشمال عند التغنم على بعد 6 كيلومترات من مكة، ومن الشمال الشرقي عند وادي نخلة على بعد 14 كيلومترا من مكة، ومن الشرق عند الجعرانة على بعد 16 كيلومترا من مكة، ومن الغرب عند الحديبية على بعد 15 كيلومترا من مكة.
0: ولم تعد المنطقة آمنة ومقدسة فقط، بل صار لها بالإضافة إلى مكانتها الدينية مكانة أخرى تجارية، حيث صارت تقام بها الأسواق أثناء موسم الحج، وأيضا صارت لها مكانة ثقافية، إذ كان تعقد فيها ندوات شعرية وأسواق أدبية.
1: ولقد امتد تقديس الكعبة إلى الأمم المجاورة، حتى أن الهنود والفرس وغيرهم من الشعوب كانوا يحجون إليها احتراما وتقديسا. ولقد كان العربي إذا سافر بعيدا عن الكعبة يحمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للكعبة وشوقا إليها إلى أن يعود.
2: إلى الغد.
3: عروس البحر، إذاعة المونستير.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: بال إبراهيم كئيبا يا سارة؟
1: إنه هكذا منذ موت آزر أبيه.
0: إنه لم يحزن على أمه صدوق هذا الحزن.
1: صدوق ماتت مؤمنة يا ماهر، وهذا عزاء لإبراهيم.
0: في ظني أن آزر لو عاش لآمن.
1: إبراهيم لا يقبل هذا الرأي.
0: ها؟ وماذا يرى؟
1: يرى أنه لو أراد الله لآزر أن يؤمن لآمن من أول يوم.
0: إني أسمعه يطلب الغفران لآزر دائما.
1: إن الله غفور رحيم يا ماهر.
0: هل ستطول إقامتنا في الشام يا سارة؟
1: لا أدري.
0: ألم يقل لك إبراهيم؟
1: وإبراهيم لا يدري، إنها أوامر الله تعالى. سافروا نسافر، أقيموا نقيم.
0: قال لي آزر يوم وفاته سنبقى هكذا مشردين.
1: لسنا مشردين يا ماهر، إننا مهاجرون في سبيل الله.
0: وهل هاجر أحد في سبيل الله قبل إبراهيم؟
1: إبراهيم أول من هاجر في سبيل الله يا ماهر.
0: أين هو الآن؟ إني لا أراه.
1: هناك في المقدمة مع لوط ابن أخيه.
0: قلما يرى إبراهيم إلا ومعه لوط.
1: إن لوطا يهيأ لأمر جلل، وإبراهيم يثق به كثيرا.
0: ها قد أشرفنا على الشام وأدركنا المغيب. أرى أن ننام الليلة هنا وندخل الشام صباحا.
1: قل ذلك لإبراهيم.

0: ثلاثة أشهر نقطع الصحارى والقفار حتى وصلنا إلى مصر.
1: كانت رحلة شاقة يا ماهر.
0: أفكر كثيرا ماذا كنا سنصنع لو لم نوفق بهذه القافلة التجارية نرافقها من الشام إلى مصر.
1: ومع ذلك أنهكنا التعب والعطش.
0: إلا إبراهيم ولوط فلا أراهما إلا مستبشرين كأنهما لم يسافرا ولم يتعبا.
1: مهما بلغ إيماننا يا ماهر فلن يصل إلى إيمان إبراهيم ولوط.
0: انظري يا سارة انظري.
1: يا للمنظر الرائع، خضرة لا تحد بعد صحراء لا تحد،
0: وبعد الخضرة صحراء ثانية أكبر من التي قطعناها.
1: اسأل رئيس القافلة عن موعد نزولنا.
0: سأسأله حالاً.

0: مولاي الفرعون العظيم.
1: أه؟ ما وراك؟
0: مولاي وصلت قافلة الشام.
1: وماذا تحمل؟
0: الزيت والفواكه المجففة.
1: هل اشتريتم حاجة القصر منها؟
0: أجل يا مولاي.
1: ماذا تريد مني إذن؟
0: أيسمح مولاي أن أقول؟
1: قل.
0: وصل مع القافلة 3 رجال وامرأة، اكتروا بيتا قرب باب المدينة الغربي.
1: وما شأني بهم؟
0: لا أتحدث عن الرجال.
1: عن من تتحدث إذن؟
0: عن المرأة التي معهم يا مولاي.
1: هل هي جميلة؟
0: جميلة لا كالجميلات يا مولاي.
1: صفها لي.
0: لو عرفناها قبل إيزيس يا مولاي لكانت هي إلهتنا لا إيزيس.
1: أجمل من إيزيس؟
0: بل أجمل من كل امرأة في هذه البلاد يا مولاي.
1: وهل هي ذات بعل؟
0: سألت يا مولاي فقال لي أحد الرجال إنه أخوها وإنها ليست متزوجة.
1: وإذا لم تعجبني؟
0: إذا لم تعجبك فاقطع رأس عبدك هذا يا مولاي.
1: وافقت.
0: وإذا أعجبتك يا مولاي؟
1: لك ملء فمك ذهبا.
0: سأخلع أضراسي وأسناني اليوم.
1: ولماذا تخلعها؟
0: ليتسع فمي لذهب أكثر.
1: اقطع لسانك أيضا فيتسع فمك أكثر.
0: بماذا يأمر مولاي؟
1: نرسل رسولا لأخيها يأمره أن يزوجني بها ثم يعطيه ما يطلب.
0: حاضر يا مولاي. وإذا أبى؟
1: إذا أبى؟ غريب، غريب في مصر يأبى أن يتزوج الفرعون أخته؟ سيشكر آلهته على هذه النعمة أو تحل به النقمة. هيا نفذ ما أمرت به.
0: حاضر يا مولاي.

0: من أجل هذا جئنا إلى مصر.
1: خففي عنك يا سارة، خففي عنك.
0: لماذا؟ لماذا أراد إبراهيم أن أقول أني أخته؟
1: أكان فرعون يمتنع عنك لو عرف أنك زوج إبراهيم؟
0: طبعا، وكيف يطلبني وأنا متزوجة؟
1: لا يا سارة، لو عرف فرعون أنك زوج إبراهيم لقتل إبراهيم أو سجنه وضمك إلى نسائه.
0: صدق، ولكن الآن ما العمل؟
1: عليك بالصبر يا سارة، عسى الله يفرج عنك وعنا هذه الغمة.
0: لا، لن أسلم نفسي لفرعون ولو مت.
1: سلمي أمرك لله، ولن يصيبك إلا ما يريده الله.
0: لن تطيعني قدماي، لن أذهب إلى فرعون.
1: اسمعي يا سارة.
0: ماذا تريدني أن أسمع؟
1: إذا رفضت الذهاب قضي علينا جميعا.
0: أصبح إذن امرأة في نساء فرعون؟
1: أنا لا أقول هذا، ولكن إذا كان إبراهيم حرا فربما وجد طريقة لإنقاذك.
0: كيف سأذهب إلى فرعون؟
1: تشجعي يا أخي، ستذهبين شئت أم أبيت، وشئنا أو أبينا.
0: لماذا لا نهرب؟
1: وأين المفر؟ وجيوش فرعون وأعوانه وأهل مصر كلهم يتطوعون لمطاردتنا والقبض علينا إرضاء لفرعون.
0: إذن لابد من الذهاب.
1: ليس هناك الآن حل آخر. قومي، هيئي نفسك وصلي لله صلاة حارة، فهو وحده القادر على حمايتك وإنقاذك.
0: سأصلي كما لم أصلي في حياتي، وأسلم نفسي لله ولتكن إرادته.
1: وأنا سأصلي ولن أنام الليل، بل سأقضيه في الصلاة من أجل إنقاذك يا سارة.
0: شكرا لك يا ماهر، أعدت الثقة إلى نفسي. سأذهب إلى فرعون ونفسي مطمئنة إلى أنه لن يستطيع أن يمسني، إلا إذا أراد الله ذلك، وإني راضية بما يريده الله.

0: أين أصبحت جميلة الشام يا غلام؟
1: تزينت وتبرجت وألبستها قهرمانة القصر أفخر الملابس، فبدت في جمال الآلهة ووقارها.
0: لم تقل لي اسمها.
1: سارة يا مولاي، اسمها سارة.
0: اسم جميل.
1: لاحظت أنها خائفة كئيبة يا مولاي.
0: لن يطول خوفها وكآبتها. أتريد أن يدخل إنسان هذا الصرح مقر فرعون دون أن يخاف؟
1: الخوف أمر طبيعي، ولكنها تبدو كئيبة.
0: أنت لا تعرف النساء وطبائع النساء. تعال لرؤيتها غدا، ترى كيف زالت كآبتها وحل محلها البشر والسرور.
1: من أين لكل الناس علم مولاي؟
0: قل للقهرمان أن تهيئ لنا المائدة، وأني قادم بعد قليل.
1: سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة.

0: لم يكن تابعي مبالغا، بل كان مقصرا. أنت هي سارة؟
1: نعم يا مولاي.
0: يا للجمال الباهر، يستحق قطع الرأس هذا الخبيث، لأنه لم يعطك حقك من الوصف.
1: شكرا يا مولاي.
0: ها؟ ما بك تبتعدين؟ هل أنت خائفة مني؟
1: لا، لست خائفة يا مولاي، ولكني متعبة يا مولاي.
0: ستستريحين، ستستريحين طويلا، فقد هيأت لك جناحا خاصا ووصيفة خاصة وعددا من الأتباع ينفذون أوامرك.
1: لا أستحق كل هذا العناء يا مولاي.
0: بل تستحقين أكثر، ولو رأيتك قبل اليوم لهيأت لك قصرا كاملا.
1: إني خادم يا مولاي. اسمح لي أن أكون خادما فقط.
0: خادم؟ أمن قلة الخدم؟ بل تكونين سيدة قلبي وقصري. اقتربي، تعالي اقتربي.
1: اعفني يا مولاي، فأني متعبة، أشعر بصداع أليم.
0: تعالي تعالي تعالي، كفاك دلالا، سيزول صداعك حالا.
1: لا لا لا تلمسني، لا تلمسني، أنقذني يا الله.
0: ماذا أصابني؟ يدي، يدي، لا تتحرك، أنت ساحرة يا امرأة.
1: لا لست ساحرة، ولكنه ربي أنقذني منك.
0: ربك؟ ومن هو هذا الرب القوي؟
1: خالق السماوات والأرض والقادر على كل شيء.
0: هل يستطيع أن يعيد يدي كما كانت؟
1: طبعا طبعا يستطيع.
0: اطلبي منه لأرى.
1: أطلب إليك يا الله أن تعيد يده إلى حالتها الطبيعية.
0: صحيح، عادت. والآن لقد زدتني شوقا إليك ورغبة بك.
1: لا لا لا،
0: بل سألمسك وليمنعني إلهك.
1: أنقذني يا الله،
0: أنقذني. يبست يدي، يبست يدي مرة ثانية. أنقذيني يا سارة، أنقذيني، أنقذيني.
1: ستعاود الكرة إذا أنقذتك.
0: لا لا يا سارة، لن أمسك بعد الآن، لن أمسك أبدا.
1: لا أصدق، لا.
0: اسمعي، أطلقي يدي وسترين أني صادق ولن أؤذيك.
1: يا إلهي، إن كان صادقا فأطلق يده.
0: ها؟ لم تنطلق يا سارة.
1: لأنك لست صادقا.
0: صدقت يا سارة، لم أكن صادقا، وحق إلهي وما أعبد لن أؤذيك أبدا، أقولها صادقا من أعماقي. انطلقت يدي، انطلقت يدي من نفسها.
1: الآن أطمئن إلى صدقك
0: سارة. أخبريني يا سارة،
1: ماذا يريد مولاي؟
0: من أنت؟
1: أنا سارة، زوج إبراهيم بن آزر.
0: الذي قال إنه أخوك؟
1: هو يا مولاي.
0: هو لماذا قال ذلك؟
1: خوفا من أن تقتله وتغتصبني.
0: صدق زوجك، صدق، كنت سأفعل ذلك.
1: وزوجي ليس خائفا على حياته، ولكنه ينفذ إرادة الخالق العظيم وينشر دينه حيث يدعوه.
0: لا يهمني الآن إلا أن أرضي زوجك وأرضيك، لأتجنب غضب إلهكم القوي.
1: يكفيني أنك لم تمسني بسوء.
0: أنا لا يكفيني. تبيتين الليلة هنا معززة مكرمة، وعند الصباح سأرسل في طلب زوجك إبراهيم.

0: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.
3: موسوعة الحج. موسوعة الحج. موسوعة الحج. أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
4: موسوعة الحج.
5: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة من موسوعة الحج. النيابة في الحج والعمرة.
3: موسوعة الحج.
5: أخي الحاج، من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه وقد اكتملت له الشروط، كمن لا يستطيع الركوب ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب ولا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. فإن توفي من وجب عليه الحج ولم يحج أخرج عنه من ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ولا يجوز أن يحج النائب عن أكثر من واحد في الوقت نفسه، ولكن يحل له أن يحج هذا العام عن واحد وفي العام التالي أو الذي بعده يحج عن آخر وهكذا. ويجوز للرجل أن يحج نيابة عن المرأة وأن يعتمر عنها، كما يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر عن الرجل، ولكن يشترط أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولا، كما يشترط في النائب في العمرة أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا. وعليه قبل كل ذلك أن يتقي الله ويؤدي الحج أو العمرة بأمانة ومحافظة على أركانها وواجباتها.
3: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: أحباب إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم. نلتقي لنسافر من جديد في رحاب النغم الجميل والكلمة الحلوة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الأتقياء، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الأنقياء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك وعن محبتك ورضاك. يا ذا الجلال والإكرام، نور بالعلم قلبي وعقلي، وخلص من الفتن سري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

أيها الأحبة الكرام متابعي إذاعة المنستير، أنتم على أمواج عروس البحر، يؤانسكم في هذه الرحلة الصباحية صوت الحبيب مرموش. عن أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل، أن أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. عن أبي عباس رضي الله عنهما في حديثه الطويل في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذن المؤذن، يعني صلاة الصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا.

0: اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد.
1: قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، كما قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال أيضا: إنما المؤمن الحليم من إذا أوذي صبر وإذا ظلم غفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صديقي المستمع، في هذه الحياة يجب على كل مسلم أن يعرف العبادة التي تزيده خشوعا وطاقة ليتزود منها، فعلى الرغم من اتفاق المسلمين على الكثير من العبادات في أوقات وأشهر محددة كصلاة التراويح وقراءة القرآن وغيرها، إلا أن كل مسلم يستمد طاقته من عبادة قد تكون مختلفة عن الأخرى. فالبعض يملأ طاقته بسماع القرآن والتدبر في آياته، والبعض الآخر يفضل ترتيله وتلاوته، والبعض الآخر يجد راحته في الصلاة، والبعض الآخر تكون الصدقة بالنسبة إليه هي لب العبادة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: أيها الأحبة، في هذه الحياة توجد العديد من المسؤوليات، وعلى الرجل أن يكون قدوة ومثلا أعلى داخل البيت، إذا كان رائعا ومحبوبا في الخارج فحسب، وغير صالح داخل بيته فإنه لا يستحق الاحترام والتقدير، وإذا كان يقوم بعمله على حساب أسرته وواجباته العائلية فإنه لا يستحق الثناء على إنجازاته. فالرجل القوي مليء بالدفء والرقة، ومن دون القوة لا يستطيع أن يكون لطيفا بالمعنى الحقيقي للكلمة. فالأفضل أن تكون القوة مدعومة بالمسؤولية، وأن تمارس بشغف في هذا العالم. وعلينا أن لا ننسى أنه لا توجد رقة أيضا من دون قوة، بيد أن الاتسام باللطف واللين والرقة لا يعني أن يصبح المرء أنثويا في سلوكه وتصرفاته، فليس هناك علاقة بين هذا وذاك، كما أن الطيبة الحقيقية لا تخلو أبدا من الشجاعة والتصميم والإقدام.
2: بذي جمات النوار المحبوب ناوي نهدي، وفي قلبي

ربنا جمل صباحاتنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك عنا يا أكرم الأكرمين. يا رب افتح لنا أبواب الرزق وارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه. يا مجيب الدعاء، يا ملبي الرجاء، استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا وارفع مقامنا في العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشر والضر والدين والفقر والعجز والكسل وهتك السر، ونعوذ بك من شر عبادك الظالمين ومن شر خلقك الأفاكين المنافقين. ربنا اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، واغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقي، واكتب لنا عفوك ورضاك والجنة مع الأبرار. يا غفور يا كريم يا جبار.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: متابعين في كل مكان، ما زال يهزنا الحنين إليكم من خلال إذاعة المنستير، فأهلا بكم من جديد مع خالص تحيات لحبيب مرموش. سلاما على من يمتلكون براءة القلوب في هذا الصباح الباكري، في زمن عزت فيه الأحاسيس والمشاعر. سلاما للقلوب الطيبة الصافية النقية التي تثمر حبا وعطاء وتعطينا الأمل في الحياة. سلاما لمن يملكون جمال الروح وصفاء السريرة وصدق النية والكلمة العذبة البهية ونور البشائر. سلاما لمن لا تعرف قلوبهم سوى المحبة والرحمة والوفاء في صباح أشع فيه هذا الضياء. إن الفؤاد يميل لمن يشابه إذا تآلفت القلوب والأرواح، للأرواح تدنو وتهجع، فالعين تشبع والقلب يقنع، وليس لهما بعد ذلك من الدنيا مطمع. قيل لأحدهم: كيف تصبر طول الوقت على البقاء وحيدا؟ قال: أنا جليس ربي، إذا شئت أن يكلمني قرأت القرآن، وإذا شئت أن أكلمه صليت ركعتين. سئل شاب والده مصاب بالزهايمر: أما زال يعلم أنك ابنه؟ فأجاب: هذا لا يهم، فالمهم أنني ما زلت أعلم أنه أبي. وقد قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.

خرجت أميرة في إحدى ليالي الشتاء الباردة في عربتها التي يجرها حصان ويقودها رجل هزيل إلى المسرح لمشاهدة مسرحية جديدة. كانت أحداثها تدور حول فتاة صغيرة تاهت في الغابة.

رقبتي وتجمدت من البرد حتى الموت. فانطلقت من الأميرة تنهدات رهيبة مصحوبة بكثير من الحزن والدموع من فرط تأثرها بمأساة الفتاة. بينما في نفس تلك اللحظة كان سائق عربة الأميرة الرجل المسن الهزيل قابعا وراء الحصان في الخارج يتعرض لبرد شديد هو الآخر، تسبب له في التهاب رئوي حاد. كاد هذا المرض بعد ذلك أن يتسبب له في موت محتوم. العبرة من هذه الحكاية القديمة أعزائنا المستمعين، كثيرون في هذا الزمن الظنين من يرون الصورة فيتأثرون، بينما في الواقع ما هو أشد وأسوأ مما يطالعون ويشاهدون حتى وإن كان بالقرب منهم. فإلى متى نتأثر بالصورة والخيال ونعيش فقدان الرؤية لواقع الحال وهو أشد قسوة وأعظم؟

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: سئل حكيم كيف تعرف معادن الناس؟ فقال: يعرف الزوج عند مرض زوجته، وتعرف الزوجة عند فقر زوجها، ويعرف الصديق عند الشدة، ويعرف الأبناء عند كبر الوالدين، ويعرف الإخوة عند اقتسام الميراث، ويعرف الأقوياء عند الغربة، ويعرف الحب الصادق الحقيقي عند انتهاء المصلحة، أما المؤمن الحق فيعرف عند الابتلاء.

الرفيق في نور هذا الصباح. إذا لم تستطع نفع إنسان فلا تضره، وإذا لم تفرحه فلا تحزنه، وإذا لم تقف معه وإلى جانبه فلا تشمت به، وإذا لم تسعد بنعمته فلا تحسده عليها، وإذا لم تمدحه فلا تذمه. يبقى الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص تبريه العثرات والخيبات والنكسات ليكتب بخط أجمل حتى يفنى القلم ولا يبقى له إلا ما كتبه، ولا تبقى بعده إلا الكلمات. يا عزة النفس، كوني في العلا قمرا، فالعيش دونك مثل الغصن إن مالا. ما قيمة المرء إن ضاعت كرامته؟ فضل الكرامة يعلو الجاه والمال.

بهذا مستمعينا الكرام أحباء إذاعة المنستير نودعكم على أمل اللقاء بكم في رحلة جديدة من نور الصباح. أنسكم طيلة الساعة لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة وسامي مطاوع في الإخراج. دمتم على فرح وطمأنينة وسلام.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. تم بنجاح إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك من شركة أبوت بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة. وهذا الإنجاز الطبي النوعي يعد خطوة رائدة تؤكد المكانة المتقدمة التي بلغتها تونس في مجال طب القلب والتدخلات القلبية الدقيقة وفق بلاغ الإدارة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. وقد اجتمع مجلس الإدارة للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. جدد ممثلو القطاع البنكي التزامهم بدعم كافة المتداخلين في قطاع الحبوب، خاصة ديوان الحبوب، من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي. وتمسك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع لهم بمحافظ البنك بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل التزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، خصوصا في المناطق الجبلية، نتيجة للعوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. وأضاف الوزير بأن أهمية هذه الظاهرة من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب من دول أخرى لمعالجتها، والتي أصبحت تمثل تحديا حقيقي للبنية التحتية الطرقية في تونس. خصصت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة عقدتها أمس أشغالها للتداول في برنامج عملية للفترة المقبلة، حيث ناقشت جملة من الملفات ذات الصلة بالقطاعات التربوية والاجتماعية والصحية والثقافية والتشغيل والتكوين. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير آليات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب النظر في مشروع إرساء المجلس الأعلى للتربية. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

إن شاء الله صباحكم زين، صباحكم صحة وعافية، صباح الخير والخيرات الكل. إن شاء الله الناس اللي تسمع فينا وبدت معنا مشوار صبحية نهار الخميس 4 جوان 2026 ميلادي اللي وافق ال 18 ذو الحجة 1447 هجري. نهاركم زين وطيب، صباحكم زين بالخير مليان، إن شاء الله يا ربي تبدأوا صبحية جديدة وعلى بركة الله نبدأوا مشوار نهار جديد إن شاء الله يكون على إيقاع الفرحة والسعادة والصحة والعافية وعلى إيقاع زاد الخير والتفاؤل والأمل. نبدأوا معاكم وانتم تبدأوا معنا مع إذاعة المنسير مشوار بشائر الصباح اللي تتواصل حتى للتسعة، ورافقكم فيها أيمن الشابي من قدام الكونسوليت مروة زيدي من قدام الميكرو. تتمنى لكم الخير والصحة والعافية وتتمنى لكم دائما البداية الموافقة. إيقاعنا باش يكون في البداية محمد أشرف الأعراب، أول اختيارتنا الغنائية بصوت درساف الحمداني، ومعاكم إن شاء الله باش نكون على موعد مع برشا إيقاعات واختيارات إن شاء الله تكون على كيفكم. نهاركم زين.

نهاركم زين وطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتم اللي تسمعوا فينا نهاركم زين وان شاء الله بدايه يوم وسعيده وموفقه للجميع. اكيد ديما في بدايه الصباح ننطلقوا معاكم مع فكره على طقسنا بالنسبه لليوم. اليوم الخميس 4 جوان 2026، وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق. الريح من القطاع الشرقي قويه نسبيا، فمحليا قويه بالجنوب مع دواوير رمليه محليه وضعيفه فمعتدلة ببقيه الجهات. بحرنا مضطرب بخليج جيبس وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. بالنسبه للحراره في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 درجة و37 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 بمناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشلي محليا. والحرارة الحقيقة المحسوسة اللي حسيناها البارح كانت أكثر برشة من 28 و33 درجة، أما اليوم ها فما انخفاض طفيف في انتظار عودة الارتفاع التدريجي إن شاء الله غدوة ونهار السبت. غدوة طقسنا باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. ريحنا باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. وبحارنا باش يكون مضطرب بخليج جيبس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما الحرارة كما قلت لكم باش تكون في ارتفاع طفيف، ويتواصل الارتفاع هذا التدريجي حتى لنهار السبت وفي الويكاند إن شاء الله. فإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا، هذا ما نجم نقوله، خاطر الصيف بدا هكا يدخل علينا بقوة من خلال الأيامات اللي تعديت. إن شاء الله ربي يبرد علينا ويبرد عليكم، وإن شاء الله تكونوا أنتم مستمتعين بوقتكم. أكيد في الوقت هذا اللي هو فيه برشا خلينا نقول هكا غسرات نتاع البكالوريا والنوفيام والسيزيام، تلبدا في الفترة هذه يبدأوا تعبانين ويبدأوا مرهقين وكمل عليهم سخانة الطقس. فإن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله توكل لجهودكم ومجهوداتكم ومجهودات والديكم بالنجاح. نسلم ونحيي كل من يسمع فيه هكا توا هو يدو على قلبه قاصد ربي إن شاء الله مش توا عاد شي يخرج، هو مازال بكري الحقيقة، أما قاصد ربي بالدعاء بالكلمة طبعا وبالتوسل إلى المولى عز وجل أنه يجيه امتحان يسير وأنه ربي إن شاء الله يسر ولا يعسر. فبالتوفيق لكل تلمذتنا، بالتوفيق لكل الناس اللي على أبواب امتحان اليوم، إن شاء الله يا ربي يفتحها في وجوهكم وتروحوا فرحانين لوالديكم وتفرحوهم معاكم في انتظار الفرحة الكبيرة وزغروطة الباك إن شاء الله. 6:18 دقيقة، بداية يوم سعيدة وموافقة للناس الكل، نتمنى وهي لكم من إذاعة المنستير.

0: يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: يجيء الصيف أشعث أغبر بخطاه الموقعة الوئيدة، يفور وهجا وعرقا، فينتصب بين يديك ضيفا عليك مقيما، أحببت أم كرهت، موسعا لنفسه في المجلس متشرطا، وهو ينفخ ويشمخ متأففا متبرما، متصرفا في بيتك يدس نفسه ويتغلغل في كل كبيرة وصغيرة من شؤونك، ويطول المقام ويثقل ويشتد، لولا أن صاحبك طفيلي ماكر وداهية ظريف، فما أن يضايقك ويغر صدرك حتى يتهلل في وجهك ويعاجلك ببره وبشاشته، وإذا هو أحسن الناس أدبا وأكيسهم ذوقا وأرقهم حديثا وسمرا، وتجد طعم الشعر والغناء في رشيق حركاته وسكناته، في همسه ونجواه، فتسكن إليه وتمكنه من نفسك وتسيح معه مترنحا في بديع رياضه، مستنشقا عبير أنسامه، متغزلا بنجومه ولألاء سمائه، وتنسى أو تتناسى مدة لحظات ما سلف من ثقله وحمقه ونزقه وجهله. ثم يهل الخريف وهو والربيع صنوان، كل ما فيه يغريك به ويسحرك سحرا، سحبه، غمائمه، شمسه، نداه، برد أسحاره وصفاء لياليه. في الخريف رقة عجيبة وحساسية نادرة، كالعاشق يطغى عليه الوجد ويتملكه الحنين، فلا يملك أن تدمع عيناه وتشع منهما بسمة لطيفة تنم عن رضا وحياء وأدب وتهذيب، سر شائع في كيانه كله، مزيج من لطف وتكتم، من بشر واحتشام، وإذا لحلاوته المكبوتة نكهة غريبة نفاذة كأنها العطر المحبوس، يزداد مع الختم والصون طيبا وقوة. الخريف شاعر الطبيعة الثاني، يقتفي أثر الربيع وينسج على منواله، مبتدعا مبتكرا لنفسه نغمة فريدة وطريقة محببة، عازف ماهر يتفنن ويتصرف في ضربه، إلا أنه لا يحسن ولا يبدع إلا على أوتار الحزن والكآبة. إنها الرومانتيكية الخالصة، شاعرية الذكرى والحنين واللهف والصبابة، تدفعك في أحلام رقيقة كأنها أسراب من حمامات وديعة أو سحب شفافة ناصعة كالثلج بياضا، شاعرية ترجع بك إلى الورى، إلى الماضي، إلى شبابك الغابر، إلى طفولتك البعيدة، إلى ما وراء الأفق، إلى اللانهاية. ما أجمل الخريف.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: يا خالق الأكوان بصوت حاتم الفرشيشي. توصلنا لتوقيت 6:35 دقيقة. صباح النور والنوار، وربي يغنينا ويغنيكم ويرزقنا ويرزقكم من الرزق الحلال الطيب. صباحكم فل وياسمين وطاقة إيجابية إن شاء الله تبدأوا بها نهاركم مع بداية يوم جديد نستقبلوه مع بعضنا ومع تاريخ اليوم زادا 4 جوان. احنا مازلنا في البدايات، لكن خلنا نرجع مع بعضنا لنهار هذايا في ذاكرة التاريخ وحدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم. I have a dream.

0: بين الولايات المتحدة واليابان في منطقة المحيط الهندي. كما اليوم عام 1944 قوات الحلفاء دخلت روما وتجاوزها إلى ما بعد فلورنسيا في نهاية الحرب العالمية الثانية. نحكي مع شخصيات اليوم. شخصية اليوم تولدت كما نهار اليوم في 4 جوان عام 1946 وتوفيت في 12 نوفمبر 2016 عن عمر يناهز 70 سنة. علاقة شخصيتنا اليوم بالسينما كانت بدأت من عام 1974 في فيلم الحفيد، لكن ربما أوج العطاء أعطاه من خلال الفترة الذهبية في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، ونبدأ في تقديم عدد كبير من الأعمال الهامة من بين البحر بيضحك، ليه العار، الصعاليك، البريء وغيره. لكن ربما الدور الشهير، دور البطولة، الدور الذي حقق له نجاح مدوي، طبعا نحكيه ببطولة في الأجزاء الثلاث مسلسل رأفة الهجان. أكيد عرفتونا نحكيه على واحد من أبرز أعلام السينما العربية والصوت الدرامي اللي عبر عن هموم الناس وأحلامهم وجسد بموهبته الرفيعة ملامح مرحلة كاملة من تاريخ الدراما والسينما العربية، محمود عبد العزيز.
1: الفنان محمود عبد العزيز،
2: يعني مثلا نفرض ان الواحد نفسه يشتغل في الحكومه، يدفع الاف الالاف علشان يشتغل في الحكومه، نفسه يضمن مستقبله، عايز يبقى له معاش بعد كده ياخد ايه من الحكومه؟ ملاليم. ماذا تفعل لو يزيد ملاليم يا استاذ عبد؟ وكل نفسه ولا وكل امه ولا وكل اخواته ولا وكل اي حد هو مسؤول عنه؟ يضطر يعمل ايه؟ انه يسرق، يختلس، يرتشي. دي مش جريمة؟ مواطن نفسه انه يتعالج، الحكومة توفر له سبل العلاج، يخش المستشفى سليم، يطلع عيان. دي مش جريمة؟ لما واحد نفسه يعلم ابنه، عايز يدخله مدرسة بمصاريف، مصاريف ايه؟ فلكية. بلاش نبعد عن المصاريف الفلكية للمدارس الخاصة ونقول حكومة، المدارس الحكومية المجانية داخل الولد المدرسة، الاف الاف الجنيهات للدروس الخصوصية، وفي الآخر يا ريت يطلع الولد متعلم أو فاهم أي حاجة. دي مش جريمة.
0: نمشي بكم العام 1958 وين رئيس الوزراء الفرنسي شارل ديغول وصل للجزائر في محاولة منه لي طبعا من جانبه لحل القضية الجزائرية بعد ما تحولت الثورة الجزائرية وقتها إلى مرحلة المطالبة بالاستقلال وتحولت إلى نزيف دم على الجانبين الفرنسي والجزائري، وهذا جزء من خطابه.
3: لا فرانس كونسيدير que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière.
0: كما اليوم زيدا نمشي بكم التاريخ آخر. في عام 1982 إسرائيل قصفت جنوب لبنان قبل يوم واحد من بدء اجتياحها للأراضي اللبنانية. تاريخ اليوم زيدا في عام 1989 أول طائرة مصرية توصل إلى طرابلس بعد عودة العلاقات مع ليبيا. باش نبقى مع مصر وباش نختار لكم شخصية أخرى من الشخصيات اللي تميز تاريخ اليوم، في عام 2018 توفى، هو من مواليد عام 1925 وتوفى عمره 93 سنة، واحد من الأسماء اللي اشتهرت في حقبة الخمسينات والستينات من القرن العشرين. كيف نقوله اسمه؟ نربطوه مباشرة بإذاعة صوت العرب، وهو مذيع مصري ترأس في عهد الرئيس عبد الناصر من سنة 1953 حتى 1967 إذاعة صوت العرب، واللي اعتبرت وقتها من أهم الإذاعات العربية في تلك الحقبة. يبقى من الأسماء ومن أبرز الأصوات الإذاعية العربية في القرن العشرين، لأنه اسمه ارتبط بمرحلة حاسمة من تاريخ الإعلام العربي وما شهدته من تحولات سياسية وأحداث كبرى. نحكيه على الإعلامي أحمد سعيد.
4: صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة. العرب في جميع أنحاء العالم، هذا صوت العرب الناطق بلسانكم، المكافح من أجلكم، المعبر عن وحدتكم، نوافيكم به من قلب الأمة العربية المجيدة.
5: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
6: حدث في مثل هذا اليوم.

صحك شو الأغنية اللي عملت نجاح استثنائي ونجاح ساحق وحقت طبعا نجاحات كبيرة وتصدرت تراند وكانت من أكثر الأغاني اللي لقات خليني نقول أو دخلت لقلوب الجمهور بسرعة. موسيقى دافية, كلمات بسيطة وصلت للقلب, من القلب للقلب, من قلب فضل شاكر فنان الأحساس الكبير إلى قلوب الجماهير. خليكم معنا في الاستماع وفي المتابعة لبشائر الصباح, وإن شاء الله تصحيكم الصحة, تصحيكم العافية, تصحيكم الأخبار الزينة, تصحيكم الكلمة الطيبة, تصحيكم اللمة إذا كنكم ملمومين وإذا كنكم هكا متفرهدين خاصة بعد نهاية الامتحانات بالنسبة للابتدائي والإعدادي والثانوي, وإذا كنكم هكا قلوبكم هكا ها بصيف تجدوا في النفس خايفين من البكالوريا نقول لكم وسعوا بالكم سيسر ويحكم لباس راهو ما عاد ما مازال فما برشا تشكيات من الانقطاع اللي باش يصير على طبعا الانترنت. والحقيقه من البارح انا نجم نقول حاجه واحده, ما نجمو كان نضحيو مع بعضنا لضمان ولحمايه طبعا المؤسسه التربويه التونسيه والشهاده التونسيه, على خاطر للاسف الشديد ارقام الغش قاعده تمشي وتكبر بطريقه مفزعه ومهوله. رحت مكشف عن يعني وفاق جرامي للغش في البكالوريا في سوسة في برشا مناطق أخرى, فنحاول بربي نسيسوا بعضنا وأكيد فما قلق صغير من ربما من الإشكاليات هذه متاع التزود بالإنترنت, ولكن هذا ما نجمش ينفي ولا يمنع أنه مصلحة ومستقبل وليداتنا أهم برشا من ومستقبل حتى الشهادة التونسية, وهذه ممكن أهم حاجة ربما هي في أعلى الأولويات متاعنا. إن شاء الله ربي يوفق الجميع وإن شاء الله تمشيوا وتعديوا وتروحوا فرحانين. بعد شوية نرجعوا لكم مع صحاب صباح بلا حدود والصحافة العربية والعالمية, تابعونا وخليكم معنا.

0: أنا عايشين في سلطان فصول العام اللي هو فصل الصيف، وإن شاء الله يا ربي فصل خفيف نجم نقوله. سنة التحذيرات كثيرة، والكليم الحديث إنه مش بش يكون سلطانة كها ومش يتربع على عرش السلاطين بتاع الفصول الكل، تلمو فما سخانة مرتقبة. إن شاء الله ربي يبرد علينا وعليكم، وإن شاء الله تستمتعوا بوقتكم، هذيك أهم حاجة. نعرفوا إنه هو سلطان فصول العام على خاطره فيه الأفراح، فيه المناسبات، فيه لما فيه عودة المهاجرين، فيه فيه فيه فيه. فإن شاء الله يكون تقس ملائم هكا باش تعيشوا أجواء صيفية ممتعة. انتم الناس الكل اللي تسمعوا فينا توا، توقيتنا 6:54 دقيقة، نرجو معكم لأبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية في فقرة صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: باش نحكيو في صباح بلا حدود على أبرز مشاغل الصحافة العالمية. باش نبدأوها بالفيزيقليات الروسية اللي تكتب نقلا عن عالم اجتماعي ليتوقع استمرار انخفاض عدد سكان أوكرانيا لمدة 25 عام بعد الانخفاض الكارثي في عدد سكانها نتيجة الحرب. نبقى مع الفيزيقليات، وخبير يقول أن روسيا تختار بدقة أهدافها وأسلحتها عند قصف أوكرانيا. في مقال آخر وصحيفة أخرى، صحيفة الول ستريت جورنال، التي تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه سرا بأنه سيدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا قتلت طهران جنودا أمريكيين. نبقى مع ترامب ونيويورك تايمز التي تكتب أنه ترامب لا يتصرف كقائد أعلى بل كزعيم جماعة لصوص. المجنونان، هذا عنوان مقال رأي في صحيفة العربي الجديد، وطبعا نقلا عن موقع إكسيوس أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تصاعد التوتر في لبنان في محادثة حادة صرح فيها غاضبا: ماذا تفعل بحق الجحيم؟ أنت مجنون. صاحب المقال يتحدث عن جنونهما الاثنين. اخترت لكم في الشرق الأوسط في ركن الثقافة والفنون كتاب من تاريخ المدن إلى سير الأحياء. صاحب الكتاب أوليفي رونو يكتب عن مونمارتر اللي انتزعت لقب عاصمة باريس. تقرؤون هذا المقال في الشرق الأوسط اليوم. نمر إلى موضوع آخر، الذكاء الاصطناعي يكشف أسرار اليوم وأسرار البارح، زيادة أسرار مؤامرات ورسائل حب ووصفات طبية غامضة من العصور الوسطى. تمكن الذكاء الاصطناعي من فك شفراتها. الوثائق هذه موجودة وموجودة برموز سرية في مكتبات وأرشيفات منتشرة في شتى أرجاء العالم. نختم مع البي بي سي نيوز عربية، والأنظار كلها تتجه نحو طبعا المونديال. نقرأ مقال فيه عن من سجل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم ومن سدد الهدف الأخير، عودة بالتاريخ لكأس العالم من خلال طبعا الجولة في هذا المقال في البي بي سي نيوز عربية.
1: صباح بلا حدود،
0: لحظات تكونوا على موعد مع أولى أو ثاني المواجيز، مواجيز طبعا الصباح من خلال مجموعة من الأخبار اللي يكونوا حاضرين فيها زملائنا في قسم الأخبار. معكم أنتم اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم زين وطيب. رجعني لكم بعد موجز السبعة مع فقرة عيشها أحلى، مع شنو ورايك، مع دقيقة صحة، مع الميتيو، وما تنسيوش زيدا باش تتابعوا معنا سبور انفو. خليكم معنا.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. نعقدت أمس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أو مدى تقدم إنجاز مشروع تقسيم الريحان 2 الرجع بالنظر إلى الوكالة العقارية للسكن. وتم خلال الجلسة استعراض مختلف مكونات المشروع ومراحل تقدم الأشغال، حيث يشمل القسط الأول أشغال التهيئة النهائية للمناطق الخضراء وأشغال تصريف المياه الأمطار. وانطلقت هذه الأشغال بداية من شهر جوان، ومن المنتظر استكمالها آخر هذه السنة. وأيضا القصة الثانية المتعلق بأشغال التنوير العمومي، حيث بلغت نسبة تقدم إنجازه حوالي 90%، ومن المنتظر استكمال أشغاله خلال شهر جويلية القادم. أكد رئيس وحدة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والمشرف على البرامج الوطنية لمكافحة التدخين الدكتور فيصل إسماعيلي ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين حتى يواكب ظهور المنتجات الجديدة التي لم تعد مشمولة بالقوانين الحالية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%، وأوضح في بلاغ أن الضغوط التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية وأن تدفع التضخم نحو الارتفاع في الفترة المقبلة. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الإحاطة ضرورية لمساندة شركة صفران تونيزي في إطار أو في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسعة والتطوير خلال السنوات المقبلة. وجاء ذلك خلال اجتماعا أمس بمدير إفريقيا والشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية بالمؤسسة الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
1: When I wake up in the morning.
4: Here we go.
3: من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
4: Let's go.
3: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم.
6: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
6: على إذاعة المنستير.

0: صباح النور والنوار للمزيانات الكل، مونيا وسونيا وسناء وحمد حميدة والكل الكل اللي سمي الكل اللي طبعا تخطر على بالكم وبسمة معاهم في عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: صباح النور بسمة المزيانة، نهارك زين وطيب بسمة، خليفي كوتش في فقرة عيشة أحلى.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات ليك مروي ولكل الأحباء، يعيشك نهاركم
0: أسعد الأيام يا رب. يعيشك. فما مقولة تقول إنه العدو الحقيقي للإنسان قد يكون نفسه عندما يستسلم لشهواته وأوهامه أو مخاوفه. فما برشا مقولات في علاقة بالعدو الحقيقي والعدو الخفي اللي ربما إحنا اليوم نحب نحكيه عليه، لكن مش نحكيه على اللي فينا زعمة ولا على عاداتنا إحنا اللي قاعدين نقوم بها. ناش قاعد نخمن معاك في الموضوع.
2: نحكيه على حاجات فينا على خاطر اللي خارج معنا خارج الدائرة متاعنا أو اللي محيط بينا مش ديما عنا سيطر عليه، خاطر ثم ظروف خارج عن نطاقنا، ثم ناس أخرين يتحكموا ربما في ظروف هذية، ثم حاجات خارج عن نطاقنا. احنا اللي يهمنا في عيشة أحلى ديما هو نفسنا الداخل قبل الخارج.
0: نعم، من غلب نفسه فقد انتصر على أكبر عدو له، هذه أهم حاجة. دونك أنا مش نخمن معاك على العدو الخفي فينا، الجهل، الطمع، الكسل، ناش قد نفكر النفاق،
2: هما باش أعداء. احنا باش بطبيعة الحال حسب الوقت باش نقتصروا على ثلاثة تقريبا أعداء.
0: مرجية ذكرنا بثلاثة أخرين مرجية ذكرنا بثلاثة أخرين، تخلينيش في ثلاثة كهوة
2: إن شاء الله. هو الفكرة جات من منطلق أنه الناس تعتقد أنه العدو الحقيقي هو اللي يكرهنا، هو اللي ينقدنا، هو اللي يشكك فينا، هو اللي يحسدنا، اللي ما يحبناش، اللي يرفضنا. وباش فينا نعيشه في حياتنا في محيط فينا تدوم الحقيقة، لكن ننساو أنه مش في ذاك العدو الحقيقي، خطر كان أنا نتجاهله نجم نتغاض عليه ونتجاوزه. أما فما عدو آخر خفي كما قلت قابع في داخلنا وفي تركينا هكا، يمكن ما نفيقوش به، كان كي ننضجوا شوية كي نفيقوا شوية كي يولي عنا شوية وعي وقتها نفيقوا.
0: اللي هو
2: كما قلت أنت الجهل، الكسل، الخوف. جدتي الله يرحمها تقول قبل ربتنا على جملة ما كناش تفهموها، أما كي كبرنا فهمناها، تقول لك يعمل الجاهل بنفسه كما يعمل العدو بعدو.
0: صحيح صحيح،
2: معناها ساعات الإنسان يظلم نفسه ويسيء لها أكثر من شخص عدو. وقتاش؟ وقت اللي تمنع نفسك من اتخاذ قرار جديد، وقت اللي الخوف يمنعك من أنك تاخذ قرار جديد وتخطو خطوة جديدة، وقت اللي الكسل يمنعك من أنك تاخذ فرصة جديدة أو تفتح نفسك لتجربة جديدة، وقت اللي الجهل يحرمك من رؤية فرص واحتمالات أخرى موجودة فعلا، لكن أنت تمنع نفسك منع شديد أنك تراها وأنك تمشي لها. العدو مش اللي يفكر لك الباب، لا، العدو هو وقت اللي أنت تمنع نفسك حقيقة من الخروج من دائرة الراحة والانطلاق إلى تجارب جديدة. فما فكرة مهمة تقول أنه اللي يمنع الناس من النجاح مش نقص القدرات بل القيود الذهنية اللي يضعها الإنسان ويحكم وضعها. وبكلنا الحقيقة مروة، بكلنا في فترات من حياتنا وفي أوقات كثيرة تلقانا نستسلم يا إما الجهل يا إما الخوف يا إما الكسل يا إما العدم رغبة في التجديد يا إما العادات قديمة تكبلنا إذا يأس يخلينا ما نطرقوش الباب من جديد. برشا برشا برشا. أنا جاي اليوم باش نذكر أحبائنا المستمعين بهذه الأفكار، وباش نقول له ديما كيما العادة كيما يعرفوني كل نهار خميس ودغدغ الأسئلة ونخلي الإنسان يطرح برشا أسئلة. اسأل نفسك صديقي المستمع شنو هو الحاجة اللي تمنعك حقيقة أنك تتقدم، أنك تنجح، أنك تجرب، أنك تغير، أنك تخرج من اللي أنت فيه إلى ضفة أخرى أكثر أمان وأكثر شجاعة. تذكر أنه أخطر المعارك مش اللي تقودها مع العدو. تعرف ليش مروة؟ على خاطر العدو واضح، خصمك واضح، ويمكن تعرف أسلحته، معناها ما هيش حاجة، ما هيش حاجة صعيبة أنك تكتشفها. تعرفوا ما يحبكش، تعرفوا يحبك، تعرفوا ما يحبكش الخير، فتنجم تلقى الطريقة المناسبة أنك تبعد عليه أو أنك تتجاهله تماما. أما عدوك الحقيقي يمكن ما تفيقش به أصلا، وهذاك اللي قاعد نقول فيه أنا اليوم، يمكن ما تفيقش به أصلا. هذاك علاش اسأل نفسك باش تنجم تفيق، شنو هو الحاجة اللي تمنعك من أنك تكون أفضل نسخة من نفسك توا. نذكرك أنه راهو الخوف يسرق الأحلام، والجهل يسرق الفرص، والكسل يسرق العمر بكله. هذاك علاش حدد عدوك توا، وشوف كيما قلت شنو الحاجة اللي تمنعك. الإنسان اللي ضدك واضح أنه ضدك، أما أنت كي تكون ضد نفسك وقتها المشكلة الكبيرة.
0: بالكلمات هذية نشكرك برشا بسمع، وندعوكم انتم الكل باش تسمعوا كلامها وتمشوا تلوجوا في داخلكم بالحق على العدو الخفي والحقيقي في داخلكم، وان شاء الله ربي بعد علينا الاعداء هذوما الكل، وان شاء الله كما قلت انت نحاربوهم بسلاح النجاح، بسلاح طبعا المقاومه والوعي الكبير. صحيح، اهم حاجه. نرجعوا بقيه الاعداء ان شاء الله في مناسبه قادمه. بسمع تحياتنا ليك، والى اللقاء، ونهارك زين وطيب.
2: نهارك أسعد
0: الأيام. يفضلك. مع صغير صغرون مع البراءة نرجع لكم ونكملوا بعد شوية مع شنو ورايك.

0: كرون مع ريم الهين.
1: عسلم، أنا يوسف بن مبكر، عمري 6 سنوات، ونقرأ سنة أولى جيل. تونس العاصمة هي بلاص بعيدة، بعيدة على السحلين والمستير وسوسة، فيها برشا ديار ورستورانات وماتشوات. أنا نعرف الماتشوات الخطر بابا يختم فيه، يمشي يصور الماتش الكل وصاحبه يبدل الكاميرا، وبعد كي يمشوا يسجلوه ويحطوهم في التلفزيون والعبيد تتفرج. هو يشوف النتيجة متاعه بتلفزة متاع الدار ولا التلفزة متاع القهوة. إني نقيمه العشرة، ما يحبش يقوم، يقعد رقد حتى نص نهار، حتى الماضي ساعة. نقول له بابا قوم، نقول له بابا قوم، بابا قوم، وهو ما يحبش. يقول لي خليني نرقد، تعب بالحق. يرقد في الليل مخر، يرقد 6 الصباح، من يقعد يسهر، يقعد ليلة كاملة يخدم بالديناتور باش يجيب الفلوس هذيك الكل. هو يقول لك إنه يرقد في الـ4 أيام هذوكم، يرقد في اللوتيل متاع تونس، معناها بالعربية فندق. هي بلاصة العبيد اللي ما عندهمش دار يعيشوا فيه، هي بلاصة مزيانة. أنا مشيت وأنا صغير، وقت أنا في الروضة. تاوش نقول لكم باي باي.

الدليل يا حبي ما تشوف مني ملاب تعودنا انا وقلبي على بلاد الايام ايام تبكينا وتضحك من تحت البحر وحتى كنت رضينا شمت فينا الوقت الدليل يا حبي ما تشوف مني ملاب تعودنا انا وقلبي على بلاد الايام ايام تبكينا وتضحك من تحت البحر وحتى كنت رضينا شمت فينا الوقت وانا طبع ذري يعاند كل صعيب ويجري ورا الشمس اللي تخبي هم شعرها لما تغيب الدليل يا حبي وتكسر الحبي ويكبر على قلبي.

0: هيدا صوت لطيف وشناق ودل الحب يدلل تحياتنا للي يدلوا الكل واللي يحبوا يحكيوا في لقية هذية على المداوات الخاصة بطبعا الفلاحة اللي يسمعوا فينا الكل. عملية المداوات وقتش تكون وفي الاختيار التوقيت المناسب لها في فقرة شنو رأيك؟
1: شنو رأيك؟
2: شنو رأيك؟
0: المهندسة ريم خميري المساوي ديما حاضرة معانا في فقرة شنو رايك. مرحبا وصباح النور وأهلا وسهلا بك.
3: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح جميل. موضوع الدواء أختي العزيزة ما نحبش نحكي عليه برشا.
0: علاش؟
3: أنا مسوي طندوق ناتوراليست انفيرونمونتال، معناها أنا نحكي على ضمان استدامة المنتجات السلاحية، ولكن في الوقت الحالي ومع التغيرات المناخية معناها فما بالحق معناها أون إميرجونس نتاع دي رافاجور نسميهم، اللي هما أعداء النباتات وإلى الأمراض وإلى الفطريات وغيرها، اللي توجب ساعات اللي نحن نعمل ديزانترفونسيون معناها تدخلات عن طريق الأدوية.
0: نعم، هي أضرار المداوات كبيرة معناها على النباتات وعلى الصحة متاع الإنسان
3: وعلى البيئة أيضا، وعلى استدامة أصلا معناها الاستدامة متاع القطاع الفلاحي راهي مربوطة بها الكيميائيات هذه اللي نحن نستعملوا فيها، خاطر هي تساهم مساهمة كبيرة في تفقير الأرض، في ايضا معناها صحه الانسان كما انت كنت تحكي، في تلويث الطبقه المائيه والى غير ذلك. هذا موضوع اخر ان شاء الله نحكي فيه في الفرصه القادمه. لكن موضوعنا اليوم هو حتى كان الطريق باش نداوي
0: لازم تختار الوقت المناسب
3: بطريقه صحيح بطريقه ناجعه. كيفاش نعرف نختار معناها الوقت المناسب عند عمليه المداوات؟ وهالتوقيت هذا راه اليك كريسيال، معناها ينجم ينجح العمليه
0: كما ينجم
3: في الواقع معناها برشا فلاحين ما يركزوا على نوع الدواء ليكما، اما هي والماده الفعاله والماده المستعمله اللي موجوده فيه، اما ينساو حاجه مهمه برشا، ينساو وقت الرش، ينساو طريقه الرش. اليوم باش نحكيوا على وقت الرش، معناها شويه كونسونطاسيون ولا فوكس على وقت الرش. نجم نقولوا اللي التوقيت هذاك راهو نص عمليه النجاح. على خاطر نفس الماده نجم تعطيك نتيجه باهيه في وقت معين كما تنجم تكون عديمة الفاعلية في أوقات أخرى.
0: نعم.
3: أول حاجة لازم نفهموها إنه هالأسات هذه معناها الأمراض سواء كانت حشرات ولا أمراض فطرية ولا غيرها راهي ما تكونش نشيطة بنفس النسق طول النهار. معناها تنجم تكون نشيطة في الصباح الباكر، تنجم تكون نشيطة في المساء وإلى غير ذلك، وأيضا حسب الطقس. إذا كان برشا حشرات تكون أكثر نشاط في الصباح الباكر ولا في آخر النهار، وقت الحرارة بالطبيعة تعرف مليح المناخ نتاعنا معناها متغير جدا. سامحوني متغير جدا وسط اليوم. دونك هذاك علاش يلزمناش باغ اكزومبل نداويو في رطوبة عالية والا في حرارة عالية. دونك هذاك علاش نحبوا انه عملية المداوات تكون عادة في الصباح الباكر. والا ايضا تكون في اخر العشية معناها في وقت ارتاح شوية لا تمبيراتور. دونك اذا كنا نحن نقوموا بالمداوات في وقت غلط، المبيد هذا ينجم ما يوصلش مليح للغباجور بتاعنا للآفة بتاعنا، وإلا ينجم يتبخر برش وهذاك علاش ينقص من المسعور بتاعه. ثاني نقطة مهمة هي درجة الحرارة ولا درجة الرياح ولا سرعة فلتو الرياح. إذا كان رشينا وقت اللي تكون الريحة قوية، المبيد هذا راهو ماهوش باش يوصل للمكان اللي أنا حاسكي باش يكون موجود فيه، لو كيت ناصر بعيد وهذا كله ينجم يتسبب في خسارة المادة الكيميائية وتلوية البيئة وحتى على محاصيل الفلاح المجاور وإلا جاري وإلا ذكر عندي نحل وإلا عندي بعض الحيوانات الأخرى ينجم يكون معناها مضر بالنسبة لهم هما. هذا ناهيك على تلوية البيئة اللي حكينا عليه من بكري وعلى أيضا على التبخر وإلا الخسارة المادية اللي باش يخسرها الفلاح، خاطر تتغنى معناها أنك تستعمل أدوية وما تعطيش الأكل متاحة، معناها ما تعطيش الفايدة اللي أنت المرجوة اللي حاجتك بها. فما نقطة مهمة ما نجموش الحقيقة نتجاوزوها، هي حالة النبات في حد ذاته. تعرف مليح اللي حالة النبات وقت اللي يكون عطشان، وقت اللي يكون مرهق، وقت يعاني من حرارة قوية، حتى درجة الامتصاص متاعه معناها على مستوى الأوراق تكون ضعيفة برشا.
0: نعم.
3: من الأفضل المداوات وقت النبات ويكون في حالة فيزيولوجية جيدة، مش تحت ضغط عطش ولا حرارة. هنا نحب نشير الانتباه للأخوة الفلاحة المستمعين أنه حتى النبات يستريسي، معنى نحن نحكيه على ستريس عند الإنسان، زادة نحكيه على ستريس دي فيجيتال معناها هو بيدو يتقلق برشا وقت يكون في حاله ماهيش باهيه ونزيد انا نكمل عليه بهاك الرش بالمبيدات.
0: نعم.
3: دونك هنا لازم ناخذوا ايضا نوع المرض معناها بعين الاعتبار الحصر نتاعي السيك فيزيولوجيك معناها الدوره الحياتيه نتاع الغافاجور هذاك عندها قيمه خاطر كما كيما حكيت من بكري فما دي غافاجور اللي ينشطوا في الليل فما اللي ينشطوا في النهار فما اللي يكونوا معناها متواجدين بصفه متواصله على طول اليوم فما اللي متواجدين في بعض المواسم وفما اللي متواجدين على طول السنه.
0: نعم.
3: دونك لهنا لازمني زاده كيف تكون عندي الانترفونسيون تاعي معناها تكون مناسبه جدا ليها الدوره الحياتيه هذه نتاع اللغافاجور تاعي والا الافه والا الفطريه اللي انا باش نداويها.
0: باهي ممتاز جدا.
3: اخطاء من بين الاخطاء ما توا باش نركزك شويه على الاخطاء
0: ونختموا بها يا عايشك. ايوه.
3: اي مثال هي المداوات وقت قريب للري ولا للأمطار لازمناش نداوي وقت الدنيا تصب حتى ستر يا باش نحط الدواء وباش يتقبل لك الدواء هذاك وما هو بالطبيعه باش يعطي الاكل نتاعو. بون باش نتوقف لهنا على خاطر فما حاجات اخرين ممكن احب ان اطيل اني نحكي فيهم شويه
0: نخليهم المرة أخرى اللي هي الأخطاء اللي نقوموا بها وقت المداوات هي أحسن برشا. شكرا جزيلا يعطيك صحة مدام ريم.
3: أمين
0: يا رب.
3: أمين
0: يا رب. أمين. شكرا جزيلا يعطيك صحة وبركة الله فيك. إلى اللقاء بسلامة مدام ريم الخميري في فقرة شنو رأيك. أنتم اللي معنا كملوا معنا المشوار وسمعونا ديما من إذاعة المنستير. صباحكم خير.
2: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازم نعرفوا إنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم كما الحليب ومشتقاته وإلى الخضروات وإلى البقول الجافة. ما ننساو زادة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس. وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننساوش الرياضة. نحاولوا نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا. هذاك يخلينا نقويوا في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور. ينجم يكون على شكل أحراب تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة. ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و 5 سنوات. هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا إن شاء الله لباس مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
2: دقيقة صحة.
5: إشهار.
6: يا مش نرمال يا مش نرمال
5: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
7: من إذاعة المنسير صباح الخير نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وزارة التربية تفتح انطلاقا من اليوم باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة التلاميذ المترشحين لبكالوريا دورة 2026. على إثر تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات الأرضية رصد اعتمادات سنوية بعشرة مليون دينار للتدخلات العاجلة وإطلاق مشاريع كبرى لحماية قربص وهضبة سيدي بوسعيد. قافلة صحية اليوم بالمستشفى المحلي بقليبيا للفحص المبكر عن سرطان الثدي وفي المنستير قريبا تعزيز المنظومة الصحية بعيادات متخصصة لعلاج الإدمان. إسرائيل ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإبعاد عناصر حزب الله من قطاع جنوب الليطانية. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لمنوعة بشر الصباح وإلى اللقاء.
8: ساكن على الموجة 95.7 99 و104.7
9: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد الفرحة عم نهارنا إن شاء الله نهار سعيد إن شاء الله نهارك طيب صباحك وده خير أنت وكل حبايب.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي تحول البارحة من فيينا لبروكسل، وين باش يلعب المقابلة الودية يوم السبت مع ماضي ساعتين في إطار تحضيراته للمشاركة في المونديال. وبصفة رسمية تحدد موعد السفر باتجاه المكسيك من بروكسل باتجاه المكسيك، باش يكون صباح يوم الأحد، يعني متغودة بعد ما يلعب المقابلة الودية باش تكون عبر رحلة عادية تأمنها الخطوط الفرنسية. البعثة الرسمية نحو 58

60 شخص ومن بينهم 26 ملاعبي وإطار فني وطبي وإداري وإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي والمرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة للمنتخب الوطني. الوصول باش يكون كما قلت نهار لحد في حدود 11:50 دقيقة في مطار بروكسل. على المستوى المحلي، الاتحاد الرياضي المونستيري أعلن عبر صفحته الرسمية عن فتح باب ترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة الجديدة. اليوم تبدأ وباش تتواصل حتى 24 من نفس الشهر على الساعة 5:00، وموعد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية باش تقام يوم 30 جوان الجارية. فريق الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية عن مغادرة 3 ملاعبية واللي هما زكريا العايب، وائل الدربيلي، غيث الوهيبي بعد نهاية عقودهم مع الفريق. في المقابل تم الإعلان عن تمديد عقد متوسط الميدان خير الدين مداوي إلى غاية جوان 2029. الترجي كان في وقت سابق أعلن عن مغادرة لاعبه البرازيلي ينساس. في التنس، المبارزة التونسية ياسمين دغفوس تحصلت على الميدالية الفضية لسلاح الصبر ضمن منافسات البطولة الإفريقية المقامة فعاليتها في مدينة أبيجان الإيفوارية من 1 إلى 5 جوان. في التنس، المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا تغادر منافسات بطولة رولان جاروس من الدور الرابع النهائي بعد هزيمتها البارح أمام الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا الرياضي القادم إن شاء الله مع نص نهار وعشرة دقائق بشائر الصباح. تتواصل مع ربح وأيمن متابعة طيبة.

0: نهاركم زين وطيب، صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، صباح النجاح والتألق، طريق السلامة والأمان لكل مستعملي طريق اللي قزين ربي للعمل. إن شاء الله ثنية زينة وربي يعينكم. الناس اللي تسأل على الطقس حاضرة وتسويت المعلومة تجيكم من المعهد الوطني للرصد الجوي، ويأمنها لكم سليم بن ميلاد. صباح النور والنوار، مرحبا سليم.
1: صباح الخير مروة، وصباح الخير كيف مستمعين ذات منسير.
0: يعيشك، طقسنا كيفاش باش يكون اليوم والايام القليله القادمه بعد اجواء صيفيه قويه الايام اللي فاتت وظلي مازالت متواصله؟
1: صحيح، طقس اليوم باش يكون صافي لقليل سحب. البارح سجلنا في منسير 34 درجه. اليوم باش نسجلوا انخفاض في درجه الحراره نتيجه هبوب الرياح من القطاع الشرقي. نسائم شرقيه ثلاث تساهم في تلطيف الاجواء. اما تكون قويه نسبيا بالجنوب، تكون مثيره الرمال والاتربه وضعيفه في معتدله بقيه المناطق. الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة بقية الجهات، وتصل حتى 42 درجة بالجنوب مع ظهور الشتاء محليا. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير بسجلوا 28 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأوائل شهر جوان. سوسة 29، مهدية 28 درجة، بينما القيروان 37 درجة. بالنسبة للغدوة يكون طقس مغيم جزئيا صباحا، منتظر خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الغربية للوسط، بينما الحرارة في ارتفاع غدوة، ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات، وتصل الحرارة 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. غدوة إن شاء الله توصل في جهة المنستير تسجل 30 درجة كحرارة قصوى. إن شاء الله نهار السبت وتاع الأحد يتواصل نسق التصاعدي نتاع ارتفاع في درجة الحرارة. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
0: إن شاء الله يعطيك صحة يا سليم، شكرا ليك، وإن شاء الله الطقس اللي في داخلنا وفي قلوبنا يكون أزين وأحلى. تحياتنا ليك سليم بن ميلاد. الناس الكلها اللي تسمع فينا وتبع فينا مرحبا بكم وصباحكم بالفل والياسمين، ما هما الفئة الأكثر استهدافا هكا وعناية واهتماما في الفترة هذه، في الوقت هذا اللي هينكم بهم تقريبا وتركيزنا الكل عليهم في الطريق هم ان شاء الله، والا وصلوا لي طبعا مقاعد الدراسه، فعاونوهم بالدعاء، والدعاء اكيد في الوقت هذا يعاونهم بالقدا بالقدا، يسميوا بسم الله، قولوا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي، واللهم اني استودعتك ما قرات وما حفظت وما تعلمت فرده الي عند حاجتي اليه انك على كل شيء قدير. هذا دعاء الامتحان والدعاء تيسير أمور، فبالتوفيق والنجاح والسداد لكم إن شاء الله يا ربي، الفرحة في كل دار والكل ولي هكذا وقلبه يتعصر ومخايف ومتقلق، نقول لك وسع بالك، ما هي إلا محطة ومرحلة إلا ونفوتوها إن شاء الله بالتميز والنجاح والتألق، وكل من تعب أكيد باش يجني ثمار التعب هذيك بالزغروطة بالفرحة في كل دار تنصية. تحياتنا لكم، احنا مكملين معكم مشوارنا، تحيات ليكيب الكلها اللي ترافقكم حتى للتسعة، بقيت فقراتنا مازلت متواصلة معكم ومازلت على موعد مع طبعا مجموعة من الاختيارات واللقاعات الغنائية اللي على كيف كيفكم، إن شاء الله تعاونكم باش تبدأوا نهاركم بنشاط وحيوية. تحياتنا لكم، نذكركم بعد ثمانية بعد النشرة الإخبارية الأولى من إذاعة المنسير باش يكون عندكم موعد مع فقرة خبر وتعليق، نعلقوا على أهم الأخبار اللي وردت خليني نقول على طبعا المواقع اللي تهم الشأن الوطني، وأكيد باش يكون عندكم زادة موعد مع فقرة الكلمة ليك، ونحاولوا في كل مرة نسلطوا الضوء على الأحداث. خلينا من توا نقول لكم إن شاء الله إنه مش نحكي اليوم على يوم ابتكار الصناعة، الدورة الثانية اللي تخصص طبعتها هذية لقطاع صناعة السيارات السياق والأهداف، وبش نحكيه على قيادة هذا الحوار الاستراتيجي بين الفاعلين التونسيين والشركاء الدوليين، مش يكون موعدنا مع ضيوفنا لتسليط الضوء على هذا الحدث. ما تنساش باش تتابعوا معنا زيدا في البشائر الأسعار، أسعار السوق مع سي محسن بالحاج حسن من المهدية، وإذا أمكن بالطبيعة باش يكون معنا زميلنا سليم الحيزم باش يحكي لنا على وصول طائرة الحجيج، باش يكون عندنا نقطة خارجية معاها إذا هي وخرت شوية الحقيقة حجيجنا الميامين اللي يرجع اليوم من خلال مطار المنستير الدولي، المفروض يوصلوا قبل لكن فما تأخير صغير صار في الطائرة، باش يوصلوا تقريبا في توقيت 8:15، فإذا أمكن إنه يكون حاضر معنا سليم في نقطة خارجية لملاه سينو مع بقية الزملاء في البشير، والحقيقة نتمناو لكل طبعا العائلات زاد اللي تستنى هي بفرحة وبحبة كبيرة في الناس العزيز عليها واللي بترجع لها بعد طبعا أداء مناسك الحج نتمنوا لهم إن شاء الله الفرحة المتوسطة. نسمعوكم اختيارات غنائية لين ومسبح عن جوني المساجات, فإن شاء الله تنسمعوكم اختيارات غنائية على إيقاع الحج. تحية لصحبي الغمريسي وزوجته هاجر ولنوفل حميدة وحرم وإيناس اللي موعد رجوعهم إن شاء الله بش يكون اليوم في الطيارة هذية, وتحية تجيهم عند مدام حفيظة غديرة. أنتم اللي تسمعوا فينا تابعونا في البشائر وخليكم معنا.

0: من إذاعة المنسير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا.
1: إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها، وزارة التربية تفتح اليوم باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة التلاميذ المترشحين لبكالوريا دورة 2026. على إثر تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات الأرضية، رصد اعتمادات سنوية بعشرة مليون دينار للتدخلات العاجلة وإطلاق مشاريع كبرى لحماية قربص وهضبة سيدي بوسعيد. إسرائيل ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإبعاد عناصر حزب الله من قطاع جنوب الليطانية. مجددا صباح النور مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 9 جوان الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.edunet.tn، وذلك للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل معطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. وأكدت وزارة التربية أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان الجاري. إلى ذلك، تتواصل اليوم ولليوم الثاني على التوالي اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك إلى غاية 10 من الشهر الجاري، وبمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة. وقد تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة إقليم الأمن الوطني بسوسة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تسهيل عمليات الغش خلال امتحانات البكالوريا بواسطة سماعات إلكترونية دقيقة، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل إذاعة المنستير. وجاءت هذه العملية أثر عمل استعلاماتي ومتابعة ميدانية دقيقة، مكنت من كشف نشاط الشبكة والإطاحة بأفرادها بجهة حي سويس بمدينة سوسة، حيث تم إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذا النشاط غير القانوني. كما أسفرت العملية عن حجز عدد من معدات الغش الإلكترونية التي تم جلبها من ولاية المنستير والمتمثلة في سماعات وأجهزة اتصال دقيقة كانت معدة للاستغلال خلال الامتحانات الوطنية. أعطى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أمس إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكرة المملك. ويتضمن البرنامج وفق تصريح الوزير للإذاعة الوطنية 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص. انطلق منها خلال هذه السنة 1000 مسكن موزع على عدد من الولايات. وأوضح الوزير أن مقاييس إسناد المساكن تأخذ بعين الاعتبار عديدة الشروط، ومنها الحد الأدنى للأجور وعدد الأفراد بالعائلة وغيرها.
2: الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات وموزوز مقاولات لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. البداية هذه أول شيء نحترم فيها المواصفات والجودة باش المواطن تقعد عنده الثقة والطلبية هذه موجودة. اثنين، يتم التسليم في الإبان وإن شاء الله قبل الأجال. برنامج يشمل كامل الولايات. في سنة 2026 عندنا تقريبا أكثر من 1000 مسكن. إن شاء الله هذه البداية، ومش تكون كل شهر فما انطلاق أشغال متاع مساكن في ولاية أخرى.
0: كما أفاد وزير التجهيز والإسكان بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. واستعرض الوزير أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية، من أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربص في ولاية نابل بكلفة بنحو 104 مليون دينار، وقد شرفت الأشغال على الانتهاء. كما أشار الوزير إلى تخصيص ميزانية سنوية بـ10 مليون دينار للتدخلات العاجلة. وأولى الوزير اهتماما لوضعية هضبة سيدي بوسعيد نظرا لقيمتها التاريخية والثقافية، حيث صنف مشروع حماية الهضبة كمشروع كبير ذي طابع استراتيجي. وقد انطلقت دراسات الفنية تمهيدا لمرحلة الأشغال ضمن برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي. وشدد الوزير على أن ملف الانزلاقات الأرضية يمثل أولوية قصوى لارتباطه بسلامة المواطنين وحماية المنشآت. أعلن البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. وأوضح البنك في بلاغ له أن الضغوط التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية وأن تدفع التضخم نحو الارتفاع في الفترة المقبلة. أحداث وطنية منتظرة اليوم، تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية اليوم جلسة عمل بالبرلمان لمواصلة النظر في عدد من الملفات التشريعية ذات الصلة بالتنمية والاستثمار والتهيئة العمرانية. كما تستأنف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم أشغالها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وستخصص اللجنة هذه الجلسة لاستكمال دراسة الفصول الخلافية الواردة ضمن مقترح القانون بالاعتماد على التوصيات والمقترحات التي تمخض عنها اليوم الدراسي الذي نظم سابقا حول هذا الملف، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمهنيين والجامعين في المجال الجبائي. ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت إشراف وزارة الصحة اليوم قافلة صحية مامولايف للفحص المبكر عن سرطان الثدي عفوا الله الجميع بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. وتهدف هذه القافلة التي إلى تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية الصحية حول الصحة الإنجابية وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. يشار إلى أن القافلة الصحية مامولايف هي مصحة متنقلة للتقصي المبكر عن سرطان الثدي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وقد استهدفت منذ انطلاقها مختلف جهات البلاد التونسية بما في ذلك المناطق الداخلية النائية، حيث تم تنظيم برنامج عمل يمتد طوال السنة. أكد المدير الجهوي للصحة بالمناسير الدكتور محمد الرويس في تصريح لبرنامج الحدث بإذاعة المناسير أنه سيقع قريبا تعزيز المنظومة الصحية في الولاية بافتتاح عيادات متخصصة لعلاج الإدمان مع خطط مستقبلية لتعميم خدمات التكفل والوقاية لتشمل أغلب معتمديات الولاية، وذلك إلى الحد من هذه الظاهرة. كما كشف الدكتور محمد الرويس عن مواصلة العمل على بعث مركز لمعالجة الإدمان بولاية المناسير، والذي تم توفير قطعة أرض مناسبة لإنشائه في الحرقوسية.
3: عندنا قسم أدوات الأمراض النفسية في المنستير اللي هو ثاني قسم بعد مستشفى الرازي، والجميع مشكور في الخط الأول، مشكور في مركز ساحة الشيسية، معلمكم به في الأطباء إن شاء الله نشد التريب وإن شاء الله نشوفهم به أطباء الخط الأول اللي هما قراب برشا من المواطن، والمواطن ما يلقاش حرج والطفل ما يلقاش حرج والمراهق ما يلقاش حرج باش يحكي معاهم لأنهم هما قراب هذايا الطب الطرق. إن شاء الله إحنا باش نبداو بمركز في المنستير ونعلمكم به من بعد، ثم بعد باش نعملوا مراكز في المعتمديات الكبيرة إلى أن نوصل تولي العيادة هذه هي عيادة عادية مثلها مثل العيادات الأخرى، مركز مقاومة الإدمان في الحرقوسية. إن شاء الله ثم مشروع تعاون تونسي سعودي لتركيز هذا المركز ومراكز أخرى بشوطة، مركز في الشمال، مركز الوسط اللي هو مركز المستير ومركز الجنوب. إن شاء الله المركز هذايا النور مراها هو مزال فينا محط الدراسات والأرض موجودة، وسيد الوالي حريص جدا وعطاء معناها تعليماته لإدارة الملكية العقارية، ووقع تخصيص فعلا الأرض بصالح وزارة الصحة الحرب السرية. إن شاء الله المركز هذا يوقع إقراره في الميزانية المالية للسنة القادمة.
0: تحتضن تونس اليوم يوم الابتكار الصناعي 2026 في قطاع صناعة السيارات الذي تنظمه الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات. ويهدف هذا الحدث إلى إطلاق حوار رفيع المستوى حول أبرز التوجهات التكنولوجية التي تشهد هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص الاستراتيجية والتحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع في تونس. ويوفر هذا الحدث عرضا مفتوحا لاختراعات تونسية 100% في مجال التنقل الكهربائي والشمسي والروبوتات المستقلة. كما سيشهد يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026 فرصا للتعارف والتشبيك من أجل عقد تحالفات بين صناع القرار والمشاركة في بناء رؤية تشغيلية بين الصناعيين والمؤسسات الأكاديمية والمستثمرين. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، أفاد بيان مشترك اليوم بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع حرب إيران. وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني. كذلك في أخبار العالم هذا الصباح، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، وقال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، ومضيفا أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة التربية تفتح اليوم باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة التلاميذ المترشحين لبكالوريا دورة 2026. وعلى إثر تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات الأرضية، رصد اعتمادات سنوية بـ10 مليون دينار للتدخلات العاجلة وإطلاق مشاريع كبرى لحماية قربص وهضبة سيدي بوسعيد. أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. لكم أجمل تحيات أيمن الشابي وحلمة فايلة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 18 دقيقة. صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية للجميع. نكمل معكم مشوارنا ونوصل بكم لوقاية خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: الصحفي الدكتور الباحث في الإعلام والاتصال سي صحراوي الجمعون، صباح النور ومرحبا بك، هلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا، صباح الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يعيشك. مع مجموعه من الاخبار باش نكونوا معاك طبعا. نعم. هذا الصباح باش نبداو مع وكيله التصرف في النفايات اللي كانت صرحت البارح، حسب طبعا نقلا عن المدير العام للوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات بدر الدين الاسمر، انه نسبه الزيوت الغذائيه المستعمله اللي تم تجميعها وتثمينها في تونس تبلغ حوالي 45%، والوكاله تسعى الى رفع هذه النسبه الى 55% خلال المرحله المقبلة.
3: صحيح، هذه المسألة هي حيوية بالنسبة للبيئة خاصة وتلويث المحيط، وتبقى نسبة استغلال وتثمين الزيوت الغذائية دون المأمول وهي 44%، أي حوالي كما ذكرتي حوالي 88 ألف طن سنويا.
0: نعم.
3: كما تشير الإحصائيات الرسمية للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أنجاد، وهي أيضا في الحقيقة ثروة طاقية مهدورة، لأن إعادة رسكلت هذه الزيوت التي يلقيها البعض في البالوعات فتسدها يسمح بإنتاج الوقود الحيوي الديزل الحيوي، حيث يتم تكرير هذا الزيت الذي يأتي من زيت القليان عنا، وخاصة أن المأكولات في تونس تستعمل ياسر الزيوت والمقلي والكشتاجي وغيره، فيتم معالجة هذه الزيوت شبه صناعية كيميائيا ليصبح بديلا صديقا للبيئة.
0: نعم.
3: لوقود الديزل للسيارات والشاحنات، وفي هناك استعمالات عديدة له كمادة دهنية أساسية في صناعة صلب وسائل ومواد التنظيف الصناعية.
0: دكتور، فما إشكال في الصوت؟ دكتور مرحبا من جديد. سي صحراوي نعاود نتصلوا به، نعاود معنا دكتور.
3: معنا.
0: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الصوت تقص ربما فما تشويش صغير على الصوت. مرحبا بك من جديد معنا. كان كملت فكرتك ولا نمشوا للخبر الموالي؟
3: كلام هو معنا مرتبط ممكن لاننا في اجواء البكالوريا.
0: نعم.
3: والتدخل للذبذبات وكذا في الامر مقص عادي يعني.
0: صحيح. مادام حكينا على البكالوريا، خلينا نحكيه على تفكيك وفاق اجرامي مختص في الغش بامتحانات البكالوريا وحجز معدات الكترونيه رغم توصيات عديده من عند برشا مسؤولين واطراف. ونحكي وهنا على يعني وزاره التربيه اللي اكدت منذ سنوات وحتى السنه انها معناها وقفة واخذة بزمام الأمور لطبعا مكافحة ظاهرة الغش اللي قاعدة تمشي وتزيد وتكبر واللي تمس من مصداقية شهادتنا الوطنية.
3: نعم صحيح، هي قضية الغش تتكرر كل عام في امتحان، خاصة في امتحان البكالوريا.
0: نعم.
3: باعتبار البكالوريا هي أهميتها، وهذا نفس الموضوع الموجود في فرنسا.
0: نعم.
3: اعتبار البكالوريا هي الشهادة التي تسمح للتلميذ والطالب أن يفتح باب الجامعات وكذا، فلها تقديس ولها اهتمام.
0: نعم.
3: وتحظى هذه معناها امتحانات البكالوريا بهالة من الاهتمام، حيث كما نلاحظ تتجند العائلات لمتابعة سير امتحانات أبنائها.
0: نعم.
3: وفي خضم ذلك تتواتر حالات الغش معناها يجب أن نقول الموجودة أو المزعومة.
0: نعم.
3: التقليدية منها أو الإلكترونية المستجدة التي تستعمل فيها التكنولوجيا الرقمية من طرف المزورين.
0: نعم.
3: أو الغشاشة.
0: نعم.
3: وربما نصائح، حتى نصائح الذكاء الاصطناعي الخوارزمي.
0: نعم.
3: يستعملونه في ذلك. ومقابل ذلك نجد أن مصالح وزارة التربية تكثف بالمناسبة كل سنة كما هو الحال هذه السنة من جهودها بوضع خطط مسبقة صارمة وتكنولوجيا حديثة تستوردها من الخارج للتصدي لمثل هذه المحاولات في الغش وإحباط.
0: نعم.
3: محاولات البعض تسريب المواضيع أو غيرها. وذلك كله في سبيل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
0: نعم.
3: حيث لا يمكن أن الذي يقوم بالتزوير أو الغش له إمكانية للنجاح أكثر من الطالب العادي.
0: هو حتى تسريب الامتحانات يعني البارحة محديث دار ربما عند.
3: نعم.
0: بعض الأطراف على تسريب امتحان الفلسفة في الساعة الأولى معناها.
3: نعم.
0: مبكرا. نعم.
3: أي صحيح. وقد تداولتها بشكل مستفيض وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا هو دورها باعتبارها تتحدث عن الفضاء العمومي الذي هو ليس ملك أحد بل ملك الجمهور العام.
0: نعم.
3: وحسب المصادر الوزارة فقد استعدت لها كما ينبغي بتزويد مراكز الامتحانات بآلاف الوحدات والتجهيزات الرقمية القادرة على رصد الموجات اللاسلكية والسماعات المخفية، والتي كنا في هذا البث المباشر أحد ضحاياها لأن تدخلت عملية الذبذبة وقعت تدخلوا فيها.
0: وفما تشكيات من برشا ناس يقولك معناها التعاطل كبير بما في عمل بعض الإدارات وإلا في تقديم الخدمة خليني أقول الإلكترونية بسبب هذا، يعني هذا التشويش اللي قاعد صاير على
3: ولكن هذا أمر ضروري لضمان لذلك وضمان في امتلاء الشهادات تكون ذات مستوى يتساوى فيها كل الطبقات الاجتماعية وكل الفئات. بل هناك أيضا تدقيق رقمي وهناك مراقبة وتنسيق أمني استباقي بين وزارة التربية والداخلية لملاحقة الصفحات والشبكات الإلكترونية التي تدعي إدارة عملية الغش عن بعض، لأن البعض منهم امتهن ذلك ويبيع تلك الخدمات مقابل أموال وهي كلها مزعومة.
0: نعم واضح. خلينا نمشي للخبر الثالث. وزير التجهيز أكد أن منصة التسجيل في برنامج الكراء الممالك باش تكون جاهزة في موفى سنة 2026. نحكيه على تونسي اللي مش خالط يشري دار، هذه ربما طريقة من الطرق الجديدة القديمة الجديدة الحقيقة في أنه يعني يتخلص من كابوس ومن غول الكراء إلى أنه على الأقل وقت اللي يكري هكا الدويرة هذيك يعرف أنها في أفق معين ولا في سنة معينة باش تكون ملكه.
3: صحيح، هذا ما يسمى يطلق عليه السكن الاجتماعي.
0: نعم.
3: الذي يجدر توفيره للفئات محدودة ومتوسطة الدخل من الموظفين والمواطنين، وهو أحد مظاهر الجانب الاجتماعي في سياسة الدولة الراعية، أحد المظاهر البارزة في فرنسا مثلا وفي ألمانيا. هناك مجهود كبير لتوفير السكن الاجتماعي وهو يعني تمكين تلك الفئات الاجتماعية من الحصول على مسكن على وجه الكراء الشراء أو بالفرنسية لوكاسيون فونت، يقع فيه على مدى سنوات احتساب سنوات السكن مدفوع الأجر في قيمة المسكن الذي يصبح ملكا لساكنه على المدى المتوسط والطويل. وقامت بهذا الدور التنظيمي مثلا الشركة معروفة، شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولس، التي مكنت منذ تسعينات القرن الماضي عشرات من الآلاف من المواطنين والموظفين من الحصول على مسكن لائق وعلى وجه الكراء البيع. ولكن لوحظ أن هذه الشركة إلى جانب شركة سنيت تراجعت نشاطها الاجتماعي خلال العقد الأخير قبل أن تستأنف نشاطها مؤخرا، ولكن بوتيرة أقل من السابق، قد يكون بسبب عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو عدم وضوح التوجهات السياسية في الجانب الاجتماعي في التأكيد عليه. والمطلوب اليوم عودة ناجعة لهاتين الشركتين الوطنيتين تكريسا للتوجه الاجتماعي الذي ترسمه الحكومة الحالية لأعمالها لفائدة المواطن. وهنا الوزير التجهيز الذي أعلن عن 130 شقة أو منزل سيقع توفيرها هو عدد محدود، لأن نحن نتذكر في التسعينات شركة سبرولس دشنت في مرة حيا هو في قصر السعيد في 3000 شقة. فيجب أن الدولة توفر الاعتمادات وتفتح الآفاق أكثر ليشمل هذا المد الاجتماعي أغلب الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة.
0: نعم، شكرا جزيلا، نكتفي بهذا القدر من الأخبار. تحياتنا ليك وشكرا ليك للدكتور السحلبي جمعون اللي موعدك يتجدد ديما مع المستمعين صبحية كل نهار خميس في خبر وتعليق 8:28 دقيقة. لحظات وتكونوا على موعد مع الصحافة الوطنية وأبرز ما كتب فيها، وأكيد موعدكم شي يتواصل مع الكلمة ليك وأسعار السوق. خليكم معنا.
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار،
4: أهم الأحداث،
2: أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح
4: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم.
4: وهذه
2: أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
6: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على موجة 90.5
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: 8:30 صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت تونس منصة إقليمية جاذبة للاستثمار. وكتبت الصحيفة: لا يختلف اثنان في أن الموقع الجغرافي الفريد لبلادنا وكفاءاتها البشرية وانفتاحها الاقتصادي والثقافي أيضا يجعلها مؤهلة لتصبح منصة متقدمة لاستقبال الاستثمارات الدولية ومحورا يربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وهو ما يفتح بالضرورة أفاقا واسعة للنمو والشراكات الاقتصادية. وأضافت الصحيفة: ونحتاج هنا إلى سياسة اتصالية متقدمة وحرفية تسمح بتوضيح الصورة للمستثمر الخاص الداخلي والخارجي على حد سواء، وطمأنته بإبراز الضمانات القانونية والإدارية والمجتمعية المتوفرة والتي تؤمن مناخا ملائما للاستثمار. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: وزير التربية يتابع ظروف انطلاق اختبارات البكالوريا ويؤكد ضرورة توفير الإحاطة الشاملة للممتحنين، وانطلاق مشاورات أعداد استراتيجية تونس للتجارة الإلكترونية 2027-2031 من أجل مواكبة الواقع الرقمي العالمي. وضمن برنامج الكراء المملك بالأرمرناجية، إعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: اختبار للمفاوضات، أخطر تصعيد بين إيران وأمريكا منذ اتفاق وقف إطلاق النار. إلى صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: الصحيفة ترصد امتحان البكالوريا في يومه الأول وتعنون: تباين الآراء بشأن اختبار الفلسفة وارتياح في صفوف التلاميذ والأولياء. وبعد ونحو شراكة تونسية أفريقية فاعلة تعزيز الانتماء وصناعة المستقبل المشترك. والدفع الإلكتروني في تونس يقفز ب 81%، 8.4 مليون معاملة، وأكثر من 1000 مؤسسة توفر خدماتها على الخط. وصحيفة الصباح تنقل عن رئيس لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب قوله: الوضع في الشرق الأوسط أثر على حجوزات الموسم السياحي، وتونس يمكنها كسب المنافسة في هذه الحالة. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: استعدادا لمونديال 2026، المنتخب يشرع في تحضيراته لودية بلجيكا ولا خوف على المجبري. ورغم انتهاء البطولة، نزاع الأولمبي الباجي والملعب التونسي أمام الطاس. والناجم الساحلي كريستو ينشد الرحيل. وفي أخبار الترجي: ولدية الجزائر تغري توغاي، وقريبا حسم وضعية أوكبيلو. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: البكالوريا حين يهزم العلم الوهم. وكتبت: مع انطلاقة امتحان البكالوريا تتجدد كل سنة قصة وطن بأكمله مع المعرفة والعلم والأمل. فالبكالوريا ليست مجرد امتحان مدرسي عادي، بل هي محطة مفصلية في حياة عشرات الآلاف من التلاميذ الذين يقفون على أعتاب مرحلة جديدة من مسيرتهم العلمية والمهنية، حاملين أحلامهم وأحلام عائلاتهم في مستقبل أفضل. وأضافت الصحيفة: ولعقود طويلة ظل النجاح في الدراسة أحد أهم روافد التطور الاجتماعي في تونس، فمن مقاعد المدارس العمومية والجامعات الوطنية تخرج أطباء ومهندسون وقضاة وأساتذة وباحثون ومسؤولون كبار استطاعوا بفضل العلم أن يغيروا أوضاعهم الاجتماعية وأن يساهموا في بناء الدولة الوطنية. لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن ينظر التونسيون إلى التعليم باعتباره الاستثمار الأهم والأكثر استدامة في حياة أبنائهم. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: سابقة طبية في صفاقس، أول زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك. وفي حادثة التسمم في سيدي بوزيد، نباتات قاتلة تشل الأعصاب فاحذروها. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: لقاء بلجيكا أمام شبابيك مغلقة، الصراع يشتد في شباك المنتخب. وفي أخبار النادي الصفاقسي: مصير الكوكي بعد الانتخابات وقضية خصم النقاط، هيئة البنزرتي تطمئن الجماهير. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
9: صباحكم غير في إذاعة المنستير. من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغنائيات. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
10: Okay, playing your favorite radio station right now.
9: من العشرة متاع الصباح
4: عناوين قارة
9: نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
9: اللي تهمكم وتشغلكم.
4: وهذه
9: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
4: على إذاعة المنستير.

0: معكم مكملين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما انتم موجودين. خليكم معنا نوصلوا بكم لقايه الكلمه ليك.
1: الكلمه ليك. الكلمه ليك.
0: يوم ابتكار الصناعة نحكيه عليه طبعا حقيقة باش نحكيه على تفاصيل عديدة في علاقة بهذا اليوم اللي باش يكون طبعا اليوم واللي هو الموافق ليوم الخميس 4 جوان. تحياتنا لضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا توتسويت في الكلمة ليك واللي باش نحكيه معاه في علاقة بهذا الموضوع. سعيدة باستقباله معنا نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية، ويحضر معنا أنا في طبعا صبيحة هذا اليوم في الكلمة ليك سي إبراهيم مدبش. مرحبا، صباح النور وأهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير، وحبيت نشكركم على الاستضافة ونحيي كل مستمعين إذاعة مستير.
0: يعيشك، مرحبا بك يا سيدي. انطلقت ولا ما زلت؟
2: احنا ما زلنا ان شاء الله معنا تبدأ الحصة، هذه الحصة الرابعة تنظيم أيام الصناعة والابتكار.
0: نعم.
2: مش تبدأ معنا الحدث، مش يبدأ مع 9 الصباح.
0: نعم.
2: في نزل في العاصمة.
0: نعم.
2: وإن شاء الله يكون معنا تكون الحصة هذه معنا حصة هائلة. معنا نحن نستناو أكثر من 200 مشاركين في الحصة.
0: نعم.
2: اللي مش يحضروا فيها زادة عديد من الخبراء من تونس ومن العالم.
0: نعم.
2: في ميدان صناعة
0: السيارات.
2: السيارات.
0: نعم. تنظم الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.

0: بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات سيارات ودعم من الوكالة الألمانية للتعامل الدولي. نحكيه على حوار باش يكون رفيع المستوى حول أبرز التوجهات التكنولوجية اللي تشهدها هذه الصناعة في الوقت هذا. هكا ولا سي إبراهيم؟
1: نعم، هي مش تكون معنا في أربع حصص. معنا الحصة الأولى هي مش تكون معنا بالإنجليزية major trends in the international automotive sector، معنا أهم ال كيفاش يقولوها معنا ال
0: توجهات
1: معنا صناعة السيارات في العالم. هذا معنا حصة باش تعطينا فكرة على شنو معنا التوجهات. نعرفوا اللي فما بيسور السيارات الكهربائية، فما السيارات اللي معنا سي دي فواتور كونيكتي، معنا دونك فما برشا تكنولوجيا، فما معنا زادة بالنسبة لميدان السيارات. نعرفوا لي توا أكثر من 40 إذا مش 50% من مكونات السيارة ولات معنا سوفتوير معاش هاردوير. دونك هذوما التغيرات الكبار اللي مش يقدمهم مبثل من شركة ألمانية اللي يعطينا فكرة على هذه الحصة الأولى.
0: نعم، هنا باش نحكيو على التحديات اللي تواجهها تونس معناها في القطاع هذية في علاقة طبعا بتوجهات التكنولوجيا هذية.
1: طبعا مش نحكيو على التحديات ونشو مش نحكيو أكثر من هكا على الفرص اللي مش تتقدم لتونس في ميدان صناعة المكونات السيارات. اللي نعرفوه هو قطاع هام في تونس وعنده أولوية بالنسبة للحكومة، يمثل أكثر من 4% من الـPIB معناه ناسيونال، يدخر أكثر من 4 مليار أورو بالنسبة للعام 2025، ويشغل أكثر من 120,000 مواطن شغل مباشر. هذا دونك هذا عنده معنا باش نقوله على الأهمية. وعلاش نحكيه على هذا؟ على خاطر لازمنا نشوفه كيفاش نزمو نستحضو على التقدم هذا نتاع تونس اللي هي في القارة الإفريقية من أبرز البلدان. ومش اليوم عندنا أكثر من 60 سنة وإحنا طورنا القطاع هذا. واليوم فما معنا لازمنا معنا نكونوا متحضرين. لازمنا نكونوا عن الكفاءات اللازمة المتكونة باش نواجهوا التغيرات الكبرى اللي قاعد تعيش فيها صناعة السيارات.
0: نعم، اللي يحكي على صناعة السيارات أكيد يحكي على البيدجي. نتصور باش تحكيوا شوية في علاقة نعرفوا الغلاء الكبير اللي تعيشوا القطاع هذي في بلادنا. منعرفش ذيكين هذي من المحاور باش تطرقولها ولا
1: هو الأكثرية مش نحكيه على الصناعة ومش نحكيه على منافسة متاع تونس مع بلدان أخرى. وشفنا اللي منذ أكثر من 40 سنة علاش ولينا من أبرز البلدان في تصنيع المكونات السيارات. على خاطر سمحنا معنا عطينا معنا فرصة للمصنعين الكبار بالأكثرية من أوروبا اللي هو معنا سوق أوروبي مثل أكثر من 80% من التبادل في الصادرات متاعنا. تبقى اليوم نعرفوا اللي آسيا ولات عندها دور كبير. دونك شفنا اللي ما فماش نوع تو معنا شهر ولا أسبوع ما غير معنا نستقبلوا معنا مستثمرين من آسيا ومن الأخص من الصين ومن كوريا ومن اليابان. دونك هذا الكل لازمنا نزال نشوفوا كيفاش نقتنعوا معنا الفرص هذا مجددا. يعني اللي مستثمرين جدد حبوا نجربوهم ونجيبوهم لتونس بالأخص على خاطر يحبوا يقربوا من الأسواق الكبيرة اللي هي بالأخص أوروبا وأمريكا. وفما زاد القارة الإفريقية اللي قاعدة زادة
0: تفرض في وجودها في مجال
1: يعطيك الصحة. معنا هذم اللي نسميه اللي نوبو مارشي نيو ماركت
0: الأسواق الجديدة اللي الحقيقة قاعدة تنافس في الأسواق التقليدية في بلادنا. نعم
1: ومش ومن بعض الخبراء من تونس مش مش قدموا شنو أبرز الابتكارات اللي قمنا بهم. شركات تونسية دي ستارت اب تونسا زادة مش يوريو معنا للناس اللي جايين من برا. وفما برشا مشاركين من أفريقيا من أوروبا ومن آسيا. شنو معنى
0: هما بجودهم يلوجوا في أسواق خارج أي هما بجودهم يلوجوا في أسواق خارجية. معناها نتصور لي ستارت اب هذوما ينجموا يفرضوا وجودهم في العالم الكل. علاش
1: طبعا
0: نعم
1: طبعا طبعا معنا احنا تونس نعرفوا اللي سوقنا معنا سوق صغير
0: نعم.
1: دونك لازم يتصدروا فما اللي بداوا يتصدروا في افريقيا في اوروبا في الخليج زاد اللي الخليج نعرفوا يمثلوا السعوديه والامارات والمنطقه هذه معناها تمثل زاد سوق كبير
0: نعم.
1: دونك هذا معناها فرصه باش نزيدوا نقدموا باش نوريوا اللي تونس بعد ما كانت تصنع معنا لي كابل ولي بياس بلاستيك والكترونيك تو ولات زاد في المجال جديد هذا الصفحة الجديدة اللي قاعدين نشوفوا فيها كما قلت أنت حتى على الطرقات متاعنا معنا ماركات جدد موديلات جدد معنا تو ما عادش نحكيو على لي فواتور إيسونس ولا ديزل ولينا نحكيو على لي فواتور إلكتريك لي فواتور هيبريد دونك هذا من الكل دي نوفيل تكنولوجي واليوم نعرفوا اللي ما فماش سيارة بالأخص السيارات اللي تتصنع في أوروبا ما فماش سيارة تتصنع ما غير مكونات جاية من تونس أما لازم نقدموا ولازم نكونوا متحضرين باش التحديات كما ذكرت انت معناها نكونوا نتجاوزوهم ونقتنعوا معنا الفرص هذوم اللي قاعدين يتقدموا لينا ونوريو لتونس متحضرة وكما قلت معناها عندنا الكفاءات اللازمه
0: عندنا الماده الشخمه وعندنا الادمغه نعم ممتاز جدا هذا هو عندنا الادمغه وعندنا الكفاءات الكبيره اللي فارضه روحها وخبراء واسماء لامعه في هذا المجال شكرا جزيلا باش نخليك طبعا الفضاء باش تمشي طبعا لمواصله مشواركم ان شاء الله بالتوفيق لكم سيد نائب رئيس غرفه الصناعه والتجاره التونسيه الالمانيه ابراهيم دباش نورتنا هذا الصباح في الكلمه ليك الى اللقاء
1: شكرا

0: نمشي للمهدية وناخذ أسعار السوق. من غادي معازي محسن بالحاج حسن صباح نور ونوار. مرحبا سي محسن شنو أحوالك؟
1: مرحبا بك صباح الخير ومرحبا بإذاعة المستير ومستمعيها.
0: يعيشك. أعطينا فكرة على الأسعار إيش نحوالها طالعة هابطة في النازل في العلالي؟
1: بالنسبة للأسعار المدة هذه بعد العيد ظهرت شوية انخفاض.
0: أيوة
1: إن شاء الله يتواصل الانخفاض هذا ويتحسن فينا أحسن
0: إن شاء الله. أعطينا فكرة عليهم.
1: بالنسبة للخضر كما صبحت اليوم الفلفل الأخضر من دينار و800 حتى 3 دينارات و500 من دينارين حتى دينارين و800 بطاطا دينار و600 حتى دينار و800 بصل دينار و600 حتى دينار و900 فرع دينار و500 حتى دينارين فنارية 2500 بيدنجان برفين الكرومبو البروكلي دينارين خاص وليتي دينار و500 المعدنوس السلق 350 مليم غلطة ود القمرة من دينارين من دينار حتى دينارين و500 بالنسبة للغلال دلاع من 900 فرنك حتى دينار و500 البطيخ من دينار حتى دينار و700 خوخ من 3 دينارات و500 حتى 5 دينارات مشماش من 3 دينارات حتى 4 دينارات و500 بالنسبة للدجلة من 4 دينارات حتى 8 دينارات.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوت المدة هذه ما هوش كثرة سردينة من 5 دينارات حتى 7 دينارات المدياس من 15 دينار حتى 20 دينار سبارس 14 دينار كريفيت 14 دينار حتى 23 دينار والمرجان 19 دينار.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوم الحمراء العلوش في ارتفاع كالعادة 52 دينار 55 دينار معناها ما بين 52 55.
0: نعم.
1: لحم البركوس 38 دينار لحم البقري الهبرة 45 دينار جنب 30 دينار ومخلط 34 دينار.
0: نعم.
1: بالنسبة للدواجن شد المدة هذه انخفاض على مستوى الدجاج الحي، الدجاج الحي من 4800 حتى 5 دينارات، الدجاج المذبوح 7 دينارات و900، فخذ الدجاج 12 دينار، فخذ دندون 9 دينارات و800، جناحات 7 دينارات و500، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 18 دينار، بالنسبة للبيض من دينار حتى دينار و200.
0: نعم. واضح يعطيك صحة. شكرا جزيلا يعطيك ألف صحة وتحيتنا ليك. إلى اللقاء بسلامة سي محسن. خلينا نمشي مباشرة في الخمسة دقائق اللي تبقاو للزميل سليم الحزم مباشرة من مطار المنستير الدولي نعيش معكم أجواء عودة طبعا رحلة الحجيج الميامين. حاضر معنا سليم. يلا.
2: أهلا يا مروة.
0: مرحبا يا سليم. أهلا وسهلا صباح النور والنوار. مرحبا بيك.
2: كل مستمعيات المنسيه
0: يعيشك.
2: منذ قليل القادمة الطائرة القادمة من مدينة جدة تقل حجاج بيت الله الحرام. طبعا ولاية المنسير معنا زوج حجاج ونرحبوا بهم. حج مبرور ذا مغفور إن شاء الله.
3: شكرا بارك الله فيكم إن شاء الله. العقب بيكم.
2: مرحبا بيك.
4: بيك عايشك ربي يبارك لك.
2: كيفاش كانت الأجواء
4: فالحج؟ والله الحمد لله أجواء إيمانية وروحانية كبيرة برشا وإن شاء الله ربي يتقبل من الجميع كما نقولوا وربي يسر الناس الكل الحقيقة. يعني رغم الظروف الصعيبة وسخان الطقس وكل شيء لكن كانت الأجواء إيمانية برشا صبر ولله الحمد. يعني إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
2: سخانة برشا غادي 45
3: سخونة سخونة نهار عرفة سخونة بالبيئة ما خرجناش من المخيمات بي الحمد لله. إن شاء الله ربي يطعم الناس الكل الذي كان فايدة إن شاء الله لا يحرمه.
2: معلقة بالكعبة
3: بيانتر أي واحدة إن شاء الله ربي يطعمنا ونعاوده والله.
4: إن شاء الله ربي يسر الناس الكل برحمنا طواف الوداع ما شاء الله. يعني تبارك الله يعني خلق ربي أجواء كبيرة برشا ترى المسلمين من العالم الكل وبرشا جنسيات وما شاء الله يعني بالحق شيء له الصدر. السلطات السعودية يعني الحقيقة زادت كل صراحة كان تنظيم محكم محكم برشا برشا ما
2: مرشدين كذلك المرشدين
4: المرشدين بالنسبة لنا احنا كان عنا زوز يعني ما قصروش الحقيقة عملوا اللي عليهم وكان فهم اجتهاد من الحجاج عاونوا يعني عاولوا
0: نعم
4: الأخ كريم كان حب
2: الأخ كريم من المرشدين. مرحبا بيك.
4: بيك
2: ايش كانت الأجواء ثلاثة بالحجاز؟
5: والله إن شاء الله نكونوا في مستوى المسؤولية اللي خلينا هو شرف ومسؤولية.
2: أيوة.
5: ظروف كانت صعيبة صحيحة لكن
0: سليم عرفت التشتت متاع الصوت باش يصير لانه فما تشويش كبير على الصوت. مش مشكل سليم كان موجود معنا وينجم يرجع لنا سينا حجينا وجينا والحمد لله على سلامتكم. الحمد لله عليكم جيتوا لباس الحمد لله عليكم عدتوا طبعا الارض الوطن وان شاء الله ربي يستجيب منكم وان شاء الله الحقيقه منجموا كان هكا بالاجواء الروحانيه هذه الثواب الكبير اللي كانوا عايشين فيه في الارض طبعا وفي البقاع المقدسه. صحه ليكم ان شاء الله بيتعامنا الناس الكل ولا لا يحرم حتى حد ولا يحرم موم. الحمد لله عليكم رجعتوا لباس لأهلكم ولماليكم ولعائلاتكم وإن شاء الله ما يحرم حتى حد. تحياتنا لكم الناس الكل اللي سمعتونا وتابعتونا في بشائر الصباح مع حجينا وجينا باش نختموا المشوار. والله مصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد شوية تكون معكم رفقة زناتي ومشوار في التأمين يتواصل معكم إن شاء الله حتى للعشرة. أنتم اللي تسمعوا فينا أجمل تحيات لك بكلها. شكرا أوفر غدير في تأمين البث الرقمي. شكرا أي من الشابي على العمل الجميل والسلس وإن شاء الله ديما هكا يا ربي. تحيتنا العالية منصوري مروة زيدي تسلم عليكم تعطيكم موعد فيه العزيزة بلادي غدوة إن شاء الله انتي لقام الخمسة تلعشية. إلى اللقاء وبسلام.

0: من إذاعة منسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة 9 على الأخبار. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 9 من جوان الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.edunet.tn، وحظ موفق للجميع. أعطى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أمس إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك. ويتضمن البرنامج وفق التصريح الوزير للإذاعة الوطنية 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص. كما أفاد وزير التجهيز والإسكان بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. واستعرض الوزير أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية، من أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربص في ولاية نابل بكلفة بنحو 104 مليون دينار، وقد شرفت الأشغال على الانتهاء. كما أشار الوزير إلى تخصيص ميزانية سنوية بعشرة مليون دينار للتدخلات العاجلة. تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في عدد من الملفات التشريعية ذات الصلة بالتنمية والاستثمار والتهيئة العمرانية. كما تستأنف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم أشغالها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. في أبرز أخبار الجهات المنتظرة لهذا اليوم، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية للفحص المبكر عن سرطان الثدي اليوم بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. وتهدف هذه القافلة إلى تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية الصحية حول الصحة الإنجابية وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، عفى الله الجميع. في أبرز أخبار العالم، أفاد بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية بأن لبنان والاحتلال الإسرائيلي اتفقت أمس الأربعاء على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع حرب إيران. وبحسب البيان، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من قطاع جنوب الليطانية. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

0: كل اللي يسمع فينا.
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة لنصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زاد الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا عالكيف
1: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم، اليوم وصلنا للحلقة الرابعة من رحلتنا مع تاريخ كأس العالم. بعد توقف دام 12 سنة بسبب الحرب العالمية الثانية، أرجع المونديال من جديد سنة 1950، والبرازيل كانت هي المستضيفة في نسخة استثنائية بكل المقاييس. أوروبا وقتها كانت ما زالت تعاني من أثر الحرب، لذلك البطولة دارت في أمريكا الجنوبية وسط أجواء حماسية وكبيرة. النسخة هذه شهدت غياب العديد من المنتخبات كما ألمانيا، لكن المنافسة كانت قوية برشا، خاصة مع النظام الجديد اللي يعتمد مجموعات وبعدها مجموعة نهائية تحدد البطل. البرازيل دخلت البطولة بقوة كبيرة، انتصارات عريضة وجماهير تحلم بأول لقب عالمي. وصلنا للماتش الحاسم ضد الأوروغواي في ملعب ماراكانا الأسطوري، أكثر من 200 ألف متفرج كانوا حاضرين. البرازيل كان يكفيها التعادل باش تتوج بالكاس، وحتى الاحتفالات كانت بدأت قبل الماتش. وفعلا البرازيل سجلت الهدف الأول والجمهور عاش فرحة كبيرة، أما بعد هذا صار اللي حد ما كان يتوقعه. الأوروغواي قلبت الطاولة وسجلت زوز أهداف قعدوا في التاريخ، آخرهم هدف جاء عن طريق جيجيا 11 دقيقة قبل نهاية المقابلة. هدف سكت ملعب الماراكانا بالكامل وخلى صدمة تضرب البرازيل والشعب البرازيلي الكل. الأوروغواي توجت بلقبها الثاني، والمباراة هذه دخلت التاريخ باسم صدمة ماراكانا أو ماراكانا جزو. ومن هنا أثبت كأس العالم مرة أخرى أنه ما يعترفش بالأسماء ولا التوقعات. المونديال ديما مليان مفاجآت ولحظات خالدة. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1954 في سويسرا. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: هذا البرنامج برعاية
5: أي تبعني
6: وين؟
5: إن ربحك وتربحني.
6: كيفاش؟
5: مع باغيناج مايجات متاع جات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند جات أسيغونس، وانت زادك تولي كليون وقتها تنجم تبارين أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
7: باش تشارك في الباغيناج مايجات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولاير على gat.com.tn.
5: مع جات أسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
2: في التأمين.
8: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. اللقاء يبدو معكم طوي يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة العاشرة، ومن خلال كل هذا نواصل في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين. نقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم سيد محسن قابوج مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
9: هلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل الفريق العمل الصباح كله في إذاعة منسير عبر مختلف برامجها، ولا سيما منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة.
8: شكرا جزيلا لحضوركم وعلى مختلف المواضيع اللي تقترحوها لطرحها في برنامج في التأمين. ديما نحس اللي فما معناها مواكبة للأحداث من خلال كل ما نلاحظه. احنا في فصل الصيف نعرف تكثر عنا سيارات ذات ترقيم المنجمية الأجنبي، سواء كانت لأبنائنا الموجودين في الخارج العاملين في الخارج يجيوا يجيبوا كراهبهم بذات الترقيم المنجمي، وإلا مجموعة من السياح من دول عربية وإلا أوروبية يكونوا حاضرين في بلادنا. لكن للأسف تصير في بعض الأحيان هك الحوادث المرور، يقول لك أنا في تونس نسلكها تونسي بتونسي، وساعات تصير إشكاليات من ناحية الإجرائية من ناحية القانونية، فما بالك إذا كان السيارة اللي عملت معها الحادث تكون ذات ترقيم منجمي أجنبي. اليوم هل إنه ثم نقاط معينة لابد أن نعرفوها. فماشي تأمين خاص بالسيارات ذات التقييم الأجنبي، كيفاش يتم التعويض عن الأضرار المادية والبدنية اللي تتسبب فيها عربة ذات التقييم الأجنبي، وشنية الإجراءات واجبة الاتباع بهذا الخصوص، لماذا يجد المتضرر عديد الإشكاليات والصعوبات للحصول على التعويضات المستحقة. وكنا حتى في حيث صفرت أستاذ شفنا إلي ناس عندهم عليك. سنوات وما تحصلوش على التعويض متاعهم، وفي بعض الأحيان يكلمونا يقولون شتينا بين النظري التطبيقي، شتينا باللي تقولوا انتوما على موجات الاثير وما بين ما يصير لنا احنا بالتحديد. كنا حكينا برشا مرات على المكتب الموحد للسيارات ودوره، هذاك عرفش نرجعوا له اليوم باكثر تفاصيل ونشوفوا لعل الاشكاليات اللي كنا طرحناها في حصص فارته وقع الاهتداء الى حلها استاذ، ولو انه هي بالقانون وبقوه القانون محلوله، اما اجرائيا وعمليا كيفاش تتحل مختلف هذه النقاط.
9: وبالفعل كما قلت رفقة، احنا في تار مواكب الاحداث وبشكون البرنامج يتماشى مع الوضع الراهن ومع المستجد، وحتى حد ما يخفى عليه اللي احنا قادمين على فصل الصيف وعودة التونسيين الموجودين في الخارج والعائلات التونسية المتواجدة في الخارج اليوم، ودوما في الغالب والعديد من العائلات التونسية والاشخاص المقيمين في الخارج عادة ما يعودون عبر من طريق البري، وعبدا ما يكونوا وراهم منها بسياراتهم بعرباتهم الخاصة. العربات هذه الوفدة علينا من الخارج اللي عندها تقييم منجمي أجنبي، مهيش سلسلة تونسية، فما قانون ينظمها ولا ما فماش، هذه تخضع لنفس الأحكام المسؤولية تأمين المسؤولية المدنية من عدم ذلك في أساسه وفي مطلقه وفي مبدأ أساسي. دي ما حبيت دي ما نذكر به في المتعلق باستعمال العربات البرية ذات محرك، راهو التأمين بهذا الخصوص هو التأمين الزامي وإجباري بقوة القانون في تونس كما في غيرها من أنحاء العالم. وإحنا نفهم معناها المخاطر اللي تجي منها من استعمال العربات والحوادث المتوقعة، وأنه كل إنسان معناها خلف المقود ماهوش في منأى من الحوادث، نجم يكون حادث عرضي، نجم يكون حادث ميكانيكي، نجم يكون حادث تصادم لا قدر الله وترتب عليه أضرار بشرية وأضرار مادية. ولهذا المشرع في تونس كما في سائر دول العالم جعل من التأمين الإلزامي هذا من التأمين المسؤولية المدنية التأمين الإلزامي وإجباري بقوة القانون. لكن احنا اليوم كي ناخذ التأمين نتاع العربات نتاعنا ونتاع السيارات نتاعنا في تونس، فاعتقادي وانه هذاك تأمين تونسي والوافد على البلاد التونسية، اما باش يكون عنده تأمين ولا كيف كيف باش يخضع الى التأمين التونسي، وش هي الاجراءات الواجبة الاتباع بالنسبة له هو، حتى الناس تولى باش يجي من الخارج وباش يدخل من البلاد الأجنبية لازم تكون عارفة ما لها وما عليها. ثم احنا كم معناها غير في العقود هذه، واحتمال أن المخاطر تلحقنا، ولو أنه الإنسان يقول بعيد لا, لا, لا, لا عنده سيارة ولا على ملك ولا لكن حوادث عارضية تصير في الطرقات نجم تسبب فيها عربة برية أجنبية ذات ترقيم أجنبي. كيف السؤال يطرحونك هي ندرى نفس الإجراءات ولا مش نفس الإجراءات، وين نتوجه نقاضي المعني بالأمر مباشرة، ولا هو إذا عنده تأمين والتأمين تاعو نجم نقاضيه في تونس من عدم ذلك. هذه النقاط اللي باش نحكيو عليها اليوم، وبطبيعة الحال معناها لازم ناخذ الجانب النظري والجانب المعمول به ما ثم نطبق عليه النص القانوني بهذا الخصوص.
8: يعطيك الصحة بارك الله فيك، كثر التفاصيل تنفعها بعد قليل أستاذ مع خبيرنا في مجال التأمين سي عبد العزيز العبيدي. نفرقوا زادة ما بين السيارات الترقيم المنجمي اللي جاية من دول عربية واللي جاية من دول أجنبية، وتشوفوا الفرق ما بينتهم الاثنين. اللي عنده تجربة ينجم يكلمنا عبر صفحة رسمية لإذاعة المنسير فيما يخص الله لا يقدر مع تحادث مع سيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي صارت شي إشكالية، إذا كان تحلت يقول لنا كيفاش تحلت، وإذا كان ما تحلتش اليوم الناس هذا يقول لنا شو الإشكاليات وين الصعوبات.
9: كيف هو الحقيقة رفقة كيما نحكيه على السيارات الوافدة يلزمنا زادة باش نحكيه على السيارات التونسية اللي تخرج البرة من تونس. احنا كي نفوت نوصل للنقطة الحدودية باش ناخذ الطريق البر، وانا باش ناخذ الحدود مع الدول الشقيقة كما الجزائر وليبيا وغيره، معناها من الحدود اللي تربطنا معهم، ندرا احنا نفس الإجراءات ولا بإجراءات خاصة، خاطر عندنا برشا تونس توا بالسيارة تاعهم حتى في طار السياحة معناها البرية، يقول لك مشيت الجزائر الجزائر ولات وجهة معناها نتاع العديد من التونسيين وعديد من العائلات التونسية باستعمال السيارات التونسية الخاصة. دراك التأمين تاعنا اللي عندنا توا كافي ولا لازم اجراءات خاصه وشنو الاجراءات المتبعه زاده كيف نجموا نحكيوا فيه في الموضوع هذا كيما نحكيوا على الجانب النظري نحكيوا على الصعوبات وكيفاش نحلوا الصعوبات هذه وكيفاش نتجاوزوا الصعوبات اذا نوجد صعوبات واذا كان الامور ماذا بينا تكون ما فيهاش صعوبات فهذا هو المطلوب وهذا هو المنشود
8: شخص صعبنا لو كان ديما معناتها حتى كي تصير الاشكاليات ديما يهبط اللطف فيها وتكون محلوله بايسر الطرق ان شاء الله باذن الله. غنيه وهنا راجعين لمواصله اللقاء، ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم، مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. كما سبق تقديم ليه، اليوم نحكيه على تأمين السيارات اللي تحمل ترقيم منجمي أجنبي. الوضعية متاحة شنية في بلادنا؟ احنا باش نبدأ بالجزء الأولاني، احنا خلينا نقول هما اللي داخلين مش احنا خارجين اليوم. دونك هلي احنا داخلين لنا وتصير اشكاليه اليوم، هاسكو نفرقوا ما بين سياره جايه من دوله عربيه، نفرقوا ما بين سياره جايه من دوله اوروبيه مثلا، شنو الفرق ما بيناتهم؟ يلزم التامين وين يكون؟ اسكو يكون في البلاد اللي هو خرج منها والا في داخل بلادنا؟ حاسيلو برشا اجراءات استاذ عملي لازمنا نفهموها، وفي صوره ما اذا صار الاشكال اليوم شنو الاجراءات القانونيه واجبه الاتباع؟ اليوم يحضر معنا مشكور جدا سي عبد العزيز العبيدي، خبيرنا في مجال التامين، اللي نصبحوا عليه مع بعض نقول له صباح الخير وسهلا بك سي عبد العزيز، مرحبا منورنا.
1: صباح الخير.
0: مرحبا وسهلا بك.
1: جميع المستمعين كثير مرحبا بك من الكل.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: لازم نقدم اضافه في موضوع التامين العربيات اللي قادمه من الخارج.
0: يعيشك ربي فضلك.
2: أكيد صباح النور سي عبد العزيز.
1: مرحبا.
2: واكيد اضافتكم واضافتك ان شاء الله مضمونه وان شاء الله الفائده حاصله. وتعرف انت معنا كما حكينا قلنا للموضوع ديما نحاولوا نكونوا مواكبين الاحداث ونكونوا قراب حتى زمنيا منها. وتقريبا اليوم في الايام هذه اضافه لامتحانات البكالوريا وربي ينجح الناس الكل، اليوم الحديث اللي نحكيوا فيه هو نحكيوا على التوانسه المقيمين في الخارج وعائلاتهم واللي يجيو باش يجيو يقضيو عطله الصيف بالبلاد التونسيه ويجيو مصحوبين بالعربات نتاعهم. والسؤال ديما يتطرح، ندرى العربات هذه تخضع لنفس الاجراءات اللي موجوده بالنسبه للسيارات التونسيه ولا فما اجراءات خاصه؟ وسيما كي نحكيو على الفصل 114 مجال التامين، ولا نحكيو على الامر عدد 873 لسنة 2006. وقراءتك سي عبد العزيز وجانب تطبيقي وأكيد الإضافة لنا حاصلة وللناس تتبع فينا كل، وكيف كيف العائلات التونسية وأصحاب السيارات ذات الترقيم الأجنبي اللي يعتزموا الدخول تونس، شنو النصائح اللي ينجم يقدمها لهم خبير في التأمين بهذا الخصوص؟ وشنو الإجراءات واجبة الاتباع وباش تكون الوضعية قانونية 100%؟
1: مرحبا بك من الكل.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا مرحبا.
1: كي يبدا واحد عنده سياره وهو مروح كان في بلاد سواء عربيه ولا بلاد اوروبيه ولا يبدا مروح، هو ثم شكون يجي عطله وباش يرجع بالسياره نتاعو، يجي في البط ويجيب السياره نتاعو باش يرجع بها، جست باش يعدي بها العطله نتاعو هنا شهر شهرين ثلاث شهور ويرجع. ثم راهو شكون يجيب العرب نتاعو باش يبدلها تونسي
2: باش يخليها في تونس؟ معنا
1: خليها في تونس يبدلها مثل كراسي واحد ترقيم منجمي تونسي. تحب نقول سعر الترقيم المنجمي اراس هذاك ولا نوت دي؟ راه الترقيم المنجمي تونسي، راه مش خاطر هذاك ثم شكون عنده كونفيزيون يمشي يبالو هذاك الترقيم منجمي، راه هذاك الترقيم منجمي تونسي.
2: صحيح، يعطيك الصحة ملحوظة
1: به. وشكون جاب عربة باش يرجعها اراس نوت دي ولا باش يقعد بها شهر ولا شهرين ويعاود يرجع؟ هو ثم ثلاثة حلول هون يبدأ هو جاي، هو سواء هو عنده أسيرونس البلاد اللي جاي منها ويعمل تمديد بطاقة معناها بطاقة كارت فيرت ولا كارت أورانج انتي والبلاد كان عربية والأوروبية في تونس. والشيء هذا معمول به كي يبدأ واحد تونسي عنده أسيرونس في تونس وباش يخرج برا مثلا الكهرباء مثلا ماشي ناخذ، أنا باش نفسر أكثر ناخذ الكام تاع الجزائر وبعد تنبوه عليه كده واحد مثل الجزائر تونسي الجزائر وتونسي يمشيوا برشا ويدخلوا يمشيوا برشا للجزائر ويجيوا الجزائر تونس برشا.
2: صحيح.
1: هو عنده زوء كثير، هذا انسان موش باش يمشي يقعد بالكهرباء نتاعو غادي باش يرجع، باش يمشي يقعد ثلاثة أربع أيام جمعة ويرجع ونفسه هنا في الجزائر. دونك هذاك هو موش باش يعمل اسيرونس مثلا كي يمشي ماشي للجزائر ولا جاي لتونس، ماهوش يعمل اسيرونس في البلاد اللي ماشيينها ديفينيتيف، ما هو باش يعمل اسيرونس تمبورير هذيك باش يقعد بها فتره معينه ويعاود يرجع. هذاك عنده جوج حلول، سواء يعمل اسيرونس مثلا نفترضوا راه هو جاي من الجزائر لتونس داخل توا الجزائر لتونس، يجي في الحدود ويعمل اسيرونس تونسيه في اسيرونس تونسيه في الحدود، ولا ماشي للجزائر يعمل اسيرونس في الحدود الجزائريه، ولا عنده عقد تامين في تونس وهو خارج الجزائر يعمل عليه بطاقة جسمها بطاقة برتقالية. واللي جاي من الجزائر باش يدخل لتونس سواء يعمل تونس في الحدود باش يدخل لتونس سواء يعمل بطاقة برتقالية باش يدخل بها لتونس. هما زوج حلول.
2: البطاقة البرتقالية يعملها في بلاده بتبيعها في مكتب التأمين الخاص الوطني نتاعه.
1: هي هذيك البطاقة البرتقالية هي هذيك اكستنسيون معرفش بالعربي شنو تمديد لعقد التأمين نتاعه في بلاده. هو يقعد ديما مأمن في بلاده وعمل عمل بطاقة برتقالية باش يدخل بها لبلاد أخرى. دونك هو دونك التأمين نتاعه شنو هو نتاع بلاده. تم الخيار الاخر هو يعمل تامين في البلاد اللي مشيتها.
2: معناها احنا كان فهمتك اذا كان احنا تونسي باش نمشيو للجزائر ولا باش نخرجوا نفوتوا لحدود التونسيه الجزائر ولا ليبيا ولا غيرها ولا نجموا نمشيو حتى نتنقلوا حتى بالباخره نتنقلوا خارج تونس كي باش نخرجوا تقريبا اول اجراء اما باش نعملوا تامين باش يكون عندنا التامين العالمي ولا الاقليمي ولا باش تكون عندنا التامين نتاع البلاد المقصوده. معناها اليوم انا بسيارتي باش نتحول للجزائر ولا ليبيا ولا غيرها من الدول احسن اجراء بالنسبه لي تقريبا واسهل اجراء اني نتصل بشركه التامين نتاعي ونعلمها اني ناوي نغادر بالسياره نتاعي حتى هي تقوم بعمليه الملحق في عقد التامين الاصلي اللي عندي باش ناخذ بطاقه البطاقه البرتقاليه ولا البطاقه الخضراء. وكل البطاقه البرتقاليه ولا البطاقه الخضراء هي الوحيده اللي تخليني معناها مؤمن للمسؤوليه المدنيه خارج ارض الوطن هيك ولا
1: قلت هو
2: معناها يكون الاتصال مباشره بمكتب التامين قبل ما نغادر نمشي لشركه التامين نتاعي نعمل تامين معناها نوسع في العقد التامين نتاعي باش يكون تامين يولي تامين عالمي ولا تامين اقليمي ولمده محدده. هذه حاله. فما حاجه اخرى سي عبد العزيز وانت قلتها تو في البدايه التامين اذا كان انا ما عملتش الاجراء هذا وصلت للحدود
1: وباش ليش
2: تعمل تامين حدودي معناها تلقى
1: غد تامين حدودي
2: معناها نلقى مكتب تامين ولا في الحدود غادي اللي يمكنني من كتاب عقد تامين حدودي.
1: عقد تامين حدودي هو العقد التامين الحدودي هذا باش يكون نفسه في فقط محدود في الزمن. هو راهو مع تامين نذكروا ديما راهو سواء تعمل معناها تعمل البطاقة البرتقالية ولا البطاقة الخضراء البطاقة البرتقالية والخضراء هو نفس الإجراء ولا تأمين حدودي راهو نحكي على تأمين المسؤولية المدنية. حب أفسر هوني مثلا ناخذ يعمل مثلا هو يمشي لفرنسا ولا لإيطاليا وهذا مش يمشي مثلا ناخذ إكزومبل فما واحد مش يمشي يعمل كروازير ماشي لإيطاليا حب يمشي بكرهبته مش يعبط البط ويخرج بكرهبته يدور في إيطاليا ويرجع للبط هذا مثلا ماشي حوس الكا هذا هو اتصل بمكتب التأمين نتاع بلاده يمأمن فيه وخذا بطاقة خضراء عمل بطاقة خضراء لمدة شهر مثلا اللي باش يحوس فيه. راهي العربة هذيك كان هي مأمنة على جميع الأخطار هذا في تونس راهي في البلاد اللي مشيت لها راك مأمن كان المسؤولية المدنية. لكن أنت تمس حاجة وأنت ظالم راك ما تخلصش راهو أنت مأمن كان البرة كان المسؤولية المدنية.
2: معناها تأمينات
0: تونس معناها كان الإلزام
2: الاختيارية ما تمشيش هذيك
1: التأمينات الاختيارية رايس كي تعمل انت اسم هو ذاك البطاقة الخضراء ولا البرتقالية.
0: وفرق انا ديما سي عبد العزيز بالله بين البرتقالية والخضراء الله يخليك للناس يسمعوا فينا لأول مرة.
1: هي هم اتفاقيات البطاقة البرتقالية اتفاقية المنطقة العربية.
0: ايوه.
2: والبطاقة الخضراء هي عالمية.
1: عالمية. البطاقة الخضراء هي عالمية وثبت قبلها ثم دول ما تنزلش البطاقة الخضراء. بس بدول الفعل من الفعل حروب الواحد راه تنجم ما تمشي لهاش
2: اللي مش مبرمة مش
1: مبرمة خاطر تلقاه هما راهو الليسته مكتوبه في البطاقه الخضراء تاع الدول نجم حتى نجيبوا اكزومبل تاع بطاقه خضراء نقراوها مش
2: صحيح.
1: اما البطاقه البرتقاليه مثلا التونسي اللي باش يمشي لليبيا للجزائر
2: حتى الدول العربيه
1: مصر يمشي لمصر يستعمل البطاقه البرتقاليه ما راهو البطاقه البرتقاليه ولا البطاقه الخضراء ولا التامين الحدودي راهو تامين المسؤوليه المدنيه
0: فقط لا غير.
2: معناها كان فهمتك انا سي عبد العزيز خليني ناخذ معناها مثال تطبيقي. اليوم نجي انسان من الخارج عنده سياره ذات ترقيم منجمي اجنبي وعنده تامين دولي اللي هو بموجب البطاقه الخضراء وتعرضت السياره نتاعو للحريق او للسرقه هذوما الاكثر وما دارش التأمين هذاك معناه ما يعوضوش لكن عقد التأمين الأصلي اللي عامله هو في البلاد نتاعو يقعد ساري المفعول في بلاد أخرى ولا لا في التأمينات الاختيارية
1: عقد التأمين الأصلي مكتوب فيها راهو هذا عقد التأمين الأصلي نتاعو ساري في البلاد نتاعو مثلا نفترض راهو تونسي راهو عقد التأمين الأصلي لكن أنا كرهبة مشيت مثلا دخلت بها لا قدر الله ولا عملت بها حتى ديراباج وانا عندي توريست راهو مكتوب راهو انت راهو في التريتوار التونسي راك تخدم برا
2: باهي. اليوم
1: راهو عندك المسؤولين المدني
2: باهي. اليوم السؤال اللي طرح التونسي اذا يجيب سياره معاه سيارته ذات الترقيم الاجنبي يدخل بها لتونس ويخاف عليها من السرقه ويحب يامنها ضد السرقه، عندوش اجراء خاص ينجم يقوم به باش يحقق التامين هذا؟
1: احنا حكينا على حالتين، هو التامين الحدودي ولا البطاقه الخضراء والبطاقه الخضراء والبرتقالي، هو نفس السيستم. ثم اجراء اخر هو انت كي تدخل مثلا جايب كهرباء وجيت في البط وعندك تعطيك الديوان التونسي اوتوريزاسيون دو سيركيلاسيون في تونس، تعطيك
0: تصريح
1: مش انت تنجم تقعد في تونس مثلا شهرين، خاطر انت على اساس جاي على اساس عطله باش ترجع انت تعيش في سويسرا ولا في فرنسا، وجيت جبت العرب تاعك باش تقعد بها عطله وترجع. التصريح هذاك باش تعطيك فيه مده، يقول لك اسمها هي ديبتيك بشهر شهرين ثلاثة شهور. الديبتيك هذاك راهو تنجم تعمل بيه اسيرونس في تونس، وكي تعمل اسيرونس في تونس وقت تنجم تعمل جميع
2: التامينات الاختياريه.
1: جميع التامينات الاختياريه.
0: باهي اكثر تفاصيل لو كان تسمحوا لي معناتها ناخذها بعد شويه، ناخذ الومضه وبعد نرجع نفسروا النقطه هذه بالتحديد، ومضه ثم نعود.
3: اي تبعني
4: وين؟
3: نربحك وتربحني.
4: كيفاش؟
3: مع باغيناج مايغات نتاع غات اسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تامين كرهبتي كي نعمل لك باغيناج وتولي مامن كرهبتك عند غات اسيغونس، وانت زاده كي تولي كليون وقتها تنجم تبارين اصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
5: باش تشارك في الباغيناج مايغات اتصل بالاجنس نتاعك والا عمل لو فورمولير على gat.com.tl.
3: مع غات اسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
6: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
7: 95.7. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. واصلوا في تأمين السيارات هذه اللي عندها ترقيم منجمي أجنبي، واصلوا في النقطة هذه الأخرانية أستاذ اللي أذكرها سي عبد العزيز، ولكن تسمح أتذكر بها أستاذ محسن قبوش.
2: إحنا حبينا هو في إطار تفاعل مع بينه سي عبد العزيز، حبينا نسأله على السيارات الأجنبية بالنسبة لصاحب السيارة الأجنبية وقت لا يدخل بها لتونس. قولي التأمينات الاختيارية اللي عنده في بلاده هي التأمينات معناها حد التريتوار، معناها المنطقة اللي هو مقيم فيها، وبالتالي يتخرج بالسيارة خارج حدود الحدود فإنه ما عنده التأمينات الاختيارية لا تفعل. هنا سؤال يطرح والحقيقة ولت إشكالية حتى في ذهني تو، حتى حكينا شوية في الأوف تو، معناها الناس هذوما اللي يدخلوا بسيارات فخمة وقيمة مالية معناها غالية وعالية جدا، إذا كان اليوم شنو الإجراء اللي يحميه باش يحمي السيارة نتاعه، خاصة من حالتين اللي هما يبقوا ديما تأمينات اختيارية، السرقة والحريق. إذا كان لا قدر الله تسرق، معناها تسرق منه السيارة هذه اللي عندها الترقيم الأجنبي ولا يصير فيها حريق، إذا كان التأمين نتاعه هذا ماهوش ساري المفعول في بلادنا، وإذا كان التأمين الدولي ولا الإقليمي ما يشملش التأمينات الاقتصادية، ما هو الحل الأنسب باش الناس هذوما التوانسة اللي يدخلوا من الخارج يكونوا في مأمن من السرقة ومن الحريق بالنسبة للعربات نتاعهم؟
0: تفضل سي عبد العزيز.
1: هو كان جاء السيد هذا دخل بالعربي نتاعو، هو عنده مثلا عنده كارت فير
2: إيه
1: ولا حتى كارت أورانج، هو ما هاك المسؤولين المدنيين نتاعو محمية، هو تو يخاف على كهرباء
2: بالضبط.
1: لا هو أي واحد يدخل السيارة ما تنجمش تركيلي في تونس الا ما تكون عنده اوتوريزاسيون من ديبتيك ولا من الديوان التونسي. مش ديوان التونسي باش تخلي عربه تدخل دور في تونس من غير اوتوريزاسيون، معناها راه ندخل بالطيارات الكل عندهم ديبتيك كلهم. يتوجه اي مكتب تامين تونسي راه يعمل اسيرونس شهرين ثلاثه شهور سته شهور يعمل كيما يحب، وهذا راه موجود ومتعامل به يوميا. نذكركم البطويات اللي راهم يدخلوا على السيارات يتعدوا يعملوا اسيرونس سيتو السيارات اللي سواء سيارات تدخل فيها عندهم قيمة شرائية عالية، سواء اللي داخل بالعربة جيست مش يلقى لها وراقة، خاطر مثلا انت ما تجيبش تقدر وراقة في نفس النهار دخلت فيه، مش تعطيك الديوان الديبتيك، تقعد ثلاثة شهور شهرين، انت مش تعاود ترجع، ثم شكون مش يعاود يرجع، فمش شكون مش يخليها في تونس يبدلها اريس، هذوك راهو نعطيهم ديبتيك، لمده اللي بشقعد بها في تونس، وبعد وقت اللي بدل يولي عنده بطاقه رماديه تونسيه امنه تامين تونسي كما يحب، وراه في لاسيونس تاع 3 شهور تنجم تكون فيها الحريقه والسرقه وفيها حتى جميع المخاطر ومعمول به. وبالعكس هو مش معناها مش مرفوض عند الشركات التامين التونسيه، بالعكس هما تاخذهم يجيبوا كراهب غاليين وواحد دونك ما عندهمش مع مشاكل
2: الحقيقه. والسيارات نتاعهم تكون في وضعيه معناها جيده في اغلبهم وما تلقاش المشاكل. صح
1: تعرف هو راهو كما قلت استاذنا راهو شقى عمره ذاك باش يجيب واحد كراهب مش يبدلها تونسي ويقعد بها هوني في تونس راحة برشا. دونك انا نرى كونه يطلب تامين شامل راهو ياخذوا لمده حتى بشهر ياخذ سيرتو كي باش يبدل باش يبدلها ويخليها في تونس. ما عندوش حتى مشكله باش يطلب التامين لمده اللي قاطعتها له الديوانه.
2: من انت مده شهرين 3 شهور يعمل تامين
1: شهرين 3 شهور 6 شهور يعملوا
2: له. هذا هذا المصطلح نتاع التامين الحدودي هيك صعب لذيذه.
1: هذا مش التأمين الحدودي حكاية أخرى، مش هذا مش تأمين حدودي.
2: مش تأمين حدودي، هذا تأمين تونسي.
1: هذا تأمين تونسي بحث. يقول حد جاب عربة ويحب يعملها تأمين في تونس، هو يحب يقعد يتمنى على السيارة بتاعه ما يقعدش يلوج بعد في إكسترا في جيب كارت فيرت من بلجيكا يحب أسيرونس تونسي قدام عينيه وأموره واضحة. ينجم راهو ما عنده حتى إشكالية، وراهو ما يقوم بالعكس راهو شركات التأمين يتسابقوا عليها ما هذوماش شكون يخدمهم ما هماش يرفضوا فيها ما عندوش حتى مشكل.
2: وبالنسبة لأصحاب السيارات زاد هذا تقريب حسب ما فهمت من كلامك هذا الحل الأمثل.
1: هذا أنا راه الحل الأمثل وماهيش غالي راهو مش عامل سيرونس
2: معناها كي نجي معناها ندخل نوصل للنقطة الحدودية مع تونس ونعمل تأمين تونسي معناها وطني محلي يكون لي احسن من باش نعمل انا بالتامين عالمي. والتامين العالمي كما قلت سيادتك انا ما يغطي لي كان ضمان المسؤوليه المدنيه
1: ولا شو يكون عادش بترجع هو راهو بعد ضرب سيارته يجي يرجع شركه التامين اللي غادي
2: اي هيك
1: دونك راهو خيجيونا كل يوم راهو سيتون ما همش باش يرجعوا باش يبدلوا عرباتهم راهو 90% يجري ويعملوا اسيرونس تونسيه حتى اللي يبدلوا بطاقه الرماديه تولي تونسيه تولي اريس بعد حتى تولي تونسيه جمله يخلص حتى الديوان
2: يخلص معنا من الجمال
1: قلت بعد يعمل عاده يعملوا تامين الشامل خاطر العربيه ترى غاليه ويخافوا عليها الحكي
2: به رفقه حكينا تو على
1: كان احنا
4: نعاودوا ابنائنا اما الاجانب
2: كيفاش قلت سعد العزيز
1: كان عاودوا نذكروا بالثلاثه حلول الممكنه
2: ايوه ذكرنا سعد العزيز
1: هي البطاقة البرتقالية أو الخضراء هذا حل
4: تأمين
1: والتأمين الحدودي هو الحل الثاني والتأمين التونسي هو الحل الثالث والحلول الثلاثة متوفرين وراه كأي واحد باش يخرج بالسيارة بتاعه ولا باش يدخل راهو يطلب التأمين يطلب باش يعمل اكستنسيون على العقد نتاعه بطاقة خضراء أو بطاقة برتقالية راهو من حقه زادوا ما فهمش راهو ما فهمش لا رافض لا حتى شيء.
2: والاكستنسيون تصير كان على الرأس على الأكل على الرسية
1: هي اسمها اكستنسيون ار سي الترونجي
2: ار سي الترونجي ولا
1: ار سي الترونجي
2: معناها تأمين تأمين المسؤولية المدنية ديما نحكيو
1: وكان شو دخلوا احنا تو خيانة اللي جاو من اللي جيو يصيفوا

0: بده يرجع عام الجاي باش يبدل بطاقه الرمادية ورجع تونسية. اول حد بيجي في ذهنه السيد
1: اللي تعمل معه في السابق
2: هذا نحكي عليهم احنا ابنائنا التونسيين الموجودين في الخارج ما تمشي يدخلوا كرهه
1: يعني ديما نحكيوا
2: اليوم نحكيوا ديما معناتها ابار هذايا هو الاشكال بالنسبه لنا في الصيف استاذ ابار اولادنا اللي باش يجيو باش يدخلوا كرهه وكذا الاجانب اللي يجوا في اطار الزيارات الخاطفه هذه في اطار السياحه واللي عادة مع جنسية معينة تصير إشكاليات وحوادث.
1: معنى الأجانب اللي يدخلوا تونس
2: بالضبط
0: الأجانب يدخلوا تونس هو نفس الإجراء سواء عمل هنا يدخل تونس هذاك
1: معنى يقولوا من الجزائر ومن ليبيا مثلا سيارات ليبية وسيارات جزائرية هذوما سيارات زاد ذات ترقيم أجنبي
0: ذات ترقيم أجنبي
1: السيارات الليبية والسيارات الجزائرية كيف كيف كي جيو لتونس تقريبا نفس
2: الإجراء.
1: نفس الاجراءات اللي كنا نحكيوا عليها كيك ولا صاحب العزيز
0: هي انا فهمت خطا فما اشكاليه
1: وخطا بالتدرج مش حابوا نوصلوا معاك تو احنا باقي نحكيوا على شنو عندهم اصحاب السيارات من الاجراءات وشنو هي الحقوق تو باش بعد باش بعد نوصلوا مدى تاثيره على الغير
0: خطا انت سامحني استنى يجي واحد من الدول اللي على الشقاء نتاعنا هذوما الجزائر
1: ليبيا
0: هو جاي وعنده اسيرونس ليبيه ولا اسيرونس جزائري ودخل تونس وعمل جاب عمل البطاقه البرتقاليه في بلاده ودخل تونس عمل حد في تونس ضرب عثار سياره تونسية بعد كيفاش احنا باش نمشي ونجيبوا حق المؤمن التونسي من عند الشركة الأجنبية فما شوية إشكالية
2: التونسي ولا الأجنبي جوستمون خذت ذكرت منذ قليل سي عبد العزيز قلت احنا البطوات يبدأوا يستنوا فيهم بعض شركات التأمين وعارفين معناها خطر نوع من الفيديليتي باش تتخلق نوع من الوفاء باش تتخلق اليوم نعملوا هالاسيورانس على شهر غدوة كيجي بدل الكارت غريز وتولي التونسية يولي كليون فيديل بالنسبة لي لكن اليوم فماشي بعض الجنسيات اللي بعض شركات التأمين تقول لك فك عليها عندهم برشا مشاكل ولي كأنه نوع معين من الرفض الضمني للتأمين لبعض السيارات ذات ترقيم منجمي معين كما راوها مثلا في إطار الدراجات النارية لا تجوز المقارنة ما كمان خطر تعمل ديديغا وتصير عنا مشاكل معهم دونك لنا التعامل كيفاش يكون وهل أنه الإنسان وقت اللي تصير له إشكالية معينة مع سيارة ذات ترقيم معناتها منجمي أجنبي في تونس كي دخلت لتونس وتصير معها حادث فماشي إمكانية إنه الحلول تكون ميسرة مش عسيرة
0: إحنا نحب نعاود ديما خاطر هما ثم برشا معلومات هوني خايف يدخل إحنا نحكيوا على زوز مواضيع مختلفة نحكيوا على التوانسي اللي داخلين بسياراتهم إذا كان موضوع حكينا ليه أما ذي أنا انتقلنا للموضوع آخر هو الأجانب اللي يدخلوا لتونس
2: وهذا موضوعنا الأساسي هو رانا احنا بالأساس كي اخترنا الموضوع هذي اخترناه باعتبارنا في صيف وباعتبار انه برشا سيارات ذات ترقيم منجمي أجنبي تدخل تونس أبار التونسية التوانسة اللي يجوا بسياراتهم إضافة إلى ذلك ثم سيارات أخرى دخلتنا من دول عربية أساسا مثلا جزائر وليبيا وإلا دول أوروبية يجيب كرهبته معناها يعملك السياحة متاعه ويروح في بعض الأحيان تصير حوادث يا إما ما بين هالسيارات هذه الترقيم المنجمي الأجنبي مع سيارة تونسية وإلا هي في حد ذاتها أجنبية مع أجنبية دونك كيفاش يصير الحل هنا على خاطر برشا توانسة يقول لك أنا وقت اللي تصير إشكالية مع سيارة الترقيم منجمي أجنبي خاصة منها بعض الدول العربية راهو يصير لي مشكل ريال عندي حق لكن من حيث الواقع والتطبيق يصعب الحصول على حقي هذا
0: ما فهمتك هو راهو يصعب الحصول اما في الاخر راهو المشاكل تتحل يمكن ثم مشاكل تاع وقت مع بعض الدول هذا الحقيقه خارج عن نطاقنا احنا على خاطر هذا عنده علاقه بالدول هذه كيفاش منظمه وكيفاش ما نجموش نتحكموا في دول دول الأخرى كيفاش هي منظمة ولا كيفاش السياسة بتاعها ولا كيفاش ما نجموش أما إحنا وقتها باش نطالبوا شركة التأمين هذه في الدولة الأخرى باش تخلصنا وراو قاعدين يصيروا يخلصوا أما ثم تدوم طول الإجراءات مع بعض مع بعض الدول أما ثم دول ثم تتعدى عادية جدا عبارة وش الفرق بين السيارة التونسية ضربتها معنى ضربتها سيارة توسية واحدة أخرى مأمنة في شركة واحدة أخرى ولا ضربتها سيارة مأمنة في دولة شقيقة الجزائر وليبيا
1: نظريا ما فماش حتى فرق
0: احنا هنا عدنا توجيستيو على البلاتفورم وتطورنا شوية في الجيستيو انتيرن في الجيستيو اكستيرن ما نمزلنا

0: وطلعنا ان شاء الله ما عرفش تم اجتهادات في الموضوع هذا. اما تو راهو احنا راسلوا شركات اخرين وقاعدين يخلصوا راه, واحنا زاد راهو قاعدين نخلصوا. كي يمشي انت تعمل اليوم راهو سي سي برو, انت تعمل اليوم سياره توسي تخرج للجزائر وتعمل كارت اورانج في تونس وخرجت للجزائر وضربت سياره جزائري, ايش يذنب الجزائري اللي ضربته كسياره توسي؟ مش ترسلنا شركه التامين بتاع الجزائر ونخلصوا زاد احنا شركه التامين بتاع تونس مش خلص ما نحتاجين سي برو. ما احنا كيما احنا نخرج للجزائر والليبيا الليبي يدخلوا لتونس, ما هذاك هو الريسك معناها موجود الريسك. تم شويه تعطيل مع بعض الدول الحقيقه موجود, وهذا خارج الحقيقه عن نطاق الشركات. ما نجموش اذا احنا نجيو نقولوا احنا ما يسالش نعملوا كارت اورانج ونخرج المواطنين نتاعنا الدول هذه وما نقبلوش الكارت اورانج تاع الدول الاخرى. الحقيقه غير
1: مقبول,
2: هو الحقيقه مش هو مش
0: موجوده راه بعض الاشكاليات مع بعض الدول الحقيقه, مع بعض الدول ومع بعض الشركات في الدول مش الدول كلها.
2: هو الاشكاليات هذوما حلهم يا سي عبد العزيز, هو من الاشكاليات موجوده واساسا مع سيارات ذات الترقيم المجري الليبي. الانسان كي يقع في معناه يصير له حادث مع سياره ليبيه, خاصه سياره ليبيه هذه الحقيقه تكون هي مؤمنه وعندها تامين البطاقه البرتقاليه وعندها تامين ساري المفعول وعنده حتى مشكل صاحب السياره باش يعمل معاك الكونستال اميابل معناها المعاينه الوديه ولا باش اذا كان فما اضرار بدنيه باش يحرم معاك باش يحرر له محضر العدلي وغيره, ما عندوش حتى مشكل لانه هو في البلاد اللي تخلل تونس تخلل في وضعيه قانونيه من حيث التامين. احنا نعرفوا القانون اللي هنا في تونس انه الشركات التامين العالميه هذه ولا الاقليميه سواء بالبطاقه البرتقاليه ولا بالبطاقه الخضراء يمثلها في تونس المكتب الموحد التونسي للسيارات. في الامر المنظم المكتب التونسي المكتب الموحد التونسي للسيارات هو الاصل انه هو اللي يحل معناه يتولى دفع الغرامات التعويضيه ولا التعويضات المستحقه للمضرين من الحوادث اللي تكون فيها معناها متسبب فيها سياره ذات رقم اجنبي. هذا النص في اطلاقه بصريح عبارات. عمليا شنو يصير؟ اللي يصير هو وين يقع الاشكال انه المكتب الموحد التونسي للسيارات يقول لك انا ما ندفع لك الا ما تجيني الفلوس من التأمين الأجنبي اللي متسبب في الضرر. لهنا الإشكالية ندرى احنا محق المكتب الموحد التونسي للسيارات انه ما يخلصش الا ما تجيه التعويضات من شركة التأمين الأجنبية, والا اذا كان نفهم قراءة اخرى للنص معناها الموحدة للمكتب الموحد التونسي للسيارات, المكتب الموحد التونسي للسيارات هو في كل حالات هو اللي يدفع ثم هو يرجع على شركة التأمين الأجنبية, لأنه مش معقول باش يكون المتضرر هو الحلقة الأضعف وهو اللي يبقى ينتظر. وإذا كان ما خلصتوش شركة التأمين ما فما اتفاقيات دولية تطبق ما بين المكتب الموحد التونسي للسيارات والشركة اللي معناها تلددت في الخلاص ولا لم تقم بالخلاص, ويقع تفعيل الجزاء بهذا الخصوص. لكن علاش برشا شركة التأمين, وهنا اللي حابين نحكيو عليه بصراحة رفقة معناها ونسميه الأشياء بمسميات, برشا ناس يقول لك عملنا حادث مع سيارة ذات ترقيم أجنبي عربي ليبي ولا جزائري وخاصه ليبيا سيارات اللي تقول لك بطاع علينا التعويضات, وفما لسنوات ولسنوات المكتب الموحد التونسي للسيارات يقول لك ما خلص التعويضات الا ما تجيني التعويضات وانا نحيلها لكم. هو مش مكتب تاع اي حاله, هو في الاصل حسب القراءه تاعي للفصل هو في كل الحالات هو مطالب بخلاص التعويضات المستحقه والمستوجبه ثم له الرجوع على التامين العالمي ولا التامين الاقليمي. ما نعرفش شنو رايك وشنو قراءتك سي عبد العزيز بهذا الخصوص, وباش تنصح الناس اللي عندهم اشكاليات بالحق بهذا الخصوص. خلي الناس شويه معناها نبعث فيها شوية أمل ونعطيها الحل القانوني الأسلم باش تكمل على الأقل تواصل في معنى استخلاص المبالغ المستحقة, لأنه ديما نرجع نقول راهو مضار حوادث الطرقات حتى خسائرها المادية راهي معناها مكلفة ومكلفة جدا.
0: احنا مثلا باش نفسر أكثر باش نبدي مثلا احنا تو تقولوا يخلص أي حد كنطلبونه باش يخلص ما هو يجب يكون عنده تمويلات ولا لا؟ سأل الفرع لحد هذا المكتب هذا ما عندهش تمويلات. المكتب هذا ياخذ في الـ في الـ في الكون تاع الكارتة وحق الكارتة هذيك هي باش يعمل الجستيون ويسهل الأمور ويعمل يجيب يحاول يجيب فلوس. أما راه ما عندوش تمويلات منين يخلص؟ ما عندوش, هو ما عندوش الحق في الناس, ما عندوش تمويلات. يقولوا احنا مثلا هذاك الكونت نتاع الكونت اللي تبدل اسمه كان فور نتاع هذاك مثلا ممول من شركه التامين 2% من المسؤولين المدنيين, معناه هو عنده
2: حساب الصندوق هذا تاكد
0: يخلص المكتب هذا ما عندوش تمرينات يخلص ما عندوش تمرينات يخلص يمكن كيف نطوروا النصوص القانونية ونقولوا اليوم ناخذوا بارتي مثلا من المسؤولين المدنيين كما عطيناها للفو هذاك الفو هذاك نتاع حوادث المرور حتى هالمكتب هذا ياخذ مثلا كان طوروا قوانين وياخذ هذا المكتب هذا ويتحمل هو المسؤولية باش يخلص وبعد كيجيب الفلوس من الدولة الأخرى يرجعوا يقعدوا في الفو هذا نجبوا اما ما نجبوش نطلبوا من حد يخلص وما عندوش من يخلص مستحيل انا قلنا له خلص وبعد مين مش يخلص ما عندوش وما هو ما عندوش تمويلات التمويلات الوحيدة اللي تجي هي من شركات التأمين وما كارتا هذيك باش ينجم هو دوره الأساسي هو كيفاش يمشي يجيب لك فلوسك ويتصل بشركات أخرى وراهم قاعدين يعملوا في مجهود كبير وراهو عدد كبير قاعد يخلص وما عندوش مشاكل الإشكاليات راهي في بعض الدول اللي عندها هي عندها ديجا مشاكل وكهو ما المشكلة راهي تتحل هذا رأيي أنا خاطر نطلب حتى يخلص حادث هو ما عندوش منين يخلص وقتها كأني طلبت المستحيل هي يقولك باهي أوكي أنا مش يعني أنا ملتزم باش أخلص ما عنديش منين نخلص
1: كيفاش جدوى التأمين إذا أستاذ
2: هذاك علاش هو هنا هذا شنو حبيت نقول معناها إذا كان
1: معناتها شارج بلوس وبرا
2: معناها يولي أحسن معناها أحسن حل ويلزم باش يكون حل شامل للناس كل كاب معناها خاطر اللي سمع وفهم وخذا بنصيحة باش يتبع واللي ما خذاش بنصيحة مش يتبع لأنه أحسن حل هو اللي قاله سي عبد العزيز في البداية أن يكون عندك تأمين وطني معناها نتاع بلادك معناها نتاع البلاد اللي أنت موجود فيها لأنه غادي كي عندك التغطية تاع المسؤولية المدنية وعندك الضمانات الاختيارية بأنواعها مختلفة وهنا ما يكونش معناها حالة بحالة من الأحسن باش يكون هناك تدخل تشريعي زاد أنا نقول لي تقول لي الصندوق معناها تقول لي المكتب الموحد تونس للسيارات ما فماش شكون يمول وما عندوش تمويلات وما ينجمش يخلص كيف زاد أنا نقول لك ما الأول متضرر مسكين من باب أولى
1: بالضبط
2: يعني هو الحلقة الأضعف هو الإنسان اللي يتكبد الخسائر المادية إذا كان سيارة نتاعو تضرت وخاصة إذا كان فما خسائر بشرية وأضرار بدنية وغيرها وهذا معناها الحقيقة اللي هو
0: نحكي على تأمين المسؤولية المدنية اللي هو تعرف غير مثقف معناها راي
2: حتى الأضرار حتى الأضرار والمضار اللي تصير للناس غير مثقفة حتى
0: غير مثقفة
2: تبدأ من 0% درجة العجز البدني حتى توصل الوفاة لا قدر الله
0: شفت انت في بنزارة الحادث كيفاش ما تقدش فيه
2: هو ذلك معناه أخيرا معناه الحقيقة
0: كل يوم نسمع واحدة كل هك تشوف معناه ستو وتو في البريود هذي كل يوم نسمع معناه بلا فرصة يمكن النادي وبلا الناس بشي يطبقوا بالله إشارات المرور يطبقوا قراءه القاعد صاير الحقيقة موليت مجازة في حق التونسي
1: إرهاب مروري يا سي عبد العزيز
0: إرهاب مروري هذا لجانا واحد لا من الجزائر لا من ليبيا لا من فرنسا وحدنا هذا مجاوزة ممنوعة
1: منا فينا هو ما بين قوسين سي عبد العزيز هو الحقيقه معناتها المجاوزات الممنوعه اللي قاعده تصير من وراء العقل انا نقول ساعات لي بروفيسيونيل على الطريق اللي هما سائقي محترمنا وتقديرنا ليهم على خاطر هما عندهم محترفين معناها كيما مثلا سائقي سياره الاجره واللواج والتاكسي ولا ساعات كل الناقلين معناها اللي عندهم الكوام الكبار اللي ينقلوا معناتها السلاح هيكوما راهو صدقني تغزر ساعات تقعد باهت قديش انت كان تقول انت شجاعة شنية الشجاعة كان تقول عمليات انتحارية ما بين قوسين راهي انتحارية مجاوزات ممنوعة وعلى مدى صف طويل من السيارات ساعات نبدأ نغزل ونقول هل هو أشجع من الناس الأخرين اللي ما خذتش الانيسياتيف باش الدوبل على خاطر تعرف اللي هو اختر فهنا اليوم معناها تتحس الناس معناها البعض منهم معناه مش مقدر اللي اختاره إلا هو يعمل شيخة وقت اللي هو يغامر ويخاطر وكأنه نوع من النشوة اللي تصيره وقت اللي يتعدى معناه خط طويلة متاع سيارات في خط متواصل ومن بعد يتعدى سلامات
0: هو الحقيقة تولي قاعد طاير على طرقات الحقيقة ما عنده حتى مبرر عنده حتى مبرر وهذا معناه نهار العيد واحد يعمل مجاوزة ممنوعة تودي زنخة كايس فارغ يعمل كاد وغيره وغيره وغيره الحقيقة هذه مسؤولية المواطن الحقيقة
2: لا وبالمنطقة تقول مكان الحادث هذاك المكان هكي يستحيل بيصير فيه حوادث لأنه فيه معنى فيه سرعة محددة فيه ممنوع المجاوزة معنا وغيره ورغم هذا شوف الكارثة اللي صارت لا لشيء إلا الإنسان معنا في حالة تهور وحالة عدم احترام معنا القوانين المرور وقوانين الطرقات
0: شوف أنا وصلنا في تونس اليوم اللي تعدى في الضوء الأخضر في الليل يخمم عبارة كانوا أحمر
2: صحيح
0: هو ضوء اخضر وانت جاي تجي
2: اي
0: اخضر تتعدى نورمال ولا ليه
2: في العاده تتعدى نورمال
0: يزق في الليل وتزق
1: ترد بالك مش حتى في النهار. إيه سي عبد العزيز اليوم شفت مع تقدمي جرار كيفاش طالع من نهج الناج معناتها في معناتها من طرق فرعيه لطرق رئيسيه ميم با تلفت ميم با وقف ميم با عمل الستوب نتاعو وهذا راهو جرار ما فما فما سيارات كي تتعدى معناتها من زنق ومن كياسات ومن كذا ما يفرقلكش ما بين الطريق الفرعي والطريق الرئيسي ويطلع ديريكت ما تعرفش الانسان باش يتبلى دونك خلي معناتها فما بالك بالطرقات الرئيسيه وطرقات المسيبه سي عبد العزيز
0: وقت المسيبه في الليل ولا تختار اكثر منها لان انت تتعدى بضوء اخضر جاي تجري الضوء يشعل قدامك اخضر تتعدى نورمال وفما واحد اخر ماشي يبيع الدنيا كلها فارغه وينجم يتعدى في الاحمر يضربك وهذا ما قاعدين يسيروا انا ثم رومبوا براتيكومون كل شهر نلقى فيه نفس الحادث هذا واحد حرق الضوء معناها احنا ليه هذا مسؤوليه شكون هذا مسؤوليتنا احنا المواطنين نطبق قواعد المرور نلتزموا بإشارات المرور
1: لا علاقة ما بين القواعد اللي نقراوها في الكود لاروت وما بين اللي نطبقوها بعد راهو الناس كل تعرف سي عبد العزيز العباد ولات الإنسان اللي مركز ستوب نتاعو راهو ياكلو بالتزمير مالتالي ما أنت تقول كأنه عامل امبيشي ما أنت عامل ذنب كبير وهو جوست مركز ستوب نتاعو
0: والله نحب نعقب على نفس الكال عطيته تو نتاع الجرار الفلاحي ربي نعم هذوما الجرار الفلاحي يعملوا في كوارث راهو كيجي من طريق فرعي ولا من طريق ترابي بيست راهو كي يجيب تدخل الطريق الرئيسي راهو يلزمو يقف راهو حكايات تجي كهرباء تجري راهو برشا كوارث صاروا هكا
1: صحيح
0: حقيقة وثما زاد نطلبوا من السلطات معناها ثما دي بوان نوار الحقيقة يلزم نشوف فيهم حل ثما دي بوان نوار في بلايص معينين قاعدة تعاود فيهم الحوادث هم المواطن زاد احنا راهو هذا راهو استنزاف للاستنزاف للاقتصاد البلاد وعائلات يتم وتشرد وعلى شنو على واحد يستهتر سامحني بالعبارة يستهتر راكي تطلع على فولون انا ديما نعطي ليكزامبل راكي تجبد كي تعمل مجاوزه ممنوعه يبقى جبت الشطاير وعملت رفال تاع كرتون من جهه حتى حد كي تمنع نفس الحكايه راه انت تعمل مجاوزه ممنوعه على الارض حد شي باش تعمل باش تقتلو وتموت انت
1: بالضبط
0: مجاوزه ممنوعه على محاوله قتل
1: بالضبط
0: ثم حاجات في السياق الحقيقه خاصه المجاوزه الممنوعه كيفاش انت تعمل مجازة ممنوعة راك ما تعمل مجازة ممنوعة وكي سوادي زوني عملتها مرة وما عرضني حد مرة نعاود وكي يعرضك حد
1: بذبت ومرة تسلم ومرات ما تسلمش على اللي قدر وهذا معناتها مشكل كبير وكما قلت تعويض الدنيا راهو ما يعوضش اللحظات الفزع والرعب اللي يعيش الإنسان ولكن أيضا أرواح بشرية تزهقك معناها من غير حتى ذنب
0: من غير حتى ذنب دونك هاوك احنا ديما جينا فرصة كن في البرنامج هذا باش نناديو بربي المواطن هو في الاخر راهو المواطن هو اللي يلزم يلتزم بتطبيق قواعد ما تنجمش الدوله زاد في كل بوان تحط بوليس وتحط انت معك انت اعتبر روحك انت نجم يصير لك نجم تكون ضحيه الحاجه
2: لا يصعب الحقيقه
1: اي بيو سيف
2: انا حبيت نرجع مع سعد العزيز المكتب الموحد التونسي للسيارات اللي هو في الاساس هو توا في نهايه المطاف حتى كان نرجع للفصل 114 مجله التامين التونسيه وش الحكايه في هذه هو جمعيه مهنيه وتشارك فيها كل مؤسسه التامين ثم انه شركات التامين اقترب تصدر معناها باش تاخذ البطاقه تعطيك البطاقه البرتقاليه ولا البطاقه الخضراء راه يكون معناها عبر المكتب الموحد التونسي للسيارات اليوم انا نقول هو من المهام المقوله للمكتب الموحد التونسي للسيارات هو ضمان تسويه الاضرار الناتجه عن حوادث الحصر كيف الحاصله في الخارج ولا تشارك فيها سيارات معناها ذات ترقيم اجنبي كيفاش الضمان هذا بالنسبه للمتضرر انا نحب وضعية المتضرر من الحوادث اللي تصير مع سيارة أجنبية باش تنصح سي عبد العزيز الناس هذوما باش ما يتعطلوش في الحصول على التعويضات نتاعهم وشنو هي الإجراءات اللي ينجموا يتبعوها بهذا الخصوص
1: باختصار شديد
0: والله باختصار شديد هو راكي السيدة تعرض الحادث من عربة مؤمنة في بلاد أخرى وعاملة بطاقة برتقالية ولا خضراء راي من مسؤولية شركة التأمين نتاعو باش يتشوف مع المكتب الموحد للسيارات وتجيب له حقه
2: راه يقعد في علاقة مباشرة مع شركة التأمين نتاعو أحسن
0: شركة نتاعو هي شهوز وتبع شركة التأمين نتاعو اللي يجب تعمل مجهود كيما عملت مجهود باش خليت الفلوس تعمل مجهود باش يجيب له حقه
1: من المفروض
0: والمكتب هذاك قاعد يقوم بدوره وقاعد يعمل في مجهود كبير حقيقة باش من
2: ايوا حتى في بعض الحالات حتى كثير اشكاليات كما يقول سيناجي زويدي الله يرحمه من لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي راهو العديد من الاحكام اللي قاعده معناها تتصدرها مع المحاكم التونسيه في مواجهه المكتب الموحد التونسي للسيارات واحكام القتل طريقه النفاذ بنسبه كبيره جدا هيك ولا سعد عزيز؟
0: اخوانا داخلين من الخارج وجايبين سايرة، مرحبا بهم. وعندهم كان يحبوا يتمتعوا بالتأمين معناها على جميع المخاطر، يشتروا عندهم الحق يتصلوا بشركات التأمين التونسية تأمنهم، ما عندهم حتى مشكلة. كان يحبوا يقعدوا في الكوفرتير بازيك معناها زاد احرار، هو نجم يعمل تأمين حدودي ولا التأويل التأمين بتاعه بتاع الخارج، يعملوا اكستنسيون بطاقة خضراء ولا بطاقة برتقالية، ومرحبا بهم انتم كان.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك، احنا نوصل نهاية اللقاء.
0: نتأثروا شوية للمواطن كيفاش ينجم يعمل في الإيكا هذوما، مرحبا بك.
1: يعيشك بارك الله فيك. أستاذ نختم حصتنا اليوم، إن شاء الله نوصلوها في الأسبوع المقبل.
2: إن شاء الله نحكيوا على مواضيع أخرى. وبالطبيعة حابين الناس اللي باش تدخل لتونس تونس ولا أجانب ماذا بينا يكونوا الوضعية نتاعهم قانونية وسليمة بما يضمن فاعلية عقود التأمين. نعرف ناس بتدخل بتقول لك عندي التأمين نتاعي وعندي السيكور نتاع، نحب وك التأمين الفاعل، التأمين اللي هو بالحق تستفيد منه الغير دون أي صعوبات أو إشكاليات كبيرة.
1: هل تخضع درجة الكهربائية للتأمين الوجوبي أستاذي؟ هذا سؤال جاء من الصفحة الرسمية لذات المنستير.
2: كل العربة بريدة محرك دون استثناء تخضع للتأمين الإلزامي الإجباري. هي التروتينات راهي تخضع للتأمين الإلزامي الإجباري، وبربي التروتينات رانا باش نبداو نحكيو عليها ومش تعمل حوادث الناس معناها طريق معناها وحطناها على كياساتنا واحنا ما حضرنا لهاش لا اساس قانوني ولا بنيه تحتيه ولا ممرات خاصه ولا غيرها، والناس اللي سوق فيها كبار وصغار والله العظيم الله ربي يستر الجميع من هذه العربات ولا التروتينات هذه ولا شتحبوا اسمها، ماهيش وسيله التنقل على طرقاتنا.
1: يعطيك الصحه، خاصه طرقاتنا احنا كرمه يلزمها تكون معناها بلندي باش تتحرك. على كل حال بارك الله فيك سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التامين، شكرا جزيلا. استاذ محسن قبوش مستشار نقابي برنامج، نتلقاو ان شاء الله 9:30 النهار. ايمن بارك الله فيك، علي منصوري بارك الله فيك، رؤوف بارك الله فيك، تحيه للجميع لحسن المتابعه للقاء.
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو بروجرامك في الفاكونس؟
5: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشوفي تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سوم مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد روموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم.
6: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain. Fait t'amin.
1: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز 10 صباحا. إذاعة
7: المنستير صوت الذي يحبك به.
1: أفاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذراع للأخبار أنه تم خلال اليوم الأول من امتحان البكالوريا تسجيل حالة غش باستعمال سماعة إلكترونية، وتم تطبيق الإجراءات القانونية على المترشح، وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 400 متغيب عن اختبارات البكالوريا أغلبهم مترشحين فرديين. وبخصوص إحدى المترشحات التي تعرضت لوعكة صحية ليلة البارحة وتم نقلها إلى استعجالي المستشفى الجامعي فرحات حشاد، بيّن أنه تم تمكينها صباح اليوم من حقها في اجتياز الامتحان بالمستشفى. أفادت وزارة التربية بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة هذا العام الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، أي المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 9 جوان الجاري عبر الموقع www.edunet.tn. يجتاز 2745 مترشحا للبكالوريا بولاية زغوان دورة جوان الرئيسية، 2394 منهم ينتمون إلى المعاهد الثانوية العمومية، و205 مترشحين إلى المعاهد الخاصة، بالإضافة إلى 46 مترشحا بصفة فردية موزعين على 10 مراكز اختبار.
8: ختاما انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشروع تقسيم الريحان 2 الراجع بالنظر إلى الوكالة العقارية للسكن، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الجهوية والسعي إلى تسريع نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: الوقت العشرة متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة تبعوا الموجة.
1: دقيقة مونديال دقيقة مونديال. دقيقة مونديال منتخبات المونديال مع سناء. كأس العالم لكرة القدم تقديم المجموعات.
2: مرحبا بكم. اليوم نفتح لكم صفحة مجموعة لا تعترف بالتوقعات، مجموعة تخبئ مفاجآتها في كل ركن.
1: المجموعة الرابعة.
2: في قلب هذه المجموعة يقف العملاق المضيف الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب يحمل على عاتقه ضغط الجماهير وأحلام 330 مليون أمريكي بقيادة المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو البالغ من العمر 54 عام. يقود بوكيتينو جيل ذهبي يضم النجم كريستيان بوليسيتش لاعبين الإيطالي وويستون ماكيني وتايلور أدامز في خط الوسط، بالإضافة إلى المواهب الصاعدة مثل جيوفاني رينا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الهدف ليس مجرد المرور من دور المجموعات بل الوصول إلى أدوار متقدمة وربما كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الأمريكية. منتخب الباراغواي الألبيروسي يوصل بمعنويات مرتفعة بعد صحوة مذهلة في التصفيات. المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو 62 عام هو اللي صنع المعجزة وقاد الفريق من حافة الهاوية إلى أرض المونديال. في صفوفه نجم نيوكاسل يونايتد السابق ميغيل الميرون وموهبة برايتون دييغو غوميز. الباراغواي تلوج على إعادة المجد القديم وتسجل المشاركة الثامنة لها في المونديال، وسبق وأنها ما تجاوزتش الدور 16 منذ كأس العالم 2010. فهل يأتي الوقت لكسر القاعدة؟ عبر المحيط الهادي منتخب أستراليا السوكيروس منتخب يملك خبرة المونديال في جيناته، فهذه مشاركته السادسة على التوالي. يقود المدرب توني بوبوفيتش، يتسلح الفريق بالقائد ماثيو ريان حارس مرمى متمرس ومواهب شابة تبحث عن صناعة الفارق. الهدف تكرار إنجاز 2006 عندما بلغوا الدور 16 أو ربما الذهاب إلى أبعد من ذلك. تركيا منتخب يملك تاريخ مشرف في المونديال حيث حقق المركز الثالث في كأس العالم 2002. اليوم يقود الإيطالي فيتشينزو مونتيلا نجم روما السابق اللي حول خبرته كلاعب إلى ذكاء تكتيكي كمدرب. يتسلح المنتخب التركي بجيل مثير يضم نجم ريال مدريد أردا جولر وموهبة جوفنتوس كينان يولدوز. تركيا تريد العودة إلى الواجهة العالمية بعد غياب وتثبت أن كرة القدم التركية لا تزال قادرة على الإدهاش.
1: دقيقة مونديال دقيقة مونديال. دقيقة مونديال منتخبات المونديال مع سناء.
3: من المجتمع. المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.
4: صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من برنامج من المجتمع وموضوع جديد يهمنا الناس الكل. برنامجنا القاعدة متاعه هو الدرشة مع بعضنا الفريق كامل وانتوما معنا سواء على صفحتنا على الفيسبوك أو معنا عبر الهاتف 73 460 800. كامل الفريق يرحب بكم طبعا. نبدأ بالكوتي تكنيك. اليوم معنا روف غديرة في الإخراج الرقمي، معنا عليا منصوري في تنسيق البث المباشر وربط السيلة بيننا وبينكم عبر الهاتف، كذلك لطفي المكي في الهندسة الصوتية وإخراج الحصة تقنيا. مرحبا بكم في موضوعنا الجديد، الفرق بين الثقة في النفس والغرور. نبدأ الفريق على يميني وإم لقويذي بسيكولوج البرنامج. صباح الخير وإم. مرحبا.
5: صباح النور. صباح الخير سيد المستمعين الكل. صباح الخير الحضور الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيدتي.
4: الأستاذ في الطب النفسي الدكتور لطفي جحا. صباح الخير دكتور. صباح مرحبا بك.
6: مرحبا بك. شكرا.
4: موضوع مهم اليوم،
6: موضوع
4: برشا برشا حاولوا برشا تساؤلات كما العادة. سهام الدرعي تتبع أخباركم على الصفحة وأسئلتكم الأنيقة والرشيقة في الموضوع طبعا دي ما نحبه في الموضوع، وكذلك حول الموضوع شنو القاعد تكتب فيه، شنو تقال فيه على الريزو سوسيو، وإذا كان فما أمثال شعبية نعرش اليوم.
6: صعب شوية الموضوع أي. من ناحية صعب. البحث في الفقرة متاعي ما نحسه نفسي تكنيك أكثر معناه
4: أي.
6: حاولت نلقاك شنو تكتب بالخصوص
4: به به. الفرق بين الثقة في النفس والغرور يا دكتور، الثقة في النفس شنية والغرور هذا هو شنو، ربما كيفاش نعرفهم شنية المظاهر متاعهم، والفوارق المهمة بين الثقة في النفس والغرور، ولو أنه فما برشا أسلطة وبعد نتناولها برشا نقاش باش نفهموا أهمية الثقة في النفس وتجنب الغرور علاش نأكدوا عليهم في هذا الموضوع. تفضل دكتور.
7: شكرا. الثقة في النفس والغرور هما كما قلت تو أنت زوز مفاهيم ساعات يكثر الخلط بيناتهم في الحياة اليومية رغم اختلافاتهم من الناحية النفسية ومن الناحية السلوكية. الاختلافات اللي باش نحاول نسلط عليها الأضواء في موضوع حصتنا اليوم. نبدأ بالثقة بالنفس. الثقة بالنفس معناها وحتى الغرور زادة هما زوز معناها يرتبطوا بنظرة الإنسان لذاته، لكن الطريقة اللي تنعكس بها النظرة على السلوك وعلى العلاقات تختلف بشكل واضح. هات نبدأ أولا بتعريف المفهوم متاع الثقة في النفس.
4: أيوة.
7: الثقة في النفس هي شعور داخلي متوازن بقيمة الذات، معناها تقدير متوازن متاع الشخص للقدرات متاعه. وقت اللي تكون نظرة الإنسان لنفسه ما فيهاش مركبات
4: أي.
7: معناها تدمج المحاسن والمساوئ بعيدة لأحاسيس متاع أما نقص وإلا متاع تفوق. هالإنسان اللي يعرف قدراته يعرف إمكانياته معناها يعرف حدوده، وفي نفس الوقت معناها كما قلنا يبدأ يعرف القدرات والمواطن القوة فيه، ويعرف في نفس الوقت مواطن الضعف اللي فيه. هذا الإنسان نقول أنه واثق من نفسه، واثق من روحه، على خاطره يدرك ويعرف مليح نقاط القوة اللي عنده، ويعمل ويخدم على أنه يطورها وعلى أنه ينمي هالنقاط هذه متاع القوة. وفي نفس الوقت هالشخص هذا تقاه يعترف ويدرك نقاط الضعف اللي فيه من غير ما ينكر ولا من غير ما يحشم منها، وتقاه يسعى كذلك باش يحسنها. هذه مواصفات الشخص اللي نسميه واثق من نفسه، معناها هو إنسان فاهم روحه بنقاط القوة متاعه بنقاط الضعف متاعه، وعنده كذلك القدرة باش يقيم النفس متاعه بقوتها وبضعفها، ويشخص إمكانياته ويعرف الحدود متاعه، الشيء اللي يخليه يحس نوعا ما بالراحة وبالإطمئنان، وتقاه معتز نوعا ما بنفسه، معتز بقدرته على تحقيق أهدافه، وهذا ما يخليه ينجم يبادر، ينجم ياخذ قرارات، ينجم يعتمد على نفسه، وبالطبيعة هذا إيجابي. شنية مقومات الثقة في النفس من الناحية النفسية ومن الناحية السلوكية؟ خلينا نزيدوا نغوصوا شوية في التفاصيل. أي. أي. نفسيا تقوم الثقة بالنفس على كما قلنا تقدير ذاتي متوازن وصحي وسليم، ما يحتاجش للمبالغة وما يحتاجش للمقارنة مع الآخرين. كي تبدأ عندك ثقة في نفسك ما عندك شي باش تقولها وفلان وفلتان، وتحكي على روحك بإدماج القوة والضعف، مواطن القوة والضعف. وسلوكيا تظهر الثقة بالنفس من خلالك الهدوء، من خلال القدرة على أن الإنسان يعبر على رأيه باحترام، وفي المقابل زاد يقبل النقد كي يبدأ النقد بنا، ما يقبله ينجم يعترف بالخطأ متاعه ولا بالغلطة متاعه، وجل من لا يسهو وقت ما يقع فيها الإنسان، شكون ما يغلطش. الثقة في النفس تخلي صاحبها أكثر انفتاح على التعلم من الأخطاء، لأنه باش نتعلمه ما فيش واحد تهبط طول معناه
4: يعرف كل شيء
7: وتتعلم من أخطائك أنت معناه، وتنجم تطور نفسك وتكون أكثر قدرة باش تبني علاقات إيجابية، وهالعلاقات تكون قائمة على الاحترام المتبادل. تو نجيو للطرف الآخر معناها الغرور، الصفة أيوة. الأخرى هذا معناها الصفات اللي كنا نحكيو فيها النفسية والسلوكية والمقومات متاع الثقة بالنفس، تجي على عكس الغرور اللي هي تمثل صورة ما هيش متوازنة للذات ونوع من التقدير المبالغ فيه للذات. قلنا احنا الإنسان الواثق من نفسه يقدر ذاته بتوازن، يعرف قوته ويعرف ضعفه ومنطقه، اما الاخر لا. السيد المغرور معناه يقدر روحه بصفه مبالغ فيها. وقت ما يبدا الانسان معجب برشا بروحه، واثق اكثر من لازم في امكانياته، واثق اكثر من لازم في انجازاته، وقدرته على النقد الذاتي وعلى تشخيص مواطن الضعف في نفسه صغيره وضعيفه، ما هو معناه
4: ما يعرفش نقاط ضعفه.
7: على ذكر على المعري معناها فكر السيده نتاعو معناها ما ينجمش يشخص مواطن الضعف اللي في نفسه وينخدع في نفسه.
4: أقول على المعري ولا ابو طيب المتنبي؟ ابو طيب المتنبي المغرور
7: حتى أقول على المعري عنده قصيده واني وان كنت الاخيره زمانهم آتي بما لم يستطعه الاوائل. هذا مش المتنبي
4: نتاع المعري. ولو انه المعري كان
7: انا معناها ما شكونش يجيب كيفي معناها هذا نتاع المعري زاد بطبيعه
4: باهي وحنا في اجواء البكالوريا راه
7: نعم
4: جات مناسبه عند الدكتور.
7: وبالتالي المغرور كما قلنا ما يشخصش مواطن الضعف في نفسه تلقى قدره على هالنقد لوتوكريتيك والانسايت نقولوا احنا في لغه تقنيه نتاع علم النفس ضعيفه وصغيره وبالتالي ينجم يغلط في روحه.
4: صحيح.
7: على عكس الواثق في النفس ما يغلطش في روحه وقت انا حتى عندي اخطاء بطبيعه ولا عندي مواطن ضعف مش نحسنها مش نطورها معناها الاخر لا هذاك كما قال ابو العلاء معناها شكون انا
4: هو
7: انا الكل ويرى ان كل ما يصدر منه من اعماله احسن ما ثم وما ينجم يعمل كيف حد. نرجع توا للمقاومات النفسيه والسلوكيه. الغرور يرتبط في الناحيه النفسيه بحاجه مفرطه للاعتراف الخارجي وللتفوق على الاخرين وهذا غالبا ما يكون فيها وما تستبطن محاوله لا شعوريه للتعويض على شعور داخلي بعدم امان. وهنا ندخل ونتعمق شويه في التحليل النفسي لانه هذا الانسان اللي يبدا هكا هل عنده الاستعلاء هكا المركب نتاع الاستعلاء تلقى يعوض حاجه اللي انت في داخلك كل حاجه فما ناقصه معناها وفما شعور داخلي بعدم امان ولا بهشاشه في تقبل الذات وفي تقدير الذات وفي الرضا على النفس. هذا ما اللي يخليه الانسان ويدفع الانسان من غير ما يشعر باش تلقاه يضخم في انجازاته باش يقلل من شأن الآخرين وبالتالي هو هذاك في التحليل النفسي هو يعوض على أشياء معناها تو نشوفوها فيما بعد. سلوكيا فيما يخص المغرور الإعجاب المبالغ فيه عند الشخص المغرور ينجم يظهر في التعالي وفي علامات متاع كنا نحكيه متاع استعلاء ورفض النقد معناها أنت تقول يا ولدي راه ماذا بيك أنا ننصح فيك معناها كيفاش معناها وحساسية زايدة لأي ملاحظة وممكن ساعات حتى في سلوك لفرض الرأي ما يبداش معناها ما في العمل الجماعي تقاه صعب الإنسان اللي هذا من عنده المواصفات هذه معناها العمل الجماعي يتعب برشا الناس اللي معه.
4: هو نعم. انت قلت دكتور ساعات يحب يفرض فكره هو الكل كي تبدا عندنا فكره مقتنعين بها نحبوا نفرضوها لكن المغرور جينيرالمون تبدا الحكايه ديما عنده على طول وثاني حاجه بشده كبيره فرض الراي وفرض افكاره وفرض الطرق نتاعو في العمل اي وما يقبلش من الاخرين
7: زاده. بيداغوجيا ناخذوا ثلاثه نقاط
4: ترى شوفوا
7: فروق جوهريه بين الثقه بالنفس والغرور وهي ثلاثه عناصر. اولا العلاقه مع الذات، ثانيا العلاقة مع الآخرين، ثالثا التعامل مع الخطأ والغلط. نبدأ بالنقطة الأولى بالعنصر الأول فيما يخص العلاقة مع الذات. الثقة بالنفس تقوم على معرفة الذات بنقاط ضعفها ونقاط قوتها وتقبلها وقبولها بواقعي. الواثق من نفسه يعرف روحه ويعرف نقاط ضعفه ونقاط قوته على عكس المغرور اللي يقوم على صورة مثالية ومبالغ فيها للذات وما يعترفش ولا يحشم وإلا ينكر النقاط الضعف نتاعو. هذه النقطة العنصر الأول اللي هو يمثل فرق جوهري هي العلاقة مع الذات. ثاني نقطة معناها تفريقية نشوف معناها التشخيص التفريقي نسميه ديكنوستيك ديفيرنسيال فيما يخص العلاقة مع الآخرين. الشخص اللي واثق من نفسه يحترم غيره لا يشعر بالإحراج، ما يشعرش بالإحراج ولا بالتهديد من غيره، ما يشعرش بالإحراج من نجاح غيره على عكس المغرور الذي ما تلقاه يقارن في روحه مع الغير ويشعر هو داخليا بحاجة للإدعاء وباش يطلع هو على حساب ويعطي روحه قيمة على حساب الآخرين. هذا الفرق الثاني اللي هو جوهري واللي يخص النقطة الثانية اللي هي العلاقة مع الآخرين. آخر نقطة بعد العلاقة مع الذات بعد العلاقة مع الآخرين هي التعامل مع الخطأ. الإنسان اللي واثق من نفسه الثقة متاعه تسمح له وتعاونه باش يتعلم من أخطائه باش يدرك أخطائه. ما فماش واحد يعرف كل شيء وبكلنا كيكة معناه
4: ويعترف أنه يخطأ زاد وأنه أخطأ
7: ويصلح مع الثقة بالنفس والوثوق في النفس معناها والثقة بالنفس هي مهمة معناها مهمة لأنها تمكنك باش تنمي شخصيتك وباش تطور شخصيتك لأنك أنت باش تتعلم من أخطائك معناها لا بنتي ساش بالإرار هذا في علم النفس معناها بينما على عكس المغرور اللي يدفع الغرور متاعه يدفع لإنكار الخطأ أو لتبريره. كان واحد يبدأ ينكر ويبرره معناه عارف اللي هذيك راه مشكلة إشكالية يلزم يدركها. باختصار وكحوصلة للمقدمة، الثقة في النفس هي بمثابة قوة داخلية هادئة تبني الإنسان، تطور له في إمكانياته، تطور له في علاقاته الاجتماعية، بينما الغرور هو قناع سي ماسك يعطي صورة ظاهرية متاع قوة لكنها قوة سطحية. وفي الواقع هل الصفات هذه متاع الغرور تضعف صاحبها ويمكن باش تعزلوا اجتماعيته ونشوفوها فيما بعد بسلوك متعالي. من رسائل موضوع حصتنا اليوم كيفاش نشجع على التقدير المتوازن وعلى التقدير الصحي للذات، وكيفاش نرسخوا الثقة في النفس من غير غرور.
4: به وي ام
5: به اني باش نحاول نكون بريسيز كلمتي مش نزيدهم وكهو.
4: ايوه
5: القصة الثقة راهي تبدأ من الولادة متاع البشر. جست ركزوا معاه بعضنا، راهو من الولادة من أول ما يتخلق بني آدم من صفر راه تبدأ قصة الثقة في روحه لين آخر نهار في عمره، راهي ما تقفش وما توفاش. عندها مراحل مهمة وعندها طرق معينة باش تتبنى. المفهوم متاعها في حد ذاته شنو هي كلمة ثقة؟ شنية هي؟ هي اتمنى لحد حاجة واعتمد عليه. شنو على شنو انت باش تأتمن وشنو الحاجات؟ فرويد والعقلانيين والحاجات هذوما الكل نحكيوا على انك تعرف انه عندك قدرات وانه انت قادر انه انت تستعملهم هك القدرات هذوك. اش معناه؟ معناه فما عندك احساس بك القدرة هذيك وانت تمتلكها.
4: اي
5: الصورة اللي عندك انت دونك زوز معطيات، الشعور بالقدرة مع امتلاكها، هذه ثقة. الإشكالية وقت اللي انت تحس انه عندك هيك القدرة هذيك وانت ما تمتلكهاش، لهنا يولي عنا غرور. العكس وقت اللي انت تبدأ عندك ما عندكش الشعور بالقدرة وانت تمتلكها، لهنا تولي تذل روحك.
4: هذه عدم الثقة في النفس. وقتها
5: ما عادش نحكيو على ثقة في النفس، الثقة في جملة. النفس تجي في الوسط. الثقة في النفس هي وسط بين رذيلتين. الأولانية أنه أنت تحس بروحك بالعجز، تحس بالاحتقار لروحك وهنا تطيح من قيمتك وتذل روحك لغيرك، وفي المقابل متاعها تلقى أنه أنت عندك الغرور والكبر هذاك تضخم القدرة متاعك واللي هي مش موجودة أساسا.
4: النقطة اللي في الوسط هي الكيليبر، معناها هي التوازن،
5: هي الثقة في
4: انت. احنا خاطر موضوع
5: ما هو مش ضد بعضهم
4: الغرور ومش
5: جست باش ناكد المعلومه
4: بين النقطة اخرى ما جست قبل الثقة بالنفس.
5: جست ما خاطر باش ما نفهموا بعضنا ما هوش اضداد، راهم هما حالتين. معناها هي امتلاك القدرة مع الشعور بها، هي انت عندك وتعرف ان انت عندك. اوكي خدناش نكون ما عندكش وانت ما عندكش القدره وشعور ان انت ما عندكش، يعني انت واعي بشنو عندك وما عندكش. ديجا هذه اهم نقطه في الخدمه نتاعنا الكل، انه انت
4: عارفه. وهذا يلخص التعريف اللي قاله الدكتور بصفه مفصله ومطوله.
5: دونك تصويرتك على روحك هي اللي باش تحدد علاقتك بروحك وانت شنو باش تقدم للعباد. هذا بالمختصر المفيد. دونك انت شنو تعرف على روحك، كيفاش باش تقدمه للناس، هو اللي باش يعطي تصويرتك انت على روحك وعلاقتك بالدنيا هذه. تصويرتك على روحك تجي من اللي عندك انت ومن اللي عطاوهولك،
6: قولهولك العباد
5: اكزاكتومون من اللي عطاوهولك، وتجي من انت طريقتك في شنو تحب تاخذ من الدنيا، دونك طريقة التعلم نتاعك. وهذايا راهو الفرق، الصورة هذه اللي تختلف من ما بين الواثق وما بين المغرور، الواقعية متاحة اسكو هي واقعية بالحق وإلا هي تصويرة خيالية في المخك أنت خلقتها لروحك.
6: سمحني إيش معناتها واقعية؟ يعني نجم يكون المغرور عنده الحق ما تصورش، معناه يكون واقع بالحق عنده علاش يتغر.
5: احنا شنو قلنا؟ علاش قلت واقعية؟ هي أنت شعورك بقدرتك مع امتلاكها. كي تبدأ أنت مغرور معناها أنت تحس أنه أنت عندك، أما هو في الحقيقة ما فهمش
6: مش صحيح معناه.
5: دونك الاشكاليه الواقعيه نتاعها اسكو بالحق انت لهنا الواقعيه نتاعها كما قلنا عن تعرف نقاط الضعف نتاعك وتعرف نقاط القوه نتاعك تعرف على شنو باش تخدم تعرف على شنو باش تركز باش تظهر روحك. المغرور ما عندوش الواقعيه هذيك, هو عنده التصويره في مخه يحب يكون هو احسن ما فما برغم اللي هي ما هيش مستندة على وقائع أو حقيقة, هي مبنية على مقارنات مع المحيط اللي فيه. أني مثلا أحسن هو تلميذ, أني أحسن تلميذ, أني أستاذ, أني أحسن أستاذ في المادة هذيك. الأحسن بصيغة التفضيل هذيك هي ما هيش واقعية.
8: نصيب صيغة التفضيل في اللغة العربية معناها تزنى للغرور. احنا ما زلنا باش نمشيو اكثر في اللي كنت تحكي فيه وين في العنصر اللي بعد ان شاء الله اللي هو العلامات اللي تميز الشخص الواثق بنفسه على الشخص المغرور, معناها الفرق معناها بالضبط باش نحدو كيفاش يظهر هذا في الكلام في السلوك وفي طريقة التعامل مع الاخرين. وتهمنا برشا راهي طريقة التعامل مع الاخرين, خاطر من هنا نبداو نحكيو على المصيبة نتاع المشاكل اللي يجي بها الغرور والحاجات الباهية البينيفيك اللي تجي بها على الثقة في نفسك. أولي دكتور
7: أكيد بالله حبيت نضيف على اللي قلته السيدة وئام, هو راه المراحل هي حتى في في في التكوين متاع الشخصية فما ثلاثة مراحل باش نلخصوها باش نبدأ بيداغوجية اللي كنت تحكي فيه. هي راه الثقة بالنفس ولا بالذات هي تتويج لثلاثة مراحل. أول مرحلة هي معرفة الذات, معناها القدرة متاع الإنسان باش يحلل نفسه ويعرف مليح قدراته وما وطن قوته وما وطن ضعفه. نستعملك الأمور البيداغوجية اللي قلتها من الأول. أنت حتى كي تعملها إكزرسيس على روحك عندكش قدرة باش تعرف روحك لأنك ما فماش واحد كامل راه ما فماش جلب
8: كي تقف قدام مرايتك أنا أقول شو تخش تحكي
7: أنت هذه المرحلة الأولى بيداغوجية باش اللي يسمعوا فينا خاطر صعيب شوية الموضوع سيدري معنى أولا عندكش هالمرحلة هذه أنك تعرف روحك. وصلنا لهذه مرحلة هذه سهلة ناس كل تقولك نعرف روحي. المرحلة الثانية هي تقبل الذات. هنا مش نختلف
6: صعب
7: الذات الصعب الصعوبة هي في تقبل الذات لما الإنسان يكون صورة متكاملة بإدماج المحاسن والمساوئ. هنا مش نبدأ التمييز, هنا الكسكاس مش يختم معناها
6: الغربي
7: معناها هنا في تقبل الذات فما ناس ما تنجمش تاخذ صورة متكاملة على نفسها تدمج المحاسن والمساوئ بصفة متوازنة وتقبلها. وهنا مش نختلف. المرحلة الثالثة والأخيرة في هذه هي في تتويج للثلاثة مراحل هي احترام الذات. وإلا باش تاخذ صورة مشوهة على روحك الا انت الكل وانت كذا ولا الغرور. هنا في المرحلة الاخر مرحلة هي هنا اللي مش تميز ما بين الثقة بالنفس اللي هو قلنا ثقة بالنفس وانسان عارف مواطن ضعفه ومواطن قوته وكذا وعنده القدرة باش يقبلها وباش معناه باش في سلوكه وفي طريقة تعامله مع الاخرين يكون واخذ بعين الاعتبار معرفة الذات وتقبل الذات ومعناها ويدرك مواطن الضعف. الآخر لا, الثالث لا, يولي صورته على روحه ياسر معناها مثالية ويحب يمررها معناها كأنها صورة مثالية. وهذا اللي يميز الثقة بالنفس بالغرور هي المرحلة الأخيرة في مرحلة الثقة بالنفس والرضا عن النفس ومعناها بصفة متوازنة أم لا.
8: بالنسبة لي كما قال الدكتور يظهر الموضوع صعيب وتكنيكي شوية, راه مش صعيب الكلام أنا نحس فيه مفهوم وواضح
6: كسوة اللي قالته
8: بسيكولوج ولا خلو طبيب كيف كيف أما راهو
7: مخيط رفيع على البحق
8: مخيط اي صحيح صحيح. ولكن يا دكتور راهو برشا تو يسمعوا فينا يقولك شنو الموضوع معناه حتى من في سلوكنا في حياتنا شنو اهميته. احنا من بعد عندنا عناصر باش تورينا شنو اهميته وكيفاش ساعات الثقه بنفس تتحول الى غرور وكيفاش تاثر على علاقاتك وعلى نجاحاتك والكل. ولكن راهو زاد فما حاجه مهمه برشا وموضوع راهو على غايه من الاهميه بالنسبه لي انا ما خدمناش برشا احنا قبل الدكتور
7: الموضوع خدمنا من زاويه اخرى كما قلت خدمنا النقص في الثقه في المعنى عملناه
8: خدمنا كيفاش تكون الثقه في
7: خدمنا الغرور
8: كيفاش تكون ثقة في نفسك وكذا. أما اللي نحكيه فيه اليوم حاجة أخرى راو مهم برش
7: وكل مرة راو نختاروا زاوية ونحط عليها
8: والزاوية اللي اخترناها اليوم راي مهمة برش. علاش؟ على خاطر صدقوني لو كان جات الناس الكل اللي تقف قدام مرايتها بوبجكتيفيتي وتعرف أخطائها وتعرف نواقصها وتقبل ذاتها وتحاول تطور وتصلح وتصلح علاقاتها بالآخرين، صدقوني راهي البلاد هذه في خير، والبلدان العالم كلها في خير، والدنيا بكلها في خير، وراهي العلاقات بالأم والبو والإخوة والزوج والزوجة، وراهي انتفت مشاكل الطلاق وبرش حاجات ارتحنا منها دكتور.
7: نعم أكيد.
8: لأنه هذه بيت الداء عندي.
7: نعم.
8: صدقوني هذا وين بيت الداء. صعيب باش الانسان يكون اكيليبري في الموضوع هذا 100%، لكن على الاقل نوصلوا لل
7: نطقوا هذا الى
8: الفيغ فوالا، باش الناس على الاقل تتعلم ولو نسبيا كيفاش تتعامل مع ذاتها، خاطر المشكله فما كيفاش تتعامل مع روحك راه.
6: اي اللي يقف قدام المرايه يخزر المحاسن وهو مساوئه،
8: ما نرجعوش لك
6: مش يبقى يقارن
8: الساحر الشرير اللي تغزر المرايه تقول لي جميله الجميلات في الدنيا، معناها قاعد تغزر يدها هذا اللي نعانيوا فيها احنا اليوم، حتى ولا تعمل في الشر باش تقتل الجميلات، وهي المصيبه نتاع الغرور غادره.
6: أي.
8: خاطر كيف يولي هو انا الكل دونك يسمو يقتل الاخرين اللي خلفوه واللي يقولوا له راك غلط واللي كذا، وهذه الحرب اللي نعيشوا فيها يوميا في كل المجالات وفي الدنيا الكل، نبداو من عائلاتنا وعلاقاتنا في عائلاتنا زاد باش ما نردوهاش الامور ما تتسيسش ولا كذا، راه ونحكي على كل العلاقات. لطفي تعطينا شوية موسيقى، موضوعنا صعيبة، خلي الناس يهضموا اللي يقول ليه وبعدها يرجعوا مع سهام. شنو تكتب في الموضوع؟ وديما ناخذوا ما تكتب وما تقال، ديما نقول بس بري كريتيك. يلا تفضل.

0: عاد بيل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. باش نعملوا بيل التليفونات على 73 460 800. ما ننساوش السادة المستمعين مرحبا بكم على الصفحة وعلى التليفون. ونعرف الموضوع كريتيك شوية اليوم على خاطر نفسي طبي في أمور تكنيك. صحيح احنا يمكن نتعاملوا بالطريقة البسيطة في الحياة ونقولوا ذاك اللي كالعبارة نقولوا كاللي ضربوا في روحه ما يستعرفش بالغلطة، ونقولوا كل إنسان المتسامح كلي محليه وكلي متصالح مع روحه. هذوما عبارات نستعملوه يمكن هما اللي لخصوا الكلام اللي نحكيه فيه اليوم. معك سيهام باش نزيدوا نفهموا أكثر فيما تكتب حول الموضوع وما تقال على ريزو سوسيو في موضوعنا الثقة بالنفس والغرور.
1: أيه. نبدأ كما قلت لك صعيب نقاش نعاود في نفس الكلام. حاولت أني نبحث هكا ونقرب شوية في المقالات اللي تحكي في صلب الموضوع. وبطبيعة ما شفتش المقالات الطبية خاطر معني من اختصاص الأستاذة والدكتور. به نبدأ بمقال من جريدة الصباح، غياب الثقة بالنفس. مقال تنشر في 26 فيفري 2017، قديم شوية المقال لكن في نفس موضوعنا. عملوا حوار لهنا مع مختصة نفسية حول ظاهرة التفاخر الاجتماعي، اللي هو تفسر أنه بعض مظاهر الاستعراض والتباهي تخفي في الواقع نقص في الثقة بالنفس. يوري شنو عنده مثلا، يمشي حتى يتسلى في فلوس ويمشي يسافر لا لشيء، أنه مش يهبط تصويرة ولا باش الناس يقولوها وخرج يسافر بشنو، هذا كنوع من أنه يعطي ثقة في نفسه. هاي هذه الفكرة الرئيسية متاع المقال، أنه السعي المستمر إلى إثبات المكانة الاجتماعية قد يكون تعويضا عن شعور داخلي بعدم التقدير الذاتي. هو كي مشي ولي ظهر روحه ويصور ويبعث ويقول للناس دكاترة تسأل فيكم،
0: دكاترة نوصل لكم إذا عندكم ما تعلقوا على هذا ما نعرفش.
2: احنا ذاك البناء التعويضي حتى في الغرور ولا في السلوك متاع التفاخر أو التعالي يخفي في التحليل النفسي هي آلية متاع تعويض الإنسان عدم أمان داخلي أو عندك مشكلة في النقص، معناتها تولي تخفيها
1: تعوضها. أي هو قالك نوع من التعويض
0: سهلتها ريزو سوسيو توا الحكاية معناها
3: ولد سهلة
1: عمقوها الحكاية نورمال مو
3: هما من أسباب
0: واحد من الأسباب على خاطر يمكن حتى من قبل كانوا يقعدوا يتلموا ويعمل قعدات ولمات باش يتفاخر وباش يحكي باش يوري. تو ولات سهله ما غير يحتاج لمات ولا ضيافات هاو على ريزو سوسيو ينشروا العدد اكبر زاد الجمهور العريف.
3: احنا نحكيو فيها من بعد ما راهو لي ريزو سوسيو هما من معناها اللي فاتنك تلوج شكون ماشي من الاسباب باش تلوج شكون يشكرك باش يحط لك كومونتير باش يعمل كذا اني نحط حاجه بالعاني باش نجلب شويه الانتباه. هذاك الكل راهو يدخل في الاسباب نتاع
1: الثقه بالنفس،
3: آلية دفاعية لتعويض الفقد اللي عندي أنا، النقص اللي هذاك اللي عندي.
1: نكملوا جريدة الشروق، مقال تنشر في 22 جانفي 2026. المقال هنا يتناول أنه الغرور باعتباره قوة تدفع الأفراد والجماعات إلى التعالي ورفض النقد، نفس اللي كنا نحكي فيه لهنا يحكي على الغرور، ويربط بين الغرور والصراعات الاجتماعية والسياسية. معناها رأوا الغرور لهنا ما عندوش حدود، يشمل المجالات الكل، معناها في المجتمع في العائلة في الأسرة في الاجتماعي في المجالات الكل. ويرى لهنا صاحب المقال أن الشعور المبالغ فيه بالتفوق قد يؤدي إلى سوء تقدير ومشاكل اجتماعية كبيرة من نتائج متاع الغرور السلبية اللي يحكي عليهم. شنو آخر عندي لهنا مقالات أخرى به الغرور والتواضع، جريدة الشروق كيف كيف في 19 جانفي 2024. الملخص لهنا متاع المقال يقول أنه مفهوم الغرور من منظور أخلاقي وديني، ويبين أنه الاعتداد بالنفس مطلوب أنك عندك ثقة في روحك وتبني شخصيتك وتقوي روحك وكل، لكن عندما يتحول إلى تكبر وتعالي يصبح سلوك مرفوض يفسد كل العلاقات الإنسانية بصفة

0: الناس تحوس مثلا، الناس تشري، الناس تبدل، الناس تعمل، صغارهم نجحوا، صغارهم لبسوا، الكل يبدأ يقارن من روحه لعائلته لخدمته للكل. ما يؤثر في تقدير الذات، يولي حتى يقولش بالناس هكا واني هكا، يولي عنده معناها عدم تقدير الذات ويحس روحه ناقص حاجات عن الناس الاخرين، ويجعل البعض يبحث عن السعادة والاعتراف الاجتماعي عبر المظاهر، معناها المظاهر وكهو، بدل الثقة الحقيقية بالنفس. هنا يمشي يعمل قهوة هو حزين كزين، يهبطك التصويرة ويعملها ويرشكها وقلوب الناس جي جمات وصحة وصحة، يحس روحه مش في باله هو ذاك تعويض ولا سعاده هو، وفهم معناها مش هذيك الحقيقة متاعه. كيف كيف لهنا المقال يكمل يقول انه بعض المظاهر الاستعراض والتباهي تخفي في الواقع نقص في الثقة بالنفس، والسعي المستمر الى اثبات المكانة الاجتماعية قد يكون تعويض عن شعور داخلي بعدم التقدير الذاتي. نفس الكلمة تتعاود في المقالات ونفس البخانسيب اللي هم يقولوا عليه. نكمل بالامثال الشعبية. نبدأ بالمقال المثل الاول، عز نفسك تسيبها، نفس نفسك كنت تبيبها، هذه كون ثقتك في روحك وعمل شخصيتك وكل. التواضع يرفع والغرور يطيح، هذه في الفرق ما بين التواضع يرفعك يخليك عندك مكانتك محلاه، والله هذاك أستاذ كبير مثلا ولا عالم كبير وشو محلاه ومحلى أخلاقه ومتواضع متفهم يقولك صباح الخير يضحك لك، والغرور يطيح مثلا حتى لو كان هو يكون قمة في العلم وقمة في اللي هو، ويبدأ متعالي الحقيقة الناس ما عادش تخذله بنفس العين ذيك. عنا ذي الناس الكل نورمال مو موجودة.
1: ولو اني منحبهاش كلمة التواضع في الكونتكست دي، خطر نحس كي تقول ديجا كي تقول تواضع في المفهوم أنا يحمل في طيات ولا التكبر، خطر هو شنو الإنسان اللي تشوفه أنت محلية هو اللي يكون سبونتاني بالعربي،
0: تلقائي
1: ولا التلقائية والعفوية ولا يعطيك صح. أما خطر إذا كنت تقول هذا متواضع يعني، معناه هو حاسس روحه كبير، ولكن
2: يلزمك تكون كبير لكن مش متكبر. هي الفكرة في أنك تكون كبير
0: ومش متكبر،
2: لكن مش متكبر
1: تلقائي
2: يعرف، لكن عند الله وضيع، لازم يعرف انه شكون
0: يكونش مترفع
2: ايش يعمل مع شكون
0: ما يكونش مترفع يكون متعفف. اللي يمدح في روحه كذاب، هذا اللي يبدا يشكر راني واني واني وكيف في حد واني راه ذاك كذاب
1: نمبر 1 نمبر 1
0: الراس العالي تكثر
1: عليه ثقافه نمبر 1 في بالك ولا
0: اي بالطبيعه
1: مشكله
0: الراس العالي تكثر عليه الضربات، هذاك يبدا هو ديجا راسه عالي الضربات تجي من كل شيره، اللي حاسد واللي ما يعجبوش واللي يقول لك متكبر واللي يخرج فيه السبات الكل، يخرجوا فيه العيوب الكل، يبدا هو راسه عالي هكا الفوق
1: عليه واللي نافقه زاده ما تنساش،
0: حتى النفاق ضربة زادة صحيح
1: ضربة قوية أقوى ضربة يمكن
0: يزيد يغلطوا
1: في روحك اللي شدد لك المطرقة باش يضربك وكتراها مالي يدا يضحك لك ويقول لك بحليك
0: يحفر لك وتحفر الشجرة العالية تنحني أغصانها، يبدأ معبي ويبدأ متشبع بالعلم وبالثقافة وبالرباية، يبدأ مش واضح
1: من السنابلي تنحني رؤوسها.
0: التواضع من شيم الكبار هذي نكمل لكم شنو قال شكسبير، لست أفضل من غيري لكني أملك قناعات قوية تجعلني أرفض مقارنة نفسي بالآخرين. هذه تلخص نورمال مول موضوع الكل، أعز كلمة قالها فيها تناقض رائع. تحب نقول لكم أبيات المتنبي اللي بكر تحكيوا عليهم
1: تعالى المغرور رقم
0: المغرور أكثر شاعر أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم.
1: هذا
0: خفيف شوي مازال
1: ليه ولا ثقيل ما دعاها معناها ربانية خلقية الرجل رد حلها هو بالشعر بتاعه.
0: أي محل أرتقي أي عظيم أتقي شكون مش يختار، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي محتقر في همتي. كملش الباقي
1: لطيف
0: اللي خلقوا ربي مازال ما خلقوش هو احسن منهم الكل، ذا قمة في الترفع. كملنا نسمعوا المسمع
1: نسمعوا اللي تقال في الريزو سوسيو. يلا تفضل لطيف.
3: غرور والثقة في النفس، ثقة في النفس مثل المغناطيس تجذب كل اللي حولك، اما الغرور مثل النار تحرق كل شخص يقرب منك. الثقة في النفس هي المفتاح الأساسي للنجاح، أما الغرور فهي تذكرة مجانية للفشل. دورتنا قوة الثقة في النفس تخليك واثق ومو مغرور في شيء ممكن يدمر كل نجاحاتك كل إنجازاتك وكل حياتك. تدرون شنو هو الغرور؟ في فرق ما بين الغرور والثقة في النفس. الثقة في النفس مثل المغناطيس تجذب كل اللي حولك، أما الغرور مثل النار تحرق كل شخص يقرب منك. الثقة في النفس هي المفتاح الأساسي للنجاح، أما الغرور فهي تذكرة مجانية للفشل.
4: الفرق بين الشخص اللي واثق من نفسه والشخص المغلوب. الشخص اللي واثق من نفسه

0: لو غلط بيعترف بالخطأ بتاعه بدون أي مشكلة. الشخص المغرور لا يمكن تبيع يعترف بالخطأ ودايما بيبرر. الشخص الواثق من نفسه بيتقبل النقد وبيسعى للتطور. الشخص المغرور بياخد النقد على محمل شخصي ولا يمكن يقبل. الشخص اللي واثق من نفسه عمره ما هيقلل منك، بل بالعكس هتحس براحة وانت بتتكلم معه. الشخص المغرور دايما هيقلل منك وهتحس بإرهاق نفسي طول ما انت معه. يا ترى انت مغرور ولا واثق من نفسك؟ اكتب لي في كومنت يا ترى انت اني واحد فيهم.
1: الثقة بالنفس هي عبارة عن إدراك الإنسان لمميزاته وقدراته ومهاراته ونفسيته من الداخل، وأيضا شكله الخارجي وإحساسه بأنه كامل متكامل ويسعى للكمال، وأيضا هذا بينعكس على تصرفاته مع الآخرين. الناس أحيانا بتخلط ما بين الثقة بالنفس والغرور. فرق كبير بين الثقة بالنفس والغرور. الثقة بالنفس هي أنك تشعري بقدراتك وعارفة أنتوا الآن قبل ما تطلعوا على الهواء عندكم ثقة بالنفس أنه أنتوا قادرين على السيطرة والتعامل مع الكاميرات والأجهزة والمعدات والزملاء اللي موجودين معكم. الغرور هو أنه يجي شخص ما عنده أي إدراك ولا مهارات ويجي يطلع على الهواء ويخبص. هذا إنسان بيكون مغرور لأنه ما عنده قدرة أنه يقيم قدراته ومهاراته. وعادة الشخص المغرور هو بيظهر أنه عنده ثقة بالنفس لكن في حقيقته هو مزعزع من الداخل.
2: إذن نرجع لموضوعنا اليوم. ما شيء ما جبتناش مثال شعبية ضحك، ما منا حتى شيء ولا
3: فيهم شيء ضحكوا.
2: موضوع صعيب مالك كما قلنا في البداية. مرة أخرى نعود ومرحبا بالناس الكل على 73 460 800 اللي حاب يشارك معنا في الموضوع. وتوا يا دكتور باش نوصلوا للعنصر المهم برش.
4: نعم،
2: العلامات اللي تميز الواثق بنفسه عن الشخص المغرور في التعامل اليومي تقريب وئام. نعم. بدات دخلت بينا من خلال مقدمه في شويه من العنصر هذا، لكن زاد حتى يبدا بعد بالزيت تعطينا تفاصيل اخرى. تفضل دكتور كلمليك.
4: شكرا لله. في الحياه اليوميه ينجم يظهر للوهله الاولى انه الشخص الواثق من نفسه والشخص المغرور يتشابه، وهذه هي صعوبه الموضوع وطرحه من زاويه التفرقه بين الثقه بالنفس وبين الغرور، لانه يظهر كانه مقراب. معناه يقول لك هذاك واثق من نفسه والمغرور. علاش؟ خاطر في بعض المظاهر يسمى اشياء تشبه لبعضها، كما الجراه في الكلام، كما الحضور القوي. تلقى هكا في معناها في جلسة تلقاه الإنسان يتجرأ ويتكلم. يلندر هذه ثقة في النفس أم غرور؟ الملاحظة الدقيقة تكشف اختلافات واضحة في السلوك، في طريقة التواصل، في الاستماع، في التقبل النقد، في العلاقة مع الآخرين، في السلوك اليومي. مش ناخذوهم بالنقطة بالنقطة. هات نبدأ أولا شنو اللي يميز الشخص الواثق من نفسه على المغرور في طريقة الكلام وفي التعبير. الشخص الواثق بنفسه تلقاه يتحدث بهدوء بوضوح، ينجم يعبر على رأيه من غير ما يحاول يفرضه على الآخرين. أيوة. وحتى اللغة نتاعو تلقاها مقبولة، معناها وتترك مساحة للحوار وللاختلاف. معناها هذا الفرق ما بين واحد يبدأ فارض رأيه هذا كهو مني تقرع كما نقوله، وما بين الآخر اللي يقول لك ويه هاو رأيي ونعبر عليه بحرية ونعبر عليه بمعناه بوضوح، معناه بكلارتي، ما نشعرش بالحاجة لإثبات نفسي باستمرار، وإلا لأنه تقاثيته تحس من كلامه أنه معناه واثق ما اللي يقول فيه، لكن من غير معناه تكلف ومن غير أنه فرضه ما. على عكس المغرور اللي يميل تقاه للاحتكار من الحديث، ويميل لمقاطعة الآخرين، ويميل التأكيد المتكرر على روحه. تقاه الليقوم تاعو عالية شوية، وديما الأنا ديما هي في الوسطى، يسميوها ليغوسنتريزم بالفرنسية. اللغة متاعو تلقاه حتى في كي تحللها كلغة كتوناليتي تلقاها تحمل نبرة متاع تعالي ولا متاع تقليل من الغير، معناها
2: وحتى عبارات
4: بالضبط. أيوة. وهو في النبرة. أيوة. وفي الكونتينيو في المضمون. نعم. وكأنه الحوار بالنسبة ليه ساحة متاع إظهار تفوق، مش متاع تبادل أفكار، ومش متاع تلاقح أفكار، ومتاع أنك برساج ديدي، لا متاع واحد هذاك هو الكل وأفكاره هي الصحيحة والآخرين لا. هذه النقطة الأولى اللي هي مهمة، واللي هي علامات في طريقة الكلام وفي التعبير اللي تميز شخص واثق من نفسه عن شخص مغرور. ثاني نقطة الاستماع والإنصات والتفاعل، مهم جدا. الواثق من نفسه إنسان ينجم ينصت، ينجم يستمع ويصغي بصدق، ولأنه يظهر اهتمام بالآراء بالتجارب نتاع الآخرين، لأنك أنت قد يمكن تجيب أشياء مفيدة قد أنا ما نعرفهاش مش تضيفها حتى لو اختلف معها، رغم أن أنت تنجم تكون مختلف مش بالضرورة رأيك هذاك، معنا رأي آخر مختلف عني، لكن
2: ديما يشوف الفايدة في كل شيء يجي من الآخرين،
4: من الآخرين ماكش أنا كل
2: حتى
4: شيء
2: حتى وين يبدو له غريب ولا
4: بالضبط على عكس الآخر اللي هو هذاك
2: كهو هذاك هو اللي فما
4: دونك. وبالتالي هالإنصات يعكس شعور بأمان داخلي عند الواثق من نفسه، على عكس المغرور اللي يستمع بشكل انتقائي أو سطحي يبدأ مخه منشغل بالرد وبالدفاع على رأيه ولا على ذاته، بدلا أن يفهم فكرة الآخر اللي هي مش تلقحه ولا هي مش تزيده حاجة، على خاطر أي رأي مخالف بالنسبة للمغرور ينجم يخليه نوعا ما في وضعية متاع تهديد، لأنه هو ديما في وضعية ديفنسيف، معنى وضعية متاع رد فعل. هذا هي النقطة الثانية، هي الإنصات الاستماع والتفاعل. النقطة الثالثة هي تقبل النقد والخطأ. الشخص الواثق من نفسه يقبل النقد البناء ويعتبره فرصة للتعلم وللتطور، وما يراش في الاعتراف بالخطأ ضعف، معناها يكون إنسان جل من لا
2: اللي نقولها بالعامية الدكتور ياخذ الرأي،
4: ياخذ الرأي
2: معناها يسمع ويحطها في مخه ويفكر فيها. اي متجمش
4: تعرف كل شيء وتفهم كل شيء وتفعل علاش ناس، ما مهم جدا
2: يعني تعرف شوية بالعكس ديما تعرف شوية
4: في أي واحد حتى في أسرة أخي
2: حتى في أسرة يعطيك صحة حتى في أسرة
4: أنت هكا نعطي نسمع رأي مع إنسان عضو من العائلة أعطاك رأي وكذا تاخذ منه ما تاخذ به، معناها وهذا دليل نضج، على عكس الشخص المغرور اللي يرفض النقد ويتعامل معه كإيه أنا يراها أنك تنقدني كأني أنا في محل ضعف وأنت معنا لا يراها إهانة،
2: ولا أنا نعرف أقل منك ولا أنت باش تقريني ولا
4: يراها في حطه في وضعية كأنه بالضبط. والمغرور ينجم يلتجأ إلى التبرير أو إلى ألقاء اللوم باش يحافظ على صورته المتعالية، وإلا أنا ينكر أما ينكر معنا أنت تجيه تقول له ما راني مش ننصحك راهو هذا كان هكا راهو راهي قد يكون فما اللي ياخذها يقول لي صحيح والله قد يكون خلينا نثبت لعل كلامه صحيح نحسن من روحي، وفما اللي يقول لك لا معنى هذا معنى لا ما يقبلهاش يراه فيها كأنه معنى
2: تدخل في أموره
4: يتعامل بالإنكار كاريمون لو ديني معنى لا ما فماش منه هذا، وإلا يعمل بروجيكسيون إسقاط ولوم على الآخرين باش يحافظ على صورته. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة العلاقة مع الآخرين وخاصة مع نجاح الآخرين، لأنه الواثق بالنفسه هو يفرح لنجاح غيره ما يشعرش بأنه إنجازات غيره مش تنقص له من قيمته، كونترير معناه هو يعيش مع مجموعة وقت اللي يبدأ المجموعة فيها شكون عمل لي حاجة وإضافة وكذا يستحسنها، الواثق بالنفسه يستحسن الإنجاز الحسن لغيره، على عكس معناها وعلى عكس المغرور اللي معناها تقاهي يقلل من انجازات الاخرين، معناها
2: صحيح.
4: يقلل من ما عندوش كل الاسبري دو جروب والاسبري ديكيب معناها ما لا معناها هذا فيما يخص النقطه الرابعه هي العلاقه مع نجاح الاخرين. النقطه الخامسه والاخيره هي في السلوك اليومي. الثقه في النفس فيها نوع من التواضع، نرجع لكلمه التواضع التي ما حبيتهاش. ايش معنى تواضع؟ بمعنى انه الانسان يتعاون مع المجموعه في شكل هو انت عندك دي بوتنسياليتي وعندك امكانيات ما تعلاش بها وتولي معناها تغتر بها وتعلو على الاخرين وتتعالى على الاخرين بك اللي عندك. لا، الانسان اللي عنده هو يمشي للمجموعة، وهذا هي ايش معنى نسميه تواضع، معنى هذا تواضع لأنه في شكل تعاون وفي شكل يحترم الآخرين اللي ماشي يضيفوا له، يراها أنه قد يضيفوا له ولو أنه عنده أكثر منهم، لكن وهم ينجموا يضيفوا لك وانت مش تساهم معهم في تكوين شيء جماعي. هذا هو اللي يسميه تواضع. معناها بينما يظهر الغرور في أنه متعالي ما الآخرين ما مش حد شيء بالنسبة له، معناها نوع من الاستعلاء واعتبار الذات كمحور كل تفاعل، هذا ما يسمى بالليغو سنتريزم، معناها إنسان اللي هو الميريدان دو غرينتش، معناها هو وسط ولا هو لو سنتر دو موند، بالتالي هذا ما يسمى الليغو هي الذات والسنتر معناها انت الذات نتاعك هي محور الكون.
2: محور الكون ليغوسنتريزم.
4: نعم.
2: مشكلتي مع التواضع دكتور في التواضع المفتعل راهو مش في التواضع التلقائي المفتعل معناها انا خير
4: مش مفتعل هو بالنسبه
2: احنا نحكيوا على التواضع
4: من نفسه ماهوش يتواضع
2: يكون تلقائي يكون تلقائي
3: هي راهي الفكره تكون في التوازن الانفعالي نتاعو يعني انت الفرق ما بين انسان نقول عنده ثقة في روحه راه هو مش يكون هادي ويتصرف على راحته مرتاح الإنسان المغرور مش يقعد يغزر العينيك مش يغزر روحه دونك هو مش يستناك حتى لو عمل حاجة بالتواضع مش انت تقوله يعطيك صحة دونك هو ديما يستنى فك الاستحسان ما تدايرين بيه ما يغزرش روحه راه هو يستنى فك هو إنسان عبارة جيعان لك الإطراء هذاك متاع الناس المغرور راهو عنده فراغ يلوج باش يعبيه بالدايرين به دونك الحدود متاعه مش باينة ما يعرفش حدوده فين نظرته على روحه بالنسبة ليه هو مصور تصويرة ماهيش واقعية وكل اختلاف ما بين الواقع وكل واحدة ذاك اكل هو هذيك باش يعباها هو برايك انت وبكلامك ونظرتك وذا باش تراه في مشيته باش تراه في كلامه باش تراه في نبرة صوته باش تراه في غزرته باش تراه في اي حاجة باش تعاملها معك فما حتى اللي باش يسألك مديتلك ايش رايك في ستيلو اللي مديتولك واش احسن ستيلو جاك باش تلقاه في ابسط الحاجات معناه جست هو عنده اك الرغبه كان هم هذاك لك الاطراءات باش هو يستلذ ويستحس
2: تعبيه له حاجه يعني.
3: تعبي له هيك الفراغ اللي عنده هذاك ونفس الشيء تلقاه اول ما يحس انه انت عملت انجاز ولا عملت اي رياكسيون هو بالنسبه لي باش يحسوا التهديد
2: أي.
3: على خاطر هو ما عندوش
2: هذه حاجه اخرى
3: صحيح تولي تستفزوا علاش معاملته في النجاح
2: هذاك علاش ساعات القنيس يقول لك فما عبيد تكره نجاح الاخرين
3: هما
2: هذوما اللي يخافوا من نجاح خاطر يحسوا يهددهم
3: اكزاكتو على خاطر هو ما عندوش هكا النجاح هذاك وحس روحه مادام فما نجاح مادام انت مسيت النقطه اللي الفارغه فيها دونك يلزمني رد الفعل ورديت الفعل نتاعو باش تلقاه في الديسكور نتاعو في نبره صوته في طريقه فعلا. كلامه في لي ريونيون نتاعو ما ينجمش يسمع كلمه السمعان والراحه نتاعو هو والسيطره نتاعو على انفعالاته راهو جايه من الثقه اللي عنده الثقه نتاعو هي اللي تهدي الانفعالات نتاعو وتخليه ينجم يستقبل ولا ما يستقبلش
2: يعطيكم مساحه دكاتره سهام مازلت مواصله معنا بالطبيعه باش نشوفوا على الصفحه شكون يتفاعلوا معنا 73 64 800 مرحبا بكم بعد الاخبار نرجعوا مع بعضنا باش نحكي في برشا حاجات اللي كنت تحكي فيه ويام والدكتور هزني العقليه السباق اللي نعيشوا فيه من عرش علاش العقليه ولات العباد الكل تعيش في كورس احسن معناها بالحق الناس كلها ولات اي عقليه السباق هي اللي تخلق ربما حاجات كي هكا على خاطرنا باش نحكيوا في عنصر مهم خليكم ارجعوا بعد الاخبار العنصر هذا نعتبره الحقيقة اليوم من أهم العناصر كيفاش تتحول الثقة بالنفس إلى غرور وقتاش يحصل هذا التحول وشي العوامل اللي تخليه يحصل مشكلة زادة لهنا يلا إلى اللقاء بعد الأخبار

0: موجز الحديث عشرة صباحا من إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير. أفاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بودرع للأخبار أنه تم خلال اليوم الأول من امتحان البكالوريا تسجيل حالة غش باستعمال سماعة إلكترونية، وتم تطبيق الإجراءات القانونية على المترشح. وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 400 متغيب عن اختبارات البكالوريا، أغلبهم مترشحين فرديين. وبخصوص أحد المترشحات التي تعرضت لوعكة صحية ليلة البارحة تم نقلها إلى استعجالي المستشفى الجامعي فرحة حشاد، بين أنه تم تمكينها صباح اليوم من حقها في اجتياز الامتحان بالمستشفى. تقدر كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس بحوالي 88 ألف طن سنويا، ويقع تجميع نحو حوالي 40 ألف طن منها من المهنيين. وأوضح مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر أنه يتم توجيه حوالي 10 ألف طن سنويا من هذه الزيوت إلى التصدير بعد المعالجة الأولية. تم اليوم تنظيم رحلة استثنائية لنقل عدد 100 شخص من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من نقطة التجميع بالبحيرة بالعاصمة في اتجاه مخيم العامرة في صفاقس، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وقال مصدر من الحرس الوطني أنه قد تم تخصيص نقاط تجميع أخرى في ولايتي سوسة ونابل للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة، حيث يتم نقلهم إلى مخيم العامرة أين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعمليات الترحيل الطوعية. استشهد 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح اليوم إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة وفق الدفاع المدني في غزة. قالت مصادر صحفية أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة يمثل العقد الأبرز في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، حيث ترفض طهران تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عدم الدفع المباشر. وأضافت ذات المصادر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ربط جمود المفاوضات الأخير بالتطورات على الساحة اللبنانية، مؤكدا رفض إيران القاطع للفصل بين مساري إنهاء الحرب في المنطقة واشتراطها انسحابا إسرائيليا كاملا من جنوب لبنان وإعادة الأعمار. شكرا على المتابعة.
1: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان نتلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: مرحبا بكم من جديد، نرجو نواصلوا معكم برنامجنا من المجتمع. نفس الموضوع بطبيعة، الفرق بين الثقة في النفس والغرور. كنا قدمنا المفاهيم، شنو هي الثقة في النفس، شنو الغرور، العلامات اللي تميز الشخص الواثق بنفسه عن الشخص المغرور في التعامل اليومي، في السلوك، في الكلام، في طرق التعامل الأخرى الكل. وصلنا العنصر مهم برشا، هل يمكن أن تتحول الثقة في النفس إلى غرور، ومتى يحدث هذا التحول، وأساسا الإنسان يتولد مغرور وإلا لا؟ معنا كامل الفريق كما العادة، ويام القويض البسيكولوج نتاع البرنامج الدكتور لطفي جاح الأستاذ في الطب النفسي، وسهام الدرعي في ركن حول الموضوع ومتابعة تفاعلاتكم الكل معنا. فما حاجة سهام على الصفحة؟
1: أيوة، صبح علينا. نقرأ مدام أمل بوخريس صبح علينا وتحيي كامل الفريق وقالت لنا دمتم متألقين. مدام سامية حاج عمر قالت لنا صبح علينا وتصبح تحية خاصة للدكتور، قالت لك أهلا دكتور. صباح عليك مستمعة خاصة،
2: بارك الله فيها. شكرا.
1: مدام راضية هداشي قالت لنا صباحكم معطر بذكر الله. الغرور شعور مبالغ فيه بالأهمية أو التفوق على الآخرين، أما ثقة بالنفس معرفة قدراتك وتقديرها دون انتقاص من الآخرين. هذه تبعت فهمت الموضوع. سي محمد علي سخيري قالنا صباح النور والسرور لكل الحضور. يجب التأكيد على أن الغرور هو شعور زائد بالتفوق وخداع النفس، مما يؤدي في العديد من الأحيان إلى صدام مستمر مع الواقع، لأن المصدر الحقيقي للغرور هو شعور بالنقص، مما يدفع الإنسان المغرور إلى اتخاذ قرارات جريئة وتصل إلى حد المجازفة.
0: تحية خاصة سي محمد علي، مطلع بالكدا سي محمد علي، خطروا يقرأ برشا
1: هذوما هما اللي جونا. نستناو بقية مدام مناساسي مازالت تصبح علينا ودخلنا، يعطيكم الصحة كامل الفريق. هذوما هما اللي وصلونا في انتظار بقية التفاعلات.
0: نعم، إذا مش نرجع للعنصر المهم اليوم دكتور، كيفاش يتحول تتحول الثقة في النفس إلى غرور، وقتاش يحدث هذا؟ فما برشا ناس تقولك فلين كان محلاه وكان كذا، ومن بعد ليه ولا ياسر متكبر وياسر ضربه في روحه وياسر يحسب روحه هو الدنيا وما فيها، ويحسب لا بعده ولا قبله، عندوش علاقة هذية بالمكانة اللي نجمه نوصلولها سواء في خدمتنا وإلا المكانة الاجتماعية بحكم نجاح في عمل وإلا في بناء ثروة فلوس، علاش لا تخليش العبد يتبدل المرتبة زادة اللي نجمه نوصلولها. إذا كان أنا نكون موظف عادي ومن بعد من غدوة بشوية بشوية نلقى روحي مدير، ولا خدم لي مشروع نجح لي وليت مدير، ولا بالظهر، ولا ما نعرفش كيفاش، حتى إن شاء الله بالعلاقات والمعارف معناها نلقى روحي في مرتبة كبيرة. فما حكاية الرتبة اللي تربينا عليها من لحنا صغيرين، لولو متاع الكلاس والثاني متاع الكلاس ورقم 40، خاطر احنا في كلاساتنا عنا راهو 40 مش غريبة. دونك تفرق في بناء الثقة بالنفس وفي الباساج من الثقة بالنفس للغرور. إذا كان تلقى روحك ديما نمبر 1، اللي هي تو قلت لكم راهي ثقافة نمبر 1، راهو مشكلة زادة مش ثقافة وكا. فوالا يعطيك الصحة. هذوما الكل نحبوا نسألوا عليهم، نحبوا نفهموهم، خاطر احنا نحبوا رواحنا يكيليبري دكتور، نحبوا رواحنا علاقاتنا ناجحه، نحبوا رواحنا ناجحين في كل شيء في حياتنا، دونك لازمنا نكون يكيليبري. لكن الباساج هذا من الثقه بنفس للغرور مرتبط برشا حاجات، نفهموا. تفضل دكتور.
2: شكرا. الجواب على السؤال على هالباساج اللي كنت تحكي عليه، معناها تتحولش الثقه في النفس الى غرور؟ الجواب هو نعم. يمكن باش تتحول الثقه في النفس الى غرور. وقتاش؟ السؤال هو وقتاش وكيفاش. وهذا اللي باش نحاولوا معناها نحاولوا نقربوا الى الاجابات، لانه ما فماش جواب معناها ما ترونشي الكوتو، معناها هو احنا باش نحاولوا ان نحلوا شنية العوامل النفسيه، شنية العوامل الاجتماعيه اللي تنجم تدفع نحو هالانزلاق. معناها الانسان كنا عنده ثقه في نفسه وقلنا راهي صفات ايجابيه وكذا، ولاحظوا صحيح انه ناس اللي كانت عندها ثقه في نفسها وبك المواصفات اللي ذكرناها ولا هي ايجابيه، ساعات تنزلق كما كنت تعطيت بعض وضعيات انه ينجم هكا الثقه في نفسه. لاحظوا انه الشخص هذا اللي كان علامه ايام احلاه وكان كما نقولوا عنده هالصفات هذه، يولي نوعا ما يضربوا في روحه كما نقولوا باللغه الدارجه نتاعنا. به وقتاش تتحول الثقه بالنفس الى غرور؟ اذا فقدت التوازن نتاعها وفقدت الحدود الصحيه، لانه الثقه في جوهرها قيمه ايجابيه، وهي قيمة كما نذكروا أنها قيمة قلنا باهية، لأنها تساعد الإنسان على أنه يتطور، على أنه ينمي، لأنه هو إنسان مدرك لمواطن القوة فيه ولمواطن الضعف خاصة اللي فيه. مواطن القوة متاعه يحب ينميها ويطورها لكن مش على حساب غيره، ومواطن الضعف متاعه يحسنه ويقبل معناه وينجم يراجع روحه وكذا، وبالتالي هذا مهم جدا. لكن ساعات نلاحظوا أنه هذا ينقلب من ما إلى سلوك سلبي وقت ما يتحول أكل ثقة في النفس من شعور داخلي هادئ هادئ إلى حاجة مستمرة باش يثبت التفوق متاعه ولا باش يتعالى على غيره. هالتحول هذا وقتاش يصير؟ وقت ما تختل العلاقة بين تقدير الذات والواقع. معناه الإنسان هكا يغلط في روحه، نقولوها حتى بالدرجة، الشخص الواثق معناه اللي كان يدرك قدراته يولي ما عادش يفهم، ما عادش شوية هكا لفراع وكل الحدود تضعف، كل إدراك هذاك يضعف، القدرات يقعد ما معتز به وبهين، لكن الحدود تولي تضعف شوية. ولا وقت ما يبدأ يضخم في إنجازاته وينكر أخطاءه ويعتقد أن نجاحه يخليه أفضل من غيره، معناه هنا تبدأ مثلا بعض هذه الحالات اللي تهز وتنزلق بالثقة نحو الغرور. وهذا ساعات يظهر خاصة وقت اللي تواتي أنه الإنسان يحقق نجاحات متتالية من غير وجود وعي ذاتي ولا مراجعة متوازنة. معناها ساعات تواتي ظروف تخليك أنك كما قلت تدفعك أنك أنت لنجاحات وتتتالى لنجاحات ما غيرك الردع ما بين ظفرين لروحك الذاتي أنك أنت راك بشر كذا. معناها هذا ساعات يخلي الإنسان ينزلق إلى الغرور. العوامل النفسية اللي تدفع نحو هالانزلاق معناها هي مثلا هشاشة في تقدير الذات. معناها ناس ساعات تتولي تبدأ معناها تلتجئ للمبالغة وللتعالي كآلية دفاع لحماية الصورة متاعها زادة هكا، يولي يغتر الإنسان بصورته، معناها تتحط في مركز ولا كذا ويزيد يلعب الخوف زادة من الفشل دور مهم. الشخص لم يحتملش فكرة الخطأ ينجم يتشبث بك الصورة المثالية اللي لقى روحه فيها مثلا، ويتعامل يولي بيتعال مع الآخرين باش نوعا ما يخفي القلق الداخلي متاعه. وزيد على هذا معنى الانسايت اللي قلنا عليه اللي هو ضعف الوعي الذاتي وعدم القدرة على مراجعة النفس، ساعات كاكا ترخب الإنسان، يعني كل إنسان عنده خاصة اللي يبدأ من نوع متوازن عنده القدرة على ما نسميه الأوتوكريتيك، ساعات تضعف عند بعض الناس وكل يتحط في مناصب وكذا يتولي تضعف تضعفك القدرة على مراجعة الذات، وهذا يخلي الفرد أقل انتباه وينجم يتحول سلوكه من ثقة إلى غرور. فما زاد عوامل اجتماعية معنى المحيطين ساعات يغروا. أنت هات نبدأ بالأسرة يعني نذكر ونعود ونذكر وراه احنا موضوعنا معنى اجتماعي توعوي
0: اهم خلية اليوم نخاطب فيه الأسرة
2: مثلا نعطي ومثل من العوامل الاجتماعية اللي تخلي الثقة تنجم تتحول الى غرور. إذا كان انت الصغير يتربى في بيئة معي بيئة الاولى اسرته اللي تقوم على المديح المفرط ولا على التدليل، احنا نقوله تدليل مديح مفرط، ام النهار كل معناها الغزال والغزال معناها، وبالتالي ما فماشك التوجيه، ما فماشك النقد للأخطاء وما فماش. إذا كان إنسان ينشأ في بيئة يلقى روحه وهو بيئة أسرية نرجع للأسرة معناها ديما تمدح وهي البيئة متاع التدليل، وحنا اتفقنا أنه آخر حصة مش نشوفه النموذج هذا إلا هو نموذج نوعا ما متطرف في التربية، هذا هو بناه من اليوم. معناها أنت إذا كان تزرع لدى الفرد الصغير أنت كأم ولا كأبو أنت تزرع عنده شعور بأنه هو المميز حتى على أخواته وعلى كذا، هو مش يستبطن هذيك بالطبيعة، وهذا مش يسهل تحول الثقة في نفسه اللي هي مطلوبة. أنا كنت باش تنشأ في بيئة اللي تعطيك المحبة هذا مطلوب، دون شوفه في العنصر الأخير معناها أنا البيئة يلزمها تكون بيئة فيها حب وفيها معنى واحد باش الإنسان ينشأ. أما إذا كان أكل الحب يولي حب معنى نوعا ما ياسر مفرط الكلمة اللي وجه عليها معنى الإفراط، يتحول إلى أنه يحس صغير أنه مميز وأنه هو مدلل وأنه ما عندهش أخطاء. معنى أنت كي تركب له في, في, في, في, في ذاته أنه الصورة هذيك مش تركبها له أنه هو صحيح والأخرين خاطئين وكذا، هذا بطبيعة من بين معناها الأشياء اللي تخلي تساهم في تحويل الثقة إلى غرور. هذه معناها زادة يلزنا باش نرجع الانسان الكبير الكبير وبكر ذكرتوا انتم وسائل التواصل الاجتماعي وكذا الا ساعات تكافئ الاستعراض والتفوق الظاهري وما تعاونش على التعاون ولا التظاهر. انت وقت اللي تبدا هكا مواقع وتستعملها وفي حياتك وكذا وهي تبدا تضخم لك في صورتك وانت تعمل حويجه وتعمل بوست ولا تعمل كذا وتبدا تبحث عن لايكات وكيما احنا توا
0: تقابل لايكات وقلوب وكذا
2: كهو غلطك في
0: عملك تحسب روحك زي وصلت زي
2: وهذا يساهم هكا البيئه الرابعه لانه
0: يعني حبينا ولا قعدنا عندها تاثير كبير بالبيئه
2: البيئه الاولى ذكرناها واعطينا صوره تقريبا تقسيطيه انه كيفاش البيئه الاولى تنجم معناها تنزلق بالادوات نتاع تعطي ثقه في الذات للصغير تنزلق به للاحساس بالغرور بما انك انت المميز وانت اللي تعمل فيه صحيح وما فماش نقد وما فماش معناه كذا. وكذلك البيئه الاخرى وخاصه البيئه الاخيره الرابعه انه مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التركيز على المظاهر ولو باراتر نسميوه على حساب لاتر وعن طريق زادك الوسائل نتاع الكونسوليداسيون اللي نسميوه احنا كالعدد الاعجابات وكذا والمتابعين وتوا هل موجود قداش عدد المتابعين ساعات انت الانسان اللي يعمل حويجه وما يهموش قداش لك انا استحسنها زوز ولا ثلاثه فما لا اللي يلوج لك على الاستحسانات معناها وكل الاعجابات ولي لايك ولي نومبر دو معناها
0: ولي حل الحرب اذا كان ينتقدوه. نعم. زاد يا دكتور في بالك ولا أي اذا كان يهبط حاجه وهما ينتقدوا معي يوريو لي وما عجبتهمش ولا ما كاركش قلتك ولا ليه ولا يقولوا له ليه هذه مش الصحه راهي كذا ولا لا يتغشش يمكن حتى يجولي حرب تشوفها ساعات في ولا يبلوكي هاي فلا كيف المغرور يبلوك تفضل السيارة شو حبيت خطر عندي تليفون يستنى
1: حبيتهم كل راهو ساعات فولاو معناها صحيحة ولا انهم ولاو يمرضوا فما امراض نفسية ولا يتقلقوا كي مثلا يهبط التصوير وميلقاش تفاعلات ولا حاجة هكا خطر قريتها في مقال
0: موجود حتى انا قريت عليها الحكاية دي قالك تخلقت امراض نفسية جديدة خاطر ما يلقاش التجاوب الايجابي اللي يستنى فيه ولا عاد كان الكمل لقى انتقادات
1: وقت يمرض بالحق
0: يمرض بالحق وي هو بير التفاعل مع ما احنا حكينا شويه في حكايه ريزو سوسيو ما نجمو نعملوا له حتى موضوع خاص بها. لطفي بعد اذنك التليفون الناس تسمحوا خلينا نستناو حابين نكملوا الحقيقه افكار الدكتور. قولوا الو صباح النوره. الو
3: عسلامه.
0: عسلامه مدام اهلا وسهلا.
3: بالله الموضوع بتاعكم مهم برشا وانا ديما نسمع اذاعات مستير.
0: ايوه تفضل.
3: عندي بنتي كيما انتم بتحكيوا بالضبط. كانت في تقرا في ليسي بيلوت وديما من الناجحين ومشات المنار وفي الاخر قعدت عامين في المنار وبعد قعدت كيزي من القرايه دخلت بعضها طفله وما عادش من طبيب لطبيب وما قينا لهش حتى حل نجمش نجيبها في لطفي قاعها الله يستركم الله يستركم ما قيناش تعملوا لها الطفلة قلقت أمها.
0: أنت شنو عندك سؤال في للبرنامج شو عندها مشكلة ثقة بنفس وغرور وكذا عندها ولا
3: كيما تحكيه بالضبط
0: ميساش أنت ما قدمتش حتى على اسمك ولا حتى تنجم تطرح السؤال على الدكتور.
2: هو من خلالك سيدتي المستمعة الكريمة نحب من خلالك الإفادة تكون شاملة لأن احنا في حصة إذاعية توعوية معناها ماليش خصوصية هي لا ماذا بينا أنت تطرح لنا السؤال وإحنا من خلال سؤالك تكون الإفادة نحبوها للمستمعين الكل والناس اللي تسمع فينا الكل وبالتالي معناها البنية حسب ما فهمنا هي وهي في معهد نموذجي قد يكون هي
0: كمل الدكتور باكم شت لريانة ولكن مشكلتها في الجامعة أني قلت لك وقت اللي وصلت للجامعة يذولي علاش قلت لنا شنية مشكلتها فشلت وبطلت القراية ومعاش تسمع الرأي
3: هو أنت عندها 5 سنين في الدار. نعم. من طبيب لطبيب ولا قد حتى حل
0: طبيب لطبيب بسبب شنوة
3: بسبب منعرش
2: فقد الثقة في نفسها
3: ندوري هكيك تقريب
2: هذا هو قد يكون مش نربطها بالموضوع
3: تخرج وين تحب تحب تقعد بالاصناشن ساعة برا تخرج ما فهمتش ايش نعملوا لها ما فهمناش.
2: هو شوف سيدتي كريمة انت تو المعلومة اللي اعطيتها لنا
0: شو قلت لي مغرورة
3: مغرورة في كيما انتم تحكيوا عاملة في اخواتها تقوم في الليل بالدويات عايشة بالدويات وتقوم في الليل في معناتها وجوه الصباح تقوم تقطق في الدار وتعمل لهم عاملة وتخرج لهم من الدار عاملة حالة عاملة حالة عاملة حالة ما فهمتش تعملوا لها.
2: شوف سيدتي الكريمة ها مش نقول لك أنا شو تعمل لها حسب فهمت أنا لا هي تتابع عن طريق أطباء هي تتابع مادام قلت تاخذ أدوية وبالتالي التشخيص هنا خاطر احنا توا اللي فهمناه هو الحقيقة يمكن قد يكون تشخيص متاع البنية قد يكون ما هوش بالضبط معناه متناسب مع موضوع الحصة متاع اليوم قد يكون هنا انت تطرح السؤال على الطبيب متاعك شنو هو تشخيصها خاطر نجم يكون ما نعرفش ما دام هي هو معناها طبيبها ما دام عطاها ادويه يعرف قد يكون ما نعرفش انا حاله قد يكون اضطراب ثنائي القطب قد يكون معناها فما اشياء لتفسر هالخلل هو اللي كانت هي متوازنه وكانت تقرا وكانت تدرس وكان
3: ما بيها شيء
2: اي توا فما هذايا ماذا بيك انت اطرح السؤال على طبيبها وتو يرشدك لانه حسب ما فهمت انه صار فما معنى فما حاجه اللي خلات معنى سلوكها تغير بشكل لافت معنى كانت تقرا وكانت مندمجه في الجامعه وبعدها تبدلت
3: اي قالت في كرسي توجع فيها وهي وقتها نجحت في العام بتاعها قال كيف عملت لها تليفون قالت لي راهي انا كيف جات من النابل قالت كرسي توجع فيها وما عادش قاريه حتى شيء وديما ماتي توجع فيها يا بنتي هز بنتك للطبيب هز شيء هزتها فيسا بعد شهر ونص الله
0: أعلم. هو كما قال الدكتور أنا نصور مادام فما طبيب يتابع فيها هو يعطيك بالضبط التشخيص الصحيح راهو وقد يكون كما قال الدكتور ما عندوش علاقة لا بغرور ولا بثقة في النفس تكون حاجة أخرى راهو مقلقتها على كل احنا نقول إن شاء الله لاباس وواصلوا معها مدام والاهتمام تاعك بها مهم ومرحبا بك معنا في البرنامج ديما المهم يكونوا في الموضوع وما فيها باس احنا نجاوبوك في الحالات الكل كما قال لك الدكتورة واصل مع طبيبها وشوفوا شنو الحالة واعطيه ديما التطورات اللي قاعدة تقع واحكي له حتى اللي حكيتوا لنا لينا نحن تصرفاته وكذا إذا راهو امبورطون باش يحطه هو على ثنية صحيحة ويعرف حتى لوين وصلت في مسألة البرق نتاعها من إذا كان هي عندها حاجة هو أكيد هو اللي يعرف صحيح إن شاء الله ربي معك مدام وربي معها إن شاء الله أزمة وتتعدى فما برش حاجات نجم تصير على خاطر عند المتفوقين واللي يقرأ وكذا ودرشنو قد يكون ما عندوش علاقة لا بثقة بنفسه ولا بغرور تكون حوايج أخرى متاع تعب وكذا به ما زال تليفون آخر لطفي به ملوي إيه مش نمشي معك أنت للي يتحول من ثقة بنفس للغرور أعطيني ساعة استنيني ساعة أنت مش ناخذك من كوتي آخر خاطر أنت عندك دوبل كاسكيت أنت أم وفي نفس الوقت معناها بسيكولوج أعطيني في الدار الساعة هذا خاطر نركز ياسر على العائلة راه كيفاش تخلي صغيرك بوتيتر تخلي له تخلق فيه أنت الغرور هذاك باهية وحاجة أخرى زادة باش نمشي بيك زادة بربي ركز لي على البيئة الرابعة اللي قال عليها الدكتور خاطر بالحق يظهر لي
4: مهمة ياسر خلنا نبداو احنا قلنا راهو الثقة في النفس تتبنى مع الصغير من اللي يتخلق ريت الحرلول كي تحط الأم البيبي في حضنها وأول رضعة ياخذها هذاك يبدأ معاه الإحساس بالثقة وإلا عدم الثقة باش نبداو بشوي بشوي بداية صفر العام الأولين من بعد من العام لثلاث سنين عنا اونوتر بيريود اللي هي البيريود اللي فيها الصغير يفهم مفهوم الاستقلاليه والا الخجل باش تلقاه هو يحب لا كريز دو نو يحب يثبت روحه ويحب يحط روحه وكذا ما بين 3 و 6 سنين هنا باش يبدا يحب يبادر ويحب فما باش تخليه انت يحس انه هو مبادر تشكره وتخليه عامل على روحه ويكون يبدا يشجع باش يعمل التجارب وإلا باش تخليه يحس بالذنب وتبدا تنقص منه وكذا دونك هذوما مراحل الصغيرين لهنا الاحساس اللي لازم كل ام وكل عائله تركز عليه هو الاحساس بالامان عند الصغير ريتها كلمه الامان هذه البيلي حجره الاساس لبناء شخصيه كل صغير قيمته الذات الأولانية العلاقة مع الخطأ كيف هو يغلط شنو أنت تتصرف معاه شنو تقول له كيفاش تحس أنه هو مقبول ولا مرفوض إسكو أنت مثلا واحد غلط تقول له أكل التصرف هذاك غلط ولا تقول له أنت غلط هنا تفرق رأي برشا ردوا بينا الديسكور متاعنا راهو الكلمة اللي تقولها أنت رأي عندها تأثير كبير على الشخص اللي مش يسمعها شخطو إذا كانوا صغير باش يحس بروحه منبوذ مرفوض والا التصرف هذاك هو اللي غلط باش يبني عليه
0: هنا باش نفهم باش نربط كلامك ونفهمه معناها بالنسبه للصغير في السنوات هذه اللي بدا يتربى فيها 3 سنين وفما فوق مثلا وحتى قل
4: مصفر من الشده الاولى من حطت الرضعه حتى نتاعو كيفاش يشدوا
0: الام والبو هما في الدار هما الامان نتاعو الصغير هذا
4: هما الامان نتاعو
0: كيف يجي نهار انت باش تحطوا على السكه صحيحه باش تنتقد انه عمل خطا
4: أي؟
0: ما تخليش يحس أنه على أنت رفضته بسبب الخطأ هذاك وبالتالي تهدد في الأمان أو مصدر الأمان متاعه دو فاسون يولي عنده مشكلة مع الخطأ.
4: دونك السخرية متاعك، النقد المستمر، طريقة تقبلك للخطأ متاعه هي اللي باش تحدد علاقته هو بناء شخصيته. دونك لهنا اذا كان انت خليته يخاف وش يبني يخاف مزن، اذا كان انت عملته هزيت غزرته لروحه باش تولي عنده ضعف في ثقه عميق من بعد باش تصعب الاصلاح نتاعو، والا باش يولي عنده غرور دفاعي اللي كنا نحكيوا عليه، باش يولي هو يخلي يحاول يعمل تصويره دفاعيه على روحه باش يقعد هو باهي. انت احسن ولد، انت احسن حاجه، انت كذا. دونك
0: ويملي عارك كان على التصويره
4: به المراهقه. توا احنا بدينا ريت باش نجز
0: المرحله وبعد المراهقه
4: وبعد باش نرجع به في المراهقه 12 18 هذه مرحله اعاده التشكيل. ديجا احنا عندنا البريغوكي حطينا الاساسات اعاده التشكيل باش تصير في مرحله المراهقه. علاش؟ خاطر احنا في المراهقه يولي يختار اللي تبني انت عطيته، لكن هو في المراقب شو اللي يختار. دونك لهنا شنو يصير عند الصغير؟ شو اللي يسأل اني شكون؟ شو اللي عنده حساسية كبيرة للرأي الآخر، خاطر باش يبني على أساسها. باش يولي يقارن في روحه مع الآخرين، هو باش يستعمل مخه. دونك باش يعمل التجارب متاعه هو باش يجرب وباش يفشل وباش ينجح، باش يولي هو كيفاش باش يرى روحه. إذا كان الثقة لهنا ماهيش مستقر، ما عندوش ثقة في روحه، ولهنا بشي يولي أوتوماتيكون شو يا إما للغرور يا إما بشي يعمل انسحاب وخجل ونلقاو انطوائية ومشاكل أخرين. دونك بشي يكون عنا لهنا بشي فهم لهنا الفترة هذه فيها تحديد الثقة الظاهرة الشخصية متاعه هو اللي بشي يحدد. بيه كي نرجع للطفولة، تو الطفولة ما بين 6 و11 سنة أنا خليتها بالعاني، خطر المرحلة الأولى أنت تعطيها له، المرحلة الثانية هو يختارها. ما بيناتهم فما المدرسة تدخل. كي نقطع نحكيه على المدرسة، يعني مش نحكيه على التقييم اجتماعي، مش كان أنت وبوه بشي يولي هو عنده دينات، بشي يولي هو عنده أصحاب، بشي يولي عنده معلم ومدرسة. دونك الطفل هنا بشي يولي قارن روحه بالأخرين، أني الأول، أني المتوسط، أني الباهي، أني الناشط، أني اللي ما نركحش، ولدك عاقل، ولدك خايب، ولدك باهي. دونك بشو اللي يسمعك المقارنات الأخرين هذكوما. وهنا المدرسة تلعب دور كبير برشا. والشعور لهنا إذا تكررت الإحباطات، شغطو إذا كان هو مثلا عمل مجهود والإحباطات تكررت، بش نلقاه ونهو بش يبدأ يحس بالنقص متاعه.
0: أيوة.
4: قول أني من وش يولي يحاول يعوضهم. دونك ميكانيزم دي ديفانس متاعه نلقاه ان جينيرال فما الغرور هذاك اللي يحاول يبني التصويره الغالطه والمغلوطه على روحه، خاطر المدرسه تساوي انجاز. هنا راهو البرينسيپ اللي قلت انت عليه، رانا احنا ولينا في مجتمع نلوجوا على المثاليه. اي ولدي لازم يجيب 18، ولدي لازم يكون اول طاوله، ولدي لازم يكون احسن لبسه، ولدي يكون احسن حاجه. اكل احسن وصيغه التفضيل هذيك هي اللي باش تاثر على التصويره عند الصغير، وباش تخليه يخلق تصويره ماهيش حقيقيه على روحه، على خاطر هو فينالمون حتى لو قدراته هو متاكد انه هيك القدرات هذيك ماهيش سوفيزونت باش يكون هو احسن حاجه. دونك شو اللي هيبني في تصويره مغلوطه وتخليه يعمل في يحاول يشد هيك التصويره هذيك. دونك الثقه راهي كخلاصه نحاول نحطها، راهي ما تتبنيش مره واحده، هي سلسله متراكمه حجرة ورا حجرة تتبنى. أمان في الطفولة اللي نبنيو فيها الجذور متاعنا، تجارب المدرسة اللي فيها اختيارات القيم اللي باش نبنيو عليها، والإعادة التشكيل متاع الشخصية متاعنا تصير في المراهقة اللي هي باش يعاود يعرف بها ذاته، باش يعرف روحه. وأي خلل في المراحل هذوك الكل يخلي فما ضعف في الشخصية هذيك، وإلا فما غرور تعويضي باش يحدد شكل الشخصية من بعد. لذلك علاش ردوا بالنا ديما
0: سؤال فرعي وصغير، بما أنك 6 سنوات المدرسة أنت رجعت لهم بالذمة باش تعطي الدور ربما لياقة في المدرسة. من هنا نفهم وذاك علاش في بعض المدارس في بعض الدول اللي خلينا نقولوا ما يعملوا تجارب متقدمة في التعليم، عملوا قولوا برشا تجارب، نحبش نقولوا متقدمة، لا يعملوا امتحانات أما التقييم ما يعطيوش نتائج، التقييم يبقى أمور داخلية بين الولي والأسرة التربوية، ولا فيها عداد ولا رتب ولا جوائز زادة ولا مكافئات، تلامذة الكل تتكافئ عندهم.
4: هذيك هي
0: قد يكون هذا هو في اتجاه المنطق هذا معناه باش تتبناك الثقة بالنفس ما غير مقارنات مع الآخر بالآخر.
4: مش قلنا احنا علاش المدرسة هي الصعبة متاحة هي على خاطر هي باش تبدأ وقتها التقييمات. راهو لو فيت انه انت تعرف قدراتك راهي حاجه باهيه. اني راني مش ضد الفكره مش نبداو متفاهمين
0: احنا نسالوره
4: انه يكون عندك انت معناها اي فشل في الدنيا هذه اذا ما تعرفش تستنتج منه الحاجات الباهين وتبني عليه راهو باش يولي كانه تجربه فاشله. الفشل مش معناها انه انت ما نجحتش لكن انه انت ما ربحتش من هيك التجربه هذيك. الفشل بالنسبة لي أحسن مدرسة. يعني اللي فات إنه صغيرك ما جاش لو بروميي سان فو با دير إنه هو راهو فشل، أما سا فو دير إنه هو فما حاجات يا إما المكتسبات متاعه ما كانتش كافية يا إما اللحظة اللي هو عدى فيها الامتحان
0: ما كانتش مواتية
4: يا إما فما خلل في اكتساب المعلومة
0: في حد ذاتها.
4: الخدمة متاعك أنت إنك تقف مع صغيرك وتحلوا شنو اللي صار باش تتعلموا عليه وتبنيوا به القدام. وهنا تعطي ثقة لصغيرك وتعلموا يبني. أما لو فات تقول شبي صاحبك جاب وانت ما جبتش سكو أنت عندك مشكلة لهنا أنت خايب. ليه مش خايب؟ أما إذا كان عندي مشكلة هيت نحلها هيت نفهم شنو اللي ما تعملش صحيح.
0: لكن محاسبات وإطلاق الأحكام وكالتسميات وكالوصم وكل
4: هذاك هو اللي غلط. أما مش السيستم كمدرسة يلزم الصغير يعيش تجارب هذوكم باش يبني بيهم مستقبل وحياته من بعد. أني من بعد
0: به عندك حاجات سيهان جاوك خاطرنا باش نمشيو لعنصر تاعو مهم الحقيقة نعتبره اللي هو كيفاش يأثر مسألة الثقة بالنفس والغرور على التوازن وعلى العلاقات الاجتماعية وبطبيعة المشاكل اللي تنجم تترتب عليه بالنسبة لي. بيه فهم تليفون ناخذ تليفون قبل. ألو عسلام
5: ماش نحوالكم لبيخ.
0: أهلا وسهلا مرحبا
5: وبيتي عايش بارك الله فيك. بلا امش نحكي لكم انا عندي ولد بنتي عمره دوار 22 عام وعنده اخواته من بعد وتوامه زوج توامه اخواته من بعد معناها كان يقرا ويقول له كيف وصل للمراهقه كل بعد شويه على القرايه وتبع معناها حصل ولاد السوء والكل معناها بعد شويه ومتبع فيه ديما تبع فيه فقد فيه الهويه يشرب الحشيش الممنوعات والكل معناها ولات ايه ولات منها ديما في شرطه معناها رجع الحمد لله رجع الجادة وما حبش يمشي للطبيب مشي مرة معها هزته للطبيب مرة قالها رجحولي كي قالها ما نمشيش أنا يدوي مش هو يدويني أنا لبس علي ما حبش يرجع وما نوصل للبات ما نجحش قالت له معاود قالها لا ما نعودش حطت في التكوين المهني سافا في التكوين المهني هكا يقرا توا عنده 3 سنين يعني 3 عام يقرا في التكوين في هذه في التكوين واخواته دوزيماني سنة ثانية ثانوي معناها كنت تقول غير منهم ما يتكلموش كلمة ديما هو أنا أخوكم الكبير لازمك تسمعوا كلام لازمكم تقدروني لازم يقول كلمة حاجة يشد ويضرب ويدقدق عظامه بالضرب وأنا أخوكم الكبير قلت معناها أمه تقول له يزي هذه تقول له معناها حسبته هو عنده مركب نقص معناها قلت له أنت قريت ما حبيتش تكمل تقرا مش نعمل لك حطيتك هول عندك مستقبل وعندك باهية دي وكل معناها ما عرفتش كيفاش خايفة لا شاب شي حاجة وقعدت في مخه تو ساعات يبدأ باهي وساعات تقوم علي هي سبحان الله يولي معناها عبد آخر وحتى نقول له أسكت ما يحبش حتى يسكت يزم يكمل كلامه ويزم هو الفوق هو الفوق وفماش ما يزم كلامه ولا يمشي معناها أمه حالت معاه تقول ما عاش تضرب أخواتك ما عاش تعملوا حتى أمه تمشي تخدم يشدهم
0: معناها السؤال من خلال كلامك مدام هو هل أني هذه حالة غرور كما قاعدين نحكي وأحنا ربما تسبب فيها المليو اللي عاش فيه هو هكا يلزم تفاصيل حتى طريقة التربية متاعه في الدار ولا شنو يتقالوا يوميا في الميساج اللي يوصلوا خاصة من عند والديه بما أنه يحس بتفوق على أخواته ويحس روحه الكبير ويلزم كلمته تتسمع ويوصل حتى لدرجة تعنيفهم ولو أنه هذه حاجة مش مقبولة بالكل راه هو يرد باله أي ليه ما نعرفش أنا لأمه البو كيفاش يسمحوله زيادة في الدار.

0: شيء بالسرقه ولا دمتك شيء بالسرقه تحطوه في قهوه ولا في حاجه تحطوه له وقال لها بعد رجع حولي ما عرفش مده قداش قالت له نرجع للطبيب
1: ما رجعش
0: ما حبش يرجع قال هني لبس عليا هو المريض مش انا المريض
1: هي هزته على اساس شنو قلت لي شرب حرابش معناها شنو حرابش مواد مخدره تقصده
2: نعم
0: يظهر لي مخدر مشنوع على خطر
1: ليه خطر ما فهمتش انا قلت شرب حرابش بالك شي حاب ينتحر ولا مواد مخدره معناها هزته هي باش تداويه من الادمان هكا ولا
0: صحيح
1: اه فوالا خاطر انا فهمت حاجه اخرى فهمت شرب حرابش معناها حاب ينتحر عنده شي مشكله ديبرسيون ولا حاجه نفسيه اه لا فوالا اي خطر يختلف مدام اسمع سي لوتفي باش يجاوبك حسب ما فهم من كلامك بالطبيعه
2: شكرا للسيده معناها ذكرت انه هو شاب عمره 22 سنه وانه استهلك صارت له تجربه نتاع استهلاك مواد ممنوعه قالت وهو توا في طور نتاع تكوين مهني ولا يظهر لي هذا شحب نفهم خلاصه القول مدام الكلمات المفاتيح هي الاحاطه بالفهم والمسانده في العمر هذايا ولي التوى هو في مقتبل العمر وقدامه مفترق ثنايا وكذا ماذا بينا يمشي في ثنية لا فيها مصلحة شنو المطلوب منكم انتم كمعنى عائلة كأفراد أسرة هو أنه تفهموه وتعرفوا كيفاش توحيطوا به وتساندوه فهمه مهم علاش خاطر راه ديجا هو انت كالاستهلاك هذاك وراها اشياء معناها يقول لك هذا اوليفانشتاين هذا عالم نتاع الديكتولوج يقول معناها معناها الاستهلاك هو سي اون رونكونتر انتر ان انديفيدو دي سيركونستانس اي ان برودوي معناها هو اكتشف في ظروف معينه وفي حاله نفسيه معينه دي زيفي نتاع ماده وحصل فيها وبالتالي انت علاش نور لز مهم جدا فهمه وهذا دوركم انتوما كان ممكن اذا كان ما تنجمتوش انتوما الطبيب اللي مش يمشي له الا الاخصائي اللي مش يمشي له دوره انه نفهمه باش بك الفهم هذاك نحاولوا نعاونوه باش يمشي في المسلك الباهي مهم جدا مدام انه يواصل في التكوين المهني نتاعو لانه كلمه التكوين
0: يقرا
2: هذاك سيدي جابا اما تردوا بالكم في الخلطه لانه فات التكوين المهني نجم ساعاتك المثل يكون مثل جانح معناها ما هذاك هو الخطر معناها القدوه لا مش معناها هي بالضبط معناها وهذا هو دونك خلاصه القول سيدتي الكريمه الفهم والمسانده واذا كان مش من العائله من الناس مختصين نعم
1: به ان شاء الله لاباس مدامه وربي يعينك عايش كل اللي يعطيك الصحه على ثقتك في البرنامج ومرحبا بك به سهام عندك حاجه
3: فما مدام نورس العجيمي صحراوي قاعدة تفعل معنا وكتبت لنا معناها أحاديث سيدنا الرسول قالهم وشكرا لها على التفاعل
1: يعطيك الصحة نورس على التجاوب والتفاعل الإيجابي معنا بيه قلنا الثقة بالنفس والغرور والتأثير على التوازن على العلاقات الاجتماعية وبالتالي الإشكاليات ونجاحات الدكتور في الموضوع
2: شكرا هو الثقة في النفس والغرور ينجم يأثروا بشكل مباشر وبشكل زاد عميق على طبيعة العلاقات الاجتماعية على خاطرهم يحدوا أسلوب الفرد في التواصل وفهموا للآخرين وطريقة تعاملوا مع الخلافات والاختلافات داخل المحيط القريب متاعه وهات نبدأوا بتأثيرات الثقة في النفس أولا تأثيراتها الثقة في نفس داخل العائلة وكذلك فعل في المحيط الاجتماعي نبدأ تأثيرات الثقة في النفس معناها في الداخل معناها نبدأ الساعة بصفة عامة هي الثقة في النفس كما قلنا في البداية هي عمل أساسي في بناء علاقات متوازنة مع الناس معناها الشخص اللي يبدأ واثق من بروحه في نفسه معناها علاقاته باش يدخلها من غير يا خوف مفرط من الرفض ولا حاجة مستمرة لإرضاء الآخرين خاطر الإنسان اللي يبدأ كان عنده قلة ثقة في نفسه يبدا ساعات عنده مشكله انه باش يبدا يتنازل باش يرضي الاخرين وساعات الانسان المغرور يبدا داخله في في بافراط هالشعور بالامان الداخلي يجعل الشخص الواثق من نفسه قادر باش يعبر على احتياجاته على مشاعره كما قلنا بوضوح وباحترام وفي الوقت نفسه يسمع الاخرين ويحترم الاخرين نجيو توا داخل الاسره الانسان اللي يبدا واثق من نفسه بالطبيعة تحسوا أنه الفرد هذاك سواء كان شاب ولا حتى ينجم يكون زوج ولا يكون أم ولا كذا يخلق مناخ متاع تفاهم ويخلق مناخ نوعا ما ديمقراطي داخل العائلة معناه هو لأنه يبدأ يقبل الاختلاف في الآراء كان أبوه مع الطفل الشاب يقبل ويسمعه وينصت له مش معناه يكون قمعي في تعامله كان زوج ولا كان زوجة معناه يتعامل مع أبنائه من غير معناه توتر من غير صراع ومن غير إملاءات وبالتالي معناها الثقة في الذات عند أي طرف في العائلة مهمة في معناها في

0: تحسين العلاقات داخل افراد الاسره، معناها تخلي معناها تخليه الانسان الواثق من ذاته عنده قدره تحمل المسؤوليه وتمكنه من الاعتراف بالخطا، حتى كان يخطئ نجم يكون بو يخطئ شي مشكله ويعتذر عند الحاجه، يعتذر
1: ومحلاه المثال اللي يعطيه زاد حتى للصغار كي يبداو خاطر الصغار يتعلموا على الكبار دونك
0: ويعتذر عند الحاجه، وهذا يعزز الثقة المتبادلة وكذلك يقوي الروابط الأسرية. يعني كان أنت فما دي موديل، معناها حتى أخوتي مع هذا ما واحد غلط أخويا سامحني
1: حتى مع أخوه ولا مع أختها ولا مع أخوه يولي وهما يعملوا كما يعملوا والديهم كل أخت التفاهم وكل
0: موديل. هذايا ثقة في النفس معناها تأثيراتها داخل الأسرة. اجتماعيا الثقة في النفس هذا تساعد على بناء صداقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى التعاون. الشخص اللي يبدا واثق ما يشعرش بالتهديد من نجاح زملائه اذا كان يبدا هو في في في, في معناها في مجموعه ما يزمكش، معناها ما يبداش فما يميل للدعم يميل للتشجيع، وهذا يخليه عنصر ايجابي داخل المجموعه. معناها تبدا مجموعه يبدا كل واحد يعطي ما من عنده ما غير ما تبدا، معناها فهمتي تبدا كل
1: من داخل العمل يولي محلاك يسودوا التفاهم
0: ويسودوا الهدوء ويسودوا التوازن، وهذا يعاون على حل النزاعات بطريقه عقلانيه من غير تصعيد ومن غير عدوانية زادة. معناها هذا في النطاق الاجتماعي. نجيو تولى في الغرور، نجيو نفس الأسلوب، معناها الغرور بصفة عامة يضعف العلاقات الاجتماعية يخليها متوترة داخل الأسرة. السلوك هذا معناها تاع الإنسان يبدأ المغرور يولي مصدر متاع صراع. علاش؟ معناها لأنه هو قائم على عدم تقدير الآخر، وهذا يخلق مسافة عاطفية ما بين الأفراد ويضعف التواصل هذا حتى داخل الأسرة. زيد على هذا غيابك الإنسان اللي يبدأ معناها متواضع يخليه الحوار معه صعيب، ما فماش حوار معناها وما فماش نقاش، وهذا يفسر على أنه لأنه هو ينجم ياخذه ويأوله على أنه تهديد لصورة الذات المتعالية. اجتماعيا زاد الغرور يوصل للعزلة. علاش العزلة؟ لأنك أنت إذا كان في حلقة اجتماعية متاعك وتبدأ هكاك من النوع المتعالي بطبيعة غيرك مش يشعر بالإرهاق بالتعامل معاك، لأنك مركز كان على نفسك وتسعى ديما للتفوق على غيرك وما تخليش غيرك يسيبانوي، ما ماشي غيرك ما يبداش ما عنده مسافة. وهذا بطبيعة
1: ساعات واحد على واحد تلقاه في معمل ولا في أتوليه ولا تحسه يخدم وحده أي الناس الأخرين عوين تنفيذ معناه، وأصلا حتى النقاش ولا وإبداء الرأي حتى إبداء الرأي ما فماش
0: حتى الناس تتجنبوا وبالتالي من بين التأثيرات.
1: فما حاجة أخرى دكتور، هو مش حتى يتجنبوك، هو ساعات يولي ويقولك برا عمل اللي يحبوه خليها تصيرك الغلطة ولا خلي تصيرك تدولي حتى تتكون عنده مكاد ليروح الشماتة لطفك معناها خلي يغلط بيده وخلي كذا، وهذا اللي
0: وهذاك مش باهي للمجموعة
1: تطرف للعائلة للمجموعة عمل ولا حتى بلاس وإيمة معك أنت باش نقدمه العنصر اللي بعد واللي هو مهم دور الأسرة في ترسيخ الثقة السليمة بالنفس وابتعاد عن الغرور. النصائح العلمية أيضا الحفاظ على التوازن بين تقدير الذات واحترام الآخرين.
2: احنا شقلنا تو قلنا إن الثقة في النفس راهي بتتبريش في نهار واحد، راهي هي نتيجة بيئة تربينا فيها، تربية تعلمنا عليها، تجارب شخصية ومعها وعي. ولهناك نقول وعي شخصي، يعني كل طرف عنده دور مهم باش يتبنى هيك الوعي هذاك. باهي ان شاء الله يكون كلامي واضح. باهي الاساس هي العائله، اول حاجه هي العائله، اول حاجه تجب تعملها العائله هي راهي يراو يلزمك. راهو احنا بالفطره نتاعنا نحبوا نسمعوا الكلمه الطيبه بالفطره. يعني راهو انت كيما تحب تسمع كلمه الباهيه، راهو صغير كيحب يسمعها الكلمه الباهيه، يعطيك الصحه
1: وهذا عادي راه
2: فطره، ربي خلقنا طيب ونحب الكلمه الطيبه لكن هنا الفم نيونس صغيره ما بين انه انت تمدح مجهود الصغير ولا اني تمدح الصغير في حد ذاته. راهي شعره ما بيناتها،
1: شعره هي صحيح
2: صحيت اك الشعره هذيك عندها نتيجه مختلفه برشا في تركيبه الصغير. كي تقول له انت صحيت انك حاولت خير ما تقول له انت احسن صغير. باه كي تعطيه مسؤوليات كل يوم حويجه صغيره باش تعلمه يكون مسؤول، وتعلمه انه هو باش يعمل على روحه، باش تعلمه انه هو يمشي خطواته. اوكي راك ما تنجمش تعيش حياته، يلزمه يتعلم يمشي. باه هنا اول حاجه باش يتعلم يمشي باش يطيح، دونك خليه يغلط، خليه يطيح، خليه يتعلم من غلطه. ما تحاولش تقارنه بغيره. أصلاً ما بحبش أقول أخيب حاجة في في المعاملة مع الصغار أكل المقارنات هذيك. مقارنة ما بين أخواته، مقارنة ما بين أصحابه، مقارنة ما بين أولاد العائلة. أني أبوك كنت، أني أمك كنت، لا ما ينجمش.
1: حتى على روحك ما تحكيلوش على روحك.
2: لا ما ينجمش. أنت عملت إشنو هالربحت؟ يعطيك الصحة، هك وصلت، هك.
1: هو الإنسان وإيه مرأة من غير ما يشعر تو فما ناس يقولك شنو معناه البو يعطي بروحه في المثال ولا الأم. تيز عندك صغيرك يقرأ في المدرسة تمشي تروح بيه وتحلو وانت الدار ودرش يجي أم ولا أبو تيانا قدك عمري أصغر منك 8 سنين في البريمير مفتاحه في دي ونحل دارنا ونسخن فطوري ونقولوا هذي نعملوه
2: هي خليها وعطي مفتاحه في دي وخليه مال أعطي اسمح له
1: وكي ينجح قلوا راك نجحت في التجربة هذي وكي يخطأ زاد وري الخطأ وبلطف
2: جستم
1: احنا الطيبة عندك مش نبهني الا خطا ولا دكتور
2: احنا قلنا فما البيئه تختلف من اني من يبوك اني بوك وانت ولدي فما بيئه اختلفت احنا قلنا راه فما برشا حاجات تتوتل تختلف عندك البيئه تربيتك وتربيته ما همش كيف كيف التجارب نتاعك والتجارب نتاعو ما همش كيف كيف
1: صحيح
2: ووعيك انت فك العمر هذاك مش كيما وعيه هو
1: اليوم فك العمر هذا
2: هو انت اللي باش تخدم عليه هذاك هو انت شنو مش نجم تخدم انت جبت المدرسه باش نكمل على الفكره نتاعك في المدرسه اهم حاجه انك تشجعه ويشارك مش مهم انك تعطي جواب صحيح مش كان الاولاني بتاع القسم يجاوب اي واحد يشارك المهم هيك المشاركه هذه
1: دور المربي معناه
2: هنا دور المربي والمدرسه يعني هنا التركيز باش يكون على التطور نتاع الصغير مش على العلامه نتاعو مش مهم جاب لي 20 في الامتحان بقدر ما هو المهم كان 15 ولا 17 احسن حاجه نقدمته زبونته بالنسبه لي يعطيك صحة وبرافو وهي البرشة مش مهم جاتني لول اما قدمته زبونته يعني عملت تحسن هنا نشكر
1: معناه اذا كان فما حاجه هي تتنافس مع روحك تتحدى روحك ما مش الناس الاخرين
2: المقياس هو انت فما حاجه اخرى انه الصغير يلزم يتعلم يتقبل النقد راهو انا كي باش ننقدك راني باش ننقد تصرف مش باش ننقدك انت كصغير ما تخليش في محور الدفاعيه وكل يحس روحه كانه باش يتعارك فوالا متهم باهي كي نقولوا مدرسه
1: معناها كي تقولوا الفعل هذاك خاطئ ولا خايب بلغتنا العاميه مش انت خايب
2: اي مهم ياسر انك تعلم ويتقبل هيك النقد هذاك وما تخليش شغل ديفونسيف المحيط ولا الاصدقاء مادام احنا في المدرسه دونك الاصدقاء واختيار الاصدقاء احنا عملنا لها حصه كامله اختيار الاصدقاء لهنا راهو يلزمك تعرف تختار دايره نتاعك اللي تشجعك واللي تدز بيك القدام وتعطيك القدوه الحاجات باهين كما المستمع اللي كنا نحكيه معه توا إذا كان لقيت روحك في وسط مجموعة فيها سخرية وفيها تنمر ردوا بالكم راهو ما فيها أحسن حاجة أنك تبعد عليهم
1: تهرب
2: ولا يلزم تعلم تقول لا مهم ياسر هذه من أهم المهارات اللي يتعلمها صغير وكبير وأم وبو والكل أنك تتعلم تقول لا به مش نعطيك شوية نصائح لكل واحد يعملها في داره
1: في ساعة في ساعة في أقل من دقيقة مش دقيقتين برشا مش نعطيك دقيقة للدكتور خاطرنا
2: يكفي أنك أنت تسأل روحك شنو تعلمت كل يوم كي تجيبش ترقد في الليل تقعد ما بينك من بروحك شو تعلمت اليوم حط ثلاثة حاجات أني اليوم أنجزت الإحساس بالإنجاز يخليك أنت في تحس بثقة في روحك وتعطي روحك القدام وشنو ما المخاوف متاعك رو كل ما تواجه خوف كل ما انت تغلب روحك درجة كل ما تقدم بروحك درجة دونك ما تقارنش روحك بغيرك تقارن روحك بروحك وتحط شنو الأهداف اللي تحب تخدم عليهم باش نجم تقدم بهم
1: نعم
2: دونك التجربة راهي تكرار وتقبل باش نوصل للنجاح
1: سيدي ما عندك تحايا ولا حاجه فيسا فيسا باش نعطيو كلمه دقيقه للدكتور
3: مدام منى ابو عزه تصبح علينا وتشكرنا سي محمد علي السخيري مازال في المتابعه معنا ويقول اذا تحولت الثقه بالنفس الى غرور فانه شعور بالعظمه والتوهم
1: بالكمال
3: التوهم بالكمال للعلاج يجب الاحاطه النفسيه تنسيب نجاحاته بدون احباط عزائمه كذلك التاكيد على الوزع الديني وتوضيح ان الكمال لله وحده وكل التوفيق هو من عند الله
1: اكيد ونعم بالله نحييهم الكل يعطيهم الصحه ميرسي سي محمد علي صخيري دكتور باش نكملوا دكتور
0: في كلمتين دور التربيه الاسريه الاسره راهي هي عندها دور محوري باش نحاول نلخص معناها مهم جدا وقت الاسره تمنح الحب غير المشروط وتقدر الجهد الوالدين في تعاملهم يكونوا معنى تعاملهم وسلوكهم مهم، لأنه هو قدوة. مثلا كيفاش وقت الوالدين مثلا يعطيوا ثقة للصغير وقت لا يشجعوه، لكن ينقدوه ويوجهوه بلطف، معناها هنا راه نيونس كبير، معناها انت مش ديما لا تعملوا، لا راك تعملوا ديما تشجع، مهم جدا انك لا بيان فيونس انك تشجع، لكن تنقد بلطف عند الخطا، معناها بدل التوبيخ ولا بدل المديح المفرط، وتكون قدوه تلعب دور، القدوه تلعب دور. وقت الوالدين يبداو هما بيدهم واثقين ومتواضعين ويعترفوا باخطائهم، اذا كان انت ولي يرى ولدك اللي انت من النوع اللي تعترف بالخطا نتاعك وتحترم الاخرين، زوجك ولا ما نعرف شنو، هو مش يتعلم منك تلقائيا الفرق بين الثقه وبين التعالي. نعم.
1: شكرا لك دكتور لطفي، حياتك صحة وإما لقويذي كيف كيف سليم الدرع، إن شاء الله نلتقيكم في برنامج من المجتمع على الخميس الجاي في نفس الموعد ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير. تحية من رؤوف غديرة، عليا منصوري ولطفي المكي، خليكم على موجتنا في تمام منتصف النهار الأخبار، إلى اللقاء.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 من العشرة النصف نهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار.
2: انتصف النهار على موجاتنا
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير،
2: ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في سوسة تسجيل أكثر من 400 متغيب عن امتحان البكالوريا وإيقاف مترشح إثر الغش باستعمال سماعة إلكترونية. بلدية أكودة من ولاية سوسة تنطلق في اقتلاع نبتة نيكوتيانا جلوكا السامة من شوارعها. والأسعار التقديرية للكراء المملك تتراوح بين 650 و800 دينار شهرياً. من العناوين إلى التفاصيل، تتواصل اليوم لليوم الثاني على التوالي اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 وإلى غاية العاشر من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشحة ومترشح. وفي سوسة تم خلال اليوم الأول من اختبارات البكالوريا تسجيل أكثر من 400 متغيب أغلبهم مترشحين فرديين، كما أفاد المندوب الجهوي للتربية بالجهة محمد علي بوذراع على الأخبار تسجيل حالة غش باستعمال سماعة إلكترونية، وتم تطبيق الإجراءات القانونية على المترشح، كما أشار إلى تعرض إحدى المترشحات إلى وعكة صحية ليلة البارحة مما استوجب نقلها إلى استعجال المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، وتم تمكينها صباح اليوم من حقها في اجتياز الامتحان بالمستشفى.
4: بالنسبة لي سجلنا البارح سجلنا حالة وحيدة نتاع غش. قبل ما نحكي على حالة الغش نحكي على الوقف الحازمة من إطار التربوي المراقب، وزاد على الكلام ده اللي منضبطين. نقولوا عنا في سوسة 10,000 مترشح. طارت البارح حالة فريدة اللي هي حالة وحيدة نتاع غش، حملنا له الأدوات اللي غش بها وطبقنا عليه الإجراءات القانونية اللازمة. فيما يخص الغيابات، ثم غيابات في صفوف المترشحين، أكثر من 400 غياب، أغلبية المترشحين فرديين والبعض من المعاهد العمومية والمعاهد الخاصة. ثم تلميذ أغمي عليه البارح في الليل مترشح لامتحان البكالوريا، جابوها الاستعجالي قائواها في مستشفى فرحات حشاد. تعلمنا بالحاسة، نسقنا مع الإطار الطبي، نسقنا مع المدير العام للمستشفى، هيئنا لها الظروف باش تعدي الامتحان وتعدي تويكة في الامتحان في المستشفى في ظروف طيبة، كيف بقية زملائها في الأقسام.
2: بداية من اليوم وإلى غاية 9 من هذا الشهر بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة هذا العام الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، أي المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا عبر الموقع www.edunet.tn. وأفادت وزارة التربية بأنه في حالة خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه 9 من جوان جاري. بادر أعوان بلدية أكودة من ولاية سوسة باقتلاع نبتة نبات نيكوتيانا جلوكا التي تحتوي مادة الأنابازين السامة التي أدت إلى وفاة أفراد من عائلة بسيدي بوزيد رحمهم الله، بعد أن انتبهت البلدية إلى وجود العديد منها بشارع البيئة بأكودة على مقربة من أطفال المدارس والمارة دون الانتباه إلى خطورتها. الدبابة الافتيسة كاتب عام بلدية أكودة والتفاصيل.
5: بالنسبة لبلدية أكودة، احنا على اثر صدور التقارير التحليل الطبية وعلى اثر الحادثة اللي صارت لقيام في المكنسة سيدي بوزيد، وبالمناسبة نترحموا عليهم ان شاء الله ربي يرحمهم، وقت اللي ظهر ان النبتة هذه هي اللي متسببة في حالة التسمم، الحقيقة عطينا التعليمات ووصينا لقيام العمل الناس بكل انهم فقدوا المنطقة البلدية ويقوموا بعملية اقتلاع هالنبتة هذه، وانطلقنا من شارع البيئة باعتبار ان الشارع هذا هو في وسط البلاد وتحتها مدرسة ابتدائية، خفنا على صغيراتنا في اطار النظر استباقية وقائية ان شاء الله باش ما يصيرش حتى اي حادثة ربما للصغيرات. طلقت العملية فعلا في اقتلاع هالنبتة هذه، والعملية متواصلة في كامل المنطقة البلدية ان شاء الله، معناها نطمن لقيان نطمن المتساكنين اللي احنا بحول الله في اقرب وقت باش يتم القضاء عليها. وتعرف من النبتة هذه الحق الناس الكل ما كناش نعرفوها، ما كانت عندنا فكرة على مدى خطورتها إلا بعد صدور التقارير التحليل الطبية والصورة نتاعها راجت على الفيسبوك. شفنا الصورة هاكي وشفنا اللي هي موجودة عندنا في المنطقة البلدية، عطينا التعليمات فورا وانطلقنا في عملية اقتلاع النبتة هذه حماية للمتساكنين، وإن شاء الله ربي يوفقنا وربي يستر وخيرنا الناس الكل.
2: قالت اليوم مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي إن أسعار المساكن الاجتماعية ضمن برنامج الكراء المملك رهينة الكلفة الجملية للمشاريع، وبينت أن كلفة إنجاز 5000 مسكن في إطار هذا البرنامج تقدر ب 750 مليون دينار. وأضافت إشراق بن علي أن التقديرات الأولية لأسعار كراء المساكن ضمن هذا البرنامج لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص تتراوح بين 650 و 800 دينار شهريا.
6: تحديد الثمن يبقى رهين كلفة المشروع، هو يختلف حسب المنطقة حسب خصوصية كل منطقة حسب كل مشروع. عندنا تقديراتنا احنا تقديريا معناها من 650-700-800 دينار. احنا الهدف متاعنا راهو تمليك معناها اكثر ما يمكن من العائلات التونسية باش انها تقطن في مساكن على ملكها. احنا اليوم كي نرجعوا للاحصائيات الوطنية اللي تم معناها صدرت عن المعهد الوطني للاحصاء سنة 2024 نلقاو عندنا 24.9% من العائلات التونسية لا تمتلك المساكن التي تقطنها.
2: أكد مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن تونس أصبحت وجهة استثمارية كبرى في مجال قطاع السيارات وفرضت نفسها في الفضاء الأوروبي، مشيرا إلى وجود 280 شركة تنشط في هذا المجال في بلادنا. وشدد جلال الطبيب خلال تظاهرة يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026 بالعاصمة اليوم على أن تونس ليست مركزا للصناعة فقط بل كذلك مركزا للابتكار والإبداع من خلال الكفاءات التونسية.
7: الصناعة هذه هي صناعة استراتيجية للبلاد، تونس ولت وجهة استثمارية كبيرة في مجال مكونات السيارات، كل القطاع هو متواجد في تونس، الكوابل، البطاريات، المصفات، الهندسة، ريسيرش ديفلوبمون، وفرضت روحها في حوض المتوسط وفرضت روحها حتى كشريك استراتيجي لأوروبا في المجال هذية. وكبريات الشركات توا ولت عندها موضع قدم في تونس في هالمجال هذية، أكثر من 280 شركة تنشط في المجال هذايا، شركات عندها سيت عالمي اللي موجودة في تونس، عندنا شركات تونسية 100% اللي هي موجودة في تونس وموجودة حتى في خارج تونس. احنا تونس ماهيش فقط مركز للصناعة، هي مركز كذلك للإبداع والابتكار. عندنا شركات كما الشركة الهندية اللي ما زال كي جاتنا لتونس وتشغل توا في أكثر من 600 مهندس تونسي مش شوية، وعندنا شركات أخرى كما الشركة الأمريكانية فيستيون اللي من خلال تونس تقريبا أكثر من 20% من نشاطها العالمي متأتي من تونس في الصناعة وكذلك في الهندسة من خلال الكفاءات التونسية اللي حقيقة يتألقوا، وسيارة الغد بدأت تتصنع وبدأت كونسيبسيون تاعها يصير في تونس.
2: الاقتصاد الدائري والتنافسية الصناعية، تسريع انتقال المؤسسات التونسية، محور ندوة نظمتها اليوم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. وأكدت المديرة العامة لغرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية رجاء طويل في تصريح للأخبار أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة للصناعة الوطنية أمام التحديات البيئية وغلاء المواد الأولية إلى جانب كلفة التصدير.
8: الاقتصاد الدائري هو مهم للشركة باش تكون كومبيتيتيف، باش تكون تنافسية، لازمها تكون تخدم في الاقتصاد الدائري هذايا، على خاطر توا نعرفوا اللي احنا الموارد الأولية كي نستوردوها توا ولات غالية برشا جول الأوضاع الجيوسياسية، كلفة النقل زادا قوية برشا، وحتى كان الشركة تصنع وعندها ديشي زادا هذايا محور توا قاعدين نحكيو عليه، حتى الديشي اللي عندها كي تحب تصدره راهو كلفة التصدير نتاع الديشي هي عالية برشا، ولازمها موارد بشرية وموارد مادية تكون مخصصة لها. يعني احنا قاعدين نحطوا انه باش يكون ثم تعاون ما بين الشركات باش الديشي نتاعي انا يعني يكون موارد اولية لشركة اخرى، وهكاك تكون ثم حاجة دائرية تصير، ما ندخلوش في تلويح الديشي وتصديره، يعني تكون ثم اعادة تدوير يعني من شركة لشركة. هذايا دونك المحور نتاعنا. ثم يعني عملنا ان بانيل اللي هو يدرس كيفاش باش نمولوا، دونك حكينا على الإطار القانوني لهذايا، وإحنا التشريعات موجودة في تونس والإطار القانوني موجود، وإحنا حبينا نزيد ونعرف به، وحبينا نقدم زادة آليات التمويل للإنفيتاسيون اللي هي تحت الشركات أنا باش تستثمر في الاقتصاد الدائري.
2: ونختم هذه النشرة بأبرز أخبار العالم، حيث شدد الرئيس الأمريكي على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإذا وقعت على الاتفاق فإن ذلك يعني أنها ستوافق على عدم حصولها على قنبلة نووية، مؤكدا اقتراب فرصة التوقيع على اتفاق. تصريح ترامب يتزامن مع إصدار مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية، والتزام الطرفين بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة للتوصل إلى اتفاق شامل. ويتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار المعلن من الجانب الأمريكي وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، بالإضافة إلى تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن على مدى اليومين الماضيين كانت صعبة جدا، وقال عون اليوم إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، كان في تأمينها تقنيا الزميل أيمن الشابي، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. في سوسة تسجيل أكثر من 400 متغيب عن امتحان البكالوريا وإيقاف مترشح إثر الغش باستعمال سماعة إلكترونية. بلدية كودا من ولاية سوسة تنطلق في اقتلاع نبتة نيكوتيانا غلوكا السامة من شوارعها. والأسعار التقديرية للكراء المملك تتراوح بين 650 و800 دينار شهرياً. أجمل تحيات نصير السكلي، راضية جبيري وأمن غزال في إعداد النشرة، جهن الذايع كانت في تقديمها. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. البداية بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، اليوم يتم فتح باب الترشحات لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية القادمة من 2026-2028، وذلك وفق البلاغ الصادر عن اللجنة المستقلة للانتخابات، باش يتوصل قبول ملفات الترشح إلى غاية يوم 24 جوان على الساعة 5 مساء، على أن تعقد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية يوم 30 جوان. المنتخب الوطني التونسي متواجد من البارح في بروكسل، تنقل من فيينا بعد ما لعب المقابله الوديه ضد النمسا، وفي البرنامج مقابله وديه نهار السبت مع ماضي ساعتين ضد منتخب بروكسل. وفد المنتخب الوطني التونسي بعد ما كمل يلعب المقابله الوديه ضد منتخب بلجيكا باش يسافر نيمت غدوه الصباح تقريبا مع نص نهار غير درجين، في رحله مباشره عبد الخطوط الفرنسيه في اتجاه المكسيك، وين باش يلعب اول مقابله في المونديال. بعثت المنتخب الرسمية فيها 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي وإطار فني وطبي وإداري وإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. فريق الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحة الرسمية للفيسبوك مغادرة ثلاثة ملاعبية واللي هما زكريا العايب، وائل الدربيلي، وغيث الوهابي بعد نهاية عقودهم مع الفريق. في المقابل تم الإعلان عن تمديد عقد متوسط الميدان خير الدين مداوي إلى غاية جوان 2029. المبارزة التونسية ياسمين دغفوس تحصلت البارحة على الميدالية الفضية لسلاح الصبر ضمن منافسات البطولة الإفريقية اللي تقام من 1-5 جوان الجاري بمدينة أبيجان الإيفوارية. دورة رولان غاروس المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا تغادر المنافسات بعد خسارتها في الدور الربع النهائي ضد الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين مقابل مجموعة. نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بشجمع أهل طرابلس وأهلي بنغازي الليبي في ملعب القاهرة الدولي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: الجميل كاسمه والمعروف كرسمه والخير كطعمه. أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد، يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم، فيجدون الانشراح والانبساط والهدوء والسكينة.

0: ضروس على الآخرين. قالوا: فرحت بلا داع؟ فقلت لهم: ألست أحزن أحيانا بلا داعي؟ حررت نفسي من حقد ومن جشع، فكيف أمسك قلبي بين أضلاعي؟ من كان يسعى إلى شر فليس أخي، شتان ساع إلى شر ولا ساعي. أنا الغني على فقري، فإن سألوا عن ثروتي فهي أني غير طماعي. لم أحسد الملك المرهوب جانبه، لكن حسدت على اطمئنانه الراعي. ورقة من دفتر قديم. الإنسان نبتة تتفاوت في لونها ورائحتها ورقتها وخشونتها تماما كتربة الأرض، منها المرج المعطاء ومنها الأرض السبخة، منها السهل الذي يتفتح بأزهاره وعطوره، ومنها الصخر وما يعنيه الصخر من جمود وجحود وقسوة. الناس معادن يتمايزون في القيمة ما بين قطعة متوارية بين تجاويف السفح وأخرى لها بريق النجوم تتربع على ذروة القمة. همس القوافي.
1: همس القوافي
0: هذه عروس الزهر، نقطها الندى بالدر فابتسمت ونادت معبدا. لما تفتق سترها عن رأسها عبث الحياء بخدها فتوردا. فتح البنفسج مقلة مكحولة، غمز الهزار بها فقام وغردا. وتبرجت ورق الحمام بطوقها لما رأينا التاج يعلو الهدهدا. بلغ الأزاهر أن ورد جنانها ملك الزهور فقابلته سجدا. فرن الشقيق بأعين محمرة غضبا وأبدى منه قلبا أسودا. بسط الغدير الماء حتى مسه برد النسائم قارصا فتجعدا. ورأى النبات على جوانب أرضه مهدا رطيبا لينا فتوسدا. يا صاحبي، تعجب لملابس قد حاكها من لم يمد لها يدا. كل الثياب يحول لون صباغها، وصباغ هذه حين طال تجددا.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: صلة الرحم تزيد في العمر، وما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد اللطف، والعداوة بعد الود. رب بعيد أقرب من قريب. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وإنك بهم تصول وبهم تطول، وهم العدة عند الشدة. أكرم كريمهم وعد سقيمهم وأشركهم في أمرك وتيسر عن معسرهم. يا صاحبي، ظلم الأقارب أشد مضاضة من وقع السيف. الأسرة هي جماعة من الأفراد يجمعها الدم، وتفرقها مشاكل المال. أسوأ الأعداء إلى الإنسان أقرباؤه. وكم من قريب قلبه عنك نازح، وكم من بعيد قلبه بك مغرم. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: سكبتك في دمي حلما، حنايا القلب ترعاه، وراح القلب في فرح يغني سر نجواه، ويشدو حبنا لحنا كطير عاد مأواه. فأصبح لا يرى شيئا سوى عينيك دنياه، وأمن في دجى زمن عنيد في خطاياه. شدونا الحب للدنيا وفي شوق حملناه، رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه. سألتك: هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه؟ فقلت: العمر إبحار، وعمري أنت مرساه. تعيش العمر في قلبي، ولو ينساك أنساه. يا أنت، حبنا قدر، ومهما ضاع نلقاه. يا أنت، حبنا قدر، ومهما ضاع نلقاه.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: النهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت تشاومي رسميا عن هدفها الجديد تشاومي دي 7 ماكس، وهو أحدث الهواتف متاحة ضمن سلسلة تشاومي دي 7، مع تركيز واضح على البطاريات الضخمة والأداء العالي، إذ يجي الجهاز هذا ببطارية سعته 8000 ملي أمبير ومعالج سناب دراغون 8 إليت جين 5 الأحدث من كوالكوم. ويحمل الهاتف تصميم مشابه لهاتف تشاومي 15 أكثر من الجيل الجديد، إذ استوحت الشركة تصميم الكاميرات من الطراز السابق مع شاشة مسطحة وحافات نحيفة متساوية وثقب مركزي للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى إطار وخلفية بتصميم مسطح. ويضم الهاتف شاشة OLED LTPO قياسها 6.9 إنش بدقة قدرتها 1200 في 2608 بيكسل، مع معدل تحديث متغير يتراوح ما بين 120 هيرتز وهيرتز واحد، وسطوع أقصى يبلغ 3500 شمعة. وتدعم الشاشة تقنيات الدولبي فيجن والHDR10، بالإضافة إلى تقنية تعتيم PWM بتردد قدرته 1920 هيرت وتقنية DC Dimming، وتحميها طبقة زجاجية تشاومي تشايلد جلاس 3.0. واعتمدت تشاومي على معالج كوالكوم سناب دراغون 8 إليت جين 5 مع ذاكرة LPDRX5 حجمها 12.16 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بخيارات تخزين UFS 4.1 سعتها 256 و 512 جيجا بايت. وتشكل البطاريات أبرز العناصر تاع الجهاز، تبلغ سعتها 8000 ملي أمبير مع دعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة قدرها 100 وات، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقوة قدرها 22.5 سوات، في حين يغيب دعم الشحن اللاسلكي. ويعمل الهاتف بنظام اندرويد 6 مع واجهة إيبر أو إس 3، كما يضم مستشعر بصمة بالموجات الفوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة ومنفذ الإي آغ للتحكم في الأجهزة المنزلية. ويبلغ سمك الهاتف نحو 8 مليمتر مع وزن يبلغ نحو 220 جرام، ويتوفر 3 ألوان وهي الأبيض والأزرق والأسود. وأطلقت تشاومي الهاتف في السوق الصينية بسعر يبدأ من 4799 يان، أي ما يعادل نحو 700 دولار، ولا يعرف حتى الآن موعد توفره في الأسواق العالمية. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إسهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: ياسين الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
2: 8 غربا في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة أفادت وزارة التربية أنه بداية من اليوم وإلى غاية 9 من هذا الشهر بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا عبر الموقع www.edunet.tn وأفادت وزارة التربية بأنه في حالة الخطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه 9 من هذا الشهر تمكنت وحدات الحماية المدنية اليوم من السيطرة على حريق نشب بأحد النزل بمنطقة ياسمين الحمامات دون تسجيل أي أضرار بشريك أو ماد بشرية أو مادية تذكر ووفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة ياسمين الحمامات خالد قلوعية فقد تم التدخل واتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتأمين المؤسسة السياحية ونزلائها وفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق تم اليوم تنظيم رحلة استثنائية لنقل 100 شخص من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوبي الصحراء من نقطة التجميع بالبحيرة بالعاصمة في اتجاه مخيم العامرة في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية وقال مصدر من الحرس الوطني أنه قد تم تخصيص نقاط تجميع أخرى في ولايتي سوسة ونابل للمهاجرين حيث يتم نقلهم إلى مخيم العامرة بصفاقس أين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعمليات الترحيل الطوعية استشهد 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح اليوم إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة وفق الدفاع المدني في قطاع غزة قالت مصادر صحفية أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة يمثل العقدة الأبرز في المفاوضات الجارية مع واشنطن حيث ترفض طهران تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عدم الدفع المباشر نقطة نهاية الوقفة الموجزة نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية السلام عليكم
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn إذاعة المنستير
5: المنسير
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
6: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
5: سياسيا،
6: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
6: ومعانا ما يفوتكم شيء.
7: جهات وشواغل،
8: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
7: جهات وشواغل،
8: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
7: جهات وشواغل
8: مع حياة الكوني.

السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة هذا العدد من جهات وشواغل. تحياتنا لكم وين ما كنتم، جولة جديدة فيها نوصلوا صوت الناس. اليوم باختصار شديد جدا موجودين في بنان من ولاية المنستير. صراحة نحب نسأل سؤال اللي نحب يجاوبون عليه ضيوفنا اللي حاضرين، مجلس محلي للتنمية، كاتب عام بلدية بنان، لماذا بنان مركز تجاري إقليمي كبير، مركز تجاري وطني كبير؟ لأنه فما برشا أسماء من بنان كبرت ولات عندها صيت كبير في تونس الكل، لماذا بنان مركز تجاري كبير كما العلمة في الجزائر وكما عين الفكرون؟ بنان القريبة من قصر هلال، بنان قريبة من بحجر، بنان في قلب الساحل التونسي، قريبة كذلك من سوسة المنستير. إذا كان الناس اللي راغبين في الرحلات يكونوا راغبين في أنهم يكونوا موجودين في النزل، يعني كل المقاييس باش بنان تولي مركز تجاري كبير متوفرة. هل إنه النقطة هذه متروحة عند المجلس المحلي للتنمية، متروحة عند البلدية في استثماراتها القادمة؟ نحكيه على مركز تجاري كبير، نحكيه على مأوى كبير للحافلات وللسيارات الخاصة، نحكيه على أجندة مدينة كبيرة، مركز تجاري كبير لماذا؟ هذا السؤال إن شاء الله يجيبون عليه، إلى جانب طبيعة الإشكاليات العالقة تقريبا عند مواطنين تونس الكل تتشابه. بنان ماهيش استثناء، أما اليوم نحاولوا نوصلوا صوت الناس في بنان. الغلية النولانية باش تكون هدية لكل العائلات التونسية اللي تحتفل بقدوم حجاجنا الميامين بعد رحلة إيمانية كانت في البقاع المقدسة. إن شاء الله حج مبرور، ذنب مغفور لهم الكل، ضيوف الرحمن اللي بداوا يهلوا على أرض الوطن، مرحبا بهم في عائلاتهم، إن شاء الله ربي يتقبل عباداتهم. الغنية هذه من إذاعة المنستير لكل حجاجنا الميامين ولكل عائلاتهم.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم من مدينة بنان، وتحية لكل اللي يسمعوا فينا في بنان اليوم من توا حتى المطلثة. كل مشاغل الجهة وكل طموحاتهم في مدينة أجمل وأرقى إن شاء الله باش يلقوها معنا في إذاعة المنستير في برنامج جهات والشواغل من توا كما قلنا حتى المطلثة على صفحتنا في الفيسبوك. إن شاء الله باش تشوفوا هذا المكان اللي نبثوا منه الحصة هذه، الفضاء الجميل اللي صاحبه حافظ على طابعه المعماري القديم، كل ما فيه من رونق البيت التقليدي في بنان، كل ما تحمل كل نقشة وكل حاجة تقليدية من تاريخ في المدينة هذية. نحب نحيي سي محمد منصور صاحب المنزل هذية اللي افتح لنا المنزل متاعه باش نكونوا موجودين فيه، وكلنا نحن زادة حتى البرشة يعني أنشطة ثقافية احتضنتها الدار هذية. مؤمن هو بأنه مثل هذه الديار ذات الطابع التقليدي أنه تكون فضاء للثقافة، تكون فضاء للتلاقي، لأنه اللي شفناه صحيح نحن موجودين في الحومة القديمة في بنان، ما تقريبا كلها عمارات شاهقة ومرتفعة. التونسي اللي يخمم في الكراء، التونسي اللي يخمم فولاد ويحب يبني لهم ويقول لك اليوم خير من غدوة، إيه كلام يسر معقول عند برشا ناس. ما هالطابع التقليدي هذا اللي قاعدين نخسروا فيه وقاعد يضمحل، غدوة مش نوريه لأولادنا؟ وين هي مسؤوليتنا في المحافظة على جزء كبير كبير من تاريخنا؟ فقط قاعدت قلة قليلة المؤمنة بالفكرة هذه، واللي صراحة الدولة يلزم تعاونها لأنه الاستثمار كبير، وكذلك صيانتها ترميمها العناية بها ماهيش حاجة سهلة. ما ينجمش موظف عادي بشهرية عادية ينجم يصرف على الفضاء هذية. سي محمد منصور معنا ونحن معاه في الدار هذية. شكرا لك سي محمد على حفاوة الاستقبال.
1: أهلا وسهلا أختي العزيزة، ومرحبا بكم في مدينة بنان، ومرحبا بالمستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك.
1: في هذا المنزل المتواضع، هو في الحقيقة منزل عتيق ومعادش أمثال وكفر في بنان وإلا في المناطق المجاورة. هو منزل قديم ما يرجع التأسيس متاعه وإلا بناء متاعه من عام 48. في ذلك الوقت ما كانش فما مصممين ومهندسة، وكانوا الناس يبنيوا حسب أذواقهم وحسب
0: كانت بخبرتهم هو شي يحب. أنا قدش فما بيت كيفاش يحب يفصل على كيفه
1: وديما يعولوا على المساحات نتاع وسط الدار، يحبها واسعة باش يغتنموا فيها في الأفراح وفي حوايج كما الدار هذه.
0: يعني من عام 48
1: حافظنا على طابعها التقليدي من الكذال هذا من دار شعبان الفهري. قبل كانوا ينقشوه على عين المكان، ما كانوش يجيبوه جاهز ولا حاجة، كانوا النقاش ينقش والمعلم
0: هذول سي محمد ميسوري الحال اللي كانوا قادرين على الحاجات هذه.
1: مش الناس كل كي
0: صح، مش الناس الكل،
1: الناس
0: بيسوري الحال
1: عندهم الناس إمكانيات ممتاز من تجارة وإلا من فلاحة. أما بقية الناس يبنيوا بالعود يسقفوا، مش هذي
0: هذي حتى السقف ما عارش هندسيا بطريقة
1: يسموها قبو.
0: القبو
1: قبو باليجور، والقبو باليجور هذي قليل قبل يكون يعمل فيه قبل يعملوا
0: أكثرية في الوطن القبلي يعملوا القبو، زادة في الشمال زادة
1: في الشمال يعملوا قبو. المنزل هذا
0: يعني القبو مش حتى نصف دائرية، طبعا تشوفوه في التصاور لا فيها مش نصف دائرة، لا
1: على طريقة هندسية وطريقة دقيقة باش بطريقة أنه معناها
0: لا الماء يركح لا يندي لا حد شيء،
1: من غير لا حديد ومن غير لا
0: هذوما راهو اللي عملوا الشيء هذايا ما قراوش في كليات الهندسة وما تخرجوش من مدارس كبيرة باش يعملوا السقف هذايا ما يناديش.
1: نعم.
0: تويكا نشوفوا حاجات تويكا تبنيها تو تندي تو
1: الموجودين ما عادش ينجموا يعملوا مثل كيما هذايا، ولنا صعيب لأنه هو معناها ياخذ وقت
0: ومتعبة
1: ويتعب ويعملوا بالليل. بالكعبة بالكعبة يركبوا بالليل بالكعبة بالكعبة
0: مسهلة مسهلة. وزاد هذه الشكل هذا القبو ما نجمش يبنيه لفوق، ما نجمش يستغل الهواء،
1: ما نجمش
0: ما نجمش قعدت محافظ انت عليه هل
1: نحافظ على الخصوصيه بتاع الدار هذه وباش قلت ربي نحافظ عليه
0: إن شاء الله.
1: وحتى الاجيال اللي بعدي يعني معناها من ابنائي ولا باش يحافظوا عليه ويحافظوا على هذا وان شاء الله يطوروه اكثر هما اذا انا ما نجمش نعملوا واني ان شاء الله هما يطوروه ويردوه معناها مركز ثقافي اثري
0: والا
1: تقليدي يقع تقع استغلاله ثقافيا
0: ان شاء الله يكون فضاء موجود على ذمة النخبة المثقفة في بنان وما جاورها زيادة نشكون أمسيات ثقافية أمسيات شعرية يعني نشكون حفلات صغيرة يعني تقريبا باش يكون مفتوح للجميع.
1: بنان تعج بالطاقات الثقافية كتاب باحثين وكذلك معناها رسامين ونتمنى هو أني نعمل معرض هنا متاع الإصدارات متاع بنان الكوليتية اللي أصدروهم البنان ومتاع الفنانين سواء كان معناها رسامين أو شعراء أو غير ذلك ونعم إن شاء الله
0: معرض كبير خاص بالإبداعات متاع أبناء بنان
1: نعم إن شاء الله دار الثقافة مع الأخوان معنا أعضاء المجلس المحلي نعمل حوية من نوع هذايا نشطوا بها الحياة الثقافية في بنان
0: حتى تزامنا مع المهرجان الصيفي تزامنا مع أحداث كبيرة لملأ
1: أنا قلت لهم ثقافية قلت لهم جات سيدة مندوبة الثقافة بتاع المونستير بمناسبة اختتام شهر التراث
0: اللي صار له ناس
1: وقلت لهم أنا الدار هذه ما نش مستغل يعني لا نسكن فيها ولا نكرها هذه أنا يرسلها للأنشطة الثقافية وكذلك لأهل العباد اللي ديارهم ضيقة تحب تعمل معنا عرس هنا في الدار هذه واللي تحب تعمل وهكذا وعملوا برشا هنا
0: برشا عرسات
1: وعملوا فيها معناها
0: هذايا القلب الكبير اللي بالحق اللي يفتح داره لكل أهل بنان
1: ربي
0: يوفقك ربي يطول في عمرك ان شاء الله الحلمه تشوفها متحققه ان شاء الله زاد نلقاو شكون صناع الثقافه في بلادنا المؤمنين بالديار هذه اللي لازمنا نحميوها لانه توسي محمد شد صحيح في الفكره ربي يطول عمرك في الخير بعد لاولادك تكون لهم رؤيه اخرى استثماريه اكثر في الدار يقول لك كان يعني نشاط ثقافي مره ولا اثنين معنا باش نخلي دار كامله هكا وخاصه انه ترميمها مش سهل يجب تخضع للمواصفات المعهد الوطني للتراث هياكل اخرى
1: نعم
0: مسهله بالمره الحق
1: ان شاء الله بيحاول الله ان شاء الله بيحاول الله نعملوا اللي نجم نعملوه وشكرا انتم على
0: العفو
1: من جد شكري لكم انتم على انكم استغلتوا المحل هذايا وانكم معناها تفضلتوا بحدنا وشكرا للمستمعين ذات المنسير
0: شكرا لك تحياتنا لكل العائلة شكرا سي محمد منصور صاحب المنزل هذا اللي نحن موجودين فيه
1: كذلك نوجه بالشكر زادة لأعضاء المجلس المحلي اللي هم ديما مساندين
0: هم كرم هم يشكروك على تعاونك معهم
1: حتى هم وحتى هم متعاونين وحتى هم معناها
0: من حسن أخلاقك
1: ونرفيهم في نشاطاتهم وكل شيء إن شاء الله موفقين في أعمالهم وشكرا للجميع
0: شكرا لك يعطيك صحة سي محمد على حضورك معنا على أنك فتحت لنا الدار هذه الجميلة العتيقة وإن شاء الله تصير حتى حصص أخرى إذاعية وتلفزية لهنا مباشرة من بنان تكون في الدار الجميلة باش نحافظوا أكثر على خصوصيات المنازل هذه العتيقة والتقليدية واللي إن شاء الله نتمنى وأنها تقعد معناها في الذاكرة وتقعد موجودة باش نحافظوا على ذاكرة كاملة راهي ونحافظوا على تاريخ شكرا ليك سي محمد منصور باش نحكيوا توا على مشاغل الجهة باش نحكيوا على مدينة بنان شكرا لسي محمد الحاج يوسف كاتب عام المجلس الجهوي للتنمية هو من وجه لنا الدعوة باش نكونوا حاضرين لهنا ونسلطوا الضوء على ملفات كثيرة تهم متساكني خلينا نقول ونكون واضحين مدينة بنان لأنه نجموش نحكيه على القصيبة وبنان وبوذر باش المدينة تاخو حظها إعلاميا بنان مدينة كبيرة كما بوذر كما قصيبة المديوني كل واحدة نجم تكون عندها حصة ما فيها بس كان فما مشاريع كبيرة إن شاء الله تهم الجهة هذية نجمو نحكيه عليها مرحب بيك سي محمد الحاج يوسف شاب كنت صورك أكبر من هكا في العمر
2: 28 عام
0: أيه. شباب أيوه التجربة ساعة كيفاش خذتها وأنك تكون موجود في مجلس محلي التنمية تعطي أفكار تجربة ديمقراطية في بلادنا جديدة كيفاش كنت ساعة يعني تصوراتك ليها وبعد الفكرة وانت تمارس فيها التجربة وانت تعيش فيها؟
2: قبل كل شيء نحب نوجه لكم تحية على تلبية الدعوة، إذاعتنا الأم إذاعة مستير اللي نحبها وديما نستمعوا لبرامجها. كيف ما نجمش ننطلق إلا ما نشكر السادة الحاضرين، سي محمد منصور اللي وفرنا الدار هذه من أجل هذا البرنامج، يعطي صحة وبارك الله فيه، زميل العزيز أحمد جنون رئيس المجلس المحلي، الأخ العزيز سي فتح العزابي رئيس المجلس الجهوي بالمونستير اللي هو مش مجرد رئيس مجلس، هو بمثابة الأب كان لي في المجلس باعتبار يعني أصغر نائب على ولاية مستير، وهو يعني مثابة الأب في التأطير في النصح في الإرشاد. الحقيقة سي فتحي كان لي عظيم الشرف أني تعرفت عليه، وكان إنسان عزيز عليا برشا الحقيقة، ولا خاصة في المدة النيابية هذه.
0: الحمد لله على العلاقة الطيبة.
2: ما نجم زادة ما نشكرش رفيق الدرب نبيل فتح الله اللي معنا اليوم، هو رئيس جمعية التحدي لمكافحة السرطان،
0: معروف الاسم معروف راه نضالاته من أجل الناس هذوكم ربي يشفيهم الكل.
2: وعلى فكرة هي الجمعية الوحيدة اللي تطعنا بمرضى السرطان في ولاية المنستير،
0: صلى ربي يشفي الجميع.
2: النقطة اللي بعدها مدام مني الحقيقة خذ تجربة الانتخابات المجالس المحلية هذه، كان عندي حب كبير أني بنان ما تعنينيش مجرد أنه منطقة تولدت فيها، هي منطقة تعنين الكثير، منطقة فيها أهلي وصحابي وعائلتي، فيها عشت صغري وتربيت، نحس عليها برشا، تغيظني كي نلقى حاجة مش باهية. نحب التنمية ديما موجودة فيها، نحب ديما المشاريع.
0: حبيت تشارك في مسار تنموي،
2: قيت روحي أمام مسؤولية تاريخية أني نقدم حاجة للمنطقة ذي اللي عطتني برشا.
0: وكان كان الشرف المسار هدايا أهم النقاط حبيت تخدم عليها صراحة. قلت لكن هذا بالنسبة لي تحدي، لكن كنت موجود مع المجموعة فما تحديات باش
2: أكيد فما تحديات كبيرة. كان عندي معناها برنامج واضح منذ البداية، هي المشاريع المعطلة اللي مبرمجة منذ سنوات وما زالت ما انطلقتش. قلت هذا التحدي الكبير انها لازم تنطلق في بنان. كيف ما مشاريع غير مبرمجة لازمها تتبرمج وتتحط على السكة، ما يهمنيش وقت شكون تتحقق، يهمني انها تنجز في بنان، نخدم على الملف وتنجز بنان، لانه الغاية الاسمى هي المصلحة العامة بقطع النظر عن الاشخاص. تنسب المحمد لعلي صالح ليس المهم، المهم انه الناس تنفع
0: من المشروع
2: هذاك، هذاك هو الهدف الاسمى بالنسبة لي. الحمد لله حققنا برشا نجاحات. بنان اليوم يعني في مرتبة عالية جدا، مش في ولاية مستير فقط لك، في الجمهورية التونسية، من حيث المشاريع المنجزة ومن حيث نسق التقدم، ومش بالكلام لكن بالأرقام، ونجم نعطيك لمحة على جميع النقاط هذه.
0: ونتمنى زادة فما سؤال اللي بديت به، هل أنه في نقاطكم هذه بنان مركز تجاري كبير نشوفه لهنا بحذانا في الشقيقة الجزائر، فما مدن يعني تصنعت بالتجارة، اليوم في بنان أولاد بنان الاسم مطروح وطنيا زادة، لأنه فما استثمارات وفما ناس خدمت على وربطت اسمها بنان، ففما قدامكم النقطة هذه مطروحة.
2: أكيد بنان موقعها استراتيجي في ولاية المستير، يعني نجم نقول نقطة كارفور بين ثلاثة ولايات، مستير سوسة مهدية. موقعنا يفرض نفسه، حب العمل عند اللبنانية زاد فارض نفسه، لأنه البناني تاجر بطبعه. احنا منذ الصغر متاعنا كملوا يعني القرايه ديالك تمشيوا في التجاره،
0: تقول التجاره تقاليد
2: في بنان، اللي ما يمشيش في القرايه تلقى في التجاره، ما عندناش يقعد في الدار ويشد القهوه هذه، الموروث بناني اصيل. والبناني الناجح بطبع في التجاره، هذاك علاش تمشي توا تمشي اي اي اي سوق كان، امشي قصر هلال اش تلقى اغلبه بنانيه، اش تمشي لبني خلات اش تلقى برشا بنانيه، اش تمشي لسوسه سوق لاحد اش تلقى برشا بنانيه، البناني متواجد في كل مكان فيه تجاره.
0: واضح هي نقاط
2: يعني خدمنا على حقيقه في المخطط، الخماسي 2026-2030 حطيناها كنقطه مركزيه، والحقيقه السيد الوالي زاد مشكور حرص على الجانب هذايا، لانه واعي بالاهميه هذه، ووعي زاد بانه بنان تستحق افضل، وواقف معنا برشا هو وكافه الساده الاطارات الجهويه، وان شاء الله البرنامج هذا ماشي في سكه صحيحه
0: ان شاء الله
2: بمعيه البلديه.
0: لانه صراحه هذايا مشروع مش الغدوه، راه هذايا مشروع نتاع سنوات، راه باش نوصلوا نحكيوا على مركز تجاري كبير، استثمارات كبيره راهي ماهيش مستاهله. اما نحب نسال النقاط هذه بالفعل مطروحه انه موجوده
2: هي معناها هي مبدئيا نحب نقول هو على ارض الواقع موجوده، لانه توك تعدد بلدان تلقى حي تجاري كبير برشا
0: وماشي. لا ما تقوليش ناس ناصبه في الكياس، راه فما ناس معناها السلعه نتاعها موجوده في الكياس
2: او صارت عليهم برشا حملات والسيد الوالي دخل واحنا بدنا اعترضنا على الشيء هذاك وصارت حملات كبيره. ولتو اليومين هذا الحرس البلدي قاعد يقوم بواجبه بصفه دوريه، السيد الوالي يتبع، البلديه كيف كيف، وانطلقنا في النقاط هذه. كان يمكن موجب بالمناسبة هي السيدة وداد زينة كاتبة العامة لبلدية بنبوذر،
0: هو وجهنا لها دعوة إن شاء الله تكون حاضر.
2: هي الموضوع ذي انطلق من خلال تهيئة السوق المركزية نتاع بنان. السوق المركزية نتاع بنان ما كانتش مجرد مش مجرد يعني نصابة عادية، هي باش تكون مركز تجاري في وسط منظم في قلب المدينه، وكان في شارع الحبيب بورقيبه يعني موقع استراتيجي. خطوه اولى صارت صارت
0: رصد اعتماد زاده صراحه لا تتوفر فيها المواصفات. يقول لك نبدا موجود في الشارع خير من اني موجود في
2: هو هو هو
0: ولو انه مش معناه ما نشمعها
2: كمثال فهمت يعني. هو سوق مركزيه تاع بنان حقيقه مهيئه بصفه موقعها استراتيجي. البلديه صرفت الاف الدينارات من اجل تهيئتها، هي حاضره وجاهزه، فيها جميع المرافق والمحلات تعرضت للكراء والكل تكراو، دليل انه بيه؟ عندها اللون. وان شاء الله قريبا توا باش يبدا الانطلاق فيها جميع انواع التجاره، فيها تلقى فيها الجزار، مواد التنظيف، التجاره ذيك جهاز العروسه، كل شيء متوفر. لكن نقولوا مازلنا في البدايه ان شاء الله، كل مره يجي حل توا تاجر جديد ومؤسسه جديده باش تزيد تنتعش الحركه الاقتصاديه.
0: فماشي نقطه مول كبيره كما نشوفوا فيهم في في في برشا
2: مول كبيرة
0: دول ضخمة، نحكي ضخمة
2: أكيد هو.
0: فيها فيها فيها الفوطة متاع قصر هلال، وفيها صناعة تقليدية، وفيها يعني كيجي البنان كأنه باش يدور في الساحل الكل ويدور في تونس الكل، فيها معارض كبيرة، فيها هكا حلمي يعني.
2: هو مدام حياة نجم من نجم نعطي راني أحلام كبيرة، لكن الواقع حاجة أخرى. طب مثلا احنا عن عقار استراتيجي في شارع حبيب بورقيبة مقابل مركز الحرس بالضبط، خممنا فيه كمركز تجاري متكامل. لكن اليوم رانا كي نحكيه على مشروع بالضخامة ذي يعني نحكيه على مشاريع ملايين دينارات، وبالتالي لازم موارد كبيرة
0: وأرز عقارية استعملوه.
2: الرصيد العقاري موجود،
0: أرز عقارية كبيرة،
2: لكن الرصيد العقاري ضايع باش تبنيه في إطار صفقة عمومية، راهو مشروع مكلف برشا. والبلدية تقول لك هل آني توا أما أولى مثلا أني طوي إذا كان عندي يعني بنية تحتية مهترئة في جميع الطرقات، وإذا كان عندي مرافق ناقصة برشا حاجات، أما أولى إن ركح البنية التحتية والطرقات نتاعي والتنوير.
0: ما الطرقات ما تدخليش فلوس صحيح تخدم الناس، أما المركز التجاري كبير بالسيف مش يدخل فلوس.
2: ديما عندك أولوية
0: إيه؟ أما مش مشروع
2: لا هو الحقيقة المشروع هذا لازم يكون في إطار اعتمادات محالة، لأن الموارد الذاتية غير كافية باش تقوم بالشيء، وبالتالي هو مشروع كما قلت أنت مشروع دولة
0: كبيرة.
2: هو متاع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، هذاك هو معناها سبيلها الوحيد للنجاح.
0: إن شاء الله بإذن الله لما لا، هي نقاط مطروحة ومن حق الناس أنها تحلم
2: أكيد،
0: وإن شاء الله لما لا
2: وديما ساقينا في القاع نحلم في ونغزر صدى الواقعنا والإمكانيات الموجودة،
0: نشوفوا الإمكانيات كل شيء ممكن في البلاد هذه. به شكرا لك، باش نرجع بعد باش تعطينا فكرة أكيد. على أهم المشاريع أقل شيء والملفات اللي وقعت الحال حلم تاعها. قبل ما نسمع ونغم نحب أن الميكرو يمشي هو صديقي، راه ما نجمش نقول غير ذلك بالحق يعني. شكرا. شخص يمثل الإدارة التونسية أحسن تمثيل، هو شوقي عنده عنده عنده كلمة يقول مش معناهش نهذبها شوية فهمت، ولو أنه شوقي مهذب جدا معناها صفته الأناقة والأخلاق يمثل الإدارة التونسية صراحة أحسن تمثيل. ما هوش إطراء، أما ساعات راه وفي الكثير من الأحيان يلزمك الشخص الباهي تقول وراك باهي، لأنه مش من باب الشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر، راه يلزم نقولوا فما ناس باهي نقولوا لهم بالحق راكم أنتم ناس باهي، ناس تقدموا خدمة في الإدارة بشوش يعاون بنصيحة قد ما يقدر يسعى معاك، مش كان مع شخصي مع برشا ناس لا أنتمي للصندوق، أما نعرف برشا ناس تنتمي للصندوق وبتليفون معناها فيها إن شاء الله في ميزان حسناته. ديما نقول يمثل الإدارة التونسية أحسن تمثيل سي فتحي العزابي، وراه موجود في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المنستير، شخص خدوم جدا إن شاء الله في ميزان حسناتك الكل. صديقي نلتقي اليوم وانت رئيس المجلس الجهوي للتنمية بولاية المنستير، شنو أحوالك الساعة؟ العهدة كيفاش كانت؟
3: شكرا لإذاعة المنستير، نتوجه بالتحية إلى مستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير.
0: شكرا،
3: نشكرك شكرا خاص زميلتي وأختنا والمذيعة الأنيقة والممتازة وكافة الفريق العامل معكم إذاعة المنستير الأخت حياة الكوني.
0: شكرا
3: على برنامجها الذي معنا يؤنى بالشأن العام في جهة المنستير، برنامج جهات وشواغل. مشكورة برشا معناها على هذه على الاستضافة.
0: العفو.
3: نشكر معناتها المجلس المحلي بقصيبة المديوني ورئيس المجلس المحلي سي أحمد جنون ممثل على بنان. توجه بالشكر الخاص معناها لزميلي الكاتب العام المجلس الجهوي الأستاذ محمد بالحاج يوسف، كان أحسن ما عرفت في حياتي معناها النضالية والجمعياتية. الأستاذ محمد الحاج يوسف شاب طموح، شاب معناها كله عنده نظرة ثاقبة، نظرة استشرافية، غيور على بنان، غيور على بلاده، وحييه معناتها على مجهوداته اللي بذلها في النيابة معناها نتاعه سواء في المجلس المحلي أو في المجلس الجهوي، على معناها كما قال هو معناتها باش يحرك المشاريع المعطلة كانت معناتها من منذ سنوات، يعطيه الصحة ومعناها يواصل في المجهود نتاعه ونتفايل له معناها كل الخير
0: إن شاء الله.
3: والشباب هذا معناها مدام حياة
0: قاعد يكتسب في الخبرة الحمد
3: معناها
0: لله،
3: معناها تعول عليهم تونس
0: بإذن الله.
3: أنا واحد من الناس
0: مناش خايفين على البلد هذه بارشة،
3: نستبشر له بمستقبل واعد
0: إن شاء الله. معناها
3: الأستاذ معناها زميلي الكاتب العام مجلس الجهوي معناها سي محمد حاج يوسف مش يولي عنده شأن بحول الله في الدولة، إنسان يخدم على درابه، إنسان معناتها وطني بأتم معنى الكلمة. بارك الله فيكم معناها على الاستضافة. نشكر صاحب المنزل سي محمد منصور،
0: يعطيه
3: الصحة سي الحاج، دمت ذخرا معناها كيفك المحافظة على التراث، بارك الله فيك. نشكر سي نبيل فتح الله قلت معناها رئيس جمعية التحدي لمكافحة السرطان على مجهوداته المبذولة، توفير الأدوية للمواطنين، ناشط في المجتمع المدني وفنان وتقاه ديما في قد ما جيت معناها سواء في العديد معناها كل مناسبة ناديوني معناها خاصة سي محمد يوجه لي الدعوة واني لبي الدعوة نتاعو معناها سواء في دار الثقافة ولا في رمضان جينا في مهرجان مركوذة وعنده برشا كيما اليوم زاد كنت ضيف شرف.
0: مرحبا بك
3: دوما استدعاني معناها زميلي سي محمد معناها بالحاج يوسف، ولا قلت له معناها دوما نكمل الخدمة نص النهار نكون بحذاك معناها في بنان. وشكر وتحية إلى كافة مستمعي ذات المستير وخاصة أهالي بنان الكرماء، هذه بنان كما قال لك العقلية مسلي يعني بي التجارية، عقلية معناها الناس
0: الإيمان بالخدمة، الخدمة
3: الإيمان بالعمل ولا غير العمل
0: صحيح.
3: معناها وهم معناها جبت مدام حياة على السوق وطموحاتنا في سوق كتكون معناها سوفورم على مول ولا حاجة كيمكة، هذه بنان معناتها من أول التجار من قبل الاستقلال للبعد الاستقلال للتو كانوا ناس يمشيوا بالكوامن من سوق لسوق. بعتيلي جربوا الفكره كيما في مساكن كيما معمول به في مساكن ولات زاد
0: كيما في الجم ومساكن كيما في الجم ومساكن نحكيوا على بنان قطب راهو
3: خذيت توا زاد الصدى نتاعها ويجيوها من كافه انحاء الجمهوريه بنان باش يتسوقوا منها. وانا الاول وليت ما عادش نمشي لمساكن امبارح برك معناها نقضي من
0: بنان
3: سوى نساس بنتي ولا حاجه نقضي من بنان.
0: عندك زوز مناسبات ما شاء الله، يلزمك تسكن لهنا في بنان باش تكمل قضيتك.
3: وانا تعز عليا برشا معناتها سوى كنت قبل في الاربيتراج ولا في معناها في الناشط في المجتمع المدني ولا معناها يحبوني برشا معناها
0: ونحب العلاقات الطيبه
3: الحمد لله في الضمان الاجتماعي أكلم معناها ديما معناها الشأن السوسيال معناتها الحاجة الاجتماعية نخدموا فيها هذيك اللي تخلينا ديما ناس معناها صادقين مع العباد. وكما قلت أنت بكر يعطيك الصحة في المقدمة معناها تلقانا نجري ونجري
0: خدمة مش تلقانا مش الكل خلينا نحكي على شخص
3: ان شاء الله يا اخوان علينا المشهد ان شاء الله
0: لا لا اغلبيه
3: لا والله والله اغلبيه
0: والله برشا اداريين في الحقيقه
3: والله العظيم مدام حياتها
0: في الغالب
3: خلينا نوجه بالحقيقه سيدي ملا لكافه اداراتنا الجهويه في ولايه المسير الكل بشكري الخاص شكري الخالص ليهم معناها نيابه عن زملائي في المجلس الجهوي وفي المجالس المحليه. الإدارة التونسية في ولاية المسير رغم النقص الفادح في الأعوان وهذا نداء باشي معناها السلطة المركزية تلبينا دعواتنا هذه من خلال إذاعة المنسير رانا ناقصين العنصر البشري
0: كيما برشا إدارات
3: في كل الإدارات كل في شنو القطاع تحب الصحة الصحة معناها
0: كل المجالات
3: وزارة الصحة وطالبنا معناتها باش يجينا السيد وزير الصحة ليوم كامل باش يزور كافة المستشفيات المحلية والجهوية بدعت بي
0: ما عندوش فكرة هو باش يجي كان يجي يزورها باش يعرف تقارير توصل له يوميا
3: عنده تقارير وحنا على حيلة ومشينا بالذمة الغادي وزيدنا وجهنا له دعوة رسمية على طريق السيد الوالي مشكور معناها السلطة الإدارية عندنا في ولاية المسير وعلى رأسهم السيد الوالي والسيد الكاتب العام وكافة إطاراتنا الجهوية المديرين الجهويين الكل بدون استثناء والمندوبين الجهويين الكل
0: سيد العارفين الانتداب ماهوش على مستوى جهوي يلزم دولة
3: على مستوى مركزي
0: في تعزيز ادارتها باعوان جدد راهو مش معقول اللي يتقاعد ما يتعوضش راهو الحمل ثقيل جدا على اللي بقى راهو سامحني علاش الاداري توا ساعات نعذروه لانه الارهاق لانه الخدمه اللي كانوا يخدموا فيها ثلاثه

0: زملائي من 24 ولاية وراهم في السبيطارات في المستشفى الجهوي الجامعي فتو بورقيبة في إدارات الجهوية في معناها
1: ولاية مستقبلية في الحقيقة
0: ولاية مستير يستطاب فيها العيش
1: مما لا شك فيه
0: وليت معناها عندها معناها امتياز خاص معناها من طرف معناتها أعلى سلطة معناها الإشراف اللي هو معناتها السيد الوالي مشكور والسيد الكاتب العام معناها الولاية وكيف باش يعاونونا معناتها في التعجيل على المستوى المركزي معناها بالانتدابات باش مثال توا تجي تشوف معناها كل مرة مشينا لسي بنان ولا في لسي بملة ولا في أي لسي ولا في مدرسة ابتدائية ما تقاش لا حارس لا تقع نظافة لا تقع قيم عام لا تقع قيم تجي تشوف معناتها في الصحة تقى انفيرمي يخدم في خدمة معناتها في أي مستوصف ولا مستشفى محلي تقانا
1: تقى بمفردي
0: معناها ناقصين برشا معناها
1: برشا انتدابات
0: واللحو احنا
1: في الإدارة التونسية مش كان في ولاية مسير نتصور المشكل زاد في برشا ولايات
0: خاصة شفت زملائي في ملتقيات وطنية وقينا بالعكس فما
1: نقص كبير في ولاية مسير
0: إلا المسير إلا المسير في نقص في الأعوان إلا في المسير مثال هو معناها عندنا مثال
1: ضحية التمييز اللي جاء
0: لا وتنحى هو القانون هذا معناتها
1: تنحى بعد شنو
0: علاش تنحى مادام تعرفش علاش تنحى نرجع لك معناها الكلمة نتاعي اللي هي قلت لك المستير ولاية المستير نقطة لقاء 24 ولاية
1: صحيح
0: ما عادش راك تحكي على ولاية المستير من بنزرت لبيدنقردين
1: تونس الكل في المستير صحيح
0: في المستير نعم معناها اللي كان مش تقول اني ما نعطيهاش انتدابات راهو الساكن من صفاقس من كامل الجمهوريه يسكن وحال الكابينين تاعو في المستير سواء طبيب ولا فارماسيان ولا بيطري ولا معناتها محامي ولا الا تصوروا في بالك معناها مادام راهي المستير ولات قطب تجمع معناها الجمهوريه الكل
1: مدينه مستقبل
0: احنا مادام مثال
1: اهم الملفات في المجلس
0: اهم الملفات مشيت تعليم وزاره الصحه مثال عندي مدرسه الصحه مدرسه الصحه مثال خرجت إطارات كفأة وليت حتى بالباك سيونس بالكاتورس دي موين بالتريس دي موين
1: يمشي لمدرسة الصحة
0: مدرسة الصحة يقرأ تكنيسيان سيبريور مثال في الصيدلة مثال الصيدلة مثال عندي من 2009 متخرج 21 تكنيسيان من توا مازالوا ما تعينوش واحنا ناقصين معناتها المستشفيات نتاعنا الجهوية والمحلية التكنيسيان في الصيدلة علاش
1: ربما الخطة هذه ماهيش مدمجينها اصلا في الانتداب ماهمش يفكروا انها تكون
0: ملوه الشعب معناها
1: الشعب
0: الواش وقلنا عليها السيد الوزير
1: يمكن ما تروح على القطاع الخاص اكثر او ما تروح على الهجره اكثر
0: لزيد سوانيون معناها معناها المساعد شي
1: مساعد صحي
0: مساعد صحي ولا مساعد ممرض اختصاص استعجالي معناها ينجموا ذوقا في الصفوف الاماميه في الاستعجال
1: زاد ينجموا زاد سي فتحي صحيح بلادهم اولى بهم مش معناها ندفعوا فيهم للهجره اما زاد ربما بلادنا تتخمم في السوق العالميه عموما ومتطلباتها اليوم بحذانا ايطاليا قديش طالبه معناها النوعيه هذه من المختصين اليوم المانيا اليوم مش معناها اولادنا يلزمهم يهاجروا اما فرص اخرى
0: فرص
1: ربما
0: أخرى.
1: باش اللي يحب
0: معناها تو تصور انت عمره معناها
1: يكون عنده شهاده
0: معناها عمره
1: معترف به
0: مادام عمره في واش 40 سنه هون نمشيو نحكيو كذا من الشيء معي مش يدخل يخدم في الوظيفه العموميه عمره 50 سنه مش يخرج في 62 مش ياخذ شيخوخه
1: مش ياخذ شيخوخه
0: مش ياخذ شيخوخه على خاطر اقل من 15 عام 15 عام وياخذ باش شيخوخه تسمع معناها هو انا حتى مستقبله نهار اخر كما
1: معناها هذا اللي خدم في صغره لا باش يرتاح في كبره معناها
0: هذه نداء عاجل التسريع بالانتدابات في كافه الادارات الجهويه بولايه المسير كافه الوزارات احنا مش هكا وقت جاء السيد الرئيس في ذكرى معناتها 9 ابريل ذكرى احياء معناها ذكرى الزعيم
1: 6 ابريل 6 ابريل
0: 6 ابريل عيد الشهداء 9 ابريل
1: 9 ابريل عيد الشهداء
0: نعم هبطنا بلاغ مزيان كمجلس جهوي وطالبنا سياده الرئيس الاستاذ قيس سعيد بعثناها وشكرنا فيه السلطه نتاعنا الجهويه السيد الوالي والسيد الكاتب العام والسلطه
1: نتاعنا مش نشكرهم يخدموا في خدمتهم
0: على مجهوداتهم
1: نشكر الناس المتطوعه يعني والله نشكر الناس المتطوعه لخدمه الشان العام كيما سي محمد متطوع كيما سي نبيل كيما سي محمد منصور كيما سي احمد غني ناس متطوعه راهي ناس لا تتقاضى اجر
0: مدام راهي هي راهي ترافاي على الشين هي راهي سلاسل لك معناها وتتلاقى عند شكون شيف دوركستر هو السيد الوالي هنا
1: في السلطة الجهوية
0: والسلطة المركزية هو سيادة الرئيس

0: ورئاسة الحكومة وكذا. معناها ما ننساوش راهي معناتها
1: يعني انتم البيان حملتوا مشاكل ولاية المنستير.
0: نحبوا كمجلس مجلس وزاري أصل
1: خاص بولاية المنستير.
0: وقت جينا مجلس وزاري خاص بولاية المنستير جينا السيد رئيس الحكومة ولا جينا السيد رئيس الحكومة ولا السيد رئيس الجمهورية عملنا مجلس وزاري وزاري خاص بولاية المنستير أك الزمان مش كل مندوب انت عربي ولا انت صحه ولا انت تجهيز ولا انت شؤون اجتماعيه ولا ثقافه باش يمد يقول لك شنو عندي من نواقص. واهم النواقص هذه اللي هي كما قلت لك العنصر البشري الانتدابات. بعتيني نمشيوا للبنيه التحتيه زاد بعتيني باش نقول نعملوا بنيه تحتيه نتاعنا زاد معناها كما تراتوا مثل البنيه نتاعنا في الضمان الاجتماعي من السبع اغلبيه البنيات في ولايه المستير
1: قديمه
0: الكل من السبعينيات ما تجددش. احنا مدام راهو في نرجع توا الواقع نتاع نرجع للسلاسل نتاع المجتمع المدني راهو لهنا في ولايه المستير. ولايه المستير مدام حياه باش يسمعونا الاخوه بكلها مجهودات شعبيه كيما مثال احنا قبلش يسموها دار الشعبي ولا ليسيات ولا مدارس ابتدائيه ولا دور ثقافه الكل تتبنى بمجهودات شعبيه وشويه معناها من عند الدوله. احنا توا معناتها باش يعاودوا الاخرى معناتها بنيناه بمجهودات شعبيه سواء يقع ترميمه
1: اعاده الهيكله نتاعو من جديد هي حتى مواصفاتها المعماريه لا تستجيب معناها
0: بالضبط
1: مقاييس العمل توا راهو
0: معناها عندنا برشا تطلعات احنا كمجلس جهوي باش نحثوا معناتها بهم معناها باش ننجحوا بها
1: باش الصوت زاد يوصل. هو في الحقيقه خلينا نكونوا واضحين سي فتحي راهو كي نحكيوا على رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه على علم راهو لانه متاكده انه المراسلات يوميا لانه المسؤولين هنا يقول لك راني الراسل فهمت كلهم بالضبط. ايه الكل معناها قاعدين يراسلوا يعلموا فقط قرارات حبوا هكا مسؤول يجي وقت اللي يزور الولايه يجيب حزمه من القرارات للتنفيذ باش حتى الزياره تكون عندها قيمتها ويكون كونوا نستناو في زياره لانه فما حاجات باش تصير مش زياره بروتوكوليه فقط معناها
0: وما تسيد كلامك مدام حياه. هو راهو المجتمع المدني توا كيما فما راهو معناتها توا سواء المجالس المحليه هذه توا تمثل هي تشوفيتي معناها في المجتمع المدني والمجلس الجهوي هو اللي قاعد يديريجي في المجالس المحليه ولا المجلس الوطني الجهات والاقاليم والمجلس الاقليم الثالث. هذه تجربة جديدة معناها في تونس. أما راهو الجمعيات نتاعنا ما نساوهاش ومنظماتنا زادة قاعدة تبدأ في مجهود معانا يعطيهم الصحة وتساند في مجهودات البلديات والسادة المعتمدين والعمد. المجتمع المدني عنا ناشط الجمعيات الرياضية
1: الجمعيات الثقافية
0: صحيح جمعيات
1: ذات الصبغة الاجتماعية دورها مهم جدا زادة
0: وفي كل المناسبات كل فصل وفصل معناها في الصيف تلقى جمعيات الثقافية تلقاها تنشط وكذا في موسم الآخر تلقاها جمعيات الرياضية معناها فما رانا حلقات حلقات
1: وهذا الكل يحب سي فتحي يحسوا المواطن في مشاريع يحسوا المواطن بيه سيدي يقول لك يعطيكم الصحه قاعدين تخدموا شنو شفتاني كمواطن معناه شنو اللي عملتوه اجتمعتوا ومشيتوا وجيتوا للاسف هذيك هي البراغماتيه اللي فينا الناس يقول لك البعد النفعي اي يعني شفت او كمواطن شفت كياسم ريجل شفت رصيف شفت التشجير شفت حاجات حقيقيه صارت لي بالنسبه
0: مش تمشي من هنا لقدام قاعدة تتحسن الأمور في ولاية المستير إن شاء الله وإن شاء الله زاد يزيد يلبيونا معناتها طلباتنا على مستوى المركزي يزيد يدعموا دعما خاص خاطر احنا عندنا 15 عام نجم تقول ولا 10 سنوات لقدم مسير كانت من سيارة
1: عانيت كما برشا ولايات من التمييز الايجابي وهذا
0: ان شاء الله بحول الله ترى النور بديت ترى النور مشاريعنا
1: ان شاء الله
0: تاخذ السيد رئيس
1: قليل من هالحق
0: سيد مدوني معناها يزيد يعطينا معناها ولا سي محمد الكاتب العام نتاع المجلس
1: ان شاء الله كل باش نسمعوه كل باش نسمعوه
0: ماما مش فما برشا مشاريع باش نبشروا بيهم هذه بنان اليوم ومشكوره الاخت حياه بارك الله فيك
1: فتحي شكرا لك على الحضور بالتوفيق ان شاء الله سي فتحي العزابي رئيس المجلس الجهوي للتنميه بولايه المنستير باش نعطي كلمه على الحضور الكل ما نحبش نظلمك سي نبيل نحب نعطيك برشا وقت اي بعد الملاحظه كملها لانه ان شاء الله نرجع لك في الساعه الثانيه لانه الموضوع خذ الميكرو خذ الميكرو سي نبيل فتحل اي تفضل اي خذ الميكرو ايوه سي نبيل فتح الله رئيس جمعيه التحدي لمكافحه السرطان. تو نحكيوا على الجمعيه مهات نقعدوا في تعقيبا على كلام سي فتحي في مشاغل التنميه في الجهه.
2: عايشك اختي حياه. وقبل ما نبدا يعني نبدا ديما كبدايتي يعني ديما اول يعني كان ظهور ليا في اذاعه المسير هي عروس البحر.
1: مرحبا
2: نقولها تحيه اذكى من شذا الزهور واحلى من تغريد الطيور شائقه اجواد البحور عابره عبر العبور كل زهره مسيرها الذبول الا زهره حبي لعروس البحر اذاعه المنستير لن تذبل ولن تزول.
1: في باليش بك شاعر. الله الله شكرا لي فنان زين. الله الله
2: في سياق الحديث نتاع اخونا سي فتحي معناها رئيس المجلس الجهوي المنستير اني يعرفوني ولاد بلادي كل معناها ديما نحكي نمشي طول الهدف يعني نحكي طول من غير حاجه. احنا اختي حياه لنا في بنان ونقولها وديما على مسؤوليتهم ديما نقولها راهي الدوله في بنان وسي محمد كبير انا والشيء هذا ما عملت حتى مزيه علينا. احنا في بنان بنينا دار الثقافه اللي كان دار الشعب بحجر نتاعنا نقولوا حجر الحماده. احنا بنينا المستوصف نتاع بنان بحجرنا الفلاح نتاعنا ويعني وجدادنا يكروا بالكريتة في الحجر وبنينا من يعني من ذراعهم من عرق جبيننا. يعني اليوم احنا في معناها شنو نقول لك يعني مؤسسه تربويه في بنان خاطر نحكيوا ديما على الروح خاطرنا نراو في الشيء. مثلا نحن نقولوا الكولاج نتاع بنان المدرسه الاعداديه ولا المدرسه الاعداديه يعني في نقص فادح من موظفين من عمله نتاع نظافه من من من من حراسه من قيم عام من اداره يعني تلقاو المدير بارك الله فيه معناها سي كريم
1: يعني في كليش تقريبا قداش فيه 500 600
2: 800 تلميذ
1: 800 تلميذ
2: 8 يعني 8 يعني
1: سي محمد عندك ملاحظه بخصوص الكليج
2: متسالش
3: الكليج كما قال سي نبيل هي تو المدرسه العاديه بنان 3 سنوات بلاش قيم عام واليوم هذا ما صارش انتداب زوز قيمين على 800 تلميذ حراسنا هاريين ما فماش فما واحد يخاف فماش حراسنا هاريين فما واحد مطوي خلص فيه مواطن
2: خلص فيه مواطن
3: من اجل انه
2: هو كان يخدم غادي ملي كنا نقراو احنا في الكولاج يعني كان يخدم غادي كان خلص لاندريت قعدنا يعني الكولاج بلاش يخلص فيه مواطن بارك الله فيه مناشط المجتمع المدني من جيبه الخاص يعني
1: مش يحرس المؤسسه ليلا
2: مش يحرس المؤسسه
1: نهارا
2: الكول
1: هل يعقل يعني 800 تلميذ من غير تأطير
2: ولا.
1: هل يعقل 800 تلميذ من غير قيم عام على صحة. اهميه
2: يعني
1: خطه القيم العام
2: نقول المدير
1: يا سي فتح الدريدي رجاء مندوب التربيه نتاع المسير نعرف لهين بالبكالوريا ما حتى هذوما راهو
2: الباز اختي الباز هم خارجين من الابتدائي
1: تحكي لي على نسبه انقطاع في الاعدادي تقول لي معنى اكثر للانقطاعات وفرت انت الظروف باش ينجحوا
2: نلقاو يعني المدير نقول المدير معناها قائم بعمل كبير نقول المدير هو المدير اللي هي مش مهمته هذه يعني بيروه بواجباته معناها كمدير نقال المدير هو البواب نقال المدير هو العساس نقال المدير معناها هو القيم نقال المدير معناها بلا سيترو وشنو المخالفات نتاع هذايا يعني فوضى في المدرسه الاعداديه مشاكل الامن تولي قضايا العدل معناها ماشي القضاء الناس وضع موجود تو موجود بين موجود هذا نحكي لك فيه موجود
1: ولات فوضى
2: عارمه معناها ولات اولياء
1: نتائجهم ربي ما يسالش النتائج بعثوها المندوبيه التربيه
2: اختي نحكي لك في اللي هو موجود تو
3: بعثنا للسيد وزير السيد المندوب التربيه والسيد الوزير وقلنا له راه بعثنا حتى سؤال كتابي عن طريق المجلس الوطني جات ولا قليل
2: يعني وين الدولة لنا معناها احنا كمجتمع مدني اللي سبقونا يرحم الله يرحمهم ولا مازالوا ربي طول في عمارهم احنا مازلنا اليوم نحسوا ياسر على البلاد خاطرنا عندنا صغارنا يقراوا عندنا جيران على اولاد بلادنا والمؤسسه هذيك هي نتاعنا مادام تقرني في صغارنا
1: يقول لك فوالا
2: قد اسمه الاستاذ مساك الاستاذ هو يقري وهو اركح هي اجى 40 تلميذ شو يعني يمشي نقاش المدير
1: اصلا يلقى المدير في البلاد المهمه نتاعو
2: راه يعطيك الصحه معناها الدوله لنا وينها انت كدوله وينك انت في الشيء هذا
0: الدوله الاجتماعيه اللي رهن عليها الزعيم الحبيب بورقيبه الله يرحمه هي الصحه والتعليم
1: الصحه والتعليم
0: شوف انت مادام حياه تمشي قبل السيد جارسون ونمشي للسيد جون في اللي ما كانش عندنا قبل الاعداديات في معتمديتنا نزلنا عندنا الا مدارس ابتدائيه من عاد فرنسا كيما مثال مدرسه بمبلا معناتها 1928 يقراوا فيها من قصيبه المديوني ومن بنان ومن خنيس حتى مين بعدين تأسست المدارس الابتدائية
1: بعد
0: هذه مدرسة معناها بورقيبة في بمبلة 1928 الوالد معناها قري فيها وقبل معنا أجيال
1: مشكل كبير راهو
0: ادخل قبل مدام اللي سيد جون فيه قلت لك وتشوف الجرد اللي تقولش عليك داخل الوتيل سانك توال علاش خاطر فما الجردين وفما البواب
2: فما عينيه
0: وانت تنجم تدخل من الباب لما تستظهر بطاقتك بالتعريف وتشوف انت ويسهلوك ما انا ولي شكون انت انا وتلميذ اللي جاي عليه احنا تولينا في بنان مثال ولا في بمبلة ولا في ولات مسير
1: برشا مؤسسات تربويه
0: التلميذ يا سيدي مال تلامذة اخت حياه يدخلوا لكافة الاعداديات
1: صحيح
0: والمعاهد لا حاسيبه ولا رقيب
1: ومن غير
0: وينجم يبيع وحتى الله لا يقدر موجود. الممنوعات
1: ما نسيناش راهو الجريمه اللي
2: فتحي.
1: الجريمه اللي صارت في بورقيبه
0: نعم.
1: وما ادراك سمعة ما يقول لي اذا كان المسؤولين ينساو والوطن ما ينساش وصلنا لجريمه القتل راهو
0: كما كسمحي متى ديك كما زاد
1: ما تشكو الموجود توا
2: مش تحرك فمش تحرك
1: مش تحرك
2: مش تحرك
1: راهو باش نقاوموا العنف ماهيش
2: من نوصل بالجرائم يا شنو
1: باش نقاوموا العنف مش بشارات مسرحيه تلف زلالة بانتدابات حقيقية في مؤسساتنا التربوية باش تحفظ النظام من المفروض هذا هو
2: نقطة عرشت عليها طوى
0: خنفعل مع سينابيل المدير انت على السين تاعي اللي قريت فيه عامين ما عرفتوش المدير
1: ايه ما تشوفوش في الساحة
0: انا رسبونسابل دو كلاس معناه عندي انا معناه
1: من نولو مسؤول صفات
0: طوى كيما كان يحكي لك سينابيل اللي كان المدير كيما سي كريم بن عائشه مثال ديجا في المجلس المحلي تحيه ليه هو معناته معانا في مجلس محلي تاع بمبلة تحيه المجلس المحلي بمبلة وكافه المجالس المحليه في ولايه المسير الكل نوجه لهم الشكر اللي كانوا كيما قال لك هو يولي سيرفايون ويولي سيرفايون جينيرال ويولي هو معناها
1: هو
2: من الكل
0: هو كل شيء معناها مش تشدت الاعمال نتاعو وما هوش باش يتوفق في الحكايه هذه
1: معناها الوضع هذايا راهو باش نحكي موجود في بنان وغيرها في برشا
2: جهات اخرى
1: وباش نرجع باش نحكي على برشا
2: مدرسه ابتدائيه اختي حياه ابتدائيه اسمها شنو اسمها اسمها في بنان مدرسه الجمهوريه مدرسه الجمهوريه من غير عساس
1: من غير عساس نقص العمل الكبير وتو نرجعوا
2: نتاعكم انا هي دوله مدرسه الجمهوريه
1: نقعد ونحكيو للشأن التربوي لأنه شأن عام واهتمامات العائلات التونسية وبالتوفيق لوليدات البكالوريا اللي مازالوا إلى حد الآن يعديوا في امتحان ثاني الامتحان لليوم مازلنا مواصلين معاكم نغم باش نرجعوا نكملوا بعد موجز مضي ساعتين بإذن الله
4: الفحص النظور بير مشارقة على الموجة 104.7 104.7 راديو المنستير معكم

0: كبير.
1: موجز الأخبار. أفادت وزارة التربية أنه بداية من اليوم وإلى غاية 9 من هذا الشهر بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة عبر الموقع www.ugnet.tn. وأفادت وزارة التربية بأنه في حالة الخطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه 9 جوان الجارية. أبرزت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة التونسية رجاء طويل أن اختيار موضوع انتقال تسريع المؤسسات التونسية نحو الاقتصاد الدائري والتنافسية الصناعية فرضته التحديات الجديدة المطروحة عالميا ومحليا أمام المؤسسات من أجل ضمان استدامتها وصمودها وقدرة تنافسيتها العالية، خاصة فيما يتعلق بالتوريد المواد الأولية التي أصبحت نادرة والتي تحتاجها في إنتاجها إلى جانب كلفة النقل والتوريد. تحتضن تونس اليوم فعالية الدورة الرابعة من تظاهرة يوم الابتكار في صناعة السيارات 2026 التي تنظمها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبمشاركة فاعلين وخبراء في القطاع الصناعي. ويهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على أحدث التحولات التي يشهدها القطاع صناعة السيارات عالميا ومناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة في تونس، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول نحو الرقمنة والبرمجيات الذكية. ختاما، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم القاسم استمرار القتال ما دام القصف للقرى اللبنانية متواصلا وأن قرانا تقصف ويقتل شعبنا، قال فلن يكون شمال فلسطين المحتلة آمنا، وأضاف أن يكون الهدف من المفاوضات نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي اتفاق، فهذا يعني إعدام قوة لبنان. نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: تأمل بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم. نسخة كأس جول ريمي فاز بها البرازيل في 3 مرات، 58 62 و 1970، وأصبح من حقها باش تحتفظ به الأبد. والفيفا قررت انطلاقا من سنة 1974 تصميم كأس أخرى رفعها لأول مرة الألماني بيكن باور سنة 1974، وهي نفس النسخة الحالية. كأس جول ريمي تم الاحتفاظ فيها في مكان محروس في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في العاصمة ريو دي جانيرو حتى لسنة 1983، وقتها تم سرقتها واختفت نهائيا رغم محاولات السلطة البرازيلية ونداءات الأسطورة بيري للسراق باش يرجعوها، لكن إلى اليوم الكأس مختفية ومصيرها غير معروف.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر. جهات وشواغل،
3: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
1: جهات وشواغل،
3: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
1: جهات وشواغل
3: مع حياة الكوني.
4: الأولاد عطينا غيطة وحسين
5: برا بابا برا برا

0: أهلا وسهلا، تحياتنا لكم من جديد. ما زلنا مواصلين معكم من بنان، من الدار هذه الدار القديمة اللي فيها اللي وقع مؤخرا فيها اختتام شهر التراث في بنان، الدار على ملك الناشط الثقافي سي محمد منصور. اللي دار هذه بالبصمة متاحة القديمة تقريبا الوحيدة في بنان اللي مازالت محافظة على الطابع والميسم هذا، بشكون على ذمة المثقفين في تونس الكل وخصيصا في بنان وفي الساحل، واستثمارها كفضاء ثقافي نجم يكون فيها لمة النخبة المثقفة ويكون على ذمة الأنشطة الثقافية في بنان. تشاهدوه على صفحتنا على الفيسبوك لمن فاتوا أنه ما سمعناش، يلقى الساعة الأولى على صفحتنا على الفيسبوك. نواصلوا مع ضيوفنا من المجلس الجهوي والمحلي للتنمية في قصيبة المديوني بنان وبوذرة، ما اليوم خصيصا الحصة مخصصة لمتساكني مدينة بنان. نعطيه فكرة سي محمد الحاج يوسف، أنت كاتب عام المجلس الجهوي للتنمية، أعطينا أهم المشاريع اللي خدمتوا عليها واللي بفضلها باش تقدموا خدمة للناس.
1: هو باش ما نطولش عليكم، المشاريع عديدة.
0: لا والله في المشاريع طول مثال. تحب الناس نسمو الأخبار الزينة، نسمو المشاريع خدمة الناس.
1: هو خدمة توم تاعي في المجلس الجهوي، لكن الأصل أني نايب على بنان الجوفية. احنا توم من نهارة اللي معناها تولينا المهام صلب المجلس، حطينا أمامنا أولوية هي المشاريع المعطلة في بنان. وقيت قدامي أول ما دخلنا مشروع حماية بنان من الفيضانات، كنا متوقف لمدة 13 شهر ومازال ما انطلقش. قلنا نستفسروا شنو فما، شنو علاش
0: فما برشا ما تحركش،
1: راهو فما اعتراضات والمشروع باش يتلغي وكهو ولا غلب. كيفاش اللي غلب؟ اعطيني شكون معترضين، فما شكون معترض، اعطيني شكون معترضين. قالوا لي راهو برشا وفي بحجر وفي لمطه ووين وكذا. ما نعرفت التعجيزات هذيك العاديه. اجتهدت خذيت قائمه فيهم ودرت عليهم فردا فردا وخذيت التزامات عليهم كتابيه وقنعتهم بشويه لي بشويه حوار. صح انا هبطت بهم لدار العمل المهنيه العمرانيه، قلت لهم راه المشاكل نتاعكم صايي نجموا نبداو على رواحنا. هما المحل من والله وقت لا لهي مكلف شيف بروجي، قلت لي وين كنت وينك تو قداش من جر. الحمد لله انطلق المشروع.
0: بربي سي محمد برشا والله تجيني برشا انتقادات كي نحكيو على حمايه المدن من الفيضانات. يقولوا لي يا مدام بربي توا نحن في يعني عندنا مشكل ماء في بلادنا، الشح المائي مطروح في العالم الكل وخاصه بلادنا اللي يعني يهمنا ان نحكيو. تقول لي معناه نلموا الماء الكل ونسيبوه للبحر، وبعد شنو استنفعنا؟ علاه ما فماش دراسه هكا تحترم العقل التونسي وانه المياه هذيك اللي قاعه تجميعها يفكروا انه يقع تجميعها واستغلالها مش انها تمشي للبحر. نحن علاش مش مشروع متكامل اليوم نعملوا خطوه ونستناو 10 سنوات اخرين باش نغيروا فيه؟
1: صحيح، هو للاسف دائما ما زلت عندنا نفس النقطه انه احنا ما عندناش نظره استشرى فيها، نخمو نفضوا مشكل ما نخموش نلقاو حل للاجيال القادمه.
0: اي علاش الماء هذايا باش نجمعوا في عضن نجمعوه ونفكروا نمشوا للبحر وقت نحن في امس الحاجه انه الماء هذايا. فما برشا ناس يقول لك لما لا تكون على شكل بحيرات ولا خزانات كبيره، ما نعرفش، اما فما خبراء اللي حددوا المعطيات هذه.
2: بالضبط تأييد كلامك استاذ حيات الكوني، معناها بارك الله فيك، وتأييد كلام سي محمد الحاج يوسف. في المجلس الجهوي بالولايات المنسير عملت نظرة استشرافية باش نجمع مياه الأمطار لولاية المنستير.
0: واضح
2: يجي خاصة المعتمديات القريبة لنا المجاورة لنا على غرار معتمدية قصيبة وبنان، خاصة جارتنا في الحرقوسية، على غرار جمال وزاوية قندش، مرور منزل النور ومنزل الحرب والمنارة والمصدور، على غرار جارتنا خنيس وعلى غرار جارتنا المنستير وكذلك الساحلين.
0: كيفاش هذه النقطة نقطة تجميع؟
2: مكان فيه أكثر من 1000 هكتار اللي هي تسمى حماضة بمبلة وما جاورها. وقت تقول حماضة بمبلة كانت هذه معناها يستغلها الفلاح البنابلية لرعاة الإبل. جدودنا كانوا رعاة الإبل، كانت عنا في الحماضة ذي عشرات الآلاف من الإبل يرعاو في نبتة اسمها البلبل. وهي منخفض نتاعها أقل من سطح البحر،
0: سطح الأرض،
2: سطح الأرض. ويجينا الماء احنا من الحرقوسية، ولا يجينا من الماء من منزل النور، ولا من المنارة، ولا مجيونا معناها من زاوية قندس كما قلت لك، معناها من أربعة معتمديات مجاورة.
0: قدش تلقى تجاوب النقطة هذه في طرحها؟
2: وحطيناها في مشروعنا
0: باش
2: الماء ما يمشيش، وديجا يوصل حتى للطريق
0: ويستثمره الفلاحة متاعنا.
2: ترى مادام كانت تعديش من الطريق الحزامية وترائك البركة نتاع المياه اللي تجي على طريق وادي المالح، وعلى تجي معناها على برشة وديين، وادي صغوجة، وادي عبود، وادي فهمتني معناها من السعدة، من الشعبات نتاع شعبات بوذر، شعبات بنان، شعبات بمبلة، من وادي الجبس من غادي، معناها الكل يتلموا في حماضة بمبلة وتولي.
0: هذا مقترح،
2: هذا مقترح المجلس الجهوي، ومش ومش وانا عديته للاقليم الثالث بالمناسبه. سي كريم الرياحي هو رئيس المجلس الاقليم الثالث مستير، معناها تشرفت باش خذيت من 6 اشهر في ولايه المستير رئاسه رئاسه المجلس الاقليم الثالث. سي كريم الرياحي هو رئيس،
0: ان شاء الله يدافع عليها النقطه هذه،
2: ان شاء الله يدافع عليها ويجتمع مع زملائه،
0: مهمه جدا راه، مهمه
2: في الاقليم الثالث ويتبناها معناها المشروع هذا كمشروع وطني.
0: اليوم فلاحه الساحل اللي يستناو في الكوطه نتاعهم من بشر ده نجموا نحلوا المشكل بالمشكل الماء ويتوجد.
2: كل نهار نحلوا في المشاكل احنا في فلاحه نتاعنا في بمبلة ولا بنان، ولا
0: تتحل المشكله
2: مجهودات فرديه، ناس عامله سونتاجيت، ولا فما زاده فما بئر،
0: والله حتى السونتاجيت راهي ثروه وطنيه، راهي الاجيال الاخرى لازمنا نفكروا فيهم باش يشربوا.
2: المندوبين تاع الفلاحه
0: حفر الاستنزاف اللي قاعد يصير، وعين رات عين ما راتش، ماهيش معقوله بالمره
2: القانونيه هذه الفلاحه مادام حياتها هذه حفرته السونداج. اما مازالت ما ربطتوش نداء بشكوره للمندوبيه تاع الفلاحه، ومشكوره معناها معتمديه بمبلة وسيد المعتمد بمبلة والمجلس المحلي اللي تنازلنا بشطر الحصه الفلاحه توليت المسير.
0: واضح
2: من البير هذا الا تحفر في
0: وخيرها الكل، وخيرها الكل ماشي للاسواق وماشي ماشي للمستهلك التونسي. باهي نكملوا، شكرا على التوضيح. نكملوا معك سي محمد المشاريع الاخرى اللي وقع
1: طوى الحمد لله، هو مشروع
0: دفع بها نحو
1: مشروع حمايه مدينه بنان الفيضانات
0: تفعيل
1: قاعد يتنجز وحق نسبه تقدم كبيره جدا خصوصا على مستوى حي الهادي شاكر. لكن ثم نقطه لازم نقولها، انه حسب التصريحات الرسميه للجهات المعنية قالوا راه نسبة التقدم 95%، لكن هذا غير صحيح.
0: أولا على أرض الواقع
1: أولا لأنه هو بنان عند زوز الرواري، هي حي الهادي شاكر وحي 20 مارس. حي الهادي شاكر نقولوا فما نسبة تجاوز 90% صحيح، لأنه توا في اللمسات الأخيرة. لكن كي نقول 95% اش بيك نسيت لي حي 20 مارس؟ حي 20 مارس غير عليها، هو مشروع بالبعض مشروع حماية بناء من الفيضانات. هو اصلا الانتفاضه اللي صارت في 2017 في بنان كانت على اساس الحياه هذيك، وعلى اساس تم تبرمج نتاع الزوز. لكن حي 20 مارس مازال غير منجز، ولماذا غير منجز؟ لانه مازال ينتظر الانطلاق في اجراءات الانتزاع المصلحه العامه لبعض العقارات في حوزه المشروع، والتي لم تنطلق الى هذه اللحظه. وقد وجهنا بالامس سؤال كتابي للسيد وزير التجهيز عن طريق المجلس الوطني جهته الاقاليم للاستفسار حول سبب عدم تأخر معناتها الانطلاق في هذا الإجراء. أولا ربح المال والوقت أن هذه من النقطة. النقطة الأخرى هذا مشروع لا يقل أهمية، هو مشروع تهذيب حي الهادي شاكر وحي 20 مارس وحي شراقي ببوضر، وإحنا خاطر بلدية واحدة بنان بوضر،
0: يعني تهذيب شقوق،
1: تهذيب هذا يعتبر وكالة تهذيب وتجديد العمران.
0: يعني
1: مشروع هذا هو مشروع ضخم باش يعبد اكثر من 100 نهج في هذه المنطقه.
0: واضح
1: تعبيد
0: في تعبيد وإنارة
1: وفي اناره وفي تطهير في زاد بعض الماء صالح للشراب في بعض المناطق
0: الرابط بالماء الصالح للشراب.
1: نحضر هذا بهم الطريق كي يبدا تو نهج باش نكيسوه في دار ولا زوز مش مربوطه بالماء، لازم نعملوا الماء باش من نفادوا
0: لازم يستعجلوا باش ما نكسروش الطريق من قدمه.
1: مشروع هذا وقت جينا كان فيه اعتمادات مرصوده 3 مليارات و852 عملنا مجهود كبير وجلسات متعددة وطلعنا لتونس ومشينا لوكالة التهذيب العمراني وتقابلنا السيد الوالي لين جي بي دي جي نتاع لاري جي ولاية مستير، وتمكننا انه ناخذ 5 مليارات اضافيه للمشروع
0: لانه اللي برمجناه قبل
1: كاين فرع على الاخر. لا مش
0: ميزانية. مش
1: تو نجي ندخل في حي نعمل نهج ونخلي جار ويتفرج.
0: صحيح صحيح.
1: زاد 5 مليارات للمشروع، ولينا نحكيو تو على قرب 9 مليون دينار. الحمد لله تو باش يغطينا كافه معناها النقائص نتاعنا باش يكون مشروع ضخم تقريبا.
2: السيد الكاتب العام دقيقه برك نتفاعل مع السيد الكاتب العام زميلي. راهو مجهوداتنا احنا تتلاقى مع مجهوداتنا الاداريه معناها والسلطة الجهوية من السيد الكاتب العام والسيد الوالي المنسير السيد عيسى
0: يزم ملفاتكم بحال حلتها الإدارة
2: المصالح في ولاية المستير وفي التجهيز. وعندنا زاد إنسان مدير جهوي هاي الياس نحب نوجه له تحية سي سامي بريانة المدير الجهوي للتنمية بولاية المستير اللي وقف علينا معناها في إنجاز مشروعنا نتاع 26-30 تاع مشروع الخماسي مخطط الخماسي 26-30 هو اللي ساعد المجالس المحليه وكل واحنا كرمناه كمجلس جهوي وهذا الرجل يستحق كل التكريم ويستحق كل التمجيد. عاد ما نش وحدنا احنا كمجالس محليه ولا جهويه صحيح معناها نمثلوا المجتمع المدني ونمثلوا السكان نتاع بنان ولا معناها ولايه المستير الكل. اما زاد التفاعل تاع ادارتنا وبلديتنا ومعتمدياتنا ولايتنا معانا يد بيد معناها نخدم
0: لازم الجهود الكل تتكاتف مجتمع مدني وغيورين والكل باش برشا ملفات تتحل به. هذايا بخصوص احياء كبيره فما مواضيع كبيره نحب نحكي عليها خاصه نحكي على النقل بالنسبه للجماعه
1: باش نطول برشا مدام في خصوص مشروع هذايا انطلق من شهر مارس هما توا في مرحله مع تركيز قنوات التطهير في حي الشراقي ببودر وان شاء الله في اواخر شهر جوان باش ينطلق التعبيد في حي الهادي شاكر وحي الشمس. كي نقول حي الهادي شاكر نحكي من السكه حتى لكشي الكيوسك معناتها راهو الحياه الفسطه كل سبع حي الهادي شاكر لانه بنا مقسوم على اربع وحي 20 مارس كيف كيف يعني الاحياء المدهنه للحي الكل
0: مجاوره ليها الكل
1: هذوما زوج مشاريع الاولانيه. فما مشروع اخر معناها فما بوش تخيره صارت الايام هذيا هو مشروع تهيئه حجرات ملابس ملعب بلدي بنان. ملعب بلدي بنان ضيت رصدت له 200 الف دينار في سنه 2023 على اساس التهيئه كي عملوا المناقصه صار ابل دوفر اقل مقاوله عطيه 340 الف دينار قالوا ما الامور مو ماشيه دونك لازم ندبروا اعتمادات اضافيه. بعد اخذ ورد وبعد عام غير وفروا 140 الف دينار هبطوا ابل دوفر جديد مؤخرا اقل مقاول مره ذي اعطيه 372 الف دينار
0: مش تقول تغلى طبيعي راه
2: خدموا لي كيف نتفاعل مع السيد سامحني نتفاعل معاها المتنفس الوحيد في بنان ولا في كافه معناها معتمدياتنا نتاع ولايه المستير هي الملاعب الرياضيه. كل بلاد عندها جمعيه رياضيه هي المتنفس الوحيد اللي كان متوفر لهم الشكل وليدات هذوك ملعب
0: نمشيو حتى الملاعب الاحياء اكثر من هكا
2: واللي كان متوفر لهم حجرات قاعات وملاعب احياء صحيح ومدارج لايقه بلادنا وكثر فين شابين هما تو مدام
0: صحيح يلزم توفير فضائيات
2: صدقني عندنا معناها البلدان التو مازالوا معناتها ما يكسبوش لا جرادانات على غرار من وفما معناها ملاعب زاد واقف الانجاز نتاعها على غرار
0: كما فما برشا مدن محظوظه زاد عندها ملاعب باهيه في الحقيقه في المسير
2: في المسير قله مازلنا ما خليناش زاد حق الرياضه
1: سيفتها خلينا في بنان احنا تو سامحني معاش قطع لي سيفتها خلي خاطر نقاط برشا مازال
0: بعجاله نكمل النقاط لان مازال عندنا مجتمع مدني ناشط ما حكيناش
1: الصفقه صارت اخر مره في اقل مقاوله 372 الف دينار وقالوا لازم يصير مناقشه اسعار صارت مؤخرا مناقشه الاسعار في 15 ماي والمونطون اللي كان 372 الف دينار طاح ل 359 الف دينار. باهي مازالت نقطه واحده انه لازم لجنه الشراءات تصدق على الشيء هذا باش يصير الكونترا مع المقاول وبالتالي نداء بالله للجهات المعنيه لجنة الشراءات خلينا نسرعوا فيسا في المصادقة خلينا
0: نزيد الأسعار تغلى من جديد
1: لا خلينا المقاول ينصحوا مع الكونترا اللي يقول لك زاد أنت وخرت عليا برشا
0: وخرت عليا
1: برشا 16 جانفي راهو صار الآلاف
0: من 17 جانفي تو صيا والعام قريب احنا بالمجوارة
1: لا وبالمناسبة احنا
0: الناس باش يتصيف
1: لا وبنان طلعت سني للرابطة الثالثة مستوى أول لازم تنطلق الأشغال قبل انطلاق الموسم الجديد سينو نلعبوا خارج بلادنا
0: الظروف باهية باش يلعبوا
1: لا مش نلعبوا في استادنا ونلعبوا خارج بلادنا
0: صحيح اي اعطوا الميكرو بربي سان سي فتحي بربي الميكرو لسي نبيل طبعا نحكيو على على الاستاد
3: مع العلم اخت حيات انه ملعب بنان هو ملعب في غابه زيتون موش مرتبط بالمناطق العمرانيه يعني سهله معناها اذا كان متركوش استاد على قاعده وكذا راهو تنجم تصير معناها شنو شباب واطفال
0: صحيح.
3: بحجره يوقف بارتي
0: يوقف بارتي صحيح
3: تخسر فيها الجمعيه وكذا فهمت راهي هذا كل يصير في الملعب. احنا قاعدين نشوف الناسيونال وفوضى فما بالك منها من الاقسام السفلى. راهم ملعب في غابه زيتون يلزم يركح فهمت، ويلزم عندنا مدارج ويلزم معناها فهمت وبالك كما قالك معناها سنين طلعنا
0: فهمت ما فما نتائج باهيه
3: نعملوا
0: يلزم يكون فما زاد ملعب
3: لا مدني ومجلس محلي ومجلس جهوي هم كل متطوعين بارك الله فيهم. انا ما نشكرش انسان يخدم على روحه وياخذ في شهريه ما عندك حتى مزيه
0: صحيح.
3: راك تخدم
0: المتطوع بارك الله
3: فيه المتطوع مجلس محلي بارك الله فيه مجلس جهوي بارك الله فيه ناس تخدم ما غير شهري هذوما يا
0: ناس كل تعرف
3: فهمت. نحكي على نحكي على على الشباب والرياضه نحكي على التجهيز نحكي على الثقافه نحكي على الصحه راكم وكلكم تعرفوا
0: يعني كل طالبين بواجب
3: ولا وكلكم كنتوا بحذانا وعبر معناها انتخابات وصلتوا لغاديك يعني تعرفوا الشيء الحاجه يا شنو فيها
0: تعرفوا الخصوصيات
1: بارك الله فيكم. عندنا النقطه الاخرى هي تخص مشروع هدم ويعاد بناء دار ثقافه بناء صار التقرير الفني للبنايه وتقرر يعني الهدم ويعاد بناء المشروع تكلفه نتاعو 3 مليون دينار فاصل واحد. المشروع ضايبه تبيع مدام فوتنا 3 مليون دينار دونك لازم تصير مناظره معماريه ونحن في انتظار الاعلان على المناظره المعماريه وبالتالي من خلالكم انتم دعوه المصالح التجهيز بولاد مستير باش تسرعوا في الاعلان عن المناظره المعماريه لان عندها اشهر الحكايه ومضابين التو قيد خاطر كيما تعرف الصفقات كل متوخر كل ما الموضوع يزيد ولا صار الحديد تزيد صار
0: كل شيء بالتبيع شو ماشي قبل في بلادنا ما عندناش اسعار تتراجع.
1: النقطه الاخرى هي صاله ببشرى لاهالي بنان مشروع نادي الاطفال النموذجي بنان حضر وتجهيزات متوفره وان شاء الله بحول الله سبتمبر تتشين هذا النادي اللي يكون متنفس كبير للبلاد
0: بربي علاش علاش بالصيف يا اخي صغيرات مش باش يقضوا يعملوا في بنان.
1: قالوا السيد الوزير يجي يدشر في سبتمبر
0: ما تجيش في السخانه معنا لا ولا الساحل في برشا
1: ومازالوا ما عينوش مدير هو تو خطره لازم في اطار نقله داخليه يجيبوا مدير باش نجم ينطلق
0: معناها هو حاضر حسين بي هو حاضر
1: 6 شهور حاضر
0: 6 شهور حاضر تجهيزات موجود نقعد ونستناو بروتوكول التدشين من طرف وزير عام من غير استغلال لا حول ولا قوة إلا بالله
2: تحية على الموارد البشرية
0: تتوفر الموارد البشرية تتوفر حتى في إطار نقل في إطار هما موجودين ياخذوا في امتيازات باش يلقاو
2: حل علاش يحل في سبتمبر علاش ما يحلش في الصيف
0: علاش مش في الصيف صغيرات
2: الوزير يجيب حلينا والوزير الموجوده معنا فين
0: تقعد علاش مش يكلفها راهو حاضر
3: وانا عام في الفارغ سي فتحي
2: اي
0: عام من غير استغلال
3: صغار نتاعك الحياه هذيك قاعدين نقزم الحياه
2: يلعبوا
3: في كره واحده
0: اي مش يعمل خلي يستغلوا ما علاش يقعد يغزر له حاضر وما
3: يعني انت متفعلوا كسر البولار وقت لها اصطاد التيران هذاك نتاع ميني فوت وقت لها معناها شو عملوا فيه
0: تبعي صغار شوف في حلمه قاعده بحذات تضحك وتقول له ما تدخلش تمنعه
2: معناها نداء من خلال
0: برنامج هدم حياه هدم التدشينات ما فهمتش علي يلزم مسؤولين كبار معناها ما
3: كنا وينو التسلسل الاداري لنا
0: اي
3: ما نعرفش تبني راكح بلان كذا وزاره في بالها بي اي حط المدير وصغير
0: راك ما عملتليش مسرح للهواء الطلق راك ما بنتليش مدينه علوم راك ما عملتليش حاجه كبيره راهو نادي اطفال ونموذجي من التسعينات نودي اطفال معناها شهرين في سبتمبر ان شاء الله ربي يسهل باش تجي الوزيره الدشن من حق وليدات بنان وعائلاتهم
2: ان شاء الله تسمعنا اليوم من خلال برنامج مدام حياته
0: انهم يتمتعوا في الصيف هذايا وتكون فما برمجه حقيقيه للصغيرات هذوما
3: والا
0: راهم مستغلين وقل مليون
3: احنا كنا نقراو راك يعني كيف تجي العطله نلقاو نمشيو لدار ثقافه دار شباب
0: طبيعي
3: اطفال
0: وقتها معناها
3: يعني كذاك وقت باش نمشي نلعبوا فيه وكل يعني ذايب في الصلاعات نقولوا في العطل الصيفيه وكل
0: ما فما حتى مبرر
3: اليوم مثلا لا ما عندك حتى مبرر
0: حتى مبرر باش يقعد عام كامل مسكر
3: عام كامل
0: باش تجي السيده الوزيره تدشنوا
3: يعني هيك
0: غير معقول بالمره
3: تحب تقول
0: ما قدوش
3: مدير مثلا مش مسؤولين مثلا مش مسؤولين
0: للاسف
3: وينك يعني
1: مدام حياه قبل ما نحيل الكلمه للزميل السيد رئيس المجلس
0: احمد النون
1: لا حيلها راك ما مسالش مسالش احنا كنا
0: اما هضمنا لاش حقه سيد احمد
1: لكن عندي نقطه اخيره لازم نقولها خاطر رانا مدام في بنان ظلمنا لسنوات ولي اسباب موضوعيه راه مانيش نحكي في اطار غير موضوع علاش ظلمنا علاش على خاطر رانا المنطقه الاكبر من حيث الكثافه السكانيه في المدن الجوار رانا في تقول بنان اكبر بوبيلاسيون من قصيبه من بحجر من توزه من بوذر معناتها عندها مكانة وعندها موقع افضل وعندها كذا لكن رغم ذلك
0: الخدمات ماشي مستوى الكثافه السكانيه
1: اخر مدينه في المدن ذي الجوار خذينا نادي اطفال في الوقت اللي مدننا عندنا سنين عنده آخر مدينة في مدن إحنا طبعا مازال ما عندناش دار شباب رغم ده في الوقت اللي مدن أخرى عندها سنين وأقل منها بوبيلاسيون وأقل منها أولوية وخذات إحنا اليوم من هذا مستوصل صنف 3.5 وزريقة وبالرغم عندنا مدن 5000 ساكن 6000 ساكن عندنا مستشفى محلي
0: اي زاد
1: معناها فما ظلم علاش على خاطر يا مدام للأسف ونقول ديما للأسف لأنه اللي عنده شكون في الوزارة الفلانية ولا عنده شكون وزير أنا ياخذها المشروع هذاك وما نشوفوش الأولويات
0: لكن هذه مشاريع دولة المفروض
1: لا للأسف ما فصرش أولويات
0: تخدم على
1: حسب عندك منطقة في الموقع الاستراتيجي هذايا فهذايا كل فاصمة وزريقة ما فيهاش حتى راديو ولا لابو يعديوا فيها المواطنين راك تحكي على 17000 ساكن
0: بربي إذا كان المقاومات الصحية للجهة هكا سيد أحمد قنون كيفاش الناس تتنقل من بنان للمنسير ومن بنان للسوسة شنو هي ظروف التنقل بالنسبة للعباد إذا كان يعني المستوصف الموجود يعني خدمات عادية جدا معناه
4: مرحبا بكم اولا تحيه لكم وتحيه لاذاعه المنستير اعلاميين وتقنيين
0: شكرا
4: وكافة المستمعين والله بالنسبه لظروف تنقل معناتها للمرضى ولا بصفه عامه للذين يحتاجون معناتها خدمات صحيه هي ظروف صعبة نوعا ما لأنه خاصة السبيطارات التي تعنى بالأمراض خاصة الثقيلة أو كما يعرف أو كما يعرف أنه عنده سي فتحي المصطلحات لابسي هذه صحيح الأمراض الثقيلة لا تعتبر
0: الأمراض
4: الثقيلة هي أخذ لأنها تثقل كاهل المريض المواطن. والعائلة
0: تتكفل بها الدولة لحد
4: هي تتكفل بها الدولة ولكن في بعض الحالات يوقع ساعات مشاكل في الملفات نتاع الكنام بصفه عامه انه ساعات يقدم مطلبيه باش المعالجه معينه
0: ثم دار خدمات رقميه في بنان ولا لا,
4: لا حاليا في الوضع الحالي لا ولكن هو احنا مخمين ومطروح ان شاء الله
0: مطروح
4: ان شاء الله لانه ولاش لتسهيل تقريب الخدمات للمواطن
0: إيه اذا كان نجحت اذا يلزم يصير ساعه تقييم للخدمات الرقميه لدور الخدمات الرقميه لكن بالحق نجحت التجربة نمشيو فيها ما كان ما نجحتش علاش نمشيو في حاجة ماهيش ناجحة
4: خاصة
0: بعض الجهات ماهيش راضية على أداء دور الخدمات الرقمية قلنا بعض الجهات راه ما يلزم شوية وقت ويلزم زاد تقييم
4: هي تجربة جديدة خاطر زاد ما تنساش مدام
2: دار الخدمات الرقمية يا سيد الرئيس معناتها دار معناتها الخدمات الرقمية هي مدام حياة تجربة وطنية نموذجية
0: إيه نجحت ولا ما نجحتش
2: يحبوا يعمها على كيف البلدية
0: نجحت ولا ما نجحتش
2: أن يراها تنجح لو
0: تتوفر
2: توفر الموارد البشريه خاطر
0: توفرش موارد بشريه
2: توفر لها زوز عوين ايه. من طرف البلديه
0: اي زاد ومش دار خدمات رقميه ما بوستاجي باش نحط الملف والروح يزم نشوف شوري قاعد يتقضى ما كانش معاش
2: ملف خدمات رقميه ماشي طلعوا برا مدام راه مش هذيك تسمى
0: كما
2: دار خدمات مثال على غرار مثال نحبوا احنا في بنان كما موجود دار خدمات في بمبلة هذيك بالحق فما سي ان اس اس وطاقه الكنام وطاقه سي ان ار بي اس وطاقه بيرو تشغيل اما فما النواتي ذي انتع الخدمات الرقمية في مقر البلدية تقع عون عنده الابليكاسيون انتع
0: بشي طلع على الملف فقط
2: بشي طلع على الملف
0: هذا لا يكفي
2: عندك لوراق ولا شيء
0: هذا لا يكفي
2: يقول لي فما اكيد يحب يخلص عن بعد في ستاج ولا حاجة كيما
0: هذا لا يكفي صراحة
4: صحيح
0: سيد أحمد بربي احكي لي على النقل باش
4: نقل النقل والله مازال هو لمحالة توا فبديت نوعا ما يتحسن شوية لأنه فما الكيران معناتها جديدة وكذا وفما
2: الأسطول
4: قاعد كذا بالنسبة زادة فما رخص جديدة طلعتها الولاية طلعتها معناتها الولاية من مشكور سيد الوالي في أنه حلك مناظرة الانتداب وكذا بدون مناظرة معناتها
0: أسد الرخص
4: بالضبط وقاع معناتها نوعا ما فما نوع من الانتعاش على الأشهر السابقة معناتها تو الحكاية على الأشهر السابقة فما انتعاشة في التنقل أما كما قلت لك هذا كما قلت لك أنه معناتها المستشفيات والمراكز الصحية الكبيرة مازال نوعا ما فما نوع من الصعوبة في التنقل والصعوبة حتى في الخدمات وساعات حتى في المواعيد تلقى مثلا مواعيد بعيدة ياسر
0: بعيدة
4: برشا مثلا تو إنسان باش يعمل يارام ما معناها على كذا بتحب له بالعام بالواحد معناها اذا كان مرض خطير اذا كان مرض خطير معناها
0: لا قدر الله
4: لا قدر الله معناها يموت وما ينزل
0: الموت ما يجيش لك العام ولا ما
4: خاطر هو تو اليرام هذه والسكانير وكل راهي للكشف عن الامراض
0: ايه.
4: وليس لمعالجه الامراض احنا مازلنا ما دخلناش
0: مرض ما دخلناش
4: للكشف عن المرض انت تو باش تكشف عليه بعد قداش وانت قاعد ديجا استفحل
0: فيه هو ديجا مريض
4: استفحل معناها فهمت سواء اي مرض راهو اي مرض
0: راهو
4: مش نحكيوش على السرطانات ولا نحكيو حتى الدم حتى السكر حتى كذا حتى مرض
2: وهذا سيد الرئيس الفان معك عملناه في المجلس الجهوي مع سي محمد الحاج حسين و
5: الحاج يوسف وزاد زملائي في مجلس الجهوي خدمنا على موضوع الصحة، وحكينا مع السيد مدير المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، وحكينا مع السيد المدير الجهوي الصحة
0: أيوة، وحكينا تغير شي حاجة جابوا شي رمى جديدة قالوش البواعيد باش تولي متاع جمعة وجمعتين.
5: أنا مدام حياة بالنسبة للوضع الصحي ووضع الصحي في ولاية المسير وضع كارثي
0: وضعيتك الصح.
5: نقولها بصراحة عندنا سال دوبيراسيون، عندي سال دوبيراسيون في سيرفيس نتاع المجاري البولية حشك معناها فهمتي مع سي الأستاذ منير التفاعي السال دوبيراسيون من عام 2017 حاضرة مدام وناقصة الحكاية الكل التجهيزات كما نتاع الأضواء وكل البلاكار نتاع العملية وشوية كل
0: معناه من 2017
5: من 2017
0: ما يقعش تفعيل قاعة عمليات الناس في حاجة ليه
5: قاعة رقم 3 أو بالأحرى يسمع فيها طوى السيد المدير جيول الصحة
0: ويسمع فيه المو... أي جمعية أي جمعية تونسية في الخارج راه يوفر في الماتريال أي تونسي موجود في الخارج إمكانياته بعلاقاته يوفرها
5: ولا بيناتنا فما رجال أعمال مشكورين ملا
0: ولا رجال أعمال راهي قاعة
5: ماكينات بمئات الملايين للمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة المستير وللمستشفيات الجهوية الأخرى على غرار قصرها ليه المكنين طبولبة قال يا سيدي مدى الحياة بمجهودات شعبية
0: يعني
5: المستشفى المحلي مدام حياة بمبلة بناء الحاج عبد الحميد مبارك أليبوك تقريب بزوز مليار دويت الله يرحمه الحاج عبد الحميد مبارك هو اللي بناء المستشفى المحلي في بمبلة زيرو مليم وزارة الصحة
0: الدولة لازمها تكون حاضرة
5: سيدي وفرنا حتى كما قال سيد أحمد فعل مع السيد رئيس المجلس المحلي تاع بناء قصيبة مديوني بوذر معناه تشنو معناها كيما قال لك معناها باش اللي راني بالعام اللي
0: راني على عام
5: بالعام مش عارف شنو
0: سمحنا سيد احمد سينا بيه فتح لنا يكون اكثر واحد ينجم لانه اقرب صراحه من خلال الجمعيه اللي عنده ميكرو من خلال الجمعيه اللي عنده ومن خلال الملفات اللي يعاين فيها اليوم صراحه الوضع الصحي في بلادنا مسكين اللي يمرض
3: ابتلاء
0: ربي مرحبا به ابتلاء ربي ابتلاء الدوله لا يحتمل
3: اني هي الامراض ان شاء الله ربي يشفي كل مريض
0: امين يا رب امين
3: اما بصفتنا معناها اني كرئيس جمعيه التحدي لمكافحه السرطان الجمعيه نتاعنا احنا بنعرف بها شويه هي تاسست 26 جويليه 2017 وكان المؤسس نتاعها نفس الدوره سي اخونا محمد الحاج يوسف يعني لما كان في 18 من عمري وتنقلت الجمعية معناها باش خذيت هاني توا وقعد بهذا يعني معها توا راح انا باش نحكيو يعني على مرضى الكونسير لاني
0: احنا كجمعية
3: نباشرهم ونحس بالالم نتاعهم ونمشيو لديارهم ويعني رقم ارقام كارثيه كي تسمحها من يعني تو من ما نحبش ندرج لك الامور من 2016 حتى 2017 حتى يعني تو 2026 باش نحكي معك في 2026
0: تو
3: زدنا ما نقولوش عنا يعني زدنا كل عام زيدوا بالالاف مؤلفه
0: حول ولا
3: قوه عام 2025 خاطر 2026 مازلنا نمشيو فيه اختي حياه نعملوا
0: الاحصائيه في
3: التصنيف نتاعنا في 2027 يعني 2025 زدنا 22690 حاله جديده
0: حول ولا قوه الا
3: بالله مريض في تونس الكل
0: ان شاء الله
3: ربي يشفيهم
0: يعني كي نقولوا الرقم هذا يقول الدوله اش حضرت
3: لي باش نصفهم لك توالي نقول لك قداش في الرجال يعني شنو النساء في الاحصائيات أذوما نلقاهم منهم 11970 إصابة لدى الرجال و10720 إصابة لدى النساء أكثر أنواع السرطان انتشار لدى النساء هو سرطان الثدي عفوا عفاكم الله سرطان الثدي يعني كنا نزيد في 4000 حالة كل عام السنة زدنا 4400 حالة جديدة قاعدين نزيدوا يعني هذه نقطة اثنين سرطان القولون والمستقيم 1940 حالة جديدة ثلاثة سرطان بطانة الرحم نحو 707 حالة جديدة أربعة سرطان الغدة الدرقية نحو 670 حالة جديدة أكثر أنواع سرطان انتشار لدى الرجال تو يعني لقوا سرطان الرئة نحو 3000 حالة جديدة ديما نحكي على جديدة في عام ما زادوا
0: في عام برك
3: عام برك اثنين سرطان القولون المستقيم نحو 2300 حالة جديدة ثلاثة سرطان المثانة نحو 1447 حالة جديدة أربعة سرطان البروستات ونحو 1155 حالة جديدة.
0: وزارة الصحة تصدر الأرقام هذه.
3: يعني استاتستيك. عن الجمعيات.
0: الجمعيات اللي تخدم.
3: الجمعيات إيه. وزارة الصحة كان تقول لهم قداش عنا الكل في كل تونس ما يقولكش العدد،
0: ما يقولكش
3: يخاف العدد. لازم نعطيك، نقول لك مش نعطيك الرقم، اما لازم نقول لك كاش نقعدوا على الحاله هذه نمشيو، ممكن الله يفرج على الناس والكا لقاو اكثر ما اشترى الشعب التونسي مريض.
0: لا حول
3: ولا قوه الا بالله. يعني كذا احنا جمعيات نخدموا ونقول على الشيء هذا به الاشنيه اش نحكي لك على نقطه
0: سرطان بالذات عفى الله الجميع.
3: أمين.
0: اليوم المرضى صراحه مشكل كبير في الدواء، وشفنا صرخاتهم على كل مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. مشكل
3: صحيح.
0: كبير كبير
3: صحيح.
0: كبير راهو مريض ما تجيبليش الدواء هذا مرض
3: ولا.
0: مش كيما ما يشبهش لاي مرض
3: اخر. نعطيك اختي يا حياه كيفاش طبيب هو بده يعرف مش يعني هو مش يعني هو يعرف الشيء هذا، كيفاش طبيب يكتب اوردونونس للمريض
0: ويعرف
3: ان الدواء هذاك مفقود. نقطه الاولى
0: ربما هو مهمته باش يكتب الدواء.
3: نلقاو فارماسي سنترال يعني عندها دين ما سبيطار صالح عزيز ما يقارب 22 مليار، تشد الدواء ذاك ما عادش عنده دواء سبيطار.
0: شكون اللي يعني يخلصوا ديونهم؟ شكون يخلص الضريبه؟
5: نادر مدام نادر بشير تحيه لها جبناها في المجلس الجهوي، قالت نعمر ورقه مثال ب 400 مليون دويات للمستشفيات والمستوصفات على ولايه المسير، قال لك يعطوني ب 50 مليون.
0: ايه.
5: بفلوس تشري معناها مش تاخذ من فارماسي سنترال
0: بفلوس يا
5: بفلوس.
0: حاضر مش نشري
5: بفلوس. نعم معناها بفلوسها معناها كاداره جهويه للصحه بفلوسها مش تمشي تشري تعطيك معناها وخارجه بكرههم وكذا ياخذوا ب 50 بالقوت اقوت تو من الطفل رجعت تو ان شاء الله يا ربي المصانع في جديد. مدام حيت حبيت نقول على الصحه يا سيدي ما قلنا مجهودات شعبيه مستشفى علي سوا مستشفى مكنين الحاج صالح ولا مستشفى الحاج ولا مستوصف نتاع بنان ولا مستوصفات والمستشفيات المحليه في ولايه المسير وكل مجهودات شعبيه يا سيدي وفروا لنا البرسونيل مشكورين الخطوط الاماميه توا في المستوصفات معناه وفي والمستشفيات المحليه والجهويه وخاصه استعجالي مستير
0: اليوم مشكل انتداب كبير
5: اللامونك ما عندهمش اعوان ممرضين مساعدين نتاع الاستعجالي وهم خريجي مدرسه الصحه مدام حياه هذوما اللي تكنيسيان معناتها سوبيريور نتاع الاستعجالي ولا ممرضه تسمى ولا مساعد ممرض في قسم الاستعجالي تخدم من 2007 مدام حياه متخرجين من مدرسه الصحه بالمنسير والتو لم يقع انتدابهم كما قلت بكري على غرار معناتها الفارماسي التكنيسيان سوبيريور في الفارماسي وعديد التقنيين الساميين اللي تخرجهم اداره معناتها مدرسه الصحه بالمنسير

0: يعطيوه المعدم داوي يعطيوه عام ونص وصلت العامين
1: عامين
0: هو في الاصطاد وقتها هو في الاصطاد دي وبيان صاد تروى يعني برا موت ويجا
1: حول ولا قوة
0: هذه معناها نعطيك طول معناها فهمت وبرشا الناس مشينا احنا يعني كجمعيه وقدمنا لهم المعدن نتاعهم معناها يعني تو نجمش معناها اني
1: مريض وما في بالهمش بيه
0: تو نجمش اني
1: محافظ على اي تو يرجع
0: قلت وقت حياتي نجمش نهز المرضى الكل نقدم لهم موعد نتاعهم نجمش
1: مش حل
0: اللي جاني باش نهز مره نهز 10 مره نهز 8 هذا يعرفوا حد اخونا محمد
1: باهي سامحني اني نعرف سينابيل في الجمعيه باهي وكل الشخص اللي موجود في كركرو ما يعرف سينابيل في الجمعيه شنو عملوا فيه هذاك مسكين
0: اذا عنده
1: هذا حق الصحه اقل شيء
2: سي محمد الحاج يوسف سينابيل ناشطين في المجتمع المدني وعلى الفيسبوك والله حضرت عليه يوصل لتونس
1: نعرف ان شاء الله ربي يبارك لهم
2: ولا الضوء يوصلوا فيه
1: موش تونس
0: تصور سامحني النقطه دي
1: ربي يعطيه الحياه فقط سينابيل حقهم على بلادهم
0: صحيح.
1: في الدواء بيزيدي كي نبدا عادي يعني لاباس ما تستهلاش فيا اما كي نمرض وتطيح بيا علاش ما نلقاش العلاج والصحه حق
0: هو مريض لازم تخدموه ما يزيدش زيد مرضوه يعني هذيك
2: برنامج مدام هي
1: المدوية خاصة من المرض هذا
0: تصور عندي دواء اخذ حياة نوصل احنا كجمعية نجيبوه له شنو شو يشوفوا يشوف الجمعيه اقوى من الدوله ما تجيش هذه معناها هذه يعني
1: وين الدوله
2: فهمت اخت حياه خلقون معناها ان شاء الله زاد في الختام نتفائلوا خير نجدوه عندنا برنامج ان شاء الله برنامج وطني عندنا مشروع يا ربي مش برنامج مشروع وطني نبشر به مستمعينا وسكوب لك انت مدام حياه اللي هو مشروع نموذجي هو المركز الوطني لمقاومه لمعالجة ومقام معناها الإدمان
1: اللي باش يكون في الحرقوسية
2: في الحرقوسية ما بين بنان وبنبلة
1: إن شاء الله وقت باش يصير هذا
2: مركز وطني هذايا فما في صفاقس وبعتيلي في ولاية المسير حتى السيد الوالي منسير قاعد يخدم عليه
1: كل حاجة تنضاف نفرح لها البلاد بعتيلي في مشاكل تو الحالية والكبيرة
0: بصفة رهيبة بصفة رهيبة
3: تو انت سامحني احنا طوع عنا من اقوى البنات التحتيه الصحيه في تونس ولايه مستير علاش اني المريض نتاع مستير ونتاع مهديه يقعد مجلس زوز هو عند مستشفى جامع يعني من اقوى ما فما في تونس يعني في طن برقيبه علاش يمشي يقعد فرحات عشاد وفرحات عشاد علاش يضم القصرين وقروان وكل علاش
1: مش سامحني علاش الارقام تتطور وانت قاعد محافظ على مركز وحيد والارقام قاعده تتطور يعني لازم
0: العباد باش يمشي بريفي لانه فما كلينيك فيه كذا والبريفي تحب الفلوس هو زواني
2: مع مدير بشرى
0: علاش سمحوا علاش مليان يعني مستشفى جامعي هو اوبيتال يونيفرسيتير وما فيش علاج بالاشعه يعني جامعي علاش طاهر تفرز هذا كيف المهديه
1: اوبيتال
0: يونيفرسيتير ما فيش الشيء هذا
1: والله هو كي نحكيو على قطاع عام وقطاع خاص نتمنوا زوج يمشيوا مع بعضهم علاش تحرم القطاع العام باش يمشي باش يخدموا في القطاع حتى القطاع الخاص هذوك متوانسه ومستثمرين وفيهم ناس وفيهم عائلات تسترزق
0: والماكينه مش غاليه في تورا فتح الماكينه
2: سي نبيل فتح الله
1: للاسف
2: سي احمد جنون سي محمد الحاج يوسف مشكورين اخت حياه سكوب اخر لك عندنا زاده في معناها المستشفى نتاع الولدين
1: اي تبع الولدين في المنسير
2: في العمران مش يولي معناها فيه اللي في فرحات حشاد عفانا فاكم الله ما غادي وفيه جراحة الأطفال
1: بيه؟
2: ومش يولي فيه معناها حاجات في البرنامج تاع 26-30
1: هذية وقعت المصادقة عليه ولا اقتراحاتكم
2: لا إن شاء الله موجودة بشروني به لدارة جهوية وزارة الصحة
1: إن شاء الله
2: ومدير المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة موجودين والاعتمادات موجودة
1: إن شاء الله
2: وإن شاء الله نمروا للإنجاز
1: إن شاء الله إن شاء الله يتعزز قطاع الصحة
2: نخفوا الضغط على المستشفى الجامعي مع زدنا شوية برسونيل تولي
4: هو على فكرة سي فتح العزابي قام زيارة لوزارة الصحة
1: احكي لي على المجتمع المدني في الناشط الثقافي في بنان احكي لي على المهرجانات احكي لي على جمعيات ناشطة ثقافية أنا حكيت مع سي محمد الحشوش قلت له المركوذة من عادة تقليدية بسيطة ولد مهرجان هذا هو اللي محتاجته مدننا التونسية شارم الحياة نحكي صحيح على المرض ونحكي على المشاكل أما نحكي زاد على حاجات
4: هو بالعودة الموضوع اللي كنا نحكي فيه كما قال توسي نبيل الحالات تطور ولكن حتى العلاجات تطور واكبر شيء الناس في بالهاش ايه. العلاجات اصبحت متطوره جدا
1: قبل كان ونسب الشفاء مرتفعه جدا
4: نعم باش زاد ما نعطيوش الصوره قاتمه لانه والله بالحق خاطر هو جست احنا تو نحكيوا على نقص
1: طورنا حميه غذائيه وعفى الله الجميع السرطان يذول في شمالي من الامراض المزمنه معناها يتعالج بالحرابش ويتعالج بالبب المهم تحافظ على صحتك وكل
4: هو بالرجوع

0: كما قلت شو اللي من الأمراض المزمنة، خلينا نحكي فيه الموضوع فيسع. معناها من الأمراض المزمنة هو أصلاً هو حتى العفان وعفاكم الله مرض السيداء، علاش قلنا إحنا قاعد يتطور مرض السيداء، أصبح مرض مزمن مع وغير معدي أصل الجملة
1: بفضل
0: الله سبحانه وتعالى وفضل
1: نحن يمنحوا للناس فرص للعلاج فقط.
0: بالضبط، وهي فما ثورة في علاجية كبيرة صارت من بداية من سنة 2018 على مستوى العالم لمكافحة السرطان، لأنه أصبح آفة عالمية.
1: فما يقولوا برشا دول موجود عندها اللقاحات إلا أنه إيه؟ مخابر العصابات إيه؟ يلزمها تستثمر في البشرية
0: فقط. يلزم تقع فما لازم تقع منظمات دوليه
1: هو العالم السادس.
0: عندنا العلاجات الذكيه ديجا ولات في تونس كما مثلا الكيميائي الذكي، تسمى نظام القنابل الذكيه، ولا ما عادش يطيح الشعر، ما عادش ولا يدمر كان الخلايا المريضه
1: فقط.
0: فهمتني؟ ولا فهم العلاجات المناعيه، العلاج المناعي هو المناعه، هو مرض خطر، هو شنو هو ملك التخفي عن المناعه السرطان. ولا نوعا ما معاكم
1: في الجمعيه الاخ امين مال مثقف جدا
2: الرئيس،
0: هو ملك التخفي عن المناعه. اليوم فما علاجات اصبحت تكشف هذا العدو امام المناعه فتهاجمه، ولا العلاج ذاتي، الانسان يعالج روحه
1: بروحه. وهذا هي الموجات الايجابيه هذه للناس
0: بفضل الله. فهمت؟
1: وان شاء الله ربي يشفي
0: كل مريض، ان شاء الله ما عادش نسمعوا
1: به التجربه قاسيه ومريره جدا.
0: بالعوده للشان الثقافي
1: صحيح، نرجعوا للمركوذه والشان الثقافي.
0: عندنا مهرجان المركوذه ديما ان شاء الله معناتها عاده ولا في بنان
2: في رمضان
0: ديما احنا تعتدنا أن نعملوه في أواخر شهر رمضان. طبعا هي مبادرة معناتها حية ومبادرة ممتازة، ويشرف عليها حاليا المجلس المحلي. فهمتني؟ باعتبار أنه زاد بعنايته بالشأن التنموي وعنايته بالشأن السياسي ويعنى بالشأن الثقافي ويعنى بالشأن الاجتماعي العام في البلاد. فهمتني؟ وبالتالي هو مهرجان معناتها أصبح معناتها عادة للتعريف بالمدينة، طبعا لأنه هذه الغاية متاحة للتعريف بمدينة بنان على مستوى جهوي وإقليمي ووطني.
2: مش بمشيو به لتونس يا سيد الرئيس، مش بمشيو به لتونس مدى بحياة عام الجاي إن شاء الله ناوي بمشيو اللبنين
1: عم إن شاء الله
2: عرفوا معناها بالمركوذة. وأنا كنت ضيف شرف زادة في مهرجان مركوذة سنة في رمضان وجيت بحثام بنان
1: إن شاء الله
2: يعطيهم الصحة والشباب الكل والصغار كل البنات وليد وتعمل حركية.
0: وعلى فكرة المركوذة
1: فيها بهجة، فيها حاجة جميلة، راهي قلت حركة بسيطة هي يعطيهم الصحة.
0: على فكرة المركوذة احنا توا ما نحكيوش على مدن الجيران صيادة ولندن
1: كذا،
0: نحكيو على مدينة كيما قليبية وكيما مدن في نابل اللي يعملوا فيها. كي تجي للأصل نقلوها التجار نتاع بنان الغادي، يمشي يشريوا الخزف ويبيعوا الخزف غادي
1: صحيح. نقلوها ما غادي
0: نقلوها معناتها ولا هما ولات العادة هذيك موجودة في ولايه نابل
2: صحيح.
0: فهمتني؟ في بالضبط معتمديات، معناها مش ولايه نابل سونتر، ما ولايه معتمديات
2: اللي خلات.
1: فما مهرجان صيفي زادة في بنان،
0: مهرجان صيفي موجود.
1: هو مكان العروض فين يكون؟
0: فهمتني؟ تشرف عليه جمعية المهرجان
1: ولا مكان العروض؟
0: مكان العروض هو المسرح لما حاله، مسرح في حاله أنا موش فهمتني
1: يعطينا المسرح
2: يعطينا
1: المسرح وضعيته كيفاش؟
0: المسرح البلدي بتبيع هو ما هو الطلق ديما هذاك، هو مقابل مركز حرس بنان، هو ديجا معروف
1: واضح.
0: ولكن في حالة زادة معناه شنو؟ أنه هو صغير وعاطي بالطول كما نقولوا، ما يهزش كربات 600 متفرج
1: شوية 600
0: متفرج باش نجم صحيح، باش تهز أنت 600 متفرج بتجيب له مثلا
1: عرض كبير ما تخلصوش،
0: يسوى ملايين باش ولي ما تلقاش
2: سكوب مدام حياة بلدية
0: بلدية
2: مش تعمل تهية أنت إن شاء الله أو سكوب معنا.
0: هي كتصير هي شنو؟ هي تصير عروض معناتها اللي كتصير مثلا عروض ديما اغلبيتها تكون مدعومه يا من وزاره الثقافه، اوكي عروض كبيره مثلا كما مره جات
1: مدعومه العروض اللي كبرت نجمش تخلصوه
0: تيجي بالضبط تي تكون دعم من وزاره الثقافه او انه معناتها يقع معناتها فما ناس تقول لك انا باش نجيب مثلا كما ما صارت مره جابوا الفنان زياد غرسه، جابوا فنانين كبار، جابوا مرتضى الفتيتي مثلا المشكورين. فهمتني؟ هما معناتها الواحد فما ناس تدعم
1: تدعم العروض هذه،
0: تدعمك الوحده هذيك تعاون بمادي
1: ان شاء الله جمعيه المهرجان ترجع وترجع
0: هي حاليا كما قالوا بتوقف على النشاط مالتها.
1: اهم نقطه نختموا بها معاك الساعه بالنسبه لك انت، اهم ملف تتمنى انه يتحل في بنان، كنقولوا لك مثلا هذا الملف شقع انجاز واليوم قبل الغدوه أنا ملف تسبق على الملف
0: أهم والله هو بالنسبة لأهم ملف في بنان هو ملف الاكتظاظ لأنه يعني يتنحى الساعة في بنان خاصة الاكتظاظ المروري فهمتني وبالطبع أنه يقع تنظيم الحركة المرورية في مفترق المدينة
1: عن طريق حزامية عن
0: طريق
1: مثلا
0: لا طريق حزامية وزاد الفيروج احنا تو صحيح عندنا مشكلة انه صارت دراسة لرومبوان معناتها لمفترق دائري وما نعرفش الوضعية الحالية انه هما عطاو برشا اقتراحات عطاو برشا اقتراحات ويلزم زاد يقع تصويره معناها بصفة مادية على الأرض كما نقولوا احنا تصويره بحجارة مثلا متحركة باش يقع زاد لأنه المراكب والعربات الثقيلة قادرة أنها تمر
1: من غادي وإلى
0: خاطر إذا كان باش نعملوه غير قادرة كما صار سابقا في مدينة قصيبة المديونية المفترق الدائري لوسط البلاد هذاك تعمل مرتين تعاود ثلاث مرات لأنه أصل وسط حتى الكار
1: يلزم تقول أنت نعملوا مرحلة تجريبية صح
0: تجريبية
1: تنجح ولا ما تنجح
0: تجريبية تصور بالحجارة
1: زادة
0: ما كانش ولا يقع معناتها بالاشارات الضوئيه
1: بالنسبه لك انت الاكتظاظ يقلق برشا
0: الاكتظاظ يقلق ومستوصف بنان طبعا نرجع للمنظومه الصحيه
1: صحي.
0: مستوصف من لا يليق بمدينه بنان
1: واضح
0: لا يليق مركز صحي لا يليق علاش علاش لا يليق لانه حتى
1: ناقص خدمات بكل
0: ناقص خدمات وحتى التجهيزات البسيطه انا مره واحد انسان يوصل يموت بسبب ضيق نفس ما عادش نحكي على حد شيء
1: على حد شيء
0: انسان ازماتيك عنده مرض الربو مرض الربو هذا يلزم تدخل عاجل بالاكسجين
1: صحيح
0: ساعات خاطر ساعات تصير ازمه قويه ما بعدك الفشفشه تقول لي ماش تقضي فهمتني نولي اني كل الشخص هذاك معناه هو كي يجي للسبيطار بدنا نشوف في حاله هذه دونيتو شويه ما نقدمها شويه الحكايه جي المستوصف بنان ما لقاش الاسعاف التنفس كي يجي باش يهزوه للقصر الهلال مات في الطريق
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: معناه هو حالة التنفس أنه قادر
1: بالنسبة أنه ليك الاكتظاظ ومستشفى
0: بالضبط.
1: ترتقي فيه الخدمات
0: ترتقي
1: الصحية
0: ترتقي فيه بالضبط الخدمات
1: يعطيك صحة شكرا لك
2: أخيرا زاد معناها تم تبرع أهالي للمستوصف بنان
1: تو نحكي بعد بخصوص المستوصف
3: غادر مؤخرا دخلنا احنا كمجلس عن طريق بعض الاهالي وفرنا معدات مؤخرا للمستوصف كمجهود ذاتي
1: يعطيكم الصحة سي نبيل فتح الله نقاط تتمنى وكان تتحقق في بنان اليوم وقبل القدوة تقول هذه أولوية بالنسبة لي كناشط في المجتمع المدني
4: هما زوز منها ديما نرجع للكلمة الثانية تاع سيد أحمد قنون مستوصف بنان هو نقول فيها كنت مستوصف منها بحصرة إن صحت عليه كنت مستوصف
1: ما يجيش
4: إن صحت ما يجيش مستوصف فاصمة زريقة مشون يشريهم من غادي زريقة تخاها انت من الفرماسية يمشي هو يدقها يعني دعامنا ولات سيرفيس بي امي اللي هو مركز رعاية الأم والطفل مسكر كان يخدم قبل سكروا هنا معناها الأم تهز ولدها تو للقصر هلال وكذا
1: بس على ولدها
4: هذه حكاية فارغة على سخانة
1: على حاجة
4: معناها هذه يعني هذه ما يجيش مستوصف بنان عن الأرض موجودة فيه يتنجم تهد من جديد وتزيد فيه بناية وتنعش
1: يتعاود وتكون بناية لايقة
4: نزل عديك البلان موجود سيد محمد حاج يوسف يعني يشرف عليه وكذا ووقفنا عليه البلان يعني حاضر احنا ننتظر في الكلمة من وزارة الصحة بنينا جامعة تكلفنا ما يقارب 4 مليار دوات المستوصف نبنيه عطينا انت الإشارة وبرا
1: رجالاتها تبنيها ولادها يبنيوها بنينا عطيني تراخيص واجراءات الإدارية وكبيرها
4: هذا هي جنين. إن شاء الله يكون عنا مستوصف يعني يليق بمدينة بنان
1: بالكثافة السكانية الموجودة في بنان
4: خاطر هي بنان هي تابعة مع مدينة قصيبة مديوني وهي أكثر بوبولاسيون احنا 16000 شوية تو معناها في من شوية معناها هي يعني الكم الكبير في
1: واضح
4: البشرية
1: شكرا لك سي نبيل
4: عايشك
1: هنيئا البنان بأولادها الغيورين والمحبين لها سي محمد الحاج يوسف كان نقول لك نقطة وإلا اثنين
3: أنا والله كان نقعد معك لليل يمكن ما ينفاش الحديث على المشاريع والمشاكل
1: الكثيرة
3: وأنتم يعطيكم الصحة لمحل
1: العفو سيدي واجبنا العفو
3: أنا والله نضم صوتي لصوت الخيان مستوصف بنان هو الأولوية القصوى
1: صحة
3: على خاطر راهو ما طلبناش حاجة تعجيزية قلنا لك أخويا عملنا قاعة تصوير طبي على الأقل راجل كبير يجي يعمل تصوير ما يقعدش يتنقل البيت بعدها وتحليل صغير معناها سال بريليفمون وكهو
1: خدمات أولية
3: يكفي مثال السي باتلي يقول استعجل عندنا قصر هلال وعندنا مستير كما قالوا لي لكن على الأقل
1: خدمات أولية
3: طبيب اختصاص ما فيها بس يكون عندك مرة في الجمعة طبيب اختصاص فمثلا تاع طبيب قلب طبيب
1: تقول أنت الصحة أولية
3: والله نحشم باش نقولها النقطة الأخرى ما نجمش نفوتها راني خاطر جاتني برشا تشكيات من مواطنين في بنان على ستاك راهو ستاك المكنين تو فما ناس مقدمه مطالب ربط بالكهرباء عندها اكثر من عام خلص واليوم من هذا ما جاوش يركبوا لهم قال شو ما عندناش بوتوات راني بعثت حتى عاد المنفذ للستاك وبعث تشكي للإدارة المركزية وبعث نسول كتاب السيد وزير الصناعة راهو تو معقول نقعد عام واش مواطن يتسنى في بوتو وخم خالص راهو وخالص يا مدام
1: خالص خالص عليه لدات وخالص
3: صبيته في رئيس الجمهورية شكاية نقلت أصل رئيس الجمهورية مع السيد فتح رزاوي رئيس الجمهورية وقابلت مصالح رئيس الجمهورية وقلت لهم
1: ايش قالوا لك
3: أنا ماذا بيا كنت جيكم على مشروع وطني لكن أنا غالب أخوي جيكم على بوتو مركبش
1: على بوتو مركبش
3: أنا والله يؤسفني ومشروع الفيضانات زاد راهو مدام القناة اللي قاعد تخدم في مشروع فيضانات ترنيت وكنقول ترنيت راهي هذه من السبعينات موجودة طوى أصل فما بعض الدول اعتبرتها كونسيروجين ما عادش يخدموا بها احنا تو كي نعود في مشروع واش تعملوا بيتون ما فيها بس باش تبدل القناة هذيك هي باش تبدل البوليتينير كيما المعمول تو ما يكلفهاش برشا وإن شاء الله تتغير قبل ما يرجعوا البيتون خاطر ما نحبوش الكياس يتكسر الكل وبعدين نعاودوا من الجديد راه والله يعني انا مش طالب حاجه تعجيزيه
1: والله حاجات بسيطه على الاخر فقط يعني باش نخدم
3: اعتبرونا مواطنين سينو ما حققتناش اعطيونا مواطنه درجه ثانيه
1: شكرا لك سي فتحي العزابي على الحضور سي محمد الحاج يوسف سي احمد قنون سي نبيل فتح الله سي محمد منصور صاحب المنزل زملاء الكل فقط رجاء نادي نموذجي للاطفال حاضر عنده عام يا وزارة يا رئاسة الحكومة يا رئاسة الجمهورية سيد والي المنستير معتمد القصيبة النادي حاضر لدار الجهوية زاد المعنيين
2: عندي زاد بشرة أخرى
1: خلينا نكمل بربي في النادي
2: هو مش يقول لك على سي محمد حلها
1: من حقهم أنهم في الصيف يتمتعوا بخدمات النادي من قاش نستنى سبتمبر لبروتوكول التدشي راهو غير معقول اللي قاعد يصير في بلادنا معناه حتى مدهن يبلاح بالشمس يودي دشنو هو في حلة به عام دون استغلال وصغيراتنا معناه متعطشين ويستنيوا في النشاط وبعدين نقولوا غير معقول بالمرة
3: حلو وقت يرجو يقرأوا
1: مش يرجو يقرأوا مش تدشنوا وانت غير معقول بالمرة نادي نموذج للأطفال
3: عندي بشرة نهائية ايش نختم بها دام بعد اذنك سامحني خبرة حاجة مفرحة هي المنة احنا سنوات نحاربوا على دار جمعيات واجتهدنا كمجلس اني والزملاء خاطر ديما انا مش وحدي راني ديما اني والزملاء معايا ودابا حتى كانني ظهرت اعلاميا اكثر منهم رانا نفس المجهود رانا نفس المجهود وفي الاخر وخيانا ونخدموا ديما في
1: اطار ان شاء الله دار
3: جمعيتنا مش في اطار مشروع دوله راه عملنا مجهودنا كمجلس محلي وبعض الجمعيات ونقول على راسهم الجمعيه القرانيه بنان بارك الله فيهم ويعطيهم الصحه ودار هذه في الاشغال نتاعها توا انطلقت وان شاء الله الصيفه هذه تحضر وباش تكون فيها نشاطات متنوعه اجتماعات الجمعيات نشاطاتها وباش نحيوا بها الجمعيات الراقده وكيف هذا دورات تحفيظ القران ان شاء الله باش تكون فيها
1: يعطيكم الصحه موجز مطلبه
2: نشكر السلطه الجهويه والمحليه
1: يخدموا خدمتهم
2: والمجالس المحليه
1: فما نادي نتاع اطفال ما تحلش السلطه الجهويه الله يخليك
2: مدام حيات
1: الله يخليك عندنا موجز عندنا موجز يا سيد ولي المنسير نادي نموذجي للأطفال يستناو سبتمبر في الافتتاح
2: نحب
1: وصغيرات بنان في الشوارع
2: هو طريق اسمع الطريق ما بين بنان وبملا ما بين بنان وبملا توسيعة الطريق
1: توسيع الطريق شكرا لكم كل زملائنا شكرا في استوديواتنا المركزية شكرا شوقي حمدي أحمد بسباس شكرا لطفي المكي هويدا بن ساسيل اللقاء
5: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري أكد نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إبراهيم دباش خلال فعاليات دورة الرابعة من تظاهرات يوم الابتكار في صناعة السيارات 26 والفينة والتي تنظمها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية أكد أن قطاع صناعة مكونات السيارات يعد من أبرز القطاعات الصناعية في تونس مشيرا إلى أن البلاد تصنف كأكبر منتج لمكونات السيارات في إفريقيا وأوضح دباش أن صناعة السيارات تشهد حاليا تحولات جوهرية حيث أصبحت البرمجيات والتكنولوجيات الرقمية تحتل مكانة متزايدة إلى جانب المكونات المادية التقليدية. تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.7 مليار دينار ما يمثل 1.5% من الناتج الداخلي الخام موفق أفريل 26 والفينة مقابل 2.9 مليار دينار أو 1.7% من الناتج سنة 25 والفينة وفق ما أظهرته معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي في أعقاب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 3 من جوان 26 والفينة وقعت المديرة العامة لمعهد باستور تونس سامية منيف ومديرة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز يوم الأمس اتفاقية شراكة في إطار دعم التعاون العلمي والدولي بين المؤسستين، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة في قطاع البحث وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية لصحة الإنسان وصحة النباتات، وفق بلاغ صادر اليوم عن معهد باستور. أفادت وزارة التربية أنه بداية من اليوم إلى غاية 9 من هذا الشهر بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وهي المعدل السنوي والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك عبر الموقع www.udinet.tn. وأفادت وزارة التربية بأنه في حال خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجر أقصاه 9 من جوان الجارية. دوليا، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن إسماعيل قاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورية الإيرانية قوله اليوم إن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب الكيان الصهيوني إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، وأضاف أن المقاتلين اللبنانيين سيجنون قريبا ثمار المقاومة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
8: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
9: أرقام في البال من المونديال. تأسست بطولة كأس العالم لكرة القدم لتكون الحدث الرياضي الأبرز اللي يجمع شعوب الأرض حول شغف مستدير ما ينتهيش. ورغم أن كرة القدم كانت تمارس في الألعاب الأولمبية، إلا أن القيود على مشاركة اللاعبين المحترفين دفعت بالاتحاد الدولي لكرة القدم لفيفا للتفكير في تنظيم بطولة مستقلة ومفتوحة لأفضل المنتخبات في العالم. ويعود الفضل الأكبر في تأسيس البطولة إلى الفرنسي جيريمي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك، ومعاه المحامي الفرنسي أونري ديلاوني. نجح ريمي في تمرير قرار تاريخي في مؤتمر الفيفا عام 1928 يقضي بتنظيم بطولة عالمية مخصصة لمنتخبات الرجال، وكانت النسخة الأولى عام 1930. استضافتها لوروغواي احتفالا بالذكرى المئوية لاستقلالها، ولأنه أيضا منتخب لوروغواي كان بطل الألعاب الأولمبية في زوز مرات متالين. وشارك في النسخة الأولى عام 1930 كان 13 منتخب فقط، وهما 7 من أمريكا الجنوبية و4 من أوروبا و2 من أمريكا الشمالية، في حين برشا منتخبات أوروبية أخرى رفضت المشاركة بسبب مشقة السفر عبر المحيط الأطلسي بالبواخر واللي كانت تستغرق أسابيع. وتلعبت مباراة دور النهائي لكأس العالم 1930 في العاصمة الأوروغوانية مونتي فيديو، وجمعت بين الجارين الأوروغواي والأرجنتين، وانتهت بفوز الأوروغواي 4-2 لتتوج بأول كأس عالم في التاريخ. ومنذ تلك البداية المتواضعة في مدرجات ملعب سنتيناريو تحولت البطولة في منافسة تجمع 13 منتخب الدعوة للمشاركة إلى حدث عالمي ضخم يضم تصفية تشارك فيها أكثر من 200 منتخب في العالم، لتصبح الكأس الذهبية الغالية الحلم الأسمى لكل لاعب والمحرك الأول لمشاعر الملايين حول العالم.
8: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
10: مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
11: دقيقة صحة.
12: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازمنا نعرفوا إنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم، كما الحليب ومشتقاته وإلى الخضروات وإلى البقول الجافة. ما ننسيو زيادة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس، وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننسيوش الرياضة، نحاول نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا، هذا كيخلينا نقويو في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور، ينجم يكون على شكل حرابش تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة، ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و5 سنوات، هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا، إن شاء الله لباس، مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
11: دقيقة صحة.
10: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3.
11: 97.3.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: استهلك تونسي مع إنس الغريب. استهلك تونسي إذاعة المنستير.

هذه 3:09 دقائق. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل أحبابنا، أصدقائنا، الناس اللي نحبوهم يحبونا، واللي يحبوا تونس العزيزة ويحبوا الراية التونسية اللي تبقى دائما عالية عالية في سماء تونس الجميلة، تونس اللي فيها المناخ الطيب والجميل، تونس اللي فيها الأكلة والتراث المادي واللامادي الحلوم، تونس اللي فيها التسامح، تونس اللي فيها طبعا وتعترف بكل الأديان، تونس اللي فيها جمالية الأماكن، جمالية التراث متاعنا، لباسنا التقليدي، موروثنا المادي واللامادي، وكذلك أجواءنا التونسية، أفراحنا، عاداتنا، تقاليدنا اللي الكل طبعا نعيشها، خاصة في هذه الفترة اللي هي نقولوا فترة الأفراح والمناسبات السعيدة، فصل الصيف. الحقيقة منش عارف أنه البرنامج يتواصل في الفترة في البرمجة الصيفية أم لا، ولكن بدينا نقتربوا نهاية طبعا هذه البرمجة، وإن شاء الله بش تكون برمجة صيفية حافلة بالبرامج الجيدة كما عودتكم إذاعة المنستير. في الحقيقة أنا اخترت جينا الصيف للشادي الحاجي، تعجبني برشا الشط والجبيب، ذكرني في الصيف وشط وشطوط متاع تونس اللي تبدأ فيها كل عشت صغري الحقيقة مع الناس الكبار اللي نحبهم برشا، عشت مع الجو اللي فيه ديما حنين لك الصور هذيك الجميلة اللي تبقى خالدة في الأذهان، اللي يلبس الجبة وتلقاها عشط وتلقاها كالهواء المروح، هو قاعد وقدامه كل كنون، وربي يهزوا الكنون قبل وإحنا صغار يهزوا الكنون ويعملوا التاي، طيبوا التاي على الكنون وتلقاهم عاملين بانكيف وكويس نعناع وكل كويس تاي، عمري ما ذقته كما ذقته قبل لك البنة هذيك اللي منلقوهاش توا. على كل حال أنا حبيت نبدلكم بالتحية هذه اللي فيها برشا ذكريات، الأكيد مواطنين بالمهجر باش يجيو لبلادهم إن شاء الله منورين تونس كالعادة، ويجيو يستمتعوا بجمالية هذه البلاد التي لا نسعى دائما لحبها حتى النخاع، وكذلك نستمتع بكل ما فيها جميل. يلا ننطلقوا بتحية نغمية الأولى، معكم محمد سيدية، معكم هويدا سياسي، معكم نجل العطية، الناس إن شاء الله تأنسكم في استهلاك تونسي حتى للخمسة، برشا أجواء معكم اليوم، برشا حرفيين محلاهم ومحلى لمساتهم، نحبكم تشجعهم، إذن مرحبا بكم، نورونا.

0: يلا رحبوا بضيفاتي وضيوفي الكرام اللي جاوكم من مختلف بقاع الدنيا. مش بقاع الدنيا، من مختلف
1: تونسنا الحبيبة،
0: تونسنا العزيزة، تونسنا اللي نحبوها برشا. مرحبا بكم منورينا وجاونا بالحلو هاكا. محلاكم ومحلى طلتكم علينا يا طبلبية، ومن خلالكم نسلم على هلا الرياحي وأمها راضية وعائلة الرياحي. تعرفوهم ولا؟
2: إيه
0: تعرفهم بالكدا بالكدا؟
2: نعرفهم، أنا نعرفه بعضنا.
0: يتبربية ناس طيبة، وتبارك الله عندهم لمسات في شتى المجالات، وعندكم تراث في عاداتكم وتقاليدكم في العروسات. ما شاء الله، هش تلبسوا وش تلبسوا حولي ما شاء الله، وش تلبسوا لبس عربي في الحنة وفي ما شاء الله ما شاء الله. ما نعرسكم 7 أيام وسبع ليالي ما شاء الله. صحيحة صحيح، حضر روحك أنت يا شاب، حضر روحك. غربالة ذهب مزيلة
1: ليه؟ مش هو يهز، هي تجيب له راهي،
0: هي تجيب لك غربالة، هي تجيب لك
1: ليش العربي.
0: لا لا ذوك من هدوية بالهدوية
1: والمكاكني،
0: هدوية ومكاكني. أما هو يهز بسيكن، هذا روحك إيش أقولك إيش عامل. هي الفضل راهي عزيزة وغالي، أطلها بالذهب سيرش كي تبدأوا متفاهمين كيكو برا ومش القوش. أنا كان احنا برك في بين إلا لا يعطيك الصحة على البقلاوة ويعطيك الصحة على بالحق. أول مرة نذوق حلو والله، هاو بشهدت الجميع نقص السكر، يعني سكريه معدل
1: ريكز بارك الله،
0: وقد ما تاكل ما تشبعش، قد ما تاكل تقول نزيد. بالحق يعطيك الصحة، قد ما الميكرو قد ما نروحك للا.
1: أني لطيفة عمارة من طبلبة. ما شاء الله طبلبة بلاد العز، اللي يكون فخورة بها برشة طبلبة.
0: بلاد الخير،
1: بلاد الخير، بلاد الحوت، والناس كلها تحب بعضها وتعاون بعضها. بالحق طبلبة نحبها
0: وجمالية المكان وحميمية على الاخر. عندكم برت مزيان برشا، عندكم كلحوم العربي سي سيدية وكبل بالزهر دي سيدية، معناها طبلبي زميلنا محمد سيدية من طبلبة، والحقيقة خذينا في رحلة وجولة في مدينة طبلبة. محلاها كلقهوة العربي وكرجال الكبار لابسين العربي وبداوا قاعدين، معناها حتى كي يبدا الشاب هكا مروح من المعهد ولا يمشي يقعد قاعدة ينهل مك الناس متاع بكري، ناس بكري هذوك الناس الكبار، يشبع يشبع بالحكايات ويشبع، معناها التجربة ياخذها في قعيدة متاع قهوة يشرب قهوة مع راجل كبير. فك القهوة هذوك
1: بسم الله ما شاء الله، ملي تدخل الطبلبة كل شيء ندى عليك. ما شاء الله كان معركة 23 جافي معنا دوبا وتدخل معنا جدودنا حافظة على طبلبة، وكان معنا قبل عاد الاستعمار عنا ولي سيدي عياش يلم قبل معنا. احنا عنا الصفرة يجيو بحذان الناس، يجيو بحذان عابري السبيل في رمضان يعملوا كل طواول
0: ويعملوا
1: سيدي عياش يلموا عنا في سيدي علي شبيل عنا
0: هذوما
1: القرآن. هم معنا
0: رجال دين
1: من الأجداد، يعني فهم القرآن قبل من كل البلدان. معنا تحسها طبلبة كما قلت أنت ميناء سيد البحري ما شاء الله،
0: بلاد الخير. أنا أقول والله
1: احنا
0: نسمتها محليها النسمة
1: ما شاء الله.
0: والله وربي تقعد في كل برد قد ما تقعد تتأمل
1: دافية محليها
0: نهارها محليها،
1: نعاون بعضها احنا غادي الناس يكون نعاون بعض.
0: تسمع برشا حكايات ما ميناء، تسمع برشا حكايات، كل تركينة كل بلاصة في طبلبة فيها حكاية محليهم ومحلى جوهم.
1: مازال تراث، مازال تراث حافظين عليه،
0: حافظين على التراث. وهذه حاجة الحقيقة نقول لكم إن شاء الله كل مدن تونس بالحق هي الحقيقة عنا في كل بلاد،
1: في كل بلاد.
0: ولكن تحس فما حاجة سبيسيال في طبلبة،
1: تحس ملمة برشا حاجات،
0: كلهم يعرفوا بعضهم،
1: كل يعرفوا بعضهم،
0: خاطرها صغيرة وملمومة كما
1: قلنا، مش بطالة زادة الكل تخدم على رواحة، تحسها بالحق.
0: لا والله بلاد
1: حية، بلاد حية، الحمد لله يا رب،
0: بلاد حية ويعاونوا بعضهم الكبير والصغير والكبير يعاون اللي تبدا عنده معلومة يعطاها للصغير، والصغير زادة ينجم يستفاد من الكبير وهكا. تو انت رجعت لك للحلو، انت تو تبارك الله مغرومة والعائلة الكل غرمتهم هكا، بنتك وجماعة الكل.
1: ايواش
0: كيفاش بدات الحكاية؟ يعطيني
1: هي الحكاية بدأت تنجم تقول من صغرتي، من قبل عاد الانترنت. كنا ديما نعمل كل شيء في ديارنا، فماشي دي مصنع نقوم الصباح نلقى امي تقطر في العطرش، تحمص في الجلجلان، تحمص
0: في وقت العطرش عاد مش كلها
1: بالطبيعه، معناها كل يوم معناها كل سيزون حاجتها. تشم ريحه الجلجلان كل مقليه في الصباح، تشم ريحه الحمص، تحس هكا كل شيء نعملوه وحدنا. وقت العول الفلفل نعملوه وحدنا زادة. السيف الكل كي تعدى في كل يوم يعني نعملوا حاجة. معناش هذا بالشدو التليفونات
0: تعلمنا برشي حاجات في السيف. وهذا يحلو السيف اللي جيتنا به. شو تعملوا آخر؟
1: احنا المقروض اني مشهورة ببرشة في طبلبة، وعن
0: عمري مريتوا المقروض هذي
1: هو في الفور، هو صحي مش مقلي،
0: بنين على الاخر وهلثي.
1: صحي مش مقلي في الزيت،
0: كله بكله لوز بكله معناها
1: كله دقلة وصحي في الفور مش مقلي.
0: ملفوف باش
1: زبدة وفارينة ومن داخل بات دقلة ونشحروا بالفاكهة.
0: هذي المقروض متاعكم في تبربة؟
1: ايه مقروض متاعكم
0: من أبد الأبدين.
3: هذي اختصاصة هي طلعت
1: اني
0: بتذكرته سارة.
1: هو كان مقروض أبيض بالجوز الهند، دخلنا فيه الفاكهة باش كي نمدوا للضيف يبدأ بريزونطابل ويبدأ حاجة باهي للتقديم،
0: تفي الحاجة
1: وفي نفس الوقت صحية وبنين مطعمها بالفاكهة.
0: حشوش على الاخر ياسر بنين، يعطيك الصحة. باهي نشوف البنوتة الصغيرة، نشوف تبارك الله مختلفة
1: عمرها. انتي راك ديما تخدم معايا في العطل،
0: ما هي معاونتك في العطل. شنو تعمل في الدنيا مدام؟ مع السلامة.
3: السلامة، مرحبا بيك.
0: قد من نروح
3: على الاستضافة.
0: مرحبا بيك،
3: عايشك.
0: نورتنا لله.
3: اني سهور النقدي، عمنا ولا باك إيكونومي، الحمد لله نجحت من برينسيبال.
0: الحقيقة
3: اخترت أنه نكمل في الدومين خاطر ما شاء الله
0: بطلت قرايتك.
3: ما كملتش برا، إن شاء الله نشوف فرصة نزيد نخمم. أكثرية الحقيقة مغرومين من اللي إحنا صغار.
0: من أشجعك باش تكمل تكوينك الأكاديمي وترجع نجم معناها في وقت الفراغ تتعاونا. ما متسلمش في قرايتك.
3: لا بقدرة ربي، ما جست التوجيه هكا وهكا، وقلت خلي طو نكمل
0: تخدم على راحتك وتقرا على راحتك. شنو قدامك وشنو وراك؟ انا مدام مال الجدين ومصلي على النبي وصلاه 30 الله واحد ان شاء الله ربي يعطيك بوقت.
3: وش احنا صغار عمرنا 13 بليسك 14 تبدا هيك تعمل لنا حاجات في الدار تغرمنا معها. الحمد لله
1: تحل معايا الكعك الورقه اكثر حاجه، وتحل معايا البقلاوه.
0: فيش فقط بها تبدا ديما تغزر لك شنو تعمل؟
1: لا اني نبدا اني ممكونه في الخدمه نطمع في اللي يجي واحد يعاونني.
0: انت تناديلها مش هي الغرام ناديلها؟
1: لو الغرام بالطبيعه هو هي الخدمه كل يوم كل يوم باش يولد بعتلي الغرام. خاطر الاصرار على العمل وعلى الثقه بالنفس هو اللي باش يخلي الانسان باش يكمل
4: ويتواصل
1: ما يوخرش التالي. يقدم الخدمه هي اللي تجيب. وما شاء الله عندك اليونات ما نزيدوا يشجعوك هما ما شاء الله الصيف طويل وفم العطل وفم الاوقات يستثمروا وقته في يخدموا حوايج يبتكروا حاجه يصنعوا معنا حاجه خدمه يتعدى الوقت.
0: شو خليت على امك؟
1: اخذت على امي برشا حاجات، تقطير العطرش كما قلت لك، نعملوا لبسايس
0: بنواحها الكل.
1: قبل امي كانت ياسر تغسل في الصوف الحنشيه، قبل احنا في العاده واخر التسعينات غسلوا نسيل كبار الصوف، غسلنا معاهم، عشنا برشا حاجات، بيت كسكيس،
0: حاجات مزيانه،
1: كل شيء، كل ما نشروش حاجات المصنعة كل ما تنساوش. ومحلاك الزمن الجميل
0: لما تبدأ تغني وتحكي والضحكة والنكتة ولا
1: ما شاء الله واحد يبدأ عنده يعرس في العائلة، نقعدوا بحذاء بالجمعة نعملوا معاه المقروض البسكوت نتعاون نعملوا العولة. ما شاء الله عشنا
0: خاصة لك البسكوت وكي تمشي مع الجماعة في الفرح هاو كلم هشش والمكسر كل هز خذوا كله صغيرة هزوا كله صغيرة ما يتقدمش للمجموعة
1: هز
0: احنا نبداو طامعين فيه والله واحنا صغار كانه درجاتيتنا حاجه كبيره حاجه كبيره
1: حس الحاجه من القلب جايه معناها كي واحد يعطيك حاجه يعطيها لك من القلب توصل لك تقعد لك في ذاكرتك ما تنساش هذيك الحاجه الباهيه.
5: انا بالرغم اني هكا
0: مرحبا بك يا سيدي. شنو هو
5: بالرغم اني ما تمش جنراسيون دي ميلترو ونتفكر هكا صغري ما تقبل لك كنا ملمومين في الدار وكل كما قالت
4: مع العائله
5: مع العائله ومع الجيران تلموا تلقاني كنت صغير بداو تلقاني الناس كل هكا كيفاش نجريو باش نرحيو القمح ونتعاونوا وكل
0: قال الغرام
5: قاك الغرام صحيت وكرحت لبسيسه وكل قبل اني كنت صغير نتفكرهم.
0: طب شنو تكوينك الاكاديمي انت شنو تعمل في الدنيا؟
5: اني الحقيقه بوحالي الحقيقه كملت ديزيام اني
0: عشت
5: من ديزيام اني سيونس تكوين يعني المستوى الدراسي نتاعي. يعني الحقيقة بابا مغروم بالبحر وين كيف كيف تغرمت مع البحر كيفو
0: بحر
5: قعدت صرحت مع بابا.
0: كيفاش مريتكش في رئيس البحر في برنامج وما عرفتكش
1: في تبلبه
0: في تبلبه مشينا لتبلبه مشينا عملنا حصه
5: خرجت من البحر كنت مغروم بالبحر برشا كيف ما تعرف متى كيف يجي الصيف انا امي اختي واختي اخواتي ما تعاونوا امي خاطر هما في الصيف بداوا مرتاحين وقتها كانوا يقرا واحنا البحر عكسنا في الشتاء فهمت انا اني وبابا غرمتنا هي وسط غرمتنا بانجي كثر ما غرمتني خرجت من البحر راني الساعه وليت مع انا طلعت مع بعضنا انا اني وبابا نشدوا معها في الشتاء واختي وامي انا معها هي في الصيف
0: يعطيك الصحه عليكم وكلكم الفصول
1: ما شاء الله ما شاء الله يتكملوا يكملوا بعضهم ما شاء الله
0: يصير النقبي قلت لكم برافو احسن احسن صانع حلويات في تونس الكل
1: بارك الله عليهم ان شاء الله
0: ربي يفرحكم ان شاء الله ومحلها بالحق عائله ظاهره كلها دفء وكلها حميميه وكلكم متعاطفين مع بعضكم بنتي دورك فيش تو يتمثل مع المجموعه تو انت احنا نقولوا يقول قائل معناها شاب كيف كنتي ومغرومه غرمتك العائله بالحلو العربي هذا وباللمه مش كان الحلو العولة بصفه عامه نتصور ان انت عشت تفاصيلها الكل وبقات في ذاكرتك ها شنو معناها مهمتك انت تو مع السيده الفاضله اللي هي والدتك شو
5: تعمل؟ أمي لا تفعش الحقيقة حقيقة طبعا المهم طبعا بعد ما كما قلت لك خرجت من البحر وقعدت مع أمي قالت لي هي بأمور الإدارية ونقضي للقضيات ونوقف شوي نطيب الحلو في الكوشة نوقف علي بار اكزومبل زاد قلعان البقلاوة ذاك تحب له رجال
0: معناها قائم بالمهام الخارجية
5: المهام الخارجية وشوية مهام داخلية والحقيقة بلا حب طبعا الحقيقة يعني حاب نشكر برشا زاد بيرو الشغل الحقيقه على خاطر عملوا فورماسيون ليمات هذيه
0: حلو ديجا فما دورات تكوينيه بالحق يعملوا ورجعوا لك الدورات وشي يفرح
5: في هيكلة المشروع صحيح واني نشجع الشباب اللي كيف باش يتقفوا بال
0: شو عملت الدوره هذه اكيد في صلب موضوع معني لك
5: موضوع هيكلة المشروع انا الحقيقه ما كانش عندي فكره مات على هيكلة مشروعي وتقنين مشروعي وكذا كي قريت طوال الاربع ايام هذوما الحقيقه خذيت فكره واستمتعت
0: طفحت الرؤية كانت ضببية ولت واضحة
5: صحيح خطر جماعة الشغل البيرو الشغل التي صح نقدم له تحية بالدورات التكوينية دي وديجا فما دورات تكوينية أخرى جايين
0: مش تقدر تتبع
5: بطبيعة الحال ونشجع الشباب
0: وعندك في الأفق الأكيد تحب تعمل مشروعك الخاص وتحب تكون وتحب على غرار معناها عائلتك بصفة عامة انت زادة مش تعمل حاجة تكميلية بلكش تكون فيها تواصل وفيها ترويج لمنتوجكم وكل
1: تطوير المشروع
0: تطوير ترويج ليها
5: ان شاء الله بقدرة ربي زيدوا نختموا
0: في الحلويات هكا
5: الحلويات ان شاء الله
0: حلويات التقليدية بربي ركزوا لي عليها خاطر الحلو العربي
5: هو اختصاصنا الحلويات التقليديه
0: الحاجه اي باش نحافظوا عليه هذاك
5: نحافظوا عليه
1: صراحه يزموا الجيل الجاي يلحقوا
0: عليه وكي صغرون هذيك الذوق وتاكلك
1: لا الله صدقني تعاون
0: الميكرو ترى عندي للميكرو اي قول لي عاد
5: كلام عزيزتي
0: اي قدم لنا روحك
1: اي الهلال وقل سلام عليكم
0: قل سلام حشيمة طلعت طيبة على كل حال باهي انه صغير كي يقعد هكا بحذا والديه وكيف يشوف والديه راهو الخطر هما القدوة متاعو ونأكد لك انا نذكر مليانة صغيرة قداش كنت بالحق ديما معناها نشوف بابا وامي شي يعملوا فاش
1: يصنعوا
0: يطيبوا بابا يطيب مليح يا رحمه صنيف وخذها على أم الله يرحمها وأمي زادة صنيفة
1: غرام هو غرام ساعة تلقى الراجل برك الله غرام في كوجينة
0: والله تطيبوا بنين
1: من المرأة وبنين مش
0: عادي نذكرها مليح مليح علاش قلت لك أنا راهو الصغير في العمر هذاك راهو يخطف فيسع يخطف المعلومة فيسع يخطف بعين بالنظر فقط ريمي الحذري ولا الحذري تسلم عليكم ومساز غيزة زادة تسلم عليكم برشا ونقبي عبرار هكا
1: أبرار
0: نقبي أبرار يا أبرار كتبها لي بالعربي باش نفهم تيسير النقبي سيد يعطيكم الصحة على تواصلكم معنا وشكرا على هاي العائلة معكم تسمع فيكم وشجعوا فيكم وهذا يزاد السند راهو العائلة
1: الحمد لله والله واقفين معنا ونشكرهم زادة من بصراحة
0: حتى انت راك مدللتهم
1: والله ولله الحمد هم مدللين واني مدللتهم وموقفين معنا احنا بصراحة في تبلبة نخفوا في بعضنا في كل شيء تبدا من العائلة
0: تتوسع
1: الحقيقة متعرب ولله الحمد نلقاو بعضنا في السراء والضراء
0: الحمد لله هاي نرجع ان شاء الله بعد بتفاصيل التفاصيل
1: متاعك
0: حرفة اللي هي متمثلة في التراث الغذائي اللي هي وانت متمسكة برشا بالتراث التقليدي والماكلة التقليدية اللي نعتزو بها ونحبوها. وسبحان الله كل بلاد ورطالها حق كل بلاد ورطالها. بتقول ساعات معناها نعمل موسوعة نكتب موسوعة نحكي فيها على التراث الغذائي هذالي. والأكيد سي مازري عيسى ذكرها وعدا ما شاء الله موسوعة. ننهل من هالشي هذايا وإن شاء الله ولدك زادة راهو متمكن من الأمور الإعلامية والكل معناه ينجم يروج زادة ويعمل لنا هكا كتيب إلكتروني خلي ندخل ونصفحه ونصفحه نشوفوا فيه الأكلة الطلبية.
5: إن شاء الله باش نعمل سيت
0: والله مزيانة الفكرة راهو. وشوفوا الحلوم تاعك العربي ويروج حتى على مستوى عالمي راهو يحبوا يسري بدأوا يتسألوا شنية هذية شنو فيها.
1: الهدف متاعني المهم الحلول التقليدي متاعنا يقعد ديما متواصل ما يموتش معناها لازم ديما
0: فما تبلبية في الخارج
4: راه عندكم خاصيه بذمه تبلبة موجوده فما عندكم حاجه خاصه بالمدينه خصوصيه في الحلول مدينه تبلبة مثلا كما نقولوا خاتي يعني المقروض والمعتاد وكل عندكم شي خاصيه صغيره
0: حاجه في الحلول معروفين بها انتوما كما
1: الغريبه برشا يستعملها برشا
0: غريبتكم شنو كيفاش
1: الغريبه البيضه ولا غريبه الحمص معناتها تلقاها موجوده برشا في كل
0: هي قالت لك فماش حاجه تميزكم على الولايات الكل على يعني حاجه معروفين بها انتوما
4: ولايه مدينه تبلبة مثلا حلو هذاك هو حلو
1: الحلو تاع نخدموا بزيت الزيتون معناها هذيك خاصيه تاع ما شاء الله صحيح. عنا الزيتون والزيت
4: هذيك فما نكهه خاصه تاع الزيتون
0: يا ودي في الطبول بيضه تدخل بخبزه من الكوشه يبداو يضحكوا عليك اذا كان هي ما تحميش الطابونه وما تعملش الخبز وحدها ما تعملش كل شيء وحدها هما الصفاق سياره هو قبل الصفاق سي الراجل اللي يخبي تحت البرنوس كيشري من البر خايف من مرته من الحمى الكل وهو يجيب الخبز من برا مرته ماهيش مكديه صحيح راهي الحكايه.
1: أما قعدنا كل دار تعمل عولتها ونعمل وحدنا من مازلنا ما دخلناش الحاجات المصنعة بالبيت ديما مازالت عندك البنات يحضروا حاجة العربي وفطور الصباح
0: نتاعها ايش تحضر بنتك ايش تحضر مثلا فيش غرامك جاي فيش انت في الحلو في الماكله يعني العربي بصفه عامه
3: معناتها في الحلو نتاع في
0: الحلو بصفه عامه العوله
3: بقلاوه تعجبني على الاخر هكا
0: بالك واسع
3: ايه صح
0: بالك واسع وصبوريه خاطر البقلاوه تحب لها وقت وتحب لها تركيز وتحب لها يلزمها الفيانه
1: صحيح حله الورقه خاصه
0: ايه الفيانه وحله الورقه
3: صحيح
0: حتى اللي يتقن طبخ البقلاوه راهو صبوري يعني اللي قادم على عرس ميسيل شوفها تصبر على البقلاوه ولا
5: سامحني زين شوفك حاجه بابا تاهو في البحر تاهو شرب يجيبه على خير الحقيقه القصه تاهو عنده ايدين في القصه هو الحقيقه
0: تاهو شنو تاهو نشكر شو خيطك شويه بعيد هو موش يسمع فيه
5: هي زهور هي زهور الحقيقه اختي تعرف تحل وتعرف تداوز
0: القصه الرسمي عند البو
5: القصة والستوية عند بابا ودو زاج وكل بنا وكل هذا كل كي عنده
0: هيك والترويج عندك انت والمكملات والبنا

0: إذا كم فيهاش محبة من جمشس برا
1: ويلزم الحلوة ويتخدم بالنفس المريحة والمريحة والنظافة والإنسان يكون فرحان كيخدم حاجة فرحان باش توصل الإنسان فرحان راهو بالحق الحلو حاجة حساسة يلزم الإنسان يعرف كيفاش يتعامل معها. كنت أني كن نبدأ القصف البقلاوة نبدأ ولا ساعة لساعة نبدأ يضحك وعلي نبدأ نضحك معناها كني نحكي معها كني محلاها بقلاوتي محلا قصتها محلا شو الكعك ورقة محلا يذوب ذوب
0: تعمل كل حلو بتعملش المالح؟
1: نعمله ساعات المالح.
0: شنو المالح اللي تعمله؟ تعمله البقلاوة المالحة؟
1: نعم
0: ولا الدرجة برشة خاطر يحبوها معناها في الصيف يحبوها خاطر خفيفة وتتمد للضيف وكل
1: وين تتمد هذا معناها في الحناني في عروسين
0: تيختانا بالحناني والعروسين
2: تابع السليم
0: نحكي بصفة عامة في القاعدة في الدار القاعدة في الدار
1: احنا كشنبات الدشام تاع البقلاوه نزيدوه حاجه كالعجينه
0: ايوا يتباع هذاك يبيعوه وحده
1: صحيح
0: والله شو تسمى هو شو تسمى عنده تسميه
3: حراف
0: الحراف صحيح يا بيي
1: طيبين والا والا العجين النية هذاك نعملوا له فيتاج والا نزيدوا خميره خبز ونعملوه مني بيز نعملوه خبز عربي هكا
2: باش ملح خفيف
4: ويجي تغلى يوصل الدشام العجين نستغلوه خير من الطيش
1: نعملوا برشا حاجات منه معناها
2: كنت قبل كنت نعرف وقت ما ماتي وقت كل كنا نحيو من الحرف تاع البقلاوه نعملوا حلالم قال قطعوها في حلالة متشيح
0: حلالة معنى طيبوها مالحة جبنينة
1: وحاجات من تراثنا قعدت باهي معناها في بالي بالباهي اللي يعني هما يا أمي كانت تصنع في الصابون العربي الصابون في الدار واحنا بسم الله ما شاء الله عشنا في دار عربي والماجل معناها كالصابون هذاك أول حاجة تحسه ينظف مفيش
0: ريحه ورد وزهر
1: وريحته بنينه
0: وبنينه
1: معناها بالحق يرطب الفوق هذاك
2: زدت نعملوا فيه قام رغي مع الماء الماجل مع الماء فسقيه اللي يقولوا فسقيه يقولوا
1: الماء فسقيه معناها باهي حتى للبشره للبش يقعد نظيف باكت بالماء هذاك نسيقوا به معناها تحس بالحق عشنا قبل حتى شيء مشريني من الصابون نصنعوه في الدار من كل شيء نصنعوه
0: ما شاء الله اللي ياخذ بالبي ساعده كبير اللي ياخذ بالبي ساعده كبير
2: ساعده كبير
1: بالحق
0: والله ان شاء الله ما تخليش اي شيء من
2: بني والله اني اختي مناسبتهم واخذه درس سيدية بنتها واخذه ولد سيدية
0: ولد سيدية
2: نعز الناس والله نعز الناس
1: اللي نقول لك لما اني طلبيه نحس فرحي فرحانه بالحق نحس فرحي فخوره لاني طلبيه نحبها طلب ونحب بلادي ونحسها علمتني كل شيء وفيها برشا حاجات باهيه
0: امك مازلت حيه
1: تو توفيت
0: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله الله يرحمها وينعمها الخطر احسن تربيتك وحبتك في الحرفه هذه وخليتها تتواصل ان شاء الله في جنه الخلد هي وكل المراحيم وهالبنوتة الصغرونة هذه توا شنو متحبش تتكلم
2: اللي تعرفتك شويه بشويه
0: ايش نبش تعملينا انت توا وشفت احنا توا في عام 2026 انت مصلي يعني بالها بنتي باش تكبر تولي في عام 2040 و50 معناها دنيا اخرى باش نمشيو بك اللي كاسك كي رواد الفضاء في الشارع انت كيفاش باش توكلنا البقلاوه انت كيفاش باش ناكلوا البقلاوه كيفاش ناكلوها كي تبدا هكا لابسينك الكاسك على روسنا كيفاش خاطرك انت باش تعيش في زمان مش كي زماننا بنيتي هيا عاد على الميكرو قول لي كيفاش تعمل كيفاش ناكلها انا كعفت البقلاوه كيفاش ولا تجي في الهواء تولي سو فورم دو بول ما نجموش ناكلو كي الهواء نشمو البنه هكاك تحب هكاك انت محلى زينك ربي يفضلها لك ان شاء الله الوقت في ساعه عدى سبحان الله والله معاكم خليني نرحب ترحاب خاص بالمزيانه زاد السمحه كالطفله شوف مبنهم الديزاين اللي تعمل فيهم معطيني كل مره الورقه هي هيك
3: يعني
0: اللوجو بتاعي تاع المستيره
3: المره الاخرى
0: شوف الشاشيه الشاشية محلاها الشاشيه البي
3: كبوس تونسي
0: شوفوا الخله والكبوس التونسي
2: والمقياس
0: والمقياس بيعطيني كالدلاع والشاي
3: لمارك باج
0: لمارك باج تمشيش تحطوا الدلاع في القرآن وردوا بالكم
3: لا فما سبيسيال
0: ريه في بتاع الكوجينة لروسيت مثلا ننتي عملها بتاع بقلاوة وحلوة
3: عادلين عملولها تدلل
0: عملولها حوجات بتاع بقلاوة وحلوة ولا جهة مزيانة على
3: اللغة هذوما سبيسيال مو بتاع كتبة القرآن كل حاجة عاملينيلها لها
0: فضلك تيما ما حبيت نوسطه وفما يشي واحد يقرأ في قرآن يحط الدلاع والبرج البطيخة وبيع
3: هي جت بتبيعتها الكلمة برا وعلى جست حبيت نقولها وفما رفما ذو ما سبيسيال
0: هيتك الوريدة بابيون
2: هذه مروحة
0: هي بابيون مروحة
2: شنو
0: نحبك يا مبنى
2: عروز
3: انا كل

0: نجي بحاجة جديدة معناه نقعدوش في سطور دار
1: هو الصيف جاينا ما شاء الله ربي يرحمنا وكهو يا ربي كون معنا
0: إن شاء الله ربي يرحمنا
1: برشا من هذو ما ماذا بيك فيها واحدة زادة ترش الزر ولا ترش حدا واحدة
2: اسمع الله رفسنا زادة
0: يدمكم كادو
1: عطينا ياسر مزيانة عطينا بداية كيفاش والتكوين الأكاديمي كيفاش عملت لنا الأونو كيفاش ولا تونو بالتونسي
0: ولا تونو
1: أنا حبينا ولا تونسي الأونو وغزر له تلعبوا
2: تونو ولا تونو
0: يزم تشوف يزم تشوفوا الديزاين متاعه كيفاش ولا
1: الديزاين كيفاش ولا الأونو بالشاشية أصل برعات
0: بلس دو
1: برعات جرين فلفل شو محلاش الشاشية الأونو تونو سردينة أوه فكرة ياسر مزيانة
0: فما البامبالوني فما الزيتون فما بيبسي جيبو سعيد
1: أغزر هذي باش تشيخ عليهم بوثينة باش تشيخ عليهم دوما. شوف الأونو كشولة كله عربي تفرج ها فيه كل شيء الفلفل الأحمر ها البامبالوني كل شيء كل شيء جيبوها بحذيكم تعملكم حاجات مزيانة
0: الكوفرتور زادة يلزم الكوفرتور اللي هي كانت ركز معها فاست الزليز التونسي
1: حالة معك
0: فليس كات
1: امثالنا يدوم الامثال عكعك شكرنا بالكلمة
0: ما احنا هو خاطر هذيك في تزيدوا أربعة تزيدوا أربعة اشري
1: اشري وهذه السردينة
0: دونك نحكي على الكوفرتور اللي كما حكينا المره الاخرى مدام ينس على التيم التونسي اللي احنا ديجا في استهلك تونسي لهذوك
1: اللي تكوينك الاكاديمي ساعه باش نذكر كيفاش وصلت للشيء هذا خاطر مش من لا شيء
0: تكويني الاكاديمي عامله ماركتينغ ساعه انا في زيت قصر هلي الحقيقه من الاول جست عملت ماركتينغ وبعد خرجت خدمت برشا حاجات بعيدة على الدومين ديزاين اما كان غرام عمره ما كان عمري ما قريت عمري ما قريت حتى نهار لا في الديزاين لا في حتى شيء اما كان غرام من الاول ولقيت برشا تاثير الحقيقه من الجامعه نتاعي من اللي زيت بعد ما تخرجت هذا باربع ولا خمسة سنين ورجعت للي زيت ولسيده واللاقي
1: فيك الشعله
0: البيبينير نتاع اللي زيت تحيه لهم الكل هم اللي وقفوا معايا الحقيقه والتكوين بدا من غادي باش عملت البروجي ومن بعد الارتيزانة منستير له أنا يعطيهم الصحة زيادة كيف كيف أي فكرة أي حاجة ديما معطها يشجعوني كي نبدأ نلوش في إيدي هما ديما نلقى عرفتك اللي أنا نعطي الفكرة جلوبال وهما يحاولوا
1: يبوبوها
0: نزلي نلقى التوجيه متاعي بالضبط شو نحب
1: عندي وردة عزيزة عليا
0: ما فات نخدمه زاد البيرسوناليزي كان عندك أي إنسان معناه عنده حاجة بيرسوناليزي ولا أي
1: مثلا عندكم خطبة نجم تزين لكم عندكم عيد ميلاد نجم تزين لكم عندكم ناس جاية من البرة وتحبوا تفرحوا بيهم فما برشا عندهم أصدقاء معناها من عندهم أصدقاء من السياح اللي يجيوا تونس ويحبوا تونس راه وتعرفوهم وتوريهم شوف ياخذ جوندا فيها شاشية محلها ويني ياسر مزيانة هي تلفها الشاشية هي الشاشية الحمراء أنظر هاوكا تونسي 100% فيها كل الفيونس التونسي والشاشية التونسية
0: الحقيقة خرجوا برشا هذو
1: ما نجد تفتح فيهم دروسات مدام ذو مرا
2: شوف الشاشية
1: ولي كوموند هي هكا تعاولوا بعضكم شو تعمل لك حويجة فيها الحلو والله
0: نخدم لك حاجة بيرسوناليزي باللوجو بتاعك بالكسوة تحبها بالبوا ولا
1: مزينة ولا
0: على فكرة مدام ينس خرجوا برشا هذوما كيما قلت أنت المواطنين بالخارج كل معناها
1: يهديوهم
0: خذوا منهم برشا وعملنا كونتيتين زادة تاع سيدي بوسعيد ما قعدتش زاد عملنا تيم تونسي صافي زاد كيف كيف
1: أنت تو قاعدة تحضرك شو حتى عينيها مسكينة ولا نوم لا يدرك لي كوموند ما شاء الله يعطيك الصحة والله أنت أنت بالحق اختياس معناها تلعب على السياحة الثقافية برشا راك
0: عندي
1: خاطر اللي كادو هذوما اللي تشوف فيهم شوف التخليله مبنى شوفك السيبور نتاع التخليله محليه صغير
0: هذيك نتاع تيم حنا الحقيقه هو خاطر سيبور كبير ومعه برشا حاجات ما نجمش نجيبو الكل جز جبت لي شانشون صغيره هيك
1: تاع هيك فاز ولا حويه بجنبها ولا محليها التابلو
0: ويستعملهم حتى زاده في توزيعات الحنه والحمام توا مع الصيف وكل شيء
2: صفه مع الكل مزيانه
1: سيف ضيف واسماء الله الحسنى محليهم محليهم في بوكي نوار
0: كم كادو وكيخرجوا ياسر
2: كم لهم هذوك من وجهك شويه ما بتيغوش كيما التخليه تخرج
1: معناها تحب تقسم الوجه باينه ما بنعرف معليش كيكه
0: هو هو هيك شانتيون وقت قعدنا والكل. أما أي إنسان يحب أي موديل
1: ركبها وجهة خليتوني مامينايا
0: نعمل لك حاجة سبيسيال مامينايا
1: يعطيكم الصحة محليكم محلى لمتكم. الوقت في ساعة عدى بعد شوية باش ناخذ بثينة من معهد الموضة بالمناسير. كي نقولوا معهد الموضة بالمناسير وحنا نتعاملوا معهم من بدايتنا في استهلك تونسي ما شاء الله بثينة عرفتنا برشا شباب وبرشا إبداعات وهي بجودها مرأة قد ما نحكي عليها وشوية نحكي عليها نحكي على تكوينها الأكاديمي نحكي على قرائتها نحكي على الإنجازات متاعها نحكي على الشباب اللي أطرت وتعبت معاه وسهرت واللي تحسبهم ولادها واللي تاخذ من وقتها من وقت عائلتها من ولادها باش ترى حاجة حقيقة جميلة برشا في العروض في حتى في نهاية السنة الطالبية متاعهم يعملوا عروض أزياء. بصراحة نشوف حاجات قول والله هذا كان جاي لبرا راهم خطفوها أبو ثينة وربي راهم خطفوها.
2: طيب شوي بشوي
1: لا ما شاء الله ما شاء الله هي تحب بلادها ما تخرجش
2: أما
1: قاعدة تروج قاعدة تروج ما تقولنا علاش الشباب هذي عندهم البصمة متاعهم تيبيك مو اختزانال يعملوا حاجة فيها التونسي ولكن تروج خارج أرض الوطن علاش خاطر فيها زادة كلمسة للحديثة فيها حاجة
2: ريفيزيتي
1: به سيدي شكرا ليك ونرجع معكم إن شاء الله الساعة الثانية في البداية ناخذ بثينة ثم نواصل معكم به شكرا لكم على حسن المتابعة ويعطيكم الصحة وكل ما هو على صفحة إذاعة المنسير تنجم تدخل يا ولدة صفحة إذاعة المنسير بتشوف نجوائنا في الاستوديو وتشوف المعلقين خاطر من العائلة كلهم نقبي وعمار ربي يفضلكم الطبلبية ويفضل تونس شبرا شبرا ومن تونس مكل يد ذيك اللي تصافح في الناس الكل ذيك يد تصافح في المجموعة
2: والبحر
1: حتى للجنوب حتى الآخر آخر معناها نقطة في الخريطة. حبوكم نحبوكم ديما تستهلكوا منتوجنا التونسي. يلا ناخذ تحية نغمية ثم نرجع بعد الأربعة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولة التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وجددت الجمعية في بيان نشرته اليوم على ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي للحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. سجل سوق السيارات الكهربائية في تونس بداية 26/2000 تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأربع أشهر الأولى فقط، مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال كامل سنة 25/2000، وفق ما صرح به اليوم رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباشة. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل انعقدت أمس مع صندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفاعل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يحتضن مقر منظمة الأعراف بالعاصمة يومي 24/25 من جوان الجاري فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، الذي يعد الموعد الاقتصادي الأبرز لهذا العام لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأفاد بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن هذا المنتدى، والذي ينظم ببادرة مشتركة بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والوزارة الإيطالية للشؤون الخارجية والتعاون الدولية، يندرج في إطار تعزيز العلاقة الثنائية وديناميكية التبادل التجارية ودعم ابتكار بين ضفتي المتوسطة. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على لبنان، مؤكدة استشهاد 3526 شخصا وإصابة 10733 آخرين جراء العدوان الصهيوني منذ 2 مارس الماضي. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع. ثالث موعد الراديو على موجة إذاعة المنسير. نبدأ بفريق الاتحاد المنسيري اليوم انطلاق قبول ترشحات انتخابات الهيئة المديرة الجديدة، بما أنه الانتخابات الهيئة المديرة الجديدة لفترة نيابية 26-28 وفق البلاغ الصادر على اللجنة المستقلة للانتخابات، يتواصل قبول ملف الترشحات حتى لغاية يوم 24 جوان 26 على الساعة 5 مساء. باش تعقد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية باش تكون يوم 30 جوان الجاري. تقدم الترشحات بشكل قائمات تضم 10 أعضاء على الأقل مع استيفاء الشروط القانونية نصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية وإرفاق الملفات بالوثائق المطلوبة لدى اللجنة المستقلة للانتخابات بمقل الجمعية. نحكي عن المنتخب الوطني التونسي، يواصل في تحضيراته لمباراة الودية الثانية ضد المنتخب البلجيكي المقرر يوم السبت الساعة 2. منتظر الناخب الوطني باش يكون عنده تعديلات بالنسبة للتشكيلة الأساسية، خاصة على الجهة اليسرى علي العابدي منتظر باش يتم تعويضه ببن حميد لاعب الترجي التونسي، في انتظار التشكيلة الأساسية اللي باش يتم اعتمادها في المواجهة الثانية لمباراة الودية الثانية ضد المنتخب البلجيكي في بريكسل قبل التوجه للمونديال. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بما أنه نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، نذكركم أنه مباشرة بعد المواجهة الودية للمنتخب البلجيكي باش تغادر بعثة المنتخب الوطني التونسي بريكسل صباح الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تضم البعثة الرسمية نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة لعدد من أعضاء المكتب الجامعي. ذكروا بعثة المنتخب الوطني التونسي كان لعب مباراة ودية ضد النمسا وانهزم بهدف مقابل 0. بالنسبة للمنافسة المنافسات المنتخب الوطني التونسي، البارح المنتخب الهولندي كان هزم المنتخب الجزائري بهدف مقابل 0. نحكي على الكرة في تونس، والترجي التونسي بصفة رسمية على مغادرة المدير الرياضي للفريق الجزائري الفرنسي يزيد المنصوري. رسميا كانت إدارة الترجي تعاقدت مع المنصوري باش تولى خطة المدير الرياضي في شهر أوت من عام 2025. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام للملاعب خلال مباراة كأس العالم 26. أكد الفيفا أن تطبيق القرار يعود لأسباب أمنية، ذلك عقب تعديل طارئ على قواعد السلوك في الملاعب، وسمح الفيفا سابقا بإدخال الزجاجات البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام، لكنه أوضح أن القواعد المحدثة تقضي بمنعها بشكل كامل. في فريق الأهلي المصري ينهي ارتباطه بمدربه الدنماري كيكستروب بعد ما نهت الأهلي المصري إجراءات الفسخ العقد مع المدرب الدنماركي بعد أقل من عام عن توليه المسؤولية بشكل رسمي، وجاء تواصل اتفاق نهي على فسخ العقد مقابل حصول المدرب على 5 شهور من راتبه بما بين الشرط الجزائي وقيمته 3 شهور وراتب شهر جوان وشهر آخر، بموجب يحصل المدرب على تقريبا 1,250,000 دولار. ما دمنا نحكيه على المدربين، المدرب معين الشعباني قود نهضة بركان الفوز مهم ضد الرجاء البيضاوي في الدار البيضاء ويصعد لوصافة ترتيب الدوري المغربي. الفريق نهضة بركان حقق 4 انتصارات متتالية في البطولة. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: طبعا أجواءنا في استهلك تونسي، كنا مع طبعا أهالي طبلبة الطيبين وما زلنا معاهم إن شاء الله مواصلين
1: الحلويات لبنينة،
0: الحلويات اللي أبهرت الجميع اليوم. مش لازم يفطروا ويتعشوا، ما شاء الله عليهم هكا شباب الحلو اليوم، بارك الله عليهم والله ويعطيها الصحة على لمساتها بالحق. خاطر أنا كل إنسان يستحفظ على صحة غيره الحقيقة يعجبني المنتوج بتاعه الحقيقة، وهذه بشهادة الجميع مش كان أنا. بيه قلت بثينة جاتنا معهد الموضة، هي كل مرة تخصنا بشيب ما شاء الله نذكروها مع عزيز
1: هكا
0: ولا ما من عيمة هكذا لبس اللي لبسته وقتها لبس عزيز. شوفوا كل تابلو ساعة اللي هي صدقوني لقاتهم في الحاوية، لقات الأطر قدم موقفينهم في حاوية بجنب الحاوية مش في الحاوية، هزتهم وشوف كيفاش رجعتهم، معناها حقيقة إبداع. شوف اللمسات في فن التشكيلي والرسم والتناسق بين الألوان، يعطيك الصحة يا بثينة. نحبك تعمل لنا متحف، متحف فيه لمساتك الكل، خاطر مش كان البانتور، فما البانتور فما الخياطة فما الديزاين متاع كل ما هو مثلا تلقاها قطعة تقول ليه هذه كيفاش هذه مازالتش نلبسها، بالله ترجع حالك حياة، ترجع فيها الروح، تولي معناها تنجم تبيعها أبهر الأثمان. قد من روحك لله.
2: معكم بثينة الهاني عاشور، تعرفوني أنا ديما ضيفة وفية عند مدام إيناس، وهي الحقيقة ديما تتفكرني. أنا دكتورة في التصميم وال دونك توسكي ديزاين برودوي، عندي 24 سنة نقري في المعهد العالي لمهن الموضة من الأولين، وأسامة هو واحد من أولادي تاع الانستوتيو اللي هو سنين قري فيه.
0: راه الفرحة في عينيكم أنا كل والله كل نهاية سنة دراسية نراك الفرحة والصور وليدفي اللي دمود محلاهم وتخرجوا لنا لوحات بصراحة والله فرحة
2: قديمة. هي يبدعوا هم الطلبة وفرحتهم فرحتنا احنا معناتها كيف نراوهم فرحانين ومتخرجين وبعد باهية، يعني هي تكمل الفرحة نتاعنا. دونك نحكي لك شويه على الكونسيبت الجديد اللي قاعده نخدم عليه. بما ان احنا العوامل الاخرى حتى في يعني حتى في لانستود لا مود ولينا نمشيو برشا داخل الموضه الايكولوجيه توسكي ايكولوجيك، كل ما هي موضه صديقه للبيئه. فانا قريت عليه، يعني عملت برشا بحوثات علميه فيه ونشرت حتى في الموضوع، ولكن زاده بيسك ديما نحب نحرك يديا حتى في الداري في اوقات فراغي، قلت بوركوا با نمشي في النسق هذايا. فشنو اللي تعملت؟ قلت في عاد نشري حوايج جدد، وليت نرجع لحوايجي القديمه ونعاود نخدمهم، نعتبرهم هما دي سيبا ونعاود نخدم عليهم. نوريك مثلا كيما
0: شوفوا المريول بربي بالله، شوفوا المريول
2: بعد ما لبسته باشا مرجعات اكحل
0: الباب العربي. شوفوا يا جماعه معزو شو
1: محليه والله،
2: انا حتى روحي وعقلي الباب العربي والمدينه. انا كي قريت في ليبوزار في تونس سكنت في ابارتمون في المدينه العربي، ما نحكي لكمش الغرام معناتها التو، ما زلت مغرومه بك الصور اللي شفتها وقتها. دونك ديما
0: كل الكورديناسيون تاع الالوان محليها،
2: حبيت ديما نخرج دي غولييف ونخرج
0: هذيك نتاع المدق نتاع الباب.
2: هو هكاك الحقيقه انا وقت اللي نبدا باش جمانسبير من القديم ديما نقول نخلي دي تراس، ولكن نقدم حاجات جديده نحاول نخلي دي غولييف. هذا زاد كيف مشينا للجنوب، عملنا
0: رحله
2: ديفيلي في الجنوب. دونك قلت بوركوا با كي نمشي. دونك خديت زاد حاجه قديمه اللي هو ماريو لكحل، ودخلت عليها حاجات
0: النخله والشميسه
2: النخلة والشمس. حتى لهنا زاد تلقى ان ديتاي اللي هي التكنيك مخدومه زاد الاكثر فيهم هما عند في الجنوب، عندك القشبيه والحاجات
0: هذيه
2: هذيك كيف لهنا زاد هي حاجه قديمه زاد قلت خليني نجددها. زاد كيف خدمت من المدينه العربي مشهد، وزاد قطعت شويه خاطر حبيتك اللي فيه القديم، عاد حبيتك هنا حاجه قديمه. دونك وليت هو بس هو سي دي ديني من جامي سي فيلوش ويخدم هكاك
1: احليها.
0: شبك اللبسات وكل بداع بربي اللي عنده حاجه قديمه ما لوحاش
1: نشريوها. هذاك عاد جين يا خي يطلع حاجه روعه،
0: لا واحد شيء نشريوهم راه.
2: ايبا هنا زاد كيف مريولي بالجافيل، دونك وليت رجعت عليه بالجافيل وخدمت تابلو كامل بالجافيل.
0: شوف
1: ما شاء الله
0: ما فسدتش هكا زاد زين.
2: دونك هذاك كله بالجافيل خدمت دي تكنيك، واللي هي تكنيك جديده تغرمت بها انا تو.
0: اش تتسمى
2: والله هذه نفس احنا العاده هي تو وحدنا هي رسامه ما شاء الله عليها. عاده كيف نرسموا نزيدوا د لا ماتيير، لهنا نرسموا وحنا نحفوا في الماتيير.
0: يعني
2: اي لهنا كيفاش بالعكس. دونك جافيل نعملوا الجافيل معاه الماء مثلا، نحطوا 50% جافيل 50% ماء، ناخذوا الكوش الاولى وبعد ما اليوم نحطوا 20% جافيل الباقي ماء ونعمل كوشة ثانية اكسيتيرا لين نتحصلوا على نصيب خمسون دو كوش
1: دي غراتاسيون تولي تاع
2: ان توكا فوالا هذا كونسيبت جيت حبيت نجيك به اليوم
0: عجبني الماريو اللول
1: وحلو
0: هذا زاد ياسر روعه
2: حاجه تقديمه نجمو نجدوهم راهو ما عادش نلوخو راهو كل شيء
0: ماشي تسمى هذا بثينة
2: هذا جين احمر
0: جين احمر مصبوغ
2: مصبوغ هو اي
0: وشكون اللي يقوم بالعمل هذايا في الصبيغه والكرتوه؟
2: لا هو الحقيقه الجين ديجا موجود هو معناتها موجود مع التشريه من السوق هكاك الجين حاضر حتى في المعامل اللي تسببوا
0: صعيب
2: كل شيء يبدا فما سكون ابل البري اتاند تشريه في في في البيج وتصبغوا بالالوان اللي تحب عليها انت
0: ياسر حلو به سي اسامه من بوثينة لأسامة بالطبيعة يتبع لبعضهم ما شاء الله تو انت صانع محتوى وتبارك الله معني على انستغرام صفحتك ما شاء الله عليها يعني نجم ذكرنا بها الصفحة خلي يدخلوك الشباب وينسيوا قاعدة القهاوي وشوفوا الإبداع يشوفوا دونك وسبب يعمل
3: دونك انا عندي زوز باجيت انستغرام عندي باج بيرسونيل نتاعي نخدم عليه كونتينيو على الفاشن على اللايف ستايل نحكي شوية دي سوجي معناتها هوت توبكس صايرين في تونس الباج نتاعي اسمها kai.jpg جي بي 4G دونك اني باش اللي حاب يكتبها ينجم يكتبها ديريكت والباج تاع البراند نتاعي كين وورلد وايد البراند هذه بديتها توا عندي بريسك عام وقاعد نخدم اني نعمل الترناتيف لل معناتها نعمل الترناتيف للفاست فاشن في تونس خاطر احنا مشكله كبيره في تونس انه الجور ما يلقاش منين يشري ما يلقاش منين ياخو حاجه بلوز او مودرن وحاجه معناتها اينو برونشي في ستيل نتاع توا الا من البوتيكات الكبار معناتها اللي موجودين في المولات اللي يذوكم اول حاجه بويكوتي ثاني حاجه حاجات ما تنفعش الاقتصاد نتاع تونس انك تاخذ حاجه غالية. تتعمل غالية تتعمل في الصين تتعمل بسوم رخيص جيت بعت تونس بالغالي وما تقعدش ما تشدش معاك تطيشها السيزون جاي تكمل بيت ثلاث شهور تطيشها
0: ساعات تلقاها في السولب كلها ملف في الفلوفه وفيها
3: صحيح هي مزيت جديده كيكة تبدا مزيت جديده وتبدا لي ديفو ظاهرين دونك انا نخمم ديما اني نخدم على الترناتيف للحاجه هذيك حاجه تلبس تقعد معاك على طول خاطر الانسان في انا في ستيل نتاعي اني انا ما نطيشش معناتها برشا دبش وما نحاولش نستهلك بزيد دبش يعني ناخذ من الفريب يعني نخدم حاجه وحدي وديما عندي حاجاتي يقعدوا عندي بسنين معناتها
0: جبت قطعه من القطاع
3: جبت معايا دونك هذا نقولوا احنا ترى هذا احنا اول
2: الامبلاج
3: نتاعو امبلاج بسيط هذا الحق ما
0: امل باش يستحفظ على القطع يعطي الصحه
3: اما هذا احسن نقولوا احنا احسن كابوش في تونس هذا الكونسيبت نتاعها كان ان نحاولوا نخدموا كابوش برسمي تنفع العبد اللي يلبسها وتزيدوا لحياته وتنجم تفضل اعمل عليها
0: كابوش قتلنا
2: فسرنا على شيء احسن كابوش في تونس
3: انا الفكره الكل
0: محلاها بالحق محلاها شو
1: بالدبليو
0: اما فيها العالم الفضاء هذه تمشي بيك لل
3: الاورانجي هذيك
1: الكوسماس الكوسماس
2: فبلاش
0: تشتري
3: ما هي الفكره الكل جات من هذا الفكره الكل جات من تليفون مش تليفوني انا تليفون عزيز اللي جاي معنا مره انا وياه مشينا نكامبيو وانا وقتها نخمم شنو مش نعمل في البراند معناتها قاعد نخمم شنو حاجه نحب نخدمها للشتاء والفكره نتاعها كيف قلت له وانا خساره هي تو ماهيش مطلوقه خاطر كانت في الساعه
0: شوف حتى من داخل
3: اي عملناها
2: تفسر لك
3: عليها قلت لك الفكره جيت وقتها كي مشينا نكامبيو انا وعزيز عزيز ماشي يحب يتامل الطبيعه ويشوف وين معاه فهمتني وقاعدين نشوفوا في الدنيا اما ديما اكثر حاجه لاحظتها كان في معناتها في الكامب نتاعنا ان هكا ولا هكا ما تخلص ما نستغنيوش على التكنولوجيا نتاعنا معناتها ريت ايفونك ديما تحتك ديما عندنا ساك وقت مسميني وساك التيك في تكنولوجيا الكل اي حاجه نستحقوا لها ميكروويف باش نصوروا موضوع ديما كل شيء حاضر دونك انا بقيت نخمم كيفاش نجم ندخل البرودوي نتاعي الحاجه كيما هكاك دونك هذيك الفكره جاتني كان معناتها شركه كيما ابل جي تعمل كابوش معناتها كيما الايفون يعملوها كي يبدا سامبل اما فيه برشا حاجات سمارت كيف انت تعمل كابوش نجم تكون سامبل وفيها حاجات سمارت كيك علاش كي تغزرها انسبيري برشا من الالوان حتى نتاع ابل الجري والميتاليك وفيها برشا معناتها زينه مش حتى
0: اللي... حتى السخ دفق الفورم دو
3: اي الفورم مش كيف كيف عند حابين حتى ركزت معناتها كي جيت نشوف الفكره شنو المشاكل اللي العبد شنو الحاجات اللي
0: نلوج عليهم
3: هذا مولتوني بيكي هذا من تركيا القماش هذا سبيسيال عنده تكستور سبيسيال وتوشين تاعو سبيسيال وذيك ذيك التاج نتاع
2: البصمه نتاعو
3: هذيك البصمه نتاعو في كل شيء
2: هذيك
3: اي حاجه نخدمها مش طاقه في هذيك حتى تابلو معناتها
0: مش
3: الكولور اورانج وعندك لي فيشن يتخام هذيك خاطري الفكره نتاع وقت كي بديتها انا فكره البراند ما كانتش عندي لوجو ما كانتش عندي معناتها حاجه كونكريت نجم نطلعها على الحاجه دونك خممت شنو اللوجو اللي ما يتحس كهو من غير ما تقعد لازمك تقراه ولا فيه كتيب اخترت ريكتونغل اورانجي هذاك
1: اما ماشي تويده
3: لا مولتوني بيكي هذاك ومن داخل ومن داخل ساتان من داخل ساتان علاش الساتان خاطر انا كانسان شعره بوكلي الكابوش تهلك لي شعري يولي يولي شعري فريزي هكا وكل شيء ديما يقول لك لفوا بالساتان ارقد على حاجه على ساتان وليت حطيتها في الكابوش الداخل تنجم تزيد ثم غير الكول اللي هو طالع ذاك خاطرين ما نحملش الريح ورقبتي تقلقني في البرد دونك عملتها طالعه باش تلف لي على رقبتي واكثر حاجه ديما مشكلتي انا اني ديما عندي برشه بش مرات ما نحبش نلزم معايا ساك دونك ثم البوش انتجري في وسط الكابوش كنت تنجم تشوفها من
0: الداخل ريت لا لا نحب نشوف زيد اوز
1: المحلات
3: يسرح لوني ريت حط فيها ثم بوش دي تنجم تحلها معناتها عندك دو بوش اي عندك دو بوش في كابيش واحده وغير الامبريسيون
0: وستايل ذاك الكل عملت منها وخرجتها
3: عملنا كونتيتي باهيه صاروا شويه مشاكل في البرودكسيون معناتها كبراند مزاد كي بديت معناتها ديما يصيروا اما الحق
0: مشاكل شنو على مستوى الترويج على مستوى
3: البرودكسيون الفازا وين احنا تعرضنا للبروبليم تتمنى برشا براندز تتعرض له في حياتها طلب اكثر من العرض طلب اكثر من عرض برشا
0: الفصون على قبول ما شاء الله
2: مازال امكانيات نتاع الطالب
3: بديت صحيح انا بديت بامكانيات الطالب معناتها كان بديتها بامكانيات
0: انتربريز عندهم شفت سبونسورينغ كان شفت سبونسور
3: نلوج قاعد نلوج توا على
0: فون شركه توا بارك الله
3: انا معناتها توا قاعد اون كور معناتها قاعد نشوف في احسن باتين نجم نخدمها ونحب نسجلها شركه نتاعي كامله معناتها وكل شيء
0: تنجم تتعاونوا مع تتعاملوا مع المندوبيه الصناعه التقليديه
3: هذا كيفاش قاعد نشوف
2: entre parenthèses نجم نعاونك في الامبريسيون الفليكس اللي انت ديجا عاملو على الكابوش
3: هذاك سيريغرافي هو ما نخدم الفليكس نتوقع في الصيف يمشي معناتها المراول
2: وهو حتى في الفليكس يقعد لك كماتير وكل ديجا هي
0: دومين برشا حاجات مزيانه راهو بالحق نجم تقلبوا من بعضكم
2: ديكولور مزيانين على الاخر في النيوم على سورتو مع الكابوش هذا يخرجوك فما ديكولور مزيانين على الاخر مع ليدونتيتي نتاعك انت لورانجي فما ديكولور نجم نوريه
3: لكم معناها نجم حتى نبعث في
2: الفورم
0: اي علاش ليه مضبيه اي سورتو حتى نيو كونتاكت مع
2: شكون تجيك حاجه مزيانه على الاخر
3: اي انا ديما معناتها ديما نلوج على معناتها نتورك جديده وعباد نخدم معاهم معناتها نوسع الشبكه نتاع الخدمه خاطر في الاخر هذيك تبقى في الاخر كولابوراسيون نتاع برشا اصحاب
0: وذوق مزيان مزيان على الاخر
1: وهذا عمل شعر البوكر خاطر الستان ليس
2: ما يخليش يقعد توا نقعدوا على مخده ستيني بما انه اكثر شباب لازم نتخطيها
0: كنت خميمهم
2: لا فما حاجات ما عاش نتوى في اليدين ما حاب نسموش بيهم لكن ما بعينا كبروفيسيونين في قبيهم اللي هي الكوب متاع اليدين فما برشا غوشيخش في الكوب يظهر كابوش ما في برشا غوشيخش
3: ذيك ذيك
1: المانش فرق لان
0: فرق برشا تقترق راحتك
2: كيف يلبسها الطفل يعطيها انسلوات جديدة يعطيها حاجة فيتوريست ماشي في الجو بتاعه بتاع السماح
3: هو الحق هذاك نقولوا احنا كيما الوحدات نتاع زديز مكتوبه كين كاي ان كاي ان كزديزات معناتها انا حبيت نخرج بحاجه معناتها تذكرك معناتها تذكرك بيسي تذكرك بالتكنولوجيا نتاع الفينيت اللي عندها هكاك الشارم مش كيما تو كل شيء ولا مودرنيزي اي معناتها كلي حاجه بلوز او مو عندها الشارم نتاع الانترنت القديم خاطر الحاجات اللي كبرنا عليهم هذوكم اما تبقى كما قالت مدام البوان فور اقوى بوان فور في البراند هي الكوب معناتها خاطر ماهيش
0: هي تفهم احنا هي ترابعين واحنا الرابعين
3: انا ما حبيتش نحل
0: سبحان الله
2: مدام ينيس هو استخدمها تحس الشباب استسهلوها ككابوش نطبوا عليها فهمت لهنا الحقيقه اللي عجبني في اللينيا نتاع اسامه سي كو فما برشا غوشيرش حتى في الكوب خاطر ريت انا تو مثلا اول جمله نقولها للجماعه اللي نقال لهم ولا اللي مشنا في التكوين معناتها الفورماسيون بروفيسيونيل نقول لهم عمرك ما تخمم اللي انت باش تصمم حوايج انت راك باش تصمم
0: قطعة فنية
2: لا باش تصمم سيلويت. سيلويت اللي هو اللي بدلنا اللابس شنية للور جديدة اللي باش تعطيها
3: الفورمة.
2: يعني كان مثلا النجم خاطر اللي تراه ما تصورش القوة اللبسة راهي اللبسة تنجم تطول واللبسة راهي تضعف واللبسة تعطي قوة شخصية واللبسة راهي تعطي برشا حاجة
0: تعطي القبول تعطي الشخصية ذاك تعطيك البروفيل.
2: يعني لازمنا ما نشوفوهاش قماش ولا ألوان ولا لا نشوفوا شنو هو البلوس اللي باش نزيدوه للعبد اللي باش يلبس. وهذا الحقيقة اللي لاحظته في البراند بتاعه هو اللي مع تكيت يلبس يلبسوها الشباب
1: تعطي رؤية للشخص اللي يلبس الحاجة
2: صحيح تعطيها
0: بروفيل تعطي بروفيل بتاعه
2: ولا هيئة جديدة زهمولة زهمولة بالعربي تعطي زهمولة جديدة برونشي مودرن اكسيتيرا.
3: أصلا نحاولوا ما ركزوش جملة على الجرافيك معناتها في الخدمة قاعدين معناتها الجول بتاع البراند على قد ما قدم على قد ما الكوتي امبريسيون وهكا وجرافيك ديزاين يخرج اكثر ونركزوا جوست على الفينيسيون على التيسو على الكوب كهو معناتها هذيك اكثر حاجه اصلا اكثر حاجه طولت في الكافيش هذيك في الخدمه هي الكوب معناتها قعدنا برشا سبع شانتيونات واحنا نخدموا فيهم باش وصلت الحاجه هذيك وما حبيتش نحل براند الا ما نتخرج معناتها ما كانت الفكره عندي من قبل اما قعدت قريت وكل شيء قلت ما نكمل نحل برسمي الا ما نتخرج من باركور متاعي باش يكون عندي الكومبيتونس اللازمه اصلا ثم هي تراها كابيوشا ما تاخو برشا برشا برشا حاجات معناتها قولوا احنا دي
1: تشوف كابيش تشوف فيها خصوصيه راه بصراحه
3: اما لا تاخذ ستايل كيوز من البستايور هي
1: البستايور هي المونش المونش تاعها الكوبتايور
3: هاي لحظتها هذيك هذيك انا وقتها وحلت وقتها على في لي شانتيوناج على فصل الكوبتايور
1: حلوه برشا
3: خاطر لازمك تخرج لازمك تعرف كيفاش تلعب بالفورمه معناتها كي تخدم حاجه هذيك الكل مهم نحاولوا ديما نخدموا عليه اما تبقى بلوز او موان حاجه
1: ظاهره مهمه
3: حاجه لا تبقى حاجه بلوز او موان رايسيكت طافيه راهي مقارنه بالمعناتها اللي انا مستنس بيه دونك كانت
0: معناها هذيا سامبل تحب تقصد معناها ما تجلبش اكما العمل نتاعك السابق وكل معناها عندك برشا اعمال
3: فرد اليور فرد اليور صحيح اما ديك
0: معناتها هذه لغتها سامطه اما لازم تفهمها بشوي بشوي
3: ديكلينيزون كبيره برشا ما حاولت نسامبليفي لي كود فيستيمونتير نتاع نخدم
2: بهم هذه اعمل مثلا من تونس
3: نعرف كتحب التونسي ذيك خدمناها ذيك خدمناها على فلسطين
0: محمد أسامة أحلاهم
3: ذيما خدمناهم على فلسطين الكوليكسيون هذه الفكرة متاعها كانت الفكرة متاعها كانت انه احنا في البلدان العربية ما خديناش فرصة باش نعملوا ايفوليسيون لللبسة تراديسيونيل متاعنا ما كانتش عنا فرصة ديت هكا هي تخرج واللبسة متاعنا وتقعد معناتها مترسخة في الباتريمون متاعنا وبعد كجيت الكولونيزاسيون نحات كل شيء ورصتنا توا نلبسوا في ستيل بلوس او موان انفلونسي معناتها بالغرب دونك انا حاولت نلوش كيفاش شنو نعمل سيميلاسيون لشنو كانوا يلبسوا القبائل البدويه نتاع كنعان وكل شيء هذيك فلسطين بالخط العربي
0: مكتوب قمريه ولا
1: لا كديتي كشمير هي
3: حايك حايك بالمهديه ذاك خذيته معاه اما الفكره معناتها كيكا ان شنو المودرن شنو اللي يكون مودرن لبس البدويه هذيك كيفاش نمودرنيزها نسامبلي فيها
0: نبدلها
3: كيكا علاش كاليغرافي حاولت ناخذ معناتها قماش عربي معناتها حاجات كي من كيكا حتى الباليت كولور معناتها نخليها في حاجه تبقى قريبه على الاخر الستيل تريبال هذاك وجبتها بالذمه خاطر الكوليكسيون هذيك هي اللي بديت الفكره نتاع البراند اصلا خاطر هي تلمون تريبال
0: هي معناها كما نقولوا هضره الحظ بالنسبه لي كانت هي لا
3: خليتك هي كوليكسيون ثانيه هذيك من انا
0: توخذ هي ما كانت لك معناها ضربه الحظ بالنسبه لي تعرفت اكثر ولقات اهتمام اكثر بالنسبه للناس بحكم انها تحمل قضيه وراها قضيه
3: الحق انا مش برشا في حكايه القضيه خاطر ثم برشا سنسر في السوشيال ميديا اما من لبسه اي اما
0: حاجات كي تثبت فيهم تعرف اللي انت معناها توا فيزي كلك شوز
3: اما فازت فكره البراند
0: من وراء
3: الفكره تفضل هي كانت فكرة البراند جت من الكوليكسيون هذيك من نهار هذاك خاطر وقت كي احنا اما ليه احنا انت ضحت نحكي لك احنا نهارتها وقتها نصوروا في الكوليكسيون واللبسه ما بحكم تريبال كي من كيكا اللي ما كان شيخين عليها وعجبتهم يعملوا احنا قبيله كاي تو واحنا القبيله وما نعرف شنو يا اخي انا وقت في الصيف هذاك بعد ما كملت من هذيك بجمعتين دخلت نخمم في فكره البراند انت حاولت نخمم زعما كيفاش نجم ترانزليتي كلمه قبيله كاي الحاجه تجي في اسم براند يا اخي طحت بالاسم كين معناتها العرق باللونجلي العرق الفاميه نتاعك فهمني خاطر نحاول ديما اني نقرا حساب انه العباد اللي تتبع فيه والعباد سبورتي فيه راهم كيما الفاميه نتاعي صغيره دونك انا نحاول اني نودهم بحاجه سبيسيال نودهم بحاجه برسمي أكلي
1: وكأنك خرجت حاجات بدايات الكوتور.
3: أي
1: أما بدايات ما عادش نحسها
2: يعني هو منين جاتوا الفكرة بديك الفكرة خطر حكايات خطر هما ما عادش كان لاحظتوا ولا لا تو اللي قاعد صاير في الدومين دو لا مود ريتو العباد قبل ما تخرج لك البرودوي تحكي لك حكاية حكايتها هي منين جات الفكرة خاطر ما عادش يبيعونا في دي برودوي راهم يبيعونا في حكايتهم يعني فما دي ايموشن مشاعر دونك كل واحد يحكي لك
1: حضارات زاده فيها
2: بخلاف الحضارات هو عنده برشا انسبيراسيون مي هو كيفاش الديكلونشمون تاع الفكره كيفاش
1: هو مشى
2: معناتها هو خدمها في نطاق قرايته ومن بعد كيفاش كي جاي يصورها صحابه فادلكوا مع قابله كاي دونك وهو وقتها عنده فكره
0: بلوره الفكره
1: تبارك الله
2: كيفاش
1: ولا برافو يعطيك
2: هذه كوليكسيون سنة تو خاطر تخرج ليسونس تو نيفو ماستر دونك لهنا الكوليكسيون هذه
0: وشكون قام بالتصوير والتوثيق
3: وكتيب
1: انت ما شاء الله عليه ما شاء الله
3: خدمت عامين فوتوغرافي تونس وانا نقرا في الوقت
0: ولمن كان والكل هذو مصحابك
3: صحابي ديما خدمتنا نحس أنا معناتها وحدي بيني وبين روحي ورايا جمهور جبار ما مش حتى ذاك ورايا فامي متاع صحابي بيه خطر الخدمة متاع معناتها الخدمة متاع البراند الكل تبدأ من
0: صحاب
1: جو عائلية في صحابه في الانتوراج متاعه
3: صحابي نحسهم بالرسمي أنا فرحان على الأخر اللي عندي معناتها علاقة بيه بينات صحابي كيما هكا نحس كلنا فنانين ونحبنا وكلنا نحب ننتجوا حاجة
2: ونمنوا
3: ببعضنا وهما يمنوا بيا وكل شيء معناتها عندي صحابي كي يجوا من اخر الدنيا وقتها في الشوتينج هذاك الاخر نتاع الكاليغرافي هذاك بالرسمي صورني في برج السدرية هذاك في برج السدرية وقتها ولا صحابي جاوا من اخر الدنيا جوست باش يعملوا تصاور معناتها
0: اسامة ساعات المتفرج تو اللي يفهمش في الموضة نشوف حاجة كمان هكا مثلا
1: كحكاية كما قالت المدام حكاية
0: ايش انت فهمنها الحكاية
3: مثلا احنا في الكوليكسيون ذيك نخدموا على الفيتور نوكليير خاطر احنا توا في بريود ماهيش ستابل برشا ونخمم معناتها في الانسان بعد الحرب كيفاش يخمم فهمتني دونك كانت الفكرة جت ذيك الفكرة متاع لي بيك معناتها في اللبسة جت من كتاب خدموه في عام 91 في ديزيلوستراسيون خدمهم معناتها كتاب كلاسيفي من معناتها بالميليتير الامريكيه فيه معناتها يعملوا دي بيك هذوكم على اساس باش يبنيوهم في البلايص يطيشوا فيهم النووي باش العباد ما تقربوهمش نهار اخر خاطر هو مش ينجم يحكي معاه باللغه هذيك نهار اخر صايب ياسر تو احنا نحكيو على 200 سنه قدام 300 سنه قدام ثم اللغه تنجم تتبدل ثم دي سامبول يتبدلوا دونك شنو السامبول نجم احنا ناخذوه معناتها شنو الحاجه اللي تخوف خرجت فكره الارشيتكتور ستيل احنا وقت ندرسوا الفكره دي مع مدام بوثانو وسي احمد سي احمد تطرق لفكره انه العباد كي تمنع عليهم حاجه مش وليو يحبوها اكثر وليو يقربوها ممنوع المرغوب دونك احنا قلنا كيفاش احنا نحكيو على حاجه كيما كيكا وهي على سيتي مش تحمي بها العباد كيفاش العبد هذاك مش يولي اصلا يولي انفستي به يولي معناتها ثم كيفاش تقولها كان بالمفروض ما يعاش يقربها يولي يحب الحاجه هذيك ويولي ثم استعباد ويولي فما معناتها
0: هوس
3: بالحاجه هذيك وانت تبقى البلاصه هذيك بلاصه سامه دونك اللبسه نتاع العبد هذيك والستيل نتاعه والمورفولوجي نتاعه مش تتبدل على حسب الرادياسيون على قد ما يقعد في البلاصه هذيك ثم ايفوليسيون الكوليكسيون من اولها لاخرها
1: تبارك الله
0: برشا رشاش
1: لا واضح
0: ويزم يفهموها
1: موضوع دار دار كله مواضيع كلها مواضيع
2: يعني موضوع يعني خاصة في النيفو ماستير الحقيقة نمشي أكثر على البحث وعلى الرفليكسيون كيفاش يلوجوا كيفاش يخرجوا أفكار وبعد كيفاش الأفكار هذيك يترجموها بقماشات وبألوان
0: حتى كوتي مكياج كوتي لونات
2: كل شيء كل شيء
0: كله مربوط ببعضه شوف الكوردينيشن
2: ولا حتى أسامة بالذات
0: الألوان خلال الفيغ هو خارج الفيغ توندونس حتى في الميبل
3: أنا نحب الفيغ التو يذكرني بالبلادي
0: إذا كرك بيش؟
3: ببلادي
1: أنا بيش
3: أنا خاطر

0: ما فماش اكتيفيتي خدمناها، ما فماش فورماسيون عملناها أسامة مش فيها، فيها امبليكي اوتونك قاعد يخدم معانا اوتونك فوتوغرافي يوثق في لي ديفيلي، هو اذا كان ماهوش هو
1: جوكر ماني
0: كل شيء
2: برك الله
1: جوكر،
0: راهو اذا كان مش هو من المصممين راهو من كان يلبس
1: برك الله عليك،
0: معناتها بالحق ما شاء الله عليه.
1: علاش تذكر كلهم فرد قلب وثينه عزيز كل فرد طول ديزاين ستيل ما شاء الله عليهم. توا نشوف الطفله هذه المانكان محلاها
0: ودومين يلزموا الغرام هذا يلزموا بوليفالونس،
1: شوف الفاسون تاع
0: السونس دي ديتاي
3: هذيك تشعل بالضوء،
0: هذيك تشعل تدفع انا في الديفيلي تاعنا خرج هنا تشعل
3: الديسك هذاك فيه معناتها شارجاب له فيه باتري نتاعو
1: فيه ضوء فيه كل شو الرمزيه مانيش لون
3: وسيله خاطر احنا هذيك هذيك الفكره الاوريجينال من الطاقه النوويه انه كانت مش تكون في فورما صغيره ونظيفه وما تعمل حتى مشكله وتنجم تهزها معاك معناتها وتعطيك سورس نتاع انرجي كبيره برشا دونك
0: ولكن ردوها
1: ردوها
3: كلها جوست
1: ظاهره خاطر ستيل غير فهمت
3: اي الفكره نتاع
1: الحرب خلكو
3: الفكره نتاع الموديل هذاك انها بازي على فيست ميليتير معناتها بازي على كومبينيزون اللي هي الطفله تاخوها وتدبتها
1: لابيم نتاع
3: اي صحيت
1: كسوة الميل العسكريه اللبس العسكري
3: صحيت دونك
1: شوف البوتس محليه بالحق والله فن فن فن فن
3: مزيان هذاك كيف كيف
1: شوف والالوان راهو توندونس دوما يعطيك الصحه والله
3: ذوكم الويني ديما
1: يختفوكم خطفين انتم راه
0: شكرا
3: مازلت ندور مازلت حر في الحياه يعني ننقص
2: كراسي حر تبدا خير
1: خليك حر
2: خليك حر ديما تبدا خير تبدا
1: ان شاء الله على اولادنا وعلى شبابنا وعلى اساتذتنا في كل المجالات
0: يعمل البراند بتاعو نحبوا يولي اسم كبير
2: اي ميلا
3: اي
0: اللي كابابل دو الفيخ
1: هو اسم كبير تاع بوثينا
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء الله مازلت نحب نكمل
1: عنده قاعده جماهيريه من الشباب ومن زملاء واصحاب وستات والمدعمين وكيف كنتي بوثينا
3: اي هو الحق
1: والله راهو الشاب ولا الطالب بصفه عامه كيلقى هكا نبوي راهو دز برك هكا كلمه الكلمه محلاه تذكرها كلمه محلاه تزيد فيك
4: انا بعد 5 سنين ملي كملت القرايه والكل والحقيقه المواقف اللي لقيتهم من الاساتذه كما قلت لك بكري انهم هما وقفوا معايا معناها واي كلمه واي انفورماسيون حتى لتوا معناها نهز تليفون وهما يسعات يطلبوني هما شنو تستحق شنو يوجهوني كل اساتذتي نتاع بار كونتر راني متخرجه من 2015 معناها الى يومنا هذا ديما نستحقهم
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: علاش الصحه
4: الحقيقه
1: حاجه تفرح
4: اي تفرح برشا وبرسمي معناها انت لازم تكون فخور برشا انه معك اساتذه كيف نكا ما شاء الله
3: والله مدام بوثينة
1: امنت بيا تحيه من خلالك زاد مدام ايمان سلام كل من عنده بصمه هكا ابداعيه
2: الحمد لله
3: مدام بوثينة امنت بيا من اللي قبل ما انا ندخل نقرا مود اصلا كنت نقرا حاجه اخرى وهي قالت لي بدل وبرسمي كنتش متشجع معناتها وكملت في الحكايه
1: هي اللي عطاتك انا في
3: والحق زاد الفاك الكل معناتها برسمي نحس روحي
1: ثقت بالموهبه نتاعك
3: بون خذيت مده الحكايه اما ايه تنجم تقول نحس روحي معناتها مانيش وحدي معناتها ديما معايا معناتها ديما اصحابي معايا ديما حتى بروفيتي معايا
1: ثم
3: حتى
1: عائلتي
3: ايه
1: فاهمين التوجه نتاعك وفاهمين كل شيء
3: من الاول ما كانوش فاهمين وما توا ايه خاطر
1: ولاو عاملين جو
3: تولي كي توري ريزولتا بطبيعه تتبدل الحكايه خاطر هما في الاخر فاهمين نتاعك يخافوا عليك وكهو دونك
1: انت انا عندك حاجتين الموضه والبوزاخ ديما يقولوا شباب عرفتك الكلمه اللي تتقال مهبله في مخاخهم مش يقصد مهبله كوتي معناها نيجاتيف
2: يعني
1: معناها مهبله عندهم ديما الافكار عندهم ديما الخرح ديما الابتكار اللوك نتاعو تلقاه مختلف على الشباب الاخر ديما فما فن ديما فما بصمه في
0: السوق زاد اكثر ناس سنسيبل واكثر ناس مستحقين عباد
2: يدعموهم
1: احنا مدعمينكم انتم معانا ومرحبا بكم
3: وصحة
1: الابداعيه الكل مرحبا وان شاء الله يا ربي ديما هكا نشجعوك بوثينة الصحة من خلالك ومن خلال الأستاذة اللي معك شكون آخر بوثين نعرف كان أنت ويمين في الانستيتيو أنا
0: والله برشا عن سي أحمد أنيس كريم
3: ديديكاس مسيو أحمد
0: أكثر واحد زاد مشجع
3: ديديكاس مسيو أحمد هو صحيح عمل لي كسكلافاج أما ديديكاس
1: علاش ما يحبك تقرا
3: هذاك مرة قابل با قال له باش عامل معك طفل قال له ما أنا عامل فيه مش هو عامل معك كان نخدم 12 ساعة في النهار وهو نخدمه 16 ديما
1: يحب يخرج منك الزيت
3: أي
1: أعمل ليه مادام عندك طول نفس ومادامك تنجم وقادر ومازلت صغير ففازي يعطيك الصحة
3: لا أنا نحب ديما نكون موجود وأصلا بطبيعتي نحب نكمل في الفاك نهاريخ نحب نكمل الباركور متاعي كيما مادام نحب نكمل دكتوراه ونكمل معناتها كل شيء ونكمل نقري معناتها نهاريخ
2: متى موضوعك سل النووي تبارك الله وصلت تبارك الله في حاجات
1: والله العزيز

0: صاروخ
1: ترسخ فيها في الـ في الليفتمون في اللي معناتها حاجات موضوع معناتها تكمل بقدر ربي وتوصل لاكثر من هكاك
2: ان شاء الله. ان شاء الله ديما
0: تقدر تدير شو عندك في المستقبل فاش قاعده تحضر توصيف وضيف وجايين اهالينا من المهجر وجايين سياح لتونس ونعرفك تلعب برشا على السياحه الثقافيه وقاعد تسعى باش ترفع راي تونس. شوف خلينا نزيد نذكر ما مناعي معطيني بربك هذه شوفها وفيها المقياس شوفك تاخذها محليها تحط فيها الارقام ريت المقياس عندها حاجات تعمل فيهم شوفوا الخله شوفوا الشاشيه
3: حلوه اما شاشيه ناويني
0: هذه تركيه مش تركي
4: بالحق اللي قاعدوا معناتها
0: الحقيقه اللي قاعدوا له هذوما
4: معناها ما حضرت حاجات برشا حاجات
0: وريت هذيك وريت لها وريتيلا شفتها مزيان على الاخر
4: على فكره تونو راهي ماهيش اونو
3: خويا تونو
0: تونو تونو من تونس تونس من تونس قلتلكش فيها القرايه الفلفل وفيها
4: احنا بدلناها تونو
1: عدت تونو ردتها تونسيه بما انها تونسيه
0: تونو اللي يلعبوا بها الشباب ويبداو
4: بدلك شيخة على
2: حتى كاليتين تاع الامبريسيون باهية برشا
1: شوف يعني الفكرة
0: تخدم في برشا حاجات مزيانة
1: الجو تاع الورق
0: اللي تعمل فيه
2: بريك دنوني هذا
1: صحيتي
4: انا خبز تابونا
2: انا في نهزة لما نهزة لما
0: والله تشيخ عليها
2: بلوك باب والله في كيف
0: اللعبة كيفاش هذه عندك تم اللعبة
2: ما لعبتوش لأونو
3: نفس البرنسيب نتاع الأونو
1: نفس البرنسيب
4: احنا خدمناها
3: واحدة كما هذه بقدر
4: ديش
2: حنا على فكره معنا 25 دينار 25
4: دينار سافا كل الكاليتي معناها اللي خدمناها والوقت اللي ضيعناه في الريشيرش
3: جربت شي ربي على القهاوي حتى وريت في القهاوي الكل ولا عملوا اكوا جربت شي دول بيهم في القهاوي الشباب الكل نصور
4: نحب نسجل الفكره نتاعها ساعه
2: اي اي اي اي
4: عندنا مشاريع
2: في لينور بي نجم تسجل
0: اي حكيتي يوسف المسيد مندوب
4: اما نحب نسجلها قبل خاطر كيما تعرف فاسيل ما يجي اي عبد اخر
0: يخلي ياخذ الفكره ويكتب عليها ويسجلها
3: سجلها ونتصور كان ندور بها على القهاوي خاطر القهاوي كيفيز الشباب
2: نعرف قهوه في لنا في الارسيس تاخذ ديما لي جو والفازيت هذوك وتبيعهم غادي
3: ولا تونسي
4: فما برشا حاجات نخدموا برشا على البيرسوناليزاسيون وكما قلنا عنا ديزاين نتاع لي نوت بوك اللي جبناه من المره الاخرى اللي غالبوا فيه واللي اليوم
0: والله بالكيس ياسر مزيان بيرسوناليزيشن حكم تشجعوا بعضكم
4: الفلوس 100 فرنك 5000 الهليسه اللي حكيت اللي جبت
1: المره الاولى
4: كما هكا اون فيت خدينا عندي زميتي نخدموا في لي توت باك ماش بعد برشا على الدومين تكستيل نخدموا فيها هكا في دي توت باك اما سور كوموند نخدموا فيها بخاطر كما تعرف كما حكينا على لي بيدجي
1: وكل شيء
4: دونك نمشيو بشوي بشوي ديما كل طابع تونسي نخدموا فيه ونحبوا نرسخوها الحاجه هذيك ترجع علاش ديما ناخذوا احنا في حاجات اخرين يجيبوا فيهم الشنوى ولا متزير ولا من غيره
1: لازمك توثق
0: ولا تراك المنتوج التركي ياسر دخل تونس
3: نطمنكم انا خاطر انا ديما نبحث في الحكايه هذه نطمنكم اللي اغلبيه التوانسه ما عادش يحبوا على التركي ولا يحبوا على اللوكال ولا وعندنا برشا براندات طالعه والتوانسه الكل ولات تحب تحبك الجرين الفلفل وتحب
1: التونسي الخمسه وتحب
3: صحيح معناتها بالحق الشباب تو بالنسبه ليكم عندكم تيغا فابورابل على الاخر وانا نشجعكم
1: نجموا قدموا
0: اصلا المقبلين والمقبلات على الزواج والله نفرح كي راهم هكا يحب تقولوا لا نحب كوان تونسي نحب حويجه عربي في الدار
3: اصلا فما دي توندونس جديده لو هي باهيه اما باهيه تخدم شباب كيفكم كيما توا ترسوا الحمل
0: كيما ولا تخدم فيه
3: مجموعه المراه ولا اللي العروسه وام العروسه واخت العروسه والبشاكر
0: خرجت حتى برا بثينه
3: والله خدمت برشا يد عامله خدمت برشا شباب
0: تنسناش الحلوه تنسناش بنت بلبه
3: بنت
0: تبلبة
3: هذيك فالور سور عاد الحلو لازم
0: البقلاوة والبشكوت العربي بربي والغريبة البيضة راهو باش فهمت
1: مش لما بلاش بها
0: بشكوت والغريبة البيضة هيك معز الحلو ما تقولي حتى شيء فاش عادي وطاسة برج
1: في دار الجدود
3: تحب الغريبة نتاع قبل هذيك رجعوين عرفتك شو يقولوا
0: البيضة اي البيضة البيضة بثينة اي الكفوة البيضة
1: نقولوا
0: السمعة البيضة ولا الصفرة فما الزوج
1: قبيبة قبيبة بنقول احنا
0: موجوده في سوسه يا بثينه موجوده في سوسه في البلاد العربي
4: هذوما خدمت خاطر المره المعرض
1: اتصل بي ان شاء الله تلقاها بقدر الله
4: معرض الساحلين الدوله الخدميه ايذو ايبان خدمنا برشا على الحاجات التونسية معناها على ماذوما اللي قعدوا لي الحقيقة مع
0: دي سوتاسة دي سوتاسة
4: حسنين على الاخر برشا توريست خذيهم منهم
0: خطر ديزاين يسر مزيين
4: ستيل فما نحلة فما برشا حال فما برشا توريست خذيهم منهم بقى تفهم انت انه هو لزارتيك اللي متاعنا الحاجات التونسية راي قاعدة تخرج
1: مهم
4: الحقيقة بزربة جيت والكل اما خرجوا بالبيت
2: الحكايه توا خاطر بدات تطلع كالتوندونس اما مش توصل لبوان ما عادش تولي توندونس في الوقت هذاك تصير ليفوليسيون صحيح خاطر العبد اللي برسمي يعمل عليه ريشيرش الحاجه هذيك مش يخرج منها الزيت نتاعها برسمي وقتها مش تلقى ستيل الصحيح مش تماتوري الحكايه توا مازالت في الطلوع مازلنا في قرن الفلفل ومازلنا
0: لا لا لا لا والله يا اسامه بصراحه والله نشوف فيهم ياسر اقبال على قرن الفلفل وياسر اقبال على الحاجات هذوما العربي
2: هذيك هي توا اون توندونس اما نحكي لك نهار اخر خاطر يا اخي انت تونس مش ديفينيها الكل في قرن الفلفل
0: لا ما فيش رجعوا لاصولنا رجعوا
2: انا مش نحكي عليك على هذيك نحكي معناتها احنا نهار من نهارات هذيك مش تخرج من التوندونس وقتها بالرسمي مش يقعد الصحيح الصحيح اللي هو يريبريزونتي تونس بالرسمي وين وقتها احنا نجم كدي ديزاينور ودي ستيليست وحتى عباد معناتها في دي دومين اخرين نجم وقتها هما اللي يخرجوا الصحيح ويعرفوا كيفاش يوريوا الباتريمون نتاع تونس بالصحيح
0: اكيد كل جيل وكيفاش معناها عنده البصمه نتاعو كل جيل
2: مازلت القمه مازال
0: كل مره نطمح الى القمه ما نجمش نوصلوها لازم ديما فما طموح
3: مع اللي صاير
0: خاطر ديما فما
3: تجي سياسي مع اللي صاير في العالم العبيد قلقه فاده ولا تلوج على لي ميساج ديريكت ماش حب خدم مخي قرن فلفل عجبني قرن فلفل
0: صحيح
3: فهمت هكا علاش توا
0: صحيح بغينا خلينا نشوفوا الساعد ديزاين بتاع عزيز ذكروا بيه شو محلاها
2: ديكاس عزيز دحمين ديكاس عزيز دحمين
0: ترى تقول تونس تقول تقول تقول اللون السماوي
3: هو خدمها مع الانتليجنس ارتيفيسيال عزيز خدم المدينه العربي والسيراميك
1: اش قلت لك الخدمه على كارت لافونس
0: ولا ولا والكورديناسيون تاع الالوان ياسر حلوه والقماش
1: كل
0: بردره والقماش
3: بارد بارد ولا بارد هاني رغم اللي في الصيف لبست ولكن
0: بارد على الاخر ياسر مزيان انا عملت بيه تصويره لبسناه وعملنا بيه لايف وقت حلو على الاخر حتى لي بوك التوندونس تاع لي بوك لوكال
3: هو بريفي يجي عزيز يجي معنا يا اخي عنده الحقيقه تي بطاطا
0: ان شاء الله مره اخرى
3: نجيب ان دو برودوي نتاعو
0: ربي يفضلكم يعطيك الصحة يا بثينة نرجع لمدام لطيفة في اللحظات الأخيرة ونقول لك يا لطيفة إن شاء الله ربي يوفقك أنت والمجموعة الكل وليدك وبنيتك وبنيتك ما شاء الله والعائلة الكل والعائلة الطلبية ما زلت عندهم كل لحمة وكل ما شاء الله يعني عائلات والله قد ما نحكي راهو بالحق أنا مشيت وقت للبرت وشفت البحارة وشفت معاناة كبيرة راهو عند البحارة عندهم برشا مشاكل ولكن طلبة بلاد ياسر مزيانة صغيرة وملمومة والناس كل تسمع بعضها وما تسمعش حتى حس يعني تحس فما توافق بين العائلات يحترموا بعضهم كالعائلات الكبيرة معروفة بالنسب ولد فلين ولد علين معناها معروفين أيوة. عندهم ما تنحكيوا على الألقاب ساعة خطر حتى الألقاب والتسمية عندهم دور كبير في قل ولد, ولد أصل وفصل معناها أيوة. وهيك وكيف إذاك ولد يبدأ يحكي لك على جد جده معناها أيوة. الشجرة إلا لا نقول لك إن شاء الله بالتوفيق لك وشكرا لك جبت لنا الحلو سخون راهو بالحق اليوم أول مرة البقلاوة من الكوشة كل شيء كل شيء اليوم حاضر فرشك ما شاء الله عليه أعطيها الميكرو يا أسامة أعطيها قرب لها الميكرو حتى
1: ديما احنا خدمتنا يومين معنا الطايح مرفوع الناس كل تحت طايح سخون الحمد لله ولله الحمد
0: عجبتني الطايح مرفوع
1: معنا الإنسان يزم يخدم خدمة تخدمها بمحبة باش توصل وكين هي ليك معنا وخير من معنا
0: والله لطيفة قد ما شكرك سي كاظم مصمودي ما كنتش نصورك بالصفة هذه هكا معناها
1: يعني محب للحياة
0: يحبك برشا وهو مدام سماح كعلول
1: يبارك الله فيهم الكل
0: والله يحبوك
1: والإنسان كيحب الخير الغير وحمد
0: لله حمد لله كما ليك كما الغير وحمد لله
1: ولله الحمد حمد لله يا ربي يبارك فيهم الناس الكل
0: قناعة
1: الإنسان اللي يعمل حواجي متقنها معناها زاد بارك الله فيه ذكي باش توصل باش تقعد
0: مش الفايده في الكثره الفايده في الجوده
1: الفعل زاد
0: والجوده في المنتوج
1: يتكلم والفعل ما فماش الفعل والتواصل لازم ديما نخ يخمم واحد يجيب ياخذ بالخدمه هي تجيب كل شيء تجيب الخدمه كل يوم العبد يخدم
0: احسن ما ختمنا به الحس اليوم يعطيك الصحه يا لطيفه شكرا ليك يعيشك شكرا للمجموعه اللي رافقتنا اليوم لبنتك وبنتك ووليدك وسي اسامه ومدام بثينه والقطوسه المزيانه نقول القطوسه قطيطسه مزيانه خاطرها كي القطوسه تلقاوها في المستير وتنجموا تدخلوا على صفحتها في الانستغرام تنجموا تدخلوا على صفحه ميسيرش ما تقولش على اسم منتوج تفضل اسمك
4: اسمك تراست برينت
0: تراست
4: برينت الباج
0: اش بكم كل انجلش خاطرها لغه عالميه باش معناها معناها انتم تروجوا على مستوى عالمي قبل تونس
2: شنو مستمع بالتونسي ثقه طباعه معناتها ترجمها ما تجيش
0: لا بالعكس انا حبيت ناكد انه اللغه الانجليزيه هي لغه عالميه وراها بالعكس هي روجت بطريقه معناها غير مباشره بالعكس اللغه الانجليزيه معناها تشمل الناس الكل
4: احنا الحقيقه سميناها تراست على خاطر قاعدين نخدموا على الثقه نتاع الحريف قاعدين نخدموا على الكاليتي والرابيديتي
0: كسب الثقه
4: هذيك هي الحاجه اللي نخدموا عليها
0: ثقه 100% كسبتها تأكد تأكد شيء زي ما شاء الله عليك والله يعطيك الصحة شكرا لكم على حسن المتابعة مامي نعيمة مقع خابية السنة
1: هذيك اليوم مقع أحلى قع خابية اليوم موجود معنا
0: شكرا لكم يعطيكم الصحة وإلى اللقاء يا عايشة
2: بيس
5: استهلك تونسي استهلك تونسي استهلك تونسي مع إنس الغريان
6: استهلك تونسي
5: إذاعة المنستير سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
6: برامجنا منكم وإليكم
5: بارنافعين ريتروفيزور الحدث جهات وشواغ نبض الأرض أجندا مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناء أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا منكم وإليكم
7: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري أفاد المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتح السهلاوي اليوم بأن قطاع معدات السيارات ومكوناتها يحقق معدل الصادرات سنويا في حدود 3.5 مليار دولار ويملك مقومات نمو أكبر وكشف السهلاوي خلال انعقاد النسخة الرابعة من يوم الابتكار في مجال صناعات السيارات المنظم بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولية أن القطاع يضم حاليا نحو 300 مؤسسة ويوفر 120 ألف موطن شغل. أبرزت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعات التونسية رجاء طويل أن اختيار موضوع انتقال تسريع المؤسسات التونسية نحو الاقتصاد الدائري والتنافسية الصناعية فرضته التحديات الجديدة المطروحة عالميا ومحليا أمام المؤسسات من أجل ضمان استدامتها وصمودها وقدرة تنافسية عالية خاصة فيما يتعلق بتوريد المواد الأولية والتي أصبحت نادرة والتي تحتاجها في إنتاجها إلى جانب كلفة النقل والتوريد. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات دورة رئيسية لامتحان البكالوريا. وأكدت الجمعية في بيان نشرته اليوم ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية والتي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. كشفت رئيسة جمعية سفراء السلام المرورية عفاف بن غنية 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في عام 25 و2000 مؤكدة أنه رقم صادم ومفزع نظرا إلى أن الأطفال فئة هشة في حوادث الطرقات وهو ما يستوجب مزيد التجديد في تطبيق القانون الصادر في جوان 23 و2000 والقاضي بضرورة التزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية. دوليا، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين الاحتلال ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف إطلاق النار. جاء في بيان مشترك صدر بعد محادثات واشنطن التي يرفضها حزب الله بين الاحتلال ولبنان، اتفق فيه على إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشرة إخبارية مفصلة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم. اليوم وصلنا للحلقة الرابعة من رحلتنا مع تاريخ كأس العالم. بعد توقف دام 12 سنة بسبب الحرب العالمية الثانية، أرجع المونديال من جديد سنة 1950، والبرازيل كانت هي المستضيفة في نسخة استثنائية بكل المقاييس. أوروبا وقتها كانت ما زالت تعاني من أثر الحرب، لذلك البطولة دارت في أمريكا الجنوبية وسط أجواء حماسية وكبيرة. النسخة هذه شهدت غياب العديد من المنتخبات كما ألمانيا، لكن المنافسة كانت قوية برشا، خاصة مع النظام الجديد اللي يعتمد مجموعات وبعدها مجموعة نهائية تحدد البطل. البرازيل دخلت البطولة بقوة كبيرة، انتصارات عريضة وجماهير تحلم بأول لقب عالمي. وصلنا للماتش الحاسم ضد الأوروغواي في ملعب ماراكانا الأسطوري، أكثر من 200 ألف متفرج كانوا حاضرين. البرازيل كان يكفيها التعادل باش تتوج بالكاس، وحتى الاحتفالات كانت بدأت قبل الماتش. وفعلا البرازيل سجلت الهدف الأول والجمهور عاش فرحة كبيرة، أما بعد هذا صار اللي حد ما كان يتوقعه. الأوروغواي قلبت الطاولة وسجلت زوز أهداف قعدوا في التاريخ، آخرهم هدف جاء عن طريق جيجيا 11 دقيقة قبل نهاية المقابلة. هدف سكت ملعب الماراكانا بالكامل وخلى صدمة تضرب البرازيل والشعب البرازيلي الكل. الأوروغواي توجت بلقبها الثاني، والمباراة هذه دخلت التاريخ باسم صدمة ماراكانا أو ماراكانا جو. ومن هنا أثبت كأس العالم مرة أخرى أنه ما يعترفش بالأسماء ولا التوقعات، المونديال ديما مليان مفاجآت ولحظات خالدة. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1954 في سويسرا. إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
3: بالتوقيت المحلي.
4: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجموسي. تقديم شمس الدين هلال.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم معنا إلى هذه المناوعة التي تتواصل وإياكم إلى حدود الساعة 7 بالتوقيت المحلي. أجمل التحية تأتيكم من مخرج المناوعة محمد الصيدية، في حين تتولى هويدا بن ساسي تنسيق الفقرات المختلفة وتنقل لكم كل فقرة صورة وصوتا على الفيسبوك واليوتيوب نجلاء عطية. مرحبا بالجميع، سنواصل المشوار معكم، ابقوا في المتابعة.

0: خارطة وطن.
1: خارطة وطن هذا المساء تبعدنا فيها المسافة، لكن يبقى الفكر قريبا. قصدت بذلك الأستاذة فدوى المد بالعياشي، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بسوسة والناشطة في المجتمع المدني. مساءك سعيد أستاذة فدوى. أهلا وسهلا بك. هل تسمعيني الآن؟
2: أي
1: أنا أسمعك جيدا، وكل السادة المستمعين والمستمعات يتابعونك الآن على الهواء. إن شاء الله تكون بخير في هذا الطقس الحار والشمس الحارقة.
2: أي مع الأسف عندي حتى
1: أعذر. عندك الحق، ومن نجا من شمس في الطبيعة عليه أن يتجنب شمس في الاستوديو. قل لي أستاذ، اليوم موضوعنا باش يكون موضوع مهم، برشا عائلات تتبع فيه، وكل من يفكر ويهتم بمستقبل تونس يهتم به، هو موضوع الامتحانات وكذلك الغش في الامتحانات.
2: الحقيقة أول حاجة ساعة نتمناه وإحنا الطلبة بتاعنا والكامزة بتاعنا تو طلبة في هم إيطار النتائج، أما التلاميذ بتاع البكالوريا إن شاء الله ربي يوفقهم، لكن يوفقهم بطريقة يعني أخلاقية، وهذا هو اللي نحكيه عليه على الغش في الامتحان. وكان معناها العنوان هل هو أزمة يعني تربية أو أزمة أخلاقية أم هو فشل بيداغوجي؟ الحقيقة تسأل هنا يا شمتق خممت الموضوع، معناها حاجة غريبة موجودة في وليت ظاهرة، ظاهرة الغش ظاهرة متفاهمة، رغم اللي وقع التشديد في العقوبات، ورغم اللي هي العقوبة ماهيش سهلة تصل حتى في السنوات أنه هو يتحرم من من من الامتحان، ورغم ذلك في تصاعد وما فماش معناها خوف. واليوم حتى معناها بالاساليب الحديثه بالعكس قاعده تمشي وتتقوى، معناها برشا تساؤلات لهنايا، هل انه ما عادش فما اخلاق، هل انه الخوف من الامتحان، هل انه الاساليب بالتعليم مش متماشيه مع اساليب التقييم. هذه هو ما باش تساؤلات في وسط الغش، ما ليش ناخذوها فقط هاو غش وكهو، مع اني اي الحقيقة شخصيا معناها ما نتمحش نشد حالة غش، فهمت؟ لانه نعتبرها لا مساواة، معناها واحد قرا وتعب وسهر ليالي ويقرا ويعلم ربي بحاله كيفاش، ويجي الاخر يجبد ورقة ولا يحط كيت و معناها يلقى روحه سنية مفروشة قدامه، معناها فهمت؟ ما يعني برشا برشا تساؤلات مهمة. معاش كنت حب شمس نحكي احنا على ديجا بالنسبة للكليات ما همش نفس ممكن التساؤل اللي في بالي، ما همش نفس العقوبات، ما همش نفس السيستم. معناها في البكالوريا معناها تبدأ من كيف، يعني هي العقوبة موجودة واضحة ما فيهاش اجتهاد. القاف في الكلية يخضع المجلس التأديب وينجم تتراوح، معناها ينجم يتحرم جسم الامتحان هذاك نهارتها، ينجم يتحرم من النتيجة نتاع مثلا حتى نحيلو سيسيون، ينجم مثلا نحرموه من سيسيون ثانية نتاع الكونترول، ينجم عام برك فديبون انت والظروف، مثلا إذا كان تقبح وإلا فقط غش، فهمت؟ يختلف معناها، ربما دونك التساؤل هنا ربما الضغط الكبير والقيمة اللي نعطيوها أكثر ربما من اللازم للبكالوريا يكونش هذا معناها سبب اعتقادي انه هو يوليو تنمو خايفين ما ينجحوش يمشيوا للغش. ما نعرفش معناها برشا تساؤلات لهنايا.
1: صح، احنا حاولنا الى هي مسألة مهمة جدا، قوة وقدرة الامتحان في كل دولة وفي كل بلد أستاذة، لكن الغش اليوم وراءه التلميذ فقط ام كامل العائلة، هذا سؤال اخطر. وأحيانا هل تتدخل بعض الأطراف اللي يفترض هي تحمي الامتحان؟ كنت حثوا اليوم الأول للبكالوريا، كيف بعد دقيقتين غادرت؟ أكيد مش تلميذ،
2: لا أكيد مش تلميذ. وهنا تسأل أنت تمنع التليفون مجرد أنك تدخل به للليسي، معناها تدخل به للقاعة، هو ديجا في حد ذاتها مخالفة هذه.
1: لا، شكون مقصود هنا تمنع التليفون على أنه منهم؟
2: على التلاميذ، علاش ما يرجعوش على الاساتذه وعلى الاداريين؟
1: فهمت قصدك، شفت حتى في
2: سؤال. معناتها لهنايا القانون يحكي على التلميذ، ما جمعش وما شملش وعطاش عقوبه انت الوجه هي الوجه هذا السيدي هون حتى انت ما عندكش الحق حطه في سال دي بروف نتاعك حطه في في كازيه نتاعك ما تدخلش بيه للقاع ما عندكش الحق تولي انت كيف كيف اي استاذ ولا اي اداري يقع معناها تولي فما قانون خاص بي حتى ساعات زاد راهو تجاوزات موجودة مع احترام يعني أستاذة ونحترمهم من الأستاذة الكل لكن كيما صدنا الباهي ما مش خايف زادة فهمت فما ناس مش تستعمل حتى التليفون باش يعرف حتى الإجابة يحلك الإنترنت معناها ما سمعوا ساعات في الكونكور في برشا حاجات معناها هنا نورمالمون ما تخليش التلميذ بركة هو في حالة المسائلة مش كل في حالة المسائلة ونرجع لسؤالك لهنا فما برشا عائلات يا شمس وصارت عليا اني شخصيا معناها فهمت يقول لك خير من اللي ما ينجحش معناها هما بيدهم الكذب ولا الغش ما عندوش كل الخطوره الكبيره معناها اني مثلا اني صغاري تعرف مثلا نقول لهم لو كان نهار حد منكم اللي هما في المدرسه ولا في الليسي ولا بعد حد يقول لي راهو صغير معناها يحاول يفسد بلغتنا احنا راهو عقوبته عندي اني قبل ما تكون عندي الاداره معناها يعرفوا هذيك انتوليرابل فهمت معناها لا تسامح كي تولي العائلة مثلا انت يعيطوا لك يقولوا لك ها ولدك ولا ها بنتك حاول مغش ولا حاجه انت فهوها وما يعطيوش قيمتها بيان سور باش تولي حاجه عاديه باناليزي معناها ما عادش ما عادش شوكون فهمت
1: أنا الحقيقة من اللي علمت بعنوان موضوعك الأنيق والجميل حضرت لك شوية أسئلة أستاذ فدوى بما أننا نتحدث على أزمة التربية أم فشل بيداغوجي خليني نتحدث على البيداغوجيا العامة مش البيداغوجيا داخل القسم في دول أخرى في العالم عند وقوع المخالفة يتم التشنيع بمن قام بها توضيح كيف تمت هذه الجريمة وإبراز العقاب الذي تم باش الناس كل تخاف وتقولك فك عليها في بلادنا لا نعتمد مثل هذا بمعنى التلاميذ ما يعرفوش شو قاع لغيرهم في السنوات الفارطة نقرأ عناوين عامة نبحث حتى على طويلة لا لا حتى ما نعرفوش تحكم شو قاع نقاو زاد ناس الدافع أنا عملت عملية البحث على سنوات الفارطة هذه العقوبة مشحفة علاش هكا خمس سنين برشا هذا شو نشوفه معناها من وكذلك وانت كمرأة قانون وكذلك يرفع التجريم عن من ساهم في الجريمة يعني إنسان عنده بآلاف الدينارات سماعات داخل الأذن أكيد شراها أبوه أمه ما لمش من مصروفه وشراها
2: أكيد
1: أي العقاب
2: أني أحكي لك أني على حادثة صارت معايا أني وقتها نقرر
1: الآن الحادثة صارت معايا نحاور في أستاذ فدوى وفقدنا الاتصال الهاتفي إن شاء الله هويدة ترجع معنا الأستاذ فدوى باش تكملن حادثتها الخاصة لأنه مستمع الكريم يقعد السؤال عملية الغش يساهم فيها كثيرون وبعد ما تتم عملية الغش كذلك فما سعي من أطراف باش تضرب يا وضعنا واستقرارنا باش نفرحوا بولادنا لناجحين إلى آخر ذلك يا قيمة شهادتنا والحمد لله كيمشي
2: عذرا سامت خاطر قص عليا تليفونها ورجعت
1: عادي عادي في هذه الأيام تقص انترنت وتليفونات وكل شيء المفيد المفيد امتحانات تبدأ محمية كنا راضين على وتقعد شهادتنا ياخذها من يستحق كنت تحدث فيها على
2: قلت لك أني صارت عليا مش مرة مش اثنين الحقيقة وعندي يظهر لي عندي موهبة أني تشد العباد اللي تغش
1: تقرأ في عقولهم
2: هذا تجبدني كل ما خنطيت
1: عرفت
2: هي صارت لي وقتها مرة وقت نقاري أني في القروان وش نحكيها هي مهمة برشا حتى للأساتذة اللي ساعة تخبي على الطالب فهمت فما معناها الطالب فقط أني شكيت فيه الحقيقة فهمت عادت هكا نعس وقلت لي معايا باش نردوا بالنا معناها بعد اللي تكلمته هكا ديسكريتمون قلت له رد بالك تعمل تغلط راني ما نسمحش فهمت وكمان كيف خاطر جيتو نحكي في بيدو بالسياسة معناها اللي نجم هو من بعد نسامحه وإفكتيف ما طحت من يدو ورقة ريتك طولها يجي مترو وهي مطوية مطوية وهي كل اللي فيها كورديون وقت اللي تشد ولا يبكي وينوح ويتبلحط ولي تحب انت الكل الحقيقة اللي معايا ملول تخف وقال لي نسامحه قلت له ما نسامحش خاطر كيفش نسامحه باش نسمح للآخرين انهم يمدوا الفسكوبي نتاعهم وشدينا بعد صحيح عملنا التقرير متاعنا في القاع اللي بجنبنا فما شكون تخفوا عليه ساعات شنو يصير احنا مثلا تلقاه تلمو يبكي وينوح وام وابوه ودنيا شنو يخفوا عليه يقطعوا له الورقه ويعاود الاكزامان من اللي جديد.
1: إيه لكن أنا نحب نعرف الإدارة تتعمد أستاذة فدوى باش تحطكم الأستاذ الشرير والأستاذ الطيب كل كأعوان الأمن في البحث ولا بالصدفة؟
2: أي أي تعرف
1: هذا كما يسمح باش يقع صراع الضمير داخل قاعة الامتحان
2: ويحطوا أستاذ قديم مع أستاذ جديد زاد حتى الأستاذ جديد تلقاه ما يعرفش ساعات يتصرف
1: أي أي
2: عاد فما قاعد نبنى خسفوا معناها عليه زادا تتصرفوا عليه وكل خلوا معناها الطالب وقتها يعاود يعدي ورقة أخرى شيش كي بيهم وشاهد الأصحاب متاعو وقال قطعوا لي ورقتي قرأت بيت معه حتى ما مستحفظوش بالورقة متاع
1: يعني ولا لجنة الامتحان والامتحان والجامعة كلها محل مسائلة وتشكيك
2: معناها شوف ساعات انت اللي تسخف عليه هذاك لهم همش كل براءة فما بعض مع الأسف معناها نقولها خبطة كبير ومرة صارت في معناها ونينات شديتها البنية بالكيت في وذنها وتليفون كما تحكي عش قلتك اللي عاون تحكي في التليفون وفكيت التليفون وتكلمت مع اللي قاعدة تمل عليها الإجراءات القانونية لهنا لازم تمشي تعمل أيني معناها باش نعمل قضية جزائية أيني باش نعملها فهمت هنا تتبع ومتاع شكون والاسم وكل حكيت هذيك فهمت دوك فما نقص هنايا في الامتحان كيما في الغش وكي يبدا فما عنف لما حالة فما برشا الحقيقة كي تشدوا معاهم العنف معناها تجاه الاستاذ اللي عز يصير طرد من مثلا من الكلية ومن جميع المؤسسات العمومية.
1: احنا تقول البكالوريا ذات قيمة وحيانا حتى تنتقل من العلم
2: الى بالنسبة للبكالوريا علاش قلت لك لهنا هي مفتاح الباسبورتو لكل شيء هنا اني برشا تساؤلات هي فشل بيداغوجي او ازمة تربية او ضغط نجاح او بعد اجتماعي ونفسي خاطر وقت اللي ترى العائلات والمجتمع الكل ودنيا توقف على خاطرك الباك تولي فما حمل كبير مش نحكي على المستان يغش وما عندوش ضميرة خاطر فما برشا معناها تلامذة بهين راهم شوفهم حتى في الكلية يعني باهين معناها عندهم نيفو باهي مستوى معناها ورغم ذلك تلمو ما عندوش ثقة ويخاف وما عندوش ثقة في اللي باش يصلح يبالو أكل غش هذاك باش يضمن له النجاح. وهنا السؤال نرجع لك من الأول اللي قلت لك من بين أساليب التعليم والتقييم تعرفي المشكلة بتاعنا شنو هي زادة احنا مشكلة أعداد مش مشكلة معرفة مشكلة كيف معناها طريقة التعليم والتقييم ماهيش متاع كفاءة معناها انت باش تاخذ سكور مش خاطر نحكي تنجح ولا ما ينجحش راه سامحني انت كي تخمم مش انك تنجح ولا لازم يجيب 16 لازم يجيب 17 كيما نجيبهمش عبارة ما نجحتش راه في التوجيه توحل فهمت
1: بالتفقين. لكن هو في القرن الماضي كان عدد من حصل على البكالوريا في العائلة ولا في الحي يعدون على الأصابع اليوم ولا يتعد يوصلوا لها اكثر من كانوا يوصلوا 40 سنه التالي للاستزيان
2: يعني هو اكيد حتى قبل كنا كابتن وكعب انا اقرا
1: وثم زاد قريبا هل هو مستوى الباك التقليدي في عالمنا الجديد من التقنيه ام مستوى القدره على التعامل مع التكنولوجيا الجايه استاذ اصبحت زاد عندها اهميتها في حياتنا وكاني انا بالباك ولات لعبتك ولات ورقة سياسية بصراحة. أنا كنت متأكد اللي اشتقع مشكلة نهار الأول من البكالوري نتيجة ما يبث على قنوات وعلى غيره يعني باش تخرج ورقة من امتحان بعد 5 دقائق تصرف عليها 500 مليون تخرجها مش لازم تكون شخص مبدع بمعنى حتى هذا يقودني إلى وقت اللي تحال العائلة وإلا ما تحالش التلميذ اللي حب يفسك ذاك باش ياخو هو باكو لكن تجب تكون أطراف أخرى عملت العملية بكلها خرجت الورقة لأسباب أعلى من لضرب الشهادة
2: هو
1: مش لحصول على البكالوريا القانون بتاعنا يأطر هذا ما يأطرش هذا ياش يزلوا لتآمر يعني ياش تبعثوا لتآمر للعدام يا مفهم شيء شكا
2: ليه حتى ليه عليه جزائيا انت كيف شو لي هو معناها معناها حتى شريك في إطار تسريب المعلومات والكل أما البروبليم انت ساعات بالريزو توا اسكو انت باش تنجم تطلعوا شكون ولا لا سي با نيسيسيرمون
1: حقيقه تنجم تطلع شكون لا تنجم تطلع شكون نجم تحصل في 20 يوم 15 يوم الحرس الوطني يجي باذن الله يجيبوا
2: معناتها اسمها تكون رادعه على خاطر هاني قلت لك هي تخلق بلبله وتخلق عدم ثقه في
1: يعني العمليه قد تتجاوز تلميذ المره هذه ولينا نحكيه على ضرب شهاده كبرى
2: بلبله هاني قلت لك بلبله وتمس من قيمه الشهاده
1: وذكرت انت تكنولوجيا اخي مش قدمنا في الاخبار وعودنا في الاخبار وشرينا عودنا شرينا اجهزه التشويش في الكل في الليسيات وفي الاقسام وعملنا عليها
2: هو ايش اقولك هو
1: في الاخبار وفي الاذاعه وعملت فيها انا في رقميات وين مشيت التجهيزات هذه
2: ليه سامحني انت فرقها الاليات هذه في الاماكن الكلها لو انت فما بكالوريا
1: لا لا لا وقت اللي تعاملت في البكالوريا في متاكدا كان في كل مركز امتحانات ما فماش ريزو
2: ايش نقولك
1: ونحب نقول لك لفدوى في دول اخرى كل مسجد فيه لابارادية ما فماش ريزو
2: لو انت
1: تقات رخيص مش ما احنا شريناه من اعلى تكنولوجيا والحمد لله ما عادش يتبدل المدير يتبدل الاداره يهزوا معاه ما فهمتش انا يعني وين مشيت ماكينات
2: ما احنا حكينا فيها قبل ما نشتي التواصل اما نحكي لك اني ناكد لك انه مش في كل لو انت كي تقول لي انت مراكز التشويش لو اني في وسط قاعه وقاعد نفسكي يا اخي انت تتصور انه عندنا الاليات كلها في القاعات اللي عدوا فيهم الكل في كامل استوراب جمهوريه مستحيل فهمت ما عندناش الامكانيات هذيا
1: انا شخصيا نتصور وكان نقول لك قداش تتباع بالجنيه المصري ولا بالدولار في علي بابا الماكينات هذيا استاذه انا ينجم شنو لا ممكن ممكن جدا وباسعار لا علاقه لها بلي نحكيوا فيه والاوكرانيين وحتى اخواتنا اللبنانيين بالدرون يشوشوا على حومه كامله يعني ممكن ممكن حقيقه وعن الكفاءات
2: نحكي لك التلامذة تنجم الدبره ما نحكيك على الاليات نتاع الدوله واللي هما اسكو عندهم اليات الرقابه كلها كل لا ما ينجموش يراقبوا اسبوع فهم اما نرجو هيك علاش احنا لهنا
1: انا نكد لك لفدوى لو كان طلب من الجيش الوطني كل عام جيت تشاوش لي الحومه ذوما البلايصه ذوما ونرتاحوا على خاطر فنيا مشي تطوروا لفدوى قبل كانت الكيتش يوصلوا ذن اليوم رايات على العينين
2: أي.
1: لا يصور ولا يعمل حتى شيء هو يغزل الامتحان بعينيه خاطر احنا تو يتهموا هما تو فما اتهامات لإطار التربوي اللي هو سرب في دقيقتين لا ينجم يكون ودقيقتين تحطت الورقه قدام احد التلاميذ لابس نظارات رقميه بمجرد ما غزر للورقه تم نقل الصوره الى اخر الكون زاد ما فما لا فما حمله شده في الاستاذ لا دقيقتين معناها الاستاذ لا في قاعه امتحان محترمه في دقيقتين يكون الاساتذه المحترمين نحييهم خاطر في السخانه وفي كل الظروف وقلت انتم تعسوا وتحب انت تنفذ القانون وزميلك قلبه على مستقبل التلميذ وتحيه للناس هذه اللي تم في ال24 ساعه اللي فاتت التشكيك فيهم لا ينجم يكون هو حط الورقه قدام التلميذ ودقيقه ولو قد كما يقول القانون وهو نظر لها الورقة في الثانية بالمرايات متاعه والمرايات أرسلت الامتحان إلى آخر سيرفر
2: احنا منش
1: ناخذ دور النيابة العمومية
2: ولا
1: الشرطة
2: ولا ما
1: نجموش لا نحن نجم كإعلام عمومي مستنير ننير النيابة العمومية
2: هو أستاذ وإلا هو تلميذ في النهاية احنا نرجعوا لهنا شنية الغاية وشنية معناها الأخلاق اللي نحكيوا عليها اللي هي حسب اعتقادي تبدأ من العائلة قبل كل شيء معناها انت كي تربي صغيرك من لول بالكل من اللي هو معناها منذ نعومه اطفالك ما يقولوا انه هو حتى الغش في حاجه بسيطه حتى تخدي في حاجه يعني ما تربيش على الخوف ما تربيش اللي انت لازم يتلز باش يمشي يكذب معناها مثلا احنا ساعات نعطيو اي مثلا في التربيه مع صغار ساعات يسبني اخطاء من كل شيء فهمت رقانا نحبوا بكلنا صغارنا متميزين نعمل ساعات ضغط الصغير حتى يجيب لك 17 طقات جي تقول له قديش أكثر عدد في القسم علاش أنت ما جبتهاش دوالي نخلقوا له ضغط هذا ما يبررش الجريمة راه حتى بتقعد في النهاية جريمة حتى احنا مطالبين بالنزاهة أني راه الحقيقة أنه أهم من الشهادة في حد ذاتها حتى هو الامتحان مش الامتحان في المعلومات راه هو الامتحان في الأخلاق فهمت معناها مهم برشا الامتحان في الأخلاق أنك أنت بتعدي برشا امتحانات في نفس الوقت الامتحان أنك أنت تكون واعي غدوة غدوة باش تولي طبيب، باش تولي محامي، باش تولي مهندس، باش تولي إعلامي، باش تولي ما نعرفش يعني في كل المجالات كلها. راك غدوة إذا كان أنت نجحت بالغش، غدوة كيفاش تحط في وفيما معناها مناصب هكا متاع قرار وباش تخدم عبيد نورمال ياسر. دونك باش تغش اللي مستانس اللي يغش في حاجة كيما هكا ما يقلقوش من بعد، فهمت؟ العائلة اللي هنا فما تقول في برعة ينجح وبعد يرحم ربي.
1: فما ضحية أخرى زادة، ضحية هي العائلة في المقابل والتلميذ في المقابل اللي خدم بجهده وعائلته تعبت عليه ووصلوه وقالوا له ربي نشحك، وهو يدخل يحط لي في عقله ثم ياخذ عدد أقل من إنسان استعان بأسادة خارجيين أثناء الامتحان وبذكاء اصطناعي.
2: وهيك علاش يا شمس معناها من يزمناش أحنا نسخفوا ونقولوا عقوبة، ليه العقوبة ما هيش مشدة؟ لا ما هيش مشدة مع إصلاح طريقة التقييم، حتى احنا زادة
1: هذه مهمة جدا هذه النقطة كلها.
2: البرنامج في حد ذاته ساعة احنا كل مرة يقولوا مراجعة البرنامج ولا تراجع على حد شيء، حتى البرنامج راهو ما يعتمدش على المعرفة وعلى الذكاء وعلى الجودة، يعتمد على الكمية. راهو ساعات في البروغرام ان نذكر روحي كعديد تاريخ وجغرافيا لليوم اني معناها شو قديش احنا فرنا الشيب كي بخاتيك مو نفس البرامج. وتعرف نقول لك حاجة، اني تفاجئت وقت دي بناتي تعدي في الباك في الجغرافيا وفي التاريخ فما ما همش محين موش محينين معناها البرامج الموجودين في الكتب وكل استاذ يجتهد وحده وكل واحد يعطي معلومة لدرجة تلميذ يبدأ داخل بعضه واليوم معناها نقرأه في حاجات متزايدة.
1: يعني إشارتك لطريقة التقييم مميزة للغاية، لأني أنا بمني ضعيف في هذا الميدان فسألت بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قلوا لي الدول المتقدمة ما عادش فيها امتحان آخر السنة لأنه نجم يكون تلميذ وقتها يمر بفترة صعبة في حياته مريض إلى آخر ذلك، بل هو التقييم الدوري. قلت لهم أنا لا، لازم امتحان بكله يهبط للناس كله بنفس المستوى. قالوا لي أي ينزل نفس في الامتحان في 5 مرات في السنة 6 مرات في السنة. وعن التوجيه الجامعي علمت اللي الكليات هي تبعث موفدين للسياد، تبعث موفدين لمجلس القسم يقولوا له ما يشكون له تقترحه ما تقاهم. قالوا فهمت كان ممكن يكذب علي ذكاء اصطناعي. علمت اللي هو عارف روحه التلميذ ومازال شهر على القرايه نتاعه، عارف روحه قبلته الكليه الفلانيه لانه جاء وفده يعني احنا مازلنا في طريقه المرور بالامتحان كما خلتها لنا فرنسا.
2: هو انت تمشي الامتحان تلقاها اني حضرت قدام عينيا معناها التلميذه باش تمشي تعدي معناها مروحه اني وهي ونلقاها قدام الليسي تبكي ويقرقوا بها الاساتذه ويقرقوا بها الاداريين ادخل عدي. هي داخله وتلميذه باهيه حسب ما يحكيوا معناها عندها بن موين توت لون فلاني في الموم مجوعه ما حبش تدخل.
1: انا حدثت احد زملائي كما هو من اساتذه التعليم الثانوي قال لي فما تلاميذ يمشيوا لدوره المياه مباشره نراوهم جايين منها قبل الامتحان بدوبه يقعد على كرسي ما وزعناش الاوراق ويعاودوا يطلبوا بكل اسف باش يعاودوا يرجعوا. قال لي هذوما نقول في قلبي زعما قادرين يجاوبوا.
2: اي
1: من النفسيه اللي تتحدث فيها عليها انت هذه
2: خوف كبير معناها. وعلاش قلت تو كي تشوف انت تو حتى تقول انت عاد هنا فرنسا كي فرنسا تجاوزت وهما الباك نتاعهم يعديو على 3 سنين.
1: اي وردوه 50 نوع باك يظل يا ولات باكيت في فرنسا ولات باكيت
2: اي تعدي منه كل عام تعدي منه شويه
1: لا نقص فما حتى باك حلاقه وباك حداده وباك
2: فما كل شيء لكن في النهايه مي كمان تو انت حتى تشوف البرة حتى في امريكا حتى في الدول الاخرى سالت وكل راهم يعديو باغيتاف
1: بالضبط
2: ويقول لك عنده هما شو يقول لك ريت العدد نتاع الصفر
1: بالضبط
2: غير موجود عنده
1: بالضبط. فالتقييم يولي مش تقييم على يوم واحد على ورقه امتحان واحد.
2: قلت لهم كيفاش ما يخوش الصفر يا اخي كيف ما يجاوب حد شيء. قال لي سامحني هو تتمي معناها نقولوا مثلا يقرا في العام ما نعرفش 200 نهار 200 نهار هذوكم يسحق عليهم صفر. قام ومشى وحضر واجتهد وشارك يجي هو تقيمه أنت في ساعة ولا ساعتين من زمان وتطيح له في الماء هذاك الكل. دونك احنا نرجع في التساؤل لهنا تذكر احنا قبل كنت 25% تحسب
1: اي نعم
2: والله لهنا يا جمع دوموند كو يلفو ميو ترجعها وتخلي التلميذ بيانصور تراقب تراقب معناها الليتود وزيادات ودرشنو هذاك نزيدو نعزوه. أما في نفس الوقت يولي التلميذ يدخل يعدي في أرياحية يولي باش يعمل على معناها على الجودة.
1: هو نجم ونحلم وإحنا على شك ما كل تلميذ يدخل على حاسوب قدامه في ذكاء اصطناعي صنعته وزارة التعليم فيه برنامج العام كله يقعد ساعتين يسأل فيه الذكاء الاصطناعي هو يجاوب فيه بالسوري ويخرج ونبدأ متأكدين هك الذكاء الاصطناعي لولد عمه لولد خالته ويعطيه العدد وماش حلمة وماش صعيبة وتنجمها أولادنا
2: أما مازلنا على الأقل عليها عوام احنا دفعنا
1: احنا مدامنا شوشنا كل مراكز امتحان في سنوات فارطة نجم وتورقمنا كل مراكز الامتحان في السنوات القادمة وتتبعنا وتتبعنا الدول وبعدها
2: هو احنا نكونوا عنا السابقة معناها
1: علاش لا
2: ده هو تحكي انت نقول لك حاجة اني بيرسونيلمون عملت في فورماسيون خلاو فورماسيون بعدها اكزامان الاكزامان نعديو فيه ويقول لك ادخل الذكاء الاصطناعي وجاوب معناها مش رافض
1: ايوه احنا وزارة النقل يظل وزارة النقل في الكود يا استاذة فدوى تجاوزت وزارة التعليم التربية والتعليم كان مفيد واضحة اللي قصدتها الوزارة نجموا نستلهموا من تجربتهم باستعمال الكمبيوتر في الامتحانات ونرتاحوا على كل الحديث ذو شجون وهدفي أنا وياك ووليد الجاموسي في وضع خطة خريطة وطننا خليه المستمعين اللي تسمعنا تواصل الحوار دوننا ويقدموا أفكارهم ونجموا يكتبوها تحت حوارنا هذا بالمناسبة لأنه حياني سي علالة اسكندراني على الفيسبوك ينجم غيره يدخلوا في نقاش مع بعضهم شنو الحل لهذا الإشكال
2: ومذبينا معناها العدد كل تعطي رايها ونحيو العواطف زادة نوعا ما نحاولوا نقيموا المنظومة متاعنا التعليمية بكل صدق بكل موضوعية
1: وتحية لكل العواطف الاستماع شكرا لك
2: شكرا شامس سعيد إن شاء الله عاد قريب نتلقى
1: بإذن الله والسلام

0: التربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: الكاسة ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: اليوم معنا العين الثاقبة للزميلة الصحفية فاطمة بن عثمان، معنا من نابلس تحدثنا عن استعدادات فصل الصيف في هذه الربوع الجميلة وتحديدا في قليبيا. مساءك سعيد فاطمة.
3: مساء الخير شم، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنس.
2: قليبيا وما أدراك ما قليبيا، في كل الفصول هي جميلة وفي الصيف تريدها البلدية أجمل.
3: أكيد شمس، هو الكابول كل يعني الوطن القبطي الكل، اليوم المسؤولين سواء كان في الولاية المندوبية الجهوية للسياحة وأيضا البلديات في مختلف معتمديات الوطن القبطي حارسين باش تكون البلاد نظيفة.
2: نعم.
3: تعرف اللي منطقة الوطن القبطي وخاصة عنا الحمامات، عنا قليبيا، عن نابل المدينة، معناتها يزوروها عدد.
2: أنا الحقيقة أعرفه جيدا يا فاطمة لأنه الوالدة من قربة تحديدا يعني. فأنا من أيام قليلة كنت هناك في انتظار أن الطريق يتم إن شاء الله على قريب وتتنحى الدودانات العجيبة الغريبة والحفر الغير معقولة.
3: هذه كان المشكلة، مازلنا ديما البنية التحتية مازال فيها إشكال برغم المجهودات اللي قاعدة تصير شمس، لكن مازال فما حفر كما قلت أنت، مازال فما دودانات. احنا نتمناو انه المشروع هذايا اللي توا عنده اكثر من 9 سنين بين الطريق اللي تربط نابل وقليبيا، ان شاء الله ان شاء الله السنة صيف السنة معناها يولي كياس على الأقل يروق للمترجلين وأيضا لأصحاب السيارات. هكيك
2: نعملوا عليك أنت فاطمة والإعلام العمومي لخطر بعضها صغير وواقف بشكل غريب، يعني نعملوا عليك بعد ما ياخذوا فرصتهم والفترة باش تنقل على مواجنا وعلى صفحتنا على الانترنت صفحاتنا صور لهذه لكي ترفع. تفضلي لك المزدح مع كل التفاصيل.
3: نواصل مع الاستعدادات للفصل الصيف كما قلت لك، انطلقت تقريبا عندنا شهر معناها قبل حتى انطلاق الامتحانات الوطنية، بداوا بصيانة المؤسسات التربوية، أيضا التنوير العمومي ركزوا عليه كثيرا في الفترة هذه خاصة في المدن العتيقة في نابل وحمامات اللي تشهد توافد عدد من السياح واللي للأسف مازالت معناها تستقر للتنوير العمومي وأيضا مازال شوية تهيئة. نتمناه أنه يتلافاو المسؤولين النقائص هذه من الآخر الشهر هذايا. المجهودات واضحة في مختلف معناها المدن السياحية. حبيت نشير فقط قليبيا حبوا يستغلوا معناها الفرصة بلدية قليبيا ويتعاونوا مع صاحب مشروع وصاحب فكرة الحاويات المطمورة. هذه أول تجربة تم تطبيقها في مدينة قليبيا، تم تركيز 9 حاويات مطمورة. بدأوا بحاوية تقريبا منذ سنة، شافوا اللي تم نتائج إيجابية خاصة على مستوى النظافة، على مستوى نقص حتى الروائح الكريهة، الناموس اللي ما تعرف ديما الحاويات معناها للشمس عرضة للشمس وللبرباشة للأسف الشديد، معناها حتى كان الأعوان البلدية يلموا والمواطن يكون واعي، لكن للأسف بعض المظاهر كما الكلاب السائبة وأيضا البرباشة معناتها تساهم في التلوث هذية وفي تناثر الفضلات هذية، لكن مع الحاويات المطمورة هذية باش ينقص الأوساخ هذية، باش تكون محفوظة تحت الأرض في حاويات سعتها حوالي 4000 لتر باش تكون 24 ساعة على 24 ساعة موضوع على ذمة المواطن. اليوم في مدينة قليبيا ما عادش باش يقتصر على توقيت محدد تحدد البلدية كل صائفة لرفع الفضلات، لا توا في كل وقت تنجم تهز الساشي نتاعك وتحطه في الحاوية هذه، وبالطبيعة الأعوان يمشيوا ويتكفلوا بالمهمة نتاع نقل الفضلات هذه بالطبيعة في الأوقات المحددة لها. الحاويات هذه باش تساهم في جمالية المدينة، باش تقضي على النقاط السوداء وأيضا كما قلنا باش تقضي على ظاهرة البرباشة، وبالطبيعة باش إن شاء الله احنا البداية كانت في بلدية قليبيا، إن شاء الله التجربة هذه تتعمم في مختلف البلديات خاصة البلديات الكبيرة اللي تشهد كثافة سكانية كبيرة. نشير لمدينة الحمامات تقريبا يضاعف عدد سكانها 3 أو 4 مرات على العدد العادي في فصل الصيف، ويكثروا معناها الفضلات متاع النزل ومتاع المطاعم. نتصور الحاويات المطمورة تنجم تكون حل للمشكل هذايا
2: فعلا، وإن شاء الله ديما تكون لقاءاتي معك تزفين لنا مثل هذه الأخبار الجيدة والتعامل مع التكنولوجيا ومع قدرة التونسي، لأن أعتقد لهذا منتوج وطني
3: إن شاء الله
2: بلدنا دي مضيفة. أمين، شكرا لك فاطمة، نلتقي بإذن الله في موعد إذاعية قادمة.
3: شكرا لك.
2: مع السلامة. كانت معنا فاطمة بن عثمان من نابل.

0: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. في المجموعة الشعرية البكر عشقها أصل الحكاية للشاعر شكري الغضاب التي صدرت عن دار الفردوس للنشر والتوزيع، تقول الشاعرة بسمة الحذيري: ما أقل الأصوات التي تنطلق من الأعماق كما ينطلق صوته الهامس الثائر، مغردا بأعذب أناشيد القلب وأشهى أغاني الجمال، يبوح بشدوه الرخيم المتميز مستشعرا لذة النشوة الروحية المقدسة. في مجموعته الشعرية الأولى عشقها أصل الحكاية هو ذاك صوت الشاعر شكري الغضاب، صوت عربي فصيح بملامحه الأصيلة يعزف مواله المتفردة ويغني أناشيد الأمل والحياة. في مجموعته الشعرية البكر التي تضم 53 قصيدة تراوح بين الموزون والمنثور في مضامين ذات أبعاد إنسانية تتغلغل في الوجدان الإنساني الكوني عموما، فتكون الحروف بذلك نبضا واحدا متحدا يخفق في شرايين القصيدة متسربا في دمائها، متشربا عمق الحياة والوجود بأوردتها، وتبوح القصائد خلالها بمواجدها صادقة التجلي عميقة الإحساس محلقة في فضاءات الحب والحق والجمال والحرية. هي إذن المجموعة الشعرية البكر عشقها أصل الحكاية رحلة تسافر بنا عبر شرايين اللغة الأصيلة، يشدو خلالها الشاعر فترقص القصائد لشدوه ويبكي فيبكي الشعر معه، تنطلق من الأرض من الوطن الكبير وتبحر في عوالم الوجع وتهوي في لجة الموت حينا، وترتفع إلى عنان الأمل وتبحر عبر شراع الحب أحيانا.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: السادسة ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: مع تقديم النشرة المسائية للأخبار وهذه العناوين: تجمع 280 ألف قنطار من الحبوب في القيروان بمعدل 30 ألف قنطار يوميا، وتوقعات بتسجيل 1,300,000 قنطار خلال هذا الموسم. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا. تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي يومي 24 و25 من شهر جوان الجاري. مساء الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، أكدت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديث خلال زيارتها اليوم إلى ولاية القيروان أنه تم تجميع 280 ألف قنطار بمعدل 30 ألف قنطار يوميا، وذلك بصفة عادية ودون تسجيل أي إشكاليات، ومضيفة أن عملية الإجلاء تسير بطريقة سلسة وعادية من أجل تخفيف الضغط على مراكز التجميع بالجهة البالغ عددها 11 مركزا. المتابعة لنادرة برجب.
4: ولاية القيروان هي أول ولاية انطلق فيها موسم الحصاد، وبالتالي فتح مراكز التجميع منذ 29 مايو. بالنسبة لعملية سير موسم التجميع عادي، القبول يصير بصفة طبيعية. في برنامج الإجلاء متاعنا حطينا من يوم 29 مايو بدينا في عملية الإجلاء لامتصاص الضغط المحتمل على مراكز التجميع وتسهيل عملية قبول الصابة. على مستوى ولاية القيروان عن 11 مركز تابع لتسعة مجمعين، ثم سبعة مراكز تم تهيئتهم تحت إشراف سيد والي الجهة، والأربعة مراكز اللي في حاجب العيون، قروان الجنوبية، حفوز، وبوحجلة. وتمت المصادقة على كل هذه المراكز وشفنا اللي فيهم كل مستلزمات تداول الحبوب ومستلزمات أخذ وتكوين العينات اللي هي مهمة لتحديد سعر المنتوج للفلاح. نتوا وصلنا حوالي 280 ألف قنطار بنسق يومي في حدود 30 ألف قنطار، والعملية ما زالت متواصلة دون إشكال.
2: من جهته هكذا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر أن القيروان تسجل صابة طيبة في مجال الحبوب، حيث من المؤمل أن تسجل 1,300,000 قنطار خلال هذا الموسم على مساحة تتجاوز 29,000 هكتار من المساحات السقوية بنسبة 102% من المساحات المبرمجة، من بينها 290 هكتارا باستعمال المياه المعالجة.
5: المساحات اللي تم إنجازها في الإطار السقوي هو في حدود 29,110 هكتار بنسبة 102% من المبرمج، منهم 290 هكتار هذوما السقوي باستعمال المياه المعالجة. تم تفعيل اللجان الجهوية من قبل اللجان الجهوية واللجنة المركزية لمعاينة المراكز التجميع، والحمد لله على أتم الاستعداد المراكز المركزية. التقديرات الأولية في حدود 1,300,000 قنطار وعديد من المجامع. فما التحسينات مقارنة من السنوات الفارطة، والصدى إلى يومنا هذا صدى طيب على مستوى التجميع.
2: إلى ولاية المهدية، حيث ينطلق موسم الحصاد في 9 شهر جوان الجاري وفق ما تقرر في جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية. نادر اسماعيل والتفاصيل في الورقة الصوتية التالية.
6: تم اليوم بولاية المهدية الإعلان عن موعد انطلاق موسم الحصاد، والذي سيكون يوم 9 جوان بمعتمدي تيدي علوان من ولاية المهدية. ومن المتوقع إنتاج هذه السنة 3,368 قنطارا من الحبوب في مساحة تقدر ب 735 هكتار من جملة 16,000 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب بالولاية. وتعود أسباب ضعف الإنتاج هذا الموسم إلى ضعف التساقطات المطرية والأضرار التي لحقت صابة الحبوب بمعتمدي تولاد الشامخ جراء تساقط البرد. ولتأمين حسن سير هذا الموسم، قامت مندوبية الفلاحة بالمهدية بتخصيص 11,000 حاصدة، فيما سيتم خزن القمح والشعير المجمع في مركزي خزن بصفاقس وسوسة. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
2: جولتنا في الجهات نختمها من ولاية نابل، حيث تم مؤخرا في مدينة إقليبيا تركيز 9 حاويات مطمورة بهدف القضاء على النقاط السوداء وخاصة الروائح الكريهة وانتشار الحشرات. حاوية تتميز بسعة تفوق 4,000 لتر وتحافظ على جمالية المدينة وفق ما جاء في النقل الذي أعدته فاطمة بن عثمان.
7: في بادرة هي الأولى في ولاية نابل، قامت بلدية إقليبيا بتركيز حاويات مطمورة، وذلك للقضاء على النقاط السوداء وتجنب تكاثر الحشرات والناموس. مزيد من التفاصيل حول التجربة يقدمها صاحب المشروع السيد سمير الجنحاني.
8: حل استراتيجي كخيار لبلادنا باش ننقذوا المشهد البيئي حتى أمام الزائرين. حاويات هذوما المطمورة اللي هما يوفروا للمواطن خدمة مسترسلة 24 ساعة. المواطن يتحرر تحرير كامل من موضوع إخراج فضلاته في توقيت معين. عامل البلدية ماكينة يهز الحاوية يفرخها ويرجعها تخدم معناها بصفة مسترسلة، توفر خدمتها بصفة دائمة للمواطن. وهكا بالطريقة هذه نحلوا المشكل ليدي شيء هذوما المتناثرة في كل مكان بصفة نهائية وجذرية. إن احنا توفيق ليبيا معناها 9 حاويات كل نهارين ممكن يهزوا في 6 أطنان، معناها في نظافة كاملة هكا للعامل وفي ظروف معناها صحية جيدة جدا.
7: التجربة كانت ناجحة خاصة وأنها قلصت من ظاهرة البرباشة وساهمت في تحسين جمالية المدينة وفق ما أكده لنا عدد من النشطاء بالمجتمع المدني بمدينة إقليبيا.
9: بالنسبة للحاويات المطمورة التجربة كانت ناجحة 100%. شفنا كونه الحاويات هذوما القضاء على النقاط السوداء، القضاء على البربشة. اليوم وقت الفضلات ولا تحت الأرض حتى ما عاد ينجم يمسع. نشجع البلديات الكل باش تعمل الحاوية المطمورة نظافة وعفافة، ولا فما ريحة ولا فما ذبان ولا فما حد شيء.
10: تجربة رائدة واعتقد أنها إجمالا ناجحة ويمكن تعميمها على بقية الأحياء، ساهم في المحافظة على المحيط.
2: شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة خلال جلسة عمل انعقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وأفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ لها اليوم بأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أكد خلال الجلسة التزامه بالاتفاقية السابقة التي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات، إضافة إلى الالتزام المتعلق بشهري مايو وجوان مع العمل على ضبط اتفاق واضح للأشهر الستة القادمة بما يضمن استمرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات الخاصة. احتضنت تونس اليوم فعالية الدورة الرابعة من تظاهرة يوم الابتكار في صناعة السيارات التي تنظمها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بمشاركة فاعلين وخبراء من القطاع الصناعي. ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أحدث التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة في تونس، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول نحو الرقمنة والبرمجيات الذكية. وأكد نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إبراهيم دباش أكد أن القطاع يضم حاليا نحو 280 شركة ويوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل مقارنة بحوالي 80 ألف موطن شغل منذ 6 سنوات، وهو ما يعكس نموا بأكثر من 50% خلال 8 سنوات الأخيرة.
11: نعرف لي تونس من أبرز البلدان في القارة الأفريقية وفي تصنيع المكونات السيارات، ولازمنا نشوف كيفاش اليوم نجم نتحولوا مع التغييرات الكبار. اليوم تونس عندها الكفاءات اللازمة، سوق أوروبا يقعد معناه من أهم سوق معناه بالنسبة لتونس اللي يمثل أكثر من 80% من الصادرات نتاعنا. بتبقى اليوم نعرف لي آسيا عندها دور كبير، ونعرف لي علاقات بين تونس وأوروبا تخليهم وتفتح لهم معناه باب كبير على سوق أوروبا، زادة من القارة الأفريقية نعرف لي هو سوق كبير قاعد يتطور وعندنا دور كبير. احنا من ابرز البلدان في تصنيع المكونات السيارات، بلا رجوتين تاع المكونات نتاع الكفاءات نتاع تونس خلينا ممكن نقدموا ونحسنوا زادا البوزيسيون نتاعنا في لي شين دو فالور مونديال نتاع الاوتوموبيل. اليوم نشغلوا اكثر من 120 الف مواطن شغل مباشر، يمثل معنا جزء كبير من اقتصاد تونس. الفرص هذو اللي قاعده تتقدم لتونس نجموا نخلقوا مواطن شغل جديد ونخليوا الشباب التونسي ما يستحقش باش يمشي لبرا يولي يعيش في بلاده يعاون بلاده باش الابتكارات ولا التحولات هذم يكونوا من تونس، وهذا حاجة زادة لازمنا نقوم عليها.
2: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز، نقابة وأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، متواصل في ساعته 2:00 هلال.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
12: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم شمس الدين هلال.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. قال أطباء بريطانيون مؤخرا إن خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال لا تقل عن التدخين، وقدمت أكاديمية الكليات الملكية الطبية تفاصيل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال في مذكرة رفعتها إلى الحكومة في إطار المشاورات حول حماية الأطفال من الإنترنت، حيث صنفت مخاطر الإنترنت على قدم المساواة مع التدخين. وقالت الأكاديمية التي تمثل 23 كلية وجامعة طبية ملكية في المملكة المتحدة وإيرلندا، قليلة هي القضايا التي وحدت الأطباء بشكل قاطع في السنوات الماضية، ومن بينها تأثير التعرض غير الخاضع لقيود التكنولوجيا والأجهزة على صحة الأطفال والشباب صغار السن. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تنامي القلق العالمي من تعرض الأطفال والمراهقين لمحتوى غير مراقب عبر المنصات الرقمية، خاصة مع ارتفاع معدلات الإدمان الرقمي وتراجع الرقابة الأسرية. وقد أظهرت دراسات بريطانية حديثة أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل خصوصا لأكثر من 3 ساعات يوميا يرتبط بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين، إضافة إلى اضطرابات النوم التي تعد من أبرز أسباب التدهور النفسي والسلوكي. أما في تونس فرغم غياب دراسات وطنية شاملة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، فإن المظاهر اليومية تكشف حجم التحول الذي طرأ على حياة الأسر التونسية. فالهواتف الذكية أصبحت حاضرة في يد الطفل منذ سنواته الأولى، وتحولت المنصات الرقمية إلى فضاء للتسلية والتعلم والتأثير في الآن نفسه، ولم يعد مشهد الطفل المنشغل بالشاشة أثناء الأكل أو داخل القسم أو حتى مع العائلة أمرا استثنائيا، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية. ويحذر مختصون في التربية وعلم النفس من تنامي ظواهر مرتبطة بالاستخدام المفرط للهواتف، مثل ضعف التركيز والعزلة الاجتماعية وتراجع القدرة على التواصل المباشر، إضافة إلى التأثر بالمحتوى العنيف أو غير الملائم للفئة العمرية. كما أصبحت بعض التحديات المنتشرة على المنصات الرقمية مصدر قلق حقيقي للأولياء، خاصة مع سعي الأطفال والمراهقين إلى التقليد وكسب التفاعل مهما كانت المخاطر. لا يبدو أن المشكلة مرتبطة بالتكنولوجيا في حد ذاتها، بقدر ما ترتبط بطريقة استخدامها وغياب ثقافة رقمية حقيقية داخل المجتمع. فالأطفال في تونس يدخلون العالم الافتراضي دون أي مرافقة أو توجيه، بينما تظل المدرسة بعيدة عن هذا التحول الكبير، مكتفية بمناهج تقليدية لا تواكب حجم التأثير الذي أصبحت تمارسه المنصات الرقمية على سلوك الناشئة وتفكيرهم. ورغم تكرار الدعوات إلى التوعية، فإن الجهود ما تزال محدودة ومتأخرة مقارنة بسرعة انتشار الظاهرة، فلا توجد حملات وطنية مستمرة وجدية تشرح مخاطر الإدمان الرقمي أو التنمر الإلكتروني أو المحتوى العنيف. كما أن كثيرا من الأولياء أنفسهم يفتقرون إلى الحد الأدنى من الثقافة الرقمية التي تسمح لهم بحماية أبنائهم أو حتى فهم ما يشاهدونه يوميا. فكم تحتاج الناشئ اليوم كي تتعلم كيفية التعامل الآمن والواعي مع الفضاء الافتراضي، وكم يحتاج الأولياء من دروس دعم وعلاج في التربية الرقمية. فالفجوة التكنولوجية بين الأجيال أصبحت واسعة إلى درجة أن بعض الآباء يجهلون طبيعة التطبيقات التي يستخدمها أبناؤهم أو المخاطر التي قد يتعرضون لها يوميا خلف الشاشات. وكما احتاج العالم لعقود حتى يدرك أخطار التدخين، يبدو أن البشرية بدأت اليوم تكتشف وجها آخر من المخاطر الصامتة التي تحملها الشاشات الصغيرة في جيوب الأطفال.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء وكن رجلا على الأهوال جلدا شيمتك السماحة وشيمتك الوفاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء وكن رجلا على الأهوال جلدا شيمتك السماحة

وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخائف كلها.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر. تحت المجهر.
2: اليوم تحت مجهرنا الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا ATIST، ونسعد باستقبال السيد حاتم بن سليمان رئيس الجمعية. مرحبا بك، كنت قد منا ATIST.
3: مرحبا، يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه. الحقيقة هي مش أول مرة في إذاعة منسير، وسعداء ديما أنه احنا فين منجيو ولينا جيبوا معنا برشة حاجات باية ومفخرة كبيرة
2: وبرشة تتويجات.
3: وبرشة تتويجات. إذن كما قلت أنت، ATIST هي الجمعية التونسية مستقبل علوم التكنولوجيا، جمعية تتلهى بالتنمية الفكر العلمي والبحث والابتكار عند الناشئة، عند الأطفال. نخدموا على لوتيليزاسيون دو نوفيل تكنولوجي بيان سور، كما توا تعرفوا حتى ديفلوبمون في الانتليجنس ارتيفيسيال، مثل تونس في برشا مسابقات وطنية ودولية. الحمد لله يعني عندنا برشا نجاحات، مقرنا الوطني مدينة المكنين دار المنظمات، وموجودين في برشا بلايص أخرين. نحاولوا وين ما نلقاو الشباب يحب يتعلم، احنا لازم نكونوا موجودين.
2: التكنولوجيا والجواز المرة هذه جت من البرتغال.
3: اي مرة هذه جات البرتغال، وانا سعيد برشا اللي فريق سميتهم بناتي انا، هم الكل بناتنا وكل اولادنا وفخورين بهم برشا. البرتغال هي المسابقة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في البرتغال. عدد المشاريع المشاركة يظهر لي في 70 مشروع تقريبا من برشا دول في العالم. الخاصية والسبيسيفيسيتي بتاع المسابقة هذه انه فيه يكون فيه ربح واحد.
2: يعني والبرتغال ولات اليوم عاصمة من عواصم التكنولوجيا والبحث على هجرة العقول، برشة تونس غالي
3: وبرشة اقتلت لوج البرتغال. تلقى green energy، تلقى energy renewable، تلقى فري كربون، تلقى يخموا اوترمو. والحقيقة انا نحس اللي البرتغال في حتى جغرافيا تشبه برشا معناتها لتونس. اذا نحن نتصور
2: تشبهنا برشا في البحر، في العادات
3: موجودة
2: والتقاليد.
3: البحر موجودة في العادات والتقاليد، نتصور
2: ممكن تشبه لبعض المناطق في طلوع والهبوط برشا على جسد متقدم كيفي.
3: شوف اما نقول ما يفوتونا في حد شيء، باش احنا زاد النجم نطبق.
2: لا هما ولاو عاصمة جديدة، يعني قد يقول البعض الجوائز مستنسين بها في باريس وفي غيرها. لا اليوم البرتغالي
3: قاعدين مركزين، يعني الناس كل موجودين. هو حتى في تونس الحقيقة عدد الهاكاتون والعدد المسابقات تاع روبوتيك، عدد المسابقات تاع الانوفاسيون ولا عدد كبير برشا وديفيرسيفي برشا، وذي حاجة مشجعة برشا. كما قلت لك الخاصية في المسابقة هذه أنه يكون فيه رابح واحد، والرابح الواحد هذية يجي on equality مع رابح واحد آخر بركة، والزوز من تونس يظهر لي حدث.
2: أنتم زوز تونس يجيوا
3: الأولانين؟ أي عنا زوز مشاريع تونس دونك يجيوا الأولانين، وعدد المشاركين كانوا 4، وزوز مشاريع الأخرين زادة كان عندهم تنوية خاص من لجنة التحكيم، يظهر لي نجاح ساحق.
2: وأنتم أعطاكم مرتبة الشرف؟
3: اي يعني البنيات من بعد يحكيوا على المشاريع نتاعهم، تشوفهم قديش يحبوا بروجيتهم، قديش يحبوا الخدمه نتاعهم. مرتبه الشرف يعني سي باش ما تتقراش كيما الجوائز نتاع المعهد اللي هي زاده تبقى جوائز الشرفيه يعني حاجه باهيه، لكن مرتبه الشرف هي من احسن ما تاخذ في المسابقات هذه. يعني تنويع الحكام وقتلا الناس الكل تحكي على على على نجاح كبير للمشاريع التونسيه، ويقولوا هذه مشاريع نجم غدوه تغير من العالم. يعني أنا نقول شرف كبير برشا لتونس، شرف كبير برشا لاتاست اللي وراء تكوين البنية هذوما.
2: ما جيتناش وحدك، جيت معك اسماعيل الشتاوي، كنز العوني، فداء الإسلام محرز، وكذلك لجين العوني.
3: لوجين
2: سامحني، لوجين اسمك جديد وجميل، ليش معناه لوجين؟ كل المتقدم في السن يسألك السؤال هذا.
4: فضة وذهب
2: ما شاء الله، فضة وذهب. لوجين جميل جميل هذا الاسم. شكون مش بدي احكينا عن المشروع؟
3: اسمع يلا
2: اسمع قدم روح، خاطر الناس اللي حل الراديون ما ترشوش. قول لنا انت شكون.
4: اسمع شتيوي، 17 عام، ومشاركت في المحفل الدولي للابتكار في البرتغال بالبروجي نتاعي اسمه هيدرو بلوم. هيدرو بلوم هو بروجي على الزراعة المائية. دونك فرحانة برشا بالتجربة هذه خاطر شرفت فيها تونس قدام مشاركين من دول مختلفة. فخورة برشا اللي مثلت بلادي قدام مشاركين هذا كله ورفعت رأي تونس في المحفل هذا. المشروع متاعي يهدف لتحسين نمو النباتات مع الاقتصاد في استهلاك الماء باستعمال برشا تقنيات ذكية للمراقبة وإعادة تدوير المياه. الحمد لله تحصلت على جائزة الشرف مع تهاني لجنة التحكيم تقديرا للمجهود والابتكار في المشروع. دونك فرحانة برشا بالتجربة هذه خاطر بخلاف اللي ربحته تعلمت برشا حاجات.
2: تجربتكم أسمى هي الزراعة باستعماء الماء فقط دورة المياه دون دورة سمكية معها.
4: نعم
2: هكا. انتاج خضري مش معها انتاج بروتين. اخترتوا هكا ولا لأنه فما تجربتين في العالم.
4: اي لاكوابوني والهيدروبوني.
2: بالضبط.
4: ركزت على الهيدروبوني.
2: هي خير؟
4: الهيدروبوني اي خير خاطر تنجم تكونترولي النوتريمون في وسط الماء.
2: التغذية.
4: التغذية.
2: اما نضطروا باش نحطوا شوية كيميائيات.
4: نضطروا اي. اما
2: ولاكوابوني نجم نحيوا الكيميائيات كثير.
4: صحيح.
2: ان شاء الله بروجيكم الجاي يحسب لنا الحوت شنو انتجوا. مو هذه جائزة الأولى نمشوا لأصعب وبعد في المستقبل. برافو عليكم. أما هي حاجة مش سهلة. حاب نعرف شنو هي التكنولوجيات اللي استعملتوها وشنو هي التقنيات. يدك مصابة للي حال يتفرج علينا مش في في إطار المشروع.
4: أي لا لا مش في إطار المشروع.
2: الحمد لله سيف للمشروع.
4: سيف لي
2: يعني آمن.
3: هو في الأخر تقريبا المشروع هو في المجال متاع الزراعة المائية لكن مش الزراعة المائية بالذات لكن هو عبارة على فلتر يخليك تعاود تستعمل الماء من الأول وجديد وبرشا مرات من غير ما يفقد القيمة بتاعه.
2: هو في الزراعة المائية احنا عنا معناها شبكة مغلقة الماء يخرج
3: بعد وقت تويو بليجي. دونك بعد وقت الماء ذاك
2: يفقد خصوبته باش نغيروا جزء منه.
3: احنا باش نخليه ديما
2: كيفاش
3: باستعمال الفلتر هذا اللي هو هذا هو
2: انتم مصنعتوا فلتر.
3: الفلتر هو
2: مهم جدا.
3: الفلتر هو لينوفاسيون مش الزراعه في حد ذاتها.
2: انتم عملتوا الفلتر اللي يخلي في عوض الانسان بعد فتره انت والتسمم اللي يقع في الماء نتاعه في العاده يطيش الجزء هذاك واحيانا يقعد مده يلوج على قداش قيمه اللي لازم يعوضها ويصب ماء جديد مش يشمى يرقدوا وينحي منه الكلور ويبعثوا
3: لخصت كل شيء
2: من جديد. انتم عملتوا لنا الفلتر هذا يخلي هيك الماء هذاك مستدام.
4: معناها الماء اللي تستعمله مرة تنجم تستعمله برشا مرات.
2: قديش؟ ما لازمنا نعرف. ستة شهور عام.
3: لا هي كيسكتش مش خطر ما تعرفش يعني خطر ماشيين في فكرة انه باش يكون ستارتاب وبروفتابل. دونك
2: لا يزمك تعلموا زادا لانتم تسجيلكم هذا تطلبوا من ادارة الاذاعة شهادة لانتم احضرتوا وتقوموا باستنساخ نصي.
3: هي بتبعتها لإذاعة منستير شهادة.
2: لا نقصد البنيات علميا. كيف يحضروا في قناة في العالم ولا في تونس الحضور في القناة والإعلان على شيء وتسجيله هو تسجيل علمي هو بريفتي بل هو الأرخص في العالم.
3: هو
2: مش نبدأ واضحين بل هو الأرخص في العالم.
3: هو الأرخص وبالعكس يعطيك فافور كبيرة. هو
2: يعني مثلا كاتب متاع سيناريو كيمشي يحكي على فيلم ويعتبر بريفتي باش ما يتسرقلوش كيف العلماء إلى آخر ذلك. لكن فما إجراءات فما مديرة القناة هذيك تعطي رسالة وتعطي التسجيل وتقع تنصيصه وحتى للفنانين كيبثوا أول بث إلى آخر ذلك باش يأخذوا حقوقه. مؤسسة عريقة هذه قريب تعمل 50 سنة
3: ما شاء الله.
2: قد عمري شكون شي يحكي لي آخر على المشروع
3: شكون خلي لوجين.
0: السلام اسمي لوجين عمري عوني عمري 16 سنة نقرا في سيستم انجلي.
2: شو معنى سيستم انجلي؟
0: نقرا في سيستم انجلي كامبريدج.
2: كامبريدج اللي باه وبعد باش تاخذ باك ومش تمشي كامبريدج.
0: لا اش نخرج برا.
2: اي باه مع العلم اللي انا نعرف صاحب المؤسسه هو مدير عام مايكروسوفت مش مشكله لشمال افريقيا واوروبا مش وليد جابوسي. دقيقة عندي فكره قبل ما تتاسس مؤسستكم يعني يو سبيك انجلش فيري ويل.
0: اي
2: ترجم لهم هما الوثائق.
0: عملت تطبيق باش نقصوا منهم. عملت تطبيق هو اكثر مركزين فيه على السياحه باش نقصوا السكامز اللي قاعدين نعمل فيهم اللي قاعدين موجودين يعني في البلدان الكل وباش نوليو نخليو لي توريست كي يجيو يزورونا يكونوا في امان ويكونوا يعني يقضي وقت مع عائلتهم في عوض انهم يقعدوا في مشاكل معهم ولا يضيعوا في فلوسهم ولا تصير لهم برشا مشاكل. سو عملت تطبيق عملت تطبيق وين نجمو في برشا دي فيتشرز في برشا حاجات انهم ينجموا يعملوهم باش ينقصوا من نقصوا من المسكام فما وين تنجم ان يسكانيو باركود ولا يسكانيو اوبجي بازيك التطبيق يقول لهم هذاك كان البري نتاعو اكثر من البري اللي لازم يكون فيه ولا قد قد ريزونابل فما حاجه اخرى واللي هي تاكسي استيميت وين نجم يحط البلاصه واللي هو فيها والبلاصه اللي مشى لها وفيه حطينا زيد الرقم تاع النجدة
2: معناتي باش يكون السائح امن سيفي وما تقعش ما يدجلوش عليه في الاسعار يصلح في برشا دول
0: وين شرقه ارقام النجده وان قديش ندفع بين كورنسي تدفع وكل شيء بعديك شي حط قديش تدفع ديستانس هذيك بعديك كي باش ينزل كالكوليت بعديك شي يعطيه ديستانس قديش الوقت باش توصل للبلاصه هذيك والسوم الحقاني نتاع التاكسي
2: يعني او التقريب
0: نتاع الكورس
2: ما خاطر بورت وغير اشتغل عليه ارباحها كامبريدج هذه بحذا استاذ سوسه ولا باش نبدا دقيق بالك شي العارم اي معناها سي العارم اللي به باش ماني اكثر من مؤسسه هي باللغه الانجليزيه شكون اخر حدث مشروع ثاني يعني كل واحد فيه مشروع
3: كل واحد من البنات يعني عندها فكرتها ومشروعها لخدمة عليه فيدي نرجع للماء مرة أخرى
2: برا فيدي
5: حكي نعرف روحي أول حاجة فيدي الإسلام محرس 17 عام والبروجيكت متاعي هو كان أكوا جيت عبارة على المين ايديا متاعه إنه هو
2: الفكرة الأساسية متاعه
5: الفلتر متاع ماء يفلتر أي تيب متاع ماء بعد ما يعمله تيست
2: أي نوع متاع الماء يفلتر ويعمله تيست لشنوة
5: سي انه ينجم يتفلتر ولا لا خاطرك فما دي تيب انك حتى كانت عاديه من في فلتر انك على الاخر ما يتفلترش سو هو عباره على تو كونديشنز يعني
2: اذا مش شريفه مو يسمع فيك تقنيين زاد الناس يحبوا يعرفوا الفلتر شنو يفلتري على خاطر الحساسات فما حاجات نجم نعرف نقيسوهم بالحساسات الالكترونيه فما حاجات نضطروا الى استعمال اوراق عندك فكره على الموضوع نتاع فانت شنو تقيس فيه انت تقيس نسبه التشبع نتاع الماء يعني هذا بمعنى ما البطري ما نجمو نعملو له حتى شيء هكا وشي شفت ولد شبان العلم انا من كل المدرسه العموميه فمثلا اذا كان من نوع هذا انت ترفضه واذا كان هو مازال متكون من سي او 2 نتاعه وما تمسش برشا تنجم تفلتره
5: يعني كان هو بلوتد على الاخر يعني ما ينجمش
2: كان هو متلوث على الاخر انت كيف عامله كامبريدج كيف اوكسفورد عامله
3: لا نظام تونسي
2: ايوه العلوم كلها بالانجليزيه طيب ان شاء الله نعملوا عليكم بعد ما تكبروا ترجموهم ترجعوهم بالعربي وبعدها
5: وبعدها يعني بعد ما تعدى التيست هذا هو فما دو كونديسيون اذا يعني باش انه باش يعمل اسكيب نتاعو يقول لك راهو
2: يعني اذا باش نلوحوه
5: باش يقول لك راهو الماء هذا هو ما تنجمش فلترو يعني تنجمش اصلا انك تشرب ولا حاجه والا باش يكون تيست باش يقول لك انه الماء هذا تنجم تفلترو وتعدى البروسيدور لابد وهي الفلتراج ويتركح البي اتش نتاعو كل شيء في الاخر يكون انه 100% انك تنجم تشربو
2: نجم نقترح عليك حاجه في ده. ساعات كي يبدا ساتوري كي ما تحكي يصلح لحوايج اخرين صابون وغيرها
5: اي نحن نحكي
2: يعني اي ما هو من
5: الماء اللي تشرب نحكي
2: على اللي تشرب
3: هي الكونديسيون تاعها تحب توفر لو بوتابل
2: للناس
3: فين ما فماش او بوتابل دونك
2: اللي هو انت للشرب مش في المصانع وغيره لا خاطر اهم من يفلتر الماء مش مواطنين في الديار مشارك معاه
3: الناس لا غير المعامل فما ناس ما عندهمش اكسيسيبيليتي للماء
2: صحيح
3: نقولوا الحمد لله يعني في تونس ما احناش في الستاد هذاك لكن فما برشا بلايص بالحق ما فماش اكسيسيبيليتي لو بوتابل تو بليجي باش تلوج اسكو الماء هذاك يتشرب
2: معنا احنا رسميا في فقر مائي كيما برشا دول في افريقيا
3: كيما دول اللي في للاسف الشديد نتصور البحر الابيض المتوسط الكل نتصور باش تكون
2: شكون مازال ما سمعتش عليه
3: كنزه اجتازنا المجال واحد اخر
2: اي كنزه قول لنا
0: عسليمه شكرا على الاستضافه
2: مرحبا بك
0: عايشه كنزه عوني عمري 17 سنه je suis la fondatrice du projet Cancer Rice.
2: أنت مؤسسة المشروع إيه اسمه؟
0: Cancer Rice. البروجي متاعي هو يتمثل على كارتة كارتة باش تكون عندك تكون عندك مثال يبدا في موجود ديفايس ديفايس هذا باش يكون مثال
2: ديفايس جهاز
0: جهاز باش يكون موجود عندك مثال في الدار في لي فارماسي في لي كلينيك وباش تكون سي ان اوتي بور فاسيليتي لا كومونيكاسيون انتر لي دوكتور و لي باسيون اللي عندهم لي كانسير عليك. وعملت هذا ويب سايت اللي هو باش يكون مربوط بالكارتة هذية كسوس وانتي باش تسكاني الكارتة هذية في الديفايس الجهاز هذيك باش تسهلك
2: انت باش تعطي للطبيب والمرضى الجهاز وانا كمريض عندي كارتة نحطها من خلالها نكلم طبيبي.
0: لا باش تسكني بها انت من الاول باش تنجم تحلك
2: باش الديفايس ينجم يكلم ديفايس الاخر.
0: اي باش تحلك الويب سايت نتاعك. الويب سايت هذايا نتاعك باش تحلك طول باش تلقى فيه طول لي تريتمون نتاعك لي زيفينمون لي دوسي ميديكو نتاعك
2: مواعيد. اما كي انا عندي مثلا كريز مثلا تاع الليل وتحب

0: وكان يراه زاد في الحاله نتاعك اختراع على الاخر كي سيغ ما تبش يقول لك لازم
1: كيفاش دربته
0: نعطيه اني دي كيستيون نعطيه لي ريبونس نتاعي ونعطيه كل شيء معناتها في في الكود
1: ما عندكش مفكرتش معناها الديفايس نتاعك ولا اللي عندي انا يتصل ولا ياخو ذكاء صناعي متطور على الاخر خاطر ما يعاونوا بقصير انا اللي تحكي فيه انا جربته بمعنى انت كي تاخو لا قدر الله على البستانين الحربوشه النيكليير باش تتخلص منه وانا في الدار روح حط كليماتيزور شات جي بي تي قول لي لا اخرج للسخانه لازمك تتعرق فلازم معرفه كبيره فكرتك رهيبه لكن لازمها تدريب لازم ان شاء الله تلقى شكون يعطيكم المال باش تدربوا
0: النماذج الجاي يعرفتوا question
2: maintenant le chatbot il est totalement fonctionnel à 100% alors
1: في امثله هكا معقده انا حطيت امثله معقده فما حوايج واش تقعد كان في السرطان عفى الله مستمعينا ولا باش تتحل
0: ان شاء الله اي باش نبدا معناتها كيما احنا بدينا بالكونسير خاطر كيما تعرف الكونسير ما عندوش ميديكامون دونك اني الرول نتاعي في البروجي هذا باش نلعب ايموشنيل معناتها مورالمون
1: فهمتك وانا فكرت كيما فكرت في الماء كيما يعطيكم الصحه فكرنا في الاخرين عندنا ناس في بلايص بعيده عن المستشفيات والمستوصفات يحتاجوا لاختراعك في حتى في الجريب وفي في امراض بسيطه صحيح اللي انت مشيت له ممتاز ويعاون حتى تنجم
0: اي هو سي ان اوتيل
1: توسعوا زاد يولي لكل ولا مكلف شويه
0: هو معناتها كيما نقولوا سي ان اوتيل بو معناتها لي ميديسان بشكيكه يعاون بين الكوميونيكاسيون بين الباسيون مش يقعد ديما
1: يكلمو
0: كل يبدا هو عنده لي انفورماسيون نتاعو كل
1: الذكاء الصناعي المحلي اشرفت عليه انت ولا اخذيته بمعنى حبيت نسال على قداش قدرته قداش خذا من مليون كلمه لو ما استعملته ولا ما عندكش فكره على
0: اللي وراء اني خاطر الكود نتاعي متعلمته من الكلوب نتاعي دونك قعدت نخدم عليه ديما نساله في لي كيسيون نعطيه لي كيسيون ونجاوب عليه
1: ما هو الكود هذاك احنا نحطوه على ذكاء اصطناعي فارغ مفتوح اشهر مليون لاما مثلا والا تشريوه من عند جوجل ولا غيره
2: سايتي ديفلوبي 100% في اللاب نتاعنا احنا
1: اي مره شنو نجيب واحد يا جماعه اللاب باش يفسروا للشباب اللي كيفهم راه نجموا نعملوا ذكاء اصطناعي
2: ما احناش قاعدين معناتها ما استعملناش حاجه اكزيستي اون لا انتغري
1: لا لا في العالم اليوم فما نماذج فارغه تتك اصطناعي
2: اي فما نماذج لكن احنا لوبجيكتيف نتاعنا شوف لوبجيكتيف نتاعنا ستاج لا سي دو ديفلوبي لو سافوار فار سي با ديفلوبي ليكسبلواتاسيون
1: لا لوبجيكتيف نتاعي باش اللي يسمع تويك الولي واللي عنده بنته عمرها 17 ولا 13 ولا 15 يقول كي نهزها النادي تنجم تعمل
2: برشا نوادي برشا
1: نوادي مش كان الامريكاني حتى هما ينجموا
2: لا هو مش كان الامريكاني احنا خير منه برشا
1: بالضبط على
2: فكره اوني فيرمون بوكو خير برشا من برشا بلايص في العالم على خاطر يتعلموا كيفاش يكودي فروم سكراتش يبدا من الصفر مش فقط الاكسبلواتاسيون حتى الاكسبلواتاسيون سي سون ديزاكي اللي لازم يتعلمهم متفقين اذا كان انت عندك تاش معروفه باش ياخذ منك 3 ايام وتاش ريبيتيتيف ميسالش كيفاش نستعمل انا الاي اي باش يسرع لي في التاسك باش نكملها في ساعه داكور مي ما يلزمش تعمل كان هذاك على خاطر بعد اللي تولي un simple معناتها الاكسبلواتاسيون سوالي ان سامبل اكسبلواتاتور دو سا دونك احنا نحبوا دي برودكتور وهذا العلاج اللي يتعلموا
1: عندي سؤال للبنات الكل عندكم اخوات ولاد في الدار؟
3: اي عندي
1: يضحكوا عليكم في مشاريعكم ولا
3: ديجا شارك ديجا
1: شارك يحترم اللي انت تعمل في التجربه
3: ربحوا في الصين ديجا
1: شربحوا قول لي انتم كل واحد في فريق
3: اكيد اني خويا من اكبر مشجعيني ومن اول العباد اللي قدروا
1: يحترم
3: ومصدق
1: بيك
3: مصدق بيها على الاخر
1: ربي فضله الكونتي
3: سجل اخويا مومبر في اتاس
1: لا هو يلعب مع سينيور
2: لا هو اللي هو اصغر منها
1: اي هو يلعب مع سينيور وانت
0: اي ما عنديش
1: تلعب وحدك انت صح عليك كدو واحد صح عليك عندكم كلمه ختاميه تشرفت انا بحضوركم
2: واحنا زاد
1: ونشوفوكم مره اخرى في مشاريع
2: أنا
1: اخرى
2: حقيقه نحب نوع برشا بالكاليتي نتاع سؤالات لانه ماهوش فقط سيتي با جوست ان باساج نتاع احنا جينا وباش نحكي
1: ماني لاعب سابق وكنت قبل بصراحه
2: جات دخلت شفت
1: معناتها جات سنوات
2: بطبيعه الحال ما جاتش
1: ظاهر لازمنا نشوف اما شوف انا كنت قبل ديما نقول علاش ما فماش نوادي كافين كيما اتاست فماش راهو العدد اللي باللي موجود وشويه على قدرات
2: انا نجم نجاوبك لهنا لانه فما فرق بين هدف التكوين وهدف الانتاج فما فرق بعيد يعني كي يبدا عندك هدف انت التكوين ياخذ برشا وقت وياخذ برشا باسيون
1: لازمنا برشا
2: ويلزمك برشا نوادي اتاستويت وحنا ماذا بينا برشا وانا جو سوي اون طونكو فونداتور دو اتاست انا نقول فرحان برشا اللي قاعد نشوف الريزلت هذه وتعرف اللي اهم من انك انت تشوف في الريزلت هذه تشوف في اون جينيراسيون كابابل دو كونتينيي

0: حتى من غيرك انت
1: حتى المسلمين يحبوا السكسوال مباشر. نعم. كيف الاولاد والبنات يستحقوا الشيبسات وحاجه باش يوردها توصل بسهوله لبلادنا، توصل على طاولته بسهوله ولا لازم يكون يعرفك في الديوان اللي حاتم بالحق لاهي بصراحه؟
0: شوف انا مش نجاوبك زوز اجوبه. اولا صراحه احنا ديما نحاولوا نستعملوا الموجود على خاطر برمي ليتود دو بروجي نتاعك يلزم تخدم على الفيزابيليتي. فما حاجه اخرى
1: اللي صارت تحتاج السنسور انا
0: بربادول موجود
1: عندكم كيفاش دخلت؟
0: موجودين سا سوفون لهنا اون بوبليك موجودين. وهذه شنو خدمه نوادي الروبوتيك وقديش فرحانين انهم هما بالالاف في تونس لانه هالكثره هذه نتاع النوادي تخلي الناس لي انفستيسور يخموا انهم يجيبوا الحاجات هذه. قبل احنا صغار وانت قلت جون سيونس انا ما بعتش عليك برشا، حتى انا كيف عندي بديت عندي 22 سنه من الاول كنت لو سازيف 877 تقعد لوج عليه وين باش تاخذ تو تمشي راهو الاردوينو سا كومونسي افيك
1: سنتين وتدخل ثينك كلك شوز وتشري لكن ساعات تبدا بحاجتك بسنسور معين في وسطه يربحك برشا بروغراماسيون وبرشا غباء او ما يسمى بليسنس نتاع ماكينه توحلوا
0: الكابتور سبيسيفيك بيان سور ماكش باش تلقاهم خاطر
1: وبناتك ما شاء الله عندهم افكار سبيسيفيك
0: اي بار اكزومبل احنا
1: اللي يجيبوا فيه
0: اللي احتاجنا
1: حتى ما اللي يجيبوا فيه في بلادنا يجيبوا في حوايج تحت يستعملها لكوماد لي مورتيل يعني الناس اللي مغرومه بكلهم. ساعات كي يدخلوا البنات ولا الاولاد في مشروع دقيق ساعات حاجته بالريفيرونس الفلانيه مش العلانيه.
0: انا زاد طب باش نعطيهم تيميريت والحقيقه يعرفوني جيت با دي روز فين ما احتاجنا تسهيلات وقت اللي يهزوا دي ماشين كي سون با ستاندار برشا هما الماكينات اللي يهزوهم مش ستاندار دونك لقينا ديما تعاون. يقول لك وريني مثلا في ديوان يجيك تكنيسيان يقول لك كلاخ ساس ديال الاردوينو هذوما حاجات معروفين فيليسيتاسيون فازي جيبونا الجايز. دونك الحقيقه اون اتروفي كو كولابوراسيون
1: خروجه من تونس
0: تدخل الحقيقه ما احتجناش مره حاجه وما لقيناهاش حتى
1: التوريد
0: حتى التو ما لقيناش لانه احنا
1: بدون المرور بعملنا بالخارج.
0: لا ما دير ما نجمش نسمي شكون
1: شوف اللي يسمع اللي يسمع فيا تو من
0: اللي يسمع ويعرف وحتى انا فاهمك اش تقاصد. لليوم ما احتجناش حاجات سبيسيفيك ما نجمناش نلقاهم في المارشي التونسي ولا انه احنا ما فماش برشا اللي بيعوا.
1: انا في بروجي شخصي عشان نختمها بحاجه شخصيه حبيت على قارئ الخمسه الى سبع حاجات في التربه خلصت سومو مرات
0: خاطر هو ماهوش كامل ماهوش موجود برشا تلقاهم في ليزيكول كيما شات مريم تلقاهم موجود دين وغالين خاطر سون با دي كابتور لوزاج كومان.
1: كان ضيفي لهنا سي منذر زيدي مدير المدرسه الوطنيه للمهندسين وكان قال لي قول في الاذاعه نقول قدامكم كل من يحتاج الماكينات الفابلا مهما كان حتى كيبدا صنايعي مرحبا بي تفضل. وانا نزيد للناس اللي تسمعوني يحبوا تختاروا حاجه اشريوا انتم البوند اشريوا البلاستيك واش كي تستعملوا ترو بريمون 3 دي مثلا
0: تشري بي ال ولا لا لا بيز ولا تشري شنو بتشري
1: بالضبط بالتوفيق.
0: بارك الله فيك ومشكور سيد مدير المدرسه المهندسين والحقيقه فما برشا كولابوراسيون
1: ظلي ولا سابق هو
0: احنا فرحانين برشا اللي الناس كل تحب تعاون بور لوبجيكتيف اللي جاي على خاطر تقعد تجري وحدك راك ما
1: هو مادوما مستقبل تونس وانت صح عليك تقعد شباب باش كيفي
0: انا انا لا بالعكس انا تو شفت فرجوا فيهم هم ياثروا في صحابهم وهذه الحاجه مهمه وانا وليت فرحان اللي ساعات يعرفوا حاجات اكثر منا ونسالوهم الحاجات قريناهم لهم احنا مليون واليوم هم قدموا فيهم بالكدا في اتاس احنا نقولوا ثينك اجين بي ديفرنت هذاك علاش قاعدين
1: كي تقول لي بالعربي المره الجايه رجع خاطر نجم
0: فكر مجددا
1: انا فاهمك. لا انا شوف دي جيت ضد جيت هي كلمه عربيه مشات الطبيب هي كلمه عربيه مشات الفرنسويه والعلوم نتاعنا بناتي مده مره اخرى تتفهموا مش مشكله شوف القناه ايش شنو ومرحبا بكم
2: ميرسي عايش

0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. كانت مدينة سوسة التونسية تعرف في العصور القديمة باسم حضرموت، وهي من أهم المدن الساحلية التي ازدهرت في إفريقيا الرومانية. وبفضل موقعها على البحر الأبيض المتوسط، تحولت المدينة إلى مركز تجاري وبحري بارز، يضم ميناء نشطا وحوضا داخليا صنع بطريقة متقدمة بالنسبة إلى ذلك الزمن، مما ساعدها على استقبال السفن وتوسيع حركة التجارة. عرفت حضرموت بثرائها وحيويتها الاقتصادية، حيث اشتهرت بصناعة الأنفورات الساحلية، وهي جرار كانت تستعمل لنقل الزيت والحبوب والمواد التجارية عبر البحار، كما كان كبار التجار المحليين والإيطاليين يسيطرون على جزء كبير من نشاطها التجاري. أما أثر الحضارة الرومانية فقد ظهر بوضوح في فنون المدينة، خاصة في فن الفسيفساء والنقوش الجنائزية، ومن أشهرها فسيفساء فيرجيل التي تصور الشاعر الروماني محاطا بإلهتي الإلهام، وتعد من أشهر الفسيفساء في شمال إفريقيا. كما كشف في دواميس حضرموت عن آلاف المقابر التي تعود إلى القرنين الثاني والرابع الميلاديين، في دليل على عمق التاريخ الذي تحمله المدينة. اسم حضرموت يحمل في حروفه حكاية مدينة عبرتها الحضارات وتركت في مينائها وفسيفسائها وأسمائها أثرا لا يزول.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: نبقى في عالم التكنولوجيا وعالم التفوق، من حساب الوقت إلى تسجيل الأخبار. علي جلاصي وموجز لمبا.
3: شكرا لك شمس. مساء الخير. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل انعقدت مع الكنام على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. وأفادت النقابة في بلاغ لها اليوم بأن الكنام أكد خلال الجلسة التزامه بالاتفاقات السابقة التي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات، إضافة إلى الالتزام المتعلق بشهري ماي وجوان. أعلن رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي اليوم استقالته من رئاسة اللجنة، رفضا لما اعتبره تواصل تعطيل مسار الإصلاح واستمرار أسباب الفشل. وأضاف جربوعي في رسالة استقالته أنه اكتشف مع مرور الوقت حجم التصدعات التي تعاني منها منظومة الإدارة التونسية وحجم العراقيل التي تعطل أي محاولة جادة للتغيير وفق تقديره. أكدت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال زيارتها للقيروان أنه تم إلى حدود اليوم تجميع 280 ألف قنطار بصفة عادية ودون تسجيل أي إشكاليات، مضيفة أن عملية الإجلاد تسير بطريقة سلسة وعادية من أجل تخفيف الضغط على مراكز التجميع بالجهة والتي يبلغ عددها 11 مركزاً. جهتها أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمور أن القيروان تسجل صابة طيبة في مجال الحبوب، حيث من المؤمل أن تسجل 1,300,000 قنطار خلال هذا الموسم على مساحة تجاوزت 29,000 هكتار من المساحات السقوية، أي بنسبة 102% من المساحات المبرمجة، ومن بينها 290 هكتارا باستعمال المياه المعالجة. نختم بأخبار الطقس الذي يتواصل الليلة عامة صاف إلى قليل سحب أغلب المناطق، فيما يكون البحر متموج إلى محليا قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 20-25 درجة بالشمال والوسط وبالسواحل الشرقية للجنوب، وبين 25-30 درجة ببقية الجهات. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثامنة ليلا، المحطة القادمة الرياضية مع حاكم اسطنبولية.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
5: 8 غرباء في بشائر الصباح
4: بعد نشرة نصف النهار،
5: 4 متاع العشية.
4: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
6: حديثنا سبور.
7: حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، حديثنا سبور من الآن حتى للساعة 7:30 كما تعودنا يوم الخميس، الحديث على الرياضات الفردية وتونس باش تحتضن أكيد منطقة كبيرة برشا في رياضة الترياتلون في مدينة الحمامات. سعيد جدا بعد شوية باش نستقبل نائب رئيس الجامعة التونسية رياضة الترياتلون السيد حلمي ساسي، أيضا باش نتعرفوا على تألق البطلة مروة بوزياني بطلة ألعاب القوى في اختصاص 300 متر حواجز. إن شاء الله بعد شوية نستقبل رئيس الجامعة التونسية للألعاب القوى سي طهر الزرعي. البداية كما قلت باش نستقبله بعد الومضة هذه النائب رئيس الجامعة التونسية لرياضة الترياتلون.
8: الرياضات الفردية،
9: ألعاب القوى،
8: الجيدو،
9: الملاكمة،
8: السباحة،
9: الكاراتيه،
8: المصارعة،
9: رفع الأثقال،
8: الجمباز،
9: المبارزة،
8: الكرة الحديدية،
9: التنس،
8: كرة الطاولة،
9: رياضة المعوقين،
8: الشطرنج،
9: الغوص،
8: التجديف،
9: الفروسية،
8: الرقص،
9: الجولف،
8: الأشرعة،
9: التايكواندو،
8: الدراجات،
9: البريتش،
8: الكانوي كاياك،
9: كمال الأجسام.
7: تحية متجددة مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الخاص نخص اليوم للحديث على حدث رياضي كبير باش تحتضن تونس بالتحديد مدينة الحمامات يوم 6 جوان كأس إفريقيا ولا دورة دولية المفتوحة للترياتلون. الحدث هذا يعد من أبرز التظاهرات القارية في رياضة الترياتلون، يجمع بين السباحة ركوب الدراجات، وأيضا العدو يستقطب نخبة من أفضل الرياضيين في القارة الإفريقية والعالم. سعيد جدا باش نستقبل نائب رئيس الجامعة التونسية الترياتلون ورئيس لجنة التنظيم سي حلمي. مرحبا بك.
10: مرحبا بك حكيم، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنسير، يعطيكم صحة على التغطية الحصرية المباشرة للدورة الدولية المفتوحة وكأس إفريقيا للترياتلون.
7: لا شكر على واجب. البداية كيفاش تقيموا لأهمية استضافة تونس لبطولة بحجم كأس إفريقيا للترياتلون 26؟
10: هو نحن حكيم يعني متعودين كتوانسة، يعني متعودين باستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، هذا ينعكس يعني على السمعة الجيدة اللي نتمتعوا بها التوانسة في تنظيم جل التظاهرات الرياضية الكبرى الدولية، وهذا خلينا السمعة الباهية خلت الاتحادات الإقليمية والاتحادات الدولية تضع ثقتها في الجامعات الوطنية باش تنظم تظاهرات رياضية كبرى على غرار كأس إفريقيا في نسختها الثامنة والدورة الدولية المفتوحة. تعرفوا عندها خصوصية شوية رياضة الترياتلون على اعتبار هي رياضة أولمبية وبارالمبية تجمع بين الترياتلون والاختصاصات البارا زادا كيف نسخة ثامنة إن شاء الله باش تكون في الحدث، وباش ننجحوا في أنه نعطيه صورة أخرى على حسن التنظيم وحسن استقطاب مثل هذه التظاهرات الرياضية. العدد التوقعات
7: قبل هذا يعني سي حلمي انت قلت انه نسخه ثامنه متعودين، شنو باش يميز النسخه 26 عن النسخه السابقه من هذه البطوله؟
10: والله اللي بشي يميز أنه فما تكون تونس أولى المحطات لجمع النقاط التأهيلية للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، على اعتبار أنه الاتحاد الدولي للبياتلون والباراتلون افتح باب جمع النقاط تحصيل النقاط كما قلت لك، عنده خصوصية شوية تقرب شوية لرياضة التنس وبعض الرياضات الأخرى في تحصيل النقاط من أجل حظ مقعد في الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028. على بكري نبدأه من 2026 باش يكون المحطات الأولى، تونس تعتبر أولى المحطات، هذاك علاش خلى العدد على مستوى ستارت ليست أو نقطة الانطلاق باش تكون كبيرة، سواء كان بالنسبة لفئة الأكابر والكبريات وحتى بالنسبة للأوسط والوسطيات، هما زادة معنيين بالتظاهرة هذه على اعتبار وأنه فما تظاهرات كبيرة زادة في المواعيد باش تكون كما دكار الألعاب الأولمبية دكار السنغال 2026 من آخر السنة. دونك لدورة تونس محطة هامة، كبرى الفرق باش تجي تشارك في تونس، تقريبا فتنا 27 دولة ستارت ليست تسكرت نهار الاثنين 2 جوان، وبالتالي لرقم قياسي على مستوى المشاركة، أكثر من 100 رياضي بينات الفئة الأكابر والكبريات والأواسط والوسطيات من مختلف الدول، 27 دولة جاونا حتى يعني تقريب حكيم من برمودا، يعني فهمت لي أول مرة يعني بعض تشوفوا تونس لأهميتها، يعني حتى من بعض الدول البعيدة يجي، وهذا يعكس الصورة متاع تونس على حسن التنظيم وحسن استقطاب مثل هذه التظاهرات الكبرى.
7: تقريبا انتم في مراحل متقدمة جدا، من علش حدثنا شوية على التحضيرات اللوجستية للمسارة الثلاثة، نحكي على السباحة الدراجات أيضا العدو في ياسمين الحمامات.
10: نعم، نحن تو في الساعات الأخيرة قبل موعد انطلاق البطولة الكأس أفريقيا للترياتلون والدورة الدولية المفتوحة، بعض الناس يعني تتسائل تقول كيفاش يعني بطولة أو كأس إفريقيا يعني نجم يشارك فيه الأجانب. هذه خصوصية عند الاتحاد الدولي للترياتلون، يفتح المجال لجميع اللاعبين أن يشاركوا في جميع الدورات المفتوحة، يخلي التنافس كبير ويخلي أكثر مشاركات دولية بالنسبة للرياضيين، وبالتالي حتى أولادنا نفسهم ينجموا يشاركوا في بطولة آسيا وبطولة أوروبا، هذا على اعتبار وأنه كل شيء مرتبط بتحصيل النقاط وتحسين الترتيب الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية، سواء كان بين أولادنا أو الأوروبيين على مستوى قارة أوروبا أو ترتيب الدولي. كما قلت نحن ضد الساعة، يعني تو يعني التحضيرات على وجه، البارح ما رقدناش قلت البارح كيف اليوم هنا سهرين، نزلنا متواصلين في مقر الجامعة، قسمنا بعضنا كافة لجنة التنظيم بنات ياسمين الحمامات وتونس، ما زلنا في استقبال الوفود اللي ما زالت توفد على تونس على مطار نفيذة ومطار تونس قرطاج، استعدادات حثيثة، إن شاء الله نكونوا في مستوى الحدث وإن شاء الله نعطيه صورة باهية. دعوة منا اللي
7: معلش أنه حسب رأيك أنه فماشي دعم من هيئات دولية وقتها نحكيه على الجانب التنظيمي والتقني؟
10: والله الدعم يكون هو بدرجة أولى، التنظيم يكون تنظيم وطني، يعني التنظيم تقوم به الجامعة التونسية للترياتلون ولجنة تنظيم متكاملة فيها تقريب الكل هتوانسة، الجانب الفني فقط يخضع لترتيبات الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي اللي هما تعيين المندوب الفني العام بالنسبة للدورة اللي هو التكنيكال ديليجيت اللي هي مدام كامبل بيريل كامبل، معينة حكم أعلى درجة في الترياتلون ومعينة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، ومساعد هو تونسي سيد حسين الفرحي هو بيكون مساعدة لها، وبقية الحكام كلهم تونسة، وهذا وإن دل بأنه يدلوا على الكفاءات حتى التحكيمية التونسية والقدرة، على خاطر ما فماش دورة حكيمة ما تنجمش تنجح من غير الكفاءات التحكيمية، وبالتالي الاعتماد الكلي على الحكام التونسيين دليل على قدرة كفاءتنا ونزاهة حكامنا في أنهم يديروا مثل هذه السباقات الكبرى. وكما قلنا يعني نسبة 90 أو 99% التنظيم كله من أوله لأخره هو تنظيم وطني بمجهودات وطنية وبمساعدة، سواء كان من وزارة الشباب والرياضة مشكورة زادة وقفت معانا وقدمت الدعم اللوجستي وحتى المادي، ومتفاهمين الرياضة هذه في تونس تبلغ سنتها العاشرة، اليوم 2026 نحتفلوا بالسنة العاشرة لإنشاء الجامعة التونسية للترياتلون والباراترياتلون، وفي حد ذاته قاعدة تقدم بشوية بشوية، قاعدين ندرجوا في توسع والانتشار أكثر، قاعدين نطمحوا أن
7: السؤال اللي يطرح نفسه سي حلمي، أنه قلت السنة العاشرة، كيفاش تقيموا تطور رياضة الترياتلون في تونس السنوات الأخيرة؟
10: والله على على على اعتبار انه تعرفوا انه المكتب الجامعي مازال كيتقلد المهام نتاعو منذ الانتخابات الاخرانيه، كان ثم مكاتب جامعيه سابقه تقلدت موجوده من 2016، بالعكس يعني اسست الارضيه المناسبه والمكاتب الجامعيه تكمل العمل السابق، وكل مكتب جامعي يجي باش يكمل ويحسن، كان ثم نقايص جديده، كان ثم بعض الاضافات يضيفها. الحقيقة ثم خصوصية بالنسبة لرياضة التريتلون، تعرفوا رياضة الحقيقة مكلفة، رياضة تجمع بين ثلاثة اختصاصات اللي هي السباحة والدراجات والعدو، وفيها خصوصيات حتى على مستوى البايك، يعني البسكليت، يعني تكون بسكليت بمواصفات معينة، صحيح أنه غالية شوية لكن الحقيقة قاعدة تنتشر وقاعدين التوانسة، وفيها انتشار كبير، والحقيقة التريتلون في العالم قاعد يكتسب في سمعة كبيرة ياسر، وذاكش خليه أحد ولا أحد الرياضات المهمة على مستوى العالمي والدولي، ونحن كما نقولوا ناخدوا بار في هالمساحة الكبرى في العالم، نكونوا ديما متواجدين. نظمنا بطولة إفريقيا سابقا ونجحنا فيها، ونظمنا كؤوس إفريقيا عديد المرات، نطمحوا زادة لدورات دولية، ولما لا يوما ما نحتضن كأس العالم أو بطولة العالم في تونس. الحاجة ماهيش صعيبة وماهيش سهلة، تعرفوا يلزمها لوجستيك كبير، ولكن الإرادة موجودة والرجال موجودة، وتونس ديما ناجحة في تنظيم التظاهرات الرياضية. إن شاء الله نكونوا في مستوى الحدث.
7: بالنسبة للمشاركة التونسية سي حلمي، كيفاش تشوف
10: المشاركة التونسية؟
7: شنو تنتظر من المشاركة التونسية؟
10: إن شاء الله، إن شاء الله أولادنا، الحقيقة أولادنا يعني بدرجة أولى، هما من صنف اليوفان تروا، يعني أقل من 23 سنة ومازالوا يساعدوا الأصناف الأكابر، جيل قاعد يتكامل فترة بعد فترة. اليوم عنا مشاركة على مستوى الأكابر باش يكونوا متواجدين تقريبا ست عناصر: سيف الدين السالمي، زكريا الشتيوي، محمد عزيز حمدي، سفيان السالمي، بنسون زيتون، ومحمد الخميسي. في الكبريات مازالوا بناتنا ما صعدوش، عنا فريق ممتاز على مستوى الأصغر والأوسط، إن شاء الله يصعد على مستوى الكبريات، هذا قاعدين نخدموا عليه. بالنسبة باش يكونوا متواجدين على صنف في صنف الأواسط مع يوسف سلام، علي سعيدان، بلال علوش، ياسين غدامسي، ووسطيات كيف ريزا جنودي، ريتاج العجيلي، آيدي فلا، وآمنة ونيس. دونك الفريق هذا إن شاء الله باش يكون عنده طموح ليصعد على منصة التتويج بالنسبة للأواسط والوسطيات. بالنسبة للأكابر، تحسين ترتيب بالنسبة للعناصر الوطنية، خاصة في وجود فرق كبيرة، تعرف يعني حكيم الفرق هذوما يجيو يعني بنسبة كبيرة، علاش باش يكملوا بعضهم، فهمت؟ يعني كي يجي الفريق الألماني يجيب عدد كبير، أو الفريق الإيطالي باش ياخذ مساعات العنصر أو زوز عناصر باش يحصل نقاط، تعرف بتفكير الرياضة هذه فيها تفكير جماعي، ويمشيو يشاركوا في تظاهرات رياضية بعدد كبير. نحن إن شاء الله المجموعة قاعدة تكبر بشوية بشوية، الفريق قاعد يتطور، الأكابر والكبريات مع الناس، الأكابر موجود، ان شاء الله ان شاء الله في الاعوام القادمه نشوفوا عندنا فريق متماسك، قاعدين يعني كما نقولوا نخدموا في عناصر متميزه. نحن وحدنا ما نجموش نعملوا كل شيء، راهو الجمعيات الدرجه الاولى، لقينا الجمعيات عدد مش كبير، قاعدين من البرامج والاستراتيجيات نتاع المكتب الجامعي انه يزيد في عدد الجمعيات الرياضيه بالنسبه لاختصاص تريتلون. نحن ماناش بالعكس، يعني كما سمعت بكري تحكي على مرة وزيين، بطبيعتنا نحن نخدم في إطار نفس ألعاب القوى، وقاعدين نلقاو في تجاوب سواء كان من جماعة ألعاب القوى أو جماعة السباحة أو جماعة الدراجات، لكلنا نخدم على درب واحد، لكلنا نتعاون، ورياضي هنا رياضي غادي، إن شاء الله تكون مشاركة متميزة. وإن شاء الله
7: مش خلي لك كلمة الختام سي حلمي، خاصة أنه شنو الرسالة اللي توجهها للجمهور التونسي بخصوص الحدث هذا إن شاء الله في مدينة الحمامات إن شاء الله يوم 6 جوان الجاري؟
10: إن شاء الله الموعد باش يكون يوم 6 جوان و7 جوان، 7 جوان زادة باش تكون في الفئات مفتوحة، ما حكيناش عليها برشا، لكن باش تكون مفتوحة لجميع الأعمار والفئات، أقل من 13 سنة، أقل من 15 سنة، أقل من 17 سنة، وما فوق ال 20 سنة، ونوصلوا حتى ال 50 و 60 سنة، يعني حتى يوم 7 باش يكون يوم مهم بالنسبة لرياضة الترياتلون في تونس، ومشاركات زادة كيف من الخارج، 7 فما مالت فما مالتا فما ليبيا فما الجزائر. وبالنسبة للحدث الكبير مش يكون يوم 6 موعد الجمهور التونسي جاو بحدانا حتى كان تقوموا بكري مثالش من 6:30 متاع الصباح باش نكونوا متواجدين حتى كش تقريبا الساعة الواحدة بعد الزوال. إن شاء الله يكون الجمهور التونسي موجود ويجاو يتفرجوا في ياسمين الحمامات، والهدف متاعنا هو هدف رياضي وهدف سياحي في نفس الوقت. إن شاء الله ننجحوا وإن شاء الله تكون الدورة ناجحة وإن شاء الله تأسس الدورات فرينا في السنوات القادمة، ونعطيك سكوب أسندنا الاتحاد الدولي تنظيم كأس أفريقيا في نسخة أخرى بمدينة المنستير باش يكون يوم 13 سبتمبر إن شاء الله، دورة دولية مفتوحة أخرى باش يكون يوم 13 سبتمبر بمدينة المنستير، وبالمسلك الرياضي باش يكون في وين الأقصر المرمر والفضائيات المحيطة من إذاعة المنستير. عندنا كأس أفريقيا ودورة دولية مفتوحة ما قبل الأوان في المنستير يوم 13 سبتمبر.
7: مشكور جدا، موافقين ان شاء الله سي حلمي ساسي نائب رئيس الجامعه التونسيه للرياضه للترياتلون، شكرا لك وموافق ان شاء الله.
0: الرياضات الفرديه،
9: العاب القوى،
0: الجيدو،
9: الملاكمه،
0: السباحه،
9: الكاراتيه،
0: المصارعه،
9: رفع الاثقال،
0: الجمباز،
9: المبارزه،
0: الكره الحديديه،
9: التنس،
0: كره الطاوله،
9: رياضه المعوقين،
0: الشطرنج،
9: الغوص،
0: التجديف،
9: الفروسيه،
0: الرقص،
9: الجولف،
0: الاشرعه،
9: التايكواندو،
0: الدراجات،
9: البريتش،
0: الكانوي كاياك،
9: كمال الاجسام.
7: تألق تونسي جديد في ألعاب القوى بعد ما واصلت العداء التونسية مروة بوزياني ابنة سيدي بوزيد وابنة نادي الهلال الرياضي بالرقاب، تأكد حضورها بالمتميز على الساحة الدولية بعد نجاحها في إحراز المرتبة الثالثة في سباق 3000 متر موانع خلال منطقة دولي، عرف مشاركة أسماء بارزة في اختصاص المسافات والحواجز ورقم جديد للبطلة التونسية بتوقيت 8:58 9 جزء بالمئة، بتصعد عن جدارة منصة التتويج وترفع العلم التونسي بين كبار أبطال العالم. سعيد جدا باش نستقبل رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى السيد طاهر الزارع. مرحبا بك سي طاهر.
11: مرحبا بك سيدي ومرحبا بإذاعة المستير وكل متتبعي إذاعة المستير، مدينة التي أحن لها لأنه أنا دراستي الجامعية كانت 6 سنوات بمدينة المستير، فتحية لإذاعة المستير وأهل المستير ومستمعي إذاعة المستير أينما كانوا.
7: شكرا لك سي طاهر. نبدأ مباشرة بالإنجاز الأخير، العداء مروة بوزياني تألقت كما قلت في سباق 3000 متر موانع واعتلت منصة التتويج، كيفاش تقيموا الأداء هذا؟
11: مروة بوزياني هي منذ سنوات وهي متألقة وحظت جميع الأرقام القياسية التونسية في عدة مسافات من 1500 إلى 5000 إلى 3000 متر موانع، 3000 متر إلى 10000 متر، الأرقام القياسية التونسية كلها مسجلة باسمها. أتبقى التألق هذا في كفة، والنتيجة الأخيرة التي حققتها في الصين في كفة ثانية، النتيجة هذه هي نتيجة عالمية لأنه ثم 11 عداء عبر التاريخ في العالم كانوا تحت حاجة 9 دقائق، ومروة من بين العداءات هذوما. احنا مروة بطلتنا حبيب الغريبي البطلة الأولمبية والعالمية التونسية كانت حصلت على ميدالية بتسعة دقائق وثانية على ما أظن، وبالتالي الرقم اللي حققته والتوقيت اللي حققته مروة بوزياني هو توقيت يفرحنا برشا ويحطنا على مرمى حجر من ميدالية أولمبية أو عالمية، ويحرج الناس كل، يحرج الجامعة، يحرج الوزارة، يحرج رجال الأعمال، لأنه مروة بوزياني بهذا التوقيت أصبحت شأن وطني، لأنه الميدالية الأولمبية أو العالمية هي إنجاز يسجل باسم تونس، صحيح حقه رياضي اسم رياضي لكن هو في الأخير يتسجل باسم تونس، وبالتالي أنا من إذاعة المستير نجم نقول راهو النتيجة اللي حققتها مروة هو عبارة على آخر رسالة ينجم تم توجيهها لسلطة الإشراف وللجامعة وللمتتبعي رياضة وللمؤسسات الوطنية كسواء المؤسسات البنكية أو الصناعية، من أجل الالتفات ولو للحظة لمروة بوزياني، من أجل رفع الرأي الوطنية مش من أجل مروة بوزياني، من أجل رفع الرأي الوطنية في الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم القادمة 2027 أو الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت. وأنا متأكد لأن سلطة الإشراف لما تفاعل حيني كان موجود وأنا نعول بارش على سلطة الإشراف، لأنه في نهاية الأمر الدولة تبقى هي الحاضنة لشبابها، وأحنا في التمشي الجديد للدولة التونسية ولسلطة الإشراف نراهم بارش على اللفتة الكريمة إن شاء الله باش تكون سلطة الإشراف من أجل مد يد المساعدة المرة بوزياني وإضافة تمويل آخر، لأن خذات تمويل لكن هذا التمويل مش كافي. هيكل آخر اللي هو ما فتئ أنه يمد يد المساعدة في بمناسبة وبدون مناسبة المرأة بوزياني اللي هي اللجنة الوطنية الأولمبية على رأسي محمد بوسيان. أكيد الناس كل باش تتكاتف مع الجامعة مع المجتمع المدني مع المؤسسات المالية والمؤسسات الصناعية من أجل أنه أحنا هالفرصة الذهبية اللي جاتنا اليوم المدتانة مرة بوزياني ما نضيعوهاش، وإن شاء الله يكون العلم التونسي عالي في أحد المحطات الدولية في ألعاب القوى في المحطات القادمة إن شاء الله في القريب العاجل يا رب.
7: خاصة أنه إنجاز مشرف لتونس بعد ما قدمت سباق كبير بتوقيت كما قلت مميز، يأكد أنه في تطور مستمر. فخورين بصراحة بمروة بالعمل اللي تقوم به، أيضا بالإطار الفني اللي يرى مروة نتيجة مشروع طويل مدى داخل الجامعة. نستغل وجودك سيد رئيس الجامعة التونسية للألعاب القوى، كيفاش تتوقع وتشوف تطور الألعاب القوى في المدة الأخيرة؟
11: شوف احنا كما تعرف احنا في اطار الاستمراريه واستمراريه الهياكل الرياضيه تحت اشراف سلطه الاشراف، احنا مانيش باش نخلق راجل جديد، احنا جينا لقينا ثم انجازات ايجابيه واشياء ايجابيه موجوده في الجامعه التونسيه للعب القوى، وثم بعض الهنات احنا حاولنا نراكمه على ما هو ايجابي. ثم جيل كامل موجود، مروة بوزياني، أحمد جزيري، محمد أمين الجيناوي، سيف زويدي، رحاب الظاهري، برشا أسماء موجودين حاولوا أن نكملوا معهم، وإن في الفئات الصغرى بقي نخدموا من أجل استكشاف مواهب جديدة. نتبقى إذن نتأكدوا من حاجة، راهو العالم باقي يتطور بشكل كبير، احنا التوقيت اللي سمح الحبيبة الغريبي بطلتنا الأولمبية والعالمية أنها تكون على منصة التتويج، احنا اليوم مروة بوزياني تجاوزته بما يقارب 3 ثواني ومع ذلك مروة ما أخذتش الميدالية الأولمبية أو العالمية. بالتالي شنو نستشفه من الرقم هذا؟ أنه احنا يلزمنا نواكب التطورات الخارجية، لأنه مروة مش يجي وحدة، مروة تجي مع بطلات عالم، الناس عندها إمكانيات رهيبة، احنا ماناش نطلب باش تكون عن الإمكانيات نتاع الناس البطلات الآخرين، لكن يلزم يكون عن الحد الأدنى من أجل منافستهم. ومروة بوزياني في نجاحها هو قاطر لألعاب القوى، أنه تعرف احنا وقت اللي في 2005 وقت اللي عملنا الإنجاز نتاع كرة اليد، تعرف كيفاش انتشرت كرة اليد في الأحياء وفي المدن وفي القرى وأصبحت لعبة شعبية. كيف احنا اليوم وقت يكون عندنا بطل ينجم يكون قدوة ويكون عنصر جذب للشباب لممارسة تلك الرياضة، وبالتالي احنا مروة بوزياني مراهن على مروة بوزياني، هو يعني مراهنة على الشباب التونسي، مراهنة على رفع الراية، مراهن على ترسيخ تونس في أذهان دول العالم اللي احنا قادرين ان نمشوا البعيد. وبالتالي هذه نعاود نكرر هي فرصة ذهبية ان نجموا مروة بوزياني نحلوا باش طرق لشبابنا ان نجموا نقدموا، ويبقى العنصر الاساسي والمحدد والاتصال ان لأكل صدري فعلا، وهي مفاجأة سارة انه الاعلام وإذاعة المسير كعادتها سباقة في أنها تغطي مثل هذه الأحداث، لأنه بدون إعلام نجموش نمشوا لبعيد. الإعلام أصبح عنصر ضروري مثل الإمكانيات المادية، مثل العداء، مثل المادة الخام، مثل المدرب والإطار الفني المحيط بالعداء، يجب تكون ثم خدمة إعلامية موجودة. وبالتالي نتهز الفرصة باش نوجه لكم التحية لشخصكم والمؤسسة العريقة اللي تشتغلوا فيها اللي هي إذاعة المسير، كل الشكر على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذا الإنجاز التاريخي اللي في نهاية الأمر باش يتسجل باسم تونس.
7: يعطيك الصحة سي تاهر، باش خلي لك كلمة الختام، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله وإن شاء الله تكون بطلة أولمبية مروة بوزياني.
11: في الختام أنا نقول حاجة، نقول مروة صحيح وصلت مرحلة ممتازة، لكن مازال ناقص جزء بسيط لتكتمل الصورة، لكن بخلاف مروة عندنا برشا عدائين قريبين باقيين يشتغلوا عليهم، عندنا المجموعة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية باقيين متواصلين معاهم وباش يلتحقوا ويكونوا يشاركوا معنا في التظاهرات القادمة، عندنا شكون كان في قطر، وبالتالي احنا إن شاء الله ربي يوفقنا في أنه نكون في إطار استراتيجية الدولة نفذ الاستراتيجية هذه من أجل تأطير الشباب ومن أجل إعلاء الرأي الوطنية، وإن شاء الله الإعلام كما العادي يكون في المواضيع.
7: شكرا لك ستار زلال رئيس الجامعة التونسية لريادة ألعاب القوى، مشكور جدا. نذكر أنه تونس باش تحتضن البطولة الإفريقية للترياتلون، وتحية أيضا للمستمع الوفي الصديق السخيري اللي تسأل عن رياضة الترياتلون. هي رياضة تضم رياضة ألعاب القوى، رياضة السباحة، وأيضا رياضة الدراجات. إن شاء الله موافقين في البطولة الإفريقية كما قلت باش تحتضن مدينة الحمامات بداية من يوم 6 جوان القادم. نحب أيضا نختم بحصيلة المشاركة التونسية بعد نهاية منافسات اليوم الثالث لبطولة إفريقيا للمبارزة بالسيف أكابر وكبريات بالكوت ديفوار. زوز ميداليات، واحدة فضية واحدة برونزية. فضية لياسمين دخفوس في السابر فردي في الكبريات، برونزية لياسمين السوسي فردي في الكبريات. أيضا ياسمين دخفوس أهلت الدور الثمانيائي بعد فوزها أمام المبارزة الإيفوارية 15-5، فاز في الدور ربع النهائي أمام المبارزة المصرية ريناد بنتيجة 15-14، وتأهلت الدور النهائي بعد فوز أمام الجزائرية بونك أب بنتيجة 15-11. في المقابل هزمت في الدور النهائي أمام المبارزة الجزائرية زهرة نورة كحلي بنتيجة 15-9. في المقابل ياسمين السوسي تمكنت من تأهل الجدول الرئيسي بعد ما حلت في المركز الثاني في المجموعة الثانية، محقق 4 انتصارات وهزيمة. تأهلت الدور ربع النهائي بعد فوزها أمام مبارزة من جنوب أفريقيا 15-5. تأهلت الدور نصف النهائي بعد فوزها أمام مبارزة الجزائرية سونيا زدوج بنتيجة 15-6، وانهزمت في الدور نصف النهائي أمام مبارزة من الكوت ديفوار بنتيجة 15-9. هذه بالنسبة حصيلة الميداليات والمشاركة التونسية بعد نهاية منافسات اليوم الثالث لبطولة إفريقيا للمبارزة بالسيف أكبر كبريات اللي قاعدة تصير في الكوت ديفوار في أبيجون في العاصمة الإيفوارية أبيجون. حاب نحيي كل الزملاء اللي أمنوا هذا النقل المباشر، تحية هيثم والناس، تحية أيضا حكيم الإسطنبولي. بعد شوية باش يجيكم أحمد موسى، بدون أن ننسى باش نحيي معاذ الحديد. شكرا لكم، تصبحون على محبة وإلى اللقاء. استبعد شوية الساعة

0: نذكر أيضا في كرة القدم الترجي يعلن مغادرة يزيد المنصوري بعد عمل الترجي اليوم، مغادرة المدير الرياضي الجزائري الفرنسي يزيد المنصوري النادي رسميا كمدير رياضي. بالنسبة للأهلي المصري نذكر أيضا أنهى ارتباطه بالمدرب الدنماركي يوس توروب. أيضا المنتخب الوطني التونسي يستعد للمونديال، أكيد المقابلة ودية ضد المنتخب البلجيكي يوم السبت الساعة 2 بعد ما خاض مباراة ودية يوم وخاض مباراة ودية ضد المنتخب النمساوي بهدف وانهزم بهدف مقابل 0. نقطة نهاية حديثنا سبور، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان.
1: لكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر، يا حبيبي دخلك عود بيكفي غيابه سفر.

حباب يا خدودك ورد وعناب. طب الهوى بقربك طاب، طب الهوى بقربك طاب، رقص الدبكي حد

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة من الإطاحة بشبكة تنشط في ترويج وسائل الغش الإلكترونية الموجهة للاستعمال خلال امتحان البكالوريا، وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على شاب عشريني أصيل إحدى معتمديات سوسة وأربع فتيات بينهن ثلاثة تلميذات يجتزن امتحان البكالوريا، كما تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية والبطاريات المستعملة في عمليات الغش، وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بشاب وفتاة، فيما تقرر الإبقاء عن تلميذات الثلاثة بحالة سراحة. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولة التشكيك في قدرة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحان البكالوريا ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحان الدور الرئيسي لامتحان البكالوري لسنة 26 و2000. وطالبت الجمعية بضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفي التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. سجل مخيم العودة الطوعي للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء اليوم أعلى رقم له في استقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية منذ إحداثه في جويلية 25 و2000. وحسب ما أكده المشرف العام على مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدية العامرة، فقد استقبل المخيم اليوم 130 مهاجرا من الراغبين في العودة طوعا إلى بلدانهم، والذين وصلوا على متن ثلاث حافلات خاصة من نقاط تجميعهم في العاصمة ونابل وسوسة. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل انعقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبررا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤانسة يوميا
4: تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
3: فن
4: موسيقى، والكل أذواقكم
3: محطة
4: من محطات السهر.
3: عناوين
4: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
6: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
7: مرحبا بكم. اليوم نفتح لكم صفحة مجموعة لا تعترف بالتوقعات، مجموعة تخبئ مفاجآتها في كل ركن.
6: المجموعة الرابعة.
7: في قلب هذه المجموعة يقف العملاق المضيف الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب يحمل على عاتقه ضغط الجماهير وأحلام 330 مليون أمريكي بقيادة المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو البالغ من العمر 54 عام. يقود بوكيتينو جيل ذهبي يضم النجم كريستيان بوليسيتش لاعبين الإيطالي وويستون ماكيني وتايلور أدامز في خط الوسط، بالإضافة إلى المواهب الصاعدة مثل جيوفاني رينا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الهدف ليس مجرد المرور من دور المجموعات بل الوصول إلى أدوار متقدمة وربما كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الأمريكية. منتخب الباراغواي الألبيروسي يوصل بمعنويات مرتفعة بعد صحوة مذهلة في التصفيات. المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو 62 عام هو اللي صنع المعجزة وقاد الفريق من حافة الهاوية إلى أرض المونديال. في صفوفه نجم نيوكاسل يونايتد السابق ميغيل الميرون وموهبة برايتون دييغو غوميز. الباراغواي تلوج على إعادة المجد القديم وتسجل المشاركة الثامنة لها في المونديال، وسبق وأنها ما تجاوزتش الدور 16 منذ كأس العالم 2010. فهل يأتي الوقت لكسر القاعدة؟ عبر المحيط الهادي، منتخب أستراليا السوكيروس منتخب يملك خبرة المونديال في جيناته، فهذه مشاركته السادسة على التوالي. يقود المدرب توني بوبوفيتش، يتسلح الفريق بالقائد ماثيو ريان حارس مرمى متمرس ومواهب شابة تبحث عن صناعة الفارق. الهدف تكرار إنجاز 2006 عندما بلغوا الدور 16 أو ربما الذهاب إلى أبعد من ذلك. تركيا منتخب يملك تاريخ مشرف في المونديال حيث حقق المركز الثالث في كأس العالم 2002. اليوم يقود الإيطالي فيتشينزو مونتيلا نجم روما السابق اللي حول خبرته كلاعب إلى ذكاء تكتيكي كمدرب. يتسلح المنتخب التركي بجيل مثير يضم نجم ريال مدريد أردا جولر وموهبة جوفنتوس كينان يولدوز. تركيا تريد العودة إلى الواجهة العالمية بعد غياب وتثبت أن كرة القدم التركية لا تزال قادرة على الإدهاش.
5: دقيقة مونديال.
8: دقيقة مونديال.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
9: مشاغل جامعية.
10: مشاغل جامعية.
9: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.
10: مع أحمد موسى.
11: مساء الخير، مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. مشاغل جامعية حتى للعشرة متاع الليل كالعادة مع أخبار الطلبة وجديد الجامعات التونسية كالعادة في ساعتين من الزمان حاولوا نقدموا نصائح للطلبة متاعنا، الطلبة اللي فيهم برشا اللي يكملوا القراية وتخرجوا ونهنيوهم بالنجاح، لكن فما زادة مجموعة من الطلبة اللي في الفترة هذه هم في فترة مناظرات كما المهندسين إن شاء الله في المستقبل باش يكونوا مهندسين، وأيضا من نساوش زادة الطلبة اللي باش يعديوا اختبارات الدورة اللي نسميوها دورة الأبطال، دورة التدارك. هكا علاش نقدموا نصائح إن شاء الله للطلبة اللي يسمعوا فينا واللي ما زالوا يعديوا في الامتحانات والاختبارات، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. باش نحكيوا زادة على القمة الصيفية للتمويل والتحليلات من أجل الاستدامة والتكنولوجيا، باش تكون من 26 إلى 28 جوان في المهدية بمشاركة جامعات من تونس، ضيوف أيضا يمكن من برا. تفاصيل باش ناخذوها مع دكتور أحمد جريبي اللي باش يكون حاضر إن شاء الله بحذانا، وهو أستاذ جامعي في إفساج المهدية، وأكيد باش نرجع بأكثر تفاصيل لبرنامج الورشات اللي باش تكون إن شاء الله على مدار ثلاثة أيام في آخر شهر جوان. والتظاهرات بتتنقص الحقيقة شوية في النسق في مختلف المؤسسات الجامعية بحكم اللي تقريبا أغلب الطلبة كملوا الدراسة متاعهم، لكن احنا ديما وين ما فهم إيفينمون يستحق باش نحكيوا عليه لازم نكونوا حاضرين ونقدموا بعض التفاصيل على التظاهرات اللي تهم الباحثين وتهم الطلبة والأساتذة الجامعيين. كيف كيف من فقراتنا وجهني إن شاء الله مع الأستاذة مريم حرزلة، دكتور أنور بالطيب أيضا حاضر بالتعليقات متاع والمواضيع اللي باش يطرحهم في حصة اليوم وفي فقرة مشاغل الطلابية، باش نحكيو زادة شوية على الأكتواليتي جديد فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا. تحية توصلكم الفريق اللي باش يونسكم فيها سويعتين، هيثم الناس في الإخراج التقني، مع الحداد في استقبال المكالمات الهاتفية، وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم الناس الكل.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، كالعاده مشاغل جامعيه من توحد للعشرة متاع الليل. وسعيد اللي ديما بحذايا ومرافقينا في البرنامج الدكتور انور بالطيب. دكتور مرحبا بك.
1: مرحبا احمد، مرحبا مريم، مرحبا بالفريق التقديري مصاحبنا الليله، ومرحبا بكافه الطلبه متاعنا في جميع الكليات والمعاهد التونسيه. ولكن قبل أن نبدا احمد، كما تعرف اللي يكونوا احنا في اذاعه المنسير،
0: ايوه،
1: وكذلك زاد نتبع في الاخبار نتاع دوره ميديا فوتبول كاب بمناسبه ستينيه التلفزه الوطنيه.
0: ايوه،
1: ونحب نهني اذاعه المنسير على الانتصار الباهر.
0: برافو.
1: والانتصار المستحق على التلفزه الوطنيه 1-2 والرياضية، ويترشحوا للدور النهائي
0: كل
1: اللي باش يتم معناتها قريبا على ضد نهار السبت ضد يونا فهم. وانا ثقتي كبيرة في فريق اذاعة المنسير، ان شاء الله باش يتعدى في وان شاء الله يجروحونا بالكوب
0: باذن الله. قلت ربي نجيو نتصوروا به لهنا وكل شيء امورنا منظمه. تك صحه دكتور. ريت سبورتيف راهو اللي مغروم بالسبور يتبع الاخبار الكل، هي دورة كبيرة. يعطيك الصحة دكتور على التحية هذه وعلى التهنة هذه، وإن شاء الله نواصل التألق كنادي إذاعة، معناها نشرف الإذاعة العمومية بصفة عامة، الإذاعة التونسية وإذاعة المنستير. شكرا دكتور.
1: اللياقة بدنية متميزة عن جميع المنسيين،
0: معناها
2: لياقة بدنية ولياقة مصدحية
0: لا لا بس مترانين بارك الله بارك الله. يلا مريم مرحبا بك.
2: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بك سيد احمد، دكتورنا العزيز، الفريق التقني هيثم معاذ، الطلبه نتاعنا المستمعين لنا اللي اشرفت السنه الدراسيه على الانتهاء، ونقول لهم هارد لاك لكم والناجحين مبروك عليكم، خاطر فما برشا دي ريزولتا خرجوا توا، وفما برشا دونك نقول لهم مبروك، واللي قاعدوا لدوره التدارك نقول لهم هارد كورة وحد شيء
0: ولا ان شاء الله نقدم لهم نصائح. وظهر لي حتى بالنسبه لكم كاساتذه سنه جامعيه يمكن اقل ستريس اقل تعب، على خاطر ما عادش فما دروس لكن فما المراقبه وفما تحضير للامتحانات وتحضير العام الجاي الموسم القادم زاد الدراسي، ان شاء الله يكون موسم فيه جديد، على خاطر هذا نرجعوا له باكثر تفاصيل.
2: هو راهو احمد
0: بعد ان شاء الله
2: هما على مش فما برشا ناس يخموا يقولوا راهو الاستاذ الجامعي سي بون يقري نهارين في الجمعه
0: ويرتاح
2: وفي صلعه عنده راحه والله ما يعرفوش اللي هي من اتعب واشقى المهن هي استاذ تعليم جامعي، خاطر هو مش مطالب بالتدريس برك، مطالب بالبحث، مطالب بالتأطير، مطالب بالبرمجه نتاع، مطالب بتجديد الكور نتاعو، معناه راهو والله ما تقولوش احنا دي كونتراكتي انا والدكتور اليوم جينا، مي راهو بالحق معناها تستنى فينا خدمه اخرى.
1: استاذه مريم نعلمك اللي يكون وانا دي كونتراكتي وواصل في الكونتراكسيون، تعرف علاش؟ لانه هي قالت الاستاذ انا والحمد لله بعد 40 سنه من التدريس باش نكون ما هزنا نحضر اخر المداولات نتاع النتائج
0: بحياتك طول عمرك
1: وان شاء الله، وكذلك معناتها وقيت اللي احال على شرف المهنه
0: ما شاء الله.
1: وانا يعني بصراحه
2: هي ما احنا ما تصورش ما تصورش ولكن لا سي لا دي فورماسيون بروفيسيونيل احنا فينا
1: باش مانيش نغادر الجامعه، ولكن باش نكون ان شاء الله في الاكسبرتيز وخبير في ديداكتيك يونيفرسيتير والبيداغوجي الجامعية من خلال محاضرات داخل الوطن وخارج حدود الوطن، وكذلك الكتابات فهمت ليها.
0: اي علاش ما نعملوش قراية أخرى زاد نقراو حاجة أخرى اختصاص آخر توا عندنا زوج اختصاصات نزيدوا الدكتوراه الثالثة علاش لا؟
1: مازلت نخمم لا مش مشكلة هذاك إن شاء الله نواصلوا، ولكن إن شاء الله في مهام أخرى. دونك مريم ارتاح وعطلة وأنا عندي فيك ثقة باش السنة الجامعية 26 27 أنتوا بقية الزملاء فعلا أنا نقسم مريم في الوهد اللي يكونوا مهنة الأستاذ الجامعي والأستاذ والمربي بصفة عامة راهي مهنة شاقة ومتعبة، وراهي ما هيش كالساعات نعدوها في الجامعة بقدر ما يكونوا تحضر الليكور متاعك وتبدأ في التأثير من الأول وتبدأ يعني في كذلك عنا برشة اللي وهي المتابعة، المتابعة متاع الطلبة واللي جيوك من أول العام باش يحبوا يخدموا التأثير. دونك وكذلك مجالس الأقسام والمجالس العلمية والدورات التكوينية. دونك هذيك هي الديناميكية الجامعية.
0: به نحكي شوية على الاستعداد الجيد لدورة التدارك، نسميها دورة الأبطال على خطر تتطلب مجهود إضافي ومجهود كبير، وفما ستريس من نوع خاص الحقيقة في الدورة هذيك على خطر هي الساعة الفرصة الثانية واللي تعتبر أخيرة في العام هذاك الدراسي بالنسبة للطالب، وذي اللي يعمل شوية ضغط للطلبة اللي عادي، ولكنها تبقى فرصة مهمة للطلبة باش ينجحوا باش يريكوبيري وشوية يمكن اللي ضيعوه في وسط العام ويعرفوا كيفاش يقرأوا ويراجعوا. كيف كيف زادة نجم نعتبروها معناها توري عزيمة الطالب قوة شخصية متاعه كي يسلكها وينجزها إن شاء الله الليتاب هذية بعد ما يقرأ بعد ما يعمل مجهود، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وكعليش الأبطال احنا نسميهم اللي ينجحوا في الكونترول، لكن ماذا بينا نسكول تنجح برانسيبال على غالبة يعني هي فرصة من الفرص، إن شاء الله نعرف كيش نجم ونزغله.
1: دورة الأبطال أحمد تسميت وخذيت التسمية دي، ولكن راهي وراها خليني أنا حاب نزيد دورة التحديات ودورة إثبات النفس ودورة كذلك هي التدارك. والله أنا ضد كلمة التدارك، ماذا بيكونوا يعني اللي عدي هو عدى البرنسيبال ولا عاش الامتحان وبش يزيد يعيش امتحان من نوع آخر، وبتلعى المستوى التكويني عندي بالنسبة لي أنا ألا ينجح في دورة التدارك هو يكون متكون في هذه المادة لأنه رجعها مرتين وما فماش فرق راه وقتلي بشنجح في البرنسيبال وإلا في التدارك، فما هو كشوية على مستوى النفسي على مستوى كذا، ولكن
0: شوية في الكلاسمو زاد من بعد خاصة في الكلاسمو
1: يمكن يزاد يجيب معدل مخير، ولكن هي علاش تدارك باش تكون كان على مستوى إذا كان مش يترشح الماستير بار إكزامبل يعني تبدأ عنده هذا، ولكن احنا ننصحهم طلبة متاعنا سواء كان ألا نجحوا هاليوم ولا مازالوا نشجعهم ونقول لهم راكم تنجموا يس يو كان، وشوية تركيز دون لي بليزير دون لا موتيفاسيون، عطينا برشا نصايح احنا كيفاش نراجعوا، ولكن على مستوى النفسي خلينا نقولوا انا متأكد اللي زملائهم وصحابهم يأجلوا الفرحة ويأجلوا الليفوري متاع النجاح حتى اللي يخلطوا الزملاء متاعهم وهم مساندة لهم ويعاونوهم ويسهروا معاهم ويراجعوا معاهم بربي المذكرات، وراهو المذكرات هذه كبيرة وكل خرائط ذهنية، وخاصة أنه شوية تنويش شوية تروشيك وتمشي الأمور معناتها بأمل وتشجيعاتنا لهم ومساندتنا لهم، وإن شاء الله يخلطوا على الزملاء متاعهم
0: باش نجموا ننصحوهم الطلبة في فترة متاع التحذير للكونترول على الأقل، خاصة أمور باش ياخذوا شويه معلومات يسترجعوهم ومحضروا البرنسيبال
1: باش تكون اسهل لانه باش يراجع لي فيش نتاعو وباش يحط ثلاثه اربع مواضيع في الماده هذيك ويخدمهم، ولكن خاصه اللي يكونوا خلينا نقول لي كونديسيون كليماتيك والمناخ وخزان درجه الحراره، يكونوا انا ديما راهو المعلومات والافكار مع شويه تركيز نضيفوا لها تويكا هي الواحد نضيفوا لها المناخ سخانة دونك نرتاح أكثر نرقد أكثر، فطور الصباح نشجع عليه عادي جدا تكون لابيتي موجودة الأكسجين برشا ماء نهز دبوس الماء متاعي معايا، تليفوني مسكر مسكر محكم نخليه حتى كالزم عند إذا كان حاشي بيه في الإدارة ما ندخلوش بالتليفونات بربي لأنه احنا عشنا عديد الحكايات ليكونوا نتفاداو كل عمليات، مش أنا في تدارك نلعب الكل في الكل لا خلينا نقولهم في بعض بالعكس بالحق ما نلعبش الكل في الكل ونقول أنا راني تدارك نوع ما ندخلش بالتليفون لا للغش عندك ثقة في روحك وإن شاء الله نكون من ناجحين.
0: مريم
2: أنا شو نقول لهم راو تذكروا لا هي دورة التدارك ما هوش عقاب هي فرصة أخرى باش انت بالحق توري اللي انت قادر على معناها على تجاوز التحديات هذوما الكل, واللي انت تبرهن اللي انت ساعة اول حاجة لازم تكون عندك ثقة في روحك, خاطر راهو ما يزمش تقول سي بون راهو هذه اخر فرصه, خاطر ديما راهو نفسانيا يدخل في الـ في الـ في الـ في الاكزامان الاول في الرسمي معناها في البرينسيبال يقول سي بون حتى كان ما ميسيلش هكا عندي الكونترول كما قال الدكتور, راهو زاد ما نعملوش لو تو بور لو تو, مش نحطوا كل شيء وكما قال في حاجات اخرى وندخل في متاهات اخرى, لا كون عندك ثقه في روحك انت ابريتو حضرت دونك ان شاء الله تعي تكمل تخدم ماذا بيك كل لي زيكزامان القدم تعمل هكا مراجعه خفيفه تخدم كان دي زيكزامان الاكثريه على خاطر ديجا انت محضر كورك وكل شيء تملتيبلي لو نومبر دي زيكزامان تعمل برنامج ليك انت بالوقت بالكالندريي تخرج سيدي تخرج من 8 لنص الليل تعمل كالندريي الرود ماب نتاعك تحطها هاو ساعتين هذو باش نعمل هذو ساعتين هذو باش نعمل هذو ونرجعوا زاد كيف كيف للتكنيك بومودورو.
0: منصوح باش ناخذوا التلخيص نتاع اللي نشحوا برينسيبال والا نحاولوا ما نمشيوش بالنسق نتاع شخص اخر.
2: انا جو بريفير انت خدمتك انت كتيبتك انت تفهم انت شنو عندك حتى اصلا كيف تتذكر فما الذهن معناها فما ميموار تتذكر فين البارتي هذيك كيفاش خدمتها وين خدمتها معناها هذيك جو بريفير انت خدمتك انت.
0: كل واحد وخرايته الذهنيه.
1: بار كونتر انا نشجع على لابرونتيساج بار لي بير بي اي ار اس مع زملاء سي سور فما معناتها الكونفيدون ولا البينوم ولا الخدمه مع بعضها كامل وخاصه ميسيرش كل متميزين واللي نشأوا يراجعوا خاطرش تويكا راهو سي لو ريتم النسق والكروشاج دونك باش يعاونوا على كل شيء ويحطوا مواضيع وينصحوا ميسيرش ادو ما انا ضد تويكا في التدارك باش نراجع ثنائي ويكون كل نجح هذاك في اريحيه ويكون متميز ونهوا النقاط اللي مش فاهمهم سي سور هو يعاونوا فيهم دونك لابرونتيساج مع الرفاق هذاك باهي نشجعوا عليه.
0: انت ذكرتني طالبه قرات معايا عام السنه الثالثه وقت الليسانس نتاعي دره بن سعيد نقدم لها تحيه اللي نجحت ماجور في الاختصاص نتاعنا وقتها في الفينانس وجينا من بوحجر ظهر اللي كان مش غلط يوميا باش تعاوننا في القرايه اني وزميلتي وقتها وفضلها هي باش واحد نجازها وقتها بالكدا
2: تحيه
0: كبيره ليها معناها كيفاش شخص يضحي على خاطر اصحابه وما صيفت كان ما استنيتنا احنا في الريزولتا وعرفتك اللي حارسه تقرا اكثر من احنا احنا نقلقوا عرفت مورال طايح وهي ما شاء الله عليها دونك
1: قدم تحيه هذه عشت انا تجربه كيف كنت لهنا ونحب نقدم تحية للدكتور الأستاذ أسامة الشابي حاليا محامي وبفرنسا ومعناتها في التروزيماني متاعي ليسانس اون دروا دونك جا راجع معايا دو ماتير اللي أنا عاودتهم لا نحب نشكره شكر جزيلا وانت ذكرتني به وكونه هو من الوالة ماجور وجا راجع معايا أنا نعاود في الدو ماتير
0: دونك نعاونوا بعضنا باش نضربوا بعضنا
1: راهو تكون سلسه وتعاون برشا باش يسكروش
0: وتمنيت بالتوفيق زاد البكالوريا ان شاء الله عم جاي نحكي لهم على الاختصاصات نتاعهم في المستقبل ان شاء الله يفرحوا والفرحه تدخل كل دار تونسيه ابتداء من ان شاء الله الريزلت نتاع يوم 23 جوان هي تو الفتره هذه فتره امتحانات وان شاء الله الكل تفرح. بعد شويه دكتور احمد الجريبي باش يكون حاضر معنا في المباشر باش نحكيوا شويه على تظاهر باش يكون في المهدية خاصة بالباحثين يمكن للطلبة زادة تفاصيل إن شاء الله بعد لحظات.

0: تحية متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، باش نحكيو في مشاغل جامعية على القمة الصيفية لتمويل والتحليلات من أجل الاستدامة والتكنولوجيا فاست 2026 بمدينة المهدية. القمة باش تحتضن عديد الدورات التكوينية المتخصصة لتجمع بين البحث العلمي التكنولوجيا والاستدامة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه وأهم المحاور المطروحة والدورات التكوينية المبرمجة. حاضر بحثنا وفرحانين اللي جانا تنقلنا بالذمة من صفاقس الدكتور أحمد الجريبي منسق التظاهرة. سيد أحمد مرحبا بك.
1: يعيشك يعيشك سيد أحمد، ونشكر برشا إذاعة مستير اللي خولت الفرصة هذه لأول مرة معنا. إن شاء الله مش نكون معنا ضيف لنا في إذاعة مستير.
0: مرحبا بك.
1: نحكي لكم شوية على القمة الأولى، هذه القمة الصيفية الأولى للتمويل والتحليلات من أجل الاستدامة والتكنولوجيا، مش تكون تحت عنوان إدارة الأزمات. ولو كنا نعرف وش معنات الإدارة الأزمات، وخاصة طول الحرب اللي قاعدين عايشينها معنا ما بين إيران والولايات المتحدة وتعزيز الاستدامة. ولهنا مش نحكي وخاصة على مقاربة إدارية للبحث العلمي والتطوير الاستراتيجية، معنا اعتبار لزامبليكاسيون مناجيريال تو لي درافو دو ريشيرش تاعنا، لازمنا نلوجوا على لامبليكاسيون احنا مش نستعملوهم. قبل كل شيء نحب نشكر خاصة رئيس جامعة المستير
0: سي كمال
1: شرادة والنواب نتاعو سي سامي يوسف ومدام ليلى حرزله اللي هما معناها عطاونا الأولوية. إن شاء الله مش تكون في مش نكونوا في كلية في سيج مهدية
0: العلوم الاقتصادية العلوم والتصرف.
1: الاقتصادية والتصرف بالمهدية، ونشكر برشا زادة السيد العميد نتاعها سي سامي الصافي. به هذه أول مرة مش تكون إن شاء الله القمة هذه بالاشتراك ما بين ثلاثة جامعات اللي هما صفاقس سوسة والمستير. وسامحوني اللي مش نزيد نعمل تحية خاصة سلطفي بالقاسم رئيس جامعة المستير، هدى بن مبروك اللي هي مديرة ليهاش السي امتا سوسة اللي انا وقفت معايا برشا في هذية
0: سلطفي سوسة
1: جامعة سوسة، وسي احمد الحاج قاسم والنائب امتاعه سي انيس الجربوعي اللي هو
0: دونك كادرور نتاعكم الكل
1: الحمد لله.
0: مريم جدك
2: كان
0: ضيفنا في اكثر من مره سي انيس،
1: وخاصه توجه بالشكر زاده اللي انا استلهمت منه برشا افكار وخذيت منه برشا نصايح اللي هو سي يونس بوجلبان عميد كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بالمهدي
0: مثالش. الكل هو تقريبا معناها يحكي على الاستدامة في نحكي على الاختصاصات اللي باش تطرحوها. القمة كما قلنا تجمع بين التمويل التحليلات التكنولوجيا والاستدامة. كيفاش تتقاطع المجالات هذه في بعضها مع بعضها دكتور أحمد؟
1: عندنا لهنا احنا مش نحكيه على الاستدامة ومش نحكيه على خاصة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تعرف شي سيد أحمد أول مؤتمر صار في تونس على الذكاء الاصطناعي عمتاش؟
0: 86
1: عام 86
0: ليت كيفين حافظ درس
1: في شهر مي 86 تحت إشراف السيد محمد مزالي
0: ودجا لفيش خرجت برشا
1: موجودة لفيش خرشي معنا لهنا ريت الأستاذ دور الأستاذ الجامعي كيفها لهنا اللي هو كل ديما عنده السبق وكل ديما يلوش. شوف انت يا عام 86 اللي هو الانتليجنس ارتيفيسيال والذكاء الاصطناعي اللي كان موضوع حارق وموضوع ساعة معناها كل جامعة تونسية وجامعة التونسية
0: نحكيه على 40 عام التالي
1: 40 سنة التالي صارت معنا اول مؤتمر على الذكاء الاصطناعي فهمت. وهيك علاش لهنا الاستاذ الجامعي لازم يكون اول حاجة نحكيه على الانفتاح، نحكيه على خدمة للبلاد فهمتني ولا في العادة أو في البلدان العالمية بلدان متقدمة سياسات كلها تتدرس في الجامعات قبل كل شيء راهي فهمته.
0: به نلقاو في البرنامج برشا دورات تكوينية دكتور أحمد،
1: عندنا الدورات التكوينية
0: ولا ماذا بينا ناخذ عليهم أكثر تفاصيل. لشكون بشكون مواجهة؟ هل هي للباحثين والجامعين فقط للطلبة عندهم نصيب يمكن من التكوين اللي باش يتخرجوا بروشينمون نجم نقولوا زاد باش يكونوا موجودين معكم ومعنيين بالدورات هذه؟ دونك كان ناخذوا فكرة على المواضيع العامة
1: إن شاء الله. مش تكون عندنا الدورات التكوينية مخصصة خاصة للطلبة التوانسة اللي هما بالإنجليزية وباللغة الفرنسية، ومش يكونوا عنا زادة دورة تكوينية زادة باللغة العربية اللي هم عندنا كثير اللي هم طلبة أجانب
0: اللي هم الدول العربية
1: اللي هم من الدول العربية ويفهموا باللغة العربية. وهذه حاجة بالي نحن أنه الشهادة التونسية وشهادة الدكتوراه التونسية في جميع في بلدان معناها العربية وكل شيء عند الصيتة متاحة ولازم نحافظوا على قيمتها. فهمت؟ أما قبل ما نمشي طول الدورة التكوينية عندنا حاجة أخرى
0: قل.
1: هنا إن شاء الله مش تكون عندنا في القمة هذه مش يكونوا عندنا 9 كما نقولوا بانيل إيش يسميهم هم بالعربية 9 طاولات مستديرة
0: موائد مستديرة
1: موائد مستديرة مش تكون الميدة الأولى حول الاستثمار المستدام وتخفيف المخاطر.
0: تعرف انت قدام ميكرو سيد احمد وبرا
1: خاصه انت تعرف ايش معناتها اللي احنا لهنا ايش معناتها الاستثمار المستدام نحكي لهنا خاصه انه البورصه التونسيه ولات عندها ديناميكيه كبيره خاصه وقت بدينا نحكي على اعداد تقارير الحوكمه البيئيه اللي هي كانت ما زالت اختياريه وان شاء الله مش تكون اللي هي مش تولي اوبليغاتوار ان شاء الله مش تكون اوبليغاتوار. عندنا زادة عندنا زادة مائدة مستديرة أخرى مش نطرق فيها للدين العام الانتقال الطاقي وتكامل السياسات في ظل عدم اليقين. لهنا وقت مش نحكيه على ظل عدم اليقين راهو مش نحكيه عدم اليقين اتجاه السياسات اتجاه الطاقات وخاصة احنا في المشاكل اللي قاعدين نعيش العالم جيوبوليتيك
0: تأثيراتها خلينا نقولها على المنطقة.
1: عندنا زرع طاول مائدة مستديرة أخرى على الاتصال الأزماتي وتسويق المحتوى وخاصة احنا صناع المحتوى هما ولا حاجة ولا تدرس تعرف اللي هذه مادة ولا تدرس وصناع المحتوى لهنا ولا عندهم أمباكت كبير معناها
2: تأثير
1: كبير. عندنا رابعة زادة إن شاء الله طاولة مستديرة احنا كل يوم في 3 يومات كل نهار عندنا في 3 مائدات مستديرة عليها هذا احنا مش نعملهم بعد مش نكمل احنا لهنا في العادة انه هو تلقاهم المؤتمرات هذوما تلقاهم يعمل لك يجيبوا لنا شكون مش حكينا على موضوع ومسيسيون بلينيير وكل شيء قاعد يحكي وبعد تعد لا انا شقلت نعملوا سيونس صغيرة بلينيير تاع ساعة من زمان وبعد ديريكت نمشيو للموائد المستديرة ولديبا لديبا شكون مش يكونوا ما بين الجامعيين الطلبة اللي هم خاصة طلبة الدكتوراه وشكون احنا الفاعلين الاقتصاديين اللي احنا نحاولوا مش نعيطون نقول لهم يجيونا انتم فاعلين اقتصاديين يجيو نحكيهم بعضنا يجيو
0: نشوفوا المشاكل
1: واللي فاهمين اكثر. فهمت سامحني مش نرجع للمائدة المستديرة الرابع اللي هي مش تكون على تقارير الاستدامة الأوديت تحديات والممارسات والأفاق لهنا زاد عنا حاجة أخرى أنه هو عنا زاد مائدة مستديرة على الذكاء الاصطناعي خاصة في التدقيق والجبية والتحديات والفرص ولهنا عنا الحمد لله عنا زاد مشروع ممول من وزارة التعليم العالي. المشروع هذه اللي مش تكون حاملة المشروع هذه الأستاذة سهير النيفر مع خلود البوكادي ويسرى مقني. يسرى مقني هذوما اللي هما من جامعة صفاقس لهنا اشتغلوا على منظومة مبتكرة لتحصيل الأداء على القيمة المضافة TVA باستعمال تقنية البلوك تشين اللي هذا أول مرة مش عملوا الحاجة هذه معنا بروجي من السريال. سامحني
0: كملنا السوجي الاخرين ظالم تاع المائده الاخيره
1: مازلنا عندنا مائده 6, 7, و8 عندنا
0: كملوهم في ساعه
1: على اعاده الابتكار والمنظومه بعث المشاريع ان شاء الله. زاد عندنا في المائده رقم 7 مش نحكيوا على عمليه تطوير عمليه النشر الاكاديمي اتقان بنيه محتوى الكتابه العلميه ولهنا مش يكونوا عندنا 4 من اكبر ليزيديتور اسوسييت اديتور في قداش من
0: هذول اللي حبيت ناخذ فكره عليه معاك الاسماء اللي باش تكون موجوده اللي هي اسماء نتاع جامعيين تونس فقط والا فما اجانب اللي باش يشرفوا على المواد المستديره هذه على اللقاءات العلميه هذه باش تكون على مدار 3 ايام ظهر لي معناها يوم 26 27 28 جوان دونك زاد ماذا بينا احنا نلقاو ناس عندها تجربه وخبره خاصه في دول معينه بحكم اللي زاد اللي صار في العالم باش يكون مرتبط بالمحاور اللي باش تطرحوها. دونك فما جامعيين من الخارج، اسماء من برا دكتور احمد، والا فقط المختصين التوانسه هما باش يكونوا حاضرين؟
1: اسماء كبيره من الخارج اللي هما توانسه، وفي زاده
0: نشطوا لبرا،
1: نشطوا لبرا كيما بروفيسور منذر بلالح اللي هو معنا إنسان معروف، خاصة اللي هو مستشار في عديد من البنوك العالمية، وكتابات والكتب متاعه كل ندرسه بهم. عنا زادة خلدون البيطار مش يكون عنا هذا من بريطانيا اللي هو عطاه الثقة، وتعرفوا أنتم مش معناتها وقت ناس كيما هذوما يعطيوا الثقة ويجي وعلى حسابهم الخاص، اش معناتها على حساب معناها هو يخلص ويجيك عليه خاطر عنده فيك ثقه، وعنده ثقه في التوانسه احنا والشغل نتاعنا. راه سامحني بالكش مش نحكي انه هو عندنا اسماء تونسيه كبيره كيما سيانيس الجربوعي، سي هشام خليف،
0: لا هو في على المستوى العلمي والكفاءات التونسيه في كل مره احنا نجدوا نفس المعلومه ونقولوا راهو ما شاء الله الادمغه التونسيه معناها مشرفه البلاد ومشرفه شركات ومشاريع كبيره في العالم، معناها اللي في تونس وجات الفرصة باش تكون فما لقاءات ولما باهية. خليك مريم تفضل زيد تفاعل مع الدكتور أحمد، وبعد دكتور أنور كان عنده سؤال على خطر لقاء كما هذا في آخر عام، يمكن في آخر العام الدراسي والموسم الدراسي، فرصة زادة باش الناس الكل تحضر حاجة تكون مدروسة بالباهي، وناس تفرغت للمؤتمر هذا والقمة هذه، وظهر لي مش سهل التحضير متاحها. دونك تو نحكي زادة على شوية تفاصيل لوجستية كيفاش بدأت الحكاية تتحضر وكيفاش خدمتوا عليها. تفضل
3: أحمد نشاطرك الرأي. هو كيف نراو لما هذه كما أنت قلت، لما معناها يونيفرسيتي متاع سوسة مستير وصفاقس، إلي نو سو سون دي رونو، معناها الناس بالحق

0: خاطر
1: مهمة جدا المؤتمر معناها مش مش إنسان مش حاجة عادية في لما كمان هكا أو أول مرة تصير هو
2: إن شاء الله زاد عنا زاد سيلان مرشرف الدين اللي هو فول بروفيسور في قطر يونيفرسيتي اليوم الأسماء المعروفة واللي هو شيرد مركز بحوث فما عنا زاد نايف الصقر اللي هو سعودي واللي هو مدير مركز بحث في السعودية في جامعة الإمام وانت تعرف معنا الجامعة السعودية راهي توا رقم واحد معنا في الدول في ترتيب الدول العربية وخاصة اللي هما في
0: كفاءات تونسية
2: لأننا نرجع معنا كفاءات تونسية وزادة اللي هي عاونتني برشا اللي هي هالة النموري مليون اللي هي بالحق هي اللي عرفتنا على برشا اللي زديتور هيك تبارك الله عليها وهي اسوسييت ايديتور معنا اعتبار معنا رئيسة مساعدة في مجلة اللي هي علمية الرباف معنا من اكبر المجلات وما ننساش زادة نذكر صديقي سمير بلخاوي رحاب البدوي ومحمد الفخفاخ ومدام يسرى المنيف مديرة وخاصة صديقي اللي نحبه برشا هشام خليف
0: هما الحقيقة أسماء معناها متميزة في مجال البحث العلمي وفي المؤسسات الجامعية في تونس وألا في البرة فما الأجانب وفما التوانسة العدد الأكبر وطبيعة على الجامعين التوانسة قمة كما هذه دكتور أحمد قديش قعدتوا تحضروا فيها على خاطر باش تعملوا اللقاءات هذه الكل ما هو سهل وقمة تأسيسية نتصور هاي الفكرة عندها سنوات تتخموا فيها كقمة كبيرة معنى
2: نحق الصراحة
0: الصراحة
2: هذه الفكرة كانت عندي هكا خالجتني عندها قديش حاجة نشوف أنا أما التطبيق متاعها صار
0: فاست
2: كما هي
0: معنى
2: في ظرف شهرين
0: أي ما تجيك
2: كل شيء هيك معنى اعتبار جيت بطبيعتها وأنا متفاجئ من حاجة برك
0: تعاون متاعها
2: خاصة التعاون نتاع شو السيسوسة هدى بن مبروك صفاقس وخاصة المهدية أما ذا ما حاجة بركة لأن معناها فاق التوقعات أنهم العدد نتاع الأبحاث اللي هي مرسلة والأسماء اللي هم جايين مش يجيوا معناها ثم أسماء كبيرة معناها في الميدان بتاعنا في المالية وفي المحاسبة
0: وفي اللوجستيك
2: ومعانا زادة سامحني ما نبيش ما ننساش معانا زادة ثلاثة حتى التوا رؤساء مدارس دكتوراة اللي هما مديرين مدارس دكتوراة مش يكونوا معانا زادة موجودين معانا زادة لم يهدري
0: هو سؤال وهو ظهر لي توجه من عشرة وانت تجاوبني دكتور أحمد ما خفتوش شوية في قمة تأسيسية معناها قمة أولى صيفية كبيرة بالحجم هذايا باش تدرجوا برشا مواضيع في قمة واحدة ما كانش يمكن الاختيار تكون على أكثر من قمة على أكثر من دورة خاطر نلقاو اليوم تحكيوا على الذكاء الاصطناعي على التحول الرقمي على التكنولوجيا بطبيعة بصفة عامة على الاستدامة على الاقتصاد وتصرف زادة المواضيع اللي تهم المجال البنكي ما خفتوش شوية يمكن الشارج اللي باش يكون في القمة
2: القمة هذه كانت متعددة الاختصاص واللي هما احنا توا يزينا من حاجة انا بالنسبة لي انا منحبش حاجة اختصاص في المالية والمحاسبة والا في
0: اللوجستيك تكون مفتحة على برشا مجالات
2: كل عليه خاطر احنا كما الطرق الكمية في كل وحدة نجم تكون موجودة
0: صحيح.
2: التكنولوجيا في كل وحدة العباد اللي يخدموا على اللوجستيك العباد اللي حتى لو كان احنا البيوتكنولوجي يخدموا على السستينابيليتي معناته كيف يستحقوا زادة دراسة معطيات يستحقوا وصارت معناها ربطة مزيانة شو
0: بالتعاون من الجامعات هو الحقيقه كي نراو الجامعات ولا ثلاثه جامعات معناها قاعدين يخدموا في معناها تظاهره واحده ديما ناكدوا راهو عمل الجامعات التونسيه عمل لازم يكون متكامل ماهوش في منافسه على خاطر بعد تلقاو تصنيفات ومعناها الاخبار اللي تقول هذايا في المرتبه الاولى وهذه الجامعه كذا راهو هذيك على خاطر فما تصنيفات عالميه وعادي معناها باش تزيد تحفز على البحث العلمي لكن راهو العمل ما ينجم يكون ناجح في على المستوى التعليم العالي إلا ما يكون فما تعاون بين المؤسسات الجامعية والجامعات في حد ذاتها دونك هذه حاجة مهمة
2: أنا مش أقول لك كيفاش هي صارت زادة الحكاية أنه أنا من صفاقس وخريج معناها جامعة صفاقس دكتوراه وكل شيء ودرست في المهدية وربطت علاقات من المهدية عندي 11 سنة في المهدية وعندي زادة اللي هي زميلتي في الدراسة هدى بن مبروك اللي أنا معناها كنا نقرأ بعض عامة المستر

0: وبعد تلاقينا معنا في مؤتمر كل شيء، وكانت الفكرة باش
1: كبرت بشوية بشوية
0: كبرت
1: حتى انت
0: بشوية
1: رجعت وباش
0: والحمد
1: خدمت
0: لله.
1: عليه. طيب
0: وفي وزارة حاجة أخرى، الجمعيات، عندنا جمعيات اللي هي كيما لاسوسياسيون تونيزيان دو لا كونتابيليتي، جمعية تونسية المحاسبة اللي هي ترأست توا سوسن بوجلبان، واللي هي معنا زاد قبلها مدام سلمى دمق، زاد ثم لاسوسياسيون دو ترافاي كولتورال تاع لي اش سي تاع سوسه اللي تو يترأس السي حمد الطيب، نشكروه برشا على التعاون وقف معايا برشا هو. وعندي زاد معايا في الفريق نتاعي يسرى بو رمضان اللي هي بالحق تعبد برشا معايا، هي محمد الفخفاخ والفريق الكل.
1: يعطيهم الصحة وان شاء الله ان شاء الله نتمنوا النجاح والتوفيق للقمة هذه. وكما قلنا من 26 28 جوان باش يكون في اف سيك المهدية في الكليه نتاع العلوم الاقتصاديه والتصرف بالمهديه. دكتور بدنا نحكي على المهديه لازم نيش نتجاوز
2: قبل كل شيء ساعه نرحبوا بسي احمد زميلنا. سي احمد مرحبا بك،
3: مرحبا
2: شرفتنا بالاذاعه. ولكن بربي الميد المستديره رقم 9 اعلني على العنوان فقط.
1: شرجعوا عليه باش ترجع له الاوراق الكل.
0: النقل واللوجستيك المستدام، تحديات الابتكار والافاق المستقبلية. ولا هنا مش تحكيوا على قطاع النقل.
1: أيوة.
0: والسيارات الهجينة
1: عنده ما يقول.
2: على كل أنا نشجع مثل هذه المبادرات والمساهمات، وكذلك زاد يعني الإضافة في قمة، ولكن يعني لكل وخاصة أنتم إدارة الأزمات مقاربة إدارية والبحث العلمي لهنا إن شاء الله يعني مواضيع هامة، شخصيات متميزة يعطيهم الصحة. وأنا أمنيتي إلى القمة دي تخرج على مخالفة للقمم والكلوك والمؤتمرات اللي
1: يصيروا
2: 40 سنة. ولكن حاجة بركة اللي يكونوا أي قمة وأي كلوك وأي سيمبوزيوم يزموا يلتصق جزء ديريكتمون بمخرجات تكون مخرجات على السياق التونسي والانطلاق من الأزمات التونسية في جميع المجالات
1: من الواقع متاعنا
2: بالواقع متاعنا، والحالات والبحوث العلمية تلتصق بالواحد باش تعطي الإضافة على مستوى لأنه لا فالور أجوتي متاع القمة يجب يكون يرجع بالنفع، مش على كونه البحوث العلمية وذكرنا في الجامعة وانسيتويت وعام كامل والدكاترة وزيكول دكتوران، ولكن الجامعي والباحث بالنسبة لي أنا طالما لا ينطلق من الواقع التونسي ويعالج الأزمات التونسية في جميع المجالات بيعطينا مخرجات ويعطينا حلول، وبالتالي المواد المستديرة معناتها جدد في الاختصاص متاعنا احنا ولينا نخرج بحلول عملية للواقع التونسي انطلاقا من الأرقام التونسية وحلول 2027 و28. يعني ممكن نقوله استدامة
1: ديما الوقت
2: بتسجل هو للأجيال التونسية وللأحس وفق الأرقام التونسية وبديل باش يغير المشهد الاقتصادي والصناعي والثقافي وما نقعدوش في لأنه احنا الجامعيين خليني نقولها رانا يعني ننظروا ونتكلموا، ولكن نحب أنا نهبطوا الأرض الواقع ونلتصقوا به ونخرجوا بآليات عملية براتيكابل ونعرضوها على ديسيدور يعني pour changer les politiques publiques de n'importe quel quel soit finance soit ainsi de suite.
1: خاطر عندناش برشا وقت.
0: أنت ملاحظتك مهمة برشا بيقبل كل شيء. مش أقول لك حاجة اللي أنا معناها درست في تونس، معنى أنا خريج المدرسة التونسية، تونس عطاتني برشا حاجات، هيك علاش أنا تو ثم كيما جماعة يقول أنت لين تعمل فيهم الحاجات هذوما، خاطر نحب نرجع شوية من اللي عطاته لي تونس، وهيك التعليم المجاني هيك نحاول باش نرجع كيما واحد، معنى الأم عطات لولدها من بعد وقت تكبر تستنى ولد وما تستناش يا أما لازمه هو مش يعطيه. وهيك علاش أنا حتى في الدكتوراه متاعي وقت اشتغلت عليه مش نحكي وزاد على البحوث في تونس، اشتغلت على تونس وكنت أنا وسيط في البورصة، والدكتوراه متاعي كل اشتغلت على البورصة التونسية والمخرجات متاعها استعملها شركة الوساطة اللي كنت نشتغل فيها، مع العلم أنه وقت نشتغلوا على تونس انه هو البحوث اللي تشتغلوا على تونس وقت مش نجيو ونشروها في المجلات العالميه مرات يصير يتعبوا خاطر تونس رانا حبينا ولا كرهنا نراه اقتصادنا صغير باش تحكوا خساره في الميدان نتاعي انا اش مش يصير لهنا مش نتعبوا باش تنجح انت في مناظره تخدم على ابحاث في تونس تتعطل هيك علاش لهنا لازمنا احنا نلقاو نشجعوا اللي احنا الابحاث ونفر نحاول مش نجمش نفرض انا عليهم اما نحاول انه هو الدكتوراه التونسي الدكتوراه اللي لازمها تعالج حاجات مواضيع اللي هو
1: الدكتور حاب يوصلك ان شاء الله بعد ما توفى معناها التظاهر هذه يكون فما خريطه عمل توجه باش نحاولوا نطبقوا على الاقل
0: احنا ان شاء الله رجال العمل مش يكونوا موجودين
1: ولا معناها فما فرصه نتاع حتى التشبيك بين
0: واحنا لهنا القمه هذه فاتحين ايدينا للفاعلين الاقتصاديين باش يجيو ويحضروا بحذانا فهمت
1: ان شاء الله باش مش نكمل معاكم
2: مريم بنحب الشيخ عمل يكون صديقي وزميلي سي حمد الطيف نحب نحييه وناش ياسر واشتغلنا مع بعضنا مدة سنوات وديما نرجع ليكون راهو الجامعة التونسية من حقبة بورقيبة إلى حد الآن وذكاء السياسة 86 ليكونوا الجامعة التونسية ركيزة من ركائز البحث العلمي ماش كانش كان في المغرب العربي أو في أفريقيا كانت مرجع وإن شاء الله ترجع للجودة والنوعية
1: في نكمل معك بسؤال دكتور أحمد جريبي يعطيك صحة على حضورك معنا خذينا فكرة عامة على القمة الصيفية اللي هي أولى وقمة مهمة جدا كيفية المشاركة الناس تحب تشارك في القمة هذه من الاختصاصات اللي سميناها في المستديرة وإلا في الليزاتو اللي باش يكونوا موجودين كيفاش نجموا نتواصلوا مع المنظمين وكيفاش نجموا حتى الشركات زادر نتصور رأي فرصة زادة مهمة جدا باش يكونوا حاضرين
0: قبل كل شيء اللي هي لهنا أنا ركزت أنه هو تكون القمة موجودة في الكلية أما الناس تقول لي علاش العادة القمم الكل تلقاهم في النزل وكل شيء لا أنا شقلت حبيت نعملوها للكلية واللي هي لبن التغيير للكلية وخاصة الفاعلين اللي احنا الاقتصاديين نحاولوا باش نرجعوهم للكلية الام ونحاولوا ندرسوا معهم ونرجعوا يجيوا ارجعوا المقاعد ونشوفوا نتناقشوا خاطر ثم كلمة توجع انا سامحني بلكشي عبد ما يحبوهاش اما انت تعرف وقت مرات نحس ثم شركات وكل شيء يجي يقولوا اللي قريته انساه توجع الكلمة هذه هيك علاش انا نحب نلقاو حل اجا انت يا فاعل اقتصادي
1: كيفاش الفاعل الاقتصادي نجم يشارك
0: فيها هذه ما الحاجة هذه وحنا نحاولوا باش نعاونوها نجيو كيفية
1: المشاركة
0: كيفية المشاركة لهنا مش يبعثوا بالايميل خاطر جات صريعة ما نجمناش نعملوا موقع الكتروني فهمت مش تكون بالميل اسعار نتاعها اللي هي بالنسبة للطلبة 3 ايام معنا إذا مش تكون في الكلية تشمل دورة تكوينية مجانية ومعها الحضور وتقديم ورقة بحثية معها مش تكون نعملوا فسحة أكل اللي هو أكل مش نجيبوه معنا نعملوا أكل 5 نجوم والحمد لله معنا باش نعملوا حاجة كما نذية ومعها زادة بوست كافي مش تكون ب300 دينار فقط 3 أيامات بالنسبة للطلبة بالنسبة للأساتذة أكثر ب50 والناس اللي جايين من برا وكل شيء مش نعملوا لهم اعتبار السكن في نزل فاخر اللي هو فاخر مش تكون بين 650 للطلبة ليلتين
1: واضح هذا جوست خذينا فكره عامه خاطر وقت الاخبار نشكرك برشا دكتور احمد جريبي يعطيك الصحه على حضورك معنا من صفاقس حكينا على القمه الصيفيه للتمويل والتحليلات من اجل الاستدامه والتكنولوجيا من 26 ل 28 جوان بكليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بالمهديه بالتوفيق لكم في القمه هذه وان شاء الله المشاركات تكون باعداد كبيره وتحصل فائده للجميع نشكرك برشا يعطيك الصحه
3: زريبة صوت زهوان على الموجة 104.7 104.7

0: بسمة
1: إذاعة المنستير.
2: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.731 مليار دينار، ما يمثل 1.5% من الناتج الداخلي الخام وفى أبريل 26/2000 مقابل 2.957 مليار دينار أو 1.7% من الناتج سنة 25/2000 وفقا لما أظهرته معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي في أعقاب اجتماع مجلسه دون اعتبار قطاع الطاقة. وسجل الميزان التجاري فأيضا قدره 1.461 مليار دينار موفى أفريل 26/2000 مقابل 0.726 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25/2000. وفسر البنك المركزي ذلك أساسا بالأداء الجيد لميزان الخدمات، مما ساهم في الحد من تعمق عجز الميزان التجاري المنجر عن ارتفاع كلفة الطاقة. أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة مليوني دولار أمريكي، حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمية، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صدق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 مايو يتواصل إلى يوم 6 جوان 26/2000. أفادت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة بأن موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون تسجيل إشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى حد الآن حوالي 280 ألف قنطار وبنسق يومي يناهز 32 ألف قنطار، مؤكدة أن عملية إجلاء الحبوب تتم بصفة عادية. أظهرت الإدارة العامة للصحة النباتية والمدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مجددا من خطورة جلب أي نباتات أو منتجات نباتية من الخارج إلى تونس. ونبهت المديرة العامة لإدارة الصحة النباتية نعيم المحفوظ إلى التأثيرات والانعكاسات الخطيرة جدا على النسيج الفلاحي جراء إدخال أي نباتات إلى تونس من الخارج، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يتسبب في ظهور وانتشار فات في بلادنا. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: رجعنا لكم مستمعينا في مشاغل جامعية في الجزء الثاني من البرنامج باش نمشي والوجهني وكل عادة اختصاص ما حكيناش فيه قبل باش نحكيو عليه اليوم وظهر لي إن شاء الله في البرجة الصيفية كي يكون فما الطريق للجامعة باش نعاود ونذكروا بالاختصاصات ويمكن زاد المسارات الدراسية والاختصاصات فيها التغييرات هذا نرجعوا له إن شاء الله بأكثر تفاصيل من خلال حتى الاجتماع اللي عملوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن شاء الله بعد شوية بعد لحظات نحكيو عليه في دقيقتين نبداو ونحكيو شوية وبعد نرجعو بعد الإذن مثالش مريم على الاختصاص اللي اخترناه الأسبوع هذا
1: به شكرا سعى أحمد نجدو التحية للمستمعين متاعنا الكل اليوم باش نحكيو على اختصاص البيزنس انتليجنس أو الذكاء التجاري اليوم كما قلت باش نحكيو عليه الاختصاص هذا حديث برشا مطلوب في تونس وفي العالم ككل ويجمع بين التكنولوجيا التحليل والذكاء التجاري ببساطة المؤسسات والشركات اليوم تنتج كميات هائلة من المعطيات يوميا معطيات بيانات مبيعات مصاريف حرفاء مخزون حملات تسويق معاملات مالية وغيرها لكن وجود المعطيات وحده ما يكفيش المهم هو كيفاش نفهموهم المعطيات هذوما كيفاش نستغلوهم لصالح المؤسسة باش ناخذوا قرارات صحيحة اللي يتمثل في جمع المعطيات سامحوني عفواً في جمع المعطيات وتنظيمها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات وهنا يجي دور الواضح للبزنس انتليجنس تنجم تعرف مثلاً شركة عندها عدة فروع في تونس شنية أكثر الولايات اللي تحقق مبيعات شنية المنتجات الأكثر طلب شنية الفترات اللي ترتفع فيها المبيعات أو تنخفض شنية نقاط الضعف المؤسسة كيفاش تنجم تحسن الأرباح وتقلص المصاريف لذا هذا الكل يخلي المؤسسة تتخذ قرارات مبنية على أرقام صحيحة ومعطيات حقيقية مش تخمينات ولا ديزيلوجيون به علاش الاختصاص هذا مهم جدا اليوم نحكيه على عصر البيانات كل عملية شراء كل زيادة زيارة لموقع إلكتروني كل معاملة بنكية وكل عملية إدارية تخلف بيانات الشركات العالمية الكبرى اللي نجموا نذكروهم كما جوجل ميتا أمازون ميكروسوفت هذم الكل تبني قراراتها اليومية على تحليل البيانات حتى في تونس البنوك شركة التأمينات شركة الاتصالات مؤسسات الصحية والقطاع الصناعي ولا يعتمد أكثر فأكثر على تحليل البيانات شنية المواد اللي تتقرأ في الاختصاص هذا عنا الإعلامية كما الالغوريتم والبروغراماسيون ديفلوبمون ويب البايثون قواعد البيانات باس دوني داتا ويرهاوس بيج داتا تحليل والإحصاء ستاتيستيك أناليز دوني داتا ماينينج داتا أناليتكس التصرف والأعمال كيف كيف عن المانجمنت الماركتينج الكونتابيليتي الفينانس البرنسيب دو جيستيون اكسيتيرا كيف كيف نقراو في البيزنس في البيزنس انتليجنس نتعاملوا نستعملوا برشا الباور بي اي ساب مايكروسوفت سكويل دونك هذوما الكل مواد حديثه كيما زاد كيف كيف نلقاو الانتليجنس ارتيفيسيال ماشين ليرنينغ
0: باه نرجعوا نكملوا بعد خاطر عندنا الاذان بالطبيعه وين وقفت كملي المواد اللي نجموا نقراوهم وبعد نتفاعلوا مع الاختصاص هذا اللي اصبح اختصاص مهم جدا
2: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. كنا نحكي على اختصاص الذكاء التجاري في وجهني مع مريم حرزلة. مريم معطيتنا بعض المواد اللي معناها لازم دراستها بشوي حد يتكون في الاختصاص هذا، وبعده نحكي شوية زادة على المؤسسات الجامعية اللي فيها الاختصاص هذا. كان عندك بيانسور دونك وصلنا لوين بالضبط؟
3: وصلنا للمواد الحديثة اللي قاعدة تقرأ وتتطور بمفعول العصر وتطور
2: تكنولوجيا.
3: أول المواد هي بيان سور الانتيليجنس ارتيفيسيال، ماشين ليرنينغ، ترانسفورماسيون ديجيتال، اي كلاود كومبيوتينغ. شكون ينجم يقرا وينجح في الاختصاص هذا؟ الاختصاص هذا مناسب للطلبه اللي يحبوا الرياضيات، الاحصاء، الاعلاميه، التحليل، التدقيق، حل المشاكل، اتخاذ القرار. وين ينجم يقراوهم هذوما الماتير هذا الاختصاص هذا؟ نجموا نقراوهم في الياس جي، في المعاهد العليا، في معهد الدراسات العليا بتونس الكل
2: اللي موجود فيهم اختصاص.
3: لا لا، هو ليسانس. ليسانس هذا ليسانس بزنس انتليجنس، ليسانس باركور انفورماتيك، مي هو راهو يشمل ما بين الانفورماتيك وال
2: انفورماتيك دو جيستيون، معناها قريب شويه في المواد
3: قريب شويه بالضبط. عندنا كيف كيف في الـ HEC موجودين، حاصلوا هو في دليل توجيه نلقاوهم وين موجودين. ما احنا توا بدينا نحضروا شوية لجماعة البك، نلقاو الاختصاصات وين موجودة بالكليات معناها والجامعات، كسوا خاصة أو عامة عمومية. دونك موجودين في هذوما الكل. بالنسبة للأفاق المهنية اللي هي بالحق العام الاختصاص هذا معناها عنده حظ كبير باش يخدم في مجالات متعدده، منها محلل بيانات داتا اناليستس، منها مهندس بيانات مختص في الذكاء الاعمال، محلل تسويق، محلل مالي، مدير مشاريع رقميه، مختص تحول رقمي. وكيف كيف وين باش ينجم يخدم هذم الكل؟ في البنوك، خاطر البنوك راهو تعتمد معناها بالحق من أهم الركائز هي الاختصاص هذا. شركات التأمين، شركات الاتصالات، مؤسسات الصناعية الصحية، المؤسسات العمومية ككل، وشركات الخدمات. مانيش باش نحكي على الرواتب بصفة معناها
2: دقيقة،
3: خاطر هي تتجاوز ما بين 1500 و 2500 دينار
2: للمبتدئين
3: تقريبا للمبتدئين بعد 3 سنوات خبرة، من 2500 ل 4500. راهو علاش نقول هيك؟ علاش نقول وما نلقاوهمش؟ ماهمش موجودين برشا بكثره، معناها اختصاص مطلوب على الاخر ومش موجود برشا. لذا بالنسبه لنا احنا توا نقولوا اللي كل المؤشرات العالميه تقول ان الطلب على الاختصاص هذا، اختصاص البيانات والتحليل والذكاء الاصطناعي، باش يواصل في الارتفاع خلال السنوات القادمه. معناها هذا اختصاص واعد وواعد جدا.
2: نجم نسميه الذكاء التجاري، هذا
3: الذكاء التجاري يعني نجم نسميه. هو مش مجرد اختصاص جامعي بل به مهنة المستقبل في عالم أصبح يعتمد على البيانات الأكثر أكثر فأكثر من أي وقت مضى.
2: يعطيك صحة مريم. دكتور
4: شكرا مريم، يعطيك صحة على كفات ووفات، ولكن باش نبدا من خلال قلت لي يكونوا في واعد وعنده شاخذوا شهري كبار ونسي سويت، ولكن ديما اني نرجع ديما اللي يهمني الشان التونسي
3: في تونس
4: والشان التونسي. ولكن المختصين في الذكاء البيزنس انتليجنس، واذا كان ما عندوش معناتها لا بيرفورمانس ومش باش يعطيني اضافه، كصاحب شركة ينجم ما ياخدوش. علاش؟ لأنه هناك تحديات في تدريس هذه المادة، ألا وهي أولا ساعة احنا خلينا نقوله الذكاء التجاري البيزنس انتليجنس، هو يعني قائم على التحول من إدارة قائمة على الحدث إلى إدارة قائمة على البيانات الصحيحة. ولكن من جملة التحديات خاصة في ظل التحول الرقمي السريع حاليا والتحولات معناتها في على مستوى عالمي، هو يكون تحول رقمي في حجم البيانات، حجم البيانات اللي متسارعة، وكذلك التطور التكنولوجي المتسارع. وهل احنا قاعدين مواكبين هالتطور التكنولوجي ولا يعني ما هو في العالم وما هو بالنسبة لتونس جودة البيانات وإدارتها. إلى جانب ذلك فما التطبيق العملي اللي احنا ديما نقوله التطبيق العملي في تونس. أنا محدودية برامج تكوين المتخصصة في هذا المجال، محدودية الموارد البشرية، محدودية اتفاقيات شراكة مع شركات قوية، كذلك ضعف استغلال البيانات، وخاصة ضرورة تعزيز التكوين المستمر باش ننجحوا فيه ونتعداو. ما هو فما آخر فيتاس في الكرب هو سيزان فيتاس، احنا في تونس نحاولوا كيفاش نوليو في الويتين فيتاس باش نخلطوا على، وبالتالي يلزمنا كذلك نواكبوا هالتحول هذايا. وخاصة فما مادة ما قلتهاش واللي يكونوا باش تكون لها مائدة مستديرة في الكولوك اللي باش يتم، ألا وهو يعني لا جيستيون دي لانسيرتيتود. علاش قلتوا لي في لا جيستيون دي لانسيرتيتود كمادة من المواد اللي يكونوا يلزمنا
2: ما يسمى
4: مفسرين، هو كونوا احنا كل شيء في تحول سريع. نعرف اللي يكونوا مريم حكيت النسق، مثالش يا مريم ما زالش تضحك هي كيفاش انا نستعمل في النسق السريع، لا غالب انا كيك فهمت، لا عندي نسق سريع. الا وهو يلزمنا في كل المواد فما ماده اسمها لا جيستيون دو لانسيرتيتود، ما يسمى باللا يقين، وخاصة دراساتي المادة اللي باش تكون لها مادة مستديرة يلزمها تكون كمادة في جميع الاختصاصات.
2: يعطيك الصحة دكتور.
3: هو
2: أنا عجبتني الحاجة برك التفاعل متاعكم، كيفاش مريم تفسر الماتير والدكتور يختار ديما الحاجة، ما نحبش نقول نيجاتيف، أما التحديات الصعوبات باهي على خاطر علاش؟ على خاطر الاختصاصات هذه تنجم تكون موجودة أكثر في المسارات الجامعية القادمة، وكن سلطوا ضوء على النقائص وإلا الصعوبات باش تكون معناها عندها يمكن حاجات ماهيش بها برشا بالنسبة للطلبة، وهذايا يخلينا معناها نصلحوا حاجات ونجموا نعطيو أفكار زادة للسادة الجامعية
4: يطوروا الاختصاصات. أحمد تبيعة البرنامج
2: ولا خاصة في موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وكل ما هو معلوماتي، ثم الكفاءات التونسية ما شاء الله، خاصة من الجامعيين اللي عندهم التجربة في اللي فوروم، التجربة في التكوين، التجربة زادة كمعناها أساتذة قرار ومعناها وعملوا تكوين ممتاز جدا. لكن ديما تفتقر المجالات هذه يمكن الدعم المالي والإمكانيات، دونك التحديات هذه راهي لإصلاح بعض الأمور للتسهيل يمكن عمل الأساتذة الجامعيين في المؤسسات الجامعية. دونك عجبتني الحقيقة تسليط الضوء على التحديات في الاختصاص هذا اللي هو منعش كان ترجمة صحيحة ولا لا، الذكاء التجاري. فوالا، ما عندكش إضافة في
3: لا والله. أما قبل ما نتعديو الفقرة أخرى نحب نقدم تحية ونهني مدام لميا على تخرج ولدها في مجال الهندسة الداخلية بتفوق، وإن شاء الله العقبة الماجستير متاعه إن شاء الله تفرح به مدام وتفرح بمستقبله.
2: مدام لميا مستمعة وفية للبرنامج، خاصة تتفاعل معنا في كل مرة وتعطينا اقتراحات ومعجبة بالمحتوى متاع البرنامج، على خاطر تقول راهو كوالية زادة ماذا بيا نتكون ونعرف الحياة الجامعية كيفاش، باش تتهنى زادة على ابنها وتكون هكا معناها بالها مرتاحة وتزيد هي تنصحه بطبيعة من نصائح متاعك دكتور ما غير اللي باش مستدير
4: العادي. مدام لميا كمستمعة وفية، أنا كذلك نحب نهنيها بنجاح ابنها وإن شاء الله البرنامج يكون أعطى النصايح لباش الطلبة تنجح. ومرة أخرى ألف مبروك المدام لميا، ومدامها مستمعة وفية باش تواصل، لأن احنا باش نواصل في الطريق إلى الجامعة. كان عنده ولاية داخل يتبعنا والبنية أخرى تبعنا باش تحقق النجاح. مرة أخرى إن شاء الله بالتوفيق والتميز وألف مبروك.
2: في فورمة كبيرة دكتور اليوم. بعد شوية باش نحكيه على المخرجات متاع الاجتماع الوزاري لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، على خطر اجتماع مهم جاي مع تقريبا اختتام الموسم الجامعي، خطر مازال نحكيه ديما قلنا على دور التدارك، ومازال الطلبة والأساتذة في العمل في الشهر هذا. بعد شوية زادة باش نعلقوا على خبر ظهر لي، خبر الحقيقة ما هوش إيجابي برشا، عنا ما نحكيه فيه إن شاء الله بعد لحظات بعد الموسيقى.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3

0: محبتنا. تسعة وستين دقيقة في ذات المنستير، مواصلين معكم مشاغل جامعية حتى للعشرة. مش نحكيه على اجتماع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البارح، اجتماع مجلس الجامعات، وقد تم النظر خلال هذا الاجتماع في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام إمد بالمؤسسات الجامعية، الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. فما نقاط أخرى تم تداولها والنقاش فيها، خاصة فيما يخص المسارات الدراسية الجديدة، زد وضعية المؤسسات. عديدة هي النقاط الحقيقة اللي تم التطرق لها لتطوير منظومة التعليم العالي في الموسم الجامعي 2026-2027. وكنا نحكيه على نظام إمد، ظهر لي ما خيرش من الدكتور أنور بطيب شحكي لنا على النظام هذايا، شنو يمكن ينجم يتم التعديل فيه في الموسم الجامعي القادم، وعليش تم طرح هذا الموضوع في اجتماع مجلس الجامعات مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سي منذر بالعيد. دونك دكتور اختصاصك وعملت عليه ظل لي دكتوره الاختصاص هذا.
1: شكرا احمد. بطبيعة الحال كان موضوع الدكتوراه متاعي الاولى في تعلميه المواد، الا وهو دراسة نقدية تحليلية لنظام إمد الذي أرسي في تونس. كما تعرف هو يعني نظام إمد أصبح نظام عالمي، وقمت بالدراسة هذه لتحليل هل الممارسات البيداغوجية والتعلمية للمكونين والأساتذة الجامعيين في توافق مع فلسفة وروح نظام إمد، ألا وهو التكوين المهننة لا فورماسيون بروفيسيوناليزون دون سيستيم ال ام دي، والمسارات والأرصدة وكذلك الكانيفا و32 مبدا نتاعهم، نتائج منشورة متاع في مقالات علمية. وجاء الآن أنا نحب نشكر السيد الوزير وكذلك المجلس الجامعات اللي ارتأوا اللي يكونوا موضوع متجدد وراهن للنظر وإعادة النظر في نوعية وجودة التكوين الجامعي صلبة نظام إمد. يعني لأنه متطلبات التكوين متجددة، وكذلك يجب مسايرة الواقع الاقتصادي وكذلك التشغيلي، لأن نظام إمد يرمنوا إلى تكوين ممنهم وإلى تشغيلية فائقة والانفتاح على يعني النسيج الاقتصادي الصناعي المؤسساتي للدولة وكذلك إلى الجوار ولما لا ما وراء يعني الحدود. هذا من ناحية. لذلك الاجتماع جاء في وقته في نهاية السنة الجامعية للتحذير والتفكير على ما يمكن تغييره، على ما يمكن إرساءه، خاصة على مستوى يعني برامج التكوين، على مستوى إعادة تأهيل لماكات دو فورماسيون. تعرفوا اللي تقعد بثلاثة سنوات وساعات أكثر من ستة سنوات، وبالتالي يلزمها تتجدد، يلزمها تعمل، لأنه البيانات تبدلت، حاجيات المجتمع تغيرت، وكذلك على يعني الساهرين على هذا التكوين الجامعي سواء كان إدارة طالب أو أستاذ أو وزارة مشرفة، لأنه on devrait يعني enseigner autrement، l'étudiant doit apprendre autrement et l'évaluation devrait être aussi autrement. هذا من ناحية.
0: ويمكن فما نتصور باش يكون فما تغييرات في الدليل الجامعي القادم، حتى سمعنا عن سنوات اللي باش يكون موسم 2026-2027 في شويه تحويرات،
1: لانه لهنا هكا بربي انا باش نحب، لانه يعني التكوين والمقاربات التكوينيه راهي في سيروره دائمه. وحاليا انا باش نحب نذكر معناتها على هامش يعني الكتاب الاستاذ مراد بهلول، هو حتى عنوان المقاربة المجالية كمدخل لهندسة المحتويات التعليمية بصفة عامة، يعني أعطى تصورات وتغييرات وكذلك نماذج لمسايرة التفكير الجديد للتكوين، لأنه بصفة عامة نحن في مجال التربية. وقد ذكر الأستاذ مراد بهلول على هامش رحيل المفكر الكبير إدغار موران، وكذلك تذكر فيليب ماريو وأحمد شبشوب الله يرحمه لأسادتنا، يقول يكون التربية على التفكير المركب حاليا سواء كان في المدرسة أو كذلك في الجامعة، وعلى تمثل التعقيد تهدف هذه المقاربة إلى تجاوز المعارف المجزأة إلى ما يسمى بربط التخصصات لفهم العالم بدلا من دراسته في أجزاء معزولة. التكوين الجامعي يجب أن يسير هذا الانترديسيبليناريتي وكذلك ديناميكية الثقافة واستنباطها وتعلم الحياة وتطوير المهارات من خلال أي مسار أو من خلال أي اختصاص كان، وكيف نسيره معناتها التطورات، ويكون عندنا تكوين جامعي منفتح، تكوين جامعي وين الطالب يفكر، وين يعني وتداخل عديد المسارات في التكوين الجيد في منظومة.
0: بعد تناطي كلمة المريم يسيرش باش نبقى مع نقطة أخرى من النقاط اللي جاو في البلاغ بعد الاجتماع. المجلس زاد أكد على ضرورة مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات، كما أوصى بمزيد الإعداد المحكم ليوم العلم من قبل كافة الجامعات والمؤسسات التابعة لها بما يضمن نجاح هذه التظاهرة الوطنية الهامة ويعزز إشعاعها. هذه زاد من النقاط اللي جاو في الاجتماع، عندك تعليق عليهم؟
1: نقطتين. اولا عن يكون لي ستاتو معناتها تاع لونسينيون شارشور، النظام الاساسي يجب التفكير فيه لانه تغيرت
0: وماشيين للتطبيق اكثر،
1: ماشيين للتطبيق اكثر وماشيين للمراجعه، ويزموا يتحين وكذلك يستمعوا حتى الى المعنيين بالامر اللي هو الاستشاره الاساتذه، ما مش كان رؤساء المجالس يعني الجامعات. النقطه الاولانيه لمزيد الاستماع لمشاغل الاساتذه وخاصه في مجال البحث العلمي والترقيات وغير ذلك. النقطه الثانيه يوم العلم. يوم العلم يجب ان يتغير الاحتفال به.
0: كيفاش
1: يعني يكونوا
0: يتطور فيه الاحتفال؟
1: يلزم يتطور فيه، ما يكتفيش كان على منح يعني الجوائز للاوائل ولي ماجور دو بروموسيون الاولاني والثاني، بقدر ما كونوا لما لا في كل يوم هذاك احسن الدراسات، جائزه احسن بي اف او معناتها كان يقع تعمل فما ناس خذات دي نوت اكسترودينير في البي اف او، ولكن هو مش ماجور. يعني نجم نكون يعني لهنا انا ندعو
2: رؤية
1: الى
2: آخر هي رؤية.
1: رؤية اخرى الى جانب ذلك. بربي علاش كان في يوم العلم ما كرموا كان الا جاب الماجور دو لا بروموسيون، وفي حين كانت فما يعني نوادي نشرت وحياة جامعية حلوة ياسر وناس خدمت برشا في النوادي وحير مروحهم ومشاو في الرياضة في الثقافة في الإبداع في كذا، يوم العلم يقع تكريمهم توما ما مشاو شدوا المكتب ومشاو يعملوا في نشاط ثقافي. نعطيوه زاد كذلك نكملوها.
0: تو نشوفوا طريقة الاحتفال، نتصور شكون فما برشا أنشطة في اليوم هذا في مختلف المؤسسات الجامعية خاصة بعد الاجتماع اللي صار البارح. مريم،
2: والله الاجتماع هذا جاي كما قال الدكتور هو على أبواب، احنا على أبواب نشر دليل التوجيه، معناه لازمنا نعرفوا شنو ما المتطلبات السوق وشنو ما باش نجم نكونوا احنا باش نجم يكون يمشي في الاختصاصات تمشي في نفس المسار. دونك الاجتماع هذا هو خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي ككل وتعزيز كذلك جودة الحياة الجامعية. نتمناو انه التوصيات هذه ولا المخرجات هذه تترجم إلى إجراءات ملموسة تخدم الطلبة عامة والإطار الأكاديمي كيف كيف، وتدعم زاد إشعاع الجامعة العمومية التونسية ككل. هذا هو معناها حوصلة للاجتماع، خاطر مجلس الجامعات راهو مهم جدا، معناه خاطر هو هي رؤية تكون ما بين الجامعات الكل، اجتماع يكون معناه ما بين رؤساء الجامعات الكل، فما اون سينرجي ونجم، وهما سوسون دي بورت بارول نتاع الجامعات نتاعهم، معناه باش يكونوا في نفس الانسجام مع الجامعات ويوصلوا صوتهم لل في الاجتماع هذا.
0: يعطيك الصحة مريم. دونك باش نكملوا بتعليق على الخبر هذايا اللي هو في علاقة يمكن غير

0: والأطباء بينعملوا لسنين، فما 200 طبيب خرجوا ينشطوا خارج الحدود، رقم اعتبروه برشا مواقع اللي هو رقم مفزع، ويعطينا شوية الحقيقة يخوفنا شوية احنا كتوانسة على مستقبل يمكن المهن هذه. خلينا نخموا علاش كفاءاتنا قاعدة تخرج وتغادر بأعداد كبيرة.
1: دكتور شوف أحمد، هنا مؤشر هام جدا عندما تقع يكون البلدان الأوروبية قابلة وتقبل الكفاءات التونسية، يعني نوعية التكوين وجودة التكوين في الجامعات التونسية في عديد الاختصاصات هو هام ويعطي كفاءات هامة. لنا السؤال المطروح، لماذا يغادرون؟ على اولا راهو ما فماش كان الجانب المادي، انا حكيت مع بعض الاخوان يقول لك انا بنحب نمشي باش نحب نعيش تجربه اخرى، باش يحب يطور من مساره المهني، ولكن الاسباب الرئيسي هو تحسين الحاله الاجتماعيه والماديه، لا موتيفاسيون دونك. ولكن من ناحيه اخرى زاد انا نقول اللي يكونوا كوننا اولادنا وصرفنا عليهم وكوناهم وبعتالي نعطيوهم يعني يمشيو. انا جميل عبال وقت اللي قريت في الثمانينات على مستوى الاستاذيه نتاعي الاولى اللي يكونوا قبل ندخل الواحد المعهد العالي للتربيه البدنيه قصر سعيد صححت على التزام، وهذه السياسة العمومية لتكوين الجامعي 10 سنوات، لا ما نمشيش نخدم لا في الخليج وكذلك كل الزملاء 10 سنوات تقعد تخدم في تونس.
0: ما هوش حل.
1: لا معناتها
0: انا فهمتك.
2: لا لا 10 سنوات شمعج.
0: اي ولا على خاطر قبل
1: احنا اللي يكونوا تونس في حاجة، ولا الحمد لله في حاجة لإداراتها، وبالتالي ذاك إجراء مهم، إجراء مهم جدا
0: في وقته،
1: في وقته حاليا حاليا يعني مراجعة سياسة عمومية تكوينية وكذلك تشغيلية، ولهنا التنسيق بين حاجيات الدولة وكذلك إمكانيات المادية وكذلك تحفيز بعض المهن أحببنا أمكرهنا، لأنه ابتدى على مستوى الطب والمهندسين عندما ينتصبون للحساب الخاص خاصة في تونس قاعدين معناتها مردودية هائلة، وقاعدين معناتها التونسي عنده ثقافة الصحة ويمشي للطبيب ويمشي للطبيب المختص، وكذلك هم زادة يقعدوا في تونس يعني أمورهم المادية ما
0: هائلة فيهم برشا. هو الرقم هذا صحيح مفزع شوية، ولكن فيهم برشا اللي باش تكون يكون باساج نتاعه معناها وقتي وبعد يرجع، معناها فما برشا زادة حتى من الأصدقاء نعرفهم يقول لك راني مبرمج على 3-4 سنوات يمكن باش ناخذ شويه اكسبيريونس ونعيش تجربه باش نحسن شويه الوضع المالي باش ننجم نرجع نحل البروجي نتاعي في الاختصاص.
1: ولكن زاد فرصه باش نراجعوا، احنا زاد باش نراجعوا الادماج على مستوى يعني المرفق العام وكذلك التحفيز لمثل هكذا اختصاصات، لانه زاد احنا في حاجه لابنائنا.
0: مريم نكمل.
2: والله احمد هما اللي ذكرتهم توا، القطاع الهندسه وقطاع الطب هما قطاعات حساسة جدا، والقطاعات هذوما تتبنى عليهم الدولة، نحب ولا نكره قطاع الصحة هو البريوريتي، هي الأولوية، هي أولوية. كيف كيف المهندس اللي هو باش يعمل لك البنية التحتية، اللي هو باش يعمل لك يخدم لك في المصانع، اللي هو باش يطور لك القطاعات متاعك، وهذوما ما نجموش نسلموا فيهم، ما نجموش نخليهم يخرجوا. كما قال زميلنا قبيلة، كيفاش تخرج من تونس الأم؟ أنت لازمك تعطي حاجة لتونس، ما يزاد تونس صحيح عطاتك، وأنت وكما قلت أنت تو دكتور عطيتنا مثال هائل، معناه هائل بالكدا، أنت تصحح باش ما تخرج. لهنا نتصور أنا كي باش يجي يكمل يقرأ ويصحح باش يخرج، خاطر ماهوش باش يلقى راهو البلاصة نتاعو، ماهوش باش يلقى الظروف الملائمة للخدمة. معناه فما برشا، أنت كي قلت سيتان تو، معناه حاجة هو كله، معناه كله متكامل. احنا لازمنا هي سياسة عمومية لازمها تحطوا على الطاولة، علاش هذاك خرج شبيه خرج، وإحنا نراو مش نحكيو على راهم هذوكم كفاءات، راهو القليل فيهم ناجح ب 17 و18 معدل في الباك، معناها مش معناها مش مع كل احترام لكافة المهن،
0: نخبة
2: عندها مكانتها عندها، وإحنا ما نجموش نعيشوا من غير طبيب. كيف كيف ما نجموش نعيش ونعيش من غير مهندس.
0: هو اللي مفزع في هذا مش معناها كي تجيك فرصه تخرج ولا لا، مش حكيت الخروج، العدد الكبير اللي قاعد يتطور في الخروج.

0: انت تقولي سنويا معدل 1500 مهندس
1: في عامين,
0: اي معناها معدل هذا هوتي احنا في الفاكولتي تخرج بروموسيون ب 200 مهندس في العام, معناها كان هذا اللم والكل قداش باش نلقاو, معناها كان في تونس سوسه لا احنا نخرج
2: حتى سوق الشغل راهو ما ينجمش يحتمل الشغل للناس كليك امام حتى الانتساب للحساب الخاص, وبالتالي انا راهو كونوا ما هيش سلبيه, راهو باش يخرجوا باش يجيبوا لك الديفيز باش يجيبوا لك معناتها باش يحسنوا فما ديناميكيه, ولا خاصه عدد الخريجين مدام في الطب وفي المهندسين تويك كبير برشا. دونك انا مع يعني الخروج ولكن نقنوه شويه لانه زاد برشا سويترات داخل الجمهوريه والاختصاصات ما فماش, خلينا زاد هكم من حقهم زاد كمواطنين داخل تونس باش يكون
0: في
2: عندهم
0: تونس الكل. انا في تونس الكل من الشمال الى الجنوب راهو فما
2: حلول متوازنه, يلزم حلول متوازنه,
0: اي مش نقولوا الداخل ناقصين, لا حتى في الجهات الساحل زاد ناقصين طب ناقصين دونك هذا الكل راهو ما نحبش التفرقه ما بين
1: ما فهمش تفرقه نقعدوا في اطار جامعي بحت راهو لازم سوق الشغل
0: فما تتماشى
1: مع العدد المتخرجين ويكون فما توافق بين هذا
0: نمبر هيك علاش باهي مهم جدا انعقاد مجلس الجامعات توا باش يعرفوا تحديد خاطر هي رؤيه استشرافيه للقدام هي ستو استراتيجي
1: على كل
2: رؤية استشرافية وفقا للبيانات
0: بالضبط.
1: يعطيكم الصحة, وصلنا لختام الحصة نتاع اليوم, برافو عليكم,
2: يعطيك الصحة سي أحمد وربي على كل. أنا مش نحب نتوجه إلى فريق إذاعة المنسير
1: مرة أخرى,
2: أي مرة أخرى, وكونوا التركيز والتركيز وما ننساوش وكونوا نحضروا الماتش نتاعنا وكم يفوز معنا فيكم الثقة. التوصيات هو كونوا يعني ناخذوا كلام ديسبوزيتيف تكتيك نتاعنا اللي باش نلعبوا به يكون وفقا للاستراتيجي تكتيك اللي باش يلعب المنافس, اثنين نلعبوا على نقاط القوة نتاعنا, وخاصة ما فماش يعني الخطوط كلها متماسكة التمركز, ما ننساوش يكونوا لا كوفرتور على مستوى لي زاكسيو على خاطر الساعات في دقعنا لي بيرتيتو ولا, وحارس المرمى بربي شويه ياخذ او ديبلاسمون لي عندي فيه ثقه.
1: حاشتي بالمعلومه هذه والملاحظه. يعطيك الصحه دكتور, ان شاء الله موافقين نادي الاذاعه بطبيعه نهار السبت عنده مباراه, عندنا مباراه سامحوني. ان شاء الله زينه وان شاء الله منتصرين. يلا يعطيك الصحه مريم, استاذه مريم حرزله, دكتور انور بطيب, الاسبوع القادم باش نزيدوا في مواضيع اخرى باش نستضيفوا ظهر لي الدكتور شكون
2: ان شاء الله باش نتوجهوا سي مراد بهلول اللي هو ما تنساش راهو المؤثر نتاعي في الدكتوراه نتاعي التعلميه, انا باش نحييه من الموقع هذايا, وان شاء الله معناتها باش نعرضوا عليه باش يكون ضيفنا باش ينورنا,
1: لانه شويه على الاصدار نتاعو نحكيوا شويه زاد على العمل في المؤسسات الجامعيه بالنسبه للاساتذه اللي عندهم تجربه وخبره شنو النقائص, وناخذوا بالحق ملاحظات
2: وخبير باش ينفعنا برشا وان شاء الله يقبل الدعوة نتاعنا.
1: يعطيك الصحة دكتور أنور مريم هيثم والناس معاذ حداد, شكرا لكم.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.7 مليار دينار موفى أبريل 26 أو 2000. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تحذر من محاولة تشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن اقتصادي، أين تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.731 مليار دينار، ما يمثل 1.5% من الناتج الداخلي الخام موفى أفريل 26 أو 2000 مقابل 2.957 مليار دينار أو 1.7% من الناتج خلال سنة 25 أو 2000 وفقا لما أظهرته معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي في أعقاب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 3 من جوان 26 أو 2000. ودون اعتبار قطاع الطاقة سجل الميزان التجاري أو الميزان الجاري فائضا قدره 1.461 مليار دينار موفى أفريل 26 أو 2000 مقابل 0.726 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 أو 2000. وفسر البنك المركزي ذلك أساسا بالأداء الجيد لميزان الخدمات مما ساهم في الحد من تعمق عجز الميزان التجاري المنجري عن ارتفاع كلفة الطاقة. سجل سوق السيارات الكهربائية في تونس بداية من 26 أو 2000 تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأربع أشهر الأولى فقط مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال كامل سنة 25 أو 2000 وفقا لما صرح به رئيس غرفة وكلاء ومصنع السيارات إبراهيم الدباشة. ويعكس هذا الارتفاع السريع في الطلب مؤشرات إيجابية على نمو سوق ناشئة، ولكنها تشهد اهتماما متزايدا من المستهلكين مدفوعا بتنوع العلامات التجارية المتوفرة وتوفير العرض. وأكد الدباش أن القطاع يطمح إلى بلوغ 2000 سيارة كهربائية مباعة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن الدولة تدعم هذا التوجه بهدف تشجيع الانتقال نحو وسائل نقل أقل استهلاكا للطاقة وأكثر صداقة للبيئة، خاصة مع تراجع مخاوف المستهلكين تدريجيا بشأن استخدام السيارات الكهربائية. ومن جهة أخرى، أكد نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إبراهيم دباش أن قطاع صناعة السيارات في تونس يضم حاليا نحو 280 شركة ويوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل مقارنة بحوالي 80 ألف موطن شغل سنة 2018 أو 2000، وهو ما يعكس نموا بأكثر من 50% خلال 8 سنوات فقط.
2: نعرف لي تونس من أبرز البلدان في القارة الأفريقية وفي تصنيع المكونات السيارات، ولازمنا نشوف كيفاش اليوم نجم نتحولوا مع التغييرات الكبار. اليوم تونس عندها الكفاءات اللازمة، سوق أوروبا يقعد معنا من أهم سوق معنا بالنسبة لتونس، اللي يمثل أكثر من 80% من الصادرات متاعنا. بتبقى اليوم نعرف لي آسيا عندها دور كبير، ونعرف لي علاقات بين تونس وأوروبا تخليهم وتفتح لهم معنا باب كبير على سوق أوروبا. هذا في القارة الأفريقية نعرف لي هو سوق كبير قاعد يتطور، وعندنا دور كبير، احنا من ابرز البلدان في تصنيع المكونات السيارات. فالجوتين تاع المكونات نتاع الكفاءات نتاع تونس خلينا ممكن نقدموا ونحسنوا زادة البوزيسيون تاعنا في لي شين دو فالور مونديال نتاع الاوتوموبيل. اليوم نشغلوا اكثر من 120 الف مواطن شغل مباشر، يمثل معنا جزء كبير من اقتصاد تونس. الفرص هذوم اللي قاعده تتقدم لتونس نجموا نخلقوا مواطن شغل جديد ونخليوا الشباب التونسي ما يستحقش باش يمشي لبرا يعيش في بلاده، يعاون بلاده باش الابتكارات والتحولات هذم يكونوا من تونس، وهذا حاجة زادة لازمنا نقوم عليها.
0: وكما أكد مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن تونس أصبحت وجهة استثمارية كبرى في مجال قطاع السيارات وفرضت نفسها في الفضاء الأوروبي، مشيرا لوجود 280 شركة تنشط في هذا المجال في بلادنا. وشدد جلال الطبيب خلال تظاهرة يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات بالعاصمة اليوم على أن تونس ليست مركزا للصناعة فقط، بل كذلك مركزا للابتكار والإبداع من خلال الكفاءات التونسية.
3: الصناعة هذه هي صناعة استراتيجية للبلاد. تونس ولت وجهة استثمارية كبيرة في مجال مكونات السيارات، كل القطاع هو متواجد في تونس، الكوابل، البطاريات، المصفات، الهندسة، ريسيرش ديفلوبمون، وفرضت روحها في حوض المتوسط، وفرضت روحها حتى كشريك استراتيجي لأوروبا في المجال هذية. وكبريات الشركات توا ولت عندها موضع قدم في تونس في هالمجال هذية، أكثر من 280 شركة تنشط في المجال هذايا، شركات عندها سيت عالمي اللي موجودة في تونس، عندنا شركات تونسية 100% اللي هي موجودة في تونس وموجودة حتى في خارج تونس. احنا تونس ماهيش فقط مركز للصناعة، هي مركز كذلك للإبداع والابتكار. عندنا شركات كما الشركة الهندية اللي ما زال كي جاتنا لتونس وتشغل توا في أكثر من 600 مهندس تونسي مش شوية، وعندنا شركات أخرى كما الشركة الأمريكانية فيستيون اللي من خلال تونس تقريبا أكثر من 20% من نشاطها العالمي متأتي من تونس في الصناعة وكذلك في الهندسة من خلال الكفاءات التونسية اللي حقيقة يتألقوا. وسيارة الغد بدأت تتصنع وبدأت كونسيبسيون متاعها يصير في تونس.
0: إلى موضوع آخر، تواصل اليوم لليوم الثاني على التوالي اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 والألفين وإلى غاية 10 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة. وفي سوسة تم خلال اليوم الأول من اختبارات البكالوريا تسجيل أكثر من 400 متغيب أغلبهم مترشحين فرديين. وكما أفاد المندوب الجهوي للتربية بالجهة محمد علي بذرعة تسجيل حالة غش باستعمال سماعة إلكترونية، وتم تطبيق الإجراءات القانونية على المترشحة.
4: بالنسبة لي سجلنا البارح حالة وحيدة نتاع غش. قبل ما نحكي على حالة الغش نحكي على الوقف الحازمة من إطار التربية والمراقب، وزاد على الكلام ده اللي منضبطين. نقولوا عنا في سلسة 10,000 مترشح. طارت البارح حالة فريدة اللي هي حالة وحيدة نتاع غش، حملنا له الأدوات اللي غش بها وطبقت عليه الإجراءات القانونية اللازمة. فيما يخص الغيابات، ثم غيابات في صفوف المترشحين، أكثر من 400 غياب، أغلبية المترشحين فرديين والبعض من المعاهد العمومية والمعاهد الخاصة. ثم تلميذ أغمي عليه البارح في الليل مترشح للامتحان البكالوريا، جابوها الاستعجالي قائواها في مستشفى فرحات حشاد. تعلمنا بالحاسة، نسقنا مع الإطار الطبي، نسقنا مع المدير العام للمستشفى، هيئنا لها الظروف باش تعدي الامتحان وتعدي تويكة في الامتحان في المستشفى في ظروف طيبة كيف بقية زملائها في الأقسام.
0: ودائما على إيقاع امتحان البكالوريا، حين تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة من الإطاحة بشبكة تنشط في ترويج وسائل الغش الإلكتروني الموجه للاستعمال خلال امتحان البكالوريا، وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على شاب عشريني أصيل إحدى معتمديات سوسة وأربع فتيات من بينهن ثلاث تلميذات يجتزن امتحان البكالوريا، كما تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية والبطاريات المستعملة في عمليات الغش. وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بشاب وفتاة، فيما تقرر الإبقاء على التلميذات الثلاثة بحالة سراحة. ورام الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: تراجع عجز الحساب الجاري ل 2.7 مليار دينار موفى أفريل 26 و2000، والجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تحذر من محاولة التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11:00.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. نسخة كأس جول ريمي فاز بها البرازيل في 3 مرات، 58، 62 و 1970، وأصبح من حقها باش تحتفظ به للأبد. والفيفا قررت انطلاقا من سنة 1974 تصميم كأس أخرى رفعها لأول مرة الألماني بيكن باور سنة 1974، وهي نفس النسخة الحالية. كأس جول ريمي تم الاحتفاظ فيها في مكان محروس في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في العاصمة ريو دي جانيرو حتى لسنة 1983، ووقتها تم سرقتها واختفت نهائيا رغم محاولات السلطة البرازيلية ونداءات الأسطورة بيري للسراق باش يرجعوها، لكن إلى اليوم الكأس مختفية ومصيرها غير معروف.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
2: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
3: 99.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكر السكري.
2: العشرة وخمساش دقيقة ليلا على موجة إذاعة المنستير. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء في هذه السهرة دائما مع برنامج من مسرح الحياة. اليوم الخميس 4 جوان 2026، الحصة رقم 60 منذ انطلاق هذا الموعد الإذاعي. إن شاء الله بعد شوية باش يعني نحكي لكم قصة جديدة من الواقع المعيش، من واقعية يعني. ومن بعد دائما نستقبل مكالمات السادة المستمعين وأراهم حول المواقف اللي وردت في القصة. تحياتنا للجميع، شكرا لكم دائما على المتابعة والوفاء لهذا الموعد الإذاعي. دائما شكرا للجميع. بطبيعة يعني مع المكالمات التي فيها عن اختيارات غنائية رائقة، إن شاء الله تنال أعجابكم في هذا الموعد. شكرا للجميع، ومرة أخرى كذلك شكرا لفريق البث المباشر هيثم والناس ومعاذ الحداد اللي بيشرفقوكم إلى غاية منتصف الليل. قصتنا اليوم بالنسبة للحصة رقم 60 قصة يعني خنقول غريبة نوعا ما، غريبة وفي نفس الوقت يعني فيها أحداث متداخلة وفي نفس العائلة، بالرغم من أنه القصة يعني تحكي على مواقف من نفس العائلة، يعني الأم والأب والأبناء، إلا أنها غريبة نوعا ما. وأكيد مع السادة المستمعين باش ناخذوا آراءكم ونرزوا آراءكم حول مختلف المواقف يعني أفراد العائلة، باش ننطلقوا ديما نقول القصة واقعية لكن الصياغة متاعها دائما نقوم بها بطبيعة باجتهاد خاص. إن شاء الله تنال أعجابكم كالعادة. القصة هي الآتية: عاشت نورة، نورة هو اسم مستعار للمرأة الثرية، في عائلة ميسورة الحال، وورثت عن والدها عقارات وشركة تجارية ناجحة في مجال المواد الغذائية. هذه نحكيه على نورة يعني الزوجة. تزوجت من خالد وهو رجل ذكي وطموح، ولكنه لم يكن يملك نفس ثروتها. يعني هي ميسورة الحال، بوها كان يعني ما أنجب كان نورة، فورثت كل شيء على والدها وتزوجت من أحد الشباب في ذلك الوقت بطبيعة، لأنه بالتالي ولا زوجها خالد رجل طموح. بسبب انشغال نورة بتربية أبنائها الثلاثة واسمهم على التوالي، ويهمنا الأسامي خاطر بعتلي فما مواقف أخرى، أحمد ومحمد وحاتم. الكبير اسمه أحمد، الوسطاني محمد، والأصغر اسمه حاتم. وبسبب ثقتها المطلقة في زوجها وحبها ليه، قررت توكيله توكيلا عاما شاملا يتيح له البيع والشراء والإدارة والتصرف في كل أملاكها. يعني مكنت زوجها بعد ما أنجبت منه 3 أبناء باش يعني رزقها الكل كما يقولوا لورثته على ولدها باش يتصرف فيه تصرف كامل. نجح خالد يعني الزوج نحكيه في إدارة الشركة لسنوات، وتوسعت أعمالها بفضل ذكائه، وكان ذكي وطموح، مما جعله يشعر تدريجيا بأن هذه المشاريع هي نتاج جهده الشخصي وليس مال زوجته. وهذه بدأت العقد توا، ورث المال على الزوج ورث الشركة، بدأ يستثمر، صحيح كبر وكل شيء، لكن بدأ يشعر أنه يقول هذا مجهودي، مش خطر زوجتي خلت المال هذا كله والأرزاق هذه. على كل حال، مع مرور السنين وزيادة ثروة ونفوذ خالد، بدأت الأنانية تتسلل إلى قلبه، وتوترت العلاقة الزوجية بينهما بسبب خلافات مستمرة حول إدارة الأموال، وغيرة خالد من كون المصدر الأساسي للثروة يعود لزوجته. قاعدين تفهموا فيه يعني، بدأ الخلاف بينه وبين زوجته، على أساس ولا هو يقول لك أنا وليت نتصرف وليت أنا نستثمر في الأموال هذية. وعلى كل حال بدأت العلاقة يعني تفتر كما يقولوا. عندما شعرت نورة الزوجة يعني بالخطر ولمحت رغبتها في إلغاء التوكيل وسحب الإدارة، قرر خالد تأمين نفسه وتحصين الثروة قبل فوات الأولم. يشعر أنه زوجته باش نحيله التوكيل يعني، لأنه هي وكلته على كل شيء، وبدأت العلاقة يعني تسوء، فقررت باش تسحب منه التوكيل. لكن هو قبل ذلك سبق شعمل استغلك التوكيل هذاك بطبيعة اللي لا يزال ساريا، قام بنقل ملكية الشركة والعقارات بالكامل وتسجيلها باسم أبنائه الثلاثة بالتساوي، ثلث لكل ابن. يعني هرب الشركة كل، زوجته أعطت فيه الثقة وكلته، وهو عرف العلاقة باش نقول بدأت تفسد بينه وبين زوجته، ف يعني كتب الثروة الكاملة، أعطاه لكل أولاده ثلاثة كل واحد ثلث، مفكرا بأنه بذلك يحمي الأموال من زوجته ويضمن ولاء أبنائه. يقول لك أبناء نجم نضمنهم حتى بعد كان طلقت. بعد فترة وجيزة من اكتشاف نورة لهذه الخديعة فاقت به، وصلت العلاقة إلى طريق مسدود ووقع الطلاق بينهما بعد رحلة زواج دامت أكثر من 30 عاما. وجدت الأم نفسها فجأة مجردة من أملاكها التي ورثتها عن عائلتها، تلقى روحها ما عندها شيء، المال والشركة والكل مشاو لأولادها، بوهم اللي هربهم لأولادها، يعني كي طلقت ما عندها شيء من زوجها. فجمعت أبنائها الثلاثة والدموع في عينيها وقالت لهم هذا المال مال جدكم، يعني جد أبوها، وأبوكم استغل توكيلي ونقله إليكم ونقله عفوا إليكم دون وجه حق، أطلب منكم برا بي وإحقاقا للحق أن تعيدوا الشركة والأملاك باسمي. مشيت لأولادها قلت لهم رجعوا لي اللي هرب أبوكم باسمهم توما وأنا عملت له توكيل. فهنا انقسم الأبناء الثلاثة وتشتتت مواقفهم بناء على ولائهم وشخصياتهم لتبدأ الدراما الحقيقية. زادت الأمور تتعقد. أحمد الأكبر يعني الولد الأكبر كان يعمل مع والده في الشركة منذ صغاره، ومتأثرا جدا برواية أبيه بأن الأم لم تتعب في هذه الثروة، رفض أحمد طلب أمه، وبدلا من ذلك قام بإعادة نصيبه الثلث يعني تاعه وكتابته باسم أبيه بناء على طلب هذا الأخير، يعني طلب والده، معتبرا أن أباه هو صاحب الفضل الأول عليه. بعد ما كتب له أبوه رجحوا له الثلث به هذا الكبير أحمد. الثاني محمد كان عاطفي وبارا بأمه، يحب أمه أكثر ممكن، ولم يحتمل رؤية والدته مكسورة ومظلومة، علم يقينا أن المال مالها شرعا وقانونا، قام بإعادة نصيبه الثلث متاعه لأمه وتنازل عنه بالكامل طالبا رضاه. الوسطاني هذا يا محمد يعني رجع لأمه، شيء ثلث الأولاني الكبير مشى لبوه، ثلث ثاني السيد يحب أمه رجع لأمه، الثالث حاتم للصغير. السيد هذا أعمل مال بصيرته، رأى الخلاف بين والديه فرصة ليخرج منها بأكبر المكاسب، رفض حاتم إعادة نصيبه لأمه كما رفض إعادته لأبيه، قال الرجع للأمي للبابا، وأبقى الثلث باسمه مستقلا خليه عنده. كان يبرر موقفه قانونيا بأن الأملاك أصبحت حقا شرعيا له ولن يتنازل عنها لأي كان. تفرقت العائلة وتحولت إلى جبهة صراع داخل أروقة المحاكم. وصلت المحاكم الحكاية. الابن الثالث حاتم قطعه الجميع أبوه وأمه وأخته، وعاش معزولا بثروته المحرمة معتبرا أن المال عديل الروح. تحولت المشاريع التجارية الناجحة إلى أصول مجمدة ومجالا للنزاعات القضائية، وخسرت العائلة دفئها بسبب طمع الأب وجشع أحد الأبناء، وضاعت الثقة التي بنيت عليها الأسرة لسنوات. هذه قصتنا. علاش قلت معقدة شوية القصة؟ والله مواقف مختلفة هي، يعني البو واللم كيتفارقوا، وأكيد فهمتوني، الولد الكبير رجع البو ثلث، الوسطاني رجع لهم، والثالث قال ما رجع لحد. مواقف غريبة معنا، شو المال شي عمل ثروة كبيرة ولد في المحاكم بين عائلة واحدة، يعني زوج زوجته وابنائه. يعني حكاية غريبة نوعا ما لكن واقعية، كيفاش يوصل أمر على خاطر مال الدنيا نوصلوا للخلافات هذه وقطيعة بين أفراد العائلة. هذه قصتنا لسهرة الليلة، الحصة رقم 60 من برنامج من مسرح الحياة. تحية للجميع، بطبيعة تحية لكل الأحبة المستمعين. تحية قلت للجميع وخاصة السيدة راضية شدلي هليلة هميلة حليلة راضية، خاطر نحكي مع يعني هيثم علاش يعني تبكت في الاسم. السيدة راضية شدلي حليلة سمحنا لأنها طلبت مني أغنية الحقيقة، وباش نلبي لها الطلب في هذا الموعد الإذاعي، أغنية كنا نسمعها قبل حتى في التسعينات للراحة الحسنة الأسمر، كتاب حياتي عين. هي حزينة شوية الغناية، ما إن شاء الله أيامك فرح سيدة راضية، وإن شاء الله يعني تكون راضية على الجميع وخاصة ابنك توفيق. وشكر لك على كل حال على الاقتراح، وتحية لكل الأحبة دون استثناء. هذا النغم الأول في الحصة، ومن بعد أكيد باش نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية. مرحبا بالجميع على الرقم 73 460 800.

كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب الفرح فيه.

شفت زي كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله

وأسى والحبر من دمعي الحبر من دمعي الحبر من دمعي من دمعي دمعي يا عين كتاب حياتي.

0: كان هذا النغم الأول بصوت الراحل حسن الأسمر، كتاب حياتي عين. ولأنه الملاحظة قاعدة ندقق في المجموعة الصوتية، ما قالوش كتاب حياتي، يعني هم عندهم يعني كل واحد وحياته، أما قالوا كتاب حياته يعين، يعني وجهوا له حتى الخطاب له هو حسن الأسمر المجموعة، هو يقول حياتي وما يقولوا حياته، يعني حياته هو. على كل حال إن شاء الله حياتكم ماش عذاب، إن شاء الله ربي يبعد عليكم الحزن جميع الإخوة المستمعين. والحقيقة كان الاقتراح من السيدة راضية الشادي حليلة. على كل حال إن شاء الله تكون بخير. وباش نستقبل مكالمات سادة المستمعين، قصتنا اليوم قصة الاختلاف الكبير بين الزوج والزوجة اللي أدى للطلاق، والزوجة كما قلنا صاحبت يعني أرزاق وأموال، ووكلت زوجها للتصرف في هذه الأرزاق، تعكرت العلاقة بيناتهم وقرب الطلاق، ويعني كتب الأرزاق الكل باسم أبناء، وحب يهرب، يعني يقول لك حتى كان طلقت نظم الروحي. الابن الأول الأكبر رجع له الثلث الوالده، الأوسط رجع لأمه، والثالث خلى الأرزاق الكل عنده لا لأمه ولا لأبوه، يعني ولات محاكم ولات مشاكل. يعني ساعات العلاقات والدفء العائلي أهم جدا من المال. على كل حال تباعا نستقبل مكالمات سادة المستمعين وننطلق مع المكالمة الأولى. لكن قبل ذلك حبيت نحيي السيد أنور بالطيب إن شاء الله يكون في الاستماع. الأستاذ كان معنا، كان مع زميل أحمد مذوحين والسيدة مريم حرزلة، يعني تحية ليهم الاثنين، واعترضوني الحقيقة في أروقة الإذاعة، وربي يعطيهم الصحة، وقال لي نسمع فيك وجالي تحية سي أنور، تحياتنا ليك إن شاء الله تكون في الاستماع. به المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله، صديقنا محمد عزيز من السحلين. مرحبا بك خويا محمد.
1: ألو أسلام سي شكري،
0: شنو أحوالك يا محمد؟ لباس
1: وبيك عايشك رحم والديك، نحييك ونحيي الفريق والمستمعين الكل.
0: يا عايشك ربي فضلك يا محمد، مرحبا بك. أي تفضل، شو رأيك في القصة دي الغريبة دي؟
1: والله غريبة وخايف شو نقول لك. والله يعني نجي الحقيقة مع الأخت نورة، خاطر هي مشات بنيتها فهمت، ومعنا وجوز معنا غر رجلها، معنا غرته الفلوس وغرته فهمت، المهم معنا هو هيك مشات معها بثقة وماله لرجلها معنا فهمت، ومرته معنا كل شيء في شكري كارو مشي معها بالمريقل معنا، خاطر هو يعرف معنا اللي هي تو كما نقولوا بوها عطاها وكل شيء وكتب لها نورمال، مو يقعد تاع العائلة الكل هذاك فهمت.
0: إيه لكن هو مو عرف اللي العلاقة بدأت تتوتر شوية بيناتهم، يعني حبي يهرب الرزق باسم أبنائه، يقولك نضمن ولادي خير ما لا زوجتي لأنها بتبيع باش ترجع، خاطر عملت له توكيل إذا كان باش يطلقوا باش تسحب منه التوكيل وباش يرجع لها، يقولك وأنا استثمرت فيه الرزق ذاك وكبرته يعني ونخرج إيدي فارغة، يعني كله لو على طمع العلاقة في الأخير.
1: إيه فهمتك، وزد في شكر سو الآخر كي ما حبش يرجع معناها فهمت. لما مو معناها انت خاطر بك قلت قاطعوه العائلة الكل فهمت، وديجا معناها خسر امه وابوه واخواته فهمت كيفاش، هذا الكل خاطر استخدر الدنيا ربي
0: كيفاش فهمت. يعني الحقيقه ما نعرفش انت كنت جيت في الموقف هذا، وان شاء الله ما يحطكش ربي في مواقف كيما كاكا يا محمد، يعني وانت مثلا ولد الاب والام هذوما، يعني بوك كيما كاكا اعطته توكيل الوالده نتاعك مثلا وعندها ارزاق وكل شيء، وفي الاخر صار طلاق بيناتهم، وكتب لك بوك مثلا ثلث مع اخواتك ولا مهرب حتى الرزق الكل، كيفاش كنت تتصرف مثلا؟
1: والله يلك يعني يكتب لي بيت ثلث الحقيقه نعطي الوالد ونعطي نعطي الوالده والاخواتي، خاطر معناها نخلي ديما روحي مريقل مع باب مع الوالد مع بابا وامي واخواتي فهمت.
0: يعني معناها شنو معناتها ترضيهم الاثنين، ترضي الام والاب؟
1: اي نرضي الام والاب بطبيعه،
0: يعني شويه لهنا وشويه لهنا.
1: اي بتبيع خاطر كي لم ديما كي لم البو يقدم ابو الحقيقه فهمتني،
0: موقف صعب هو خاطر هو في موقف لا يحسد عليه، يعني الابناء موقف صعيب، اما كل واحد كيفاش تصرف ميولاته الخاصه، يعني واحد يميل البو واحد يميل الام والاخر يميل لشهواته، يعني رغب وحب يخلي الرزق عنده. على كل حال ان شاء الله احنا عبره لمحل القصص هذه للاعتبار باش تعرفوا انه المال ماهوش كل شيء يعني في الحياه، وساعات هنا رمل عائلة وكانت يلمهم يعني منزل واحد وسقف واحد وأجواء واحدة، وكيفاش وصلوا في الأخير تفرقوا ولاد في المحاكم وكل واحد في جهة جراء الجشع والطمع في المادة.
1: هو شو شكرا يقولك وبالوالدين إحسان
0: يعني بطبيعة الوالدين دائما سبقوا
1: لا تنهرهم ولا تنهرهم ولا تقول لهم
0: أفن
1: بطبيعة شكرا
0: يعطيك صحة.
1: تفضل. مراد حلوة اللي خلتني أحبك.
0: اللي خلتني أحبك. إيه ولو نعطي فيها شوية إن شاء الله، إن شاء الله نبرمجوها في أوقات قادمة يا محمد، لأنه برمجنا الأغاني قبل. يعطيك صحة على ذوقك.
1: يعيشك شكرا.
0: شكرا لك يا محمد، وربي يفضلك الوالدة والعائلة الكل، ومشكور جدا على الاتصال إلى اللقاء. معنا الأخت مبروكة من تونس. مساء الخير يا مبروكة.
2: عسلامة. مساء الخير
0: أخوي. مرحبا بيك. شنو أحوالك أنت؟
2: عايش الحمد لله. والله هي قصة
0: سمعت القصة
2: ما هيش غريبة. أي سمعت الكل ما هيش غريبة.
0: أما معقدة شوية.
2: معقدة برسة وموجودة راسي وقعنا في برسة عائلات
0: بطبيعة موجودة. احنا قصص كلها اللي نقدموها يا مبروكة نقدموها من الواقع القصص كلها. لكن الصيغة تقديم القصة يعني نقدموا باجتهاد خاص. مش بضرورة الأسماء هما نفسهم مش بضرورة الأحداث كما كما نحاول نعملها بأسلوب قصصي. تفضلي.
2: أنا حسب رأيي المرأة مادام عطات ثقتها لرجلها وهو كبر لها المشروع تكمل تواصل لتكون معناها لشكون باقية هي باقية لولادها معناها تحافظ على الأسرة بتاعها وتحافظ على العائلة بتاعها خير من هذيك.
0: ربما حاسه البو بدا يتصرف تصرف غريب شويه. يقول لك يعني بدا يولي يعني نوعا ما انتهازي ولا اناني ولا يجبد روحه كما يقول ولا يخمم انه يقول لك انا الكونت زدت كبرت الثروه صارت له كيل عقده صغيره لب وبدات يتغير شويه تجاه زوجته. ممكن هي حاسه انه يعني بدا يتغير عليها وبدا يتبدل عليها وخمم خافت وخممت انه يقول لك بعد هو خاف ويخافت حبت يعني خلينا نقول تتراجع في التوكيل بتاعها بتسترجع ارزاقها.
2: اي باه تو هي ما كملتش معاه وخافت نورمالمون هي تعمل عقلها تعمل معناها تنجز انا عطيتها ثقتي اما احسن نحافظ على اولادي واسرتي وجاري خاطر ما عنده ما يعمل هو توكيل ما هوش مكتوب باسمه.
0: لا هو توكيل التوكيل يعني عام يعني نجم يبيع بيه ويشري ويعمل كل شيء كانها ملكه ولات يعني فهمت ولا حكايه ويني.
2: أي. اي معناها ما انا حسب رايي مالي القسم صحيح قسم توثيق راضي يقول هات نقول لك عليه الولد اللي اعطاه البوه من حق بوه على خاطر تعب وكبرها كبر
0: هو خاطر قريب البوه الكبير خدم مع بوه خاطر قريب البوه
2: اي خدم مع بوه وسلم البوه انا حسب رايي انا قسم عادل
0: قسم عادل للكل الاخر عطى لامه والثاني يعني رأف بحال امه اي
2: اي والثاني خلاها ليه باهي
0: والاخراني خلاها ليه
2: لا اي في الاخر في الاخر في الاخر بعد نام عينهم الاخر هذيك اللي عطاه البوه بيرجع له بايو واللي عطات له مو بطبيعه باش تعطي الولد هذاك
0: والاخر بطبيعه شق شقان الاخر يعني خذ رزقه من الاول
2: اي معناها باش ترجع هي اما خساره معناها
0: خسروا بعضهم
2: كتتها. اي خسروا بعضهم صحيح. هي الخساره هي في الاخر حتى كان معناها كملت الحكاية وبقات بو يتصرف ولا رأي تبقى هي في الأخر شكون بتبقى تبقى لأولادها
0: ما نعرفش تحس حتى الأم والبو عندهم بعض الأنانية كل واحد يحب يجبد روحه شوية وكنا يعني هذا رأي فقط كنا ورثوها للصغار متاعهم يعني صغارهم نفس الشيء طلعوا يعني مهمش تحس أنه مهمش يعني كان حسب نظري كما من الكبير كان ينجم يرجع يحاولوا يرجعوا بين أم وبو يحاول
2: يحاول
0: صحيح ثاني يعني كيف كيف مش فضل الأم على أبوه يعني
2: نورمالمون الأخوة يحبوا ينجموا يرجعوا العائلة
0: والأم
2: يحكوا معاهم الزوج بطريقة عقلانية وسمعناها الفلوس اللي هي حكاية فارغة وسمعناها اليوم يخسروش اللحمة العائلية اي اما هي الاغلبيه توا هكا اخويا تقلي الاغلبيه بتاع الناس
0: تخمم في الماده اكثر
2: يعبدون المال
0: يعبدون المال
2: يحبون المال
0: حبا جما للاسف للاسف والمال ماهوش كل شيء شفت يعني صحيح المال مهم في الحياه باش يسهل شويه لكن مش غايه ووسيله اما اذا مش نولي نعبدوا المال للاسف يعني وذا صاير في وقتنا توا مشكله كبيره ياسر حتى شفت كيف خسروا بعض صحيح
2: ويفرق بين الاخوه
0: وهذا اللي صار
2: اي برشا وما صار السيده اللي على خاطر الفلوس قتلها
0: وولدها هاني تفكت العائله توا بيناتهم ولو وجع عليهم ولو في المحاكم على كل حال على كل حال يا مبروك يعطيك صحه على المشاركه ورايك محترم ومرحبا بك ديما معنا في من مسرح الحياه. نمر للمكالمه المواليه الاخت عواطف من بني خلاد. مرحبا اختي عواطف. وعليكم السلام.
3: عايشك خويا شكري.
0: مرحبا بك. مرحبا.
3: عايشك
0: اي عواطف
3: خويا شكري. شو نقول لك انا حكايه دي معقده شويه
0: معقده
3: اي معقده انت هاك تشوف النهايه
0: نهاية ماشي
3: نهاية ماشي هي وهذه تعرفش علاش هذه الغلطة من لود الكل الغلطة من لود الكل تاع الأم نورة ما تعطيش توكيل. أنت عندك رزق بوك وعندك كيما نقولوا احنا مالك الخاص وعندك مش حتى ثقة كيما نقولوا في راجلك
0: مو من الأول هي المشكلة هو تبدأ فما محبة وخطر الفترة ذيك فترة يعني الزواج الأولى نعرفش العاطفة تغلب تولي ما نعرفش تاثق ثقة عمياء في زوجها تقول لك يعني شفت العاطفة كيشتغل تولي تقول لك مستحيل يعني ما ذاك حياتي نعمل له كل شيء ونلبي له طلبات ونكتب له ونعمل له توكيل بعتلي كي يعني بالوقت ممكن يكتشفوا بعضهم أكثر وكما قلت أنت هي ما حقاش يعني عملت ممكن غلبتها العاطفة من الأول
3: هي غلبتها العاطفة لكن أنت مش مستفيقت وعارفة روحك اللي معناه مش مش تكمل
0: من بعد هذا
3: ما تعطيش ثقة هذه الغلطة الأولى والغلطة الثانية وقتي أنت حصلت تو كتبت توكيل وتربيه في الصغار ما عادش تبدا تقلقل عليه وما عادش تبدا تعمل في تصرفات أخرى حتى لين هو عمل الفزات هذه يعني ذو غلطات هي عملته ما يا ما تعطيهش من لو تبلوش ما تعطيهش توكيل خاطر التوكيل يتصرف بيك كما يحب يا وقت انت عطيته وتحبوا تربيوا صغاركم كما نقولوا احنا
0: يعني انت ترى انه الزوج ما قام بالعمليه هذه وما كتب يعني الرزق لاولاده الا ما شعر ان زوجته ما عادش يعني تعطي فيه ثقه يعني حس
3: هاتك الصحه هكاك هو مش من الفله كان يخدم ويكبر في المشروع ويحب يكبر صغار ويحب هي تقاعد كما بلغتنا احنا حتى هو تصرف هكاك مش هو قد اليوم قام الغدوه الصباح
0: هذا بالنسبه قلت انت الزوجه هي لا عندها يعني خلينا نقول نصيب اكبر من الخطا غلطت اكثر من زوجها من الاول كيفاش كتبت ومن بعد تالي كيفاش ممكن اشعر احرجت زوجها باهي ثم الموقف الابناء الاولاني اللي رجع البوه والثاني لامه والثالث خلى له كل شيء
3: عاد هما كاكي شافوا امهم وبوهم يتصرفوا هكاك هما بطبيعه الحال باش يولي يتصرف بطريقته انت هو الولد الكبير يتصرف بطريقته والثاني كيف كيف والثالث كيف كيف هما كذا كان شافوا امهم وبوهم هكاك هما كيفاش ما تحبوا يتصرفوا
0: انت
3: هم يتصرفوا هكاك
0: كل واحد كل واحد يعني مو ولاده والعاطفه نتاع واحد ممكن قريب لابوه اكثر الاخر قريب لابوه امه اكثر الاخر يحب روحه اكثر
3: صحيت هو هكا كيف كيفاش معناتها هما من الاول يعني البدايه نتاعهم

0: الانسان لازم يكون قانون واعي.
1: يعطيك الصحه القناعه هذاك شاف المال عاد وزاد شاف معناها ما زوجته كيفاش معناها تتصرف هكاك هو هكا وعاد يخدم مخه
0: هي كل فهمتك يا عواطف هي الكل يبر لما حالة يعني بشوف معناها رملة هنا
1: واقع والله أخويا شكري واقع
0: نعرف واقع بطبيعة أما شو معناها يعني الناس إمكانياتهم كبيرة ياسر المادية شركة وعقارات و و و وفي الأخر يلقى روحهم متفكين كل واحد في جهة يعني
1: شو معناها هذاك من سوء التصرف
0: يعطيك صحة مشكورة يا عواطف يعطيك صحة على المشاركة معنا مرحبا بيك ديما معنا في برنامج من مسرح الحياة سعيدا. واصلوا مع المكالمات التي فيها المكالمة الموالية مع خونا الهادي من بني حسان. مرحبا بك سي الهادي.
2: يطول عمرك يا سي شكري.
0: مرحبا بك سي الهادي. شنحوالك؟
2: شنحوالك خير لباس.
0: بخير يعيشك ربي فضلك.
2: يسترك ويرحم وديك وربي يبارك لك قد محبتك في الله سبحانه.
0: يعيشك أجمعين إن شاء الله ونعمة بالله ربي يبارك لك أنت زادة ويعطيك الصحة وشكرا لك على المشاركة معنا.
2: بالنسبة للموضوع. الموضوع صاحبي من أول الدنيا المال والبنون
0: زينة الحياة الدنيا
2: زينة الحياة الدنيا لكني في المرادف نتاع إن من أموالكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم
0: صحيح
2: بالنسبة للريجة اللي رد بمه هذاك حق أمه اللي أعطته يعني. لزوجها بالتوكيل
0: يعني
2: اخر كل الفايده نتاع الشركه
0: به هذاك تو رجع لامه متفاهمين لانه يعرف المال بالاساس يعني الرزق رزق امه بالاساس والثاني والثاني الاول رجع لابوه والثاني لامه على كل حال الاولاني خدم مع ابوه وعاون ابوه يقول لك بابا يعني كون الثروه زاد نماها وزاد خدم وزاد معناه مش معناه ما اقتصرش على الورث متاع الزوجة متاعه فقط متاع أمه يعني حب يرجع لبوه
2: هي هذاك رجع لبوه هذاك تعب وشقام متاعه ومتاع أبوه لكن يقال رجع لأمه هذاك رأس المال اللي بدي بيه بوه أخوه
0: فهمتك
2: هذاك هو هون رجع
0: والأخراني
2: خذك أخوي داني سيفيني خليت ورثي باي باي وحتى حد ما شاكي معي
0: المواقف يعني مختلفة بالنسبة للأبناء هاي. أنت كيفاش كيف شكون الموقف وتراه أسلم من غيره سي الهادي
2: الأسلم
0: الموقف يعني الأصدق ولا الموقف الأصح الأسلم
2: الموقف الأصح هو وقت اللي رجع لبوه
0: اللي رجع لبوه
2: اللي رجع لبوه لأنه أبوه خزيمة عند أمه هو كي رجع لبوه باش بوه ينجم يرجع لأمه مثلا
0: لا بوه ماهوش مناوي باش يرجع لأمه لما حالة واضح لأنه لأنه لأنه صار طلاق بيناتهم
2: اي اخذي ما عند بوه لا يرجع لبوه
0: يرجع لبوه والثاني اللي رجع لأمه مباشرة
2: هذاك حق هي الشريك هذاك راس المال دول الشريك اللي عطاتها الرجل
0: اي ما نعرفش شكون تراه موقفه ما نعرفش كيما قلت لك يعني صح ولا موقفه يعني سليم اكثر
2: ربك سبحانه وتعالى
0: اي
2: حبي يرضي البو والام في نفس الوقت بالولدات هذاك انا رايك منظور رايك
0: معناها ترى انت ما فماش تكون صحيح وتكون غلط يعني زوز كل واحد رضى واحد من والديه
2: صحيح كل لكن الاخر طمع ما
0: تضغي
2: عليه
0: يعني. طالي. أنا ناش نسألك سؤال أخير قبل ما يعني نودعوك سي الهادي
2: تول عمرك إيه؟
0: يعيشك تراش أنه كان ثم مثلا الموقف الأحسن يعني أنه كل واحد يرجع مثلا عنده كل واحد ثلث أكثلث يقسمه نصف البوه ونصف الأمه
2: جايز جايز برش
0: مش أحسن هكا تشوفه باش لي يضيع على حق امه ولابوه لكن هو في الاخير وصل لهم كل واحد وصل له حقه لكن باش يظهروا نوايا الحسنه باش لي يخسر امه ولا يخسر بوه
2: نوايا الحسنه ممكن
0: خاطر توا الكبير باش تولي عنده عداوه مع امه لانه امه تقول اعطيت رجعت لبوك شكون رجعت ليش ليا والثاني شولي عداوه مع ابوه يقول اعطيت لامك وما عطيت ليش ليا فهمت والثالث ذاك متفاهمين مع ديهم الاول الاثنين يعني يعني تراش انه كان كل واحد منهم على الاقل رضاو الاثنين هكا خير
2: لو رضاو الاثنين هذا وهذا ممكن تمشي احسن من اللي صار
0: بالضبط هذا ايش حبيت نقول سي الهادي
2: اي نعم
0: اما في الاخير يعني شفت المال يعني ماش كل شيء في الحياه شفت كيف
2: المال عدو لمولاه
0: اذا كان ما عرفش يتصرف

0: فيه وإذا كان عبده، عبده حتى هو الغاية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، إذا كان معرفة تصرف فيه عدو مولاه.
0: والمال ماهوش غاية، راهو صحيح مهم المال باش الإنسان يعيش في حياته وينجم تسال عليه الدنيا.
1: وسيلة بين الناس.
0: يعطيك صح.
1: المال وسيلة.
0: وسيلة. باش نحقوا يعني غاياتنا، باش نسعاو في الحياة، أما مش باش يولي هو الغاية الأخيرة الأولى والأخرى.
1: وأني الراجل الإنسان الراجل الكبير اللي هو بو الأولاد نورمالمون يحكم عقله وما يخليش المادة تطغي عليه
0: للأسف للأسف المادة
1: يولي استحواذ على مال الغير
0: واضح
1: بطريقه غير مباشره
0: حقه من الاول حتى اللي كان ما تفهمش هو الزوج ولكنه يقول لك انا تعبي زاد خدمت فيه المال يعني زدت استثمرت فيه
1: صح وحقك وتعطي حق غيرك
0: هيك كلام اخر واضح
1: هذاك هو صحيح
0: يعطيك صحه على كل حال سي الهادي ربي يطول في عمرك على الخير وربي يفضلك ان شاء الله وان شاء الله في لقاءات قادمه يعطيك الصحه سي الهادي من بني حسان انا المواقف يعني مختلفه كل واحد وراي وهذه الغايه من برنامج من وسر الحياه نعرضوا القصه ونعرضوا يعني خلينا نقول يعني الوقائع كما هي ثم كل واحد كيفاش يشوف من زاويته انا فقط راه ما عنديش موقف واضح اما فقط نحب نثري الحوار كي نناقش المستمعين باش نبداو يعني واضحين في حكايه يعني عندي موقف من هذا ومن ذاك لا انا نعرض القصه ونحاول نتناقش مع الإخوة المستمعين نحن باش نواصلوا إن شاء الله بعد الأخبار وبعد هذا النغم الثاني في الحصة برنامج من مسرح الحياة إلى اللقاء بعد حين.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: قم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن تخصيص التمويل المباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، حوالي 5.8 مليون دينار، لإفادة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماع مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 مايو التواصل إلى غاية يوم 6 جوان 2026 والفيلة. أفادت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد بأن موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون تسجيل إشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى حد الآن حوالي 280 ألف قنطار وبنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، مؤكدة أن عملية الإجلاء أو إجلاء الحبوب تتم بصفة عادية. حذر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة خلال جلسة عمل انعقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل أو التفعيل الكامل لاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحان البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدور الرئيسية لامتحانات البكالوريا لسنة 26 و2000. سجل مخيم العودة الطوعي للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء اليوم أعلى رقم رهوف استقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية منذ إحداثه في جويلية 25 و2000، وحسب ما أكده المشرف العام على مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدية العامرة، فقد استقبل المخيم اليوم 130 مهاجرا من الراغبين في العودة طوعا إلى بلدانهم، والذين وصلوا على متن 3 حافلات خاصة من نقاط تجميعهم في العاصمة ونابل وسوسة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
2: تبع الموجة
3: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
0: 95.7.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
4: أرقام في البال من المونديال. تأسست بطولة كأس العالم لكرة القدم لتكون الحدث الرياضي الأبرز اللي يجمع شعوب الأرض حول شغف مستدير ما ينتهيش. ورغم أن كرة القدم كانت تمارس في الألعاب الأولمبية، إلا أن القيود على مشاركة اللاعبين المحترفين دفعت بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للتفكير في تنظيم بطولة مستقلة ومفتوحة لأفضل منتخبات في العالم. ويعود الفضل الأكبر في تأسيس البطولة إلى الفرنسي جيريمي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك، ومعاه المحامي الفرنسي هنري ديلاوني. نجح ريمي في تمرير قرار تاريخي في مؤتمر الفيفا عام 1928 يقضي بتنظيم بطولة عالمية مخصصة لمنتخبات الرجال، وكانت النسخة الأولى عام 1930. استضافتها الأوروغواي احتفالا بالذكرى المئوية لاستقلالها، ولأنه أيضا منتخب الأوروغواي كان بطل الألعاب الأولمبية في 2 مرات متلين. وشارك في النسخة الأولى عام 1930 كان 13 منتخب فقط، وهما 7 من أمريكا الجنوبية و4 من أوروبا و2 من أمريكا الشمالية، في حين برشا منتخبات أوروبية أخرى رفضت المشاركة بسبب مشقة السفر عبر المحيط الأطلسي بالبواخر واللي كانت تستغرق أسابيع. وتلعبت مباراة دور النهائي لكأس العالم 1930 في العاصمة الأوروغوانية مونتي فيديو، وجمعت بين الجارين الأوروغواي والأرجنتين، وانتهت بفوز الأوروغواي 4-2 لتتوج بأول كأس عالم في التاريخ. ومنذ تلك البداية المتواضعة في مدرجات ملعب سنتيناريو تحولت البطولة في منافسة تجمع 13 منتخب بالدعوة للمشاركة إلى حدث عالمي ضخم يضم تصفية تشارك فيها أكثر من 200 منتخب في العالم، لتصبح الكأس الذهبية الغالية الحلم الأسمى لكل لاعب والمحرك الأول لمشاعر الملايين حول العالم.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
5: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
6: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
5: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
6: من مسرح الحياة. إعداد وتقديم
5: شكر السكري.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج من مسرح الحياة على موجة إذاعة المنسين. من أجمل أغاني عماد عبد الحليم مهما خذتني المدن، الكلمات للخال عبد الرحمن الأبنودي شاعر الصعيد المصري، والألحان لجمال سلامة. جمال سلامة معروف ملحن وموسيقار مصري شقيق، وكان تعرفوه عازف الأكورديون في فرقة أم كلثوم. فاروق سلامة مع اللي جاء لمصر مع جاء مال تونس مع أم كلثوم، كان تعرفوه في فرخ يضرب الكورديو. هذا كأخو جمال سلامة اللي جدد الحقيقة في الموسيقى في فترة من الفترات، الله يرحمه وينعمه. بطبيعة باش نواصل استقبال مكالمات سادة المستمعين، لكن قبل ذلك حبينا نقدم التحية لبعض الإخوة والأحبة اللي تفاعلوا معنا دائما. التحية لأخت مونيا برحال، مشكورة جدا مونيا على متابعة مختلف المساحات في إذاعة المنسير. كذلك منيرة حساني العويتي، دليلة من جمال، وكل الأحبة المستمعين اللي تابعوا فينا. سالم بن بلقاسم بالحاج، تحيتنا ليكم، شكرا ليكم. أخونا حاتم بن حمودة، بطبيعة كما قلت قصتنا الليلة قصة الاختلاف بين الزوج والزوجة، أمور مادية بطبيعة، والأمر ذايا يعني بعد ما تلقوا جعل الأب يكتب بعض الميراث لأحد أبنائه، ثلاثة يعني بالتساوي ثلث لكل واحد منهم. الأولاني يرجع لأبوه، صار طلاق بين أم وأبوه لأن بالأساس المال أصله مال الزوجة، والثاني يرجع لأمه، والثالث احتفظ خنقول التركة اللي ورثها. حبينا نبين أن المال مش كل شيء، يعني عائلة ثرية ميسورة الحال، ورغم ذلك كان يعني المال والرزق سبب في تفكك هذه العائلة. معنا المكالمة الهاتفية الخامسة، خونا المولدي من أكودة. مساء الخير سي المولدي.
1: أخوي مرحبا بك. أخوي شكري.
0: مرحبا بك سي المولدي، شنو أحوالك أنت؟
1: أول مرة نشارك في البرنامج هذا.
0: أي مثلا صديق حنين أنت فقط. اليوم حبيت تشارك معنا في برنامج مسرح الحياة، ما عادش مستك القصة يعني، ما عادش استغربت.
1: والله يا أخوي شكري قصة مثيرة برشا. والمثل اللي يقول اللي يعطي سلاحه يموت به.
0: اللي يعطي سلاحه يموت به، أنت تقصد في الزوجة، أنت في المرأة. في المرأة.
1: أنا هو. يعني حقهم هو توا الاولاد الثلاثه كل واحد شاب في اتجاه ما يجيش هكاك، هما حقهم تلموا الثلاثه مع بعضهم وتنازلوا، اشتروا لامهم واشتروا لبوهم
0: مثلا
1: اي باش ما تشتتش العائله.
0: مو شفت كيفاه المشكله، انهم شفت التربيه الخاطئه من الاساس والتنشئه. يعني البو لما زرعوش فيهم القيم والمبادئ، يعني زرعوا فيهم حب المال ربما، ويراوا الخلاف بين بو وامهم، هذاك اثر عليهم في حياتهم.
1: هذيك الغلطه الكبيره،
0: فهمتك.
1: بقينا انا نعرف شكون العكس نتاع التمثيليه هذه مع البو والولد.
0: البو
1: دار بوه باش عمل له توكيل باش معناه عنده هنشير وكذا.
0: ايوه.
1: ونكر اخواته للساعه الحاضره، الوقت الحاضر. ونكر حتى بوه وقال له ما عندك ما تعمل لي
0: هك.
1: اي والله
0: انكر شيء انكر شيء. انكر بوه وزاد يعني استولى على الرزق وما عطاش لاخواته.
1: ثم شكون رجع عليه عمومته وما حبش يمتثل، قال لهم لا هذيك بتاعي انا، فهمت الله، وانا عندي وراقي واموري برجله، ومعناها مشى في طريق مزدود.
0: فهمتك.
1: للاسف لحد الساعه هذه
0: للاسف
1: هذا يرجع علمنا واخبرنا حب المال.
0: حب المال والجشع الطمع والتعلق الكبير بالرزق وبالمال، وللاسف
1: هي وسوء التصرف.
0: وفي الأخير في يخسر في الدنيا في الأخير. أنا في الأخير سي المولد
1: شيء طبيعي مش يخسر سواء اللي نعرف وانا على العائلة هذه ما أنا مش يخسر هو
0: كاو تفكت العائلة كل واحد في جهة. إيه
1: ليش تقول شكري مش ما نطولش عليك.
0: إيه
1: هو الولد الكبير هذا خذا امرأة أصغر منه وكتب لها الهجير.
0: فهمتك.
1: معناها شوف ربي سبحانه في الوجود راهو الا تعمل تلقى
0: الا تعمل تلقى بطبيعة كما تدين وتدان يعني. وفي الاخير الا عملوا الانسان مع والديه باش يعملوه لاولاده راهو مما لا شك فيه. ايوه
1: والله بالضبط خويا شكري بالضبط.
0: سي المولدي لذا رد بالنا كما قلت انت يعطيك الصحه وماذا بينا نربي وابنائنا التربيه الحسنه ما نربيهمش على الرغبه وعلى حب المال.
1: على ذكر سامحني ما نطولش عليك على ذكر فاروق سلامة.
0: اي
1: فاروق سلامة هذا قابلته وقت اللي مشيت لمصر مشيت للقاهرة
0: هذا إلى جيل تونس مع أم كلثوم في وقت يعزف الأكورديون. اي
1: بالأكورديون وفاروق عباس أنا على الكونترباس
0: على الكونترباس
1: وسيد سالم عندنا
0: سيد سالم عندنا يتوفى سيد سالم الله يرحمه
1: توفى
0: أما فاروق سلامة مازال على قيد الحياة على ما أظن
1: الوحيد اللي مازال في قيد الحياة.
0: اي مازال فاروق سلامة عازف الأكورديون خاطر وقت صغير جمع فرقة أم كلثوم اي هو ممكن أصغر واحد فيهم
1: وقلت لهم ايه
0: العيل ده ايه العيل ده هو ممكن بس الجماهير التونسية احنا فرصة انا دخلنا حديث في حديث في المولد وحديث معك حلو. فاروق سلامة كان يفكروه التونسة في بعيد عنك كك المقطع متاع الاكورديون المقدمة والجمهور كي التونسي كيفاش تفاعل معه وقت بدأ يعزف على الاكورديون معروفا هذا هو فاروق سلامة.
1: سيد سالم
0: سيد سالم ايه ده ايه سيد سالم زاد عليك في حفله اخرى مش في حفله تونس لما حال
1: مش حفله تونس
0: يعطيك الصحه سي المولدي ربي يفضلك شكرا لك
1: وان شاء الله ديما نشاركوا في
0: المهم. مرحبا بك مرحبا سيدي مرحبا وليلتك سعيده للقاء. نواصلوا على المكالمات التي فيها سي جمال مساء الخير.
2: اهلا وسهلا مساء الخير شهواليك شكرا
0: خويا جمال من المنستير
2: يعطيك
0: مرحبا بك سي جمال تفضل سيدي مرحبا وبيك يرحم والديك شكرا اخونا معاذ الحداد واخونا هيثم والناس تفضل سيدي جمال.
2: سيدي تفكرت قصه لكن انت تعرف ربما كنت مع شي مع الشيخ سيد
0: المنور مدني اي
2: ودي باش باخذ اللي الاجير اللي كان يخدم عند مؤجر الله وقت اللي سافر وخلى اجرته كيف رجعش لقاه أجرته
0: لقاه
2: سعي
0: سعفان يعني استثمر له في الأجرة متعوي
2: نواشي تبارك الله قالوا كيف جاي طلب أجرته قال هذيك أجرتك
0: استغرب
2: قالوا تضحك علي ونشي حكالك لا قالوا هذيك أجرتك نميت هالك
0: أمانة
2: هز أجرته أمانة هز أجرته مش هز من حلاله ورزقه ومشي على روحه
0: وانت بديت بالمقدمة ذي سي جمال حبيت توصل حاجة أكيد
2: بالضبط أنه التوكيل اللي قد عملته
0: الزوجة
2: لزوجها من مفروض هذاك أمانة أمانة
0: يعني
2: شكرا اللي يعني اللي يتوكل على رزق غيره
0: يحفظه
2: سواء زوجته ولا أخوه ولا أحد من أهله ولا رزق يتيم يما يأكل منه بالمعروف يأخذ نصيب يعمل يحط مثلا شهرية ليه
0: فهمتك
2: مش يأخذ الكل أنت أمين عليه ربي أمنك وكل اللي أعطاك التوكيل أمنك أمانة معناها تسمى خيانة معتمد بس بالهانية
0: أنت حبيت تقول حتى كان هو استثمر فيه وزاد نمى فيه يبقى متاحة الأصل
2: في رخر راهو لزوجته ما خذاش من عند براني
0: فهمتك
2: استثمر لعائلته بكلها
0: صحيح.
2: وفي الاخر في نهايه الامر شكون ماشي يمشي لعائلته
0: هو كيعرف انه باش ينفصل عليه وباش تلقوا حب يهربوا باسم اولاده
2: هو السبب اللي خلاهم باش ينفصل المشاكل اللي قامت
0: صحيح
2: والشيطان خدم حذر وخدم خدمته هو يلوج على حاجات كيف نهكه
0: صحيح
2: حذر الشيطان
0: بالنسبه الله يخزيه بطبيعه بالنسبه سي جمال بالنسبه لموقف الابناء انت كيفاش تشوفهم يعني
2: الواحد الابناء بصراحه هذه واحد كانوا ما ما ما ايش ممكن انا بعجب لي موقف الابن الاوسط
0: انه رجع لامه
2: صاحب الحق الحق الاول الامه ولو أبوه كما قالوا فما واحد من المستمعين من مشارك بالدخيان قال لما اي صحيح لما كبر الأب الزوج أو نقوله خذ كبر لكن الأصل
0: أصل للأم
2: الأصل للزوجة
0: إيه لكن ينجم يعني ياخو قصة معينة اللي كما قلت أنت
2: شبيه بس بالتراضي
0: صحيح
2: الترابي يقول وإن تبنى لو كم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا
0: يا صحيح
2: هذه في القرآن
0: هي قرآنية
2: ياخذها خذ برضا
0: بالمعروف
2: حتى ربي يبارك لك فيها.
0: اي
2: من ادراك هذيك يا الشعب راه كلهم بعتدي
0: اي
2: في لحظه ما يلقى حتى شيء.
0: موقفك ورايك سليم سي جمال وقتك صحه صحيح. الانسان ما يخوش غصب المال وما دام هي عملت له توكيل يرجع لها مهما كان يعني ويا اخو حسته نتاع علي نما ولا استثمر فيها
2: اللي يطيب اللي هي يطيب خاطرها
0: علي
2: تعطي لك برضاها.
0: اي ولي
2: هي من الاول كانت من الفه ومحبه بالناس
0: معناتها شفت كيفاه
2: عن محبه.
0: اي
2: اكيد مش باش تبخل عليك
0: صحيح تعطي مش تنكر تعطيه يعني اللي يستحقه
2: مش تعطيه مش تعيله
0: أمو أمو حب يهرب المال الكل
2: حب
0: يهرب المال الكل
2: الشيطان خدم على خدم خدمته
0: يعطيك صحة فهم
2: ويلوي على الأحكاية هذه مش قاعدين نخلي لك عدنا من سيرتك المستقيم
0: لا غينا هم أجمعين إلا عبادك المخلصين
2: المصلحين إلا العباد الصالحين
0: يعطيك صحة لمحالة وربي يهدينا والمال ماش كل شيء
2: آمين يا رب العالمين. المال فتان
0: المال فتان وعني عائلة رغملة ثلاثة أبناء وزوج وزوجة ولات مشاكل ومحاكم في جرة
2: ما عادش عائلة
0: كأنهم يعني بعاد على بعضهم كأنهم يعرفوش بعضهم للأسف
2: بالضبط عائلة كل حد من جهه ولا علاش
0: حب المال
2: كل هالدرجه المال يعمل هكا
0: حب المال خاصه هو المال وحده هو المال خطيه حب المفرط للمال
2: المال خطيه ما حب الوهم حب الدنيا وحب المال
0: صحيح
2: الخول مال فيه ماذا
0: ولا تنسى نصيبك من الدنيا خذ حظك ما مش باش
2: لكن مش بالحيله
0: صحيح.
2: مش بالاغتصاب ومش بالسرقه
0: ومش بالكيفية ذي تحب الكل ليك زاد
2: كيفية ذي كي لعل أنت خذيته يكون شر عليك ذاك لو كان خذيته بالترابي ربي يولي
0: يثمر يعني
2: يأخذ كل مرة يأخذ نصيب باتفاق مع زوجته ويستثمر نصيبه مع مع مع مع, مع, مع أهله ربما نصيبه هو يولي يكون يولي يسوي يحقق به ثروة أكثر من اللي يتوكل عليها
0: بالضبط موقفك اي صحيح موقفك محترم سي جمال ويعطيك صحة على الرأي وعلى المشاركة معنا في البرنامج ربي فضلك مرحبا بك وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا لك. الأخت زهرة من قربة مساء الخير أختي زهرة.
3: مساء الأنوار بالأزهار يا سي شكري يا بابا
0: يعيشك مرحبا بك
3: كنت وحشتك يا سي شكري والله وليت نبكي والله أنا حتى إذاعة المنسير بصراحة حاجة أخرى بالنسبة
0: بسم الله عليك إن شاء الله الله لي بكيك إن شاء الله لي حزنك
3: عندي مدة يا سي شكري
0: مرحبا
3: مش راني توحشتك المستمعين البنزين
0: مرحبا بيك وبيهم وحتى هم توحشوك راهم كيسمعوا صوتك كيما هكاك
3: برشا خاصة برشا مستمعين ما يدخلوش في إذاعات الأخرى ما نسمعهمش والله العظيم كاينهم عائلتي
0: يعيشك بارك الله فيك والله لي وحشك إن شاء الله وهو يعني كلكم عائلة واحدة والكل لموكم إذاعة المونستير يعني تكون جسر محبة وتواصل بينكم الكل. أختي زهرة
3: نعم أخويا الغالي
0: يعيشك
3: باش نهنيكم بالعيد السعيد
0: يعيشك كل عام وانت حي بخير إن شاء الله.
3: وانا راني برنامج ما سمعتوش من الاول بحكم انه اذاعه التسير كانها اذاعه الشرق الاوسط كنا ذكري نجبدوها في اول ليل ست صافية معناها سيدي حليب بعد
0: برا تتشوش منها والله الامر ما نعرفش يتجاوزنا لمحاله اما على كل حال القصه انه ما سمعتش القصه بكل انت
3: لا ما سمعت
0: ما سمعتش الزايد باش نخوضوا فيها او كتسمع السادة المستمعين. على كل حال احنا فرحنا بمدخلتك معانا وعيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير اختي زهرة واسمع بتالي المستمعين كيفاش باش يحكيوا على القصة وان شاء الله في حصة قادمة تسمعنا من اللول ان شاء الله وتشارك معانا اختي زهرة وربي فضلك ان شاء الله. الى اللقاء ليلتك سعيدة. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية. الاخت مينا من صفاقس مرحبا بيك.
4: اهلا بيك يا شكري.
0: شنحويلك لباس؟
4: عايش نحويلك داير ان شاء الله.
0: عايشك ربي يفضلك.
4: عايشك. والله مش نبدا والله.
0: منين تبدا ومنين مش تكمل ايه.
4: مش نبدا مش نتم.
0: ايوه.
4: والله صدقني والله هو الحاجة لولا ما قاريش عطاته معناها باش يتوكل عليها.
0: على الزوجة ما حقاش عطات الزوجة يعني باش توكل عليها.
4: هي في أول حاجة ما فيهاش لا عمي يرحمني لا حد شيء.
0: واضح.
4: هي أول غلطة.
0: باه. ومن بعد.
4: والله معناها بالكدا وركبت.
0: مو كانت فما محبة بيناتهم وفما ألفة وفما علاقة يعني جميلة ومازالوا جد في.
4: محبة ولا ألفة. ما ما ما تخسرش معناها حياتك على فكر انت بعد مش يجيك نهار اخر.
0: فهمتك.
4: وبرا محبه عادش بي برا محبه.
0: يعني انت تشوف الغلط سيده مينا فهمتك الغلطه الاولى تشوف انه الزوجه ما حقهاش يعني عملت توكيل عام للزوجه
4: باش ما حقهاش
0: في رزقها كل ثم
4: الطفل الاول والطفل الاول احمد ما معناها طلع ما هوش احنا نقولوا ليس مليح
0: خطر يعني رجع البوه مش لامه
4: ما هوش ما نعش ما
0: بقى سامحني اش كان ينجم يعمل كده
4: قالوا يرجع لا يرجع لامه
0: امه اولى ما انا تقول انت
4: لا امه اولى ما دام مسكينه توكلت ووكلت راجلها يرى هو امه ويرى شنو مصيرها ويرى بعتيلي مسكينه رجعت نادمة يرجع لامه بصراحه
0: باهي انت ممكن يعني الام لول يعني هنقول قلت غلطة أنها كتبت الزوجة ومن بعد الابن الأكبر اللي رجع البوث ثلث قلت حق ورجع الأم أولى لأن هي صاحبة الرزق باي والثاني رجع الأم مباشرة محمد
4: يعطيه الصحة
0: باي
4: برافو عليه هيك
0: والثالث
4: هيك ولد أم أبوه
0: بالجد ولد أم أبوه ولد أم طلع مش ولد أم أبوه
4: المهم بيه
0: حقاني يعني والأخراني لم الكل قال كلام الرجع الحد
4: ربي يهدي غلط
0: غلط
4: والله غلط
0: لكن اختي مينا البوك سيح المال اصله والارزاق متاع الام لكن البو استثمر فيهم شويه وزاد نماهم وزاد خدم وكل شيء زاد الشخر جديه فارغه زاد مش معقول
4: ما يخرجش يدو فارغه هما يلزم يتفاهموا هما بعد يقعدوا قاعده ويتفاهموا هي هي حقيقه للقصه يا شكري في بالي من الواقع هو شيء
0: لا من الواقع بتبيع ما تاريخ التقديم
4: تقول كل مرة تقول قصة من الواقع قصة من الواقع
0: لا هما القصص الكل من الواقع أما نحاول طريقة الكتابة متاعها والسرد متاعها ذاك نعمل وحدي بطريقتي أما القصة الفكرة صحيحة
4: والله اسم الله عليك
0: اسم الله
4: عليك والله اسم الله عليك والله
0: يعيشك ربي فضلك
4: اي اما كما قلت والله يقعدوا معناها مثلا الطفل الاول لا حب لا هكا لا هكا معناها يتحاوروا يتحاوروا الثلاثه ويتفاهموا يرضيوا الام ويرضيوا
0: انا منذ حين ما نعرفش ملوخيه المولدي زعمه ولا سي الهادي انه قال حقه كل واحد يعطي البوه وامه الاثنين باش ما يخسرهمش الاثنين
4: كيف ما قال سي الهادي كيما قلت انا معناها يرضيوا الطرفين
0: ايه هكا احسن موقف لا يمشيو مع هذا لا مع ذا باش ما يغيروا حد وهذا ام وهذا ابو
4: شكري انا توا في الصفيقه يحبوني العباد الكل ما نشكرش روحي والله العظيم رجال والله يخدوا راي
0: هذاك خاطر ربي يحبك اذا كان ربي يحبك يحبب فيك عباده
4: صحيت انا ولدي بلا ومش يعمل سليسه بيتبانو قلت له اعمل زوج معناها عليه فوقي وقلت له اعمل بيت صابون بالفعل استا معناها زوج استاوي تخوى ربي سمعني عليه
0: سوات استا تقولوا في شخص معلم البني يعني هذا هو
4: والله يسي يبعثوا لي في السلام ويقول له رد بالك يا ولدي على امك خليها في عينيك راهي رايها خير من 100 راجل
0: شفت كيف
4: اما انا توا ركزت على القصه بالقدا وريقل صراحه هيك يلزمهم يرضيهم الطرفين
0: صحيح هذا اهم شيء باش ما يفرق
4: فامك فابوك
0: يعني سيح امك فامك فامك هو سيح اكرام الام حتى البو زاد ما يلزم نكرموه هو يلزم
4: حتى انا ما قلت لك
0: لا لا الام خاطر يعني معلش فما شفقه خاصه على الام يعني ديما الاب الاب ابني على الشده والصلابه وكل شيء اما ما عليناش على كل حال الام والبو كيف كيف
4: هيك بعد ما فرح معناها ولا الشيء الكل بعتيلي مسكين يخرج على البلاط ماهوش به
0: اي هذا هو مش معقول
4: والله ماهوش معقول
0: اما شوف المال فين يوصل
4: يا عطات من غير ما تشعل
0: اي
4: مش معقول
0: يا اختي مينا شو المال وين يوصل يعني يوصل معناها عائله لاباس عليهم ثريه ثرية مش حتى انا بالكدا يعني لباس عليهم بكدا اكثر من اللباس كما يقولوا في الاخر شو كيفاش يوصلوا
4: كيف عطات ما ركزتش بالباهي
0: شو تفرقوا
4: المال احنا نقولوا في الشيخ في المال نقولوا مش حتى في الشيخ في العالم كامل المال يخلف لهبي
0: يقولوا كثرة المال ما يعرفش يتصرف فيه هي. على كل حال مشكورة سيدة مينا يعطيك صحة على المشاركة
4: عايشك
0: وربي فضلك
4: عايشك الله يعينكم
0: ومرحبا بك
4: وفي الحكاية سمية.
0: مرحبا بك، يعطيك صحة، ربي يفضلك، شكرا لك على الوفاة لإذاعة المنستير. باش نستمع لنغم آخر في الحصة ثم نستقبل دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية في برنامج من مسرح الحياة.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المونستير. قصة الليلة يعني الغريبة الحقيقة والمعقدة نوعا ما، كما قلت يعني غريبة لأنه كيفاش المال يوصل بين عائلة يعني الأب والأم والأبناء باش يتفرقوا جراء يعني الأرزاق والمال. باش نواصل وقلت مع استقبال مكالمات سادة المستمعين، معنا المكالمة الهاتفية التاسعة في حصة الليلة الأخ كريم من المادية. مساء الخير خويا كريم.
3: أهلا وسهلا خويا، شكري تحية لك كل العاملين والمستمعين الأوفياء.
2: يعيشك ربي فضلك سي كريم. هاي سيدي كيفاش منين باش تبدأ القصة؟
3: الحكاية مش معقدة خويا شكري.
2: هاي كيفاش راه؟
3: لا مش معقدة. أنا شوف فما واحد خويا شكري الله يرحمه.
2: الله يرحمه نعم.
3: خدم معنا قبل، خرج تقريبا في 2014 في روتريت. كان لبس عليه مادي، عنده بلا كذا تاع بحر واحد اللي كيقرى صغار ورباهم ما خبى عليهم الثروه نتاعه وكل خباها عليه. حتى شي يقول لهم راني نخدم في البحر شويه زايده باش نفردكم
2: باش يعملوا على رواحهم. ايوه
3: اعطيه يقول شوف صدقني اولاده ثلاثة أولاد اللي طلع مهندس اللي طلع كذا، من بعد كبر قالوا ميش أقول لكم الحقيقة، راه كان عندي بالانس وكذا طوى باش نبني سيارة وباش وفعلا كيتعبوا كذا باع الواحد وقسم عليهم. لأنه شوف لما يدخل في تربية الصغار صحيح الصغار صحيح باش يتربوا، ما شو أنت أكل وقت اللي هم باش يربوا فيه صغارهم تلهاو بالأموال، وخاصة الزوجة هذه. وهذه أخويا شكري الظاهرة هذه اللي يقول منتشرة بكثرة، راهو كي من الزوج ولا من الزوجة راهو من الطرفين.
2: أطرح
3: لك طبعا أنا حكاية زادة الزوجة نفس الشيء عادتها لزوجة. لذي بدنا المال اللي شوف الإنسان اللي كان تكون المال هو أساس في الحياة يتعبره حتى بالشيء صغارة يتعب لأن المال هي وسيلة أنك أنت باش تعيش تقضي بها أمورك وكذا، وفهمتني هذيك هي معناها أنك أنت باش تعبد المال كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وكلت السيدة عائشة على أموال شفتها في مرة كان عند الأمانة أخيها الزوج هذي الشجاعة الطماع عليه أنت يا أمانة هذيك ذاك فلوس زوجتك ما تنسهمش. الرجال قومون على النساء أخويا شكري
2: صحيح.
3: وقت اللي انت باش تدخل زوجتك وبره كان خدمت عندها قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوه الحسنه، معناها خدم بفلوس السيده عائشه ومولها
2: السيده خديجه.
3: السيده خديجه سامحني
2: تاجر يعني وكلته التجاره بابوالها وبتبيع وكانت رابحه التجاره نتاعه، وبعد تزوجها وتزوجته هي طلبت الزواج منه صلى الله عليه وسلم لأنها بطبيعة زادت أكدت أنه من خلينا نقول الصدق متاعه والأمانة متاعه به
3: الأمانة. وإحنا طيب أخوي شكري الزهرة هذه والله ولد مطرشة طيب خاصلنا اللي يأخذ من حنوت معاش يخلص
2: للأسف ما ولينا تغيرت ولينا نعبدوا المادة بصراحة
3: واللي خسر ربوه واللي خسر أخوه من أجل معناها حاجات معناها
2: هذا مثال يعني عائلة كاملة تفكت جراء حب المال يعني وكل واحد يرغب ليه وشاو يعني سبحان الله والله غريبة كيفاش الإنسان يجعله يعني خنقول يتنكر لبوه وأمه ولا

0: مساء الخير أختي حبيبة.
1: على السلامة. مساء الخير. على السلامة.
0: مرحبا بيك. شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله. عايزك
0: هاي تفضل يا حبيبة.
1: أنا سمعت الحقيقة بالقداء القصة، وهي احنا نحب نعرف احنا علاش سيطر نام الأولاد، شنو ما عملوا هما. بالعكس انا راه انا كواحدة تاع البو
0: واحدة تاع الام دقيقة يا حبيبة، مو هم ما شاوروش بعضهم، راه مش معناها عطاو لامه مثلا حبيت نقول انه كانت تفقوا قلوا انت تعطي البوك وانا نعطي لامي، هكا متفاهمين؟ انا شيء مشى للبو شيء مشى لامه، والاخر متفاهمين رغوبي ظهر فيه صغير مدلل خذال كليه، اما هم مش متفاهمين، يعني هذا عطى لامه من غير ما شاور اخوه، عطى البو والاخر تفضل امه والاخر فضل ابوه، هذا يدل انه فما تفكك، واحد مشى لجهه امه وواحد مشى لجهه ابوه. فهمت حبيت نقول؟ يعني في الاخير صحيح تقولي شوي البو شوي حبوا يعدلوا، مش حبوا يعدلوا لانه زادوا في التفق، لانه تولي اللي عطى البوه امه باش تغضب عليه، والعكس بالعكس، ولا عطى لامه بوه باش يغضب عليه. فهمت كيفاه
1: بالضبط؟ ما هو انا حبيت نقول لك شكري اللي البو الحقيقه انا ما ريتوش عمل حاجه معناتها خايبه برشا، فما عباد برشا تعطيهم معناتها زوجاتهم التوكيل يعملوا بها حاجات خايبه، فما اللي يبيع وياخذ هو الكل، فما اللي يفقع بهم يخرج بهم الخارج، فما اللي يمشي يسهر به. انا الحقيقه ريتو ما عملش حاجه خايبه، عطيهم لاولاده كيف ما نقولوا نحن، هو اليوم ليهم غدوه ليهم.
0: هو خاطر خاف لانه وصلوا يوصلوا للطلاق، عرف انه في الاخر وصلوا لطريقه مسدوده، وعرفوا رواحهم انهم في الاخير باش ينفصلوا. يقول لك بس زادش نخرج بلاش حد شيء، على الاقل انا يعني نكتب لاولادي باش نهرب انه الام ما يرجعلهاش الرزق الكل، يعني اللي هي ويخرجوا كل كما يقولوا بالرغم انه استثمر فيه.
1: ما عملش انا لحقت
0: فهمتك.
1: هو معناتها لاولاده ما عملش بيه حاجه اللي هو شخصين، ولا هرب اللي هو، ولا خذاه ولا حاجه. وهي نتصور انا علاش هي تقول رجع لي الرزق، معناها بالك شي هو اسمع منها حاجات، بالك شي كانت صعيبه معاه، بالك شي كل مره تقول له معناتها رزقي انا وانا. نحب نعرف علاش تقول رجع لي رزقي مثلا، هما عنده اولاد الرزق ما مشاش البراني.
0: هو رجع لي رزقي على اساس انه بدات العلاقات العلاقه كما قلت توتر بيناتهم، وحست انه ممكن باش اذا كان تخرج باش يوصلوا للطلاق باش تلقى روحها رزقها الكل كتبته له للزوجه عطمان التوكيل فيه، باش تخرج ما عندهاش يعني في ايديها حتى شيء.
1: فهمت هي حتى هي
0: فما الثقه ظاهره ما فماش ثقه بيناتهم، يعني
1: ظاهره ما فماش ثقه بالبرسلي. في شكري انت تويك حطيت يديك على الجرح. ما فماش ثقه من الطرفين، راهي منه هو ومنها هي. وهو زاد خدم، انا راني ماليش من حاجه اللي هو البو، اما خدم وتعب وكبر معناتها الثروه هذا كبرها. وممكن اللي خلاه يعمل كيك شافش حاجه منها تقلق، ولا كانت شي هي تميله في الله اعلم.
0: ممكن
1: وتبقينا هو ما عملش جريمة عطاها لأولاده كما قلت لك، هما اليوم ليهم غدوة ليهم. الحقيقة ذاك رأيي ممكن ما يعجبش برشا عباد، اما انا راني ما عمل شيء.
0: اي هذا موقفك، نحترم موقفك يا حبيبة، لكن قبل ما نختم معك يعني والأولاد كيفاش تشوف موقفهم يعني؟
1: الأولاد ما نلومش عليهم، واحد عطى البو ممكن ما تفهموش،
0: كل واحد كل واحد يعني وما عناش لشكون يميل يعني حسب العاطفة نتاعهم.
1: بالضبط، ولا عطى البو احنا ما نجمش نقولوا له شبيك عطيت كل بو هذاك، هذا كان مهما كان بو، ولا عطى الام ما نجمش نقولوا.
0: والسيد الله خذا الكل وما حبش يرجع،
1: ربي يهديه حب ياخو هو يقول لك انا خلني نمنع روحي نقول ربي يهديه. اما هما زاد الزوز اللي عطى الام والبو زاد ما نجمش ممكن ما تفهموش ولا حاجه، اما اللي عملوه ماهوش غلط.
0: فهمتك، موقفك محترم يا حبيبة، يعطيك صحة على المشاركة معنا في برنامج مسرح الحياة، إن شاء الله في مواعيد قادمة بإذن الله. شكرا وليلتك سعيدة. المعذرة الأخت إيمان من المادية، أخونا جمال من قصر هلال، خويا فوزي من القيروان، كذلك زهرة، أخونا نور الدين، شكون آخر، أختنا مريم دوجة اللي الهادي سي الهادي تكلم، الأخت شفيعة من قصر هلال، سي عبد الرزاق من حمام سوسة، حياة كذلك، المعذرة إن شاء الله في حصص قادمة لأنه الوقت ضبطنا، وأكيد القصص يعني تتنوع وتتغير، وإن شاء الله في قصة أخرى بإذن الله. نعرف كل المستمعين عندهم يقول، لكن الوقت هكا هو يعني داهمنا. المعذرة للجميع، غدوة إن شاء الله من 9-10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور مداني في أنوار من الكتاب والسنة. إلى هنا.

نصل نهاية هذا الموعد رقم 60 من برنامج مسرح الحياة. تحية لفريق البث المباشر هيثم والناس وكذلك معاذ الحداد. أجمل تحياتي ونلتقي بإذن الله في موعد قادمة. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. التأم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية، خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة جهات البلاد. وأكدت رئيسة الحكومة لدى افتتاح أعمال المجلس أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجل المحدد لها وبجودة عالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة ودفع الاستثمار العمومي الخاص والنمو الاقتصادي والتشغيل بما يستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم المشروعة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. عقدت لجنة التشريع العام جلسة خصصت لمواصلة النظر في الفصول الخلافية الواردة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي الجانبي، ضبط برنامج عملها للفترة القادمة، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي المنعقد في الغرض. وحضر الجلسة عدد من أعضاء اللجنة ممثلي مجلس نواب الشعب. عقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها بالمقر المركزي ببطحاء محمد علي برئاسة الأمين العام صلاح الدين السالمي، حيث تناول تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعطل الحوار الاجتماعي وتزايد مؤشرات الاحتقان. وعربت الهيئة عن استيائها من تصاعد التوتر في العلاقات الشغلية وما يتعرض له عمال ونقابيون من طرد ومضايقات، معلنة دعمها للتحركات الخاصة بالعمالة في مختلف الجهات ومساندتها لنقابي قطاع الصحة في القضايا المرفوعة ضدهم على خلفية نشاطهم النقابية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قيادة وصفها بالبارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة شمال قطاع غزة حركة حماس. وجاء في بيان أصدره شن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي عملية عسكرية في شمال قطاع غزة أسفرت عن تصفية قيادة بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمن

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

الأمان في عينيها حسيت إني عندي للأمان.

0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ملء أرشيف.
2: ملء أرشيف مع ألفة جمالي.
1: ملء أرشيف.
3: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد يخلينا كل مرة نتصفحوا أرشيف الذكريات، أرشيف التصريحات، الأغاني وبرشا اختيارات من خلال جولة الأرشيف في ساعتين من الوقت إن شاء الله يكون فيهم المؤنسة والإفادة. نسلم عليكم الناس الكل، هذم ساعتين من الوقت يرافقكم فيها هيثم والناس في الجانب التقني، هي ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت مصري جميل برشا، صوت الفنان ماهر العطار على الرملة افرش منديلك.
1: من الأرشيف.